أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع دخول القنصل السوري في مدينة بون الألمانية الدكتور ملهم الخان. دخل حفلا في مدينة دوسلدورف ليلة أمس برفقة حراسة وصفت بالمشددة. وبما أن الفيديو انتشر قبل أي بيان رسمي فقد تولى الجمهور مهمة المتحدث الرسمي وأصدر عشرات التفسيرات المتناقضة خلال الساعات. مشاهدينا، لا نعرف صراحة عدد الحراس ولا الجهة التابعين له ولا سبب الإجراءات، فقط ما نعرفه أن عدد المرافقة الذي أحصاه رواد السوشيال ميديا في التعليقات على هذا الموضوع ارتفع أو يرتفع كلما تأخر الوقت، كلما تقدمنا بالوقت أكثر ارتفع العدد أكبر، وأن مشاهدة الفيديو للمرة الثالثة تضيف حارسا جديدا لم يلاحظه أحد في المرتين الأوليين. وجهة نظر بعض رواد وسائل التواصل رأت أن هذا الأمر هو أمر بروتوكولي بحت، فمسؤول رسمي في بلد أجنبي له إجراءات حماية معينة وخاصة به لأنه في بلد أجنبي، وقد لا يكون حجم الحراسة قراره أصلا، ربما هو يعني آتي من جهة معينة بسبب موقعه في هذا البلد، وهذا منطقي، فالحراسة في هذه الحالات تفرض على المسؤول غالبا كما يفرض الزي الرسمي، ولا أحد يسأل صاحب البدلة لماذا اختارها سوداء ولماذا كانت زرقاء أو حمراء. في الوقت نفسه نفى ناشطون آخرون أن يكون الحرس الظاهر في المقطع هو حرس القنصل، إنما هم حراس في المنشأة التي حضر لها القنصل، مشيرين أن القنصل نفسه جاء إلى الحفل وحيدا وحده بسيارته جاء إلى الحفل، لكن القائمين على هذا الحفل استقبلوه بحفاوة. طبعا تواصلنا مع دكتور ملهم للحصول على توضيح أو حتى تعليق منه حول القضية، ولكن لم نتلقى ردا حتى لحظة إعداد فريق ريبوست لهذه الحلقة. مشاهدينا، المقطع المصور الذي نتحدث عنه وتحدثنا عنه وسنتحدث عنه لم تتجاوز مدته 30 ثانية، لكنه انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي وحمل معه عديد من التعليقات وحتى الانتقادات والإشادات كذلك. دعونا نشاهد.

طبعا هذا هو المشهد، تابعناه في هذا الفيديو وما زلنا نتابعه. يبدو بأن هناك حساسية قد بدأت تطفو على السطح لدى السوريين بسبب المواكب والحرس المبالغ فيه ببعض الأحيان للمسؤولين السوريين. البعض أشاد بمسؤولين لأنهم لا يعني يأتون بمرافقة، البعض قال أنه يعني يجب على المسؤول أن يكون وحيدا، كما ذكرنا في حلقات سابقة في ريبوست معكم مشاهدينا. يعني مثلا وزير الثقافة حينما كان يخرج ويتناول الطعام على الرصيف سواء كان في سوريا أو حتى حينما ذهب إلى عمان إلى الأردن، وبعض المحافظين أيضا الذين يخرجون فقط بسياراتهم ولا حاجة للمرافقة، بينما على النقيض كان هناك محافظون أو حتى وزراء يخرجون بمرافقة حرس خاص ويعني مرافقة لدواعي أمنية كما كان يقول البعض. لذلك هذه الحساسية التي نشاهدها الآن في هذا المشهد الذي استعرضناه ونعرضه لكم مرة أخرى على الشاشة للدكتور ملهم حينما حضر هذا الحفل في دوسلدورف، ويعني كان يرافقه العديد من الأشخاص في هذا الحفل، رغم أنه يعني نرى من الحفل بأنه حفل بسيط وليس يعني فيه بهرج كثير كما يقول البعض، إلا أنه لربما تحسس البعض حينما شاهد هذا الفيديو. طيب ماذا علقتم بالمقابل عليه مشاهدين؟ نأخذ تعليق وائل حماد الرغيان يقول: السيد القنصل ملهم الخن من الشخصيات المتواضعة التي تفرض احترامها بأخلاقها وتواضعها وليس بالمظاهر والاستعراض، هو من الناس الذين يعملون بصمت بعيدا عن حب التصوير والأضواء وما أسماه الفخفخ. محمد يقول: ملهم الخن القنصل السوري في بون رايح يقابل لاجئين وفايت عليهم بمرافقة وكأنه رايح يفاوض دول التحالف على حصته من برلين. تعليق من حسن عم يقول فيه أيضا: الواحد صار من يسمع أنه رح يصير مسؤول فورا بيروح يسجل بالبلدية على مرافقة وحرس والراتب بسلامة الشعب. تعليق من ماهر أخير على هذا الموضوع يقول: كنت حاضرا في الفعالية والدكتور ملهم لم يكن له أي علاقة بترتيبات الاستقبال، فالأمر كان من تنظيم وإعداد الجهة المنظمة حصرا، وهو حضر فقط مع عائلته. مشاهدينا، خلال الساعات الماضية شغلت المدينة الجامعية في حلب حيزا من تفاعل رواد وسائل التواصل، وذلك على خلفية مشكلتين منفصلتين وقعتا في السكن الجامعي. الحادثة الأولى وهي الأحدث وقعت أمس حينما انتشرت سريعا مقاطع مصورة لشجار بالأيدي بين أشخاص لم تعرف هويتهم فعلا داخل أحد أروقة السكن الجامعي. انتشرت أنباء سريعا عن أن الخلافة والمشاجرة وقعا بين طلاب وعدد من أفراد الهيئة الطلابية في جامعة حلب، وانتقد ناشطون الهيئة الطلابية على خلفية هذا الادعاء الذي جهل سريعا في مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة الثانية وهي الأقدم تعود إلى بضعة أيام سابقة، وهي لتنظيم توزيع غرف السكن الجامعي في حلب، وانتهت بتجمع عدد من الطلاب أمام مبنى السكن الجامعي وطالبوا فيه بإسقاط مدير المدينة الجامعية، في حين أن مدير المدينة الجامعية أو مدير الجامعة التقى الطلاب وتحدث معهم عن مشكلة التسكين العالقة هناك. القصة بدأت عندما انتشر أمس مقطع مصور يظهر مشاجرة واشتباك بالأيدي كما أسلفنا مشاهدينا. دعونا نستعرض معا جزءا من تلك اللحظات ثم نعود.

0: يعني يبدو من العدد الكبير اللي كان بهذا الفيديو الذي نتابعه الآن أيضا مشاهدينا، يبدو بأن المشكلة التي كانت هي مشكلة كبيرة حصلت في السكن الجامعي. طبعا السكن الجامعي لمن لا يعلم كيف هو وضعه في محافظة حلب لغير طبعا سكان محافظة حلب أو الطلاب القادمين كانوا من المحافظات ويسكنون في السكن الجامعي، كان وضع مزري صراحة قبل هذا الكلام، قبل سقوط النظام المخلوع. حتى موضوع الغرف كان هناك عدم اهتمام بغرف السكن الجامعي. حرفيا نحن تناولنا مادة بالأمس عن طالب كان صور بجواله وضع الغرفة في السكن الجامعي، حرفيا هي يعني تحس بأنها سجن وليست غرفة لطالب يريد أن يذاكر أو يدرس فيها. وهذا حال كثير من المساكن الجامعية في سوريا قبل سقوط النظام، نقول قبل سقوط النظام لأنه إلى حد الآن لم يتم ترميم المدن الجامعية بشكل جيد. ولكن التفاصيل حول هذه المشكلة سنسردها إن كان لدينا معلومات طبعا عن المشكلة وما حصل، ولكن يبدو بأن هناك شجار حصل بين أشخاص في داخل الحرم الجامعي أو داخل السكن الجامعي، ويعني هرع كثير من الأشخاص طبعا فض هذا الاشتباك الذي حصل. لكن سريعا أصدر اتحاد طلبة سوريا بيان وأوضح فيه جوانب ما حصل في المدينة الجامعية. البيان جاء فيه أن ما حصل لم يكن نزاعا أو اعتداء بين لجان الاتحاد وأي من الطلاب، بل كان خلافا شخصيا تطور إلى مشاجرة عامة بين طرفين من الطلاب وتوسع فيما بعد ليتحول إلى شجار جماعي. البيان أيضا ذكر وقال أنه تم تحويل جميع الأطراف المعنية إلى قسم الشرطة، تدخلت إذن الشرطة في هذه الحادثة مشاهدينا، تم تحويلهم إلى قسم الشرطة المختص بحضور مدير المدينة الجامعية وممثل عن الاتحاد في السكن الجامعي وفق البيان. مشكلة السكن الجامعي مشاهدينا هي مشكلة موسمية كما ذكرنا، يعني يعاني منها الطلاب باستمرار، فلا مساكن تتسع لجميع الطلاب كما يتحدث طلاب في كل عام عن أن هناك بواسطات ومحسوبيات تجري باستمرار في السكن الجامعي، لأنه فعلا كان هناك أشخاص يعني درسوا ويعني سردوا في يعني ما حصل لهم في السكن الجامعي، بأنه كنت أذهب إلى الشخص الفلاني حتى يأمن لي غرفة بالسكن الجامعي. طبعا هذا الموضوع يعني يتم بالعادة حينما تذهب وتسجل بأن قادم من محافظة أخرى أو تحتاج إلى سكن في داخل الجامعة، يتم تأمين السكن لك حسب وضع كل شخص. هناك أيضا رشاوى كانت تقدم كما ذكرنا، واسطات ومحسوبيات وإلى ما هنالك. طبعا تحدثنا عن آلية توزيع السكن على الطلاب المعتمدة، ولكن ليس كثيرا، لكن الطلاب مؤخرا نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة العامة للمدينة الجامعية. دعونا نستعرض وإياكم مشاهدين جانبا من هذه الوقفة. الشعب يريد إسقاط المدير، يبدو إذن اتضحت الصورة الآن مشاهدينا بعدما تابعنا هذا الفيديو. الطلاب يحتجون على تعامل مدير المدينة الجامعية في آلية توزيع الغرف في داخل المدينة للطلاب، والعدد كبير على ما يبدو بأن فعلا المشكلة كبيرة، ويعني هناك أشخاص يتم لربما إعطائهم ميزات على أشخاص آخرين هم فعلا بحاجة إلى هذه المساكن الطلاب. بعد تكرار الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالسكن الجامعي، رئيس الجامعة شرح للطلاب بعض النقاط المتعلقة بالسكن الجامعي وظروفه. دعونا نستعرض معا هذا الفيديو الذي نشرته الجامعة قبل بضعة أيام فقط.
1: السنة الماضية نحن في جامعة بكلية عملنا صيانة للوحدة 16 كاملة والوحدة 20 مع فرش الوحدة 20، هذا كله يعني كان عن طريق ايش؟ عن طريق جهات مانحه اخذنا هذا الامر، ولكن الامكانيات بالنسبه للمدينه الجامعيه الموارد عم ناخذها وعم نحاول نشتغل فيها قدر الامكان، هاي الموارد اللي نحن ممكن نشتغل عليها. السكن بالنسبه لكم يعني اقساطه رمزيه صح؟ قديش عم تدفعوا بالسنه؟ 200,000 صح؟ 15 تمام، ولكن نحن هذا الامر هذا واجب علينا، ولكن امكانيات المدينه الجامعيه والامكانيات بشكل عام يعني موارد بتجي موازنه بتجي مخصصه لهي الامور، عم نشتغل باقصى طاقتنا وعم نحاول نجيب من الجهات المانحه لحتى ندعم هذا الامر، بدنا نساعد كلياتنا، يعني هذا الامر ضروري يعني ضروري.
0: سننتقل إلى التعليقات، ولكن قبل ذلك ما تحدث به هذا المسؤول لربما يعني البعض يعزو إلى أن المشكلة هي عند المدير. طيب البعض الآخر يقول أن هناك مشكلة قد يعني ورثها القائمون حاليا على المدن الجامعية، إذا ما تحدثنا عن القطاع التعليمي في سوريا، وهي كانت من مخلفات النظام البائد. يعني فعلا اليوم حينما يكون هناك وحدات تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى إصلاح يأخذ الأمر يعني وقت طويل. البعض الآخر يذهب في وجهة متطرفة يقول لك يعني هذه المساكن أصلا كلها غير صالحة للعيش الآدمي ويجب أن تهدم ويقام أبنية جديدة، وهذا الأمر يتطلب يعني فترة وزمن وأيضا مصاريف اقتصادية وتشغيلية كبيرة، ولكن لذلك الحين الحلول المتبقية حاليا أو الموجودة بين أيدي المسؤولين عليهم أن يعيدوا لربما تأهيل هذه الوحدات بشكل أفضل مما هي عليه حاليا خصوصا في حلب. التعليقات على هذا الموضوع من سماح تقول كانوا عم يقولوا أنه طلاب الاتحاد عم يتعدوا على طالب لأنه صور الوضع السيء لغرفته بالسكن، بعدها طلع بيان عم يبرؤون والله أعلم. حنين السكن الجامعي قصور لأنه لحتى نضل نموت كل سنة لنحصل على غرفة. آخر تعليق من عبيد الحياني عم يقول فيه على الفيسبوك المطلوب من الجهات المعنية والمسؤولة عن السكن الجامعي أن تلاقي حل سريع للطلاب اللي ما تأمن لهم سكن، لأنه موضوع السكن بالنسبة للطالب مو تفصيل، هو أساس حتى يقدر يكمل دراسته. الآن وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى فقرة أبرز الفيديوهات المنتشرة والمتفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي السورية في الساعات الأخيرة. في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة التقط ناشط مقطعا مصورا لطفل يعمل في إصلاح السيارات، طلب منه تغيير قطعة في سيارته فاستجاب الطفل لذلك، وعنون الناشط هذا المقطع بجملة المعلم الصغير. دعونا نتابع.
2: الفلتر تعال بدل لي فلتر. ما تعرف تبدله انت؟ وين الفلتر؟ ايوه والله انا كذيب. فلتر جديد؟ يعني ما تبدله؟ والله انك معلم، ما في اللي بدل لي، يقول لي فلتر جديد. انفض لك اياه نفضه وخالص. عجل يصير ادريس مو يقولوا لي بدلو ادريس يقولوا لي بدلو يصير
3: الفلتر الجديد تروح تكون مسكري على الفاضي.
0: طبعا يعني واضح من طريقه العمل هذا الصغير بانه سيكون يعني معلم شاطر في المستقبل، ولكن البعض يقول يعني هذا الطفل عليه لربما ان يذهب الى المدرسه وان يتعلم، ومن ثم اذا احب ان يعني يعمل في مهنه السيارات يدرس هندسه ميكانيك مثلا كما يقول البعض، ولكن وصفه بالمعلم الصغير. فعلا هو معلم صغير، من طريقة العمل يبدو بأنه ابن مهنة. في مدينة حماة نقل ناشط موقفا لسائق تاكسي أضاع يوم العمل الخاص به منتظرا بالقرب من محطة الوقود للحصول على بعض المحروقات لاستئناف عمله. دعونا نشهد.
4: شو صار لك عم تستنى المازوت؟
5: صار لي ساعة، ساعة ونص.
4: أنت بتشتغل على السيارة؟ طيب ايش حلتها اخرتها يعني؟
5: حلتها يخفوا الحرامين، حلتها بس خفوا الحرامين.
4: اي أيوة والله حلتها بس يخفوا الحرامين.
5: بس خفوا الحرامين امورنا بخير.
4: شغيل صحة.
5: تفضل.
4: طيب شو ذنبهم هدول الناس لحتى يجي يقضي ساعتين ثلاثة من يومه على الغازية؟ بس طبعا في كتير نسبة منهم السيارات اللي عم يستخدموها لشغلهم، يعني إذا ما اشتغل وما كان في عنده مازوت ما خرجي.
0: هذه الحال بالنسبة للسوريين اليوم بما يخص موضوع المحروقات، انتظار وطوابير وبنزين أحمر وأخضر وأصفر، يعني مشكلة. طبعا حاليا يتم العمل على حلحلة الموضوع، أيضا يعني مشهد السيجارة وسائق التاكسي، ولكن البعض قال يعني لا خوف على أن يحترق شيء أو مثلا تحصل حالة انفجار يا سمح الله في هذا المكان، لأنه أصلا لا يوجد محروقات في الكازين. ظهر اليوم وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في مقطع مصور من داخل مطار تدمر العسكري تحدث عن أهمية تحويل المطار إلى مطار مدني يخدم الثقافة السورية.
6: الثقافة حاضرة بكل ملمح من الملامح، يعني حتى في صناعة الطيران وحتى في صناعة السياحة وفي صناعة الاقتصاد، هناك دائما الوجه الثقافي الحاضر. فنسأل الله التوفيق
7: والتيسير إن شاء الله.
8: سوريا راح تستقبل العالم معالي الوزير؟
6: سوريا ستستقبل العالم، وسيكون إن شاء الله هذا المطار يعني جوهرة من جواهر مطارات سوريا، وهذه إشارة كبيرة لتحويل المطار من عسكري إلى مدني، إلى أن سوريا الجديدة تعلي قيمة الثقافة، تعلي قيمة التخاطب مع الآخر. كل طائرة ستأتي إلى هنا وستقلع من هنا ستحمل شيئا من روح هذا المكان، من روح الحكمة وروح الفلسفة وروح العلم وروح الحضارة إن شاء الله.
0: مشاهدينا، من بين المقاطع التي لقيت رواجا أيضا واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطع مصور لمناشدة عفوية لإزالة مخلفات الحرم من بادية دير الزور مع اقتراب موسم جمع الكمأة، حفاظا على أرواح الأهالي والصيادين والباحثين عن رزقهم. دعونا نتابع.
9: ماشي جهة المدن التدخل في أسعار القيادات أيضا هو زاد، يعني الخروج حتى تختار أربع أسعار كبير من وأيضا يعني
10: خطر على سكان هذه المنطقة.
9: الجهات المعنية
0: أعلن مؤسس ومدير مجموعة الحبتور الإماراتية عن أن مجموعته تعتزم إطلاق مشروع جديد في سوريا. وتحدث خلف الحبتور في مقطع مصور نشره بحسابه على منصة إنستغرام عن أن هذا المشروع سيؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كمجموعة الحبتور، أنا بنيت هذه المجموعة اللي هي تضم عدة أشياء، عدة أعمال تختلف عن بعضها بعض. من الزير ونحمد الله سبحانه وتعالى أرزقنا الرؤية والقرار والعمل والبلد المبروكة، ونحن أي سوق ندخله نحن ندخل كبوابة، بوابة تعطي الثقة للآخرين أن يدخلون، لأن نحن موضوع مغامرة أو غيره لا معروف، نحسب من الألف لين الياء قبل ما ناخذ أي قرار. أي بلد ندخلها ندخلها إلى مدى طويل، ونبقى دائما بإذن الله تعالى مستمرة وعلمنا عالي في هالبلد المبروكة، أي بلد مبروكة بإذن الله تعالى، كبوابة إعلان للآخرين يعرفون يعطون الثقة في الحبتور أن تفتح أبوابها، بما أن الحبتور خلف الحبتور راح يشتغل في هاي معناها هذا شيء جيد، ونخلق عمل لأهلنا لشبابنا. نحن بإذن الله سنعلن قريبا عن المشروع ودخولنا في سوريا لخلق في هذه المشاريع، لخلق أعمال لعشرات الآلاف من أخواننا وبناتنا وأولاد في هذه الشركة في هذا العمل هذا. وهذا العمل بيكون دائما مو مؤقتا تبني بناية وتبيعها ويمشون، لا هذا موجود الاهتمام فيه من الصغير إلى الكبير استمرارية بإذن الله تعالى.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
5: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
4: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
5: في إيليا،
4: صفرونيوس هو دمشقي.
5: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
4: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
5: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
4: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: هروب بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.

خبران شغلا السوريين في تركيا خلال الأيام الماضية، وكل واحد منهما فتح بابا من الأسئلة عن المستقبل. الأول عن الحماية المؤقتة، هل من جديد في هذا الملف؟

0: ملفات السوريين ليعود السؤال الذي ينتظره كثيرون، هل اقتربت النتائج أخيرا؟ وهل يحمل هذا التطور أخبارا إيجابية أم أن الانتظار ما زال مستمرا؟ وبين الملفين كان لافتا لقاء نظمته إدارة الهجرة في اسطنبول بحضور سوريين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنية بالإضافة إلى طلاب سوريين، وذلك لمناقشة قضاياهم من الخدمات الصحية وتصريح العمل إلى العودة الطوعية ومستقبلهم في تركيا، خاصة لمن لا يمتلك مقومات العودة خلال هذه الفترة. لكن السؤال الأهم الذي طرح كان عن مستقبل الحماية المؤقتة، هل هناك موعد لإنهائها وماذا يمكن أن يحدث بعدها؟ الجواب جاء واضحا في نقطة أساسية على لسان ممثلة إدارة الهجرة قائلة: إنهاء الحماية المؤقتة يحتاج إلى قرار رئاسي، ولا يوجد حتى الآن موعد محدد أو معلومات دقيقة بهذا الشأن. طيب، شو حقيقة التطورات؟ وشو اللي ممكن نفهمه منه؟ وشو اللي هو مجرد تكهنات؟ وشو الحقيقي أمام كم المعلومات اللي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي؟ بحلقة اليوم من المهجر راح نحط التفاصيل قدامكم ونوضح بين المعلومة المؤكدة والأسئلة اللي لسه ما إلها جواب. أهلا بكم. لنتعرف في هذا التقرير عن اجتماع ممثلة إدارة الهجرة التركية مع ممثلين عن الجالية السورية في تركيا ومستقبل الحماية المؤقتة والجنسية الاستثنائية في تقرير علي البرغوثة.
1: نظمت إدارة الهجرة في اسطنبول لقاء توعويا تناول أبرز القضايا القانونية والخدمية التي تهم السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة، واستعرض آليات الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات وأهمية استخراج تصاريح العمل الرسمية لضمان الحقوق القانونية، إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين والتحقق من صحة المعاملات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية التزوير أو التعامل مع جهات غير مرخصة. خلال اللقاء أكدت ممثلة إدارة الهجرة أن إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة يتطلب قرارا رئاسيا، مشيرة إلى عدم وجود أي موعد محدد لإنهاء العمل بالنظام في الوقت الراهن. يأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه تساؤلات عن مستقبل السوريين في تركيا، بالتزامن مع تقارير إعلامية تركية تحدثت عن احتمال بحث رئيس رجب طيب أردوغان ملف اللاجئين السوريين خلال زيارته المرتقبة إلى سوريا، إلى جانب تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات بشأن تحركات مرتبطة بملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين، من دون أن تشكل هذه المنشورات بحد ذاتها تأكيدا رسميا على حدوث تغييرات في هذا الملف. في ظل غياب جدول زمني واضح بشأن مستقبل نظام الحماية المؤقتة، يظل ملف السوريين في تركيا مفتوحا على احتمالات عدة وسط ترقب للقرارات الرسمية التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على أوضاعهم القانونية والمعيشية.
0: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أوبي القانونية، معي في الاستوديو. مرحبا بك دكتور عمر. يعني منذ أيام إلى الآن وحديث السوريين في تركيا خاصة من المرشحين للجنسية الاستثنائية، ماذا سيحل بنا؟ لنبدأ من هذا الخبر، كيف تقرأ التحرك الأخير في ملفات الجنسية الاستثنائية؟ وهل هناك شيء تغير فعليا؟
2: مرحبا بك أستاذ حسام، بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا نود يعني أن أنوه إلى موضوع أن يعني كلامنا هو عبارة عن استشراف واستقراء ل يعني مسار هذه الملفات المؤثرة على أهلنا السوريين في تركيا. في البداية مسألة الجنسية الاستثنائية، يجب أن نعلم أن الجنسية الاستثنائية يعني نوعا ما هي جنسية ممنوحة من قبل الحكومة التركية، وليست ذات مساق قانوني تستطيع أن يعني تتمكن من متابعته بشكل

0: يعني نوعا ما مباشر، ويعني دائما الجنسية عبر القانون تستطيع أنت أن تقدم عليها، تستطيع أن تتابعها، أما الجنسية الاستثنائية فهي ممنوحة لك لربما حتى من غير إرادتك، لربما بعض الأشخاص ما خطر على بالهم الموضوع، في ناس ممكن قدموا ديليكشات أو كذا، لكن في ناس حتى ما يعني ما شاوروهم أنه
1: صحيح.
0: أنتم مدعوون للجنسية. هذا الأمر يعني نوعا ما في الوقت الحالي أريد أن أحيل إلى المقابلة التي أجريناها لربما الشهر الفائت، أنا وأنت
1: منذ شهرين.
0: حضرتك، نعم
1: شهرين
0: من شهرين تقريبا، قلت حينها أنا أن ملف الجنسية الاستثنائية مثله مثل باقي الملفات التي ستحسم قريبا، لربما إلى نهاية السنة أو في بداية السنة القادمة ستحسم، إما
1: صحيح.
0: يعني شريحة ستحسم لهم بطريقة إيجابية وشريحة أخرى ستحسم لهم مع الأسف بطريقة سلبية، وهذا من ضمن المؤشرات التي تحدثنا عنها أن الملف هذا إن شاء الله تعالى سيحسم قريبا. نوصي الأخوة، طبعا نحن سنأتي إلى هذا الحديث لاحقا، أن الأخوة الذين تأثروا سلبا في هذا الأمر أن يتبعوا المساقات القانونية في الاعتراض وفي يعني طلب يعني طلب القرار بشكل رسمي والاعتراض وإلى ما هنالك. هذا الكلام إن شاء الله سنتطرق له في
1: نعم.
0: سياق هذا الحديث.
1: يعني أمام ما تحدثت عنه وتحدثت عن مؤشرات، هل هناك مؤشرات رسمية على بدء دراسة الملفات المتوقفة منذ سنوات بشكل فعلي، أم أن الأمر يقتصر على تحديثات ظهرت في نظام الاستعلام الإلكتروني؟
0: على العكس تماما، يعني النظام الإلكتروني لربما جامد لا توجد فيه أي تحديثات، بينما التحديثات ظهرت من دعوة بعض الإخواننا السوريين إلى إدارة الهجرة وإبلاغهم مثلا برفض الملف. هذا الأمر يستدعي أن نعلم أن هذا الرفض يعني لربما هو رفض داخلي، هو مؤشر على تحرك الملفات. بعض الإخوة أخبروهم أنه لا، ملفكم تحرك بالاتجاه الإيجابي، لكن الإخوة الذين تم رفضهم ولربما في الفترة الحالية هم الشريحة الأكبر، ولربما نحن تأكدنا من هذا الأمر من بعض الإخوة المحامين الذين يعني زاروا إدارة الهجرة في خلال يومين الماضيين وأخبروهم أنه نعم في مرحلة معينة، مرحلة دياندرلمي سوريجي، هذه المرحلة من وصل إليها فقد أبطلت أو ألغي طلب جنسيته، يستدعي هذا الأمر كما قلنا الاعتراض. إذن التحرك رسمي أكثر منه على السيستم.
1: نعم. هناك أشخاص تحركت ملفات جنسيتهم استثنائية، يعني بيكون بمرحلة رابعة أرشيف، صار بالرابعة شاف هذا المسج وصلهم، وعند مراجعة إدارة الهجرة تم إبلاغ كما ذكرت آنفا دكتور البعض منهم بأن ملف الجنسية الخاص به قد ألغي، والبعض الآخر ملف الجنسية لديه مستمر. سنتحدث بداية عن الذين ألغيت ملفات الجنسية، هل يكتفي الشخص فقط بسماع ذلك من الموظف أم يجب أن يرى ذلك عبر التطبيق الخاص بإدارة الهجرة أنه أبطال؟
0: نعم. لا، هو نحن بالنسبة لأي قرار رسمي إداري في تركيا يجب أن يصدر قرار إداري مرقم من الجهة التي منحت هذا القرار. هذا الأمر اللي نوعا ما مزعج بالنسبة لنا نحن يعني الأشخاص القانونيين اللي بيتابعوا هاي الإجراءات، لأنه الحصول على هذا القرار بشكل رسمي ربما يستدعي طلبات معينة ويأخذ وقت معين. هذا هو الشيء الوحيد الذي تستطيع أنت الاعتماد عليه كقرار نهائي لهذا الأمر، لأنه لما تحصل أنت على القرار الرسمي برقمه بتاريخه تستطيع التحرك أنت بشكل قانوني للاعتراض عليه، تستطيع أنت حتى لا يعني لا تحتاج إلى أن تقدم طلب مثلا ليتم مثلا القرار ليتم أخذ قرار به، لا هو قرار تم أخذ وتستطيع أنت من خلال رقم القرار أن تعترض عليه وتفتح دعوى إدارية وتتابع الأمر.
1: كيف؟ اشرح لي شخص
0: نعم.
1: ذهب

0: لإدارة الهجرة وتم
1: نعم
0: تبليغه بأنه ملف الجنسية الاستثنائية الخاص بك
1: نعم
0: قد ألغي، وأنت
1: نعم
0: ذكرت منذ قليل بأن ملفات الجنسية الاستثنائية لا تتبع لشروط من يتقدم عليها بشكل قانوني ك5 سنوات إقامة عمل أو متزوج من
1: نعم نعم
0: تركيا وما إلى
1: ما
0: ذلك.
1: في أي شروط. نعم
0: هذا الملف الاستثنائي عندما ألغي، هل هناك إجراءات قانونية يمكن أن يتبعها هذا الشخص؟
1: نعم، يعني مجملا نقول أنه الدعوة الإدارية هي الدعوة الإدارية الطريق الوحيد للاعتراض على إلغاء الملف، ولكن تفصيل هذا الأمر أنك أنت يعني الشخص الذي أبلغك مثلا بإبطال الملف تطلب منه رقم القرار وتاريخ القرار، هذا أولا. إذا رفض هذا الشخص مثلا إعطائك هذا الرقم تتجه لربما إلى أحد المحامين القانونيين لمتابعة هذا الأمر، لأنه في مسارات أيضا قانونية تستطيع حتى استصدار هذا الأمر إن تم بشكل رسمي في الحقيقة. يعني نحن بنعرف مع الأسف أنه بعض الإخوة الموظفين لربما بيطلع لك موظف متحامل بيقول لك مشان ما توجع راسه بيقول لك أخي روح ملفك التغى مثلا، بدك تعرف أنت مآل هذا الأمر مصيره حقيقة بالقرار الرسمي بتاريخه برقمه، بتستطيع أنت تتأكد أول شيء من القرار وثانيا تتصرف بشكل قانوني. بعد ما تأخذ القرار رسميا تستطيع رفع دعوى إدارية من خلال أحد المحامين بإبطال قرار الإبطال، إبطال قرار إبطال ملف الجنسية.
0: ملف الجنسية.
1: نعم.
0: طيب الأشخاص اللي ما تحركت ملفاتهم،
1: نعم،
0: يعني ظل مثل ما هو بنفس المرحلة منذ سنوات إلى الآن،
1: نعم،
0: لا تحركت إيجابا ولا تحركت سلبا، هذا لون يعني وقفوا بالنص، لا بلغون إنه التغت ملفاتكم ولا إنه مستمرة الملفات،
1: نعم،
0: شو يعملوا أو فيهم شيء يعملوه بصراحة ولا لا؟
1: يعني الأشخاص العالقين فينا نسميهم هم أمام خيارين، الخيار الطبيعي أنه ينتظروا لأنه قريبا أصلا راح يتم أخذ قرار بهذا الأمر، لكن الخيار الثاني والذي ننصح به ونصحنا فيه المئات من إخواننا اللي تعرضوا لنفس الموقف، أنه إذا في يعني مسار قانوني آخر للحصول على الجنسية عليهم أن يتجهوا نحوه. يعني نحن بنعرف المسارات الاعتيادية القانونية اللي هي مثلا عن طريق الزواج، عن طريق إقامة العمل، إقامة الطالب ثم إقامة عمل أو استثمار أو،
0: ولكن الملفات لم تلغى
1: مع ذلك، يعني حتى وإن كانت لم تلغى نحن مشان لأنه دائما المسار القانوني أقوى من المسار الاستثنائي.
0: صحيح.
1: فاللي لم تلغى واللي قادر انه مثلا او قريبه مساله تجنيسه بشكل قانوني فنحن نطلب منه انه اخي روح الغي ملفك الاستثنائي وتابع ملفك القانوني، اما اللي ما قادر اصلا يتابع ملف يعني مسار قانوني لا بنقول له انتظر لانه القرار الحسم قريب، وهذا الامر لربما يحسم له امور اخرى يعني. ودائما نحن بننصح الاخوه اللي يعني في هذا يعني هذا المجال انه تعطوا سبب قوي، حتى الاخوه اللي بدهم يعترضوا على رفض قرار التجنيس اعطوا سبب قوي لوجودكم في تركيا، سواء من ناحيه الاعتراض على قرار التجنيس او من ناحيه طلب التجنيس، لانه دائما سبب الوجود انك انت تحقق شرط التواجد القانوني الفعلي الحقيقي في تركيا هو أكبر سبب للتجنيس، ومسارات القانونية سهلة جدا بالنسبة يعني لأي مغترب في الحقيقة مقارنة بباقي الدول. يعني أنا من ضمن الناس اللي لربما ولدوا في المهجر ونشأوا 30 سنة خارج سوريا ولم أحصل على الجنسية على أي جنسية أخرى إلا حينما أتيت واتبعت مسار قانوني في تركيا. فإذا المسار القانوني سهل لكن عليك أن تتبعه، طبعا سهل للإخوة يعني الذين يستطيعون
0: صحيح
1: متابعته.
0: يعني هنا إشكالية، أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: نسمع من الكثيرين بأنه هو نحن مرشحون للجنسية الاستثنائية منذ سنوات وهم يعملون وحاصلين على إقامة عمل.
1: نعم.
0: وتجاوز إقامة العمل عدد الأيام المطلوبة أو زاد عن 5 سنوات، يذهبون إلى محامين أو مستشارين لمحاولة إبطال ملف الجنسية الاستثنائية لا يستطيعون.
1: نعم.
0: إذن هناك خلل ما أو لا يتبعون المسار القانوني الذي يجب أن يتبعونه لإلغاء الجنسية الاستثنائية والتقديم على الجنسية عبر إقامة العمل.
1: الأمر في غاية السهولة، والأمر يتم عبر النفوس وليس عبر إدارة

0: هجرة، يعني ورقة دليكشا يتم تقديمها عبر النفوس وهي جاهزة ومطبوعة وجاهزة، لربما يوقع عليها يكتب سبب طلب الإلغاء ويقدمها. الموضوع بسيط جدا يعني، وهذا أمر نصحنا به وننصح به، وحتى نرسله لبعض الإخوة، نرسل الدليكشا هذه المجهزة أصلا من قبل النفوس لبعض الإخوة. من المعلوم أن ملف التجنيس بشكل كامل تم نقله في الآونة الأخيرة من إدارة الهجرة إلى النفوس للتعامل معه، لكن لا أدري مدى يعني كمالية هذا الأمر وإتمامه، هل هو بشكل كامل صار لدى النفوس أم بشكل جزئي؟ هذا الأمر إلى الآن غير واضح بشكل كبير. يعني
1: منذ أن أعلننا عن الحلقة يوم أمس إلى اليوم الكثير من الأسئلة، وحاولت يعني من خلال ما أطرحه عليك الإجابة على أسئلة الكثير من المتابعين، ولكن هناك السؤال الأخير وفي غاية الأهمية، ويعني طلبوا مني أن أسألك إياه بشكل مباشر، وهو الأشخاص الذين تحركت ملفاتهم وذهبوا إلى إدارة الهجرة وأبلغوهم بأنهم مستمرون أو مستمرين في دراسة ملفاتهم، هؤلاء هل هذا شيء إيجابي وسيمنحون الجنسية، أم الملف مستمر وسيدرس مرة أخرى وإجراء مقابلات جديدة، أم ليس هناك شيء واضح إلى الآن؟
0: يعني للأمانة نحن دائما خلينا ننظر نظرة إيجابية، طالما أنه الملفات موجودة فإن شاء الله تعالى خير، يعني طالما أنه لم تلغى فإن شاء الله خير، لأنه لو يعني مرت الملفات هذه بكثير من مراحل الفرز في الفترات الماضية عبر السنين، يعني التي تم يعني التي علقت بها، وآخر مراحل الفرز هي المرحلة الأخيرة. فإذا طالما أنه الملف موجود إذا إن شاء الله تعالى الأمل بالله، الأمل كبير يعني، ونحن متفائلين بشكل عام بالأوضاع، ولو كانت بتمر بعض الغمامات هيك السوداوية، لكن بشكل عام في تفاؤل، حتى المسؤولين أغلب المسؤولين الذين قابلناهم يعني بشرونا بخير، بشرونا يعني إن شاء الله تعالى بوضع أحسن للسوريين. وأنا أنصح الإخوة السوريين الذين يريدون البقاء في تركيا كما نصحتهم سابقا في المقابلة الماضية، أن يعملوا على الاندماج، أن يعملوا على اكتساب اللغة، أن يعملوا على قلب يعني وضعهم القانوني في التواجد من وضع لاجئ إلى وضع مغترب فعال. صحيح. في داخل تركيا.
1: شكرا لك الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أو بي القانونية. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: ولحديثي عن لقاء إدارة الهجرة مع منظمات المجتمع المدني وشخصيات سورية ومستقبل الحماية المؤقتة ينضم إلي الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معي من مردين من تركيا. مرحبا بك دكتور مهدي. بداية اللقاء مع إدارة الهجرة الذي جرى منذ فترة ونتائج هذا اللقاء، ما التفاصيل هنا؟
1: يسعد اوقاتكم جميعا. يعني بصراحه هو كل اللقاءات اللي عم تصير بعد النصر هي كل لقاءات تكون فحواها هي ايجاد اليه لقوننه بقاء السوري او البقاء السوريين او اعداد السوريين الباقين بطريقه طريقة ناعمة، طريقة مثل ما بنعرف الملف السوري وملف سياسي داخلي يتم التلاعب فيه من قبل المعارضة، فالحكومة تسعى أن يكون هناك مرونة أو لطافة في تحويل وضع السوري المؤقت إلى وضع دائم، لأنه مثل ما بنعرف بعد النصر خلاص وجود السوري اللي قرر رجعوا إلى حد ما، والباقيين يعني 90% منهم راح يبقوا تركيا. مثل ما بنعرف كل الدراسات وكل الأبحاث بتقول دائما في كل الهجرات اللي عم تصير واللي صارت خلال الحروب الماضية كان دائما أنه 70% من الناس اللي تهاجر إلى الأماكن اللي هاجرت إليها سواء كانت هجرة داخلية أو حتى هجرة خارجية إلى بلاد مجاورة أو هجرة داخلية مثل ما صار في أيام الزلزال، ف70% من الناس هذول اللي تم

0: دمجهم او يتم استقرارهم في المناطق اللي هاجروا اليها، والحكومه التركيه واعيه لها، ولكن مثل ما حكيت تحاول ان تكون هناك نعومه في تحويل هذه، حتى لا تقوم المعارضه باستغلال هذه الورقه ضد الحكومه الاكبرتي. ونعرف ان خلال سنه حكومه العداله او المقبله على انتخابات جديده، وايضا الانتخابات هذه مثل ما شفنا في الانتخابات الماضيه دائما السوريين خاصة والمهاجرين عامة يكونوا ورقة ضغط
1: صحيح.
0: لاستغلال الأصوات أو استمالة الأصوات.
1: نعم دكتور مهدي، يعني السؤال الذي يطرحه الكثير من السوريين في تركيا خاصة من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، يقولون وحملون هذا السؤال لك: ما هو مستقبل الحماية المؤقتة في تركيا؟ هناك معلومات وحديث على وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأن مستقبل الحماية المؤقتة هو الانتقال إلى إقامة سياحية، أو قلب الكملك إلى إقامة سياحية، أو إقامة عمل لمن يمتلك إذن عمل. هل هناك معلومات واضحة وصريحة حول هذا الخصوص دكتور؟
0: نعم، مثل ما بنعرف يعني الحكومة التركية الآن قررت، يعني قرار ليس ما في قرار إعلان، ولكن داخليا قررت مثل ما حكينا قبل شوي، السوريين اللي راح يضلوا هدول لازم التقى لهم صيغة دائمة، وينشال اسم المؤقت من أذهان الأشخاص. نحن دائما بنحكي كلمة المؤقت بتخلي الشخص معلق ولا يستطيع أن يبني مثلا خطط أو مشاريع أو حتى دراسة أو بناء أي خطة اجتماعية لبقائه في البلد المستضيف. فموضوع كلمة المؤقت هي بحد ذاتها موضوع مقلق للعائلة وللشخص. وأيضا الحكومة التركية وصلت إلى قناعة بما كنا نقوله، الآن ستعمل على تحويل الكمالك أو البطاقات المؤقتة إلى إقامات. طبعا مثل ما بنعرف كثير من الناس راح يكونوا شروط الآن غير متوفرة لدينا لتحويلها إلى إقامات. هذه الشروط سيتم تسهيلها بحكم كان موجود قبل مثلا موضوع ختم الدخول، هذا سيتم إزالته، أو دخول قانوني هذا أيضا سيتم إزالته. وأيضا فقط سيكون فقط هو طلب وجود باسبور ساري المفعول. سيتم إعطاء السوريين حسب كل واحد حسب ظروفه، يعني الطلاب غير الناس اللي عندهم إقامات عمل، الناس اللي عمرهم فوق 60 راح يكون عند كمان أيضا بظرفه غير الناس، الأهالي اللي عندهم أولادهم عندهم مجنسين، أو بالعكس مثلا يمكن أحيانا يكون الأب مو مجنس أولاده مجنسين، فهذول كلهم سيتم دراستهم وسيتم فرزهم إلى فئات وسيتم إعطاء إقامات كل واحد حسب ظرفه. ممكن ناس تأخذ إقامة طلابية، ممكن ناس تأخذ إقامة عمل، ممكن ناس تم تحويلها إلى إقامة عائلية. هذه كل شخص حسب ظرفه سيتم فرز السوريين.
1: جيد.
0: وأيضا يعني هي خطة الحكومة التركية أنه أعطاه فرصة للناس لتحويل إقاماتهم فيما بعد خلال فترة سنة أو سنتين إلى إقامات عمل. وأيضا مثل ما بنعرف إقامة العمل تتيح للسوري أو للأجنبي بشكل عام بالحصول على الجنسية التركية بعد إيفاء الظروف. هذه الظروف أيضا ممكن يتم يعني تقليل المدة، مثل ما بنعرف 5 سنوات للحصول على شرط الحصول على الجنسية التركية. هذه ممكن يتم فيما بعد تقليلها إلى 3 سنوات، أو حسب مثلا الناس اللي عندهم إقامات أو عفوا عندهم إذون عمل على كمالكم ممكن يتم
1: جيد.
0: إحصائها. هذه كلها نحن كمؤسسات مجتمع مدني نحاول دائما نخلي أمر الحصول على الشكل القانوني يكون أمر سلس وأيضا أمر سهل. مثل ما بنعرف يعني كثير ناسنا وأهالينا عانوا للحصول على الكملك وأيضا عانوا للحصول على الجواز، فهذه إن شاء الله نحن حملناها هم لنا وحملناها عاتق على أكتافنا أن نعمل دائما على تبسيط الشروط وأيضا تسهيل الحصول على الإقامة أو الحصول على الجنسية. مثل ما بنعرف مثلا قبل كان مستحيل أي حدا عنده كملك يأخذ جنسية على أساس زواج، فمثل ما بنعرف صار سنين السوريين بياخذوا جنسية على أساس

0: بس نكمل في الحالة العادية لازم كان يكون
1: اها
0: الشرط هو لازم يكون في إقامة
1: صحيح
0: عائلية لحتى الحصول على جسمه، ولكن من خلال لقاءاتنا، من خلال ضغوطاتنا، من خلال تحركاتنا، فالحمد لله يعني يتم، يعني ما الأمر ليس مثل ما هلا بعض الناس راح يقولوا انه انت عم يعني عم تسهل الامور، لا الأمر فيها الصعوبة، ولكن في الشخص كمان لازم ياخذ قرار. وبصراحة الحكومة التركية الآن مصرة على موضوع حصول السوريين على إذن العمل بشكل رسمي، مثل ما بنعرف إذن العمل هو ليس تصريح عمل أو إقامة فقط، هو أيضا له ضمان صحي وله ضمان عمل. فالحكومة التركية في الفترة القادمة عفوا ستكون صارمة بموضوع إذن العمل.
1: نعم، في سؤال الأخير ويرجى الإجابة عليه دكتور داوود، يعني في عجالة تحدثت وسائل الإعلام التركية على أن ملف اللاجئين السوريين سوف يناقشه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المتوقعة إلى سوريا، بالإضافة للعديد من الملفات. هل هذا أمر صحيح بحسب اطلاعك أم لا، وهو ما تحدثت عنه وسائل الإعلام التركية؟
0: هلا بصراحة يعني موضوع أكيد موجود الآن، أكثر من 2 مليون سوري يهم سوريا أيضا وتهم تركيا ويهم القضية تهم تركيا أيضا، وستم مباحثته لتسهيل وجود السوري أو في الحركة في موضوع الفيزا، في لأنه نحن عم نضغط على الحكومة التركية أيضا في موضوع حالة أمور الفيزا. نحن في عندنا كثير من السوريين لديهم أصول أو لديهم عقارات أو لديهم يعني واجبات يجب تقديمها في تركيا ولا يستطيعون الحصول على الفيزا. فموضوع دراسة الوجود السوري في تركيا لن يكون فقط في هذه الجلسة، في كل جلسات
1: نعم
0: المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون دائما ملف الوجود السوري أو السوريين داخل تركيا على الطاولة. وهذا بظن هو أمر إيجابي وليس أمر سلبي ممكن بعض الناس يتخوف فيه، أنه راح يكون ممكن يتم دراسة أنه إرغام السوريين بالرجوع إلى سوريا، وهذا أيضا غير وارد لا
1: يعني
0: قانونيا
1: ستكون
0: ولا
1: دراسته
0: أخلاقيا.
1: بشكل إيجابي على طاولة أردوغان. شكرا لك على
0: شكرا
1: هذه
0: لكم،
1: المعلومات والأخبار الإيجابية
0: شكرا لكم،
1: الدكتور
0: شكرا
1: مهدي
0: لكم.
1: داوود، رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معي من مردين. نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. تحقيق وزارة الطاقة بشأن أزمة جودة البنزين يكشف وجود شحنة مخالفة للمواصفات وتعلن خطة المعالجة والتعويض. مقتل 4 عناصر في هجوم لمجهولين على دوريتين لأمن الطرق على طريق سلمية أثرية شرقية حمى. الشيباني يقولون إسرائيل تحاول زعزعة استقرار سوريا وتدعم مجموعات مسلحة في السويداء. السعودية تعلن 4 إصابات وأضرارا مادية محدودة إثر سقوط شظايا صاروخين في الرياض وتسجيل حريق محدود في مبنى لشركة أرامكو بالظهران. في التفاصيل، أصدرت وزارة الطاقة بيانا كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات.

0: وبينت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول، وأوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلى أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. هذا ووصلت ناقلتان محملتان بمادتي البنزين والمازوت إلى إحدى محطات الوقود في مدينة إدلب.
1: واقفين على الدور على المازوت، صرنا من امبارح واقفين. ايه يعني الحمد لله اجى المازوت صفينا على الدور، تعطلنا يومين لاخر ايش بدنا نساوي. الحمد لله على كل حال.
2: يعني هلا نحن وين صرنا خمس ايام اربع ايام من دون مازوت، طيب ايش بدنا نسوي؟ طيب نجي على الكراج مثلا، انت بدك تطلعي معي، اذا بدي اخذ منك زياده بدون يشتكوا علينا، واذا ما بناخذ عم نعبي نحن لتر المازوت حر 200 ليره، واجارنا مثلا ما بيناسب نحن حتى بيتاقلم نحن معنا. طيب الحل ايش هو؟ الحل نحن بدنا شيء يكفي هالناس كلياتها، يعني ككل، يعني ما انه والله نيجي اليوم المازوت وبكره ما بيجي مازوت.
0: افاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول دفعه من ماده المازوت الى احدى محطات الوقود في حماه، ما أدى إلى تشكل طابور من السيارات في محيطها،

0: وفي وقت سابق قال مدير قسم الإرشاد وربط الناقلات في شركة سوريا للبترول إن 15 ناقلة محملة بالبنزين والديزل وصلت إلى مصفاة بانياس، موضحا أن إجمالي حمولة النواقل يصل إلى 500 ألف طن متري.
1: نحن هون في مصب بانياس النفطي، يتواجد حاليا لدينا 15 ناقلة من المشتقات النفطية، 9 نواقل بنزين بحمولة 300 ألف طن و6 نواقل من الديزل بحمولة 200 ألف طن. يتم الربط والتفريغ تباعا بالتنسيق مع باقي المديريات في الشركة، حيث يتم بعد أخذ العينات والتحاليل المطلوبة يتم ربط الناقلة وتفريغها إلى خزانات الشركة ومنها إلى ساحات الصهاريج لتعبئة الصهاريج وتوزيعها على المحطات تعبئة الوقود. عمليات التفريغ مستمرة 24 ساعة، مساء أمس أنهت أول ناقلة، صباح اليوم ربطنا الناقلة التالية وبالتالي.
0: أرحب بضيفي دكتور علي محمد الخبير الاقتصادي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي. اليوم التحقيقات كشفت أن شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات اختلطت بكميات سليمة خلال عملية إعادتها إلى مصدرها، كيف تقرؤون هذه الحادثة من الناحية الاقتصادية والإدارية؟ اليوم أين يفترض دكتور علي أن تكون إجراءات الرقابة قد تدخلت لمنعها؟
2: بداية صباح الخير أستاذ جمال لك وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن بيان وزارة الطاقة اليوم هو بيان كان إلى حد ما متوقع أن يكون بهذا الشكل وبهذا المضمون، بمعنى آخر أن الذي حصل حصل وهو واضح للجميع أن هناك كميات كبيرة جدا تحني ربما تكون كاملة من المادة البنزين غير المطابق للمواصفات القياسية. هذه المواصفات التي يفترض أن

0: تكون مضبوطة إلى حد كبير جدا، ولا يفترض أن يكون هناك مساس بها. بمعنى آخر، أن موضوع الرقابة الذي تسأل حضرتك عنه اليوم هو بالإجراءات النظرية لتفريغ النواقل ووصول مادة البنزين من الناقل إلى المستهلك، هي تمر عبر مجموعة من المراحل التي يكون فيها الرقابة بشكل أساسي على جودة المادة. لندخل بالتفاصيل، على سبيل المثال، عندما تأتي الناقلة من المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين تصل إلى ميناء ما، عند استلامها من هذا الميناء هناك إجراءات يقوم بها أمين مستودع الميناء على سبيل المثال، مع مجموعة من المخبريين والذين يقومون بفحص عينات مختلفة من الناقلة ومن مختلف يعني العبوات الموجودة والبراميل الموجودة لفحص جودة مادة البنزين، سواء من حيث الكثافة، من حيث الحرارة، مادة الكبريت، الشوائب إلى آخره. بعد ذلك يتم تفريغ هذه المادة في مستودعات المصفات، وبنفس يعني نفس الخطوات تماما يقوم بها أمين مستودع هذه المصفات، الذي يقوم أيضا بدوره بفحص هذه المادة بنفس الطريقة، وكأن شيئا لم يكن سابقا، يعني لا يكون الاعتماد
1: طيب
0: على
1: اليوم
0: المرحلة
1: بما
0: السابقة.
1: يتعلق بهذه النقطة دكتور علي، عندما يعني تصل شحنة غير مطابقة للمواصفات إلى مستودعات الشركة السورية للبترول ثم يتسرب يعني جزء من خليطها إلى السوق، اليوم هل نحن أمام يعني خطأ تشغيلي محدود أم مشكلة ربما أوسع في آلية إدارة المشتقات النفطية ومراقبتها؟
0: أعتقد أننا أمام مشكلة أوسع صراحة، لنكون جدا شفافين بهذا الموضوع، لكون هذه الخطوات التي تمر بها المادة بدءا من يعني وصولها إلى البلد لانتهائها في السيارة، سيارة المستهلك، هي تمر عبر كل هذه المراحل، وبالتالي هناك قطبة مخفية لا يمكن اليوم التكهن بها، وهذا ما نتمنى أن يكون عليه تحقيقات وزارة الطاقة في هذه الأيام المقبلة، بعد البيان الذي أصدرته بأن هناك يعني خلط أصبح أثناء إعادة هذه الشحنة، لأنه أستاذ جمال بعد وصولها إلى المستودعات أيضا يتم نقلها إلى مستودعات الشركة السورية للبترول، ويتم هذه الرقابة، ومن ثم هون في عندنا نقطتين مهمتين، بعد مستودعات الشركة السورية للبترول يتم تحميلها بالصهاريج، بالتالي لا يمكن القول اليوم أنه يتم تحميلها بالصهاريج كيفما كانت، لا، اليوم الصهريج هو عبارة عن ناقل بالأمانة لهذه المادة من مستودعات السورية للبترول إلى المحطة، وسائق هذا الصهريج أيضا عليه أن يتأكد من حمولته ومن سلامة حمولته وجودتها في معايير معينة لديه، من خلال أيضا بعض الصمامات الموجودة في الصهريج، يتأكد من ذلك وينقلها إلى المحطة. طيب، وصلت للمحطة، أيضا المحطة لديها فلاتر، لديها أيضا فحص لهذه الجودة، لا يجب أن تقبل بها إن لم تكن مطابقة لهذه المواصفات،
1: نعم
0: فبالتالي هنا وصلت إلى المحطة وبيعت إلى المواطن، فبالتالي أعتقد أن الخلل يشوب، يعني يشوب هذه
1: طيب
0: الخطوات المتسلسلة التي يفترض أن تكون مضبوطة إلى حد كبير. اليوم ما عم بحكي عن عين واحدة ترى وتدقق، لا، عم نحكي عن 4 أو 5
1: اليوم في
0: مراحل
1: نقطة
0: انتهاء
1: أيضا
0: المحطة.
1: أخرى، اليوم إلى أي مدى ربما يعني تكشف هذه الحادثة عن يعني خلل في منظومة الرقابة على استيراد المشتقات النفطية وحتى فحصها قبل ضخها في الأسواق؟
0: نعم، بكل تأكيد، اليوم موضوع الرقابة وموضوع تسلسل هذه الخطوات أعتقد أنه يفصح عن مشكلة معينة وثغرة معينة بين وصول المادة بالنواقل. اليوم عم نحكي عن 15 ناقلة على سبيل المثال وصلت إلى مصب بانياس، طيب، أو مصفات بانياس، وبالتالي هل تم استلامها بكل المعايير والمواصفات القياسية، وهي مواصفات عالمية بطبيعة الحال، أم كان هناك تراخي بمادة بصنف معين أو بمعيار ومؤشر معين؟ اليوم الكبريت على سبيل المثال يجب أن يكون الكبريت بجودة أو بكميات محددة، لا أن يكون مرتفع على سبيل المثال، الشوائب، الترسبات، كل هذه الأمور يجب أن تكون مفحوصة بشكل أساسي. عدم القيام بشكل دقيق بكل مرحلة من هذه المراحل يعني بذلك أننا أمام من يتخلف عن القيام بمهامه بشكل كبير، وربما يستطيع التأثير على المرحلة التالية لتمر هذه المادة.

0: دي من مرحلة إلى مرحلة وصولا إلى المستهلك الذي يتعرض إلى هذه الأضرار الكبيرة التي شهدناها لدى العديد من أصحاب السيارات والآليات.
1: طيب
0: وبالتالي أعتقد أن هذه المشكلة التي أفصح عنها اليوم تقرير وزارة الطاقة بأنهم سوف يعوضون الذين خسروا، أعتقد أن هذا البيان يحتاج أيضا إلى كثير من الشرح، يحتاج إلى مكاشفة أكبر بكثير من فكرة أن هناك خطأ تشغيلي واختلاط لشحنة جيدة وشحنة غير جيدة.
1: طيب اليوم دكتور علي، الوزارة أعلنت تكليف شركة سوريا للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين. اليوم برأيكم ما هي المعايير التي ينبغي اعتمادها لتحديد حجم الأضرار وضمان طبعا حصول كل متضرر على حقه؟
0: صراحة أعتقد أن هذا السطرين الأخيرين في بيان وزارة الطاقة لتعويض المتضررين هو الأصعب، أصعب ما قد يحدث قريبا. اليوم كيف بدي أنا أضمن أني أعوض جميع المتضررين وليس لدي آلية دقيقة لمعرفة هؤلاء المتضررين؟ بدي أضرب مثال بسيط. اليوم بعض المتضررين من خلال معاينة كثير من الحالات، منهم من احتاج إلى إجراء إصلاح بسيط في سيارته، ومنهم من احتاج ربما إلى تغيير المحرك، وبالتالي هناك هوة شاسعة بين الأعطال التي حصلت. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، كيف سيتم إثبات قيمة المبالغ المدفوعة؟ فنحن اليوم في سوريا ولا يخفى على أحد أننا ما نزال نتعامل بالكاش إلى حد كبير، ولا يوجد دفع إلكتروني، ولا يوجد ما يثبت قيام البعض بسداد قيمة فواتير معينة للصيانة والإصلاح إلى أصحاب الورش وأصحاب المحال. فبالتالي هذه نقطة أيضا يجب أن توضحها الآلية. هل سوف يعني تقوم بإنشاء منصة على سبيل المثال وتطلب ممن قاموا أو ممن تكلفوا على آلياتهم برفع شكواهم ورفع ثبوتياتهم؟ ربما ذلك سيكون، لكن آلية ضبط هذه المنصة، آلية ضبط هذه الأرقام والفواتير وإثباتها، أعتقد أنه يكتنفها الكثير من التحديات. لا يمكن القول بأنها عبارة عن إجراء بسيط، لكن بشكل عام لا يمكن إلا أن نقول أنه إجراء جيد للتعويض عمن خسر أموال نتيجة هذا الإهمال أو هذا التقصير أو هذه الحلقة المفقودة. لكن أعتقد أن الآلية تحتاج إلى كثير من الشرح وكثير من التمحيص
1: طيب
0: لكونها ليست بهذه البساطة.
1: دعني أختم معكم دكتور علي. اليوم في ظل حساسية سوق المحروقات عموما وارتباطها المباشر بحركة النقل والإنتاج، اليوم ما حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه مثل هذه الحوادث على النشاط الاقتصادي، خصوصا بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة والشاحنات وحتى المركبات المستخدمة في الأعمال اليومية؟
0: والله إذا ما بدي أحكي عن الحادثة الأخيرة، الموضوع البنزين المغشوش، بدي أرجع شوي لموضوع تسعيرة مادة المازوت ووجود على سبيل المثال 3 شرائح التي لم تطبق لغاية اليوم. وجودها اليوم وتأخر التطبيق يؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى حركة النقل بشكل أساسي. اليوم مع هذه الحادثة أعتقد أنه يزيد يعني الواقع تعقيدا إلى حد ما. فاليوم أعتقد أن الكثيرين ينتظرون فترة معينة حتى يقوموا بالتجرؤ إنجاز التعبير على إعادة تعبئة آلياتهم وسياراتهم من المواد والمشتقات النفطية، خشية أن يكون هناك أيضا يعني غش معين أو عدم صلاحية معينة لمشتق من المشتقات النفطية سواء بنزين أو مازوت. وبالتالي محصلة هذا الأمر أننا اليوم كما نعلم أن مادة المازوت مثلا تدخل بكثير من تفاصيل الحياة الاقتصادية السورية، وجودها بهكذا خانة من الإهمال، من الشوائب، من الغش، سيجعل الحركة تبطئ سواء على سبيل النقل أو على سبيل تشغيل المعامل والمصانع. ونفس الأمر يساق إلى مادة البنزين بشقي أوكتان 90 وأوكتان 95 الذي يؤثر إلى حد ما في حركة النقل وسيارات الأجرة وكل ما له علاقة أيضا بتسيير الحياة الاقتصادية. لذلك أعتقد أن كل هذه العناصر أو هذه خلينا نسميها الحوادث التي أصبحت خلال الفترة القليلة الماضية هي تؤثر بشكل سلبي للأسف، سواء من خلال غلاء المشتقات النفطية، سواء من خلال انقطاع المادي وعدم توفرها وديمومة وجودها، يعني ذلك يخلق بشكل أو

0: بآخر سوق سوداء يخلق بشكل أو بآخر ارتفاعا عن الأسعار الرسمية. ونعلم ماذا يعني ارتفاع ليرة واحدة، أو خلينا نعتبر 10% بسعر لتر المازوت، ماذا يحدث في الاقتصاد؟ لأننا عشنا هذه التجربة منذ شهر آذار الماضي إلى شهر أيار وانتهاء بشهر أيلول.
1: نعم،
0: أي رفع معين بهذه المواد يؤثر سلبا للأسف في الحياة الاقتصادية السورية.
1: كل الشكر لك دكتور علي محمد الخبير الاقتصادي لمشاركتك معنا، كنت معي من دمشق.
0: شكرا لكم.
1: أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى أن ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
2: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
5: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلاً، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
2: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
6: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
7: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
8: بالنسبة للمواصلات يعني اليوم المنشأة الصناعية أو المدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا وأحيانا بتوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا خصوصي بهالوقت هذا، انه التكاليف المشتقات النفطية يعني صارت غالية جدا جدا. يعني
7: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما

0: مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
1: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة بصناعة الرعي. بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال انه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعه، انه اهم شيء المواصلات ما مأمنه.
2: اهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا، والعمال كذا، في معاناه شديده من ناحيه الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السوريه ولا التركيه. والمواصلات اهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينه على المدينة الصناعية.
0: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
3: قال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسومة الخاصة بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وإزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروع الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبيّن عنه علوش أن التعديلات راعت أيضاً احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشدداً على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف واليعربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500,000 متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، و4 عقود في المنطقة الحرة باليعربية بمساحة تقارب 125,000 متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية العراقية. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مقتل 4 من عناصر أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين لهم في ريف حما الشرقي. وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا الدورية على طريق سلمية أثرية شرقية حما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع شباك مسلح بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مصابين بجروح خطيرة. وبحسب مراسلنا انتشرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة لإعادة الهدوء إلى الحي. بدورها قالت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة إنها سيطرت على الاشتباكات في حي بني زيد، كما تعمل على ملاحقة المتورطين في الحادثة. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبضة على متورطين 2 بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية حرايا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة أن دوريتي مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة لمحولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى شركة عمل الكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة أصحابها من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط، وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في بلدة كودنا، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا ولا سيما محافظة القنيطرة. هذا ورصد مراسلنا موقعا توغلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن بريف دمشق الغربي، حيث منعت الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم قبل انسحابها لاحقا من المنطقة.
4: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
3: أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق باخرة تحمل على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا قبالة سواحل بلغاريا إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين. وأوضحت النقابة أنه جرى إنقاذ 5 من أفراد طاقم السفينة بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان نقابة البحارة السوريين عن فقدان الاتصال بتسعة بحارة سوريين كانوا ضمن طاقم سفينة شحن ألفا وطن التي غرقت فجر 6 من تشرين الأول الجاري في البحر الأسود عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قبالة السواحل البلغارية. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
5: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراضي سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
3: كما لفت الشيباني لأن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح الكامل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
5: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى، وضرورة العودة لاتفاق

0: خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
1: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في التاسع من تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصوراً لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنباً إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولاً إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
0: وفي الملف اليمني، دان وزير الخارجية هجمات الحوثيين على السعودية والتي كان آخرها استهداف مطاري أبها والملك خالد، مؤكداً وقوف سوريا إلى جانب المملكة ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.
1: نجدد من هذا المنبر إدانتنا الصارمة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدول الشقيقة من الأردن وصولاً إلى دول الخليج العربي، وللهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف السافر لمطاري أبها والملك خالد الدوليين، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة مئات الأبرياء. إننا نؤكد أن أمن أشقائنا هو امتداد طبيعي لأمننا، وأن استهداف المنشآت المدنية انتهاك صارخ لكل الحرمات والمواثيق والأعراف. وانطلاقاً من رؤيتنا بأن أمن المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي، فإن سوريا قيادة وشعباً تقف إلى ذات مواقف دول المنطقة التزاماً بحفظ الاستقرار إلى جانب المملكة بكافة السبل الدبلوماسية والشرعية والقانونية والأخلاقية. وندعم كذلك الحكومة اليمنية الشرعية بمساعيها في استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبحسب وزارة الخارجية، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية السورية الأردنية ودناء القصف الذي تتعرض له السعودية، معربين عن وقوفهما إلى جانبها، كما استعرضا آخر التطورات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين والمسجدات الإقليمية في المنطقة. قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبن. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، وأدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية مؤقتة لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم.
2: هذا هو جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية، خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلاً. الآن مديرية الطوارئ إدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى. ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار

0: حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة، أي بمقدار 3.5 أمتار، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطة استباقية لتأهيل وتدعيم سدة السياحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق، يهدف إلى الحد من مخاطر السيول والفيضانات في محافظة حلب. وقال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسياحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا، وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بالشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة أيضا تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
2: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
3: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شي يقسم بالله شي بيضايق الحظ. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني اللي بدي شيل سفنجي اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بيجنن، المي وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هد حيطان في هاي حديدي.
2: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية، وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
4: في عنا أرض هون قبلي مثلا المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت مبارحة على النقطة الطبية حتى صرنا عازين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
5: هلق المنطقة منخفضة والصرف الصحي بده صياني، لأن صار له 5-6 سنين ما في صياني، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصل لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الأمر إنه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم، يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
2: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: حذرت

شبكة سورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلأ فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة. ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، أنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. ملازمنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرممون المدارس، يأمنون الخدمات، المي، الكهرباء. الحمد لله رب العالمين، هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا بنضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. على الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، احنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
0: يواصل الفريق الطبي في مشفى حمال الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القثرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا. تشمل القثرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
2: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص ترويج الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
3: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
0: نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلب ورشة عمل حول صناعة العطور، جمعت بين الجانب النظري والتطبيق العملي بهدف تعزيز المهارات الطلابية وربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية بالتعاون مع مختبرات قاسم للتقانات الحيوية.
4: طبعا اليوم عندنا كانت ندوة شيقة وممتعة حول صناعة العطور مقدمة من الأستاذ هشام قاسم اللي هو بيمثل مختبرات القاسم للتقانات الحيوية، وبهالندوة علمنا الطلاب كيف يصنعوا عطر خاص فيهم وكيف يحصلوا على فواحان جيد له وعلى ثبات مستمر.
5: هدول أساسات، يعني بمعنى أنه العطور الفرعية تركب منهم.
6: صراحة أنا هالسنة تخرجت من هالكلية ولما شفت العنوان كتير لفتني، لأني نحن قليل ما يصير عنا هيك ورشات، فلما حضرت الورشة حسيت أنه في كتير شغلات مختلفة نحن ما بنعرف عنها، أو في شغلات أو شيء نحن ما كنا متطرقين له. استفدنا أنه صرنا نحن نعرف أنه العطر ما هو نوع واحد، هو مزيج من كتير عطور نحن ما بنعرفه أصلا، أو يمكن لما نشمها بالأول ما تعجبنا. بس أنا استغربت أنه هذا الشيء موجود في عطورات الكل، يعني في أكثر من نوع عطور.
7: تشرفت اليوم طبعا بإلقاء هي ورشة العمل بكلية الصيدلة جامعة حلب، ورشة عمل عن العطور وصناعة العطور. استعرضنا فيها طبعا آلية تأثير العطور من الناحية النفسية، تأثير على الحالة المزاجية للأشخاص سلبا أو إيجابا، وشلون نحسن منصنع عطر. اللي حضروا حاولنا نقدم لهم معلومة مفيدة، كيف ينتقوا العطر الخاص فيهم بشكل رئيسي، كيف الإنسان ممكن يتفاعل مع الروائح العطرية، وشلون ترتيب الهرم العطري بحيث أنه أي إنسان يحسن يركب عطره الخاص فيه.
0: أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أصدر قرارات بسحب الحماية من عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا، واعتبر أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوفرة في بعض الحالات. بحسب الصحيفة استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير 12 صاروخا ومسيرة على الأقل أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة. من جهة أخرى، أكد التحالف استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشأة في محافظتي السعدة وذمار غربي اليمن بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة. وقال التحالف أن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول، حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟ هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يد النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدر نوطين؟
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر. لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.

0: أسأل النهر عن ملامح وجهي صورة الطفل ضاحكا للحياة راحل في أم أنا فيك أمضي أيها النهر هل شربت صفاتي أين قلبي يطير سرب ظباء وجنون الصبا ووجه فتاتي وكؤوس إذا فرغن مرارا عدن من ضوء نظرة مترعاتي أين أمي وصوتها إذ تنادي كان يكفي لكي ألم شتاتي أيها النهر لم أجد فيك شيئا غير شبابة من الذكريات ها أنا الآن في زجاج المعاني غبش في الرؤى وفي الأغنيات كتبتني الرمال غيما بعيدا فأنا البرق في نشيد الرعاة وصدا سال من جرار الأغاني يلمع الآن في سراب الجهات أيها النهر صورتي محط ماء وأنا أنت رحلة نحو ذاتي. في منزل جديد من منازل القصيد الأمير الشاعر حسن بعيتي، مرحبا بك.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك في منازل القصيد.
1: سعيد جدا وتشرف بالتأكيد. يعني
0: شكرا جزيلا على هذه النجمة التي كانت على صدر ما تبقى من كلام وعلى صدر الكلام كله.
1: تسلم.
0: آخر ما طبعت من دواء.
1: صحيح.
0: نجمة أخرى، تحب هذا الديوان؟
1: ما في شك، يعني إذا اخترت ديوان ليمثلني في هذا الوقت تحديدا فهو بالتأكيد نجمة أخرى على صدر الكلام. طبعا أنا يعني بدت أملك اليوم ديوانا جديدا إلى حد ما يعني جاهز، لكن بالتأكيد هذا الديوان الصادر هو الأغلى على قلبي.
0: مبارك.
1: يبارك بعمرك.
0: مبارك لنا، يعني نحن جمهور الشعر، أننا نحظى بديوان جديد بلغة أخرى مختلفة.
1: شكرا للطفك، هذا من لطفك.
0: لا شك أن التعامل مع حسن بعيتي شكل مختلف من أشكال التعامل مع القصيدة، لأنها تنزل من غمام وربما يعني يسبح فيها البحر مثلما تسبح في بحر العروض. الشاعر الذي تسميه تتحدث عنه فيما لا تدعي امتلاكه من عطر في ديوانك، يعني لا أدعي عطرا، تقول بادرا في الغمام قبضة شك حركت في السماء ماء السكون، روحه ظل وردة ويداه من مجاز وقلبه من ظنون، دمعه الشعر كلما سال نجم راح يسقي بريقه للعيون.
1: نعم.
0: هذا الشاعر؟
1: يعني هو وصف للشاعر، نعم، الذي ربما أحب أن أكونه.
0: فكيف هو الشعر إذن إذا كان هذا هو الشاعر؟
1: هلأ نحن دائما علينا أن نتفق على أن الشعر لا يعرف، هناك كثير من المفاهيم اللي يصعب تعريفها ولا يقبض عليها أي تعريف مهما بلغ، لكن الشعر من وجهة نظري إذا نحن ما بنقول تعريفات بنقول مقاربات. يعني من وجهة نظري الشعر، يعني أنا أنحاز كثيرا إلى من يقول بأن الشعر هو أن نجعل اللغة تقول أكثر مما تقوله عادة. يعني أنا إذا بدي قيم أو أضع أي قصيدة في الميزان، أول سؤال أسأله لنفسي إلى أي مدى يتمتع هذا القول بالفرادة، يعني بمعنى أن يكون قولا مختلفا فريدا. من هنا برأيي تأتي قيمته. كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، خاصة عندما يعني أفكر بتطوير التجربة الشعرية، سؤال هو إنه إذا ترجم الشعر إلى لغة أخرى، إذا فقد، من وجهة نظري الآن أقول، إذا فقد هذا الشعر كل خصائصه الجمالية، يعني لم يبقى فيه أي طاقة شعرية، فهو في رأيي ليس شعرا عاليا. برأيي أنا الشعر العالي هو الذي يحتفظ ببعض يعني مقومات الشعر أو بطاقة شعرية تظهر حتى بعد الترجمة،
0: وتظهر حتى بعد مرور السنين، وتظهر
1: بدون
0: حتى بعد اختلاف المتلقي.
1: بدون شك
0: صعبتها علينا.
1: لا، هو أنا لا أتحدث الآن عما قمت به أو عما أدعيه، أنا أتحدث عما أحلم أن يكون عليه الشعر، ليس الذي أكتبه فقط ولكن الذي يكتبه أي شاعر حقيقي. من وجهة نظري حتى إذا رجعنا إلى الشعراء الخالدين، الشعر الأكثر بقاء هو الشعر الحقيقي، يمكن أن نسميه الشعر الصافي.
0: سميته قبل قليل بالشعر العالي، الآن قلت الصافي.
1: الصافي بمعنى أن

0: اللغوي ليس حالة لغوية وليس مجرد حالة صوتية. يعني إذا فككنا الوزن لا يفقد طاقته الإيحائية. يعني في كثير من الشعر يمكن أن ينطبق عليه هذا الكلام، ولكن يخرج بهذا المعنى كثير من الشعر أيضا من دائرة الشعر العالي. يعني مثلا المتنبي العظيم يقول مثلا: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. يعني هذا القول ما فينا، يعني أنا من وجهة نظري لا يمكن أن أقول أنه من الشعر الصافي، لأنه هو قائم يعني على إضافة الوزن. أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية،
1: وإنما
0: أن نضيف الموسيقى للعبارة فوق العادية. يعني يجب أن تكون العبارة في أصلها فوق عادية، ثم نضيف إليها الموسيقى، وإلا لكان الشعر يعني هو مجرد يعني حالة صوتية بأننا نكتب على وزن وعلى قالب وعلى قافية.
1: هذا يحيني فورا إلى أن أسأل مكان يعني السادة المتابعين: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: عندما تقول أكثر مما يقوله الكلام المعجمي، يعني عندما أخرج من الكلام العادي الذي يستطيعه أي إنسان.
1: يعني قول المتنبي مثلا: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر.
0: هو بدون شك بالمعنى يعني بالمعنى التقليدي للشعر العربي، لكن أنا لا أوافق مثلا على هذا البيت من حيث المعنى. دعني أسأل: هل مجد المتنبي كان من السيف؟
1: كان من الشعر.
0: كان من الشعر. فإذا برأيي أنا أنحاز إلى موقف مقابل. دعني أقول لك بيتين لبدوي الجبل في قصيدته الشهيرة عن العظيم عظيم المعرة أبو العلاء. يقول برأيي هذا يمثل موقف مقابل أو معارض لفكرة المتنبي. البيتين بيقولوا لبدوي الجبل: زرت السنون الفاتحين كأنهم رمل تناوله مهب رياحي، الدهر ملك العبقرية وحدها لا ملك جبار ولا سفاحي.
1: يا سلام.
0: طيب هذا الموقف برأيي هو الموقف الحقيقي، هو الشعر الذي أرى أنه لو ترجم إلى لغة أخرى لظل شعرا. أن تقول الدهر ملك العبقرية وحدها، وليس أن تقول فما المجد إلا السيف. يعني أنا لست مع هذا الموقف شعريا. بالمناسبة يعني دعني أسأل الآن مثلا: ما هي القيمة الشعرية؟ وأرجو أن يسامحني كل الجمهور والمتابعين يعني الذين يخالفونني الرأي. يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هل هذا موقف شعري؟
1: يعني ربما لأننا في زمن انكسار، يعني السياق العام للأمة إذا اتفقنا على مفهوم الأمة ومصطلح الأمة هو زمن مليء بالضعف أمام التقدم الغربي الصناعي والتقني، فعندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا، وكما قال يعني الفرزدق مثل ما قال عمرو بن كلثوم: إن الزحام لغيرنا إن الزحام لغيركم فتحينوا ورد العشي إليه يصفو المنهل.
0: نعم.
1: عملية التسابق في الوجود في
0: طيب اليوم أنا لو ترجمت لك يعني شاعر أمريكي من أمريكا مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية يقول: ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة، هل ستراه شاعرا كبيرا؟ برأيي أنا ستراه شاعر الآن في هذا الزمن يعني للأسف يعني يدعو للسخرية،
1: مع أنه بيطلع له يعني.
0: فما بالك أن يقول ذلك وهو حقيقة، يعني أنا هذا ما أقصده بلا أدعي. يعني أنا ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذن؟ أرى في المدى ما يرى البسطاء جميعا وأشركهم ما استطعت معي في الغناء، فمعذرة أيها الشعراء تركت لكم كل أوسمة النقد، ثم اكتفيت بهذا الفراش الذي طار نحوي وتلك البروق التي ضحكت في عيون النساء.

0: هذا مجرد موقف شعري. نحن بالموقف الشعري ممكن أن نقول كثير من الأشياء اللي بيكون يعني بالواقع بيكون موقفنا أحيانا مختلف عنها، لكن بشكل عام أنا أتحدث هنا عن الشعر. يعني مثلا سمعت في أحد المرات في أحد المهرجانات خارج سوريا ترجمة لقطعة شعرية صغيرة ما يسمى بالهايكو لشاعر دنماركي. وقف الشاعر على المنبر وأنا فعلا شعرت بأنه هو يقول كلمات جميلة مع أني لا أفهم اللغة. حضور هذا الشاعر كان رقيقا ويعني شفافا إلى درجة بعيدة، ولكن كان بجواره يقف المترجم. عندما ترجم الكلام شعرت بارتعاش أمام هذا النص المليء بالشعر، رغم أنه نقل من لغة إلى لغة أخرى. هذا تماما ما أقصده. أذكر وقتها يعني في المقطع كان يقول، اسمع ماذا يقول: السلام يعم، المدافع يتم تزويبها إلى خواتم حب.
1: لذلك كتبت لا تقاتل؟
0: طبعا لأني أنتمي إلى هذا الموقف. يعني أنا أكيد لا أنتمي إلى موقف ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذا لا نعطينا. علينا أن نتذكر أنه في نفس الزمن كتب عروة بن الورد أو قال عروة بن الورد: أقسم جسمي في جسوم كثيرة. يعني هناك موقف آخر، موقف شعري حقيقي. يعني أنا مع المتنبي عندما يقول يقول بشعب بوان حصاني: أعن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. أنا أميل إلى هذا الموقف الشعري أكثر مما أميل إلى قوله وما المجد إلا السيف.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: لا تقاتل يعني أنا لا أعتبر أنها قصيدة تمثل لغتي الشعرية، لكن أعتبر أنها قصيدة تمثل موقفا أردت أن أسجله. ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر قبل 10 سنوات تقريبا
1: أو 8 سنوات،
0: يعني بحدود ثمان، نشرت قبل 8 سنوات، كتبتها في زمن آخر، كانت تريد أن تسجل هذا الموقف. وأنا يعني كنت أنظر، طبعا أنا لم، حتى في ناس يعني سألت يعني كتبت لي أنه قصيدة أمل دنقل لا تصالح، أنها قصيدة متفوقة وكذا. طبعا أنا لم يكن قصدي أبدا أن أدخل في منافسة مع قصيدة أمل دنقل، أنا كنت يعني أريد أن أسجل الموقف الآخر. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ القصيدة تدور حول هذه الفكرة. فأنا سميت القصيدة من كليب إلى أخيه سالم الزير وصية لم تقرأ. لا تقاتل ولو قيل باع دماء أخيه ولم يطلب الثأر من قاتليه، فإن أخاك الذي مات غدرا، أخاك الذي أزهقت روحه فوق أرض بعيدة، سيصبح أكثر موتا بسفك دماء جديدة. تكون أخي حين تجعل موتي سلاما على الآخرين، تكون أخي حين تلتمس الصلح. واعلم إذا مات بعدي بريء وحيد بأنك خنت دماي وأنك تقتلني من جديد. لا تقاتل، ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل. لا تقاتل ولو وصموك بأنك تهوى الجليلة، فأحسن عندي إذا كان لابد من أجل سوف يأتي غدا أن يكون دمي في صلاح القبيلة. لا تقاتل، لا تقاتل، لا تقاتل.
1: الله الله الله، نزوع نحو السلام، نزوع نحو الإنسان. لماذا نحن قصدير وما يبقى من الإنسان حين يصير قصديرا؟
0: صحيح،
1: نزوع نحو البناء أكثر من
0: في زمن كتابة القصيدة. يعني كان أيضا هناك في أكثر من دولة عربية كما تعلم، في ليبيا بعض الأصدقاء في ليبيا، يعني أحد، أذكر تعليق لأحد الأصدقاء في ليبيا كتب لي إن قصيدة إن أمل دنقل وقصيدته تنحنيان. طبعا أنا قرأت القصيدة الآن مختصرة، لكن إنه كتب لي إنه إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص. يعني أنا شعرت في ذلك الوقت أنه كثير هناك كثير من الـ يعني الـ الأطراف في العالم العربي بدأوا يقرؤون هذا المشهد ويتردد في أعماقهم صدى هذه الكلمات، يعني أنه حان الوقت لكي نغير لغة لا تصالح.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يد النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: ما في شك، طبعا طبعا. بالمناسبة هذا يذكرني بموقف أيضا طلب مني ذات مرة أن أقدم يعني كلمات لشارة مسلسل تاريخي كان يتحدث عن المهلب. كان المسلسل بعنوان المهلب، تحدث معي المخرج وحدثني عن أجواء المسلسل وعن فكرته، ونعرف نحن أنه حارب الخوارج يعني، فطلب مني أن أكتب له كلمات. فسألته يعني أنه عن الوقت المتاح، فقال لي أريدها في المساء، يعني أعطاني بضع ساعات فقط. كتبت له يعني ولحنت بشكل جميل يعني من خلال المنتج والملحن ياسر فهمي، وكانت شارة مسلسل موفقة إلى حد ما، لكن كتبتها بعجالة. يعني كتبت باختصار: يضحك التاريخ منا كلما عدنا إلينا نادمين، كان وجه الصبح أحلى قبل أن يغرق فينا، إنني أبسط كفي أيها الإنسان بالحب إليك، كن أخي وامدد يديك. ثم يعني مقطعين آخرين، ولكن هذا لا يبتعد كثيرا عن البيت الذي ذكرته لي
1: صديقنا أنس.
0: صديقنا أنس.
1: جميل. ونحن نتحدث عن الشعر الصافي، ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أمير الشعراء يعني هي مسابقة أحب الآن أن أقول بأني من اللحظة الأولى اعتبرت أنها محطة مهمة في حياتي، لكن دائما كان هذا اللقب يعني هو صحيح جواز سفر بالنسبة لي، لكن لم يكن يعني الحفرة التي يقع فيها الشاعر، بمعنى أنه يشعر بأنه راض عن نفسه.
1: طبعا كانت عام 2009،
0: طبعا هذا الكلام قديم، وأنا الآن أصبح ذكرها يشكل لي أحيانا بعض العبء الحقيقة.
1: يحملك مسؤولية
0: طبعا، لأنه سيبدو وكأنني أنا أتبنى لقب المسابقة. أنا أدرك أنها مسابقة يعني لها ظروفها الإعلامية، ولكن هي طبعا محطة رائعة أعتز بها في حياتي، لكن حاولت، ما حاولته أنا هو أن أكتب شعرا حقيقيا، وأن يعني أن تظل تجربتي في حالة نمو مع مرور السنوات، يعني عدم التوقف عند لحظة معينة. كانت يعني دعني أتذكر هنا أنه إحدى قصائد التفعيل التي قدمتها في أمير الشعراء تبدأ بعبارة: الآن منتصف الطريق. وكنت دائما في رحلة الشعر أكرر بأنني دائما في منتصف الطريق.
1: لذلك قلت في قصيدة النهر التي ألقيتها في بداية المجلس: ها أنا الآن في زجاج المعاني، غبش في الرؤى وفي الأغنيات، كتبتني الرمال غيما بعيدا، فأنا البرق في نشيد الرعاة.
0: بالتأكيد.
1: من شعرك الصافي ماذا تسمعنا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمها الله.
1: رحمها الله.
0: أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لو أن أمي هنا يا أيها البرد، كانت مواويلها دفئا يسافر بي مع الغمام، وكان الأفق يمتد. أمي التي ألبست صوتي زنابقه، أيام كان يقفي عطره الورد، مدت إلى الشمس خيطا من تبسمها، ولم أزل مثل طفل فوقه أعد. ترى الضباب على قلبي فتفهمني قبلي، وتقرأ وجهي لا كما يبدو، عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد. أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لعلها من بعيد لم تزل تشدو.
1: الله الله،
0: تسلم،
1: رحمة الله عليها.
0: الله يسلمك، تسلم، شكرا.
1: حضور الوالدين في حياة الشاعر حضور وثيق ولصيق بالقصيدة.
0: بدون شك علاقتي بوالدتي رحمها الله يعني كانت علاقة فعلا

0: استثنائية. ليس هذا مجرد ادعاء، لأنه بالفعل هي يعني التي ربت الكثير من الجمال. أنا أقول في نص آخر تفعيلة، أقول كانت تربي الحب في قلبي، فأكبر شاعرا للورد والقمر المسافر في أغاني العاشقات، وكنت أحمل قلبها فأرش منه في القصائد كلما احتاجت إلى عطر جديد. لم أقل إلا لهذا البحر علمني اتساعك، لم أقل إلا لهذا الليل دربني لأكتب نجمة أو نجمتين، ولم أقل إلا لأمي علميني كيف أمتلك السماء. ما زلت أذكر كل عطر من ملامح قلبها، أمي التي من يومها صارت تعلمني الغناء.
1: لغة شعرية مختلفة، نظرة إلى النص بطريقة أخرى، حضور وجداني عميق. وقد ذكرت عن الوالدة رحمها الله، فذهبت بي إلى نصك الثاني في هذا الديوان كصوفي أبي. تقول في نهايته، في نهاية القصيدة: يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها. طبعا أنت لم تطعه في هذا ولم تكن بارا، فما زلت تمسك بالغموض وبالإيهام في القصيدة حتى تعتصر المتلقي معك. يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها، لكنه ما زال يذكر حصتي من وهج عينيه ومن دعواته. ما زلت في عينيه ألمع كلما صلى، وقد شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس، لم يجبني مرة، لكنني أحببت وجه الله في صلواته.
0: نعم صحيح، كانت نوع من المصالحة والاعتذار، لأنني فعلا شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس. هذه المشاكسة كانت أحيانا تحملني عبء، كان ضميري يعذبني، فصالحته بهذه الكلمات وهو يعتز بهذه القصيدة.
1: الوالد على قيد الحياة؟
0: نعم.
1: بلغه السلام،
0: يصل إن شاء الله. شكرا.
1: ونحن نتحدث عن الأب والأم.
0: نعم.
1: ونتحدث عن القصيدة التي تجتاز المجاز وتغير العبارة لتكون فوق عادية، بينما يندس فيها، يعني تندس فيها الموسيقى، موسيقى الكلام، موسيقى العروض، وموسيقى التفعيلة، والرؤى الجديدة التي نراها مختلفة. وأنا لما ذكرت الغموض وقلت لك لم تكن بارا، إنما أردت أن أستفزك قليلا ليس إلا.
0: أدرك أنه كان استفزازا يعني، لكن هو فعلا أنا كنت مشاكس وما زلت ربما.
1: مع شجن القصيدة الأولى التي قرأتها ووجدان القصيدة الثانية، يعني الأولى في الأم والثانية في الأب، هذا يحيني فورا أمسكت الورقة لأن أعود بك إلى البواكير الأولى. لأن هناك جزء من السادة المتابعين والسيدات المتابعات يتساءل أن هذه اللغة الشعرية الجميلة الفخمة التي تكتب فيها، والتي يعني غرق فيها المجاز بالانحياز، والتي يعني حصل فيها ما يفاجئ المتلقي وهو يستمع إليك، ثم تركب الصورة بطريقة خاصة، بالرغم من هذا هي لغة بسيطة. يعني أنا أحاول أن أمسك السر فلا أمسك به. هذا عادني إلى بواكيرك. سأقرأ لك وللسادة المتابعين هذه المقطوعة. تقول: لست إذ أملك الجمال أغني، إنما حين للجمال أتوق. بعض ما يحجب الملامح قتل للمعاني، وبعضه تشويق. إنه الحب قاتل وقتيل، وعدو لنفسه وصديق. كان موتا كأنه ليس موتا، وسقوطا كأنه التحليق. قد تطيب الرؤى وأنت سجين، ويضيق المدى وأنت طليق. ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة وأني وثيق. ما هذا؟
0: شكرا.
1: ما هذا؟
0: أحب البيتين الأخيرين أيضا.
1: ولهذا أبكى الحمامة قربي أنها حرة.
0: اللذين لم تقرأهما: أيها النجم في سماوات حزني، غني لي قبل أن تجف العروق، واسقني الوحي قد سكرت اشتياقا، فلعلي إذا شربت أفيق.
1: الله الله الله. هذه لغة يعني كتبت انطلقت هكذا في اللغة الشعرية
0: إلى حد ما. يعني هذه القصيدة قرأتها على مسرح شاطئ

0: الراحة في المرحلة الثالثة من مسابقة أمير الشعراء.
1: في هناك رؤى في هذه القصيدة، قد يضيق المدى وأنت
0: نعم،
1: طليق
0: سجين
1: أو
0: قد يضيق المدى، قد يطيب تطيب الرؤى.
1: وأنت سجين، ويضيق المدى وأنت
0: وأنت طليق،
1: طليق،
0: صحيح.
1: ولهذا أبكى الحمامة قربي أنها حرة.
0: وأني وثيق.
1: يعني كانت تبكي عليك، هذه
0: لا،
1: مخالفة.
0: هي يعني كانت محاولة للإشارة إلى، تعرف أنت، أقول وقد ناحت بقربي
1: بقرب
0: حمامة
1: حمامة.
0: أي جارتها، يعني هي محاولة مشاكسة. بالمناسبة هذا البيت لما أقرأه على مسرح شاطئ الراحة تحديدا، يعني لكي أهرب من أخذ القصيدة باتجاه قصيدة
1: تعليل.
0: أبي فراس أو التعليل، يعني اختصرت هذا البيت وقرأت القصيدة على مسرح شاطئ الراحة. طبعا كان في هذه المرحلة من مسابقة أمير الشعراء كان هناك قيد، يعني أنا كنت قدمت نفسي كشاعر يكتب قصيدة التفعيلة، لكن في هذه المرحلة وإلى آخر المسابقة صار مطلوبا أن نقدم حصرا النص العمودي المقفى، فقدمت هذه القصيدة، ولأنهم يعني ألزمونا بالنص العمودي كتبت في ختام المسابقة يعني بيت يشير إلى هذه النقطة من قصيدتي التي لا أستطيع إلا أن أتذكرها بحب الآن. يعني هي كانت في الحلقة الختامية: شفت الروح، خلعت الآن ظلي، وقطفت الوحي عن طور التجلي، باحثا ما زلت عن نار هدى أصطليها مثل ما عهدت أهلي، هتف الشعر وقد أعجزته، علك الآن تراني، قلت علي. أقول بالقصيدة بيتين أيضا: كنت طبق الكأس في نشوتها، أشرب الخمر التي تشرب عقلي، ليس لي في الحب شكل ثابت، إذ أغني يصبح المضمون شكلي.
1: الله الله الله، فلسفة تعتمد فيها على قراءة جديدة للموقف، على بناء فكرة جديدة مخالفة لكل شيء تقليدي، وهذا واضح. غرك أن، يعني كما قال المجنون للحمامة، غرك يا حمامات بطوق فقد هيشت مشغوفا حزينا، أغرك يا حمامات بطوق بأني لا أنام وتهجعين، ولست وإن حننت أشد وجدا ولكني أسر وتعلنين. أنت تجعل الحمامة عندك معلنة لشيء آخر، مختلف تماما عن موقف المجنون، مختلف تماما عن موقف أبي فراس. القصيدة هذه اللامية التي قرأتها قبل قليل، ذات القافية اللامية، تمازج الشكل بالمضمون بطريقة أخرى. من يشرب عقل الآخر، أنت والكأس، يعني وما في الكأس. هذا كله يحيني إلى علاقتك بالفلسفة، علاقتي. وقد وجدت لك قصيدة أو ربما أكثر في منادمة للمعري.
0: نعم، قصيدة من أوراق أبي العلاء المعري طبعا هي من القصائد التي أعتز بها، يعني لكن يعني هي نتجت عن أني عشت 3 سنوات كاملة وأنا أقرأ تجربة أبي العلاء كاملة. هذا يعني صاحب التجربة الكبيرة وهو يعاني هذه المعاناة مع ظلمته الأبدية، فكانت القصيدة تحاول أن تتقمص حالته. تخيلت لو أنه موجود الآن كيف سيعبر عن هذه التجربة، فكانت القصيدة على لسانه. بالمناسبة نشرتها مجددا قبل حوالي شهر، وفاجأني أحد الأصدقاء في دولة الإمارات بأنه أرسل لي قراءة الذكاء الاصطناعي
1: تحليل.
0: لتحليل القصيدة. قرأت التحليل وأنا بصدق يعني أبكي، يعني فوجئت حقيقة. هذا موضوع كتير اليوم جدير أن يطرح، إلى أين سيصل مستوى الذكاء الاصطناعي؟
1: أو أنك شعرت أن الذكاء الاصطناعي فهمك أكثر مما فهمناك،
0: استطاع أن يغوص في القصيدة وأن يعني يستنطقها بطريقة مذهلة
1: أكثر مما يعني يفهمها من
0: لا
1: يحيط
0: ليس
1: بك.
0: بمعنى ذلك، ولكن بمعنى أنه لو جمعت ربما عدد من النقاد الكبار وأقمت لهم مؤتمرا لكي يقرأوا القصيدة ويعني يتحدثوا عنها، ما بلغوا هذا المبلغ.
1: والله يا أستاذ، أنا أردت أن أشير إلى أن لديك اغترابا أو شكل من أشكال الاستيحاش إذا جاز من المحيط، أو في العلاقة مع الآخر البشري الذي يعني تراه أنه تحول في لحظة ما إلى وحش، أو أنه يعني صار مفترسا،

0: غربة المتفوق، يعني المتفوق في أي مجال
1: المبدع.
0: هو يشعر طبعا. المبدع، المبدع هو شخص يعني لا شك يعيش في عالم مختلف، يعني لا يستطيع أن يواكبه كل الناس. يعني مثلا حتى المتنبي يقول: وحيد من الخلان في كل بلدة
1: إذا
0: إذا
1: عظم
0: عظم المطلوب
1: قل المساعد،
0: قل المساعد.
1: وعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وحتى
0: نعم
1: الشاعر القديم قال:
0: نعم
1: أقيموا بني أمي
0: صحيح
1: صدور مطي، فإني إلى قومي
0: نعم
1: سواكم لأميل.
0: صحيح
1: وكان يرى في الوحوش أنسا،
0: نعم
1: والفرزدق حاول أن
0: نعم
1: يفعلها مع الذئب
0: نعم
1: ويقيم أنسنة
0: نعم
1: خاصة من
0: صحيح
1: نمط خاص.
0: صحيح
1: فلما دنا قلت ادنودونك إنني وإياك في زادي لمشتركان، فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني. هذا كله مقدمة جعلته لكي أقول: هل من الممكن أن يستأنس الشاعر إلى الذكاء الاصطناعي
0: لا،
1: أكثر؟
0: أنا فوجئت يعني بهذا أنا شعرت بالخوف بصراحة، إنه الذكاء الاصطناعي أن يبلغ هذا المبلغ في قراءة قصيدة دخل إلى أعماق، وحتى أصابني شيء من الإغراء، يعني إني أنشر
1: التحليل،
0: التحليل لأرى يعني ما هو رأي الناس. يعني
1: ماذا قلت في قمر المعرة؟
0: أولا أنا أنتمي إلى هذه التجربة، بمعنى كنت أتحدث عن أنني أرفض الموقف، موقف يعني التصوير المجد اللي تحدثنا فيه عن المتنبي، يعني أن المجد هو السيف وكذا. يعني أبو العلاء المعري كان يعيش في عالم آخر وفي فلسفة أخرى للحياة، فكان ينظر إلى أسئلة الحياة بعمق برأيي أكبر، خاصة وهو يعاني من كما تعلم من العمى. يعني فوسط هذا الظلام كيف كانت أسئلته؟ وأنا قرأت اللزوميات، طبعا اللزوميات أنا أعتبرها يعني تحفة من تحف الأدب العالمي التي لم تأخذ حقها من الدراسة ومن الإضاءة حتى الآن. قرأتها مرارا يعني على مدار 3 سنوات، فلأني عشت في عالم المعري كتبت هذه القصيدة على لسانه. طبعا أسميتها من أوراق أبي العلاء: للغيب فتنته، ولي أن أرهق المعنى بأسئلتي. وجودي نزوة مرت على جسدين، أحمل عبئها وحدي، وأسأل عن صفات الضوء: هل للضوء ملمس قطة لأجس فروته؟ وهل للفجر جسم كي أعانقه قليلا عندما يأتي؟ أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها. لأسئلتي شجون: هل كان يمكن أن أكون كما أشاء؟ أكان يمكن أن أشاء فلا أكون؟ أنا الأخير زمانه، سأقول في وصف الحياة وأهلها ما لم يقله المبصرون. لغتي هي الضوء الذي أشعلته لأرى الحياة، أسير في طرقاتها ملكا على عرش الكلام، لكنني وحدي أواجه بالبلاغة ظلمة لا تنتهي أبدا. أنا قمر المعرة، غير أني أشتهي رغم البلاغة أن أرى قمرا حقيقيا يطل، وأن أرى لونا سوى لون الظلام، ملك على عرش الكلام. لكنني وأنا المتوج أشتهي وجها أرى أثر القصيدة في ملامحه، أبادله بعيني التحية. أشتهي امرأة أحدثها أمام البحر عن لون السماء. أما النساء فلم أذق طعم الندى يوما على أجسادهن، ولم يزرني في خيالي مرة عسل الشفاه، وكيف لي أن أشتهي ما لا أراه؟ كون من الكلمات يسحرني، دقيق محكم الإيقاع، يوشك أن يبصرني جلاء القصد بين الصوت والمعنى. أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها، وأسئلتي تلاحقني. لماذا لم أقل في الشعر يوما: إن أمي قد جنت أيضا، أحبت أن ترش العطر في ذاك المساء لكي تصيد البرق في عيني أبي بحرير لمستها. فجئت أنا ابن العطر، أحمل لحظة الجسدين في جسد أراه حين ألمس

0: نفسه صهيل الريح كان هو الدليل. إذا مشيت جعلت صوت الريح عكازي، أفكر في شؤون الكون، في قلق الوجود وفي عذاباتي. ولو خيرت لاخترت المكانة لا المكان، حتى تفاصيل المعرة لست أعرفها، ولكني هنا ملك البلاغة والأمير على أساطين البيان. ولم أقل يوما لنفسي لو خسرت بلاغتي وربحت بعض الضوء، لكني سأمضي عندما أمضي، وبي ظمأ لتقبيل الحياة بناظري وعبارتي. فوق الضريح جلية هذا جناه أبي علي.
1: يا سلام يا سلام، قصيدة مبصرة. لكن لماذا تبحث عن متلقٍ خاص دائما لكي يستمع إلى هذا الشعر الصافي أو إلى هذا الشعر العالي؟
0: أشكرك أشكرك. يعني هو يعني في اعتقادي ليس شيئا تختاره. هناك سياق، هناك سياق ينتج تجربة كل منا. يعني أنا السياق اللي عشته يعني ممكن نتحدث عنه ربما اليوم أو حتى في أيام قادمة. يعني احنا عشنا تجربة الحقيقة في مدينة حمص، تحديدا في العقد الأول من الألفية. كان الشعر يتجه فعلا ليس في حمص وحدها، ولكن في حمص بشكل خاص كان هناك جمهور يمتلك ذائقة فنية متطورة فعلا، وكان يعني جمهور يبتعد عن التصفيق، يعني يستمع إليك تشعر بأنه يفكر يتأمل أكثر مما يصفق. هذا الجمهور وهذه البيئة الثقافية والشعرية في حمص أثرت في كثير من الشعراء، أنا واحد منهم طبعا.
1: للجميلين ملء قلبي وروحي، للمضيئين في سماوات حزني، للبعيدين في أقاصي حنيني، للمقيمين بين جفني وجفني، من إذا قلت في القصيدة ليلى وحدهم يعرفون من كنت أعني.
0: أصدقائي الذين في كل ريح حملوا الدرب والمسافة عني، أرفع الآن كأس شعر وحب علهم يعرفون في البعد أني.
1: الله الله، لقطات سريعة.
0: نعم.
1: غروب تقول تعصر الشمس فيه عنقود ضوء، فإذا البحر مرؤا ولهيب.
0: راق كوب المدى فأي شراب ترشف العين من نبيذ الغروب. نشوة في السماء كل مساء تمسح الغيم عن زجاج القلوب.
1: يا سلام يا سلام على هذه الصور.
0: شكرا.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: يا سلام. الشمس هي التي توزع أم الأم؟ يعني المشبه والمشبه به اتحدا إلى درجة أنا ما عرفت من الذي خبز.
0: الشمس هي التي تخبز النور وتوزع رغيفا،
1: والأم تفعل هذا أيضا.
0: طبعا.
1: حرير لفراشة الضوء.
0: أصغي وليست هنا شوقا لضحكتها، وأكتفي بالذي أغنى وما أغنى، فيا له من حضور لا يبلغني، ويا له من غياب يكمل المعنى.
1: هنا التقينا أمام البحر ذات هوى،
0: هذا البريق على أمواجه منا،
1: وحولنا كل قلب قرب نجمته، من عاشق ذاب أو من واله غنى، والبدر يترع كاسات الضياء على قول المحبين، يا ساقي الهوى زدنا، وقد دنا فوق وجه الماء مكتملا، فزاد فوق اكتمال أن يرى مثنى، مسافر تخلق الأكوان لفتته، فحيثما راح يرنو زادها كونا، قد يسأل البحر هل نخفي هوى وجوى، وكاذبان إذا قلنا له لسنا، كنا نخبئ في ثلج عواطفنا.
0: حتى إذا اتضحت أشواقنا ذبنا، فلم نذق لذة للوصل موشكة، ولم نمت أسفا لكننا كدنا.
1: قالت معزية قلبي وقلت لها
0: عدنا إلى الحب
1: يكفي أننا عدنا. يا سلام مع هذا الحب.
0: شكرا.
1: وهذه الرومانسية الخاصة، الغروب، أنا مررت على الغروب، مررت على الشمس أيضا التي في مشهدين مختلفين. الغروب والشمس التي توزع أرغفة النور على كل بيت كأنها الأم، أم من طراز آخر. والحق أنني يعني في لحظة ما ظننت أنك تقصد الأم، ثم في لحظة أخرى قلت لعله يشبه

0: يوجه الأمة بالشمس. ثم في لحظة أخرى قلت: لقد تجاوز صاحبنا أن يقال في البلاغة العربية أمي كالشمس في ضيائها،
1: نعم،
0: أمي كالنور في كذا، أمي كريمة كالشمس.
1: أوافقك أن البلاغة اليوم تجاوزت يعني هذه المعاني التقليدية، ليس بمعنى تركها ولكن بمعنى أنه صارت برأيي أنا القصيدة الحديثة هي صورة متكاملة، يعني القصيدة بمجملها صورة، وبالتالي لم يعد يعني في كثير خاصة بالشعر التفعيلي لم يعد الحديث عن تشبيه وعن استعارة، صارت القصيدة كلها أشبه بالتجربة الفنية المكتملة.
0: فماذا قلت في قصيدة وقت كثير الندى؟
1: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه.
0: الآن ذهبنا إلى الشطرين لنرى يعني كما رأينا قبل قليل حسن بعيتي في الشطرين واللغة الشعرية الخاصة التي يجرها معه إلى قصيدة التفعيلة،
1: نعم،
0: وإلى ماذا؟ إلى قصيدة الشطرين. وهنا أقف وقفة قبل أن
1: نعم،
0: ترتشف ما ارتشفت. أنت حائز على جائزة كثارة للرواية عن روايتك وجوه مؤقتة،
1: نعم،
0: وحائز على مركز متقدم في جائزة الشارقة أيضا.
1: صحيح،
0: الأول كنت في الشارقة،
1: ثاني،
0: الثاني وكنت أمير الشعراء عام 2009،
1: نعم،
0: ومصر على أن تكتب بهذه اللغة الانزياحية التي تقدم المعنى بعد أن تقشر ألفاظه، كأنك تكحل يعني مع الشاعر، أو كأن المتلقي يكحل مع الشاعر بعض عيون الألفاظ
1: نعم،
0: ثم يعود فيبصرها من جديد. تقتسم مع المتلقي شيئا من هذا الشعر وشيئا من هذا العطر، ثم تقول في ديوانك: قد لا أدعي، أو لا أدعي عطرا، تدعي شعرا فقط.
1: لا أدعي عطرا.
0: وقت كثير الندى.
1: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه، رآكما في عناق فهو يعرفه، ودار في البال شيء بعد ما عرفه. وقت كثير الندى مما تقول يد خجولة كارتجاف الصمت مرتجفة، رقت فما هي إلا ما تقول لها، وأنت تمسك من خيط الرؤى طرفه، كأنما حسنها سر يؤلفه ورد الكلام، فقل وردا لتكتشفه. صفها بضوء جديد كلما ابتسمت، فالحب يقتله المعنى الذي ألفه. واذكر هنا كيف ذاب الوقت من ألق، يا جمر قلبك من فوت ويا أسفه، أسرعت ترجو وقد سابقت أوله، لكن تأخرت حتى جئت منتصفه. ليل تجنب ذاك الاسم بينكما، ما كان أكرمه لو أنه اقترفه.
0: الله الله،
1: شكرا.
0: ما كان أكرمه لو أنه اقترفه. جريء،
1: يعني هذا من مما يقوله الشعراء ولا يفعلونه.
0: جميل جميل.
1: شكرا.
0: وهذه الدهشة في اللغة، الحقيقة أنها لغة دهشة، يعني شعرية الدهشة،
1: أشكرك.
0: أكثر مما هي الإيهام أو ما يمكن أن يزعمه يعني جزء لا يستهان به من الجمهور أو المتلقين أنه غموض أو شكل من أشكال محاولة البحث عن المعنى خلف المعنى، أو البحث عن اللفظ خلف المعاني، عفوا، البحث عن المعنى خلف الألفاظ وهكذا.
1: هلأ دائما بالشعر وفي مختلف ميادين الإبداع، يعني دائما هناك في مستويات للتلقي، يعني هناك شيء، يعني حتى في الغناء في الموسيقى هناك أغاني خفيفة تنتشر بسرعة، وهناك أشياء يعني علينا أن نذهب لكي نستمع إليها بشيء من الجهد في التلقي، يعني أيضا يعني الجمهور مطالب إلى حد ما أن يبذل بعض الجهد في التلقي، وليس كل الأشياء التي نتناولها فنيا وإبداعيا يعني بتكون قريبة. وأنا برأيي يعني أنه من مطلوب من الشاعر أن يمرن جمهوره إلى حد ما على التلقي الأكثر عمقا، يعني لن يظل في كل، يعني ما رح يضل دائما أنه الشعر كحالة صوتية وكأنه الهدوء لا يمكن أن يكون شعراً.

0: يعني نحن مثل ما حدثتك سابقا في حمص عندما نشأنا كان فعلا في جيل من الشعراء الذين يكتبون القصيدة الهامسة، وكنا نرى بأنه كل الاتجاه طبعا كان هذا ما هو سائد في ذلك الوقت، لكن هذه أمور تتغير بكل الأحوال. مع ذلك أنا أرى بأنه القصيدة التي تملك عبارة شعرية حقيقية وفيها شيء من الفرادة والعمق هي التي ستدوم أكثر.
1: لماذا إذن جعلت قلبك أقل من الكلام؟
0: هذا نوع من الاعتراف، يعني ليس أيضا ليس مجرد كلام، يعني ليس ادعاء، هذا اعتراف. أقل من الكلام عندما تقف أمام أحداث كبيرة لا تبلغ أن تقول فيها رأيا قاطعا. أنا أقول في نفس القصيدة، يعني
1: ماذا قلت في القصيدة؟
0: جربتها إثما وقلبا ناصعا، وخبرتها سجنا وأفقا واسعا. ماذا جنيت من الحياة؟ قرأت فيها الصمت والمعنى البعيد الشاسع، وقرأت هذا البحر حتى كنته، وشهدت أنواء به ومصارع مجد اقتراحات العواصف. لم يكن فضلي سوى أني أجدف دافعا، أني مررت على الحياة مجازفا، وتركت في يدها سؤالا لامعا.
1: يا سلام، بهذه اللغة كيف تتغزلون أستاذ حسن؟ ما أنتم معشر القصيدة هامسة وما تحت هامسة، ولغة شعرية يعني تدثر نفسها كما قال البدوي، وقد تبهر الأحزان وهي سوافر، أو خلينا نحرف البيت، وقد تبهر الأشعار وهي سوافر ولكن أحلاهن شعر تنقبة.
0: صحيح.
1: كيف تتغزل؟
0: هبيني حزنا لم يمر بمهجة
1: فما كنت أرضى منك حزنا مجربة. بالمناسبة الموقف ذاته يعني هي الرؤية النفسية وقناعة الشاعر منطلقة تماما من قوله فما كنت أرضى منك حزنا مجربة، ما كنت أرضى منك شعرا مكررة، ما كنت أرضى منك شيئا.
0: صحيح.
1: واضحة. كيف تتغزل بهذه اللغة؟ يعني ماذا تقول مثلا؟ كذبت على قلبك الموجع،
0: كذبت على قلبك الموجع، على حسنك البازخ الأرفع، سقيت يديك غريب الخيال، صحبتك للمدهش الأروع، وأترعت روحك ما لم تري من المبهجات ولم تسمعي. كذبت قليلا لأرضيك بالمستحيل من القول بالممتع، غسلت صباحك بالأغنيات بكل خضيل السنا مترعي، وشبهت وجهك استعبرين بنجم خفيف الخطى مسرع، وأسمعتك السحر من طائر يرف جناحاه في أضلعي. كذبت قليلا وحين بكيت بكيت فمع كذبت أدمعي، وأدركت أنك قلبي الذي إذا ذبت شعرا يذوب معي، ويخلص في الحب من أجل أنثى تصدق في الحب ما أدعي.
1: الله الله، ونحن أيضا نصدق ما تدعي من شعر وما تدعي من عطر.
0: شكرا.
1: في منزل جميل من منازل القصيد، حل علينا الأمير حسن بعيتي.
0: شكرا.
1: بل والله نحن ضيوف عندك يعني.
0: شكرا جزيلا.
1: كنا سعداء معك بهذا الفضاء الجميل الذي يعني أخذتنا إليه، ولربما قفزنا معك يعني غيوما وغيوم.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا لهذا الحضور الآسف.
0: الشكر لك، أنا أتشرف جدا بهذا الحوار اللي ما في شك أنه من أهم الحوارات التي استمتعت بها في حياتي.
1: حضورك البهي والله. شكرا جزيلا.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليات،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوما فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جالاتا سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة، وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنياً.

استرجاليا إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر غورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع لدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. تحقيق وزارة الطاقة بشأن أزمة جودة البنزين يكشف وجود شحنة مخالفة للمواصفات وتعلن خطة المعالجة والتعويض. مقتل 4 عناصر في هجوم لمجهولين على دوريتين لأمن الطرق على طريق سلامية أثرية شرقية حماة. الشيباني يقول أن إسرائيل تحاول زعزعة استقرار سوريا وتدعم مجموعات مسلحة في السويداء. السعودية تعلن 4 إصابات وأضرارا مادية محدودة إثر سقوط شظايا صاروخين في الرياض وتزيل حريق محدود في مبنى لشركة أرامكو بالظهران. في التفاصيل، أصدرت وزارة الطاقة بيانا كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. وأوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. هذا ووصلت ناقلتان محملتان بمادتي البنزين والمازوت إلى إحدى محطات الوقود في مدينة إدلب.
1: واقفين على الدور على المازوت.

0: صرنا من امبارح واقفين. اي يعني الحمد لله اجى المازوت صفينا على الدور، تعطلنا يومين الاخر ايش بدنا نساوي، الحمد لله على كل حال.
1: يعني هلا نحن وينك صرنا خمس ايام اربع ايام من دون مازوت، طيب ايش بدنا نسوي؟ طيب نجي على الكراج مثلا، انت بدك تطلعي معي، اذا بدي اخذ منك زياده بدون يشتكوا علينا، واذا ما بناخذ عم نعبي نحن لتر المازوت حر 200 ليره، واجارنا مثلا ما بيناسب نحن حتى بيتاقلم نحن معنا. طيب الحل ايش هو؟ الحل نحن بدنا شيء يكفي هالناس كلياتها يعني ككل، يعني ما انه والله نيجي اليوم المازوط وبكره ما بيجي مازوط.
2: افاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول دفعه من ماده المازوت الى احدى محطات الوقود في حماه، ما ادى الى تشكل طابور من السيارات في محيطها.

0: وفي وقت سابق قال مدير قسم الإرشاد وربط الناقلات في الشركة السورية للبترول إن 15 ناقلة محملة بالبنزين والديزل وصلت إلى مصفاة بانياس، موضحا أن إجمالي حمولة النواقل يصل إلى 500 ألف طن متري.
1: نحن هون في مصب بانياس النفطي، يتواجد حاليا لدينا 15 ناقلة من المشتقات النفطية، 9 نواقل بنزين بحمولة 300 ألف طن و6 نواقل من الديزل بحمولة 200 ألف طن. يتم الربط والتفريغ تباعا بالتنسيق مع باقي المديريات في الشركة، حيث يتم بعد أخذ العينات والتحاليل المطلوبة يتم ربط الناقلة وتفريغها إلى خزانات الشركة ومنها إلى ساحات الصهاريج لتعبئة الصهاريج وتوزيعها على المحطات تعبئة الوقود. عمليات التفريغ مستمرة 24 ساعة، مساء أمس أنهت أول ناقلة، صباح اليوم ربطنا الناقلة التالية وبالتالي.
0: أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى أن ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلباً أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كتير معامل كتير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
2: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
5: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك

0: أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
2: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالرعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
4: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
5: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية أو المدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا انه التكاليف المشتقات النفطية يعني صارت غالية جدا جدا. يعني
4: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
6: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة بصناعة الرعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما مأمنة.
7: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم ده تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان المواصلات، ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
4: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
3: قال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش وكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبيّن علوش أن التعديلات راعت أيضاً احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشدداً على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف العربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500,000 متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، 4 عقود في المنطقة الحرة بالعربية بمساحة تقارب

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مقتل 4 من عناصر أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين لهم في ريف حما الشرقي. وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا الدورية على طريق سلمية أثرية شرقي حما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع شباك مسلح بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مصابين بجروح خطيرة. وبحسب مراسلنا انتشرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة لإعادة الهدوء إلى الحي. بدورها قالت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة إنها سيطرت على الاشتباكات في حي بني زيد، كما تعمل على ملاحقة المتورطين في الحادثة. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القردحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف آر بي جي في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما. وفي الحسكة ذكرت مديرية الإعلام إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة أن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة لمحولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استخدموهم بعد الموعد المحدد. أفاد مراسلنا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في بلدة كودنا، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة. ويأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة كما يعتدي على المدنيين والمزارعين. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا موقعا توغلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن بريف دمشق الغربي، حيث منعت الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم قبل انسحابها لاحقا من المنطقة.
1: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
0: أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق باخرة تحمل على متنها 6

0: عشر بحرا بينهم 14 سوريا قبالة سواحل بلغاريا أثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين. وأوضحت النقابة أنه جرى إنقاذ 5 من أفراد طاقم السفينة بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان نقابة البحارة السوريين فقدان الاتصال ب9 بحارة سوريين كانوا ضمن طاقم سفينة الشحن ألف وطن التي غرقت فجر 6 من تشرين الأول الجاري في البحر الأسود عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة قبالة السواحل البلغارية. قال وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
1: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
0: كما لفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1.5 عام والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
0: وفي ملف الأسلحة الكيميائية قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف، كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
1: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصورا لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولا إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
0: وفي الملف اليمني، دان وزير الخارجية هجمات الحوثيين على السعودية والتي كان آخرها استهداف مطاري أبها والملك خالد، مؤكدا وقوف سوريا إلى جانب المملكة ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.
1: هذا المنبر إدانتنا الصارمة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدول الشقيقة من الأردن وصولا إلى دول الخليج العربي، وللهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف السافر لمطاري أبها والملك خالد الدوليين، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة مئات الأبرياء. إننا نؤكد أن أمن أشقائنا هو امتداد طبيعي لأمننا، وأن استهداف المنشآت المدنية انتهاك صارخ لكل الحرمات والمواثيق والأعراف.

0: وانطلاقاً من رؤيتنا بأن أمن المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي، فإن سوريا قيادة وشعباً تقف إلى ذات مواقف دول المنطقة التزاماً بحفظ الاستقرار إلى جانب المملكة بكافة السبل الدبلوماسية والشرعية والقانونية والأخلاقية. وندعم كذلك الحكومة اليمنية الشرعية بمساعيها في استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.
1: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبحسب وزارة الخارجية، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية السورية الأردنية ودناء القصف الذي تتعرض له السعودية، معربين عن وقوفهما إلى جانبها، كما استعرضا آخر التطورات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين والمسجدات الإقليمية في المنطقة. قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية مؤقتة لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم.
2: هذا هو جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية، خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى، ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3 أمتار ونصف المتر، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي دير الزور.
1: تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطة استباقية لتأهيل وتدعيم سد السيحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر السيول والفيضانات في محافظة حلب. وقال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسيحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية إلى جانب تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب مع غرق

0: خيام والمساكن المؤقتة وتلفي ما تبقى من ممتلكاتها وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
1: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
2: كل سنة هيك ولأيمت؟ يعني مبارحة شيء أقسم بالله شيء بضايق الحظ. أنا ما بعرف إيش بدي أشيل، ابني اللي بدي أشيل سفنجي اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بجنن، المي وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هت حيطان في هاي حديدي.
1: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
3: في عنا أرض هون قبلي مثلا، المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية حتى صرنا عاجزين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
4: هلق البنقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لان صار له 5-6 سنين ما في صيانة، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
1: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم، ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة، تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا بدون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان أجروا جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار

عسكريين إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطط متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث

0: وعشرين مليونا ومئتي ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليونا وثمانمائة ألف طن نقلت داخل البلاد، وقرابة 2,500,000 طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع، تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة، بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة العائدة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات، عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة. ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، أنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموننا المدارس، يأمنوننا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزارات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. ما الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حماة الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القسطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا. تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
2: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين العملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
3: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلب ورشة عمل حول صناعة العطور، جمعت بين

0: من الجانب النظري والتطبيقي العملي بهدف تعزيز المهارات الطلابية وربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية بالتعاون مع مختبرات قاسم للتقانات الحيوية.
1: طبعا اليوم عندنا كانت ندوة شيقة وممتعة حول صناعة العطور مقدمة من الأستاذ هشام قاسم اللي هو بيمثل مختبرات القاسم للتقانات الحيوية، وبهالندوة علمنا الطلاب كيف يصنعوا عطر خاص فيهم وكيف يحصلوا على فواحان جيد له وعلى ثبات مستمر.
2: هدول أساسات، يعني بمعنى أنه العطور الفرعية تركب منهم.
3: صراحة أنا هالسنة تخرجت من هالكلية ولما شفت العنوان كتير لفتني، لأني نحن قليل ما يصير عنا هيك ورشات، فلما حضرت الورشة حسيت أنه في كتير شغلات مختلفة نحن ما بنعرف عنها، أو في شغلات أو شيء نحن ما كنا متطرقين له. استفدنا أنه صرنا نحن نعرف أنه العطر ما هو نوع واحد، هو مزيج من كتير عطور نحن ما بنعرفه أصلاً، أو يمكن لما نشمها بالأول ما تعجبنا، بس أنا استغربت أنه هذا الشيء موجود في عطورات الكل، يعني في أكثر من نوع عطور.
4: تشرفت اليوم طبعا بإلقاء هي ورشة العمل بكلية الصيدلة جامعة حلب، ورشة عمل عن العطور وصناعة العطور. استعرضنا فيها طبعا آلية تأثير العطور من الناحية النفسية، تأثير على الحالة المزاجية للأشخاص سلبا أو إيجابا، وشلون نحسن منصنع عطر. اللي حضروا حاولنا نقدم لهم معلومة مفيدة كيف ينتقوا العطر الخاص فيهم بشكل رئيسي، كيف الإنسان ممكن يتفاعل مع الروائح العطرية، وشلون ترتيب الهرم العطري بحيث أنه أي إنسان يحسن يركب عطره الخاص فيه.
0: أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتبة الاتحادية للهجرة واللاجئين أصدر قرارات بسحب الحماية من عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا، واعتبر أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوفرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ رغم استمرار تحديات معيشية بينها نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توفر مساكن ملائمة. ولم تذكر صحيفة بيلد عدد السوريين المشمولين بالقرارات والفئات التي تنطبق عليها. أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 12 صاروخا ومسيرة على الأقل إطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة. من جهة أخرى أكد التحالف استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة والذمار غربي اليمن بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة. وقال التحالف إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف. ووفق وزارة الطاقة فقد أسفر الهجوم عن نشوب حريق محدود، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد المجلس أن جماعة الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. قالت القوات الحكومية اليمنية أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى مقتل نحو 1100 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأضافت أن وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تواصل تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم.

0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدا أن قرار إنهاء الانقلاب نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
1: أيتها المواطنات، أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدية، ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء جدا، حيث ظن وفق قوله إنهم تعلموا الدرس قبل عام عندما قصفتهم الولايات المتحدة وأوقفت القصف بناء على طلبهم. وأشار ترامب إلى أن الحوثيين التزموا الصمت لفترة طويلة، لكنهم عادوا للظهور الآن وبتحريض من إيران على الأرجح. وأضاف أنهم هاجموا السعودية بطريقة خبيثة جدا ويحاولون عمدا رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. وأشار ترامب إلى أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن لدعم السعودية. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة مشتركة ضد إيران قبل الانتخابات. ونقلت القناة الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو هو صاحب المبادرة لشن العملية ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن توقيت العملية الآن قد يؤثر في الانتخابات الإسرائيلية وكذلك الأمريكية. وأضافت أن عرض نتنياهو جاء عقب رصد خطوات مقلقة ومشبوهة لإيران على صعيد البرنامج النووي. وكشفت القناة أن ترامب تحمس للفكرة لكنه تراجع عنها لاحقا. اتهم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب إسرائيل بيننا في غدور ليبرمان أن اتهم نتنياهو بالسعي إلى شن عملية عسكرية ضد إيران أو حركة حماس أو حزب الله قبل الانتخابات المقررة في 27 من هذا الشهر بهدف تعزيز فرصه في البقاء بالسلطة. وقال ليبرمان خلال فعالية له إنه لا يساوره أدنى شك في أن نتنياهو يسعى إلى تنفيذ خطوة عسكرية قبل الانتخابات سواء ضد إيران أو حزب الله أو حماس. وأضاف أن رئيس الوزراء لا تحركه اعتبارات أمريكا بل للرغبة في التمسك بالسلطة، مستبعدا انضمامه إلى أي حكومة قد تشكلها المعارضة بعد الانتخابات.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استدعت السفير البريطاني لديها على خلفية اتهامات تربط طهران بما يشتبه بأنها مؤامرة ضد قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. يأتي هذا التحرك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إنه من المرجح جدا أن يكون ما يشتبه في أنه مخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية جرى تنسيقه في إيران. وطالبت طهران الحكومة البريطانية بتقديم وثائق وأدلة تدعم اتهاماتها في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن طهران ستعيد النظر بجدية في العلاقات الثنائية مع بريطانيا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وأكد أن جيش الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي سيبقى ويسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية. وخلال زيارة له للضفة برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين، أكد نتنياهو بأن جيش الاحتلال سيحافظ على سيطرته على منطقة المحيطة بطول كرم، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات واسعة النطاق بحسب قوله. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة. وبحسب وكالة الأناضول دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من

عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إل ومنطقة الطيرة. أضمت التعزيزات شاحنات وناقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده اختارت إنقاذ ما تبقى من لبنان والتفاوض مع إسرائيل لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة. وأضاف عون إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، موضحا أن بيروت تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الأعمار. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لم تشن أي هجوم على مصافي النفط الروسية خلال اليومين اللذين تلايا إعلان الرئيس ترامب عن هدنة الطاقة. وأضاف زيلينسكي بأن كييف مساعدة لاتخاذ خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب ممارسة ضغوط فعالة على روسيا. كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي طلب من السفيرة الأمريكية في اليونان الاستقالة في أعقاب الانتقادات حادة طالتها على خلفية اتهامات بسلوك غير لائق وربما غير قانوني قبل توليها المنصب في أثينا وخلاله. قالت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا أن كيمبرلي جيلفويل طلب منها الاستقالة من منصبها، وصفة إياها بأنها كانت مكسبا رائعا للفريق، أتى ذلك بعدما أبدى ترامب عدم رضاه عن التقارير المتعلقة بسلوك المنسوب إليها. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان.

واستقلاله ومدافعا عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بيان وزارة الطاقة الذي كشفت فيه عن تفاصيل شحنة البنزين المخالفة التي تسببت بأضرار لمركبات المواطنين، والعمل على وضع آلية لتعويض المتضررين. فهل قضية شحنات البنزين الفاسد هي مجرد خطأ وتقصير؟ في محورنا الثاني نتوقف عند مرسوم رئاسي لتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم وشروط التطبيقية. فكيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية في البضائع المستوردة؟ في محورنا الثالث نناقش تقريراً يكشف عن تشكيل جهاز أمني تحت اسم جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديراً لها. فما حقيقة تشكيل هذا الجهاز وما مهامه المحتملة؟ أما في المحور الأخير نناقش جولة لرئيس هيئة الطيران المدني ووزيري السياحة والثقافة إلى مطار تدمر العسكري لبحث تحويله إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. فلماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية؟ أهلا بكم.

أصدرت وزارة الطاقة بياناً كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبينت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. وأوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصادرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. نفتح

0: ملف شحنة البنزين الفاسد التي نزلت إلى الأسواق السورية مع السيد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك من دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد سالم وهاب مدير محطة محروقات وعضو في غرفة تجارة دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد نديم بلال مهندس بترول ومدير قسم سابق في مصفاتي بانياس من بانياس، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك بداية سيد حبزة، إذا سألنا التسلسل الذي يتم طرح فيه هذه المادة البنزين أو المازوت إلى الأسواق ما هو؟ علما أن بيان اليوم الذي صدر منذ قليل للشركة السورية للبترول يقول أن الأمر هو خطأ وتقصير واختلاط لدفعة فاسدة اختلطت عبر إعادتها، ما هو يعني ما يجري، ما هي حقيقة الأمر من وجهة نظرك؟
1: تحياتي أستاذ. أهلا بك. يعني الحقيقة بعد صمت طويل من وزارة الطاقة وانتظار طويل من قبل المواطنين وأحيانا تفتق ذهن الوزارة عن هذا البيان الذي كنت أتمنى أن يكون بيان يقرأ مواجهة مع المواطنين وليس عبر البيانات المكتوبة. على ما يبدو أن هناك خجل من مواجهة المواطن في هذا الموضوع. أولا أنا بدي أتطرق للبيان قبل شيء بعدين نحكي بتسلسل استلام المادة.
0: نعم تفضل.
1: الحقيقة وجود اعتراف وزارة الطاقة بوجود شحنة مخالفة، هذا الحقيقة اعتراف ضمني من قبلها بأن هناك تقصير سابق في هذا الموضوع. كيف وصلت هذه الشحنة المخالفة السابقة أولا؟ نحكي عن تسلسل استلام المادة.
0: فقط لو تسمح لي بهذه النقطة بالذات، هل تستطيع الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أن تشتري شحنة فاسدة قبل أن تقوم بفحصها، توقع عقود شراء وتصل قبل أن تقوم بفحصها؟ لذلك نريد التسلسل منذ بداية التوقيع لو سمحت.
1: وهذا ما أتطرق عليه. عندما تأتي وفق عقد شراء وفق أي شيء كان، وصلت الباخرة إلى الميناء، قبل أن تقوم بترصيف الباخرة في الميناء يقوم أمين مستودع وزارة الطاقة الموجود في الميناء بالصعود إلى السفينة الباخرة قبل ترصيفها مع المخبريين لتحليل كثافة المادة، حرارة المادة، وجود شوائب بهذه المادة. طبعا بياخذوها من أكثر من فتحة، مو من فتحة واحدة، مو من كمية واحدة، لا يتم خلط الكمية كلياتها، كمية على حدة تحلل. بعد ما تحلل وأخذ الموافقة أوكي، وعلى مسؤولية أمين مستودع الوزارة تفرغ الكميات في مستودعات الطاقة وزارة الطاقة في الميناء. بعدها يتم نقل هذه المادة إلى مستودعات مصفات بانياس ومصفات حمص حسب واقع الحال. عندما تتم نقل إذا هذه المصفاتين يقوم أمين مستودع المصفاتين المصفاة طبعا على كل واحدة باستلام هذه المادة بنفس الطريقة التي استلمها أمين مستودع الميناء. تحليل الكثافة، تحليل الشوائب، وجود ماء، موضوع الحرارة، الحجم الكلي استلمها صارت بعهدته. الكمية هي لا يتم ضخها وتسييرها إلى المحطات إلا بعد مرور 24 ساعة على تفريغها. هذه هي التعليمات وتعي وزارة الطاقة هذا الموضوع.
0: طيب كيف تصل هذه الشحنة بعد ذلك إلى المستهلك أو إلى الكازيات أو إلى الصهاريج؟ ماذا عن دور ساتكوب هنا؟
1: لسه في مرحلتين سيدتي.
0: تفضل. إذن هي أربعة
1: سيدتي
0: مراحل.
1: سيدتي لسه في مرحلتين. خلصنا من مرحلتين إلى المرحلة الثانية. السائق هو برسم الأمانة يستلم الكمية برسم الأمانة عندما تعبأ. طبعا في عينات الصاريج، في عينات عندما تعبأ يقوم السائق مع لجنة مخبرية ولجنة فنية وممثلين من وزارة الطاقة بفحص الكمية كل عينة لوحدة. يأخذ من كل عينة من الصهريج عينة يتم تحليلها نفس التحاليل الموجودة السابقة والتأكد من سلامتها. يتم ترصيص الصهريج قبل خروجه من المستودعات.
0: نعم
1: حتما وعلى مسؤولية السائق.
0: يعني الترصيص لنكون واضحين هو هي عملية كي يمنع الغش داخل الصهاريج، عملية الإغلاق الكامل كي لا يتم الغش داخل الصهاريج. نعم
1: بالضبط. السائق صارت الكمية باستلامه يأتي إلى المحطة، المحطة يفترض أن يكون لديها فلاتر، أن يكون لديها قياس كثافة، أن يكون لديها فلتر لتصفية المادة إذا فيه ربما يكون فيها بعض الشوائب حتى تدخل إلى مستودعات المحطات. بعد ذلك يتم توزيعها إلى المواطن بعد أن تكون بأربع مراحل.

0: بين التنقية والتصفية والكشف الكشف الحسي والكشف بجهاز الكثافة، عندها يتم تحويلها إلى المواطن. أقول لوزارة الطاقة، كيف وصلت هذه الكمية المخالفة سابقا إلى مستودعاتكم؟
1: هذا هو السؤال، كيف وصلت هذه الدفعة الفاسدة التي باعتراف شركة سوريا للبترول في بيانها أنه هناك شحنة فاسدة وصلت وتم ضخها وتم إرجاعها، يعني وتفاصيل البيان. سيد محمد سالم، اسمح لي أن أنتقل، سأعود لك سيد عبد الرزاق، اسمح لي أن أذهب إلى السيد محمد. سيد محمد، هناك 4 مراحل للفلترة كما تحدث السيد عبد الرزاق لوصول هذه الدفعة أو أي دفعة من المحروقات حسب التسلسل للكازيات، من الاستيراد إلى الكازيات. كيف تم استيراد الشحنة وتجاوز 4 مراحل كي تصل هذه الدفعة للمستهلك وتتسبب بهذه الأضرار؟ أين الخلل هنا من البداية؟ أين الخلل من وجهة نظرك؟
2: هلا أنا حكيت بمقابلة أول امبارح، كنت على الإخبارية السورية. نعم. بما يخص هذا الأمر، هي كانت شغلة جدا بسيطة. كان القائمين على مصفاية بانياس والقائمين على مصفاية حمص كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهاريج، وهي قديما كانت معتمدة بأنه صاحب الصهريج، هلأ مثل ما تفضل الأستاذ عبد الرزاق، بأنه صاحب الصهريج بينقل هاي المادة بالأمانة، هو مؤتمن عليها. هو بيستلمها من مصفاية بانياس أو بيستلمها من مصفاية حمص وبيأخذها لصاحب المحطة بيسلموا إياها. هلأ في نقطة كانوا هنن عم يعملوا بهي الفترة، فترة طويلة كتير، وأنا وصلتني شكاوي عديدة من رئيس جمعية أصحاب الصهاريج، حكينا فيها أكثر من مرة، بس أنا لحكيت فيها لأول امبارح بسبب الأزمة تبع البنزين اللي هو غير مطابق للمواصفات ويلي أضر بسيارات المواطنين. هذا الإجراء المعتمد هو بيسمح، وهو من حقه صاحب الصهريج، هو من حقه بيطلع في سهم. دائما الصهريج في إجراءات المصفاية بيتكيل الصهريج فيها. فكل عينية بالصهريج، أغلب الصهريج إلى 4 عينيات، كل عينية بالصهريج إلى سهم. هذا السهم عند إجراء المعايرة بيقلنا كل عينية قديش قيمة اللترات فيها. فمن حق سائق الصهريج كونه هو عم يستلم هالمادة أمانة بأنه يطلع مع يلي عم يعبي الصهريج ويستلم المادة.
1: لكن أنت تقول أن هذه المرة لم يتم السماح لأصحاب الصهاريج بالقيام بهذه المعايرة
2: تماماً.
1: بما أنه لم يتم السماح لهم، سيد محمد اسمح لي، بما أنه لم يتم السماح لهم، لماذا استلموا هذه الشحنة على عهدتهم الشخصية؟ هل تم فرض هذا الأمر عليهم؟ ألم يلاحظوا أنه باعتبار لم يسمح لهم تماماً، يعني هناك مشكلة؟
2: تمام. أنا
1: تفضل.
2: هلأ اللي صار، أنا قلت لك وردنا عدة شكاوي، وكنا أنا عم بحكي فيها أنا ورئيس جمعية أصحاب الصهاريج بأنه لم يسمح القائمين على العمل بمصفاية بانياس وبمصفاية حمص بأنه يطلع صاحب الصهاريج يتأكد من المادة بأنه هي غامرة السهم لحتى يسلمها على هذا الأساس لصاحب المحطة، ويفتحوا العينيات من تحت لحتى يشوفوا هالمادة. لما بتفتحي العينيات من تحت ببين معك إذا هالمادة فيها ما أو إذا فيها رواسب، فهون ما بيعود بيطلع صاحب الصهريج فيها، ما بيغادر، تعالج دغري بقلب المصفاية. بس كونهم كانوا ما عم يسمحوا له يفتح العينيات، فهو ما عم يبين إذا كان فيها رواسب أو فيها سوائل. تمام. طيب. فهي كرمال هيك هذا الإجراء كان، لو أنه كانوا سامحين فيه.
1: أنا سألتك لماذا بهذه الحالة لم يقوم أصحاب الصهاريج برفض استلام هذه الكميات من البنزين؟ هل هذا من حقهم أم ليس من حقهم؟ أم أنهم يبحثون عن رزقهم؟ لماذا لم يشكوا بالأمر؟
2: هلا قبل كل شيء، هلا انا لا نحن بدنا نحكي الامور بكل وضوح. كان هذا الاجراء وانا وصلني بانه القائمين على العمل بهدول المصفايتين اللي حكيناهم، كان لما يقول لهم الصهريج انا بدي افتح السكوره يقولوا له لا ممنوع تفتح سكوره، واذا بدك تصر على انك تفتح سكوره بدنا نحرمك لمده سنه من انك تجي وتعبي وتنقل هاي الماده.
1: تم تهديد الصهريج، بينقل
2: هذا رزقه
1: لمده عام. نقطه

0: القمة هذه اسمح لي تم تهديد أصحاب الصحاريج بالحرمان
1: لكن أنا مسؤول عنه
0: لمدة عام كامل إذا فقط يعني فتح
1: سيدتي أنا
0: يعني الأسهم أو
1: أنا
0: ما سميته
1: بالأمور
0: التي تفحص الصهاريج. تفضل.
1: نعم نعم أنا هذا الكلام مسؤول عنه، وهذا الكلام ممكن بأي لحظة نحن نتواصل مع رئيس جمعية أصحاب الصهاريج ويعد لك هذا الكلام نفسه. نعم. هلأ اليوم اليوم لا اليوم اليوم أنا تواصلت أنا وياه، كنا عم نحكي بس لنعرف أنه يا ترى توفرت المادة حسب ما عم بينحكى أنه أجا 12 ناقلة أو 13 ناقلة فيهم مادة المازوت الممتاز وفيهم البنزين اللي هو مطابق المواصفات. فأكد لي أنه تم التحميل من مصفاية بانياس ومن مصفاية حمص. هلأ بحمص اليوم هذا الإجراء اللي كنا عم نحكي فيه اللي كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهريج وأصحاب الصهريج بأنهم يطلعوا ويتأكدوا من المادة على السهم ويرجعوا يفتحوا العينيات ليتأكدوا من أنه المادة نظيفة خالية من الشوائب وخالية من المي، اليوم هذا الإجراء سمحوا لهم فيه بمصفاية حمص. أما بمصفاية بانياس ما عندنا خبر لهلأ.
0: نعم، إذن يعني ربما وصلت شحنة غير فاسدة إلى مصفات حمص، لذلك سمحوا للشاحنات أو للصهاريج بإجراء الطرق المعتمدة. إذا ذهبنا مرة أخرى للسيد محمد نديم الآن، يعني كيف تكون الشحنة فاسدة ويتم الاستلام من قبل الشركة السورية للبترول؟ ألا يوجد معايير ثابتة يجب العمل عليها كي نعلم أن مادة البنزين مطابقة؟ يعني ما هي المواصفات؟ الأوكتان 90 95، لو تشرح لنا هذه التفاصيل وكيف مرت هذه الشحنة الفاسدة دون أن تفحص.
2: مساء الخير. مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين. فقط أود أن أوضح نقطة هامة جدا وردت في من قبل أحد السادة المشاركين في الندوة، أن البنزين يسلم من شركة مصفات بانياس. حقيقة هذا خطأ كبير، البنزين لا يسلم مباشرة من شركة مصفات بانياس إلى الصهاريج، يتم ضخ البنزين إلى شركة محروقات إلى ساتكوب.
0: قبل ساتكوب
2: هذا البنزين
0: قبل
2: الصهاريج لتصحيح هذا الوضع.
0: طيب
2: تماما.
0: طيب سيد محمد،
2: أنا حسب علمي
0: حسب معلوماتك
2: حسب علمي
0: عدد لنا إذن المراحل.
2: حسب عملي الطويل جدا في شركة مصفاة بانياس، مصفاة بانياس لا تسلم الصهاريج بشكل مباشر إلا في حالات نادرة جدا. لا
0: طيب سيد محمد اسمح لي، المشكلة ليست مصفاة بانياس أو مصفاة حمص، المشكلة أن هناك دفعة فاسدة واعترفت بهذا الأمر وزارة أو شركة السورية للبترول.
2: أنا أتكلم عن مصفاة بانياس.
0: طيب.
2: يتم ضخ البنزين إلى، بس لو سمحتي لي نقطة هامة في بداية اللقاء، يتم فتح الخزان من قبل ساتكوب، يتم أخذ عينات وقياس هذا الخزان، يتم ضخ المادة من شركة مصفات بانياس إلى ساتكوب، يتم غلق الخزان، يتم أخذ عينات من هذا الخزان ويتم تحليل المادة في مخبر شركة مصفات بانياس. يتم إصدار شهادة تحليل كاملة للبنزين وليس فقط للأوكتان، كاملة بما تضم المواصفات القياسية السورية كاملة للبنزين.
0: طب ما هي المواصفات القياسية السورية ولماذا لم يتم إجراء
2: يعني
0: هذا الفحص؟
2: الكثافة، الأوكتان، الكبريت، التقطير، مجموعة كبيرة من المواصفات يتم تداولها في حلقة قادمة إن أردت.
0: طيب
2: سيدتي الكريمة، كيف يتم حتى النواقل قبل أن تدخل الناقل إلى المربط يتم أخذ عينات من خزانات الناقل وتحليل هذه المادة قبل أن تدخل الناقل إلى المربط.
0: إذا طيب سيد محمد نديم اسمح لي، هذه الإجراءات هي إجراءات مهمة ومتسلسلة وأكثر من إجراء لضمانة أن تكون عملية شراء البنزين أو المازوت المحروقات سليمة ووفق المعايير الموضوعة من قبل الدولة السورية. الآن إذن كيف مرت هذه الشحنة؟ المشكلة ليس مصفات بانياس أم مصفات حمص، المشكلة كيف وصلت هذه الشحنة؟ هل من يعني بخبرتك
2: مصفات بانياس
0: كيف يتم التوقيع قبل أن يتم فحص هكذا شحنة وتسليمها؟
2: مصفات بنياس آن ليس لها علاقة بالموضوع، كون مصفات بنياس آن متوقفي لإجراء عمرة وعمرة طويلة، ولو كانت مصفات بنياس في
0: العمر يعني هذا موضوع العمرة بنياس المصفات له بحث آخر يعني عن الوقت والميزانية وإلى آخره.
2: لو كانت مصفات بنياس في العمل لكنا ارتحنا جميعا وارتاح المواطنون جميعا في سوريا من هذه المشكلة ومن غيرها إن شاء الله. بعد انتهاء العمرة في مصفات بنياس وبدء تشغيل قسم التحسين سيكون هناك المشتقات، وهذه المشتقات تراقب وفق أعلى معايير الجودة على مسؤولية هذا الكلام. طيب. على مسؤولية هذا الكلام وأنا متأكد تماما.
0: طب قبل أن يوضع البنزين في ساتكوب، في شركة ساتكوب، كيف تدخل الشحنة؟
2: يبدو هذه الناقلة فيها مشكلة بإحدى المواصفات، قد تكون كبريت، قد تكون كبريت أو الرواسب، فهي وضعت في خزان مثل ما تفضل بيان نعم. وزارة الطاقة الدكتور غياس دياب، أنه أثناء العمل بقي قسم من هذه المادة في الأنابيب فتداخلت المادة مع بعضها. أنا أرجح الحقيقة كثيرا هذا الموضوع. أما أنه ستعود يعني بالعادة كان تأتي بعض الشحنات فيها مخالفة بسيطة يتم معالجة هذه المخالفة. يمكن أن يدخل البنزين إلى شركة مصفات بنياس في حالة واحدة فقط، إذا كان البنزين المستورد هو أوكتان 95 يتم تخفيض الأوكتان إلى 90 اللي هو حد الأوكتان الموجود في السوق حاليا. يوجد نوعين من البنزين، أوكتان 90 وأوكتان 95، فإذا أردنا تخفيض الأوكتان إلى 90 تقوم شركة مصفات بنياس في حال.
0: لكن الواضح في هذه الشحنة التي وزعت في الأسواق يا سيد محمد أن نسبة الكبريت عالية جدا والضرر وصل لآلاف السيارات في سوريا، يعني الموضوع ليس خللا بسيطا، هناك شحنة فاسدة وهذا باعتراف الشركة السورية للبترول، ونحن نريد أن نسأل كيف وصلت الشحنة إلى سوريا. أعود مرة أخرى للسيد عبد الرزاق، اسمح لي سيد عبد الرزاق، فعلا أنت تحدثت عن مراحل، ربما يعني اختلف معك السيد محمد نديم بأن مرحلة بانياس موجودة أو غير موجودة، لكن لا نريد أن يعني نقع بين قصة دخلت إلى بانياس أم لم تصل إلى بانياس وتضيع قصة البنزين بين السوريين. من وجهة نظرك كل هذه المراحل من بيتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى بإدخال هكذا أو بعقد صفقة بهكذا شحنة دون أن يتأكد من مواصفاتها وأن يبيعها للسائقين، عفوا أن يبيعها للمواطنين وأن يبيعها للكازيات وتنتشر في كل سوريا وتسبب بهذا الضرر، من يتحمل المسؤولية؟
3: يا سيدتي أنا بدي أشكر الباشمهندس على أنه ضاف حلقة ثانية، حلقة أمان ثانية لموضوع وصول المادة للمواطن بشكل سليم. الله يعطيه العافية أنه نضخ التساتكوب، أصبح في عنا مرحلة رابعة قد غفلتها، خامسة قد غفلتها في كلامي. معنى ذلك أن المرحلة زادت مرحلة أخرى، أنا بتشكره على هذا
0: لكنه ألغى مرحلة بانياس يعني سيدتي لكنه ألغى مرحلة مصفات بانياس
3: وعوض وحدة أول واحدة. سيدتي نحن ما بدنا نغطيها، سيدتي ما بدنا نغطي شمس بغربال. في خلل موجود، خلل يدل على وجود فساد. أنا أعتقد أن الموضوع موجود وجود فساد بوجود كمية مخالفة في مستودعاتنا. كيف وصلت هذه الكمية؟ إذا حللت في الميناء وحللت في المستودعات وحللت أثناء تحميلها، كيف وصلت هذه الكمية المخالفة التي صرح فيها البيان وزارة الطاقة؟ كيف وصلت هذه الكمية وأين كانت متجمعة ولماذا لم يتم التخلص منها سابقا؟ وما مصدر هذه المادة؟ هذا التساؤل يفترض أنه بيان وزارة الطاقة يوضح
0: يعني هذا الموضوع. يعني هو لنكون صريحين باعتبارنا نتحدث بصراحة، نحن حاولنا أن نتواصل مع يعني شخص من الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أو المعنيين بهذا الأمر، لم نستطع أن نصل لأحد يخرج معنا ويجيبنا على هذه الأسئلة التي في ضعف غياب المعلومة. يعني موضوع البيان لا يجيب عن هذه الأسئلة، لكن سيد عبد الرزاق مرة أخرى، من يتحمل المسؤولية وفق البيان؟ هل هذا البيان هو يبرئ الشركة السورية للبترول أم يدينها أكثر باعتبارها أن قالت أنها هذه الشحنة لديها ومخزنة ومنذ وقت؟
3: لا، هذا التبرير بالعكس من فمك أدينك. أنا الحقيقة قرأت البيان استغربت أن يصدر عن جهة رسمية مثل هذا البيان، تبرير غير مقنع وغير منطقي ويعمق الجرح الذي تعرض له المواطن. واحد اثنين البيان قال سوف نقوم بإجراءات تعويض للمواطنين. كيف يتم هذا التعويض؟ طبعا هذا نوع من المخدر للمواطن المتضرر لا يقدم. وأذكركم لاحقا وسابقا وبعد فترة وبعد سنوات أن لن يتم التعويض لهذه المواطنين، لأنه لا حيقدروا يوصلوا للمواطن للضرر والمواطن ما حضوع وقته بالدعاوى وبالمخالفات. هذا الموضوع غير منطقي نهائيا. البيان الصادر لو ما طلع البيان كان أفضل.
0: يعني تقصد أن البيان هو

0: تنفيذ فقط يعني يغني حتى عن الآليات اللي غير واضحة للتعويض غير واضحة وبالتالي هو فقط لتهدئة الأوضاع حاليا.
1: يعني في كلمة عامية بتقلك طبطبة على يد المجروح طبطبة يعني الله يعطيك العافية مثل الولد الصغير. نحن يعني لو هذا أسأنا التعبير يعني عم تطبطب له على كتافه معلش طول بالك علينا. يفترض هذا البيان يصدر من جهة رسمية وعلى الإعلام وتطمئن المواطنين وتقول للمواطن نحن أخطأنا نحن أخطأنا.
0: الشركة
1: نحن
0: السورية أخطأنا. للبترول
1: أما هذا نتخبأ في أصبعتنا.
0: الشركة السورية للبترول جهة رسمية
1: طبعا. أنا سيدتي الشيء يا سيدتي الشيء بشيء يذكر. أنا كنت بلجنة استلام الأقماح طلع شوية تراب ببعض الأكياس الأقماح بسبب غيروا الصنف من التصنيف الأول إلى التصنيف الثاني. فورا للإجراء الحكومي تم بإقالة مدير عام مؤسسة الحبوب وهذا الكلام مثبت ومعروف. أما والله أنا أعطي تبريرات وانتظر المواطن ليطلع بعد صمت طويل. يطلع يا أختي يا أخي يطلع يواجه المواطن معلش المسؤول على هذا الموضوع يطلع. سيدنا عمر عبد الخطاب عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه لو أن شاة على نهر دجلة زلت قدمها لحسبني الله عليها. أنت عم تضرر مئات الآلاف من الناس إن كان ماديا ولا معنويا ولا عطلته عن عمله. هذا الكلام ببيان مقتضب غير واضح يدين نفسه. هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لوزارة رسمية في جهة رسمية.
0: سيد محمد سالم إذا سألناك أيضا هل لديك رقم محدد عن كمية البنزين التي أو حسب خبرتك أو موقعك التي طرحت في الأسواق وتسببت بكل هذا الضرر؟ عدد الصهاريج التي تعاملتم معها لم يسمح بفحصها ووصلت إلى المواطنين.
2: هلا هنن كان في تقريبا في شيء 11 صهريج هدول المادة فيهم أجريت لهم مديرية خدمات الطاقة الرقابة والجودة أجرت قبل ما ينزلوا بالمحطات. هدول كانوا محملين لمحطات طيبة أجرت عليهم فحوصات وتأكد لهم من خلال التحاليل اللي عملوها المخبرية بأنه المادة غير مطابقة ما نزلت بالمادة المادة ما نزلت بالمحطات عفوا ورجعت على بانياس. هلا 11 صهريج موجودين لحتى يتفرغوا ببانياس 11 أو 10 مالي متأكد تماما.
0: هذه
2: وكان في هذا الكلام أنا ذكرته أول
0: ماذا
2: مبارح.
0: عن الصهاريج التي فرغت عددها
2: لا لا لا
0: تقريبا.
2: ما تفرغت
0: هذه لم تفرغ ماذا عن التي فرغت
2: ما بنعرف هلا نحن
0: ليس لديك رقم عن الموضوع
2: ما بنعرف هلا نحن كان أنا اللي بعرف أنا لا لا أنا اللي بعرف فيهم هنن 6 صهريج كانوا بمحطات لشركة طيبة بدرعا وعشرة أو 11 صهريج كمان نفس الشيء تبع درعا طلعت مديرية خدمات الطاقة عبر الرقابة والجودة كمان حللت المواد طلعت المواد غير مطابقة وكمان رجعوها على بانياس.
0: طب لماذا إذن وصلت صهاريج يعني وفرغت حمولتها في كازيات طيبة وغير طيبة لكن بالدرجة الأولى طيبة باعتبار أن لها أكثر من 170 ربما حسب الرقم الموجود لدينا من الكازيات المنتشرة في الأراضي السورية كيف وصل إليها هي وغيرها بنزين مضروب في حين أن هناك صهاريج تم فحصها ولم تفرغ طيبة؟
2: تمام. انا ذكرت لك بدايه الحلقه هو الاجراء اللي هلا هن اكيد مفروض مثل ما تفضل وحكى الاستاذ حبزه بما يخص هذا الموضوع في عنا 4 اجراءات او 5 اجراءات تقريبا لما بتصل الماده من الناقله لحتى توصل للمستودعات لحتى توصل للصهريج بس هي اخر نقطه امان هن هدن كان مفروض كانوا يتوفروا ولكن هن ما توفروا شو الاسباب ما بنعرف. شركه اليوم اللي مسؤول عن هي الماده هي الشركه السوريه للبترول الاس بي سي وهذا ضمن مسؤولياتها اكيد. الخدمات مديريه خدمات الطاقه هي مسؤوله عن مراقبه الجوده لهي المواد من استلامها من المستودعات للصهريج للمحطة لاستلامها للمواطن. فهلا هذا الموضوع بدنا نسأل الاس بي سي اكيد لازم يكون في عندهم جواب اكيد مثل ما تفضل وحكى الاستاذ حبزة غير البيان يلي صدر.
0: طب برأيك كم كمية البنزين التي فرغت من البنزين المضروب التي فرغت في الكازيات المنتشرة في سوريا وتسببت بهذه الأضرار تقديريا كم يجب ان تكون هذه الكميات التي بيع يعني تم بيعها للمواطنين السوريين وتسببت لهم بخراب كبير بآلياتهم؟
2: هلا ما عندي تماما انا يعني للامانه انه اعطيكي رقم ما فيني اعطيكي، انا بعطيكي ارقام اذا انا بعرف فيها. هلا مثل هدول الصهاريج بعرف فيهم هدول اللي ما فرغوهم بالمحطات ورجعوا رجعوهم، لانه هدول انا بعرف معلوماتهم عبر رئيس جمعيه اصحاب الصهاريج، كنت عم بتواصل انا وياه بما خص هذا الموضوع لنعرف الحجم مثل ما تفضلتي حضرتك. هلا اللي نزل اكيد محطات طيبه هي بتعرف شو نزلت عندها، لانه اغلب الماده نزلت من محطات طيبه
0: ما عدا الصهاريج العشرة والستة التي تحدثت عنها التي تمت إعادتها، لكن كل شيء غير ذلك تم إفراغه في طيبة وغير طيبة، لكن أكثر الكميات في محطات طيبة كما ذكرت.
2: 100% هذا اللي صار، أغلب الكميات نزلت من محطات اللي بتعود إدارتها لشركة طيبة.
0: نعم، أذهب مرة أخرى للسيد محمد نديم. سيد محمد نديم، إذا قرأنا تفاصيل البيان، يعني مثلا البيان يقول بأنه هذه الشحنة الفاسدة تم تفريغها سابقا في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول، إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها المواصفات، وإعادة أثناء إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه مع بنزين مطابق للمواصفات. تقنيا إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ أنه نحن نخزن مواد فاسدة ونحتفظ بها ثم نعيدها بنفس الأنابيب لكنها تختلط ب يعني شحنة أو بمادة بنزين صالحة.
3: كان من المفترض على القائمين على هذا العمل أن يتم كسح هذا الخط باتجاه خزان آخر وعدم تحميل الصهاريج مباشرة. المادة أنا أتوقع أن الكمية المحملة لا تتجاوز حدود 250 متر مكعب، ويعني 250 ألف لتر، وهذه الكمية كافية لإحداث ما حدث في السوق من مشاكل في البنزين. من مشاكل في البنزين، موضوع أن السائق يقوم بفحص البنزين، الحقيقة هنا فحص نظري وليس فحص مخبري، يعني السائق لا يستطيع هو والفني المراقب للتحميل إلا أن يرى أنه هذه المادة قد يكون لونها
0: لكن
3: ليس جيدا،
0: لكن حتى هذا الأمر لم يسمح به لأصحاب الصهاريج. حتى هذا الأمر
3: السؤال حقيقة هنا مثلا هالناقلة هي طلعت مخالفة للمواصفات، حدث تداخل في الخطوط في خطوط نقل المادة من الباخرة من الناقلة إلى الخزانات، لم يتم كسح هذا الخط بشكل جيد. طبعا هذا إجراء كان يجب إجراءه تماما ليتم كسح المادة باتجاه الخزان أو إلى الناقل، وذلك أنا أعتقد أن المادة لم تعاد إلى الناقل، أشك في هذا الكلام. وطبعا
0: طبعا عندما فرضا جدلا إذا فعلا أثناء إعادة هذه المادة حدث هذا الاختلاط، ألا يتم معرفة ذلك بسهولة أنه تم اختلاط البنزين وبالتالي هو أيضا ليس صالحا؟ يعني كشف الموضوع سهل جدا أو معروف ليس يكشف.
3: كان من المفترض أن يتم تحليل المادة في الخط، أخذ عينات وإجراء تحاليل لها، وهذا كان إجراء سهل أفضل من توريط المواطنين والناس تكلفت ماديا كثيرا وأخذ الموضوع بعدا كبيرا في
0: بدون تحليل عند إعادة هذه المادة حسب البيان، ألا يعرفون أنها اختلطت باعتبارهم يعرفون إلى أي أنابيب يضخوا، وبالتالي عندما وزعت المادة على الصهاريج التي تصل للمواطنين معروفة أنها ليست صالحة؟
3: أنا أؤكد أنه كان يجب على القائمين على هذا الموضوع كسح الخط، وأعتقد بيان وزارة الطاقة الأستاذ غياث دياب أشار إلى هذا الموضوع أنه لم يتم كسح الخط، لو تم كسح الخط بشكل جيد لما كان حدث التداخل. أما أثناء نقل المواد دائما وأبدا نحن نكون حذرين جدا جدا جدا من تداخل المواد، يعني أحيانا خزان بيختلف كثافته بصير في تطبق بهذا الخزان. فقط أحب أن أؤكد شيء آخر، أن مصفات بانياس لا يتم تفريغ هذه المواد فيها إلا في حال واحد فقط، إذا كان الأوكتان مرتفع وسيتم تخفيض الأوكتان إلى 90، ولا يتم تسليم الصهاريج مباشرة من شركة مصفات بانياس، فقط يتم الضخ إلى خزان إلى ساتوب ويتم غلق الخزان أخذ قياسات ويتم أخذ عينات والحرارة، يسمى غلق الخزان مشان الكميات والتحاليل، ويتم إجراء تحليل لهذا الخزان وأصدار طيب. شهادة تحليل موقعة من مخبر شركة مصفات بانياس، وهو مخبر وفق الـ ISTM العالمي.
0: طيب.
3: ولا يتم استلام الخزان إلا إذا كان مطابق للمواصفات القياسية السورية. فقط أحب أن أؤكد على هذا الشيء. ما حدث أنا برأيي هو خطأ، لم يتم كسح الخط بشكل جيد. كان يفترض كسح الخط تجاه الخزان الملوث أو الخزان الذي يحتوي على هذه المادة الغير مطابقة للمواصفات،
0: يعني كان يجب أن يمر يعني يمر البنزين بالفحوصات، وأن لا يتم أصلا شراء صفقة فاسدة، وعندما عرف أنها فاسدة أن لا تخزن. يعني هي خطوات كثيرة كان يجب أن لا تحدث، والأهم

0: سواء وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول بعد ما حدث مع البيان الذي صدر وقال أننا سنحاول تعويض على مراحل للمتضررين؟
1: يا سيدتي يعني حاجة نحن نلف وندور على الموضوع، يعني الموضوع واضح صفة واضح جلي.
0: والله نتحدث يعني بوضوح، لا أحد يلف ويدور، بالعكس نحن تركنا لك كل الوقت للتحدث بوضوح.
1: ما نقل إلينا من عديد من المواطنين أن هناك مادة راكدة لديهم تم مزجها والتخلص منها، على غرار ما حصل يوما ما أيام النظام البائد، كمية من الطحين كانت في درعا متعفنة نزلوها بنسبة 10% في الطحين وعملوا تجربة خبزية ومشوها. نحن هذا ما ينقل مواطنين، نحن ربما محل وجه اتهام، هذا التحقيقات هي بتظهرها طبعا، في عندك تحقيقات، في رجال بيحققوا بهالموضوع، في اقتصاديين، في خبراء بهذا المجال، لكن ما نقل إلي من المواطنين أن هناك مادة راكدة مخالفة تم مزجها مع البنزين للتخلص منها. وطبعا تخلصوا من قسم كبير منا بطريقه،
0: يعني انت غير مقتنع بنتائج التحقيق الذي قامت به وزاره الطاقه والذي صدر عنه هذا البيان؟ غير مقتنع؟
1: لا لا،
0: من
1: لا
0: يجب
1: لا
0: ان يحقق بهذا
1: الكلام غير
0: إذن؟
1: مقنع، يجب ان يحال الى خبراء. بعدين الفتره اللي حققوا فيها فتره قليله كثير بعد ماده ما تصرفت، يعني ترى المحطات لسه فيها كميات موجوده، تلوثت ترى مستودعات خزانات تلوثت بهذه الماده، ستوزع لاحقا بنسبه قليله، يعني نقطه من السم في صهريج من الماء تسمى الناس كلها، يا هل ترى في كميه بقايا لسه في كميه بقايا بالمحطات؟ يعني هذا الموضوع ما اخذ مدى، التحقيق صار على عجل والتحقيق صار غير موضوعي وبسرعه، عباره عن نوع من مدارات الموضوع، نوع من الضجه اللي صارت، نوع بيان مقتضب سريع لجبر الخواطر، اما هذا الموضوع غير مقنع ويجب
0: هل ان فعلا جبر الخواطر هذا البيان حتى من وجهه نظرك ايضا؟
1: لا لا لا، بالعكس هذا على العكس، بالعكس هذا على العكس، استفزاز للمواطن. والبيان طبعا ما صار صادر فتره قليله، من فتره قليله جدا صدر، منذ ساعات على ما يبدو صدر، عندما يعلم فيه المواطن الحقيقه لن يقتنع بهذا التبرير، وهذا التبرير غير منطقي، ويجب ان يتم اتخاذ اجراء حكومي فورا بحق المسؤولين على هذا الموضوع. ما بدها تنطبش براس سائق وبراس امير مسوداء، تنطبش براس، مو تنطبش براس، يفترض انه يحاسب راس الهرم في هذا الموضوع.
0: طيب سيد محمد سالم، أنتم بالنسبة لكم أيضا يعني من يملكون الكازيات ومحطات المحروقات وأصحاب الصهاريج وهذه العملية المتسلسلة، ألا تخافون فعلا بأنه تلوثت مستودعاتكم صهاريجكم، أنتم بحاجة للقيام بإجراءات جديدة بعد الضرر الذي حدث؟ يعني الضرر ليس فقط للسيارات التي تعطلت، الضرر على كل خط الوصول لهذه المادة الفاسدة إلى المواطن، أيضا هذه الإجراءات وهذا الضرر من يعوضه لكم؟ كيف ستعيدون الثقة بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول بعد ما حدث؟
2: هلأ هي القصة هي دائما نسبة وتناسب، بيكون في مواد أحيانا جيدة يعني، وفي أيام بيكون مواد طبعا عم نحكي جيدة هي ما فيها شوائب ولا فيها رواسب ولا فيها أي شيء خليط، ولكن بيجي أكتانا مثلا خفيف شوي، بيجي أكتانا جيد أيام، أيام بيجي فوق الوسط. هلأ هاي الأمور مقدور عليها، يعني عم كأصحاب محطات كمواطنين عم يتحملوا هاي القصص، هاي عم تمرق. بس اليوم هاي المادة هي كانت الأسوأ، وكان ما في أسوأ منها، إن كان لأصحابين المحطات اللي نزلوا عندهم، وهن الحمد لله كانت نسبة قليلة بالمحافظات من المحطات القطاع الخاص يلي نزل عندهم هاي المادة طبعا. أغلب المادة حسب ما وصلتنا المعلومات أكدت أغلب الكميات تبع هي المادة المضروبة نزلت أغلبيتها بمحطات طيبة، وبعد من محطات القطاع الخاص بإدلب وبحلب أو ريف حلب، هيك هي للأمانة. فهذا الموضوع نحن من زمان بنحكي فيه، ونحن أنا بأكثر من لقاء قلت أنه نحن لازم يكون ما يكون في احتكار. هلأ اليوم للأسف الاس بي سي هي محتكرة المادة بسوريا كلياتها. نحن كان في علينا عقوبات بأكثر من مرة، أنا عم بحكي افسحوا مجال للشركات الأجنبية تفوت على السوق أغلب الشركات عندها رغبة بأنه يكون لها موطئ قدم بسوريا، شركات تستورد المواد النفطية.

0: الجيدة، عم نحكي عن شركات عالمية عندها رغبة بأنها تفوت على السوق السوري. لحد الآن ما حدا قال نحن عنا رغبة بأنه يعني نفوت حدا، لا نحن عنا رغبة نضلنا نحن.
1: نعم هذا ملف أخطر، لأنه فعلا عندما تطرح هكذا مناقصات لشراء البنزين أو المازوت، لماذا لا يكون الموضوع أوضح من ذلك؟ ومنذ أسابيع خرجت قصة الثلاث شركات التي اعتمدتها الاس بي سي لنقل المحروقات، والتي ليس لها يعني ملاءة مالية، وكل اللغط بإعطاء 110 مليون دولار كبداية للعقود الموقعة. بكل أحوال، لأنه الوقت شرف على الانتهاء، أنتقل إلى السيد محمد نديم. سيد محمد نديم، كما قال السيد محمد سالم،
0: سريعا سيدتي
1: تفضل
0: بس
1: على عجالة تفضل.
0: نعم معلش، بس أنا سريعا، هذا الموضوع صرت حاكي فيه بأكثر من مرة، وهذا الموضوع أنا صرت عم بشوف بأنه مصرة شركة الاس بي سي على احتكار المادة والسيطرة عليها، وتكون هي الوحيدة اللي عم تطرحها بالأسواق للأسف.
1: نعم، يعني هذا أصبح واضحا يعني لمن يتابع هذا الملف. باختصار سيد محمد نديم، إذا سألناك عن أيضا موضوع التعويضات التي تحدثت عنها الشركة السورية للبترول في بيانها، كيف سيكون هناك آلية للتعويضات حتى لو كانت تباعا كما جاء في البيان؟ ونقطة أخرى، تحدثت منذ قليل عن يعني كسح المواد اللي كانت موجودة في الأنابيب. الآن كم تحتاج الدولة وزارة الطاقة من إنفاق لتنظيف كل هذا البنزين الفاسد من مستودعاتها ومن أنابيبها، كي لا يختلط مرة أخرى ما تبقى من هذه المادة الفاسدة بالبنزين الجيد؟
2: الحقيقة موضوع التعويضات على الأخوة المواطنين اللي تضررت سياراتهم، كيف بدها توضع وزارة الطاقة أو سوريا للبترول توجد حل بالتتابع؟ كيف بده يتم التنسيق؟ سيرفع المواطنين دعوة أم لا؟ كيف بدهم يتأكدوا أنه هذا المواطن صادق أم لا؟ هي ما بعرف آلياتهم كيف بدهم يستخدموها. بس فقط أنا بحب ضم صوته للضيوف الكرام والسادة الضيوف الكرام معي في هذا الحوار، أن يتم تحليل الخزان قبل التحميل منه، هذه كثير مهمة. وفي حال وجود مادة مثل هذه المادة مخالفة، أن يتم إجراء الكسح وأخذ عينات للتأكد. يعني لدينا في العلم ما يسمى بالكواليتي كنترول، ضبط الكمية، ضبط الجودي، ضبط الجودي ورقابة الجودي، وهي أهم القضايا على الإطلاق. نعم. في موضوع المشتقات النفطية والمنتجات، الكواليتي كنترول أو ضبط الجودي، أن يتم تحليل أخذ عينات مرة وتنتين وثلاثة، وتحليل هذه العينات، وبذلك نضمن وصول المنتج إلى المواطن والمستهلك بشكل جيد. الخطأ وارد، نعم الخطأ وارد.
1: طب كم تكلفة عملية الكسح تقريبا لتنظيف الأنابيب والصهاريج والخزانات؟ كم ستكلف العملية الدولة القطاع العام؟
2: الصهريج ليس مشكلة، الحقيقة المشكلة هي في الخطوط وفي الدارات، أن يتم كسح الدارات. أما الصهريج ساعته
1: اتركنا من الصهريج، كم سيكلف الموضوع وسطيا؟ كم سيكلف من المال العام تنظيف الأنابيب والخطوط؟
2: سيكلف أن يتم كسح هذه المادة، بيسموه كسح عكسي، باتجاه أحد الخزانات اللي فيه المادة المغشوشة، ويتم معالجتها لاحقا عن طريق إعادة تكرير أو مشابه، وتكون بصورة دقيقة جدا في حال استطاعت المصافي أن تقوم بإصلاح هذه المادة.
1: طيب شكرا.
2: الحقيقة إخراج الكبريت، فقط اسمحي لي بدقيقة، إنه إخراج الكبريت أو استخلاص الكبريت من المشتقات النفطية هي قضية ليست سهلة، تحتاج إلى وحدات هيدروجي عن طريق يسموها الهيدروجي، وأنت استخلاص الكبريت عن طريق H2S. هذا الموضوع كثير يحتاج إلى وحدات خاصة وغير سهل. أن يتم كسح الخطوط، هذه قضية ليست صعبة وليست مستحيلة.
1: إذن بالتالي هناك عملية معقدة في مكان، نعم، وسهلة، نعم، في مكان، لكنها مكلفة، ومكلفة بالوقت فقط، بالوقت فقط بتلبية الاحتياجات وبعملية تنظيف هذه المادة الفاسدة. انتهى وقتي.
2: لا تحتاج لوقت طويل، أن يتم كسح الخط مثلا بالماء.
1: طيب شكرا.
2: كسح هذا الماء باتجاه خزان مقالي. فقط أضيف شغلي واحدة، لو كان طبعا هنا لا أدافع عن أحد، لا يفهم كلامي دفاع، إنه والله كان عندهم مادة.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: أنا برأيي، نعم،
1: يعني لو سمحت سيد نديم، أنا قلت أنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك السيد محمد نديم بلال، مهندس البترول ومدير قسم في مصفات بانياس، كنت معنا من بانياس. شكرا للسيد محمد سالم وهاب، مدير محافظة

0: محطة محروقات وعضو غرفة تجارة دمشق، كنت معنا من دمشق. وشكرا للسيد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف ونناقش كيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية، مبينا أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دبي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ياسين، هذه التعرفة الجديدة أو التخفيض بالجمارك على يعني أشياء معينة معنية بالقطاع الطبي، معنية بإنتاج المواد وليس بالمادة بحد ذاتها، كيف سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر لاحقا على حياة المواطن السوري؟
1: شكرا أستاذة ربا، شكرا لاستضافتك وشكرا لضيفك الكريم والجمهور الكريم. الحقيقة إذا أردنا أن نقرأ اليوم المرسوم نلاحظ أن التعديلات التي حصلت على السلع التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها هي الحقيقة كانت بطريقة انتقائية، وإذا ذهبنا إلى التفاصيل وقراءة معمقة اقتصاديا نجد أن هذا المرسوم استهدف العديد من القطاعات التي تؤثر على الإنتاج بشكل كبير، سيما عندما نتكلم عن القطاع المرتبط بالطاقة النظيفة، طاقة الرياح والمولدات الخاصة بها واستخدامها حصرا في هذه المشاريع. طبعا نجد أنه سيكون لها يعني أثر مباشر وغير مباشر، لأنه الأثر المباشر على تخفيض تكاليف الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع، ونعلم اليوم أن سوريا وقعت العديد من الاتفاقيات لتوليد الطاقة النظيفة ومنها طاقة الرياح، فبالتالي تخفيض التكاليف الرأسمالية الخاصة بتأسيس هذه المشاريع أيضا

0: سينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين من ناحية تخفيض تكاليف الاستثمار، وبالتالي للعبور أيضا لتخفيض تكاليف قيمة الكهرباء أو الطاقة المولدة عبر هذه التقنية بطاقة الرياح. ننتقل إلى أيضاً ما يتصل بالقطاع الطبي. نجد أنه أيضاً له وجهان، الوجه الأول أيضاً للاستثمار في القطاع الصحي، فالعديد من الأجهزة المحمولة الطبية البورتابل والأجهزة التشخيص بشكل عام يتعلق بالأشعة وغيرها، وهي هذه الأجهزة يعني أصلاً هي يعني أسعارها تكون مرتفعة جداً، وبالتالي التخفيض يؤثر بشكل كبير. أي تخفيض هو الحقيقة أيضا يخفض في التكاليف الاستثمارية وأيضا ينعكس على المواطنين، لكن ليس بشكل مباشر وليس بشكل ملحوظ.
1: متى يلحظ؟ متى يلحظ باعتبار أنه تأثير مباشر وغير مباشر؟ الغير مباشر متى يلحظ؟
0: اليوم لحتى يلحظ المواطن نعم سيدتي، اليوم حتى يلحظ المواطن الفرق يجب أن نقر بأمر غاية في الأهمية. ما زالت الفجوة جدا كبيرة ما بين السلة الاستهلاكية والدخول، لذلك عندما تصبح هذه يعني عندما يتم التركيز على تخفيض رسوم الجمركية على المواد الأولية للإنتاج، على الآلات الخاصة في المصانع، فهذا الحقيقة كله يساعد على خلق فرص عمل وإنتاج، وبالتالي هذا ما يحتاجه المواطن. ليس فقط أنه تتخفض السلع، المواطن اليوم أغلب المواطنين ما عندهم دخول، فبالتالي خلق الفرص العمل هو يعني هو الأهم ليتمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية.
1: هذه نقطة مهمة. أذهب إلى الدكتور محمود. دكتور محمود، من ضمن الآليات أو السلع التي جاءت عليها التخفيضات بالجمارك ضمن المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الشرع، الطاقة النظيفة إلى أي مدى فعلا هذا الأمر مهم بالنسبة لسوريا؟ الآليات التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح، وهذا الأمر كيف فعلا على المدى البعيد سيؤثر على أسعار الكهرباء في سوريا؟
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم. أكيد يعني التركيز على الطاقة النظيفة هو من أهم الجوانب الإيجابية بالمرسوم 188، وأنا ربما يكون أكثر أهمية من بعض التخفيضات الجمركية الأخرى، لأن سوريا لا تحتاج فقط لتخفيض تكلفة يعني الاستيراد، وإنما تحتاج إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، وبالتالي إيجاد مصادر طاقة أكثر استقرارا للمصانع والمواطنين. واللافت أنه يعني بهالمرسوم أنه ما اكتفى بتخفيض الرسوم على معدات الطاقة بصورة عامة، بل استهدف بشكل واضح مكونات توليد الطاقة من الرياح مثل المولدات، الكابلات وأنظمة التحكم. يعني كان في عنا مثلا تخفيض الرسم الكلي على بعض أجزاء مجموعات التوليد الربحية من 300 إلى 27، أي بنسبة 91%. هلأ أنا ليش بعتبر هاي الخطوة مهمة؟ لأن مشروعات الطاقة المتجددة هي بتحتاج لاستثمارات كبيرة بالبداية قبل ما تنتج أول كيلو واط من الكهرباء، ولما بتخفض الدولة الرسوم على هاي المعدات فهي بالتالي عم تقلل جزء كتير كبير من الكلفة اللي بيتحملها المستثمر، وبتساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأيضا في كمان جانب آخر أنا بشوفه مهم، ألا وهو أنه المرسوم شمل أيضا مواد بتدخل بتصنيع بعض من مكونات الطاقة النظيفة، يعني ومثل كان ألياف الزجاج وما شابه، وهذا بيفتح المجال مستقبلا أنه يصير يعني أمام تصنيع أو تجميع بعض المكونات داخل سوريا، بدل من الاعتماد الكامل على استيراد المعدات الجاهزة. بس أنا عندي ملاحظة أساسية، وهي أنه تخفيض الجمارك وحده ما بيكفي لأنه يجذب الاستثمار بالطاقة النظيفة. يعني المستثمر اللي بده ينشئ محطة رياح بده يحتاج لمعرفة سعر بيع الكهرباء والجهة اللي بده تشتري منه ومدة العقد وكيف بده يسترد أمواله، إضافة إلى سرعة الحصول على التراخيص. لذلك إذا بقيت هذه الأمور غير واضحة فقد لن لا يكون التخفيض الجمركي كافٍ لاتخاذ قرار الاستثمار. كمان في نقطة أخرى بتتعلق بالشروط، لأنه الاستفادة من بعض التخفيضات بتحتاج لموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والصناعة.
1: نعم.
2: وأنا بأيد بشكل كتير كبير الرقابة على استخدام المعدات، بس يجب أن تكون إجراءات الموافقة سريعة واضحة حتى ما تتحول لعائق أمام المستثمر. لذلك أهمية القرار
1: كيف تتحول إلى عائق في وجه المستثمر بموضوع الرقابة على استخدام المعدات التي يتم

0: استيرادها، لو تشرح لنا هذه النقطة.
1: تماما. العائق الأكبر أمام المستثمر بسوريا هي مو رسوم جمركية واحدة، هي عدم الوضوح التكلفة النهائية للمشروع وصعوبة التمويل والمخاطر المرتبطة باستقرار القوانين والبنية التحتية. ولذلك تخفيض الجمرك يعني هو خطوة أكيد جيدة تماما، لانه وحده لتحويل اهتمام المستثمر لمشروع حقيقي. لكن لما بنحكي عن مستثمر بده ينشئ محطه لتوليد الكهرباء من الرياح، هو ما بينظر فقط لتكلفه استيراد مثلا المولدات، هو بينظر للمشروع بشكل كامل من وقت ما بيشتري المعدات لحتى ما لا يبيع الكهرباء ويسترد راس المال.
0: طيب دكتور ياسين، صدور هذا المرسوم يعني بالدرجه الاولى المواد التي تخفضت تعرفتها الجمركية هي المواد أو الآليات التي تصنع، الآليات التي تؤدي إلى منتج وليس منتجا بحد ذاته كما تحدثنا. برأيك إلى أي مدى القائمة التي جاءت ضمن هذا المرسوم هي فعلا مفيدة بالنسبة للصناعات خاصة الطبية في سوريا وتسد موضوع النقص في الاحتياجات الطبية لا سيما في طب الأسنان؟ كما جاء في المرسوم هي معظم هذه الأجهزة والآليات غير موضوع الطاقة البديلة تحدثنا عنها.
2: نعم، المرسوم حقيقة تكلم يعني عن استيراد الآلات أو أجزاء من المحركات أو قطع الغيار، وأيضا فيما يتصل في موضوع مستلزمات السنية. تمام، لكن خلينا نقول انه يعني لا، الالات ليست فقط مرتبطه في موضوع طب الاسنان،
0: بل لا قلت تحدثنا عن قطاعات صناعيه يعني. لكن في القطاع الطبي بالذات لماذا بصراحه اسال؟ لانه يؤثر على المواطن بشكل مباشر، يعني موضوع هذه القطاع المتعلقه او المواد المتعلقه بطب الاسنان هل ستؤثر على هذا القطاع في سوريا؟ بالتالي يعني ينخفض السعر
2: القطاع
0: او ينخفض التسعير على المواطنين باصلاح اسنانهم؟
2: أعتقد أنه يعني اليوم تخفيض الرسوم الجمركية يعني يجب أن نكون واضحين جدا، لن يكون له تأثير مباشر على انخفاض السلعة، لأنه اليوم أنت عم تحكي عن حاجة كمالية. يعني موضوع طب الأسنان ما هو حاجة، ما هو سلعة أساسية إلا في حالات يعني ممكن يتعرض مواطن أنه عنده ضرس بده يشلعه، فبيروح بيلاقي هاي الخدمة موجودة بأحد المشافي الجامعية. لكن هاي الخدمات التكميلية هي بتخلق حالة اقتصادية. يعني اليوم احنا مثلا بسوريا عندنا موضوع
0: صحيح، لكن اسمح لي دكتور ياسين، هذه الحالة الكمالية أنت تعلم أنه في دول أصبحت وجهة طبية سياحية لموضوع إصلاح الأسنان أو تجميل الأسنان، ولذلك أنا سألت هل هذا الأمر سيرفع الأسعار على المواطنين السوريين ويدعم السياحة الطبية بموضوع الأسنان، أم أنه سيكون مجالا للتخفيض على الجميع المواطن والسائح؟
2: بالعكس، اليوم تخفيض بالعكس، تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد التنافسية في موضوع السياحة العلاجية وما يتصل بطب الأسنان، وبالتالي ستقدم هذه الخدمات بشكل يعني أسعار فيها نوع من التنافسية ونوع من تكون أسعار معقولة. لأنه اليوم إحنا أغلب المستلزمات الأسنان الحقيقة يعني جزء منها يأتي بطرق غير نظامية وبأسعار مرتفعة، واللي بيأتي بطرق نظامية عم بيكون أسعاره جدا مرتفعة. فاليوم وجود هذا التخفيض أكيد سيكون أول شيء يعمل لي موثوقية أنه المصدر معروف من وين إجت، ثاني شيء حيكون له أثر مباشر بموضوع السياحة العلاجية وبالتالي بخدمات طب الأسنان بسوريا سواء للسائح أو المواطن.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. الدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من دبي. نناقش بعد الفاصل تقريرا يكشف تشكيل جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديرا له.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات.

0: المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
2: في القدس،
1: عمر بن الخطاب
2: في إيليا،
1: صفرونيوس هو دمشقي.
2: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
2: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

0: أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن السلطات السورية استحدثت جهاز أمن العاصمة بهدف تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة وإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار قبل وقوعها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سوري رفيع أن العميد عبد العزيز هلال الأحمد عين مديرا للجهاز، موضحا أن دمشق لا تواجه خطرا مباشرا لكن هناك بؤرا تخريبية تسعى إلى العبث بأمنها وفق قولها. يأتي استحداث الجهاز ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع الأمني في وقت شهدت العاصمة حوادث أمنية خلال الفترة الماضية. ما هي حقيقة استحداث جهاز أمن العاصمة؟ نفتح هذا الموضوع مع الدكتور عصمة العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد ضياء قدور خبير أمني من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، برأيك إلى أي مدى فعلا تحتاج العاصمة لهكذا جهاز أمني لحمايتها، وكيف ستكون الهيكلية ولمن يتبع ولماذا الآن؟
1: نعم، تحياتي لك ست ربا ولمشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أعتقد استحداث مثل هذا الجهاز إن صحت أو تأكدت الأنباء فيعتبر بمثابة خطوة ضرورية وأساسية اليوم لحماية أمن العاصمة. وإذا أردت أن نتحدث بشكل أوضح، أعتقد هي خطوة تأخرت أيضا، كان يجب أن تتم منذ زيارة ماكرون الأخيرة إلى دمشق.
0: نعم.
1: حول الهيكليات والتبعية وما إلى ذلك، حتى الآن لم تصدر يعني لا وزارة الداخلية ولا جهاز الاستخبارات العامة أي معلومات علنية رسمية تقول لمن يتبع. لكن من وجهة نظري يعني هذا لا يعتبر بمثابة هيكلية منفردة أو منعزلة عن الهيكليات الأساسية التي يعني واظبت وزارة الداخلية والسيد أنس خطاب وجهاز الاستخبارات العامة على بنائها ويعني استكمالها منذ سقوط النظام وحتى اليوم. هو سيكون جهاز مكمل بمثابة يعني أمن مخصص وأساسي وبشكل منفرد للعاصمة.
0: لمن
1: يتولى
0: يعني نعود ونؤكد سيادة لمن
1: العميد
0: لوزارة الداخلية، يعني تقنيا لمن يجب أن يكون عائدا ب الأوامر بالتحرك، لمن؟ للأمن القومي؟ لمن؟ لرئاسة الجمهورية؟ يعني العاصمة كما ذكرت يجب أن تكون محمية يعني أسباب كثيرة، لكن طول عمرها العواصم تحمى بطرق وآليات.

0: مختلفة، لكن بماذا يذكرنا هذا الجهاز لأمن العاصمة؟ يعني كيف أيضا تاريخيا توصف لنا هذا الأمر؟
1: شوف ست ربا، يعني إنشاء جهاز مخصص لأمن العاصمة هو نمط شائع في البلدان التي تخرج من حالات الصراع بعد في مرحلة ما بعد الصراع. هذا أمر طبيعي، تبعيته بطبيعة الحال يجب أن تكون وفق المهام التي يتولاها. كون المهام التي يتولاها هي محاربة التنظيمات الإرهابية المسيرة من قبل تنظيم داعش ومن قبل حزب الله، فيعني هو يهتم بالاستخبارات الداخلية والاستخبارات الخارجية في نفس الوقت، لأنه الملفين مرتبطين بشكل كبير جدا. اليوم هناك تصاعد كبير في عمليات تهريب العبوات الناسفة، أو عفوا مادة TNT ومواد C4 وغيرها من الشظايا التي تستخدم في العبوات الناسفة إلى حزب الله. نحن نعلم أنه حزب الله لديه مصانع متخصصة بالعبوات الناسفة ويقوم بإعادة إرسال هذه العبوات إلى داخل سوريا. وشاهدنا إعلانات من قبل وزارة الداخلية تتحدث عن إلقاء القبض على خلايا لحزب الله في داخل العاصمة دمشق. وبالتالي أنا أعتقد يجب على هذا الجهاز أن يكون يعني ذو سلطة وذو صلاحيات منفردة وخاصة، ويتبع ربما يجب أن يكون
0: يعني
1: يتبع لجهاز الأمن القومي أو جهاز
0: يعني
1: الاستخبارات العامة.
0: يكون لا يتبع لا إذا ليس لوزارة الداخلية، ليس لجهاز الأمن القومي أو حتى للرئاسة بشكل مباشر، كيف يكون لديه صلاحية؟ نحن نتحدث عن جهاز أمن للعاصمة. لا يعني بصراحة أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل التاريخية، لا أريد أن أدخل بالتفاصيل التاريخية والموضوع ليس للمقارنة إطلاقا، لكن أنت تعلم كان هناك في عهد النظام الأسد المخلوع وقبله يعني نظام الأسد المجرم كان هناك سرايا الدفاع، ثم كان هناك الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، يعني والتبعية أنت تعلم كانت ليست لها علاقة
1: هذا بوزارة ليس جهازا
0: الداخلية.
1: عسكريا
0: تماما، كانت أحيانا تتبع لوزارة الدفاع، أحيانا تتبع لمن؟ لذلك نسأل عن موضوع التبعية التراتبية بالقضايا الأمنية فقط لضبط الأمور.
1: ست ربا، هذا ليس جهازا عسكريا وليس يعني نمطا يشبه النظام السابق. نحن نتحدث عن صلاحيات منفردة وخاصة، كون هناك قضايا أمنية عاجلة وملحة تتطلب أن يكون لديه صلاحيات معينة، لا يصطدم بالقضايا البيروقراطية، لأن القضايا العاجلة تتطلب ملاحقة عاجلة وتتطلب تدخل خاص. نحن نتحدث عن جهاز يتبع لوزارة الدفاع، نتحدث عن جهاز في نهاية المطاف سيكون تحت مظلة مكتب الأمن القومي الذي يعني طيب. يديره اليوم السيد أنس خطاب، وفي نفس الوقت يعني لديه تواصل وتنسيق مع كافة الإدارات والأجهزة المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب،
0: طيب
1: وأيضا
0: نعم.
1: جهاز الاستخبارات العامة السورية.
0: طيب اسمح لي هنا أن أستوقفك مرة أخرى، ضمن كل هذه الأجهزة الأمنية لماذا يجب أن يكون هناك جهاز جديد إن صح الأمر مرتبط بأمن العاصمة، باعتبار أنه يوجد جهاز الأمن العام، وزارة الداخلية، يوجد الاستخبارات وكل يعني هذه الحلقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية، لماذا؟ ما الفائدة؟
1: ست ربا، أنت يعني شاهدتي خلال الفترات الماضية على الأقل منذ مايو كان هناك تصاعد في العبوات الناسفة في العاصمة دمشق، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخرى يعني المرتبطة بحزب الله وخلاياه النائمة. أيضا تنظيم داعش كان يركز على العاصمة. اليوم داعش لا يريد فقط إيقاع خسائر بشرية واقتصادية وسياسية،
0: يعني
1: ويريد
0: سيد ديا اسمح لي هذا الجهاز
1: يعني
0: معني بالضربات الاستباقية للعمليات الإرهابية التي ربما تقع في لا قدر الله في العاصمة، معني بهذه الأمور التي من المفترض أن جهاز الاستخبارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية هو الذي يكون لديه معلومات عنها، أم أنه سيكون له مهام جديدة مختلفة؟
1: أنا أعتقد أنه يعني هو سيكون يعني لأنه الشخص الموجود فيه هو سيادة العميد عبد العزيز هلال، وبالتالي يعني الأحمد عفوا، إذا نظرنا إلى تاريخ هذا الرجل وما قام فيه في الساحل السوري، قيامه بالعمليات

0: الأمنية الفعالة وبشكل ذكي، وبالتالي سيصبغ على هذا الجهاز من طباع هذا الرجل. نحن نتحدث عن عمليات أمنية تتطلب بشكل أو بآخر استباقية كما ذكرتي، وتشكيل هذا الجهاز من وجهة نظري كخبير عسكري وأمني تأخر كثيرا، كان يجب أن يتم الإعلان عنه قبل ذلك بكثير منذ استهداف تنظيم داعش الإرهابي لأكثر المناطق حساسية في قلب العاصمة دمشق، وخاصة خلال زيارة الرئيس ماكرون. اليوم الصورة الإعلامية لسوريا المستقرة مهمة جدا للحكومة السورية، أي حدث أمني حتى لو كان حدث عابر أو حدث،
1: يعني هي ليس فقط الصورة الإعلامية، يجب أن يكون الواقع مطابقاً لهذه الصورة الإعلامية. الإعلام هو مراية الواقع والذي يكون له مصداقية. انضم إلينا الدكتور عصمت العبسي.
0: تمام، عندما لا تحدث أي عمليات أمنية فهذا يساهم أيضاً في
1: اسمح لي أن أنتقل للدكتور عصمت وسنعود.
0: عندما لا تكون هناك عمليات إرهابية هذا يساهم في تعزيز الصورة الإعلامية.
1: نعم.
0: أيضا للواقع السوري اليوم.
1: دكتور عصمت مرحبا بك، إذا سألنا برأيك ما هي حقيقة هذا الجهاز الأمني المرتبط بأمن العاصمة، وما رأيك أيضا بأنه يعني ضمن الحديث الذي جاء في تقرير الشرق الأوسط، صاحب الشرق الأوسط، بأن السيد عبد العزيز هلال الأحمد ما هو الذي سيتولى هذا الجهاز الأمني للعاصمة، ما هي أهمية اسم عبد العزيز هلال الأحمد في هكذا جهاز أمني؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، يعني حيا مشاهدينا الكرام والأستاذ ضياء، حياكم الله جميعا. بغض النظر عن المسميات وعن الأشخاص الذين يتولون المناصب التي ذكرتيها، بشكل عام هناك مسلمات لابد تأكيدها. لن يكون هناك جهاز أمني خاص، وإنما الأجهزة الأمنية إحداث قسم أو إحداث يعني إدارة ستكون تحت المسميات المؤسسات الرسمية، لأنه في سوريا نحن دولة مؤسسات. يعني هذا إن صح ما نقل عن صحيفة الشرق الأوسط فسيكون هذا الجهاز إما تحت إدارة المخابرات العامة أو تحت وزارة الداخلية، يعني جهازين لا ثالث.
1: لذلك كنا نسأل عن لمن يتبع هذا الجهاز إن صح إنشاؤه، لمن يتبع، لأن موضوع التبعية له علاقة بتحمل المسؤولية أيضا. طب ما هي المهام أيضا التي ستكون برأيك مناطة بهذا الجهاز لأمن العاصمة؟
2: ستكون هي باختصار حفظ أمن العاصمة، وحسب تبعية الجهاز، لأنه يقينا هذا الجهاز سيتم الإعلان عنه، لأنه أعتقد أن الأمور إلى الآن لم تكتمل، أو إن كانت الأخبار أصلا صحيحة فأعتقد سيتم الإعلان عنه. فبناء على التبعية، هل هو تابع لوزارة الداخلية أو وزارة الاستخبارات العامة، نستطيع أن نتكلم عن طبيعة هذه المهام. لكن بطبيعة الحال أعتقد أن هذا الجهاز حتى لا يتعارض مع غيره من الأجهزة الأخرى، لأنه السوريين عندهم فوبيا من مسألة الأجهزة الأمنية التي تتعارض في مهامها، فهو بطبيعة الحال سيكون عمله يعني معلومات استخبارات تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية لمكافحة.
1: طب لماذا استحداث هذا
2: الرئيسي في قضية
1: دكتور عصمت، لماذا استحداث هذا الجهاز
2: نحن
1: الأمني للعاصمة؟
2: نحن إلى الآن نتكلم بالافتراض
1: نعم. فرضيا من يحمي أمن العاصمة الآن؟
2: نعم.
1: هي من مهام من؟ وبالتالي إذا استحدث جهاز لأمن العاصمة ستأخذ هذه الصلاحيات وتعطى، ما هي الصلاحيات التي ستعطى لهذا الجهاز؟ ويعني بهذه الحالة موضوع التبعية لأي جهة يتبع، ألن يترك هذا الأمر صراعا أو تنازعا على الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والشرطية طبعا؟
2: جميل. الآن العاصمة لا يوجد، يعني في سوريا إلى الآن العاصمة لا يوجد لها تفضيل أو تميز عن باقي المحافظات. يعني كل محافظة إلى الآن المسؤول عن حفظ أمنها هو إدارة الأمن العام، متمثلة بجهازي الأمن العام والشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع يعني إدارة المخابرات العامة عندما يكون هنالك خلية إرهابية أو خطر خارجي يهدد هذه المحافظة أو غيرها. الآن إذا صح أن هنالك جهاز أمن خاص في العاصمة، فهذا ينطلق من منطلق أن العاصمة فيها بعض المؤسسات السيادية تتعلق ببعض المؤسسات

0: السيادية تتعلق بمسألة السفارات والسفراء والشخصيات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة، ولا نتكلم هون عن جهاز أو نتكلم عن يعني هذه الخصوصية التي تمتاز بها العاصمة. لا نتكلم اليوم عن الأمن الطبيعي أو المواطن العادي، أو نتكلم اليوم عن شيء له علاقة يعني بالأمن الجنائي أو أمن الطرقات أو غيرها، لأنه هذه تتشارك فيها العاصمة مع غيرها من المحافظات، وإنما نتكلم هون فقط عن ما تمتاز به العاصمة عن غيرها، وجود بعض المؤسسات السيادية فيها، وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية، هذا التي تمتاز به عن غيرها، إضافة لرمزية العاصمة بشكل أو بآخر. فإن كان هناك فعليا إحداث لمثل هذا الجهاز، سيكون من أهم مهامه هو التنسيق، وبنفس الوقت مسألة هذه المؤسسات السيادية.
1: طيب، هذه المؤسسات السيادية حاليا كما ذكرت من يحميها هي عدة جهات، على رأسها وزارة الداخلية أو الأمن العام. ألا يعتبر ذلك نزعا لصلاحياتها إذا أخذ الجهاز لا يتبع، ربما لا نعلم التبعية لمن تكون، ربما لا يتبع لوزارة الداخلية ليقوم بهذه المهمة؟ وما سألتك عن نقطة، ألن يكون ذلك تنازع للصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والشرطية الموجودة في سوريا، وفي تحديدا يعني موضوع العاصمة؟
0: مما أنا متأكد فيه أنه لن يكون هنالك تنازع صلاحيات، ولا نقبل بتنازع الصلاحيات.
1: نعم.
0: لأنه في النهاية هنالك يعني هنالك مظلة عامة، ألا وهي يعني عندنا مجلس الأمن القومي، والذي هو من مهامه التنسيق بين الأجهزة الأمنية. فيترأس هذا الجهاز هو السيد وزير الداخلية اليوم. الغاية من ذلك هو ألا يحدث أي تنازع للصلاحيات وأي تعارض.
1: طب إذا كان هذا الجهاز تابعا لمجلس الأمن القومي بشكل مباشر،
0: سيكون تحت أمرة رئيس مجلس الأمن القومي، وبالتالي فالذي هو السيد أنس خطاب، فبالتالي لا يمكن السماح بحصول أي تنازع. المطلوب هو تكامل وليس تنازع، سرعة تنسيق وليست بيروقراطية يعني إضافية. المطلوب هو سرعة تنسيق، سرعة تبادل للمعلومات، وتعاون وتكامل كامل.
1: طب يعني ألا يعني أن هذا هو جهاز أمني موازي؟
0: هذه فلسفة والعقيدة الأمنية الحديثة.
1: نعم، ألا يعني أنه هذا جهاز أمني
0: لن يكون لك شيء موازي
1: لوزارة الداخلية وموازي للاستخبارات، باعتبار إذا كان فرضا جدلا تابعا للأمن القومي ولرئاسة الأمن القومي بشكل مباشر، ألا يعتبر جهازا موازيا للأجهزة الباقية؟
0: إذا سلمت بفرضيتك فلن يقبل أن يكون موازيا، ولن يقبل أن يتشارك صلاحيات جديدة. أنا أتكلم اليوم عن العقيدة الأمنية في سوريا الجديدة. اليوم لا يوجد ترف وفرة العناصر الأمنية حتى نحدث أجهزة موازية. اليوم الموضوع نتكلم اليوم تقديم خدمة أمنية جيدة بأقل قدر ممكن من تقييد الحريات والتضييق على الناس. فبالتالي أي جهاز سيحدث أو أحدث أو موجود مهامه تكون بالتنسيق مع باقي الأجهزة من خلال ما ذكرنا من مجلس الأمن القومي.
1: طيب سيد ضياء، إذا سألناك الآن
0: فلا يمكن،
1: اسمح لي سأعود لك دكتور عصمت بالتأكيد. سيد ضياء، إذا سألنا عن الهيكلية المتوقعة لهذا الجهاز الذي ما زال هو فرضية لكن جهاز أمني للعاصمة، لا نعلم تبعيته ولا مهامه، فرضيا من خبرتك الأمنية كيف يجب أن تكون الهيكلية ضمن هذا الجهاز؟ عدد العناصر التراتبية ضمنه، وكيف تكون آلية العمل بهكذا أجهزة أمنية؟
2: شوف أنسروبا، يعني يجب توضيح العديد من المعلومات للفهم الطبيعة المستقبلية لهذا الجهاز، وأرجو أن تعطيني الوقت لكي أوضح للمشاهد ما يحدث حقيقة من تحديات أمنية معقدة في سوريا. إذا كانت دمشق تريد لهذا الجهاز فعلا أن ينجح، فلا يجب أن يكون يتبع لوزارة الداخلية بشكل مباشر أو تحت مظلتها أو حتى جهاز الاستخبارات العامة. مثل هذا الجهاز يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه يجب أن يتمتع بصلاحيات تتعدى المحافظات. هو صحيح مختص بأمن العاصمة، لكن هناك تهديدات أمنية تتعدى العاصمة وتؤثر على العاصمة في نفس الوقت. دعيني أطرح لك عدة أمثلة.

0: خلال الأيام القليلة الماضية أعلن من قبل وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على خليه داعشية في الرقة وزعت وانتقلت بتهديداتها نحو عدة محافظات. أيضا قبل ذلك بأشهر أعلن عن إلقاء القبض على خليه لحزب الله كانت تريد استهداف قيادات سورية في عدة محافظات. وبالتالي أكثر من ذلك المسؤول العسكري لتنظيم داعش في مدينة حمص الذي أعلن عن إلقاء القبض عليه قبل أيام ألقي القبض عليه في ريف دمشق. وبالتالي عندما تتحدثين عن أمن العاصمة وجهاز يتولى أمن العاصمة يجب أن يكون لديه صلاحيات موسعة وكاملة ووصول إلى نقاط ومعلومات ومنشآت لا يستطيع أي جهاز الوصول لها. إذا كان وزارة الداخلية في كل محافظة لدينا يعني جسم لدى وزارة الداخلية يعمل ضمن هذه المحافظة، إذا كان يريد أن يذهب إلى محافظة أخرى عليه التنسيق مع جهاز الداخلية في تلك المحافظة، لكن هذا الجهاز هو يعنى بأمن العاصمة وهناك تهديدات تأتي من داخل العاصمة ومن خارج العاصمة في نفس الوقت. وبالتالي إذا كانت دمشق تريد هذا الجهاز أن ينجح يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني. وأنت تحدثت عن الهيكليات وتحدثت عن الأعداد، حتى الآن الأعداد غير معروفة والهيكلية غير واضحة، لكن أعتقد يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه أتحدث عن تهديدات أمنية معقدة ومركبة وجهات متعددة ونشطة داخل سوريا. طيب. مثلا خلال الصعود السابق في العبوات الناسفة في دمشق كان هناك عدة خلايا نشطة تعمل بشكل لا مركزي بشكل شبكي، بالتالي هذا يتطلب وجود جهاز. طيب. أنت سألتي عن تضارب الصلاحيات، تضارب الصلاحيات متى يحدث؟ عندما تكون الأجهزة الموجودة تقوم بمتابعة كل المهام على أكمل وجه، لكن في نفس الوقت نحن لدينا بعض الهفوات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر والتي يتطلب وجود جهاز آخر يعنى بمتابعتها ويعنى بمراقبتها.
1: يعني تحديد المهام هو الذي يقطع شخصية موضوع السيدة. تضارب الصلاحيات يعني أن نحدد المهام، ولذلك نعم. سألتك عن الهيكلية، كيف يجب أن تكون هيكلية هكذا أجهزة وصلاحياتها وآلية عملها كي لا نقع في التضارب بالصلاحيات بينها وبين مؤسسة أمنية، على فرض يعني على فرض أن هذا الجهاز الأمني سيحدث أو أحدث؟
0: هذا سؤال مهم. يعني في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكلية جهاز، لا نتحدث لا عن هيكلية فرع ولا نتحدث عن هيكلية إدارة ولا نتحدث عن هيكلية هيئة. يعني الأعداد يجب أن تكون يعني متوافقة مع الجهاز الذي يراد إنشاؤه لحماية أمن العاصمة، لكن الوصول للصلاحيات ويعني المسؤوليات التي يعنى بها هذا الجهاز ستكون كبيرة جدا. حتى الآن ما زلنا نتحدث عن جهاز ناشئ، وعندما يأتي سيادة العميد عبد العزيز ويطلع على الواقع، هو كان في الساحل كما تعلمين وفي محافظة حساسة مثل محافظة اللاذقية، وهذه المحافظة ما تزال تتعرض لتهديدات، لا أعلم إذا كان نقله أيضا إلى العاصمة دمشق سيؤثر على سير الأعمال هناك أم أنه يعني سيكون أيضا هناك نقل نوعي جديدة. خلال عهده في الساحل 9 أشهر لم يكن هناك أي عملية للفلول، وتوجت نجاحاته في نهاية المطاف في مقتل زعيم متزعم ما يسمى رجال النور. أيضا وصفت يعني ويعني عمله كان محمود وسمعته كانت طيبة نتيجة أنه طرقه الاستخباراتية في متابعة التهديدات الأمنية كانت فعالة وسرية في نفس الوقت. وبالتالي هذا يعود إلى الشخص الذي سيتولى هذا الجهاز، هل يريد جهاز موسع، هل يريد أم أنه يستطيع أن يتعامل مع هذه التهديدات الأمنية بعدد كفوء وعدد قليل أيضا. هذا يعني أعتقد المستقبل ومجرى التعامل مع التهديدات الأمنية هو من سيحدده. طيب. لكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكل لجهاز صغير جدا يعنى بمتابعة التهديدات الأمنية التي تهدد العاصمة دمشق.
1: نعم سيد عصمت، يعني ربما اختلف معك سيد ضياء بهذه النقطة أنه من يرأس هذا الجهاز يختلف يعني بآلية عمله بمهامه بإدارة هذا الجهاز. طيب برأيك نفس السؤال، موضوع الهيكلية بغض النظر عن من يرأس هذا الجهاز، كيف يجب أن تكون الهيكلية، الأعداد، آلية العمل، التوزع في مناطق العاصمة، كيف يجب أن تدار هذه الأمور؟
2: شغلتينا اليوم استاذ ربا بشيء افتراضي، لكن مع ذلك
1: أنا لا أبني الفرضية.

0: دكتور عصمت، نحن نبني على ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.
1: هي يعني ما جاء فيها هو إلى الآن فرضي، وإن كان ممكن أن يكون له شيء على الأرض، لكن أنا أختلف مع العزيز ضياء بعدة نقاط. أول شيء يعني كل احترام سيادة العميد عبد العزيز، لكن القضية الدول لما تبني أجهزتها أو مؤسساتها تبنيها بناء على صلاحيات ومهام واضحة بغض النظر عن كفاءة الشخص الذي سيستلمها، وإن كان نعم في التأسيس والبدايات دوما تحتاج أشخاص استثنائيين لاستكمال أي خلل ممكن أن يكون في التخطيط تستكمله في التنفيذ والإدارة. لكن أيضا أختلف معه بالنقطة التي ذكرها بمسألة أنه لابد أن يكون تابع مباشرة لمكتب الأمن الوطني، باعتبار أنه يحتاج أن ينسخ بين المحافظات، وكأن يعني الأجهزة الأمنية لا يوجد لها قيادة مركزية. شوف في الأمن كل ما كانت القيادة الأمنية مركزية كل ما أنت استطعت على الحصول على خدمة أمنية عالية، واستطعت الحصول على معلومة وسرعة تدفق هذه المعلومة. في النهاية هذه المعلومة تدفقها ووصولها لجهاز أمن العاصمة أو لغيرها يحتاج هذه الفروع، والفروع تتبع في النهاية لمؤسسة مركزية. فإذا نتكلم اليوم سواء كان وزارة الداخلية أو جهاز استخبارات عامة، كل الأعمال التي ذكرها ويعني استشهد بها الأستاذ ضياء هي أجهزة قامت بها وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات أو إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. فوجود جهاز يعنى بأمن العاصمة لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الجهاز يتبع لمكتب الأمن الوطني، وإنما ممكن أن يكون يتبع إما لإدارة الاستخبارات العامة أو إلى وزارة الداخلية، أو بالفرضية التي ذكرها، وإن كنت أنا لا أرجح أن تكون هذه الفرضية، لكن بغض النظر عنها لكنها ليست حتمية، وإنما هي أيضا احتمال من احتمالات. بمعرفتي بفلسفة الهيكليات الموجودة داخل الدولة السورية الجديدة، سيكون جهاز أمن العاصمة هو يتبع لإحدى الجهازين الأمنيين الكبيرين اللي هو إدارة الاستخبارات العامة أو وزارة الداخلية، لسهولة تدفق المعلومات، سرعة معالجتها. ومع ذلك لا يمكننا في احتمالية أن يتبع إلى مكتب الأمن الوطني، لكن يا خبر اليوم بفلوس بكره
0: يعني
1: بلاش
0: تماما. يعني دكتور عصمت، نحن كما قلت نبني على فرضيه او نحاور في فرضيه، لكن حسب ايضا صحيفه الشرق الاوسط هي بنت هذه الفرضيه عن معلومات جاءتها من مسؤول عسكري سوري، وكان هناك تحليل ضمن هذه المقاله او ضمن هذا التقرير في الشرق الاوسط لهذا الامر. يعني وهنا اريد ان
1: اسال، هو نقل العميد عبد العزيز من اللاذقيه الى دمشق؟
0: نعم،
1: هو فتح الجدل،
0: هو النقل الذي فتح الباب. هذا ما اريد ان اسال، هو نقل السيد عبد العزيز هلال احمد من اللاذقيه الى دمشق فتح الباب، ام انه استقرار امني في اللاذقيه ربما تسبب بنقل السيد عبد العزيز الى دمشق؟
1: هو الانجاز الامني الذي حققه سيادة العميد لا يمكن إنكاره، ولا يعني أن تحقق استقرار أمني فبالتالي يتم نقلك. لا، هو وجود احتياج، ووجود احتياج في العاصمة، ووجود يعني وإحداث هذا الجهاز بناء على الدراسة التي بينت ما هي الحاجة وما هو الجهاز المطلوب، تم ترشيح سيادة العميد عبد العزيز ليتولى هذا الجهاز باعتبار يعني الإنجازات التي حققها في اللاذقية، وممكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى أيضا موجودة في مسألة يعني أهليته لتولي مثل هذا الجهاز الوليد الحساس.
0: نعم، بكل الأحوال إذا كانت هذه الفرضية وصحت
1: تشكيل هذا الجهاز.
0: نعم، إن صحت وإن كانت واقعا في فترة قريبة نكون من أوائل من تحدث بتفاصيل هذا الأمر على أهميته.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد ضياء قدور الخبير الأمني، كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش بعد قليل لماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية واحدا تلو الآخر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق وال

المسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
1: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة. عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية وخبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتخديم السياحة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. مرحبا بك دكتور عبد الله. برأيك من وجهة نظر عسكرية، هل فعلا سوريا ليست بحاجة لهذه المطارات العسكرية الآن التي يتم تحويلها تباعا إلى مطارات مدنية؟ سابقا كان مطار المزة سيء السمعة والذي السوريين يعني يشعرون بالألم عندما تأتي سيرته، والآن مطار تدمر. هل فعلا سوريا ليست بحاجة لمطارات عسكرية، أصبحت يعني تذهب إلى السياحة أكثر؟
2: نعم، ربما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: يعني في الواقع طبعا تحويل مطار عسكري إلى مطار سياحي طبعا هذا لخصوصية، مثلا يعني الكل يعرف تدمر هي منطقة أثرية، منطقة سياحية تعني الشيء الكثير بالنسبة لسوريا. طبعا هذا يعني الموضوع، موضوع تحويل المطارات عسكرية إلى مطارات سياحية، لا هو في الواقع ليس يعني الاستغناء عن هذه المطارات. هذه المطارات يعني خصصت في السابق على أن تكون في العمق السوري وتكون يعني متوزعة ومتعسكرة بالتزامن مع التعسكر الجغرافي للقطاعات والتشكيلات المتواجدة على الجغرافيا السورية. الآن طبعا يعني الشيء الذي يجري الآن هو طبعا يجري في كل دول العالم، لأن موضوع يعني موضوع التنقل الذي كان في السابق، موضوع طبعا لدينا في الجنوب بصرة الشام، لدينا تدمر، لدينا في غريت، طبعا هذا الموضوع يعني يغني السياح بأن يكون هناك تنقل عن طريق يعني النقل الجوي بالطبع.

0: طيران من أجل السياحة وازدهار البلد. لا شك بأن المطار، هذا المطار سيبنى مطار آخر يعني
1: تماما،
0: بديل
1: هذا ما
0: عنه.
1: اريد ان اسال عنه دكتور عبد الله. من معرفتك للمطار، هل هو اصلا مهيأ وجاهز لان يكون مطارا سياحيا بدل ان

0: الهبوط والإقلاع منه، بالإضافة إلى المدرجات. يعني ليس بالأمر الصعب بأن يكون هناك صالات استقبال مستحدثة بشكل جديد، وتهيئة مثلا يعني الأرضية أو البنية التحتية لهذا المطار، على الرغم أن المطار المدني اكثر تعقيدا من يعني من مطار سياحي ومطار عسكري. يعني في حال مثلا كلنا يعرف الخريطه الجويه، خريطه حركه الملاحه الجويه معقده، عندما تنظر اليها تجد حركه طيران كبيره جدا والتنسيق وغير ذلك. فصل الطيران سواء كان السياحي او الطيران العسكري عن المدني هو افضل طريقه لكي يكون هناك سلامة وجودة في عملية الإقلاع والهبوط. يعني لا يمكن لطائرة عسكرية أن تقلع بشكل مفاجئ من أجل جاهزية قتالية في أجواء مثلا معبأة بالطيران المدني.
1: نعم، هذه النقطة. من هذه النقطة يعني اسمح لي مرة أخرى دكتور عبد الله أن أعود لأسأل مرة أخرى من زاوية أخرى. سماء سوريا، إن لم يعد هناك يعني هذا الكم من المطارات العسكرية، إلى أي مدى أصبحت مكشوفة لأي اعتداء خارجي بالنسبة لإسرائيل التي يعني تسلح وتمرح وتريد السماء السورية دون أي مراقبة ودون أي يعني شيء يزعج إسرائيل في الأجواء السورية؟
0: نعم، يعني في حال طبعا يعني بناء اسطول جوي يتناسب مع القوى البريه، لا شك بانه سيكون هناك يعني اعاده بناء قواعد غير القواعد الموجوده حاليا، ربما يتم الاستغناء عن القواعد الموجوده حاليا بقواعد أخرى تتناسب مع توزع التشكيلات الحالية. يعني هذا الموضوع موضوع يعني استراتيجي كبير جدا بما يخص يعني الغطاء الجوي والطلعات الجوية والجاهزية القتالية. يعني لا شيء ربما يعني ثابت في موضوع الانتشار وموضوع التنسيق وموضوع التوائم بين القوى الجوية والقوى البرية. في الواقع القوى البرية والجوية يعني هؤلاء متلازمان. يعني لما أقول مثلا هناك قوة برية وبحرية وجوية، نجد بأن القوى البرية والجوية هي يحتاج إلى تنسيق بين بعضهم البعض من أجل أن يكون هناك يعني توافق في عملية التغطية الجوية، في عملية الطلعات الجوية، وعملية يعني السلامة للقواعد من أن تطال مثلا ضربات صاروخية أرض مثلا يعني قد تطولها. لا شك بأن هذا الموضوع، وخلال 14 سنة القواعد الجوية التي كانت موجودة في سوريا كلها كانت مكشوفة للطيران، ولاحظنا عندما قصفت أمريكا مطار الشعيرات بصواريخ كروز، طبعا يعني لديها إحداثيات لهذه المطارات ودمرت هنجارات كانت توجد بداخلها طيران على الأغلب. يعني
1: أيضا ليست هذه المرة الأولى، حتى بعد التحرير أنت تعلم وسيد من يعلم دكتور عبد الله أن إسرائيل ضربت عدة مئات المواقع وخاصة العسكرية، وضربت أيضا مطار الشعيرات في حماة يعني كما تذكر، وقامت تقريبا يعني إخراجه عن الخدمة بشكل كامل.
0: نعم، هي قصفت بالفعل مطار أبو ظهور، قصفت عدة قواعد جوية.
1: مطار أبو ظهور مؤخرا، مطار الشعيرات قبل مدة، يعني قبل أعتقد العام الفائت.
0: نعم بالتأكيد، يعني هذه المطارات لابد من إعادة النظر في موضوع يعني انتشارها على الجغرافيا السورية. نحن يعني هذا الموضوع موضوع طبعا متعلق بالفنيين والخبراء في موضوع يعني التموضع والانتشار للقوى. طبعا هذا يعني يصدر عن قادة لهم علاقة بالقوى الجوية وطيارين ويعني بالتنسيق مع القوى الجوية المتواجدة. أما يعني موضوع المطار مثلا سياحي أو مطار مدني، هذا لا ضير يعني في مثلا تحويل مطار. هو يحتاج إلى مثلا مدرج مثلا بطول الطيران السياحي أو الطيران المدني، يحتاج إلى مثلا يعني مدرج لتدحرج الطائرات عليه، ربما 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر، يعني عبارة عن مهبطين أو 3 مهابط. يعني عندما لاحظنا مثلا في السابق عندما كان مطار حميمين يعني كانت تستخدمه قوات نظام الأسد، بعد عندما جاءت قوات روسيا غيرت المدارج وعملت تحديث على المدارج، وأيضا في حتى المطارات التي كانت زراعية في

0: سابق عندما جاءت القوات الأمريكية قامت بتحديث المطارات الزراعية وحولتها إلى مطارات ذات مدارج طويلة تستوعب طائرات نقل أمريكية عملاقة في إرميلان والشدادة
1: طيب.
0: وهذه المطارات
1: نعم.
0: التي كانت موجودة في الشرق. إذن الموضوع هو موضوع تقني، هذا الموضوع يعني طبعا متعلق بالدراسة التي يقوم بها المهندسون المختصين بهذا الموضوع، ويعني شركات إنشاء المطارات ومدرجات المطارات، والموضوع لا يتعلق بالشيء العسكري بمقدار ما يتعلق ب الإنشاء المدني الذي يقوم به مهندسون بهذا الاختصاص. ويعني أكرر وأعيد ربما بموضوع أنه يعني هذا موضوع تحويل مطار من مطار عسكري لمطار سياحي ليس يعني ذا أهمية كبيرة، لأنه
1: فقط
0: في أي مكان.
1: نعم، فقط للتصحيح، انا كنت اقصد مطار تي فورمان الذي استهدفته يعني كما نذكر وكما تعلم سيد عبد الله العام الفائت، قامت اسرائيل باخراجه تماما تقريبا عن الخدمه لمطار تي فور، او ل يعني هذا المكان الذي هو من اهم المواقع العسكريه في سوريا. اذا ايضا انضم الينا السيد نزار الطويل مديرية سياحة حمص لنأخذ الموضوع من جانب آخر. سيد نزار، إلى أي مدى هذا المطار مفيد بالنسبة للجانب السياحي لحمص، وخاصة أنه بالقرب من موقع تدمر الأثري؟
2: الله يعطيكم العافية،
1: أهلا
2: مساء
1: بك.
2: الخير إليك ولدكتور عبد الله، الله يعطيكم العافية. بالنسبة للمطار، هلأ فكرة المطار، الأساس المطار موجود، بده يتحول لمطار دولي مدني. الفكرة منه استقبال السياح، هاي بالدرجة الأولى، وليس مطار داخلي.
1: هل
2: كلنا
1: يمكن
2: نعرف
1: لوجستيا أن يتم تحويل المطار؟ هل هو مهيأ لوجستيا؟ كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور عبد الله عن هذا الأمر، موضوع المدرجات، أبراج المراقبة، الصالات الاستقبال، هل هو مجهز لأن يصبح مطارا مدنيا؟ غير حركة الملاحة الجوية وما إلى ذلك.
2: هلا دقيقة، أكيد هو مطار عسكري، فهو غير مجهز لأنه يكون مطار مدني، لكن إذا تدخلت هيئة الطيران المدني، كما صرح اليوم رئيس هيئة الطيران المدني، قال أنه نحن خلال أشهر أو سنة ممكن نعمله مطار مدني، هذا معناته راح يجيبوا معدات وراح يجهزوا ويحولوا لمطار مدني. هلا الفكرة من أهمية، نحن شو بيهمنا كسياحة؟ نحن بيهمنا كسياحة وصول السائح إلى مدينة تدمر، إلى المنطقة السياحية. يعني فينا أنا أضرب لك مثال، شو أهمية على سبيل المثال مدينة،
1: نعم سيد نزار، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد نزار، إن كنت تسمعني سيد نزار؟ لا أعتقد أنه يعني نستطيع أن نسمع السيد نزار أو يسمعنا، سنعاود الاتصال به. طيب نعود مرة أخرى لك دكتور عبد الله، عندما تم الحديث منذ أشهر قليلة عن موضوع تحويل مطار المزة العسكري أيضا إلى مطار خاص، وأنت تعلم كيف تم اكتشاف مقابر جماعية تدمر، وللأسف النظام المخلوع يعني نظام الأسد ربط اسم تدمر، هذا الموقع السياحي العالمي أو الأثري العالمي الشهير، بسجن تدمر في ذاكرة السوريين. هل نتوقع أن لا قدر الله أن يكون هناك أيضا مقابر جماعية في مطار تدمر العسكري نكتشفها في أثناء عملية التحويل الآن كما حدث في مطار المزة؟
0: يعني الاعتراف بالنسبه لمطار المزه فعلا كان هو يعني تغيير معالم موقع، هذا الموقع موقع اجرامي كانت تجري فيه عمليات تصفيه، وتم الكشف عن اوامر اداريه باعدام مساجين كانوا في مطار المزه، ونظام الاسد البائد، نظام الاب والابن البائدين، هؤلاء طبعا يعني بنوا كل المطارات وكل المؤسسات العسكريه حتى بكهوف تحت الارض واقبيه تحت الارض من اجل السجون وتصفيه العباد وغير ذلك. تدمر طبعا كما تفضلت ربا، تدمر طبعا هناك سجن تدمر العسكري الذي كان هو عباره عن رعب للسوريين، وكم مجزرة سجن تدمر التي قام بها حافظ الاسد بالتنسيق مع رفعت الاسد، من غير مستبعد بعد أن يكون هناك أيضا في المطارات أن يكون هناك مقابر جماعية. لماذا؟ وخاصة

0: عندما كانت هذه المطارات في المنطقة، مطار التيفور، مطار تدمر عسكري، مطار دير الزور، مطار السين، مطار ضمير، كانت هذه يعني هذه المطارات كانت عبارة عن مراكز تدريب الروس على الطيران المسير الإيراني شاهد 136، والتي كان طبعا يأخذها الروس باتجاه أوكرانيا. عقدت هناك دورات للروس مع الإيرانيين، وكل من يذهب هناك لاحظنا بالفترة الأخيرة كان يقتل رعاة الأغنام والأغنام لمنعهم من الـ يعني التقدم باتجاه أمكن التدريب. ربما سيكون هناك الكثير من هذه المقابر يعني في تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت عسكرية، وكان هناك تنسيق أيضا بين رئيس فرع البادية في تدمر، لأن فرع تدمر المخابرات العسكرية كان يسمى فرع البادية، وكان رئيس الفرع ينسق مع الإيرانيين في موضوع الأنفاق التي كانت تحفر من العراق باتجاه الأراضي السورية كي يتم تهريب الصواريخ من الأنفاق تحت الأرض ولا تظهر فوق الأرض، وإيصالها إلى طبعا إلى الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، وحتى إيصالها إلى الأراضي اللبنانية، لأن كانت سوريا هي عبارة عن عقدة مواصلات بين الشرق وبين الغرب. وما حصل من يومين عندما يعني تم القبض على مجموعة، أو الأمس كان مجموعة تهرب صواريخ، طبعا هي بقايا من ما كان في السابق. لذا يعني الإجرام لا يتوقف ولا ينفصل عن بعضه البعض، ربما نجد بأن هناك مقابر، وكل قطعة عسكرية فعلا كان فيها مقابر، لأن نظام الأسد وشبيحته كانوا عبارة عن مجرمين.
1: طيب لا أعلم إن كان السيد نزار أصبح يسمعنا بشكل أفضل الآن، مرحبا بك سيد نزار مرة أخرى. كنا نتحدث عن كيف يمكن أن يتحول مطار تدمر يعني لمطار سياحي، خاصة في ظل الظروف التي تشجع على السياحة، علما أنه مطار عسكري يعني في هذه المرحلة.
2: طيب
1: تحويله إلى مطار مدني.
2: بعتذر على أنه الاتصال فصل، لسه هلأ راجع من تدمر، فلسه عندي الأمور ما جهزت، فكنت عم رتبها. إيه إن شاء الله برجع
1: على أمل أيضا أن تتحسن شبكة الاتصالات الإنترنت في سوريا.
2: إيه إن شاء الله، إن شاء الله نتمنى ذلك. هلا بالنسبة للمطار، نحن كسياحة بهمنا أنه يكون في مطار بمدينة تدمر، مثل ما موجود مطار بمدينة دمشق في محافظة اللاذقية، أيضا في محافظة حلب بهمنا يكون أيضا مطار موجود في مدينة دمشق في مدينة تدمر. السبب لأنه مدينة تدمر قبل الثورة كان نوع الزائرين والسياح اللي يستهدفوه وليجوا عليها هم سياح أجانب، فأنا إذا سهلت عليهم الطريق فبكون حطيت تدمر على خريطة سياحية سهلة الوصول بالنسبة لهم. فهذا أمر بيرجع بينعيش الحالة السياحية الموجودة عنا بمدينة تدمر. تدمر صفة أساسا مدينة سياحية أثرية، فيها الينابيع الكبريتية وفيها الواحة، كان قبل الثورة فيها ما يقرب من 40-45 أوتيل أو منشأة أو فندق أو مطعم. حاليا هلأ رجعت تنتعش شوي، اليوم الوفد زار أوتيل، رجع بدأ العمل من أول وجديد.
1: جميل، يعني هذا الكلام أو الحديث عن تحويل المطار التدمر العسكري إلى مدني سيكون له خطة بالتوازي لإنعاش كل المنطقة سياحيا، من تطوير الفنادق، من تحسين البنى التحتية، وأيضا ماذا عن ترميم مدينة تدمر الأثرية التي تعرضت للكثير من التدمير من قبل تنظيم داعش في المرحلة الماضية في سنوات التي كانت تسيطر على تلك المنطقة من سوريا.
2: سؤال جميل جدا، وكان هاي فعلا كان هذا الغاية، اليوم هاي الغاية من زيارة وزارة الثقافة وسيد وزير الثقافة للمنطقة. اليوم مثل ما بنعرف نحن كانت الزيارة مشتركة فيها رئيسي الطيران المدني للاطلاع على وضع المطار، وفيها سيد وزير الثقافة للاطلاع على وضع الآثار والمرافق، وفيها سيد وزير السياحة أيضا للاطلاع على وضع الخدمات السياحية والمرافق السياحية والمنشآت والبنية التحتية يلي ممكن تخدم السائح أو الزائر بالمنطقة، بالإضافة للسيد محافظ حمص ومدراء مديريات من حمص، عدة مدراء مثل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وسيد مدير الثقافة. فكانت الفكرة هي مثل دراسة شاملة للواقع، وكل وزارة جاي معها فريق من الخبراء بالإضافة لبعض المسؤولين.

0: التسميرين يلي من الممكن أن تجذبهم بعض المنشآت أو بعض المواقع لإقامة استثمارات سياحية فيها. نحن بهمنا كتير كتير أنه ترجع تتأهل المنطقة. طيب سألت سؤال كتير مهم وهو موضوع الآثار. سابقا خليني ضوي على نقطة كتير مهمة. في عام 1991 تم صارت عملية إعادة ترميم للآثار بالنسبة للمسرح مثلا. نحن اليوم رحنا شفنا في بعض القطع المهدومة
1: يلي كم نسبة الدمار في المدرج الروماني في مدينة تدمر من خلال مشاهداتك اليوم؟
0: لو تعيد السؤال،
1: كم نسبة التدمير في المدرج الروماني الذي تتحدث عنه وحسب مشاهدتك اليوم؟
0: المدرج أمره جيد، لكن المسرح تبع المدرج بحاجة إعادة ترميم. وهذا المسرح كان مرمم في عام 1991، كان في حملة ترميم في عام 1991 صارت من خلال خبراء، وتم إعادة ترميمها في بعض. يعني الشيء اللي أنا حابب أشير إليه أنه في بعض القطع اللي هلأ أنت بتشوفيها واقعة على الأرض مدمرة، هي عبارة عن قطع بيتونية وفيها أسياخ حديد، وهذا معناته أنه جديد. هذا من ترميم 1991، بالإضافة للتترابيل أيضا كان متدخل فيها الترميم، بالإضافة لبعض الأعمدة كان متدخل فيها الترميم وإعادة التأهيل.
1: نعم.
0: وبالتالي هي بشرة جيدة نحن فينا نبشر فيها المواطن السوري، أنه مثل ما تم إعادة التأهيل وإعادة الترميم في عام 1991، هلأ بهمة السوريين نفسهم راح يتم إعادة تأهيل المنطقة شوي شوي. الأمر ما نو سريع، نحن بتطلب هذا العمل ربما يتطلب وقت ويتطلب بعض السنوات والله أعلم، لكن في همة، في نية حكومية، في توجه حكومي شامل لإعادة إحياء مدينة تدمر بما فيها من آثار، بما فيها من فلكلور، بما فيها من ثقافة، بما فيها حتى سوق الشرقيات. نحن شاهدنا اليوم مثلا سوق الشرقيات كان شارع طويل، في العديد من المحلات اللي تبيع إكسسوارات وأعمال يدوية من اللي بيعملون أهل المنطقة نفسهم، ولا زالوا محافظين عليها من ألبسة ومن أمور هني بيستخدموها. هلأ رجعت تفتح، اليوم شفنا محل رجع فتح، ويمكن أول محل، فنحن بنشجع هالناس ترجع تفتح.
1: نعم.
0: كونوا أهل تدمر رجعوا مثل ما نوهت قبل شوي.
1: طيب.
0: فرح وزير مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه العام الفائت كان راجع 500 عائلة، هلأ صاروا 6000 عائلة راجعين إلى تدمر. فهذا أمر كتير جيد ومشجع، لانه نحن كمان نرجع نحط ايدنا بايدهم ونرجع نشغل هالمدينه حتى ترجع تحيا.
1: طيب.
0: ويرجع الى رونقها القديم.
1: يعني دكتور عبد الله، بين السياحه وتحويل المطارات العسكريه الى مطارات مدنيه، من وجهه نظرك كما قلت انه سوريا لم يعني تعد بحاجه ربما لهذه المطارات، ربما لمطارات في مواقع اخرى، وبهذه الحاله هل ربما يعني مطار تدمر العسكري ومن قبله المزه لن يعني هم أول مطاران لكنهما لن يكونا الأخيرين بتحويلهم من مطارات عسكرية إلى مطارات مدنية تحت دافع السياحة أو الاستثمار أو الدوافع المتعددة التي نسمعها
2: في موضوع؟ يعني أنا بشد على إيد فعلا ما يعني وزارة السياحة والثقافة بهالموضوع. يعني إحنا كنا نلاحظ مثلا، نأخذ من تجارب الدول المجاورة، تركيا في مطارات بكل منطقة سياحية، بطرابزون، بقونيا، بمرسين، بكل منطقة سياحية يوجد هناك يعني ما يسمى صناعة سياحية. فإحنا يعني لا ضير أن يكون لدينا مثلا مطار في أوغاريت، مطار في بصرة، مطار في منطقة الساحل، في المناطق السياحية، في القدموس، في وادي العيون، في المناطق. هذا الموضوع يعني طبعا ربما مثلا تم أخذ مطارين الآن يعني وتحويلها إلى مطارات مدنية، لكن المشكلة في وجود الطيران وليس بالمطار
1: تماما. يعني مطارات بدون طيارات، بدون أسطول جوي،
2: تمام. يعني هو يعني عندما يتم، قلت أنا قبل قليل، عندما يتم تشكيل أسطول جوي لا شك بأنه سيكون إنشاء قواعد، هذه القواعد تتناسب مع توزيع المطارات بالتنسيق مع الانتشار الجغرافي للتشكيلات والقطعات، والأرض يعني واسعة جدا. لكن يعني مثلا اختيار هذا المكان بالفعل يعني منطقة تدور منطقة سياحية وكانت مهملة وتم تدميرها، لماذا؟ يعني طبعا هناك دارت معارك كثيرة في تدمر. هناك تدمر يعني الشيء يذكر، تدمر كانت هي عبارة عن مخازن أسلحة يضعها نظام الأسد لداعش كي تستلمها منه. يعني داعش كانت

0: نظام الأسد
1: يعني
0: الباقي يعني نفس
1: هذه
0: الوضع.
1: أيضا نقطة أخرى باعتبار هذه المنطقة لا زال خطر داعش موجودا فيها، فلا نعلم يعني على المدى المتوسط القريب المتوسط البعيد إلى أي مدى سيبقى هذا الخطر موجودا، وتحويل هكذا مكان إلى موقع أو إلى مطار مدني مع الحماية الأمنية. بكل أحوال الأحلام مشروعة والطموحات يعني بنهضة سوريا لدى الجميع، على أمل أن توضع الخطط المناسبة لتحسين الواقع في سوريا على كل أصعدة. شكرا جزيلا لكما الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من درعا. شكرا للسيد نزار الطويل مدير مديرية سياحة حمص، كنت معنا من حمص. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات، ودمتم بخير.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكميد كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صباح الخير وأهلا بكم في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تقول إنها كلفت الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين من البنزين غير المطابق للمواصفات. محافظ حماة يبحث مع وجهاء قلعة المضيق وسقلبية آليات احتواء أي إشكاليات تهدد الاستقرار المجتمعي. وزير الخارجية يقول إن إسرائيل تهدد الاستقرار وتدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال. البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري خلال عام 2026 إلى ما بين 8 و10%.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الطاقة أن التحقيق في أزمة البنزين الفاسد كشف عن شحنة مخالفة للمواصفات جرى تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى مصدرها. وأوضحت الوزارة أن خطأ وقع أثناء إعادة الشحنة عبر شبكة الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات مطابقة للمواصفات ووصول جزء من الخليط إلى الأسواق، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. وأكدت تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل متتابعة. قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب يوسف الشبلي إن السبب الأول لفقدان مادة المازوت بالمحافظة يعود لحدوث خلل في عملية الاستيراد والتفريغ والتوزيع بسبب وجود إشكاليات في تفريغ البواخر في الميناء. وأوضح الشبلي لمديرية إعلام حلب أنه تم يوم أول أمس استئناف عمليات التوريد والتفريغ والتوزيع إلى المحافظات، في حين بدأت اليوم صهاريج المازوت بالوصول إلى محافظة حلب. وأضاف أنه وصل حتى الآن 10 صهاريج إلى حلب، وبدأت عمليات تفريغ حمولاتها في محطات الوقود، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الصهاريج الواصلة إلى المحافظة 70 صهريجا على أن يستقر السوق وتتوافر المادة بشكل طبيعي خلال 48 ساعة. للتفاصيل ينضم إلينا مراسلينا عمار مرجان من حلب وإبراهيم السويد من إدلب. أهلا بكما. البداية معك عمار، هل بدأ المازوت يتوفر في محطات الوقود في حلب؟
1: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل وصل المازوت ليلة أمس قرابة الساعة 7 أو 8 لأول مرة إلى مدينة حلب بعد انقطاع دام أكثر من 24 ساعة. هذه المحطة الأولى التي وصل إليها المازوت كانت في وسط المدينة، ثم تتالت الصهاريج بعد ذلك لتصل حتى الآن إلى 11 كازية أو محطة داخل مدينة حلب وعلى أطرافها، يعني أتحدث عن طريق الشام وطريق المطار، بالإضافة إلى مدينة حلب 10 إلى 11 كازية أو محطة وصل إليها المازوت أو صهاريج المازوت. وبالتتابع أيضا بحسب ما أخبرنا أصحاب الكازيات أو المحطات سوف تصل هذه الصهاريج، هي على الطريق وأيضا وصل المازوت إلى ريف حلب أمس.

0: كان قد سبق ريف حلب وصول المازوت او صهاريج المازوت، قد سبق مدينه حلب، وصل الى عزاز والباب وطريق حلب غازي عنتاب، هذا الطريق الهام والاستراتيجي، بالاضافه الى ذلك وصل الى ريف حلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، بعض المحطات في هذه النقاط. بالاضافه الى ذلك كاترين، البنزين، كان هناك مشكله كبيره في البنزين الذي وصل خلال الدفعات الماضيه، بحسب اصحاب التاجيات وايضا بحسب السائقين قالوا لنا بان الدفعه الاخيره التي وصلت امس هي جيده، اوكتان 90، تحسن الوضع نوعا ما، وبانهم سوف يختبرون هذه الدفعه، ولكن يتوقعون بحسب ما اختبروه هو بطبيعه الحال بالطريقه العاديه بالرائحه واللون، بان هذه الدفعه هي يعني افضل من السابق. وبالاضافه الى ذلك عرض لنا احد اصحاب الكازميات اوراق تثبت بان هذه الدفعه هي مطابقه للمواصفات المعتمده اوكتان 90، ومختومه وممهوره من قبل الشركات المختصه الحكوميه. بالاضافه الى ذلك يعني كان هناك طابور طويل امس، بعض المحطات اعلنت اليوم بعد وصول المازوت ليلة امس، يعني قبل الساعه 12 منتصف ليل امس، صباح اليوم قالت بان استنفذت ماده المازوت بعد 6 أو 7 ساعات فقط، لذلك بانتظار متابعه التوريد الى هذه المحطات التي ربما ينتهي او ينفذ من لديها
1: عمر. يعني هل وصل المازوت الى جميع المحطات في حلب؟
0: 10 محطات من اصل 43 محطه نتحدث، اذا يعني ربع المحطات تقريبا وصل اليها المازوت، بانتظار ان يصل الى باقي المحطات. كاترين،
1: ننتقل الى ادلب مع ابراهيم. ابراهيم، ما وضع المحروقات في ادلب؟
2: نعم، حقيقة يعني كاترين لا يختلف الوضع كثيرا ما بين مناطق إدلب ومناطق حلب، خاصة يعني الأرياف وحتى المدينة. منذ ساعات يعني مساء أمس تقريبا، مع ساعات المغرب أمس، كانت قد بدأت يعني تتوافد عدد من الصهاريج المازوت، وبدأت يعني تفرغ يعني في عدد من المحطات الرئيسية، سواء كان داخل مدينة إدلب أو حتى في الأرياف، يعني في أرياف إدلب الجنوبي بالأمس رصدنا أيضا دخول عدد من الصهاريج إلى المنطقة، إضافة إلى مدينة إدلب. توافد الأهالي على هذه المحطات وبدأوا بعملية يعني التزود بوقود الديزل تحديدا، لأن فقط يعني ما كان مفقود في محافظة إدلب هو مادة الديزل، مادة البنزين هي متوفرة يعني لم تنقطع هنا في المنطقة، لكن كانت هناك الحديث والنقاشات حول يعني جودة هذه المادة التي تحسنت نوعا ما عن سابقها عن الدفعات الماضية، التي أدت إلى يعني تعطل عدد كبير من المركبات هنا في المنطقة. لكن بالنسبة لمادة الديزل أيضا، بالحسب يعني المعلومات المتوفرة لدينا، سيكون هناك أيضا توريدات جديدة خلال يعني اليوم وغدا، أي سيكون هناك متابعة لكل المحطات المتواجدة في إدلب وحتى في أرياف إدلب، وخاصة يعني المحطات المتواجدة على الطريق الدولي M5، لأن هناك كان ازدحام كبير جدا يعني كان في تلك المنطقة بشكل أساسي، لأن أكثر المناطق التي كانت يعني تحتاج إلى الديزل بشكل أساسي هو طريق الإنطايف، والتي بدأت يعني يوم أمس أيضا عملية توريد إلى تلك المحطات. يعني لا نتحدث عن كل المحطات وصلها مادة الديزل، إنما بعض المحطات وصلت، البعض الآخر تنتظر ربما خلال الساعات يعني المقبلة. هي عملية توريد بحسب يعني المعلومات المتوفرة أيضا هنا من الجهات يعني الحكومية، ربما خلال يعني 48 ساعة يعني القادمة ستنتهي أي أزمة متواجدة هنا للديزل في المحافظة بشكل عام. ويبقى الحديث يعني عن عمليات التعويض التي تحدثت عنها وزارة الطاقة،
1: هذا ما أردت الحديث عنه إبراهيم، عن كيف ستتم عمليات التعويض وعن ردود فعل الأهالي بعد الحديث عن هذه العمليات؟
2: نعم، حقيقة يعني جل حديث الأهالي يوم أمس يعني خلال يعني رصدنا لمواقع التواصل الاجتماعي، وخلال رصدنا أيضا للمجموعات يعني التي نتواجد بها مع عدد يعني كبير من الأهالي الذين تضررت مركباتهم بشكل أساسي، الحديث حول آلية أو كيفية سيكون يعني عملية التعويض للأهالي. يعني بالتأكيد سيكون يعني هناك الحديث عن عملية فواتير وعملية يعني إصلاحات، لكن الآلية الدقيقة التي يعني لم تتحدث تتحدث بها وزارة الطاقة حتى الآن هي عملية التعويض.

0: إنما فقط قالت سيكون هناك لجنة التي تبحث عملية التعويض يعني بشكل أساسي، وهو جل يعني حقيقة النقاشات التي يتحدث بها الأهالي حول هذا الأمر، لأننا نتحدث كاترين يعني عن مئات وربما آلاف المركبات التي تعطلت بشكل كبير، منها وصلت تقريبا إلى استبدال المحرك بشكل كامل للسيارات، وهنا نتحدث عن آلاف الدولارات، يعني تقريبا بعض السيارات الحديثة وصلت إلى 2000 إلى 3000 دولار يعني عملية يعني استبدال هذا المحرك، ومنها وصلت إلى يعني حوالي 200 إلى 300 دولار، وهنا تتفاوت يعني عملية الأعطال بين من يعني تعطل محرك آليته بشكل كامل أو بين يعني هناك ضرر جزئي في يعني بعض القطع الأساسية في المحرك، لكن هذا الأمر حقيقة يعتمد على يعني شرح دقيق من قبل وزارة الطاقة يعني حول عملية أو آلية كيف سيتم تعويض الأهالي المتضررة من يعني هذا الوقود.
1: نعم، بهذه النقطة أيضا انتقل إلى زميل عمار عن ردود فعل الأهالي حول الحديث عن التعويض من قبل وزارة الطاقة. عمار،
2: يعني هناك انتظار كاترين للتفاصيل أو آليات عملية هذا التعويض، لأن هذه العملية في سوريا يعني لا تتم بطريقة كباقي الدول، لا توجد فواتير حقيقية ممهورة تصل إلى الوزارات، لا توجد يعني ينتظر الأهالي، هم يعني نوعا ما يستهجنون أو لا يصدقون هذا الموضوع، إذا حدث فهو يعني باعتبارهم أو بحسب من تحدثنا إليهم هو حدث تاريخي، أن يتم التعويض بهذه الطريقة التي لم تحدث ربما في السابق بهذه الطريقة، هذا الاعتذار وهذه الطريقة في التعويض ينتظرها سائقو السيارات الذين تعطلت سياراتهم وتم إصلاحها بفارغ الصبر، ينتظرون آلية التنفيذ، آلية التعويض والإجراءات والتفاصيل التنفيذية بطبيعة الحال لتعويض هذه أو هؤلاء أصحاب السيارات المتضررة جراء البنزين الملوث خلال الفترة الماضية. كاترين،
1: شكرا جزيلا لكما. عمار مرجان من حلب وإبراهيم السويد من إدلب. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء، وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط، وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في بلدة كودنا، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة، ويأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة كما يعتدي على المدنيين والمزارعين. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مقتل 4 من عناصر أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين لهم في ريف حماة الشرقي، وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا الدورية على طريق سلمية أثرية شرقي حما. بحث محافظ حما عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وسقلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا خلال الجلسة على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوق.

0: بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين بما يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. ومن حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر، لو تحدثنا أكثر عن الآليات التي نوقشت بين المحافظ ووجهاء المدينتين لحل أي إشكالية بين الأهالي.
1: نعم، كاترين، صباح الخير. يعني في الحقيقة يوم أمس كان اجتماع يعني الأول الذي يجتمعه المحافظ ضمن يعني مدينتين إسماعيلية وقلعة المضيق، هاتان المدينتان التي يعني عادة ما تحصل بينهما بعض المشاكل، خصوصا مع بعض الشبان من هاتان البلدتان. طبعا الاجتماع يوم أمس جاء يعني بعد يعني المشكلة التي حصلت منذ أيام يعني تقريبا، والتي أثارت حساسية اجتماعية نظرا لاختلاف الطوائف ما بين المدينتين. شدد المحافظ خلال اللقاء يعني على ضرورة تعزيز السلم الأهلي والعمل على احتواء أي خلاف قبل أن يتفاقم، وذلك عبر دور المجتمعي من وجهاء وأعيان. يعني اليوم وجهاء والأعيان للمدن والقرى يعني هو دور أساسي يعني كاترين لاحتواء أي مشاكل، وهو يعني يكون محوري في ضبط وتوجيه الشباب نحو التعايش والتفاهم، ويعني الحد من أي مشكلة قد تحصل وتتفاقم يعني كمشكلة التي حصلت في الآونة الأخيرة في مدينتي قلعة المدينة الأسرية. طبعا كاترين بشكل عام يعني هي هذه الخطوه للمحافظه، لان لم تكن الاولى يعني لمحافظه حماه يعني تعمل على عدد من الاجتماعات بشكل اوسع. يعني اليوم محافظ حماه بدا منذ فتره بجولات على عوائل مدينه حماه، مؤكدا ان هذه اللقاءات تتواصل لتشمل مختلف المناطق والبلدات في المدينه، والهدف من هذه الاجتماعات هو اشراك المجتمع بشكل مباشر الى جانب مؤسسات الدوله في صياغه الحلول بما يضمن بناء دوله قويه قادره على مواجهه التحديات بشكل عام. اليوم المحافظ يعني او اوضح المحافظ خلال جلسه امس مع وجهاء واعيان من مدينتي اسقلبيه وقلعه المضيق ان اشراك الوجهاء والاعيان والعائلات هو في هذه اللقاءات يعكس حرص الحكومه على تعزيز الشراكه مع المجتمع ويكرس قيم التعاون والتفاهم بما يعني يضمن الاستقرار ومنع اي خلافات ممكن ان تحصل في المستقبل. يعني والمحافظه اليوم تراهن يعني كاترين على ان المجتمع يجب أن يكون بجانب الحكومة لبناء دولة قوية وقائمة على السلم الأهلي. اليوم في حماة هناك تنوع طائفي، وهناك يعني بعض يعني المشاكل التي تكبر بشكل فجأة، خصوصا بعد يعني بعد بعد ان بعد دس السم بالعسل كما نعم. وضح المحافظ ان هناك مشاكل ممكن ان تحصل وتكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم دور الوجهاء والاعيان و يعني في هذه المناطق، خصوصا في المناطق التي فيها تنوع طائفي، يجب ان يكون دورهم محوري لاحتواء اي مشكله تحصل في هذه الاماكن في هذه المناطق. ايضا يعني اليوم دور الوجهاء والاعيان هو دور محوري في بناء المجتمع والاشراك في يعني في الحكومه الجديده. اليوم اشراك هذه الوجهاء والاعيان في بناء دوله قويه في الحكومه الجديده.
0: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مصابين بجروح خطيرة، مشيرا إلى انتشار قوى الأمن الداخلي في المنطقة لإعادة الهدوء إلى الحي. بدورها قالت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة إنها سيطرت على الاشتباكات في الحي، كما تعمل على ملاحقة المتورطين في الحادثة. أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق سفينة قبالة السواحل البلغارية في البحر الأسود إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين، وكان على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا. وأوضحت النقابة أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان النقابة فقدان الاتصال ب9 بحارة سوريين كانوا على متن سفينة الشحن ألف وطن التي غرقت فجر 6 من تشرين الأول الجاري إثر هجوم بطائرات مسيرة قبال السواحل البلغارية. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
2: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
0: ولفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
2: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء، وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى، وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1.5 عام والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
0: وفي ملف الأسلحة الكيميائية، قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف، كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
2: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصورا لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولا إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
0: عملت مديرية الطوارئ في دير الزور على ترميم الأجزاء المتضررة التي لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني بريف دير الزور بصورة إسعافية مؤقتة بعد تضرره نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة. التفاصيل مع مراسلنا من عين المكان.
3: جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل، ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى، ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3.5 أمتار، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطة استباقية لتأهيل وتدعيم سدة السيحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر السيول والفيضانات في محافظة حلب. وقال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسيحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا، وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بالشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية إلى جانب تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
4: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
5: كل سنة هيك ولا أيمت، يعني مبارحة شيء يقسم بالله شيء بيضايق الحق. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني، اللي بدي شيل اسفنجي، اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بجنن، المايز وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعد هد حيطان في هاي حديدي.
4: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
6: في عنا أرض هون قبلي مثلا المي بتطوف فيها من الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت مبارحة على النقطة الطبية حتى صرنا عازين يعني إن نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
7: هلأ البنقة منخفضة والصرف الصحي بده صياني، لأن صار له 5-6 سنين ما في صياني، وهي على أساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصل لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الأمر إنه بقى يرجعوا العالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
4: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة،
8: تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. وفي المقابل، حذر البنك الدولي من استمرار الضغوط المعيشية، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 21.4% خلال عام 2026، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي ما يزال هشا ومعرضا لمخاطر أمنية واقتصادية داخلية وإقليمية. حول الموضوع أرحب بضيفي دكتور فراس شعب، الخبير الاقتصادي والمالي من اسطنبول. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية دكتور فراس، برأيك على أي أسس تم بناء توقعات البنك الدولي؟
9: تحية طيبة لكم. يعني اليوم تقرير البنك الدولي بصراحة يتماهى مع تقرير صندوق النقد الذي يعني صدر منذ عدة أشهر، نفس الكلام تقريبا، هنالك نظرة تفاؤلية، سيناريو تفاؤلي بالنسبة للاقتصاد السوري. صندوق النقد تحدث عن معدل نمو 10%، سوف تشهد سوريا انتعاش قوي في الفترات القادمة، ولكن يعني كان هنالك بعض التقاطعات التي تتحدث عن مشكلة في البيانات الحكومية، مشكلة في البيانات الاقتصادية بشكل أساسي في سوريا، والتي قد تعيق نوعا ما معرفة النمو الحقيقي. هنالك مشكلة في السياسات النقدية ومشكلة في السياسات المصرفية بشكل أساسي. في الحقيقة التقرير أكد اليوم على أن استدامة التعافي لا تعتمد فقط على زيادة الإنتاج وتحسن النشاط الاقتصادي، يعني هذا أمر كثير مهم، لأنه التقرير فرق ما بين سرعة النمو الاقتصادي وسرعة التعافي على المستوى المعيشي. يعني هنالك التقرير تحدث أنه قد نشهد قفزات في معدلات النمو الاقتصادي بالداخل السوري، ولكن التأثير على مستوى المعيشة سوف يكون محدود نتيجة ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة ارتفاع البطالة بشكل كبير جدا في الداخل السوري. وبالتالي لا يعني أن ارتفاع 10% من الناتج المحلي الإجمالي سوف ينعكس على الدخل، سوف ينعكس على المواطن أو على مستوى معيشة المواطن، ولكن هذا الأمر يحتاج حسب التقرير إلى أنه يكون في تحسن في الخدمات الحكومية، حسن إدارة للموارد العامة، بالإضافة إلى تحسين الدخل للأفراد والمواطنين، بالإضافة إلى نوعا ما تحسين البنية التحتية للواقع الاقتصادي السوري، وألا سوف يكون التعافي أو النمو هو نمو موجه وليس نمو على كافة الأصعدة الاقتصادية. لذلك قد يشعر المواطن كيف يتحدثون عن معدل نمو 10% وأنا لا أشعر شيء، لا أشعر بأي تحسن في الخدمات، لا أشعر أي تحسن في الدخل، لا أشعر أي تحسن في فرص العمل. هنا
0: بالعكس أيضا تحدث التقرير عن احتمالية زيادة في التضخم.
9: للأسف أنا لا أتفق مع التقرير أنه تحدث عن التضخم يعني يتجاوز 20 أو 25%، وهو يعني هو أقل من الواقع، لأن عندما إعداد التقرير لم تكن الزيادات في أسعار الطاقة قد قرت، يعني زيادات ارتفعت بشكل أساسي في الشهر الثامن والشهر التاسع، وبالتالي هذا الأمر سوف ينعكس أكثر على معدلات التضخم وعلى قدرة الدولة على تحقيق هذا المعدل، لأن اليوم أنت يعني العمود الفقري لأي اقتصاد هو أسعار الطاقة، سواء كان للإنتاج أو للاستهلاك، وبالتالي هذا الأمر عندما ترتفع الأسعار سوف ينعكس على معدلات النمو، سوف ينعكس على القدرة الإنتاجية، سوف ينعكس على القوة الشرائية والطلب بشكل أساسي. الملفت أيضا أن التقرير تحدث عن اللاجئين وعودة اللاجئين، اعتبرها فرصة وتحدي. يعني تحدث أن هنالك ما يقارب 3.4 مليون ما بين نازح ولاجئ عادوا إلى سوريا،

هؤلاء يشكلون فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي بما يمتلكونه من مهارة، من خبرات، من رأس مال محدود بشكل أساسي، ما يسمى برأس المال البشري باختصار. ولكن تحدي إذا الحكومة لم تستطع إيجاد فرص عمل لهم، وسوف يشكلون ضغط على المساكن.

0: لديها القدرة على تحمل أعباء إضافية مع عودة هؤلاء اللاجئين والنازحين، ساهم هذا الأمر في زيادة الطلب على الخدمات الحكومية، زيادة الطلب على البنى التحتية التي لم تستطع الدولة مجاراة هذا الطلب، وبالتالي شكل هنالك حالة فجوة. ولذلك نشاهد ارتفاع مهول في أسعار العقارات وفي أجار العقارات في سوريا نتيجة الطلب الهائل لا يوازيه، هي معروض موازي لهذا الطلب، وهنا تكمن المشكلة وتكمن فعليا واقع اقتصادي سوري قد ندخل في مرحلة نوعا ما يعني غير جيدة. هذا التقرير اعتمد على مؤشرات صحيحة، تحسن الربط المالي مع الدول، تحسن العلاقات التجارية، إزالة القيود، تحسن المناخ الجوي بشكل عام، قطاع النقل تحسن، قطاع الطاقة، سيطرة الدولة على جزء كبير من هذه الموارد النفطية والغازية بشكل أساسي. هذه مؤشرات تعكس أن هنالك قدرات للنمو أكبر، قدرات للتحسن بشكل أكبر. ولكن الفكرة الأساسية التي تحدث عنها التقرير، هل هذا سوف يكون مستدام أم لحظي مؤقت؟ لذلك عندما تطرق التقرير إلى الموازنة العامة للدولة تحدث أن الموازنة العامة للدولة اليوم هنالك أنفاق يزيد عن الإيرادات بنسبة جيدة، وهو الأمر إذا استمر على هذا المنوال سوف ندخل في مرحلة عجز، وهو عجز مقبول نوعا ما في الدول الخارجة من الصراعات أن يكون حجم الأنفاق كبير، ولكن يجب توجيه هذا الانفاق الى انفاق استثماري وليس انفاق استهلاكي لا يؤدي الى تحسن البنيه التحتيه، لا يؤدي الى تحسن الخدمات، لا يؤدي الى تنشيط الاستثمار. هنا تكمن الفكره الاساسيه عندما تحدث التقرير عن اداره الموارد العامه للدوله. يعني دائما الغرب او المؤسسات الدوليه لا تصرح بنقاط الضعف بشكل اساسي، هي تعطي بعض الايحاءات أن هنالك خلل في هذه النقطة، خلل في البيانات، في دقة البيانات، خلل في إدارة موارد الدولة، خلل في البنية التحتية.
1: أين يكمن الخلل الأكبر برأيك دكتور فراس؟
0: الخلل الأكبر اليوم في سوريا بصراحة هو الثقة، الثقة ما بين المواطن والاقتصاد، الثقة ما بين المواطن والدولة، الثقة ما بين مؤسسات الدولة والمواطن بشكل أساسي. لا أتحدث عن الثقة الخارجية ولا أتحدث عن تحسين الوضع الخارجي. يعني اليوم نحن خارجيا لنبدأ أزيلت العقوبات وتم تخفيف القيود الاقتصادية، ولكن ما زال هنالك حالة تخوف من التعامل مع الدولة السورية بسبب سنوات 50 سنة أنت عم تحكي، دائما كان في لافتة محطوطة على التعاملات السورية، ممنوع، خطر الإرهاب، خطر تمويل عمليات غير شرعية. فالعالم لسه بحاجة أن نطور سمعتنا، نحسن سمعتنا، نحسن علاقاتنا مع الدول الإقليمية والدولية حتى يتعاملوا معنا. ولكن الفكرة تبدأ من الداخل، هنالك مشكلة في الداخل، مشكلة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة واقتصاد. خلينا نحكي باقتصاد، يعني سعر الصرف ما زال غير مستقر، واليوم نشاهد سعر الصرف يزداد بشكل أساسي. خدمات الدولة، يعني شفنا شو عم يصير من ناحية بعض الخدمات، شفنا في موضوع المحروقات. هذا الأمر يشكل يعني بصراحة نقطة ضعف في العلاقة ما بين الدولة والمواطن. يجب أن يكون هنالك ثقة في الدولة، ويجب أن الدولة أن تكون على قدر هذه الثقة من خلال تقديم الخدمات ضمن الموارد المتاحة. نحن ندرك أن الوضع الاقتصادي في سوريا ليس هو الحال المثلى، ولا القدرات التمويلية هي في أفضل الأحوال، ولكن المواطن يريد شفافية، يريد إيضاح. يعني هو يريد أن يعرف ماذا يجري فقط، لا يريد لا نريد العودة إلى السنوات السابقة ومحاولة استغفال الشعوب واستغفال السكان والمواطنين بتقارير قد لا تكون منطقية وقد لا تكون صحيحة. يعني المطلوب هو الشفافية، الحد أدنى من الشفافية حتى يكون فعلا الشعب داعم لهذه الدولة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فراس شعب والخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من اسطنبول. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف واليعروبية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500,000 متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، و4 عقود في المنطقة الحرة باليعروبية بمساحة تقارب 125,000 متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية العراقية. ومن

0: دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا عن تفاصيل أكثر حول هذه العقود الثمانية.
1: نعم، صباح الخير كاترين. حقيقة هذه العقود هي يعني لأول مرة حقيقة تقام في هذه المناطق مع الحدود السورية العراقية، أو يعني هي تقام بعد فترة طويلة حقيقة من التوقف. هذه المناطق الحرة كانت هي تقريبا مهجورة بشكل كامل. يعني الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تقوم بداية بتأهيل هذه المناطق، بدأت خلال الفترة الماضية بتأهيل المناطق المحيطة بهذه المعابر. يوجد معابر في يعني منطقتي التنافذية العربية، عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل معابر بالدرجة الأولى ومن ثم إنشاء مناطق حرة تكون بين سوريا والعراق. هذه المناطق تضمن من خلالها تفعيل التجارة بين البلدين بالدرجة الأولى، إضافة إلى أيضا تفعيل التجارة بينها وبين عدد كبير من الدول التي يعني تمر بالعراق، وتكون التجارة عبر الحدود بين سوريا والعراق. يعني الاتفاقيات بالدرجة الأولى تركز على موضوع النفط والمشتقات النفطية، ومن ثم اللوجستيات العامة كالأدوات ويعني المنزلية الزراعية وغيرها، إضافة أيضا إلى المواد الغذائية. جميع هذه الأمور ستكون موزعة على الاتفاقيات الثمانية بين المنطقتين، ويعني العمل سيكون أيضا ضمن المنطقة الحرة. هذا العمل يسمح للسوريين والعراقيين بالتبادل التجاري، والمناطق هي حقيقة فرصة كبيرة للاستثمار، على عكس ما كانت هي هذه المناطق خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية مناطق مهجورة حقيقة لا تؤمن أي يعني فائدة لسوريا أو العراق. هذه المنطقة أيضا يعني ستزيد فرص العمل في المناطق المذكورتين، منطقة التنفذ العربية، خصوصا أن هذه المناطق أو هذه المعابر كانت هي معابر شبه متوقفة بسبب الأحداث التي كانت في سوريا، وأيضا كان يعني هناك تجديد أمني كبير من قبل الحكومة العراقية سابقا. خلال الفترة الماضية تم التعاون بشكل كبير بين سوريا والعراق على يعني إعادة افتتاح المعابر بالدرجة الأولى، وأيضا إعادة تفعيل هذه المناطق الحرة بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل وكثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة انه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بانه دعم الصناعة بكذا ناحية، انه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
2: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
5: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي. يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري، فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
2: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
6: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يواجه العاملون في المدينة الصناعية براعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
7: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية براعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
8: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية أو المدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي بيجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا انه التكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا. يعني
7: تشكل قله وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينه الصناعيه، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد اعباء الوصول اليوميه في وقت يشكو فيه اصحاب المنشات من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والانتاج.
9: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما يمأمنة.
10: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
7: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياح.
11: في بعض الأمور اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة، عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية، خبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتقديم السياحة.
0: ولكن الطيران العارض أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني وموائمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم. وأوضح الصالحاني أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سوريا، بل تهدف أيضا إلى توفير تجربة سياحية آمنة وموثوقة ومتكاملة تقوم على وضوح الحقوق والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار. ولفت إلى أن تزايد الإقبال على زيارة سوريا يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بتطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. يواصل الفريق الطبي في مشفى حمال الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القسطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
12: أنا من فترة رحت لعند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون، فقلنا لهم قال مجاني كل شيء مجاني.
13: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
0: وافق مجلس بلدية شانلي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شانلي أورفا ومدينة الراقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديات. وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شانلي أورفا الكبرى وبلدية الراقة إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى محمد قاسم جولبنار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ بسحب الحماية من عدد من السوريين في ألمانيا على أساس أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوافرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ رغم استمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر مساكن ملائمة. ولم تحدد الصحيفة عدد السوريين المشمولين بالقرارات أو الفئات المستهدفة. أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 12 صاروخاً ومسيرة على الأقل أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة. من جهة أخرى، أكد التحالف استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة. وقال التحالف إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل لفتة بتخلينا نشوف الوقت من زاوية جديدة، وكل لحظة بتقربنا من اللي حوالينا أكثر وأكثر. يسعد صباحك يا إيهام.
1: صباح الخير براءة، صباح الخير لكل مشاهدينا. صباح كل تغيير بيحمل معه فرصة لنفهم حالنا أكثر ونكتشف أشياء حلوة يمكن ما كنا منتبهين لها. حلقة جديدة من صباح سوريا مع مجموعة من الفقرات والمواضيع المنوعة، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا لليوم، شو التأثير الحقيقي للقهوة على القلب؟ وشو الكمية المناسبة بحسب حالتنا الصحية؟
1: أما بفقرة تكنولوجيا، كيف منحمي حساباتنا البنكية من الاختراق؟ شو أول خطوة منتخذها في حال لاحظنا حركة غريبة بحساباتنا؟
0: وبفقرة التربية لليوم، شو القدرات الذهنية اللي ممكن تطويرها عبر التجارب والتدريبات العقلية؟ وشو هي الألعاب الذهنية الأفضل لها؟
1: كمان بفقرة عشنا وشفنا مجموعة من الفيديوهات والأخبار الطريفة.
0: وأخيراً رح نتوقف في فقرة التغذية عن تأثير الغذاء على النمو الطولي للطفل، إضافة لتحضير وصفة مميزة لدعم هذا النوع من النمو. لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد، بدي ارجع صباحي عليك ايهام. يسعد صباحك. يعني اليوم حنبلش هيك حلقتنا من العلاقات الاجتماعيه اللي كثير، يعني دائما بنشوف اشخاص بيكونوا معنا غير شكل، رفقاتنا كثير مقربين منا، فجاه بتلاقيهم هيك تغيروا، يعني بدون اي سبب، بدون اي مبرر، وحتى بدون ما يجوا يقولوا لك انه انا والله صاير معي الوضع الفلاني، فبدك تتحمل، او ممكن يعني تغير علاقتك فيه. ما بعرف صاير معك قبل؟
1: اكيد اكيد، يعني صاير مع كل انسان. صحيح. اعتقد يعني صاير هذا الموقف. هلا مشاهدينا بيصيروا عم يتذكروا فعلا في حدا تغير معي، في حدا بعد بدون ما نعرف شو السبب. هلا بصراحه هون في عده عوامل تلعب. اول شيء قربوا لهالانسان.
0: صح.
1: منينا؟
0: صح.
1: ثاني شيء شو السبب؟ يعني هل نحن فعلا اخطانا ولا هو لحاله اخذ موقف
0: تماما بعد؟ يعني هيك بدون اي سبب.
1: هلا اذا لحاله اخذ موقف يعني حاجتنا مثل ما بيقولوا اللي فينا مكفينا.
0: عن جد. تماما.
1: فعلى مهله لا يرضى. اما اذا يعني نحن في موقف هيك فعلا عاملينه وازعجناه، فهون لا، يعني المفروض اي انسان المفروض يصلح.
0: اكيد طبعا، يعني الاصعب من هذا الشيء انه التغيير نفسه، تضل تفكر بينك وبين حالك انه ليش تغير معي، انه عامل له شيء انا، مسبب له شيء، حكيان شيء قدامه مثلا، ولا هذا التغيير هيك لسبب بدون ما نعرفه حتى.
1: 100%، يعني بصير منراجع كل كلمة،
0: مواقف صح،
1: يعني صار شيء بهذا الموقف مثلا، شو السبب؟ هلا هون يعني ردات فعل الناس بتختلف.
0: اكيد طبعا صح، بتختلف، ويعني حسب صفة كل شخص. يعني في أشخاص بتقول لك أنه أنا ممكن أتحمل، ممكن أنه مرق له مرة ومرتين وثلاثة، ممكن أسأل بشكل مباشر يعني، وخلص ما ضل عايش بهي الدوامة لحتى أعرف شو اللي صاير معه وشو اللي لا.
1: مثل ما قلت لك يعني ضغوط الحياة لحالها
0: عن جد أي والله بتكفي.
1: بتكفي. هلا مثل ما قلنا يعني حسب الشخص، في ناس بنواجههم.
0: صح.
1: ناس مثل بعضها، إذا خسرناهم يلا اللي بعده. خلينا نترك الإجابة للناس، لأنه زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس إذا شخص تغير معك فجأة بتواجهه وبتسأله، ولا بتتغير معه أنت كمان؟ خلينا نشوف الإجابة.
2: أوقات بيكون بحياتنا شخص متعودين على اهتمامه وطريقة تعامله، بس فجأة بتغير بدون أي تفسير أو مقدمات، وهون منبلش نسأل حالنا شو صار؟ هل لازم واجهه ولا غير معاملتي معه مثل ما غيره معي؟ تعالوا مع بعض لنشوف كيف كانت آراء الناس.
3: لا أكيد، بس أغير المعاملة فقط، يعني ما بعته أبداً خلاص. هيك أنا، هيك قناعتي بالحياة. بالعادة أكون صريحة أنا مع الإنسان، شخصيتي صريحة مع الإنسان، تعاملاتي مع الناس كمان صريحة. إذا هو حب أنه يغير من المعاملة يعني أنا كمان مش عامل له بلوك على الآخر. أنا هيك أواجه الناس بالصمت مش بالعتاب، هيك حياتي إنه أواجهه بالصمت.
4: حقه، إذا غيرت معاملته بجوز أنا أكون متصرفة تصرف غير مناسب، ما ناسبة غيرت معاملته معي. بدي أستفسر منها شو السبب، بناء عليه يا بغير معاملتي يا بعتذر مثلا إنه أنا أسأت لك غيرت معاملتك. هي
5: يوجد أول شيء مبرر لجاره أو صديقه أو أخوه، وشوف شو الأسباب اللي تصرف معه هيك، يعني بها الظرف. بجوز يكون عنده ظرف معين، بجوز عنده مشكلة، بجوز عنده سبب، يعني في السبب، شوف السبب، إذا السبب منطقي ممكن الواحد ياخذ ويعطي معه ويوصل للنتيجة تستمر العلاقة إذا العلاقة صحية. أما إذا كان السبب غير منطقي ومزاجي فلا، كان ممكن الواحد يتخذ قرار إنه خلص
6: ما بحكي شيء، ما بحكي شيء نهائيا، يعني لا بواجهه ولا بعاطبه ولا بحكي شيء، ما بطلب عاطبه ولا بطلب واجهه ولا بطلب وجع راسي معه.
7: حسب المدة اللي احنا متصاحبين معه فيها مع بعض، إذا كانت مدة طويلة أكيد أكيد بواجهه، بشوف ناقشه، يعني بشوف هذا. بس أما إذا كانت علاقة سطحية يعني قريبة، ما في داعي لا ناقشه ولا يناقشني، بحسب صوته دغري.
1: اللي بيزعل بيرضى لحاله، هيك كانت إجابة ضيفنا. هلا رح نسأله بالتفصيل. هلا مشاهدينا رح نبدأ بفقرتنا الطبية. فنجان القهوة هو جزء من يوم كتير من الناس، بس كل ما نحكي عن القلب وضغط الدم بيرجع السؤال يلي كلنا نسأله، هل القهوة آمنة ولا ممكن ترفع الضغط وتسبب خفقان؟
0: صحيح، والمفاجأة مشاهدينا أنه القهوة مو ممنوعة على كل مرضى القلب. في دراسات ربطت استهلاكها المعتدل بفوائد صحية، لكن بكمية الكافيين وحساسية الجسم لإله والحالة الصحية كلها أكيد بتلعب دور.
1: هلأ سؤال هون، كم فنجان قهوة فينا نشرب بأمان، ومين لازم ينتبه أو يخفف؟ عن هذا الموضوع رح يكون حديثنا مع الدكتور عمر طرية الاختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية. صباح الخير.
0: يسعد صباح الدكتور.
1: أهلا وسهلا. صباح. قبل ما نحكي بالقلب وأمراض القلب والقهوة،
8: تفضل.
1: عجبني جوابه. إذا شخص تغير عليك، جارك، صديقك، كان مثلا يسلم عليك بعدين بطل
8: بدون سبب، هلا بهالوقت هذا اللي عم يزنقل بيعمل هيك،
1: بيكون مزنقل.
8: يا زنقال، يا اشترى له شيء قصة، يا اما صرت انت معتبر حاله انه صار في معينة من الناس انت غير صالح. أيوة. صرت قديم
0: انت بالنسبة له.
1: قلت لي اذا اشترى سيارة كمان.
8: ايه اذا سيارة
1: صارت معك شيء مرة دكتور، اذا حد اشترى سيارة بطل يسلم؟
8: بس ما صارت معي، بس شفت يعني هيك شفت بحياتي، شفت هيك شيء يعني.
0: يلا، وبالنهاية اللي بيزعل بيرضى عمله مثل ما قلت.
8: اكيد انا بالنسبة لي اذا صار معي هيك شغل بدون سبب طبعا بتركه بيرجع لحاله.
1: طيب هذا الشيء
8: بيأثر بدون سبب، بده يرجع،
1: بيأثر على القلب هذا الشيء لما شخص خاصة اللي كان عزيز علينا.
8: في ناس كتير حساسين تأثروا بهيك مواقف، بترجع للشخص نفسه حسب حساسيته، حسب انه هو وفاؤه لهالشخص اللي عمل معه هيك، بيزعل خصوصا اذا مقدم له خدمات سابقة ممكن يتضايق كتير. يعني انا مثلا وقت اللي انت كنت انسان مثلا ما في عندك ما حيلتك شيء، كنت عم ساعدك، كنت كذا معك، واقف معك، كنت طيب معك، كنت معك على السراء والضراء، بتضايق.
1: وبعدين تغيرت بدون سبب.
8: إذا تغير هيك بشكل مفاجئ بدون سبب.
1: طيب هلا بدنا مشاهدينا اللي ناطرين هذا الموضوع يحسموه هيك. القهوة
8: حنحسمه.
1: ايه خلينا نحسم موضوع القهوة، هل هو مفيد ولا مضر لصحة القلب؟
8: هلا كل شيء بهالوجود في شيء جانب ايجابي له وفي جانب سلبي له، مو بس القهوة. هلا القهوة بالنسبة هي اكبر مشروب او اكثر مشروب بينشرب على مستوى العالم.
0: تمام.
8: تخيل يعني. صح. لذلك القهوة عملوا عليها دراسات كثير مستفيضة خصوصا على تأثيرات القلبية. لانه مو معقول كل العالم تشرب، بدك تعرف شو مضارها وشو فوائدها.
1: صحيح.
8: تمام. فعملوا عليها دراسات كثيرة. طبعا إلى جانب مفيد للقلب وللأوعية الدموية، وأحيانا بتكون مضرة للقلب والأوعية الدموية، هذا من حيث المبدأ.
0: تمام. طب إمتى بتكون مفيدة؟
8: بتكون مفيدة بالمقادير المعتدلة، بحيث لا تتجاوز كمية الكافيين من 200 ل 400 ملي جرام باليوم. تمام. يكون وقت تناولها يعني هدول بيعادلوا تقريبا من فنجانين لأربع فناجين باليوم. يكون وقت تناولها ما نأخر تناولها للمساء قبل النوم، بتكون حالة فترات الصباح أو فترات الظهيرة. كمان بدك تراعي مثلا أنه تناولها ما يكون مترافق عند شخص عنده أمراض، مثلا عنده ارتفاع ضغط، ارتفاع توتر شرياني غير مضبوط، أو عنده مشاكل قلبية خطيرة، هذا بده يتناولها بحسب إرشادات الطبيب.
1: طيب انت كطبيب مثلا، لانه نص شعبنا معه ارتفاع ضغط
8: تقريبا

0: بسبب ضغوطات الحياة. عم ننضغط والله يا دكتور
1: كتير. مبين على فكرة
0: مبين. كم فنجان يعني اللي معه الضغط
1: لازم هلا مثل ما حكينا تقريبا من 200 ل 400 ملي جرام كافيين بيعادلوا
0: هذا الإنسان الطبيعي من 200 ل 400
1: جرام اللي هن بيعادلوا تقريبا فنجانين لأربع فناجين تمام.
0: واللي معه ضغط اللي نفس الكمية عادة ولا لازم يخفف؟
1: هلأ ليك اللي معه ضغط بدك تشوف حاله. هلأ على فكرة في نقطة أنه في ناس نتيجة استهلاك القهوة المستمر بصير عندهم اعتياد، بصير بالنسبة لهم الأربع فناجين تأثير فنجان واحد على الاستخدام المستمر بصير عندهم اعتياد. فهذا حيكون ضرر الأربع فناجين أو الخمس فناجين أقل من ضرر فنجان أو فنجانين عند شخص آخر
0: لأنه اعتاد على الكافيين بجسمه
1: تماما، لأنه بتسبب هي اعتياد، والاعتياد بولد أنه بدك تزيد الجرعة لحتى تحصل على نفس التأثير. صحيح. يعني أنا أول ما بلش بشرب القهوة ما كنت أشرب قهوة، صرت أشرب قهوة فنجان واحد ممكن يسهرني كل اللي
0: صحيح.
1: في واحد بيشرب أربع فناجين قبل ما ينام ما بصير، هذا صار عنده اعتياد على القهوة. فضرره كمان بيختلف حسب اعتياد الشخص على القهوة. تاني شغلة حسب ضبط الضغط عنده. إذا المريض عنده ارتفاع توتر شرياني ومضبوط وعم يشرب فنجان أو فنجانين ما عم تأدي لارتفاع الضغط، هذا بنقول له ما في مشكلة اشرب فنجان، عم يشرب ثلاث فناجين وضغطه مضبوط ما في مشكلة. بس إذا أنا عم لاقي إنه الضغط مجرد إنه عم بيشرب أو فنجان أو فنجانين أو وعم يرتفع الضغط أو عم حس بأعراض ما أنا مريحة، هذا لازم نخفف يعني من استهلاك القهوة عنده.
2: تمام. طب بالنسبة للاضطرابات الموجودة بالقلب، الأشخاص اللي عندهم أمراض بالقلب مثلا ضغط شرياني أو خربطة بنظم القلب تماما، قديش هدول لازم
1: هلا الارتفاع التوتر الشرياني حكينا. القهوة هي بتنبه الجهاز العصبي اللي هو فيه الأدرينالين أو الكاتكولامين بيقولوا له، هذا بيؤدي لتقبض الأوعية وتسرع ضربات القلب وبيرفع الضغط. طبعا بالجرعات الخفيفة من القهوة ما بتصير هاي القصة، بالجرعات العالية من هذا التحفيز للجهاز اللي حكينا عنه، جهاز الجهاز العصبي الودي اللي بيفرز الأدرينالين والأمور الثانية، ممكن يؤدي كمان ممكن يأثر على الجهاز العصبي الناقل بالقلب، يعني بزيد كهربائية القلب. ممكن يؤدي لحدوث في شيء من إنه خوارج انقباض، خوارج انقباض إكسترا بي في سي ممكن تكون بطينية أو أذينية، بيشعر المريض إنه قلبه عمل ضربة بعدين وقف شوي بعدين كمل أو بيحمل،
0: يعني هذا بيعمل خفقات
1: بالعامية، بحس رفرفة بالقلب بتروح وبترجع بعد شرب القهوة بكمية كبيرة. ممكن هاي من إلا كمان ممكن بعض المرضى اللي عندهم مثلا مثل ما حكيت رجفان أذيني ممكن يعجل بحدوث الهجمة، بس ما لقوا أنه بصراحة بالدراسات أنه هو بحفز الرجفان الأذيني إلا عند بعض ناس معينين. يعني في ناس بشكل طبيعي عندهم حساسية زايدة للكافيين، هدول ممكن يكون، بس بدنا نربط بين أنه هو عم يشرب الفنجان وعم تصير نوبة الرجفان الأذيني أو عم تصير نوبة الاضطراب النظم لنربطها أو نقول إنه الكافيين أو القهوة هي السبب. تمام.
0: دكتور التأثير بيظهر فورا يعني أثناء شربنا للقهوة؟
1: هلا القهوة بلش تأثيرها بعد نص ساعة لستين دقيقة، نص 30 لستين دقيقة. تمام. طبعا حسب كمان استقلاب الشخص، لأنه هي تستقلب الكافيين بالكبد، في ناس مثلا عندهم خلل بالاستقلاب بالكبد ممكن يتأخر تأثيرها لساعة ساعة ونص، وفي ناس ممكن حساسيتهم زايدة يكون الاستقلاب يكون مبكر شوي. فحسب كمان انت عم تاخذها على معدة فاضية او عم تاخذها بعد الطعام كمان بيختلف الاستقلاب تبع القهوة والكافيين، بس عادة مدة تأثيرها بتستمر من 30 ل 60 دقيقة.
0: طب اذا بدنا نرفع شوي يعني معدل الاصابات، حدا مثلا عامل جلطة من قبل او عنده مثلا عامل عملية قلب مفتوح، شو بتنصحه بموضوع القهوة؟
1: هلا مثل ما حكينا الاعتدال ممكن ما يعمل شيء، بس إذا لقى أنه المريض اللي عامل عنده مرض قلبي خطير سواء شبكات أو مبدل شرايين عامل كبج يعني للشرايين مجازات إكليلية من إلا، ولقى أنه مثلا أنه مجرد هو عم يشرب قهوة عم يصير عنده أعراض مثلا، لأنه حكينا أنه هي ممكن ترفع الضغط ممكن تسرع القلب، عم تترافق هاي الأمور مع شرب فنجان القهوة

0: مصير معه مثلا عصة أو ألم بالصدر أو حرقة بالصدر عم تمتد مثلا للفك، عم
1: طبعا
0: تمتد للعنق، عم تمتد وعم مربوطة بها. بس مو بس نكتفي إنه بدنا نشوف إنه تخطيطيا وبالإيكو إنه هذا الشيء عم يترافق مع شرب فنجان القهوة، أو إنه هذا فعلا من فنجان القهوة ولا لا، مو دغري نازية إنه، لأنه ممكن
1: بسبب
0: يكون
1: القهوة.
0: في مشاكل قلبية تاني مترافقة مع الحالة اللي هو فيه، أو زادت الأمور اللي كان هو في عم يعاني منها، أو تجددت الإصابات، أو يعني مو إنه بس مجرد إنه شرب فنجان قهوة صارت معه هاي نازية إنه لشرب، ممكن يكون هو المرض بشكل طبيعي تطور.
1: تمام.
0: بس بدنا ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار
1: أكيد
0: طبعا.
1: أكيد دكتور. طب بالنسبة لأنواع القهوة، هل ممكن كمان تختلف حسب نوع القهوة؟ في قهوة سريعة التحضير مثلا الإسبريسو، هل هذا الشيء بيدخل بمجال إنه القهوة ممكن تأثر علينا أكثر ولا لا؟
0: طبعا هلا طريقة تحضير القهوة، في عنا قهوة بدون كافيين وقهوة بكافيين، وقهوة تركيز الكافيين عالي جدا
1: عالي صح.
0: فيها مثل السبريسو مثلا، شفة صغيرة فيها قد فنجان أو فنجانين كبار، فهيك حيكون تأثيرها طبعا كبير
1: أكبر صح.
0: أكتر. يعني إذا شربت أنا 3 أو 4 سبريسو باليوم أو دبل سبريسو فحيكون تأثيرها أكتر من في عنا القهوة
1: فنجان
0: المفلترة،
1: القهوة
0: كمان تأثيرها أخف القهوة
1: أخف
0: المفلترة.
2: الأمريكانو
0: تمام.
2: وهدول
0: والعنا مثلا النسكافيه تأثيرها أخف لأنه في إضافات لها كمان، والكافيين نسبته أقل، لذلك تشربها بتلاقي شربتك ماج كبير نسكافيه وما صار معك
1: عادي،
0: يعني اشربي ماج قهوة بهالحجم هذا شوف شو بصير فيك، ممكن يصير تسرع، ممكن يصير
2: يعني هو القصه بالكافيين نفسه
0: طبعا
2: المركز.
0: طبعا
2: لانه
0: يعني
2: في ناس بتقول لك مثلا ايه هيدي الكريمه المبيضه والسكر المضاف،
0: هلا
2: الاضافات بيأثر يعني
0: الاضافات للقهوه هاي ممكن تزيد تاثير القهوه، لانه القهوه ممكن لها تاثيرات ثانيه، ممكن ترفع الكوليسترول والشحوم الثلاثيه، فاذا بدنا نضيف مبيضات او دسم او مواد اضافيه لازم تكون خاليه من الدسم، لانه بزيد تاثيرها السيء على القلب. لذلك بدنا ننتبه كمان هاي النقطة، هاي 3 بواحد أو كذا.
1: تمام.
0: إذا الدسم اللي محطوطة شوف فيها دسم عالي،
1: عالي.
0: لازم نتجنبها، لأنه من تأثيرات القهوة إنه بترفع الشحوم الثلاثية والكوليسترول وبترفع ال LDL الكوليسترول اللي سيء اللي بنقول عنه.
2: القهوة العادية بترفع الكوليسترول السيء؟
0: إيه بمقادير خفيفة أو متوسطة، مو إنه بالمقادير الخفيفة ما بترفع، بس إذا كترنا حيرتفع. على فكرة كمان هي مفيدة إنه بتزيد الحساسية الأنسولين، لذلك كمان بتأخر ظهور مرض السكر وتأثيراته القلبية مرض السكر، فإلى فوائد وإلى مضار. فبدي ينتبه الواحد اللي عنده إدمان على القهوة أو إنه ما بيقدر بالقهوة، بده يعرف شو بده يأخذ من القهوة.
2: دكتور هلا في ناس عندها هيك يعني شغلة مثلا أو بأوقات الفحوصات بدهم تركيز
1: صح.
2: كبير، فبدهم كمية كافيين عالية، فبيروح خاصة المراهقين بيقولوا لك أنا ما بشرب قهوة، بس لوين بيروحوا؟ على مشروبات الطاقة اللي هي فيها نسبة كافيين لسه أعلى وسكريات بدي نصيحة لهم.
0: هلأ هاي مصيبة، هدول التبعات خصوصا إذا عم يشرب قهوة معهم، هاي فيها سكر كتير، فيها كافيين كتير، مشروبات الطاقة فيها مواد منبهة إضافية غير الكافيين مثل التورين مثلا، حمض أمينة هذا، فهي كتير أضر من القهوة. بالعكس يشرب قهوة إذا بده يتجه لهيك موضوع يشرب قهوة أمان، يعني في تأثيراتها كتير سيئة هي، والاضطرابات اللي بتصير الناجمة عن الكافيين أكتر بكتير بهاي مشروبات الطاقة، من تسرع القلب، من النبضان، بتصير انت صاحي بس ما انك عم تركز، بصير كونفيوجن، يعني بيقعد ليدرس صاحي، بيروح لينام ما بيقدر ينام، بيجي ليدرس ما عاد بيقدر يدرس، ما عاد يجمع،
1: بفوت
0: بحلقه معيبه،
2: يعني في نشاط بس
0: ما
2: في تركيز،
0: عدم النوم كمان بروح التركيز،
2: في نشاط بس ما في تركيز،
1: يعني بالحالتين ما نو خالص. طيب دكتور حنعطيك هلا حالات ونشوف نشخصها سوا، شو النصيحه المناسبه لكل حاله منا ونشوف شو هي. الحالة الأولى شخص ضغطه مضبوط، بيشرب فنجين قهوة باليوم، فنجانين قهوة باليوم وما عنده أي أعراض، هل في داعي إنه يوقف ولا لا؟
0: لا يشرب، ينبسط
1: فنجانين
2: طبعا، أهم شيء الواحد ينبسط
0: للأربعة إذا ما أثر على الضغط.
1: حلو.
2: دكتور أهم شيء الواحد ينبسط
0: طبعا
2: لأن إذا النفسية ضابطة
0: يعني
2: كله بيتظبط،
0: نياله البلاي ساعة بسط هلا يعني.
2: طيب شخص بعد كل فنجان قهوة بحس بخفقان ورجفة وتوتر، شو الأفضل يعمل؟
0: يخفف قوي ويشوف القلب طبعاً، لأنه أي ظهور أعراض لازم نشوف نطمن على القلب وعلى الضغط الشرياني،
2: حتى لو ما كان مريض
0: قلب الأمور تمام، بنقول له يخفف القهوة للحد الأدنى اللي ما بخلي ظهور تظهر هاي الأعراض.
2: أوكي.
1: تمام. طيب، شخص عنده ضغط مرتفع وغير مضبوط، بيشرب عدة فناجين خلال اليوم، شو المخاطر وكيف لازم يتعامل مع هذا؟
0: لازم أول شيء يضبط الضغط، يخفف القهوة يضبط الضغط، بعدين مندخل القهوة حسب الضغط، إذا كان الضغط مضبوط اسمح له فنجان، ضل الضغط مضبوط بده فنجان ثاني، الضغط مضبوط يشرب ما في مشكلة،
1: حسب بقى الضغط.
0: تمام.
1: حلو.
0: وإذا ما في مشاكل أخرى قلبية طبعا.
2: ختاما دكتور، أي حدا هيك بده يستمتع بفنجان القهوة
0: يشرب
2: يستمتع، شو بتعطي نصائح لشرب القهوة خاصة لمرضى القلب؟
0: بدون إضافات أهم شغلة، سكر قليل، انتباه للأعراض، وتركز أنت على حالك أنه أنا وقت عم يشرب قهوة عم يصير معي شيء ولا لا، إذا عم يصير معي شيء لازم شوف شو القصة،
1: صح،
0: بعدين برجع بكم، مو أنه صار معي خفقان تسرع بالقلب كذا، أهمل الموضوع ليصير معي مثل ما حكينا رجفان أذيني أو اضطرابات نظم سواء بطيني أو أذيني أو خوارج انقباض، ما في مشكلة بالقلب، الضغط مضبوط، ما عم تأثر عليه، فيني أشرب فنجان فنجانين الأربع فناجين، بالعكس ممكن تكون مفيدة للقلب القهوة. لقلك ليش؟ لأنه هي لها تأثير مضاد للأكسجين، لها تأثير بإفراز النتريك أكسايد اللي بوسع الأوعية الدموية، ومثل ما حكينا والأهم أنه بزيد الحساسية للأنسولين، وبالتالي بتخفض سكر الدم، مثل ما حكينا سكر الدم اللي هو خطر كتير على الشرايين.
2: شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد.
1: شكرا دكتور، نورتنا،
0: يسعد أوقاتكم.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الأخبار الطريفة بفقرة عشنا وشفنا، خليكم معنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان خلال 14 والفيلق الخامس اللي موجودة هي و17.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ويا صباح الخير من جديد. دائما منقول ما عاد نشوف اكثر مني اللي عم بيصير، بس ثاني يوم نتفاجأ بخبر بخلينا نقول يا محلى اللي شفناه امبارح.
1: بين اختراعات غريبه وافكار يمكن ما بتخطر على البال ومواقف بتصير عن جد، بتحس انه الدنيا لسه مخبيتنا كثير مفاجآت.
0: لهيك خلونا هلا نشوف سوا مجموعه من الاخبار اللي بتخلي الواحد يضحك ويستغرب بنفس الوقت، لان بالنهايه اللي بيعيش يا ما بيشوف. وعم نبلش بخبرنا الأول. عشنا وشفنا شاب عايش مع بقرة بالبيت، يعني بدل ما يكون عنده رفيق سكن يختلف معه على فاتورة الكهرباء، صار عنده بقرة بتشاركه البيت والروتين اليومي.
1: هلأ الشاب على ما يبدو مروق كتير على الوضع، لأنه البقرة ما اكتفت أنه تكون موجودة بالبيت، لا صارت كمان تفيق الصبح
0: منبه. مفاجأة يعني كمان أنه البقرة ما بتفيق وتروح على المرعى، لا أول ما تفتح عيونها بتفرشي سنانها وبتحضر حالها كأنها رايحة على اجتماع مهم.
1: ايه بعدين بتفطر فطور صحي، هلا نشوف شو هو الفطور، بعدين بطريقة غير تقليدية وشرطة إنه ما تخلي صاحب البيت ياكل معها يعني لحالها.
0: طبعاً
1: ما بتحب المشاركة.
0: خصوصية لكن.
1: خلينا نشوف الفيديو نفسه.

0: انت
1: والله
0: لاحظتي
1: غير شكل.
0: ايه لاحظتي انه هي والمنبه سوا يعني بتعودي على الوقت
1: عن جد.
0: معناتها البقر والله إلى اختصاصات غير انه يعطونا حليب
1: مثل الديك يتفيق العالم. وبخبرنا الثاني مشاهدينا، عشنا وشفنا روبوت سوري وشكله من حارة الضبع. شاب اسمه أيمن قرر يختبر الروبوت اللي عنده ليعرف أصله إذا سوري ولا لا.
0: إيه لبس الروبوت زي الشامي وحط له الطربوش وعطاه الخنجر، يعني جهزه تجهيز كامل كأنه ناطرين منه ينزل على الحارة ويقول يا باطل.
1: طبعا ما اكتفى بهذا الشيء، قعده قدام التلفزيون وخلاه يتفرج على باب الحارة لحتى يشوف إذا رح يتفاعل مع الأحداث ولا رح يضل واقف مكانه.
0: خلينا ما نحرق للمشاهدين، بس بحب لكم أنه الروبوت طلع من باب الحارة أكثر من شخصيات باب الحارة نفسه.
2: حصلت الزي السوري هذا للروبوت حقي لبس خنجر جاهز
0: لاي حاره. حسيت كسر له الشاشه ما؟
1: ما؟ ايه؟
0: انفعل كثير الروبوت.
1: شاف المشهد فانفعل عليه.
0: شاف شو اسمه كان؟
1: ابو النار؟
0: مو ابو النار.
1: مين؟
0: مرته
1: ام عصام.
0: ام عصام، ام عصام، لا نسينا مع انه هلا ترند ام عصام على كل المنصات.
1: وخبرنا الثالث، عشنا وشفنا كوتش يوغا بس مو كوتش عادي ابدا، لانه الكوتش عنزه ومعه عنزات عم يشاركوا المتدربين جلسه اليوغا وعم يضيفوا اجواء حماسيه للتمارين.
0: يعني الواحد بيروح على جلسه يوغا مشان يروق ويسترخي ويبعد عن التوتر بيلاقي حاله عم يتمرن جنب عنزه.
1: يعني ما بعرف ايهم، يعني بحس لو كنت محلهم كنت ممكن فوت، بحس العنزه هيك كثير لطيفه. فيعني ممكن شوف شو وضع الاسترخاء جوا اذا مناسب ولا لا.
0: اي بس يمكن العنزات هن سر نجاح هي الجلسه، يعني مين بيعرف. يمكن وجودهم بيخلي المتدربين يتحمسوا اكثر، يلتزموا يمكن بالتمارين. خلينا نحضر هالجلسه اليوغا المميزه.

0: كثير لطيفين.
1: اما شعات وان استرخاء شفتي هالقرده الصغيره عم تنطط
0: بهنا. لا هي مو استرخاء، هي توتر مبدئيا. بس لا يعني الواحد اذا بده يروح يعمل جلسه يوغا ما رح يعمل جلسه يوغا، رح يقعد يلعبه لانه كثير هيك لطيفين
1: حلوين.
0: يعني هلا عم بيقول لي البروديوسر الاسبوع الماضي كان في فيل عم يعمل مساج، يعني شو قصه الحيوانات هالايام؟
1: اوف انا ما شفت هذا الفيديو، بس انه كيف يعني فيل عم يعمل مساج بس ما يروح يقعد فوق الزبون؟
0: هون المشكله بقى. مشاهدينا اذا مفكرين انه الكريمه بس للحلويات فخبرنا اليوم رح يغير رايكم. تخيلوا تكونوا قاعدين وراسكم عليه كريمه واللي قدامكم عم يرمي عليكم طابات، وكل معلقه طابه بالكريمه بتقرب خطوه من الفوز.
1: اي نعم، هي فعاليه بدار رعايه حولوا فيها لعبه بسيطه لمنافسه مليانه حماس وضحك، والهدف انه كل شخص يجمع اكبر عدد من الطابات يلي بتلزق بالكريمه.
0: والواضح انه اللعبه بدها تركيز ومهاره، بس الاهم من الفوز والخساره انه نشوف هالفرحه والضحكه على وجوههم.
1: يعني بالنهايه الكريمه راحت على الراس والطابات طارت بكل الاتجاهات مع انه كان فيها غشها، بس الضحكه بروح الحلوه هي يلي ربحت. خلينا نشوف.

0: حلوه الفكره. جديده
1: جديده
0: اول مره اشوف هيك لعبه يعني.
1: ايه عن جد وغريبه بنفس الوقت وحلوه يعني الاشخاص المسنين هيك بيستمتعوا فيها وكذا وشفنا قديش هيك كانوا مبسوطين فيها.
0: صح صح. مشاهدينا اذا شفتوا شون ذا شيب بالشارع لا تستغربوا، شكله قرر يترك المزرعه ويروح على المدرسه.
1: القصه انه ام قررت تنكر بناتها بشخصيه شون ذا شيب وفالونت وجوههم بالاسود ولبستهم اسود وحطت لهم قطن بكل مكان ليطلعوا بيشبهوا الشخصيه تماما.
0: هلا المشكله انه البنات ما كان رايهم بنفس حماس الام، وبدل ما يفوتوا الحفله مبسوطين كانوا عم يبكوا. يعني الام شايفه حالها عم تحضر أجمل تنكر، والبنات واضح أنهم ما نون كانوا مقتنعين بهذا المشروع أبدا.
1: هلأ شكلهم كانوا حابين يروحوا على حفلة هالوين بس مو يصيروا يعني جزء. فخلنا نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: لا ما لهم حق يزعلوا ابدا.
1: كثير قوي هالتنكر.
0: كثير. بس لا حرام بتحس البنات هيك مشوهين
1: يعني. ايه.
0: وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعده رح نرجع سوا لفقره التكنولوجيا. خليكم معنا.

ورجعنا لكم مشاهدينا. على مدار سنوات طويلة كانت تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية بسوريا بعيدة عن العالم الرقمي، على خلاف اللي بنشوفه بكل دول العالم. حتى التعاملات البنكية والخدمات الإلكترونية ما كانت متاحة أو منتشرة عند الجميع بنفس الدرجة. اليوم مع بداية المرحلة الجديدة وانفتاح سوريا التدريجي على النظم الرقمية بالعالم وخاصة البنكية منها، عم تتغير طريقة

0: تعرض للاختراق.
1: تمام. اول شيء صباح الخير.
0: اهلا وسهلا فيك، نورتنا.
1: الله يكرمك. هلا بالبدايه احنا يعني صرنا نعتمد على الانترنت بشكل كثير من تفاصيل حياتنا، سواء بالتواصل مع اهلنا ورفقاتنا او باداره حساباتنا البنكيه والشخصيه.
0: تمام.
1: حتى كمان بشغلنا بدراستنا، بكل نواحي حياتنا صرنا نعتمد على الانترنت.
0: صحيح.
1: من هذا الاستخدام الكبير ومن هذا التطور ظهر عنا نحن مشاكل كثير. من هاي المشاكل انه نحن صار عنا اختراقات حسابات، سرقة بيانات، ابتزاز الكتروني
0: للاسف. صحيح.
1: واحتياط استخدام الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، يعني صاروا يستخدموا للاسف الذكاء الصناعي حتى للاحتياط والاختراق.
0: صحيح.
1: تماما. ومن هون انا بدي اوجه شغله او بدي نوه على شغله، انه مو يعني اذا في عنا اختراق معناتها في ثغره تقنيه معقده. اغلب الاختراقات اليوم عم تصير بدايه من رساله مزيفه.
0: صحيح.
1: او رابط مشبوه. صح. او نحن عم نساعد بهذا الشيء ونرسل رمز التحقق لاشخاص ما لازم نرسلهم
0: اياها. صح.
1: صح. فاليوم ان شاء الله احنا حنحكي عن هاي الاساليب.
0: أكيد.
1: عن هذا الموضوع، والاهم من هيك نحكي كيف نحمي حالنا من هذا الموضوع.
0: تمام.
1: هلا ارجع لسؤالك، سالتينا انه كيف بيصير الاختراق او شو هي اساليب الاختراق. هلا نفهم كيف بيصير الاختراق، لازم اول شيء نفهم شغله انه المهاجم ممكن يستهدف واحد من ثلاثه، اما المستخدم او البيانات الدخول تبعه او
0: تمام.
1: النظام التقني اللي هو عم يستخدمه.
0: تمام.
1: بالنسبة للأساليب بصراحة في أساليب كثيرة. أبرز هاي الأساليب بهاي الأيام في أسلوب اسمه الهندسة البرمجية. شو يعني الهندسة البرمجية؟ أنه المهاجم بيحاول يخدع المستخدم. بيحاول يخدع المستخدم ويوهمه أنه هو جهة موثوقة، هو شركة، هو بنك. عن طريق هذا الشيء بيقدر هو ياخد بيانات الدخول تبعه ويخترقه.
0: تمام.
1: بعطيك مثال، أنا هلأ كسوفتوير إنجينير فيني أشوف أي صفحة تسجيل دخول، سواء فيسبوك صفحة تسجيل دخول بنكية، واعملها صوره طبق الاصل.
0: تمام.
1: تمام. وارفعها واربطها بالسيرفر عندي. اجي لعندك انسى ابعت لك هذا الرابط، اقول لك انه هذا مثلا رابط تسجيل دخول فيسبوك، رابط تسجيل دخول مثلا اي بانكينج معين، اي وولت معين، حطي ايميلك والباسورد تبعك وفوتي. انت حتفتحيها حتشوفي انه بالفعل هي نفس الواجهه النظاميه، حتحطي ايميلك، حتحطي الباسورد. تماما. حتحط تعملي سبميت. انا رابط هذا الشيء بالسيرفر عندي، اول ما تعملي سبميت حنبعت ريكوست للسيرفر عندي وتخزن بياناتك او الكريدنشلز تبعك عندي،
0: وهيك
1: انا تماما بكون اخترقتك بسهوله. في اسلوب ثاني اسمه التصيد الالكتروني. شو يعني التصيد الالكتروني؟ المستخدم ممكن يكون فاتح موقع.
0: تمام.
1: او يكون فاتح على اي براوزر، يكون فاتح مثلا عم يشوف فيلم، عم يشوف مسلسل، عم يشوف
0: بيطلع له هي الرابط تبع
1: الربح جائزه. تمام. مو بيطلع رابط، بيطلع مصطفى الاغا مثلا.
0: صح.
1: بيطلع مصطفى الاغا انه مثلا ربحت 100,000 دولار.
0: تمام.
1: ما بعرف شو، بتنزل الزينه من فوق. فبقول له انه تكمل الاجراءات، انه مثلا ضغط على الرابط. مجرد ما ضغطت على الرابط حينعمل ريدايركت لصفحه ثانيه.
0: صح.
1: حينعمل اوتو داونلود مثلا لملفات خبيثه، برمجيات خبيثه. للاسف بيقدر المهاجم يخترق اليوزر عن طريقه. اخر شغله ممكن اقولها انه بالفعل ممكن يكون في برمجيه خبيثه يقدر المهاجم يستغلها. وهون بدي اوجه نصيحه للمشاهدين، دائما احنا اي ابلكيشن بننزله على الموبايل عنا لازم يكون من مصادره الموثوقه.
0: تمام.
1: سواء الاندرويد البلاي ستور او الاي او اس للابل ستور. لانه نحن كديفلوبرز لما نجي نرفع تطبيقات على هاي المتاجر بيصير لها مسح تقني. بالاضافه لهذا الشيء
0: موثوقه اكثر.
1: تمام. هي موثوقه اكثر. بالاضافه لهالشيء كل برمشن بيطلبوا التطبيق بيسالونا نحن كديفلوبرز ليش عم يطلبوا وشو الغايه منه.
0: حلو.
1: فالمستخدم بيكون بامان اكثر. حتى ما بعرف اذا طولت، بدي احكي عن شغله كمان.
0: ايه تفضل.
1: المستخدم لما بيفتح التطبيق يعني خطره ببالي نحن اي تطبيق بيطلب برمشن بنضل بنحط السماح السماح السماح
0: طبعاً.
1: من دون ما نقرا للاسف.
0: صح. صح.
1: ممكن نخليه يوصل للكاميرا، ممكن يوصل على الصوت، ممكن يوصل على الاكسسبيليتي تبع التطبيق. فلازم نقرا نحن وين عم كل تطبيق شو عم ولوين عم يوصل، وين بيقدر بيوصل. كمان حتى نظام التشغيل هو بيساعدنا، بحيث التطبيق باي ستيت هو، سواء فور جراوند باك جراوند ترمينيتد، بيقدر نظام التشغيل عن طريق ستاتوس بار يقول لنا انه مثلا هلا الكاميرا عم تستخدم حتى والتطبيق بالباك جراوند، هلا الريكوردينج شغال عندك، فانت انتبه على هذا الموضوع.
0: صح.
1: فلازم احنا كمان نساعد حالنا
0: لحمايه
1: نفسنا. تماما.
0: تمام. يعني اذا هدول القصص اللي ذكرتها كلها العلاقه بانه يتم اختراق حسابنا البنكي الموجود عنا على الموبايل.
1: تماما.
0: طيب بالنسبه للاشخاص اللي ممكن يقولوا لك انه انا والله موظف بالبنك.
1: تمام.
0: وبدي معلوماتك وبياناتك، فهون نحن كيف بدنا نعرف اذا هذا الشخص عن جد موثوق؟ نحن قادرين انه نشارك معه هاي البيانات ولا لا؟
1: تمام. هلا اكيد موظف البنك ما حيجي مثلا على الواتساب يحاكيني او اذا يجي يحاكيني، لا، لازم موظف البنك يكون في
0: مستعجل.
1: ما في مستعجل، لازم ننزل مثلا على المقر الاساسي. هن اصلا هن ما بيرضوا، يعني لازم يكون البيانات اللي احنا اللي عم ناخذها منهم، البيانات اللي عم ياخذوها منا لازم تكون بالفعل انه احنا فيس تو فيس مثل ما بيقولوا، مو عن طريق مثلا شاتينج او

0: علاقات تانية. هلا اليوزر بيقدر يحمي حاله، كيف يقدر يحمي حاله من هاي القصص ومن هذا التلاعبات؟ دائما الحماية لأي مثلا تطبيق بنكي أو أي تطبيق عادي هي مسؤولية الجهتين، أما الشركة أو الشركة مسؤولية الشركة أو مسؤولية الشركة اللي عاملة التطبيق ومسؤولية المستخدم بحد ذاته. فالشركة أكيد أو التطبيق البنكي لازم يكون مستخدم مثلا، يعني هو مسؤول أنه يقدم للمستخدم نظام آمن، فهو مسؤول أنه يستخدم مثلا بروتوكولات اتصالات آمنة مثل HTTPS ليقدر يشفر البيانات بين الطرفين سواء client side أو server side.
1: تمام.
0: وبالإضافة أنه هو بيقدر يحمي البيانات من الاختراق أو الاعتراض أثناء انتقاله. كمان مثلا في حتى بالتطبيقات البنكية عم يستخدموا طبقات تشفير إضافية باستخدام خوارزميات مثل الـ RSA أو
1: هي للحماية كلها بتكون
0: تماماً تشفير مثلاً مفاتيح وبيانات محددة.
1: تمام.
0: حتى كلمات المرور مثلاً ما بتتخزن بقاعة البيانات مثل ما هي.
1: حلو.
0: عم بيستخدموا بروتوكولات للهاشينج مشان ما نقدر نسترجع كلمة المرور من القيمة نفسها.
1: تمام.
0: من جهة تانية جهة المستخدم ما في نظام آمن 100%. فالمستخدم لازم يساعد الشركة
1: وفي مسؤولية
0: أنه يحمي بياناته، يعني مثل إحنا ما حكينا أول شيء أنه مو أي
1: تطبيق
0: مو
1: أو أي
0: اختراق بيكون نتيجة ثغرة تقنية.
1: صح.
0: لا، المستخدم أحياناً بيساعد بهذا الشيء، بيحط كلمة مرور ضعيفة، شارك رمز التحقق مع أشخاص ما لازم يشاركهم معهم. فالخلاصة اللي بدي أقوله آخر شيء أنه الشركة أو الجهة المطورة للمشروع هي مسؤولة عن تأمين نظام أمن للمستخدم.
1: أكيد.
0: والمستخدم مسؤول عن حماية هاي البيانات. صح. الدخول تبعه والتصرف بوعي. خلينا
1: اكيد نحن ما لازم يعني نتكل بشكل كامل على الشركه مية لانه مية. كمان في مسؤوليه من قبلنا. طب انا هلا مستخدم جديد وبدي اعمل حساب بنكي.
0: تمام.
1: شو بتنصحني شو اعمل اول شيء؟
0: تمام. هلا احنا صارت اي تطبيقات بنكيه بصير بتدخلي انت في شيء اسمه مثلا KYC.
1: تمام.
0: تمام. هذا KYC انه انت بتحطي معلوماتك، بتحطي كل شيء بخصك. تمام. معلومات شخصيه، معلومات بنكيه، شيء له علاقة بالسجل التجاري إلى آخره. هذا بيتقدم كريكوست للبنك. تمام. البنك بيخليك تضطري تنزل لعنده لتقدمي ثبوتيات إضافية، قصص إضافية، لأنه هو الموضوع المالي والمصرفي موضوع حساس.
1: أكيد.
0: يعني مو مثل مواقع التواصل الاجتماعي أنت فيك تفتحي تعملي ساين أب لحساب وبعدين خلص ميت أنشاء وخلص. لا، البنوك لها طبيعة خاصة أنه هي لازم تنزل على البنك تمي هاي العملية.
1: حلو كتير. يعني خلص نحنا عنا قصص معينة نحنا نساويها لحالنا وبعده منتوجه للبنك لحتى نعمل هاي القصص.
0: تمام. هو البنك عم يجبرنا بهذا.
1: تمام. طب بالنسبة لكلمات المرور، مصادقة الثنائية، هدول بيقولونا انه ضروري نحنا نساويها.
0: تمام.
1: هل هو بضرورة؟
0: اكيد. هلأ نحنا التطبيقات البنكية اغلبها بيكون في شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيشن او مثلا ترانزاكشن بن. شو هدول؟ التو فاكتور اوثنتيكيشن هو معامل اضافي لتسجيل الدخول. يعني اني انا حطيت الايميل والباسورد، هذا الشيء ما بيكفي، بصير في معامل ثاني اللي هو انه بيعملوا ارسال لرمز التحقق.
1: تمام.
0: لك عن طريق SMS او
1: اتصال ممكن.
0: لا مو اتصال، ممكن عن طريق الايميل.
1: ايه.
0: تمام. هلا هاي شغله. هاي ممكن تكون اوبشنال بالتطبيق على فكره، لان لازم اليوزر هو يفعلها. في شغله ثانيه مثلا تكون الترانزاكشن بين. الترانزاكشن بين هي قبل اي عمليه دفع او تحويل. في ترانزاكشن بن بنعمل كونفيرم عن طريقه. فلازم نكون مفعلينه نحن.
1: طب يزن هيك صايره معكم شي حاله انه كتير غريبه بالاختراق، ويعني المستخدم ما كان بيعرف انه هذا الشيء عم يتم اختراقه، يعني صايره معكم قبل
0: المستخدم ما يكون عم هلا الصراحه؟ لا مو صايره قبل. يعني المستخدم لازم يكون هلا لا سمح الله اذا صار اختراق وعرف المستخدم ولسه عنده وصول على الحساب، المفروض في اجراءات لازم يعملها. مثل شو؟ مثلا اذا عنده لسه له وصول على الحساب، لازم اول شيء يفوت يعمل مثلا ريسيت باسورد. ريسيت باسورد، مجرد ما عمل ريسيت باسورد كمان بيوصله رمز التحقق عن طريق الموبايل، عن طريق الايميل. بيعمل ريسيت باسورد وبيطلع له اوبشن انه يعمل انهاء للسيشنز كلها اللي فايته بتطبيقه.
1: تمام.
0: فهيك ممكن هو يتفادى هذا الموضوع. النقطة الثانية، في شيء اسمه لينكد ديفايسز. هي مو بس بتطبيقات البنكية، صارت كمان بتطبيقات الشاتنج، صار نشوف مثل الواتساب
1: موجودة. صح.
0: تمام. فهذا لينكد ديفايسز انه هو عن طريق هي الصفحة في يشوف كل الأجهزة نوعها والديفايس اي دي تبعها
1: موجودة
0: يلي فايته بحسابه. تمام. وفي ينهي له، يعني يعمل ساين اب لهذا لهذا الحساب اللي فات، يعني ينهي له السيشن. اخر شيء، يعني اذا هو لا سمح الله تهكر حسابه وانخرق حسابه وما عاد له وصول عليه، المفروض فورا يتواصل مع الدعم مشان يوقفوا له حسابه قبل ما المخترق يعمل إساءة له او يتصرف بالبيانات المالية. صحيح. تبعه، وبعدين من عن طريق السبيل

0: يعطوا كذا في يسترجع حسابه ان شاء الله.
1: يعني للاسف هذا الموضوع كثير يعني بيصير بلمح البصر، يعني الواحد عن جد يا دوب يلحق يعني يكتشف انه تم اختراق حسابه. طيب يا زلمه، بما انه هلا بسوريا تحديدا احنا ما كان عندنا موجود هذا الشيء، ان شاء الله قريبا رح يتم تفعيل حسابات بنكيه ونصير يعني متوسعين اكثر بهذا المجال. فهيك نصيحه لكل المستخدمين اللي حابين يعملوا حسابات بنكيه، كيف لازم، شو القصص اللي لازم هن يتاكدوا منها 100%، وشو القصص ما لازم يشاركوها مع حدا نهائيا.
0: تمام. هلا مثل يعني حكينا نحن انه لازم يعني احنا الشركه عم تقدم نظام امن ونحن لازم نساعده.
1: تمام.
0: فالمستخدم لازم ما يشارك رمز التحقق مع اي شخص ما بيوثق فيه، او مع اي شخص مو بيوثق فيه وما يوثق فيه، لا يشارك
1: فلاها.
0: تمام. يحط كلمه مرور نوعا ما قويه، مثلا 10 حروف فيها ارقام وحروف ورموز.
1: تمام.
0: ممكن كمان في تطبيقات بنكيه عم نضيف البيومتريك، انه مثلا عن طريق البصمه، عن طريق الفيس اي دي ممكن يعمل تسجيل دخول. كمان هي وسيله حمايه اضافيه، فخاصه يعني اذا الموضوع المالي فهو موضوع حساس فلازم ندير بالنا اكثر. يعني مو مثل مواضيع السوشيال ميديا، ممكن يعني اذا الواحد تهكر حسابه ممكن يعمل حساب ثاني او كذا. تمام. فالموضوع المالي موضوع صعب شوي، خاصه اذا في رصيد كثير بالولد، يعني موضوع الاي ولت والاي بانكينج موضوع صعب شوي.
1: اكيد اكيد يا زلمة. يعني كمان فينا نقول انه هو قريب نوعا ما من حسابات الفيسبوك والانستغرام. حكيت قبل شوي انه كمان الاختراق ممكن يتم عن طريق مثلا حدا يبعث لنا لينك معين نحن نفوت عليه فنتهكر، فهي قريبه نوعا ما من هذا الموضوع. صح؟
0: يعني نفس خلينا نقول الاساليب او الاجراءات عم تتطبق هون وهون، حتى صاروا يستخدموا هن مبادئ الذكاء الصناعي للاحتيال وللاجراءات. يعني احنا الذكاء الصناعي عندنا له وجهين. الوجه الاول انه هو عم يساعدنا بحياتنا، عم يساعدنا بامور شغلنا، يعني ما حدا بيقدر يمشي من دون ذكاء صناعي، خاصة احنا بمجالنا. الوجه الثاني له للاسف عم يستخدموه عالم للاحتيال، ابتزاز الكتروني واختراق. يعني في شيء اسمه فويس كلونينج. الفويس كلونينج هو استنساخ الاصوات. يعني هلا تماما هلا مجرد ما اخذوا مثلا صوتنا من هاي المقابله ممكن يطبقوه على
1: غيروا كلامك كله.
0: تمام. يطبقوا كلام ثاني على نفس نبره الصوت. تمام. وللاسف كل ما الموضوع عم يتطور عم يصير صعب اكتشاف الفيك من الحقيقه. في شيء اسمه مثلا ديب فيك. كمان الديب فيك كمان هذا موضوع كبير وموضوع طويل، كمان عم يستخدموه كمان صوت وصوره مو بس صوت. يعني صوت وصوره بياخذوا الشكل والصوت وبيطبقوه. لسه في كمان يعني ثغرات انه ممكن نكتشف انه ايه، احيانا الشفه ما بتكون مع الكلام.
1: صح. الليبسنج
0: احيانا العين بترف، احيانا بيكون في حركه سريعه. فكمان هي القصص عم للاسف عم يستخدموا التكنولوجيا والاي اي للاحتيال والابتزاز الالكتروني،
1: وعم بيتم يعني كشفه. يعني
0: هلا في تولز كثير بتساعدنا لانه نكشف.
1: هي بالنسبه للمبرمجين ممكن او اصحاب الاختصاص،
0: مو بس المبرمجين صراحه. فصار في تولز كثير عم تقدمها الاي اي مثلا لكشف هذا الفيديو فيك ولا حقيقي،
1: او الاي اي هي كمان عم
0: تقدمها. تماما. فالمقاله مثلا، حتى المقاله اذا اخذ مقاله مثلا شات جي بي تي او غيرها، في تولز مثلا تروحي بتحطيه عليها بيقول لك انه هاي المقاله هي مولده
1: مأخودة.
0: تمام، مولده بواسطه الذكاء الصناعي.
1: حلو.
0: ففي تولز كثير بتساعدنا لنكتشف احنا الفيك من الحقيقه. بس الصراحه مع التطور السريع والتطور الكبير اللي عم يصير ممكن نوصل ليوم حتى التولز ولا نحن نقدر نفرق بين الاي اي.
1: صح كثير، لانه هلا الذكاء الاصطناعي يعني رايح هيك طحش مثل ما بيقولوا. هلا بالنسبه لهي المعلومه اللي قلت لنا انه في تولز نحن قادرين من خلالها انه نعرف، ممكن كمان نخصص لها فقره كامله بما انه قلت لنا ممكن نحكي عنها. اكيد بدي اشكرك يا زن على كل هاي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كثير لك،
0: نورتنا.
1: واهلا مشاهدينا، رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره التربيه، خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلداً.

0: نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
5: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
4: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
5: في إيليا،
4: صفرونيوس هو دمشقي.
5: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
4: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
5: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
4: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
7: يا صباح الخير عندي مشاهدينا، في أهالي بيقولوا ابني ذكي وبيعيشوا بسعادة مع هاي الحقيقة، في أهالي بيخافوا من قدرات أطفالهم، بحسوا أنه هن بطيئين بالفهم وبيعيشوا بحسرة هذا الموضوع.
8: صحيح.
7: بس يلي عم يفوت كتير من الناس أنه قدرات الطفل مو كلها ثابتة، لأنه دماغ بيتطور من خلال التعلم والتجربة والممارسة، بيقدر يكتسب مهارات جديدة مع الوقت.
8: أكيد يا أيهم، من التركيز والذاكرة لحل المشكلات والتفكير المنطقي في مهارات عقلية فينا نساعد أطفالنا أنهم يطوروها، لكن أكيد مع طريق الضغط أو تحويل كل نشاط لاختبار، بل من خلال مجموعة من التقنيات اللي نحن لازم يعني نتبعها. والسؤال هون أكيد بيكون كيف بندرب عقل طفلنا بطريقة صحيحة، وهل الألعاب الذهنية فعلا بتزيد الذكاء؟ فعن هالموضوع رح يكون حوارنا اليوم بفقرة التربية مع الاختصاصية التربوية لينا دياب. يسعد صباحك.
7: صباح
8: لينا.
7: خير.
9: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة.
8: نورتينا. أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا.
8: يعني بداية لما نقول ذكاء، وخاصة عم نحكي عند الأطفال ودرجة الذكاء أكيد متفاوتة، فشو يعني ذكاء بشكل عام؟
9: هلا موضوع كتير مهم، ولا يعني أهم المواضيع التربوية التي بدنا نسلط الضوء عليها. الذكاء هو عبارة عن مجموعة، خلينا نقول، قدرات الإنسان على الفهم، على التحليل، على حل المشكلات.
8: صحيح.
9: عن إيجاد حلول بدائل أو خيارات.
8: حلو.
9: سواء تكون مفيدة أو غير مفيدة. فسبحان الله، يعني العلاء الذكاء طول عنا هون منوط أنه هو ثابت، هو وراثي. لا، أكيد لا، هو عبارة عن مزيج بين شيء وراثي وبين عمليات تدريب تشتغل فيه البيئة وإلى آخره.
8: حلو كتير.
7: حلو. طيب هلأ شو الفرق بين طفل بيفهم وبيحفظ بسرعة؟ هي بيحفظ بسرعة لأنه كتير بنشوفها متفاوتة.
9: صح.
7: عند الأطفال، وبين طفل عنده قدرة على حل المشكلات. خلينا
9: تسمحوا لي هيك ندخل أنا وياكم هيك بتجربة، كوننا نحن هيك بنعشق

0: عالم أكيد. الذكاء والأرقام والمنطق. خلونا هيك ندخل بتجربة تجربة مباشرة. معني بإمكانكم السادة المشاهدين جهزوا أوراق أقلام آلة حاسبة تابات وأنا رح أقول هلك القصة الظريفة ونشوف نحن رد على السؤال بواقع مثال عملي. يعني هو لنشوف نحن مختبار ولا كيف يعني
1: مشاهدينا يلا جهزوا
2: حالكم. لا مشاهدينا
0: تخيل أنك تقود باص مدرسة وتصطحب الأطفال من المدرسة للبيت والعكس.
2: حلو.
0: فالمحطة الأولى طلع 15 طالب والمحطة الثانية طلع 17 طالب ونزل 5.
2: طيب
0: المحطة الثالثة طلع 7 طلاب ونزل 2. والسؤال
2: كم طالب؟
0: ما اسم السائق وما عمره؟
2: اوكي
1: نحن قاعدين عم نحسب بقى عدد.
2: ايه انا اقول كم
0: هذا اللي بدي اوصله. هذا بدي اوصله. الارقام جذبتنا كلاتنا
2: صح
0: تشتت تفكيرنا. ما عاد اصلا نحن كملنا السؤال ولا المطلوب. شو عملنا نحن؟ حسبنا جمعنا. عقلي ما عاد يساوي غير رق ارقام. على فكرة وقت بعمل هذا التدريب مع المدربين والأطفال قبل لا أقول لهم ما اسم السائق وما عمره شو بيقولوا لي 37 35 حتى المدربين
2: هلا أنا البروديوسر عم بيقول لك
0: إذا نحن هون لاحظوا كيف
1: والله أنا حسبتهم ها
0: فاسم أنا ما اسم السائق وما عمره وطبعا هذا اللغز أنا بعتبره خليه هيك السادة المشاهدين وحضرتكم تقولوا ما اسم السائق وما عمره خلوه هذا هيك يعني
2: شو اسم السائق طيب
1: محمد وعمره 30 ما بحس
0: تخيل أنك تقود
1: أنك
0: فكل مين بيحكي عن اسمه وعمره فمن هون نحن لاحظوا معناته أنا إذا ما عرفت أو لأني ما كملت السؤال هل عندي إنه ذكائي قليل؟ لا أكيد لا بس لاحظوا الذكاء هو ما أنا منوط بالسرعة ولا أنا منوط بالحفظ لك في عنده عوامل كثيرة لحتى يكتمل عندي موضوع الذكاء فأنا لاحظوا هلأ هون الطفل اللي جاوب بسرعة معناته ما ذكي لا هوني ما أكمل السؤال ما أكمل المطلوب وهي الفجوة الكبيرة بالعنا بالعملية التعليمية التربوية إنه نعطي المسألة مباشرة نحن شو مساوي ما عرف يحلها أو الطالب تسرع ما منقول له لا تريس حط فواصل افهم السؤال افهم المطلوب لحتى ندخل بعالم الأرقام أو عالم الذكاء بغض النظر عن أنماطه
2: أكيد
1: حلو. طيب هلا التجارب اليوميه قديش بتاثر يعني الاكتشاف الاشياء خاصه عند الاطفال بعمر صغير قديش ممكن تطور مهاراتهم العقليه
0: طبعا عندنا الالعاب عندنا الالغاز عندنا التدريبات كثير بتطور مهارات الطفل بس هي فيها توجيه كمان
1: طيب استاذه فينك قبل ما نبلش يعني فينك تعطينا مثلا من عمر كذا لعمر كذا هيدا النوع من الالعاب من عمر كذا لعمر كذا هذا
0: تمام. لاحظ هلا نحن الالعاب من هن صغار اشهر فينا نختار لهم العاب وهي تبعيه المونتسوري والتطبيق والمكعبات لكن نحن بعالمنا خلينا نقول من 5 سنين مثلا لتسع سنين خلينا نقول شو بيحتاج بيحتاج تركيب وتجربه واكتشاف انا وياه بعد التسع سنين 10 سنين صار هيك ناضج الطفل بحاجه لحوار اكثر حاجة ندخل أنا يا بعالم من الاكتشافات سبحان الله ما بيقول مقولة بالحكمة بتقول يعني إنه أنت قلي فأنا رح أنسى يعني إذا حكيت رح أنسى طيب شوفيني قد أتذكر عطيني أنا معك جرب وأكتشف فإذا هو رح فكر ما حينسى وهون بيتولد الذكاء عنا
2: حلو كتير
0: تمام
2: طيب لينا بالنسبة لذاكرة الطفل كتير أهالي بيقولوا أنه طفلي بينسى كتير فنحن حتى نقوي له هي الذاكرة شو الأنشطة لازم نحن نتبعها مع الطفل من عمره وصغير لحتى تضل معه لما يكبر
0: كتير حلو هالسؤال كتير موضوع النسيان أصلا هو عبارة أنا بعتبرها يعني عادي نحن عم نقوله هو بالحقيقة ما في يعني النسيان من كتر ما بقول أنا أنت عم تنسى أنت غبي بعيد يعني أنت كذا أنت كذا بصير عنده إياها عادي نحن أول شيء بدنا نستخدم مفردات وألفاظ لحتى الطفل أو الطالب بشكل عام أو إحنا الكبار ما نقتبسها يعني أنا مثلاً بخاف من شغلة فبدها تصير واقع هي صح؟ فأنا شو رح أعمل؟ رح نبدأ بالتدريبات بالألغاز بنحاول نعطيه قدرات الدماغ في عنا كتير صار عنا على الشاشات مادة اسمها درب دماغك لكن يا ترى درب دماغك هي صحيحة تكون يعني كل مرة إنه هالبرنامج استفاد منه ابني استفاد منه طفلي ربما استفاد وربما لا لك وين بتكون الفجوة؟ الفجوة إنه اختيار هالبرنامج منوط بعمر الطفل نقطة أولى نقطة تانية يا ترى أنا هذا البرنامج قد يكون تجاري فإذا أنا كيف بدي
2: أعرف إذا هذا
0: لازم أعرف إنه تجاري أو لا فأنا هون النقطة بشوف أن انعكاسه على حياته اليومية الذكاء على فكرة ما أنا محدود بعلامة نحن مشكلتنا بحياتنا إنه طفل أخذ 100 أخذ
1: هذا ذكي من
0: هذا ذكي وهون

0: الفجوة الكبيرة بنوقع فيها.
1: صحيح.
0: والله العلامة هي جزء من صورة، ما صورة مكتملة.
2: صحيح صحيح.
0: فلذلك نحن أول فكرة نغير هالمفهوم. تمام؟
1: أكيد.
2: في أهالي بيضغطوا على أولادهم كتير، يعني بيخلوهم على طول إنه هن بامتحان وبيعطوهم هيك شغلات ليحلوها وكذا، هذا الضغط شو تأثيره على الطفل؟
0: تأثيره كتير كبير. أول تأثير خلينا نقول بيفقد ثقة، يعني الطفل بيكون واثق بالنفسه وبيبطل. لا، وفي أحيانا لا بيوثق بالنفسه وبيبقى. لكن شو الشيء اللي عم بيصير؟ اللي عم بيصير إنه أنا ضغطت على الطفل، كيف عطيته مسألة فوق عمره صح؟ اثنين شايف ابن جارتي أخوك مثلا رفيقك أخذ 100 بدي إياك منك ذا. طب الطفل صار عنده خوف،
2: هي المقارنات،
0: هي المقارنات أكيد. وبالتالي صار عنده لما صار خوف صار خايفان يجاوب لا يوقع بالغلط. وهذا أكبر غلط نحن نقوله.
2: طيب كيف منتعامل مع خطأ الطفل؟
0: تمام، التعامل مع خطأ الطفل أنا أقعد معه. ليش أخطأت هون؟ طيب تعا أنا وياك نشوف يا ترى 2 ضرب مثلا، خلينا نكون نقول 4 ضرب 25 ما أعرف، أو قال لي مثلا 90. طب خلينا نتحاور، خلينا نجرب مع بعض، ليه قلت لي 90؟ طيب تعا نقرب الفكرة. تمام؟ هل أنا جاي أسألكم إياها أصلا، يعني إحنا عندنا طفلين سبحان الله نفس الفكرة، إنه 4 ضرب 25، واحد بيقول لك 100 هيك بفرحان، الثاني بيفكر بيتريز بيجاوب بيقول لك 100. شو الفرق بين الطفلين؟ الطفل الأول عنده الحفظ والسرعة هي أهم شيء، قوالب جاهزة عنده خلاص، هو بيحافظ هالأشياء، مجرد غيرت المعطيات مباشرة شو صار؟
1: بتلبك
0: بعد عرف، لأنه عنده قوالب جاهزة بدماغه. ما حاول يفكر ولا يحلل، ما تعب دماغه الأخ بالمرة. عنده عنصر السرعة هو الأساس. الطفل الثاني عود معه سأله ليش طالعت 100، بيقول لك لأني بالأخير
1: كذا.
0: شوف شو لو بالأخير عندك أنت حلول أخرى، بيقول لك لكن أنا فيني أعمل كذا كذا. تمام؟ فسبحان الله هون بيجي الفرق بين طفل بيحفظ وطفل يفكر.
1: تمام. طب لينا بالنسبة للأهل، هلأ ذكرنا حالة إنه الطفل اللي بياخد علامة عالية خلص أنت ذكي، بيحكموا عليه إنه هو ذكي. طيب كيف لازم يعرفوا إنه هذا مو ذكاء؟ يعني هذا ممكن تلقين وحفظ،
0: صح،
1: وممكن مع الأيام ما يفيده هذا الشيء، إنه علاماته عالية أكيد. أوكي، بس بحياته تانية إنه أبدا.
0: أكيد، لأنه هي الفكرة شو الرئيسية، نحن مربوطة العلامة أنت لك بالذكاء. اثنين هن ما بيقولوا مثلا أنا بسلط على أرض الواقع، ليشين نحن إذا أخذت علامة 100 بحياتي العملية شو بدي كون؟ ممكن ما أكون ناجح. صح. لأنه نحن أصلاً نظرية الذكاء اللي ما هي عند من أنواع الذكاء، وهلأ في طبعاً دخلوا 9 كمان. فنحن أنا في هون ممكن ابني يكون ذكي بالمنطق بالحساب، لكن ما أنه ذكي بالتواصل الاجتماعي. كيف بلاحظ هالشيء أنا؟ كيف أنا اللي أطلق عنه حكم ذكي؟ هذا إذا مرفوض، كلمة أنت ذكي مرفوض. أنا لما بدي أمدحه بمدح تصرفه. خلينا نحط مثال، أنا بحب الأمثلة سبحان الله العملية. خلينا نشوف هيك الطفل، طفلين نعطيهم هيك تجربة. يمشوا لقوا زميلهم هيك بالأرض عم يبكي ويعني حالته حزينة. الطفل الأول شو عمل؟ مشي. بقول عنه يعني زمانه ذكي؟ ما دخل القصة. الطفل الثاني وقف، مد إيد المساعدة إله، ساعده، فهم شو مشكلته. ذكاء الأول كل القصة أنه ما أنه اجتماعي، الثاني ذكاء اجتماعي. فإذا ما بقدر أقول للأولاني هو ما أنه ذكي. الأولاني هذا نفسه اللي أعطاني جواب 100 ذكاء منطقي. فإذا نحن هو في نقطة كتير فجوة عند الأهالي، ابنك أخذ 100 معناته ما هو ما أنه ذكي لتقولي عنه أخذ 100، هو حصل علامة. وقلت لكم قبل المرة هي العلامة يعني قد تصيب احيانا بال يعني جزء من الصوره صارت، فيا بتكمل الصوره يا ما بتكملها.
1: صحيح.
0: اذا بدي انا طفل ذكاء وقوي المفروض اشتغل على اكثر من قدره عنده، لاكثر من نوع ذكاء.
1: تماما.
0: سواء بيئي، اجتماعي، بصري، جسدي، موسيقي.
2: طيب كيف يعني نكتشف استاذه انه ابننا باي ذكاء هو بارع اكثر؟ في امثله؟
0: طبعا انا مثلا ابني انا مثلا جبت انا طفل، كنا احنا مدرسين للاطفال، اول شيء احنا وقت بندخل بنعطيهم امثله لحتى نعرف كل ذكاء كل نوع منه. اكبر غلط اقول له انت صح انت غلط، انا باخذ كل الاجابات وبسجل عندي. هذا انتبهت عليه انه انا لما حكيت مثال بالرياضيات يعني وجع راسه وصفر وخضر، الثاني لما حكيت بالموسيقى مثلا لقيته هيك انتعش، الثالث عطيته الرسمه واحد هيك تخبى يعني من الخوف، الثاني رسم لي، لما قلت له رسم شجره واحد رسمها. طبعا نحن عندنا الايحاءات الرسم كمان المدرسة. فسبحان الله، فانا مباشره كأم كمعلمة كمربية المفروض أن يكون ملمة بكل هالأشياء. هذا حب

0: موسيقى، معناتها ذكاء موسيقي، معناتها تنمي له اياه. والله العظيم الذكاء ألف مهنه وصنعه، تختر لابنك ما يناسبه.
1: حلو.
0: نحن مشكلتنا بدنا كلياته العالم دكاتره، كلياتنا مهندسين وكل لا. طيب ليه انا ابني ما نو قادر يكون بالرياضيات ممتاز؟ ليه ندخله مثلا مجال مو مجاله؟ خلينا نحن نختار له مهنه تناسبه، لانه ذكائه ربما اجتماعي، خليني اقويه بالتواصل الاجتماعي، خليني احطه مثلا اذاعه واعلام، خليني يكون قائد. حين انا بيجوني طلاب ما شغلتكم معي بالمنطق خلي انتم شغلتكم بالاذاعه، ليه؟ لان عنده كاريزما حلوه بلغه جسده والى اخره. تمام. فهذا كثير نحن المعلمين، انا بتمنى الكل يعمل دوره انه يعرف انواع الذكاءات لحتى اعرف اتعامل مع الاطفال.
1: صح صح.
0: هل انا معلمه ومربيه وام بعرف انا نوع ذكاء اطفالي او اولادي؟ مفروض ان انا اعرفه واشتغل عليه، بنميه بقويه، عندي صار قدره اعرف ممكن يكون اكثر من ذكاء.
2: صح.
0: فهمتوا التجربه اللي عملناها؟ معناتها نحن ما تكملنا الاجابه او السؤال، التجربه اللي عملناها معناتها نحن ما لنا اذكياء ابدا.
2: شكرا لك استاذ.
0: شكرا كثير.
1: شكرا لك، نورتينا.
0: الله يسلمكم يا رب. شكرا كثير.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
3: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
4: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
3: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
4: في إيليا،
3: صفرونيوس هو دمشقي.
4: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
3: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
4: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
3: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان 13 و 14 والفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا، وكالعادة مع هدية. يسعد صباحك هدية.
1: صباح الخير هدية.
2: صباح الخير براءة، وصباح الخير أيهم، كيفكم اليوم؟
0: والله تمام، أنت كيف؟
2: والله بخير. أولادنا لكم صباح المبادرات الحلوة والجديدة عنا بالبلد.
1: يلا
2: تعالوا مع بعض نتعرف شو الحكاية بعد ما صبح مثل العادة على كل يلي عم يحضرونا. وبشوارع دمشق مبادرة إنسانية هدفها إطعام الحيوانات الموجودة بالطرقات بخطوة بسيطة تحمل كثير من الرحمة والمسؤولية تجاه المخلوقات، فخلونا نتابع الفيديو لنفهم هالمبادرة.
3: في شوارع دمشق من المبادرات الجميلة اللي شفتها اللي هي إطعام الحيوان أو القطط.
2: يعني هلأ موجود ببعض شوارع دمشق هيدا ما بلاستيك، انا انبوب بلاستيك مشان الناس وهي مارقه بالشارع اذا بتقدر تحط اكل او شرب للحيوانات الاليفه بالشارع.
1: حلو، ما يحطوا حي الله اكل، يعني اكل مخصص للقطط او لل
0: ايه بكره بلاقي
2: محاشي
1: مثلا او رز، ما بياكلوا رز يعني مع الاسف.
0: لا بس كثير لفته حلوه للامانه، وعم نشوفها بكذا بلد، يعني عندهم هي الفائحه خاصه بتركيا
1: موجوده كثير،
0: بتشوفي بالشوارع هيك محطوط مي، محطوط
1: ناس
0: اكل،
1: كثير بيهتموا بهذا الموضوع، يعني بتلاقيهم بيشتغلوا
0: قدام البيت وكذا. ممكن صح،
1: وبيحطوا لهم.
2: يعني اكيد هي من المبادرات اللافته عنا بالبلد، وان شاء الله يا رب دائما نشوف في مبادرات هيك يعني تعرض الجانب الانساني اكيد موجود فينا. ونتابع معكم اخباري، نوصل لخبرنا الثاني لليوم. مين منا ما بيتذكر برنامج الأطفال الشهير تيلي تابيز بشخصياته المميزة وحركاتهم الطريفة يلي كانت جزء من طفولة جيل كامل؟ هالمرة انتشرت صور من كواليس تصوير البرنامج وخلتنا نكتشف تفاصيل ما كنا نعرفها من قبل. برنامج انعرض لأول مرة سنة 1997، بس المفاجأة أنه تصويره ما كان سهل أبداً، فتخيلوا أن الممثلين كانوا يلبسوا بدلات ضخمة بعد وصل ارتفاعه لحوالي 3 أمتار ووزنه ل 27 كيلوغرام، وكانوا يتحكموا بحركات الشخصية من داخل هالبدلات. أما المكان الأخضر يلي كنا نشوفه بكل حلقة فكان مزرعة حقيقية بإنجلترا تحولت لموقع تصوير خاص بالبرنامج، وحتى الشمس يلي كان يظهر فيها وجه طفل صغير ويضحك كانت لطفلة حقيقية اختارها فريق العمل بسبب ضحكتها المميزة. يعني شفنا هيك هلا عم ينتشر صور لبرنامج الاطفال الشهير بالعالم.
1: انا ناطر الفيديو، فكرت في فيديو
2: لا صور هيك صور كثير حلوة.
0: وهيك القصه تبع انه الطفله حقيقيه والعشق والمكان حقيقي، يعني كنا نفكر نحن انه في كروما بالموضوع، طلع لا.
2: انا صراحه كنت مفكره كمان انه الشخصيات تيلي تابيز انه هن مثلا شيء مثل الموشن او هيك انيميشن، انا ما كنت اعرف انه هن
1: حقيقيين،
2: يعني ناس حقيقيه عم تمثل. وبعدين كمان لما عرفت انه ارتفاعها 3 امتار والبدله كثير وزنها، يعني اكيد كان عمل مرهق جدا.
1: دينكي وينكي ايش حلو هذا العشب، هي الهضبة العشب
2: هيك مزرعة حقيقية كمان. فبصراحة هي من المشاهد اللي قعدت لذاكرتنا، يعني هيك شوي من مشاهد الطفولة، مذكريات الطفولة يعني.
0: بس حزيري شو انا هلا تذكرت المكنسة، هي شو وضعها؟
2: مو بعرف ما
0: هي موشن بظن صح؟ لأنه يعني مستحيل تكون
2: بظن موشن، اللي شفتي كان عندها حركات فبظن انه هيك في شيء له علاقة بالثريدي وتحريك. طب على سيرة أفلام كرتون هيك، شو أكتر فيلم كرتوني أو برنامج كرتون كنتوا تحبوا تحضروا أنتوا صغار؟
0: هلأ تيلي تابيز أنا كنت أحضره، كنت أنا أخذ على شخصية بو هيك.
2: أنا كنت ما بعرف أسماء الناس يعني، بس الشخصية اللي أنا أحمر
0: ديبسي لالا وبو، لانا الصفرة وبو الحمراء.
2: الحمراء بو معنا
0: دينكي وينكي الكبير.
1: حافظتهم برا.
2: كان يطلع الساعة 7 الصبح بظن، هيك كان من الصبح
0: يعني. كنا والله كنا
1: هلا تيلي تابيز أنا كنت أكبر شوي، بس ما بتذكر والله شو كان عمري، بس ما مثل ما قال المخرج كنت أحضره مع ابني، لا يا أستاذ يعني مو لهالدرجة.
2: طيب شو كنت
1: أنا بحب شوفي الشباب اللي بالجالوري بيعرفوا ساسوكي وسندباد.
0: حلو ساسوكي.
1: وشو السنة؟ جريندايزر وجونجر، تذكروا جونجر؟
0: هلا الكل هيك عم يسترجع ذكرياته.
2: ما في هيك كنا كمان هيك بالمسلسلات، عفوا افلام سبيستون كلها، يعني مثلا ريمي، عهد الاصدقاء، جزيره الكنز، الصياد.

0: الجزيرة. اسمعوا اسمعوا، كان في شو كان اسمه هذا الكونكورد الذهبي، الجزيرة، مو جزيرة الكنز، أحلام ذهبية،
1: أحلام ذهبية،
0: هذا كان رائع. وهذا على فكرة يعني بتذكروا ايام الفيديوهات لهدول
2: الدي في دي، هدول بنحط
0: مو الدي في دي، قبل الدي في دي الفيديو، الفيديو شريط الفيديو
1: هذا اللي هيك يكون هيك وله
2: اسود، لا لا اسود صح،
0: شريط فيديو هيك
1: عرفته،
0: كان هيك مثل مصنع صغير وكبير، كنا نحط هيك هالحلقات وشو كنا نستمتع.
2: بتعرفوا شو بحس انه نحن محظوظين عن الجيل هلا، هدول الاولاد الصغار،
0: انتو
2: بحس انه كنا يعني
0: نحن اوكي نحن جيل
2: التمرينات محظوظين. قصدي هلا يعني مثلا لما بشوف هيك اولاد
1: جيل
2: صغار
1: الايباد
2: من اولاد رفقاتي او شيء، بشوفهم عم يحضروا بصراحه برامج ما هيك نوعا ما،
0: ما فيها سنس، ما فيها روح، ما
2: فيها عبره، حتى شيء عبره صحيح، كثير بحس فيها نوع من السخافه بصراحه. فما فنحن محظوظين، انتم اكثر متابعه معكم. هلا لما تلاقي، لما ما تلاقي موقف لسيارتك ممكن تضطر تلف الشارع لوقت طويل، بس هالشاب قرر يلاقي حل بطريقه غير متوقعه. شاب ما لقى مكان يصف فيه سيارته قدام مطعم، فقرر يرفع غطى المحرك وشغل الضوء الرباعي ليعطي انطباع انه سيارته تعطلت بنص الشارع. فتعالوا نحضر الفيديو ونشوف شو صار.
3: شوف سوى زحمه ومشاكل، بغى تصير حوادث، والله فتح الكبوت على شفره.
2: تعالوا احكي لكم قصه هالفيديو.
1: هاتي
2: يا جماعه، واحد ما لقى صف لسيارته قدام المطعم بده يشتري منه اكل، فمثل ما شفناه وقف بنص الشارع، رفع غطى المحرك وشغل فلاشر السياره، نزل على المطعم. فالناس هلا اللي ماشي جنبه والشرطه ما حيخالفوه، يعني انه هو معطل سيارته. فراح هو على المطعم سبع دقائق، جاب الاغراض وهيك وطلع بسيارته.
0: نزل الغطى
2: بالخليج، هيك الدولة بالخليج
0: أكيد يعني. صاحب السيارة سوري
1: يعني حركة فهلوية وغريبة،
0: يعني هالحركات الفهلوية ما بتطلع إلا عنده.
2: وطلع عادي بالسيارة
0: ومشي
2: لا هلا في شيء، صاحب الفيديو اللي نزله راح لعند الزلمة وقال له إنه بما معناه يعني إنه هذا التصرف وتصرف خاطئ، ممكن حدا يكون مسرع على هذا الطريق ويضرب السيارة يصير في حادث كذا. فوعده هذا الشاب انه ما يكررها.
1: بس كيف عرف انه هو هيك صار؟
2: ما هو كانه واقف يعني واقف بهذا الطريق،
0: ما هو مراقبه انه شاف وقف وفتح الغطاء وراح اشترى ونزل وسكر الغطاء ومشي.
1: بس ليك ما فينا ننكر حركه ذكيه للامانه.
2: هلا هو بصراحه يعني هي للامانه حركه ذكيه بس خطيره.
1: اكيد
2: بس طبعاً. ما بعرف يعني مستحيل تخطر لي
1: عن جد.
2: ومتابعه معكم. وبعد النجاح والتفاعل الكبير يلي رافق حفلة أصالة الأخيرة بسوريا، يبدو أنه أجواء الحفلة بعدها مستمرة على السوشيال ميديا. فشاب قرر يقلد أصالة بطريقته الخاصة ونشر فيديو لإله هو عم يأدي أغنيته رجعت أصالة على الشام، مستعيد أجواء الحفل بأسلوبه الخاص. هلأ الفيديو هذا لقى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعالوا مع بعض لنشوف كيف كانت التجربة.

0: هلا هذا الفيديو من الفيديوهات اللي كانت رائجه على السوشيال ميديا، لانه كثير ناس شافوا انه هو صاب اداءه على المسرح وقت كانت عم تغني هذا البارت تحديدا.
1: هو حتى عم بيقلد كل شيء يعني، مو بس عم بيغني.
0: لا هو قلد الاغنيه كامله خلال يعني الحفل اللي غنتها، ولكن اخر بارت تحديدا هو اللي لاقى تفاعل، لانه في حركه يعني اصاله نزلت شوي باتجاه المايك، رفعت راسها، زلغطت، يعني كان في هيك تاتشات معينه.
1: هو قلده.
0: هلا انا وياكم رح نروح لاغرب خبر بالعالم. انا اليوم لما قريته بصراحه استغربت. حادثة صادمة شهدتها غواتيمالا لما فتاة عمرها 15 سنة استعادت وعيها داخل نعش خلال مراسم عزاء. القصة بلشت بعد ما فقدت وعيها أثناء نقلها للمشفى، واعتقد والدها أنها فارقت الحياة، فرجع فيها على البيت من دون فحص طبي. وبعد حوالي 8 ساعات لاحظت والدتها أنه عم تتحرك داخل النعش ليسارع أفراد العائلة لإنقاذها وسط ذهول الحاضرين. ولحد الآن ما زالت الأسباب الطبية لفقدان وعيها غير معروفة. فتعالوا مع بعض نتابع هالفيديو.

0: يعني حقيقه انا استغربت لما شفت الفيديو.
1: كتير غريب.
0: وبيعيد لذاكرتنا اهميه يعني الاعتماد على مصدر طبي موثوق
2: طبعا
0: بدون يعني هذا كانت هي مايرا بحاجة.

0: حالة صحية معينة فقدت وعيها على الطريق، فوالدها قبل ما يوصلوا على المشفى اعتقد انه هي ماتت.
1: بصير على بناء على اعتقاده يعني،
0: فبناء على اعتقاده هو حتى ما كملوا على المشفى يعني ليتابع الفحوصات ليشوف ممكن يكون عندها هبوط ضغط وهبوط سكر يعني، يعني غابت عن الوعي بدون
2: او خلص ضيري حطوها بناشه
0: ورجعوا بمراسم الدفن اكتشفوا الحقيقة.
2: يلا الحمد لله على سلامتها.
0: فأكيد الحمد لله على سلامتها، ومثل ما قلنا أنه مفروض أكيد دائما نعتمد على المصادر الطبية على المستشفيات ما أكيد على
1: يعني. تخيلوا كان دفنة هي وحية يعني
2: للأسف.
0: فالحمد لله على سلامتها. أنا لهون بكون خلصت فقرة كلاميديا، ويا ربي هيك نهاركم سعيد.
2: شكرا هدي. شكرا لك. وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لنتابع فقراتنا، خليكم معنا.

0: الحرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قلنا لكم مشاهدينا في أسماء بتضل مجرد أسماء وفي أسماء بتصير قصة لحالها. ضيفتنا اليوم اسمها ممكن يخلي أي حدا يسمعه يوقف ويصفن شوي ويصير بده يتأكد.
1: أنجلينا جولي، ايه مثل اسم النجمة العالمية تماما، بس ضيفتنا مو ممثلة هوليودية، هي صانعة محتوى وطالبة طب سنة خامسة، عندها فضول تجاه كتير مواضيع وبتحب تشارك الفضول مع متابعينا من خلال فيديوهاتها.
0: هلا من خلال سلسلة ريلز اسمها فضول 360 بتحاول أنجلينا تفتح مواضيع وأسئلة بتخطر ببال كتير مننا، يمكن أحيانا بنمر عليها من دون ما نفكر فيها أو نبحث عن أجوبتها.
1: واليوم بدنا نتعرف عليها أكثر ونحكي عن تجربتها بصناعة المحتوى وكيف عم توفق بين حياتها الجامعية وشغفها بالسوشيال ميديا. فخلونا نرحب بضيفتنا أنجلينا جولي ندور. يسعد صباحك أنجلينا.
2: صباحكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور. شكرا كثير على الاستضافة.
1: نورتينا.
2: أهلا وسهلا معكم اليوم.
0: ما فينا نقول أنجلينا، بس لازم نقول هو الاسم تبعك الأول أنجلينا جولي.
2: تماما.
0: ليش؟ شو السبب؟
2: انتم تتوقعوا اول مين سماني هالاسم؟
0: الوالد
2: طبعا.
0: طبعا
2: طبعا
1: لنفس السبب اللي ببالنا ولا لا؟
2: هلا ليكي هنن بيضحكوا علي وبيقولوا لي انه السبب انه معنى الاسم حلو، يعني هو معناه الملاك الجميل، فهو بسبب هذا الشيء سموني هذا الاسم. بس انا بشك بالموضوع يعني صاير بقول اوكي ماشي مو مشكله.
1: تمام. يعني أنجلينا أنت طالبة طب سنة خامسة صح؟ وبنفس الوقت صانعة محتوى.
2: مزبوط.
1: فتحكينا أكثر عن هيك، كيف جمعتي المجالين مع بعض؟
2: صراحة هو مجال الطب أساساً بده فضول لتقدر تكمل فيه. فأنا بصناعة المحتوى كنت قبل ما بلش بدراسة الطب. حلو. بس تغير محتواي للمحتوى اليوم أنا عم أقدمه. صراحة الطب كان له فضل كبير بهذا الموضوع، ولا قدرت كمل برحلتي بالطب كان لازم يكون شخص فضولي، فوظفت هذا الشيء بين المحتوى وبين دراستي بالطب.
0: حلو. وقديش الاسم ساعد الناس انه يتذكروك، يتذكروا الصفحة تبعيتك يعني، او بسرعة يعني اختصرت لك هيك الاسم؟ اختصر لك كتير.
2: هو اختصر بطريقة منيحة وبطريقة مو منيحة بنفس الوقت. اوكي مزبوط الناس تعرف انه هاد اسمي، بس تعرف انت اوقات الناس تاخذ نظرة اولى، فممكن هن لانه شافوا انه اسمي هيك فخلص هن صار عندهم صورة معينة عني. قبل ما هن يفوتوا يشوفوا شو المحتوى، فهن لما بيفوتوا بيشوفوا بيقولوا انه انت بتقدمي محتوى مثلا علمي نفسي اجتماعي، انه انت عم تعملي شيء انه مو بس الموضوع متعلق باسمك. فهذا الشيء هو سيف ذو حدين، يعني مثلا اذا في دكتور ما بحبه بالجامعة مضطر يحفظني.
0: خلص
2: خلص
1: يعني. ما في مفر ابدا
2: فيعني
0: ما فيك تهربي يعني. أنجلينا جولي تعالوا.
2: تماما. فيعني هو سيف ذو حدين.
1: طب أنجلينا بالنسبة للمواضيع اللي بتطرحيها، انت قلتي لنا قبل ما تختصي طب كان عندك كمان صناعة المحتوى كانت موجودة.
2: تمام.
1: طب كيف كنتي يعني شو المواضيع اللي كنتي تقدميها قبل وهلا بعد ما اختصيتي؟
2: هلا قبل انا كنت درس لغة انجليزية، فكنت اقدم فيديوهات تعليمية عن اللغة الانجليزية قبل ما يتغير محتواي ويصير اليوم
1: له علاقة بالطب.
2: له علاقة مو بس بالطب، هو له علاقة بالحياة، لهيك اسمه فضول 360.
1: حلو.
2: ففي سلسلة انا عملتها للطب اسمها سلسلة طالب طب، بشارك فيها يعني جزء من رحلتي، الاشياء اللي تعلمتها، الحقيقة المرة يعني ما حدا بحب يشاركها. انا كنت كثير صريحه وواضحه انه اي انا ما حبيت، اي انا مرت علي اوقات قلت انا ما عاد بدي، وكنت اخذ قرار انه خلاص انا بدي اترك. بعدين كيف استمريت وكيف ضليت وليش ضليت يعني. فهيك
0: هلا المحتوى يعني حسب ما قلتي اللي بتقدمي فيه معلومه، ففيه دقه شوي بالبحث وطريقه تقديم المعلومه. كيف بتختاري مواضيع الريلزات وقديش بهمك المصدر تبع المعلومة؟
2: صراحة المصدر هو أهم شيء، وأوقات يعني ممكن أنت تبحث بكذا مصدر، للأسف أنت أوقات لما بتبحث عن معلومة بيطلع لك المصدر الأكثر شيوعاً، هذا مو بالضرورة بيعني هو المصدر الأكثر دقة.
1: صح.
2: فنحن بدنا ندور كتير لحتى أنا لاقي المعلومة الأكثر دقة. أوقات بستعين بأشخاص مثلاً إذا أنا عم بعمل ريل له علاقة بالسياسة، بستعين بأشخاص هنن هذا الفيل تبعهم لحتى هنن يعطوني المصدر مثلاً المانو منحاز اللي هو ما عم يعطي رأيه الشخصي. يعني كتير بدك تكوني تمام، بدك تكوني كتير دقيقة بهذا الموضوع. فأكيد المصدر هي من أهم الأشياء اللي بتتعبني بموضوع المحتوى. والشيء الثاني كيف بلاقي الأفكار، بصراحة إذا بقلك ما بتصدق بس هي مواقف حياتي اليومية. يعني هو مثلا شيء أنا شفته اليوم أو صار موقف أو قريت قصة تخطر ببالي الفكرة وبسأل أنا السؤال. يعني أوقات الناس بتفكر أنه أنا المعلومة اللي بحكيها أنا بعرفها، لا أنا ما بش ضرورة بعرفها، بس هي أثارت فضولي.
1: تماماً.
2: فأنا دورت

0: اتعرفت عليها وعملت منها
1: تمام
2: يعني من اسم ال
0: تمام الفضول 360 تمام
2: ما بعرف انجلينا اذا هلا بدها تطلع لها بشي معلومه من هون تعمل لي طيب انجلينا بالنسبه ل خلينا نقول الفيدباك على الشيء اللي انت عم تقدميه على السوشيال ميديا عم بتشوفيه على ارض الواقع الناس عم بتحب
0: صراحه ايه يعني اليوم لما بشوف اشخاص هن مو بس جنزي يعني هي محتواي شوي للجنزي اكثر بس مو بس للجنزي حتى الاشخاص مثلا بيكونوا كبار بالعمر بيجوا بيقولوا لي والله احنا حضرنا الفيديو تبعك وتعلمنا هي المعلومه كثير هذا الشيء بياثر فيني ورح اقول لك شيء هذا الفيدباك هو سبب استمراريتي لانه انا اليوم اذا بدي استمر بناء على عدد الارقام الفولورز او اللايكس او الكومنتس او الشيرز ما بكمل
2: اكيد
0: هذا المحتوى جدا صعب لانك انت تلاقي هي النتائج صح. فانت نتائجك هي فعليا مربوطه بهذا الفيدباك وانا كل ما بسمع هذا الفيدباك بقول لهم انه شكرا لانه خبرتوني اياه هو اساس استمراريتي
2: حلو كثير
3: لحتى تحسني وتطوري اكيد المحتوى طيب خلينا نروح شوي هيك على حياه طالب الطب اذا اي شخص هلا عم يسمعنا ويعني علاماته بتاهله انه يدخل طب شو بتنصحي
0: ما تدخل طب بس لانه بدك تصير دكتور وما تدخل طب لانه اهلك بدهم اياك يكونوا طبيب للاسف الطب اليوم او فكره كلمه دكتور هي مربوطه بشغلتين او بثلاث شغلات نجاح مكانه اجتماعيه ومصاري لكن الواقع ما انه هيك
2: تمام
0: فانا كان عندي نظره ورديه عن الطب كثير ورومانسيه وكثير حلوه وهي شجعتني اني انا افوت طب بس لما انت بتفوت على الواقع الواقع ما انه هيك انت كثير رح تتعب بهذا المجال
3: شو صدمتي بالواقع
0: انصدمت بكتير امور واهم ما انا كان بنظري او اللي بيعلمونا اياه انه الدكتور ما بيغلط
2: اها
0: فانت لما بتتعرف بتشوف الاخطاء بتشوف انه ايه هو الدكتور هو انسان بيخطأ
2: صح
0: تماما ف وحتى مو شرط كلمه دكتور فهو صار شخص افضل منك في كتير دكاتره للاسف هن اشخاص ما لهم مناح فلازم من اسقط هي الصوره عن انه والله الدكتور هو كل شيء لا هو ما له كل شيء يعني هو شخص مثلي مثلك درس عن جسم الإنسان وتعمق فيه وتعب وفنى سنين حياته فيه أكيد لبعدين صار فما تدخل كرمال لا المكان الاجتماعي ولا موضوع النجاح ولا موضوع المصاري ادخل لأنه أنت حابب هذا الفرع وأنت مستعد نفسياً أنك أنت تخوض هاي التجربة واللي بيقول أنه الطب بس 6 سنين فالطب هو مينيموم 13-14 سنة
2: جزء كامل من الحياة
0: بين السنين الطب الدراسية وبين السنين السريرية وإذا بدك تعمل بعدها فيلوشيب
3: وكل ماله بده يطور نفسه يعني
0: صح تماما
3: ما بس خلص هو خلص دراسه وفتح عياده وقعد هو على طول في ابحاث وعلى طول في شيء
0: دائما في اب تو ديت بدك تضل عم تتابع فهي الجمله اللي اياها مره خالي وانا كثير بصدق انه الطب انت حياتك كلها عباره عن دراسه مزبوط فهو ما انه هذا الفرع انا ما عم بحكي الحكي حتى الناس تخاف وما تفوت لا ابدا مو هيك لانه عن جد في ناس تبعت لرفقاتي بيقولوا لهم انه والله انجلينا خلتنا نكره الطب لا انا ما هدفي تكره الطب انا هدفي تشوفه بواقعه يعني تشوف ايجابياته
3: وفي ناس كثير بتحب الريسيرش وبحبوا يبحثوا وبحبوا يجيبوا المعلومه وهذا اختصاصهم يعني
0: تماما فالطب هو فرع له ايجابيات له سلبيات مثل اي فرع ثاني بس ما انه بالرومانسيه اللي طلاب الطب بيصوروا لهم اياها
2: يعني انا استغربت من كلمه رومانسيه وطب وقت لي انا حسيتها رومانسيه ورديه فقلت انه كثير بعض عن بعض
0: تماما
2: حطيتي ببالك شو حابه تختصي ولا لسه
0: يعني انا ببالي ان شاء الله طب نفسي او داخليه عصبيه يعني او ممكن اعمل الاثنين مع بعض اي بس الاساس طب نفسي
2: انجلينا يعني من خلال المواضيع اللي بتطرحيها على السوشيال ميديا بتحسيها جانب نفسي اكثر
0: وانا هذا الشيء اكثر شيء بيمتعني يعني وانا عم دور عليه واكثر شيء بيثير فضولي هو موضوع
2: نفسي
0: كثير
3: شو رايك نسالها مجموعه اسئله سريعه وعفويه
2: اوكي
3: السؤال الأول يوم كامل بلا جامعة ولا تصوير كيف بتقضي؟
0: نوم
2: فورا
0: نوم كتير بحب النوم
2: طيب موضوع ممكن تحكي عنه ساعات وما تملي أبدا
0: أي شيء بيخص النفس البشرية صراحة أي شيء له علاقة بشخصية البني آدم ويخص النفس البشرية إيه بقدر أحكي عنه وبنبسط يعني وأنا عم دور عليه وأنا عم بحكي
3: في
0: عنه
3: في موضوع هيك أثار فضولك وتعمقتي فيه واكتشفتي فيه أسرار كتير ما حدا بيعرفها بهذا الجانب
0: بالجانب النفسي بخصوص موضوع أنه نحن مثلا ليش نحن أشخاص فضوليين يعني ليش نحن ناس فضوليين بالعموم
2: تمام.
0: الطفل هو أكثر شخص فضولي ممكن تشوفه بحياتك
3: أكيد.
0: بس نحن لما نضل نقول له لا وما تعمل وما تساوي ففضوله
3: نكبح له هذا الفضول
0: فضوله
2: بيتحدد صح
0: بيتحدد والفضول هو أساس العلماء يلي صاروا اليوم يعني أي شخص عالم أو أي شخص ناجح بمجال له علاقة أو اخترع شيء هو فضوله يلي كان دايره فتخيل نحن عم نقول لولد صغير لا على شيء ممكن هذا الشيء

0: هذا الفضول يعمل منه عالم، صح يعمل صح منه صح مخترع. فأنا لهيك كثير بتمسك بموضوع الفضول لأنه وبتعلم من الأولاد الصغار كثير، بتعلم من فضولهم هنن بالحياة كيف. هذا الشيء بيساعدني أنا حلو. وبحب أنه لا ما تكبحوا هذا الفضول عندهم، خليهم أشخاص فضول
1: يكتشفوا لحالهم. صح تمام. طيب معلومة اكتشفتيها، لا هي قال لك ياها أيهم، لو ما كنتي طالبة طب شو الاختصاص اللي ممكن تختاري؟
0: حقوق أكيد.
1: حقوق
2: أكيد. ليش؟
0: أكيد بشوف حالي محامية
2: والله.
0: حتى كثير ناس
2: بس بعيد يعني الحقوق عن المحاماة الحقوق عن الطب
0: كثير مزبوط، بس انا يعني يا حقوق يا علوم سياسية كثير يعني جوي هي الامور.
2: يعني انه هذا تبع انه انا بدي دافع على
0: كثير ادفوكيت، كثير بحب احكي عن الناس يعني عن المرأة وعن الاشخاص المستضعفين، كثير بحب دافع عن حقوق الانسان بشكل عام.
1: حلو
0: يعني
1: ممكن اشوفك شي يوم هيك عم تدرسي طب
0: حقوق
1: حقوقي الله
0: ما بتعرفي ليش يا
2: طيب لو بدك تختصري شخصيتك بثلاث كلمات شو بتختاري؟ فضول
0: فضولية أكيد مرنة وطموحة.
1: حلو فضولية ومرنة وطموحة. حلو يعني ثلاث صفات حلوين.
0: ثلاث صفات.
2: شو هلا عم تجهزي هيك فينا نقول لا محتوى جديد في شيء مثلا أو لا ريلز جديد؟
0: هلا حاليا الريلز اللي أنا عم بشتغل عليهم هي ريلز تكون بتبلش بقصص فعلا ومواقف حياتيه انا مارقه فيها وبلشه فيها، وهي اي اصعب شيء بانك انت تنقي الهوك انه هي بدها تكون ستوري تيلينج وموقف صاير معك بالحياه. والاسئله عم تكون عن جد حلوه، يعني اسئله مثلا

0: أشياء الكتير مطروق إلها وما بنعرف. مثلاً أنا عملت فيديو عن بزنس الأعراس وطلع إنه خاتم الألماس ما إنه هو تقليد عمره آلاف السنين مثل ما أنا متخيلين، هي دعاية كانوا عاملينها لمجوهرات أو بعدين الناس أخذتها وصارت يعني بزنس الأعراس هو حرفياً بزنس، مو مثل ما نحن متخيلين إنه لازم نعمل كتير حفلات وكذا، هو ماركتينج يعني فعلياً.
1: يعني في كتير مسلمات بحياتنا بنعتبر إنه هي مسلمات بس هي بتكون خطة أو خدعة تسويقية.
0: تمام.
2: نشكرك،
1: شكرا لك،
0: شكرا لكم على استضافتكم، كثير انبسطنا معكم اليوم.
2: اهلا فيك. واهلا مشاهدينا، رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره التغذيه، خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
2: في القدس،
1: عمر بن الخطاب
2: في إيليا،
1: صفرونيوس هو دمشقي.
2: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
2: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتي.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: ورجعنا لكم مشاهدينا. كل أم، أب وأم بيراقبوا نمو طفلهم خطوة بخطوة.

0: بيفرحوا بكل تغيير جديد عم يلاحظوه عليه، ومن بين أكثر الأمور يلي بتلفت انتباههم هي طول الطفل وهل عم ينمو بالشكل المناسب لعمره.
1: هلأ مع كثرة النصائح والوصفات المنتشرة صار في اعتقاد أنه بعض الأطعمة مثل الحليب والبيض ممكن يكون إلى دور مباشر بزيادة الطول. من هون بصير مهم نعرف حقيقة العلاقة بين الغذاء والنمو، وإلى أي درجة ممكن تغذية متوازنة خلال الطفولة والمراهقة أنه فعلاً تساعد الطفل. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشق. صباح الخير هلا.
0: يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: طيب هل فعلا التغذية ممكن تساعد، يعني ممكن تعطي هذا الطفل مثلا سنتين ثلاثة يعني تخالف المتوقع منه وراثيا؟
2: هلا بتعطيه سنتين ثلاثة بس مو زيادة عن المورثات تبعه.
1: ما هيدا بدنا نحكي.
2: نحن بالمرتبة الأولى للطول عنا ياها تراجع على الجينات أو للمورثات العائلية.
0: تمام.
2: بس التغذية السليمة بتدعم نمو الطفل إنه يوصل للحد الأقصى من هي الجينات، يحسن يستفاد ليوصل للحد الأقصى من المورثات العائلية.
1: يعني مثلا إذا ابني مورثاته مثلا 180 إذا منغذي ممكن يوصل لل 185 مثلا؟
2: لا ما بيتجاوز ال 185، ما بيتجاوز ال 180، بيوصل للحد الأقصى. لأنه بالمقابل سوء التغذية أو نقص الفيتامينات أو بعض المعادن أو ممكن الأمراض المزمنة اللي عم تؤدي لنقص بالمغذيات هي اللي حتى هي تخلي الطفل ما يوصل للحد المتوقع تبعه للطول. أوكي. يعني هون ما عم يوصل للحد الأقصى أو للحد المتوقع تبعه للطول. فهون بيكون دور التغذية عم يدعم أنه هو عنده المورثات والجينات يحسن يوصل له. ونحن حاليا كتير عم نشوف أبهات وأمهات عندهم جينات عالية بالطول أو في مورثات عالية بالطول بس الأولاد للأسف عم بتكون قصار
1: من سوء التغذية،
2: من سوء التغذية يعني بيكونوا قصار وبنفس الوقت في بدانة أو في سمنة عند الطفل.
1: طيب بأي عمر أكثر شيء لازم ننتبه على تغذية الطفل؟
2: هلأ تغذية الطفل بتبلش من خلال الحمل، من فترة الحمل لأول سنتين من عمره. نحن بنقول لهم أول 100 يوم. تمام. هون بيكون في عنا أكثر فترة أساسية أو مهمة بالتغذية الطفل.
0: تمام.
2: مراحل النمو بعدين كمان مهمة لحتى تدعم الطول وتعطينا كون عنا مغذيات كافية لحتى تدعم انقسام الخلايا ويصير في عنا طول. بعدين بنبلش كمان بفترة حكرة تانية اللي هي ما قبل البلوغ أو عند البلوغ.
0: تمام.
2: لأنه ما قبل البلوغ نحن هون في عنا مثل ما بيقولوا هبة الطول أو طفرة الطول الثانية.
0: صح.
2: فنحن بهاي المرحلة لازم يكون في عنا غذاء كافي، كان لازم يكون في عنا طاقة كافية ومغذيات كافية وبروتين كافي لحتى يصير في عنا كمان نمو ويصير في عنا نوصل للطول المثالي أو الطول اللي جيناتنا بتخلينا أنه نوصل له ما نكون عم ناخد أقل.
0: أكيد. طيب هلأ شو العناصر الغذائية بشكل عام اللي بتفيد بالطول؟
2: هلأ بالمرتبة الأولى نحن بده يكون في عنا بروتين كافي بالغذاء.
0: بروتين.
2: بروتين كافي لأنه هو اللي نحتاجه لحتى يكون في عنا بناء للأنسجة، بناء للخلايا، للعضلات، لازم يكون في عنا بروتين بالمرتبة الأولى. بدنا كمان نركز على الكالسيوم والفيتامين دال.
0: تمام.
2: كمان ضروريين جدا. الزنك ضروري جدا لحتى يصير في عنا انقسام بالخلايا، لحتى يصير في عنا نمو.
0: حلو.
2: وكتير حالات نقص الزنك عم تتعارض مع النمو، عم تتعارض مع الطول.
1: نقص الزنك.
2: زائد الحديد كمان جدا ضروري. خاصة احنا لما نحكي حديد وبصير كتير حذرين مع الحديد عند الإناث وقت البلوغ لأنه هون بصير بدنا نركز أكثر على الحديد مشان ما يصير عندنا ناقص ويقلل شوي من النمو.
1: طب بما أنه ذكرت هالمعلومة، هل في اختلاف بين تغذية الذكر والأنثى؟
2: هلا هو ما في اختلاف بالقواعد الأساسية بالمغذيات بالبروتين بالعناصر الغذائية الدال الكالسيوم الزنك، ما عنا اختلاف فيهم. عنا اختلاف بالأوقات لنقول لأنه نحن الحد يعني حد اللي بنوصله من الطول بيكون عند فترة البلوغ. الإناث بتبلغ قبل الذكور، فنحن الفترة اللي بيكون في عندها تغذية غالبا بتكون قبل من
1: سابقة
2: عن الذكور.
0: تمام.
2: زائد انه هي يعني النمو عندها او الطول او فرق الطول عندها بيبين بفترة عمرية اقل من الذكور. الذكور بيضل معه ل 17-18 سنة، بيضل في عند يعني بيتأخر البلوغ
1: عندهم مجال للطول،
2: بيضل في عندهم مجال للطول، فبالتالي بيتأخروا لنقول بالتركيز على العناصر الغذائية المهمة لحتى يكون في عندهم زيادة بالطول.
0: اكيد. وهذا الشيء بيأثر على طوله. طب اليوم معنا عناصر غذائية حنعمل هيك وصفة لحتى تفيد الأطفال بالحفاظ على طول النمو المثالي، خلينا نقول شو العناصر الموجودة؟
2: تساعد الجينات لحتى
1: تشتغل شغلها
2: ويلا تشتغل شغلها يكون في عنا زيادة بالطول. حنبلش بالتطبيق. أول شيء

0: في حنستعمل السبانخ والجرجير.
1: سبانخ وجرجير
0: مع بعض. الخضار الورقية فيها فيتامين كي، فيها فوليت، فيها زنك، فيها مغنيسيوم، مهمة جدا للطول. حلو. زائد حنستعمل مع الخضار الورقية اللي حطيناهم حنستعمل عدس مسلوق. حنحط بمقدار كوب، أو خليني أقول 5 معالق طعام.
2: تمام.
0: العدس بيحتوي على بروتين، بيحتوي على الحديد، بيحتوي على الزنك، بس يعني كنسبة حديد لنقول نحن بالوصفة هي كلياتها نحن مركزين على الحديد اللي هو موجود بالعدس.
2: تمام.
0: لحتى هو يعطينا نسبة الحديد اللي نحن بدنا إياها للنمو.
2: تمام.
0: هلأ مع البروتين النباتي اللي موجود بالعدس راح نضيف مصدر للبروتين الحيواني اللي هو البيض. تمام. البيض المسلوق أو البيض بيحتوي على البروتين كامل.
2: تمام.
0: بيحتوي على كامل الأحماض الأمينية. زائد أنه هو بيحتوي على الكولاين، بيحتوي على البيض 12، فهو كمان مهم جدا للنمو. والبيض المسلوق يعني سهل إضافته للسلطات كعنصر غذائي.
2: حلو.
0: تمام. هاي صرنا مأمنين على البروتين.
2: تمام.
0: هنضيف الجزر اللي هو بيحتوي على الفيتامين A والكاروتين اللي ضروريين لانقسام الخلايا ويصير في عنا تطور بالنمو. تمام.
2: شو لسه نضيف؟
0: زائد المغنيسيوم والزنك اللي موجودين ببذور اليقطين.
1: مغنيسيوم وزنك هون عنه
0: يحتوي على نسبة من الحديد كمان.
1: ما عاد بيخطر على باله يحط بذور اليقطين أو القرق مع السلطة مثلا.
0: مع أنه هي كمكون بالسلطة بتعطينا القرشة بالسلطة، فهي بتكون عم بتزيد من الغنى تبع التكتشر تبع السلطة اللي نحن عم ناكلها. زائد الأوميجا 3 اللي موجود بالجوز هنستعمله.
1: اوكي.
0: تمام. هلا حنستعمل اخر مكون، التين المجفف اللي بيحتوي على كالسيوم.
2: حلو.
1: التين المجفف اللي بيحتوي على كالسيوم.
0: على كالسيوم. فينا اكيد اذا ما كان موجود التين المجفف انه نحن نكون عم نحط من الطحينه او من السمسم.
2: تمام.
0: بس كمكس للوصفه للسلطه اخترنا التين المجفف. هلا حنستعمل للصوص تبع السلطة زيت الزيتون، غني بالدهون، غني بالدهون الصحية، غني بالأوميجا 3، فيتامين إي، بيعزز امتصاص الفيتامينات اللي موجودة بالخضار.
2: حلو.
0: تمام. خاصة الدائبة بالدهون. هنستعمل بحدود 2 معالق صغار من زيت الزيتون.
1: أوكي.
0: شايفون
1: كمون.
0: ضل عنا كمون.
1: ليش بدنا نحط كمون؟
0: كمون رشة صغيرة كرمال ما يصير في عنا أي مشاكل من العدس من العلاقة بالنفخة.
1: أوكي. مشان هيك بس.
0: تمام. وضل عنا آخر شيء
1: عصرة
0: الليمون. أنا ريحتها بتشهي
1: فعلا. أكثر شيء طالع ريحة الليمون يا جماعة.
2: فيها كمون وليمون
0: فعلا. رجعت أنا عم حضرها.
2: يا عين. هيك صار جاهز.
0: هيك صار عنا طبق غني بالعناصر الغذائية المهمة لنمو الطفل.
2: حلو.
0: أو المراهق.
1: خدي بالله هيك بس شوي على الكاميرا. أيوة.
0: تمام. زائد إنه هي بتحتوي على عناصر غذائية عالية، يعني أي شخص بيحسن إنه هو يتناولها.
2: حلو.
0: أي شخص عنده نقص بفيتامينات أو معادن أو حديد أو بروتين كمان قادر إنه هو يكون عم ياخدها.
2: تمام. يعني هذا ضروري الأهل ينتبهوا إنه يدخل بغذاء أطفالهم لحتى هن يحافظوا على نموهم الطبيعي طولا تحديدا.
1: طيب يعني مكونات بصراحه هي شوي غريبه بس يعني لذيذه ممكن تكون، يعني السبانخ مع نحن في اكله اسمها سلقب عدس او هيك شيء، هيدي بتجي هيك مطبوخه
2: مع بعض،
1: فهون يعني بتاكلوها نيه مع بعض المغذيات المهمه. طيب ختاما، في كثير هيك شيء شائع عن انه الطول لازم حليب، شراب الحليب مشان تطول، هل هذا كلام صحيح؟
0: هلا الحليب من العناصر او من الاغذيه العاليه بالبروتين، بالبروتين الجيد، فيها كالسيوم، قد تكون مدعمه بالفيتامين دي، فيها فوسفورس، ففيها معظم العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها العظام، اللي بيحتاجها النمو، هي مهمه جدا. بس ما لا مرتبطه فقط، يعني مو بس الاطفال اللي بيشربوا حليب هن بيطولوا، في كثير اطفال عندهم حساسيه من الحليب او ما بيحسنوا

0: بيشربوا الحليب. في عناصر غذائية تانية ممكن تعوض، ممكن ناخد البروتين من مصادر تانية، ممكن من البيض، ممكن الأجبان، ممكن نكون عم نضيف السمك أو السردين كرمال الفوسفور كرمال الزنك. فينا نكون عم ناخد هاي العناصر الغذائية من مصدر تاني، بس الحليب بحد ذاته فيه 100% فيه هاي العناصر الغذائية المهمة جدا للنمو وسهلة التناول. يعني انت كثير سهل انك تعطي للطفل كاسة حليب كل يوم الصبح
1: يشربه.
0: بس اذا كان عنده حساسية او ما بيحسن انه ياخدها فما
1: في بدائل. اكيد
0: فينا في بدائل.
1: تمام. طب هلا في كمان هيك مأكولات الناس مفكرتها انه هي بتفيد بالطول وهي لا؟
0: هلا كثير في كثير قصص شائعه عن الطول، مثل انه مثلا العقله اللي بيحطوا بالبيت
2: مرجح
0: فيها او تعلق فيها لحتى يزيد الطول، او مثلا انه الرياضه اللي فيها حمل او شيء ما لها مناسبه بتاثر. هي كلها خرافات ما لها اساس علمي، لانه طالما نحن الصفائح النمو او الجروث، يعني طالما هن الصفائح النمو لساتها مفتوحه لساتها موجوده ما تسكرت لسه في عندنا قدره للنمو. ما يعني التمارين الخارجية لا حد زيد من طول العضل. هي فقط حد زبط لنا البوستشر أو يعني
2: الكتاف
0: العضلات الوضعية. فالواحد بيبين أطول، يعني في فرق بين ما يكون الواحد محني
1: تماما
0: وبين ما يكون شاد الظهر وبيبين عليه طول. فهي بهاي الحالة بتكون عم تساعد. نفس الشيء التمارين اللي فيها الضغط او فيها مقاومه كمان ما بتاثر، ما بتمنع صفائح النمو، بس بالعكس نحن على طول بندعم، يعني بنوصي الاطفال انه يكون في عندهم رياضه، يكون في عندهم حركه، السباحه، كره القدم،
1: الجمباز،
0: الباسكت، الجمباز، كل هدول القصص ما بشكل مباشر بتدعم النمو، بس بنفس الوقت بتكون عم تحسن 100% العضلات، تخزين الفيتامينات والمعادن بالعظام، عم بتقوي العظام. فهي بهي الطريقه ممكن تكون عم تدعم النمو عم تدعم الطول.
2: شكرا ليلك هلا، يعطيك العافية.
1: شكرا هلا نورتينا.
2: مشاهدينا هون بتخلص فقراتنا، شوفونا بكرة بنفس الوقت، مع السلامة.
1: باي باي.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي الم.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا وتنذر مدنيا بإخلاء منزله. مراسل تلفزيون سوريا في حلب يقول إن نسبة المحطات في المدينة المتوفر لديها مادة المازوت بلغت نحو 28% فقط. البنك الدولي يتوقع تسارعا في نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال العام الحالي. صحيفة بيلد الألمانية تقول إن المكتب الاتحادي للهجرة بدأ بسحب الحماية من لاجئين سوريين بدعوى عدم توفر شروطها.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات جيش الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أرض خالية وتنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار التحركات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية وما يرافقها من تدخل في أنشطة السكان وتحركاتهم داخل أراضيهم. ومن ريف درعا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تحدثنا أكثر عن آخر التوغلات وعن أيضا إنذار مدني بإخلاء منزله.
1: نعم كاترين، بالحقيقة هو تطور يعني خطير في يعني عمليات التوغل التي تجري في درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك. للمرة الأولى تطلب قوات الاحتلال من أحد أصحاب المنازل إخلاء المنزل. صاحب هذا المنزل هو شخص اساسا هو من ابناء الجولان السوري المحتل، ويقيم يعني على اطراف وادي الرقاد في منزل، ومعه ايضا يعني عدد من المواشي يقوم ب
0: حسام
1: وادي الرقاد، وتمر الدوريات بشكل متكرر عبر وادي. اسمعك.
0: نعم تفضل اكمل حسام، يتقطع صوت قليلا، تفضل.
1: نعم كنت أتكلم عن هذا المنزل، هو يقع على أطراف وادي الرقاد ويقيم فيه أحد أبناء الجولان السوري المحتل، وهو يعمل بالراعي هو وأبنائه، ويقومون برعي المواشي في داخل وادي الرقاد. وتمر الدوريات الإسرائيلية، دورية الاحتلال الإسرائيلي، عبر بوابة تل أبو الغيثار من ثم باتجاه وادي الرقاد بشكل متكرر عبر الطريق، وبيته يكون قريب على الطريق، ويقوم بتفتيش المنزل بشكل مكرر. اليوم تطور الأمر إلى عملية مداهمة للمنزل وعملية تقييد لأصحاب هذا المنزل، ومن ثم يعني إنذار أصحاب المنزل بالإخلاء، وهي المرة الأولى التي تنذر فيها قوات الاحتلال أحد أصحاب المنازل في داخل ريف درعا في منطقة حوض اليرموك بإخلاء المنزل. وأيضا قامت بإطلاق النار وانقسمت الدورية إلى قسمين، إحدى سيارتين اتجهت باتجاه سيل أبو عمر، وثلاث سيارات عاودت الانسحاب باتجاه بوابة تل أبو الجيثار. وادي الرقاد هو وادي يعني هو يشكل فاصل طبيعي ما بين قرى الجولان السوري المحتل وما بين منطقة وادي اليرموك، وتتوغل قوات الاحتلال بشكل متكرر عبر هذا الوادي، وأصلا بدأت تقيم فيه طرق جديدة وتشق فيه طرق جديدة لكي تستطيع التوغل عبر القرى والبلدات أو عبر هذا الوادي باتجاه القرى والبلدات السورية في منطقة وادي في منطقة حوض اليرموك.
0: حسام، هل بات هذا التوغل بشكل متكرر ومستمر في المنطقة؟
1: في الحقيقة كاترين نستطيع أن نقول أن وتيرة التوغلات في الآونة الأخيرة باتت متصاعدة في ريفي درعا والقريطرة. هذه التوغلات باتت يعني تأخذ طابع يعني أكثر شراسة من قبل قوات الاحتلال، من حيث إطلاق النار بشكل متكرر على السهول، من حيث القصف على أطراف القرى والبلدات، من حيث إجبار الناس على عدم الاقتراب من مساحات واسعة من الأراضي. هناك قرى خسرت يعني مساحات واسعة من أراضيها، مزارعون لا يستطيعون، وبالتالي يعني باتت التوغلات بشكل متكرر ويومي وتؤثر بشكل مباشر على حياة السكان الذين باتوا يضطرون إلى الخروج إلى العمل بقرى مجاورة، بالإضافة إلى أن يعني هي أساس المنطقة منطقة وادي اليرموك ومنطقة حوض اليرموك.
0: نعم حسام، شكرا جزيلا لك. حسام المسالمة كنت معنا من ريف درعا. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة السابعة مساء. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. شيع أربعة عناصر من أمن الطرق لقوا حتفهم مساء أمس في أثناء أداء مهامهم على طريق سلامية أثرية، وذلك من مشفى حمال وطني وسط حضور رسمي وشعبي.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مقتل 4 من عناصر أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين لهم في ريف حماة الشرقي. وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا الدورية على طريق سلامية أثرية شرقي حماة. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وسقيلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة، استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا خلال الجلسة على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين بما يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطلبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: وندعو إلى السلم الأهلي، وندعو إلى المصالحة، وندعو إلى الأخوة، ونبذ الكراهية، ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا. ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها وفي القريب العاجل. ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة. نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق سفينة قبالة السواحل البلغارية في البحر الأسود إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين، وكان على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا. وأوضحت النقابة أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم

0: بينهم 4 سوريين في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان النقابة فقدان الاتصال ب9 بحارة سوريين كانوا على متن سفينة الشحن ألف وطن التي غرقت فجر 6 من تشرين الأول الجاري إثر هجوم بطائرات مسيرة قبلة السواحل البلغارية. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
1: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
0: ولفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء، وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى، وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1.5 عام والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
0: وفي ملف الأسلحة الكيميائية، قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف، كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
1: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصوراً لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولا إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
0: بدأت عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحماة وحلب، في حين لا يزال البنزين متوفرا بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 28% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسية في المدينة مع ازدحام كبير عندها. وحول الموضوع معنا مراسلينا ياسر الروح من حماة وعمار مرجان من حلب. أهلا بكما. عمار، حدثنا عن وصول مادة المازوت إلى حلب، وكم عدد المحطات التي وصلت إليها هذه المادة؟
2: كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني وصلت كميات

0: مازوت إلى عدد من المحطات في مدينة حلب. صباحا كانوا 10 محطات، الآن 15 محطة وصلتها هذه المادة بالتتابع، تصل الصهاريج إلى محطات مدينة حلب، نتحدث عن 15 محطة مقابل من أصل 43 محطة. بعض المحطات وصلتها مادة المازوت ونفدت من خزاناتها وبدأت تنتظر الدفعة الجديدة أو الطلبية الجديدة. بعض المحطات كانت تنتظر 5 إلى 10 طلبيات، وصلتها طلبية واحدة، أي أن هناك توزيع بين المحطات والمناطق داخل المدينة، وصلت يعني إلى جميع أرجاء المدينة. يبدو بأن هناك توزيع جغرافي معين تقوم به أو تصل إليه هذه الصهاريج. الآن 14 محطة فيها مازوت حاليا. واحدة من المحطات هذه التي أقف فيها الآن وصلتها كمية المازوت وانتهت لديها صباح اليوم، وصلها الصهاريج مساء أمس ليل أمس، والآن انتهى لديها توزيع المازوت منذ الصباح الباكر. ولكن مادة البنزين متوفرة في كثير من المحطات، وأيضا تصل إليهم دفعات. واحدة من المحطات ليل أمس كنا موجودين فيها، قال لي بأنه وصله أكثر من صهريجين، وبأنه أفرغ هذه كميات البنزين في خزاناته، وواحد من الصهاريج ينتظر خارج الكازية أو المحطة البنزين أيضا الذي وصل. يقول بأنه حسب المواصفات المعتمدة، وبأن البنزين الملوث أو الرديء الذي تسبب عطال للسيارات لم يعد يأتي أو يصل للمحطات الوفود. الآن يعني بدأت الطوابير تخف قليلا نوعا ما في بعض المحطات، ولكن هناك طوابير طويلة في بعضها الآخر داخل أو وسط المدينة بالنسبة لمادة المازوت. كاترين، نعم.
1: في حماه ياسر، كيف هي الطوابير على مادة المازوت في المحطات؟
2: نعم كاترين، يعني كما تلاحظين خلفي طرمبات لتعبئة مادة المازوت هنا في هذه الكازية. يعني يوم أمس كان هناك 3 توريدات فقط ضمن محافظة حماة، ولكن مع صباح اليوم وصلت التوريدات إلى 18 محطة بحسب السورية للبترول في حماة. أكدوا أن هناك 18 محطة وصلتهم مادة المازوت، يعني وهناك توريدات أيضا تأتي تباعا. يعني هذه الكازية هي كازية حكومية، وصلها منذ ليلة أمس إلى اليوم 2 توريدين. نلاحظ أن هناك يعني ازدحام خفيف يعني نوعا ما، كونها يعني هي يعني المواطنين أو السائقين يعتادون على تعبئة مادة المازوت من هذه الكازية. وأيضا يعني أود أن أنوه كاترين أن هناك يعني رقابة على الصهاريج. طبعا الصهاريج سعته 24,000 لتر لكل كازية تقريبا، تقوم يأتي هذا الصهاريج ويقوم بتعبئة هذه الكازية. هناك يعني هيئة من الجودة والرقابة تقوم بفحص أي صهريج قبل تعبئته في محطات الوقود بشكل عام، وأيضا يعني أصحاب الكازيات يقومون يعني متابعة مع الهيئة لمعرفة جودة البنزين أو المازوت بشكل عام. طبعا بالنسبة للبنزين متوفر وجودته جيدة، يعني أنا صاحب مركبة تعمل على البنزين، قمت منذ يومين ويوم أمس أيضا بتعبئة مركبتي بمادة البنزين، ولاحظت أن هناك يعني بعض المحطات تقوم بإجراء بسيط، يعني هو تعبئة عينات بسيطة للمواطنين لكي يتأكدوا من جودة هذه المادة. أيضا يعني بعض المحطات الوقود يعني تقوم ببيع علب الأوكتان يضعوها في دبو البنزين ليكون يعني أداء المركبة بشكل أفضل. اليوم يعني كما تلاحظين أن يعني مادة الديزل توفرت بشكل جيد ضمن محافظة حماة، وبحسب السورية للبترول فهناك يعني خلال اليومين القادمين سيأتي توريدات أخرى وتنتهي الأزمة بشكل نهائي.
1: هذا ما أريد أيضا الحديث عنه معك عمار. في حلب كيف هي جودة المواد أو المحروقات التي تصل إلى المحطات؟
0: بالنسبة للمازوت لم يشتكي أحد، ولكن تخوف أو توجس المواطنين أو السكان من النوع الثاني.

0: والثالث بأن تقوم أن يكون هناك خلط بين هذه الأنواع، بما أن هناك سوف تأتي لم تأتي حتى الآن النوع الثاني سوى لكازيتين فقط في مدينة حلب. هناك تخوف من أن يكون هناك خلط لهذه الأنواع، ولكن حتى الآن ليس هناك شكوى بالنسبة لنوع أو لمادة المازوت سواء في حلب المدينة أو في الريف. ولكن الشكوى كانت حول موضوع البنزين، وكما ذكرت بأنها حلت وبأن المادة بدأت تأتي خلال الدفعة الماضية أمس بنوعية جيدة بمواصفات معتمدة، وأيضا بعد الكشف عليها تم توزيع أو إعطاء ورقة لصاحب الكازية ممهورة بأن هذه المادة مفحوصة وبأنها أوكتان 90 وبحسب المواصفات المعتمدة. كاترين
1: عمار مرجان من حلب وياسر الروح من حماس، شكرا جزيلا لكما. وفي أخبار المحروقات أيضا، أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة نسقت مع مصفاة حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفاة بانياس إلى العمل. قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب يوسف الشبلي إن السبب الأول لفقدان مادة المازوت بالمحافظة يعود لحدوث خلل في عملية الاستيراد والتفريغ والتوزيع بسبب وجود إشكاليات في تفريغ البواخر في الميناء. وأوضح الشبلي لمديرية إعلام حلب أنه تم يوم أول أمس استئناف عمليات التوريد والتفريغ والتوزيع إلى المحافظات، في حين بدأت صهاريج المازوت بالوصول إلى محافظة حلب. أعلنت وزارة الطاقة أن التحقيق في أزمة البنزين الفاسد كشف عن شحنة مخالفة للمواصفات جرى تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى مصدرها. وأوضحت الوزارة أن خطأ وقع أثناء إعادة الشحنة عبر شبكة الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات مطابقة للمواصفات ووصول جزء من الخليط إلى الأسواق، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. وأكدت تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل متتابعة. عملت مديرية الطوارئ في دير الزور على ترميم الأجزاء المتضررة التي لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني بريف دير الزور بصورة إسعافية مؤقتة بعد تضرره نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
2: هذا هو جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية، خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ إدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى. ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3.5 أمتار، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير

0: غير يعني مرتفعه تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي دير الزور.
1: مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم، وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
2: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
3: كل سنة هيك ولا أيمت، يعني مبارحة شي يقسم بالله شي بضايق الحق. أنا ما بعرف إيش بدي أشيل ابني اللي بدي يشيل السفنجي اللي ايش بدي اعمل. الموقف كان يعني بجنن، المي وصلت لبدي 50 60 سنتي، قاعد هد حيطان هد حيطان في هاي حديدي.
2: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية، وصولاً إلى نقطته الطبية الوحيدة.
4: في عنا أرض هون قبلي مثلاً المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت مبارحة على النقطة الطبية حتى صرنا عازين يعني إن نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
5: هلق البنقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لأن صار له 5 6 سنين ما في صيانة، وهي على أساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصار لهم 5 6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الأمر إنه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
2: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة، تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. وفي المقابل، حذر البنك الدولي من استمرار الضغوط المعيشية، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 21.4% خلال عام 2026، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي ما يزال هشا ومعرضا لمخاطر أمنية واقتصادية داخلية وإقليمية. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور عبد المنعم الحلبي، أكاديمي وخبير اقتصادي من غازي عنتاب. أهلا بك معنا دكتور عبد المنعم. محللون تحدثوا أن تقرير البنك الدولي يتماهى أيضا مع تقرير صندوق النقد الدولي، ولكن المشكلة تكمن في البيانات.

0: الحكومية والاقتصادية، هل تتوافق مع هذا الرأي؟
1: إلى حد ما. في الواقع البنك الدولي هو أكثر يعني ارتباطا بالميدان، لأنه الإجراءات التي طلبها واللجان التي قامت بزيارة سوريا والتعاون معها، وأيضا المنح التي قدمت لسوريا كانت تستدعي متابعات يعني ليست بالقليلة في الواقع. وبالتالي اليوم الارتباط بالميدان أدى إلى ارتباط أكثر حتى النسب. صندوق النقد الدولي قال أو حسم الأمر بأن هناك نمو من خانتين. البنك الدولي خفض هذا التفاؤل، ولكن تبقى الأرقام بالتأكيد جيدة، وربطها بشكل مباشر بدخول الموارد النفطية ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، أيضا الطفرة المهمة التي حدثت في بعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية، ولا سيما الحبوب، وأيضا بالتأكيد الزيت قادم أيضا على اللائحة. وأيضا هناك ربما متابعة أكثر لموضوع النشاط السياحي. بالنسبة للبيانات السورية، البيانات السورية مع الأسف أو الرسمية التي تقدم من قبل الهيئات المختصة ما تزال حتى الآن أولية جدا وعامة، وربما طبعا الأمر يتحسن مع الوقت من خلال أيضا دعم البنك الدولي للبنية الإحصائية وبنية القدرات المؤسساتية السورية في هذا المجال المهم.
0: العمود الفقري لأي اقتصاد دكتور هو أسعار الطاقة، ومع ارتفاع الأسعار عالميا كيف سيؤثر ذلك في سوريا؟
1: في الواقع هو أثر تأثيرا مباشرا نلاحظ بشكل واضح، وكما يؤكد أو تؤكد الكثير من التقارير والمحللين والمراقبين بأن هناك ما يشبه الفوضى وقعت في السوق السورية، سواء فيما يتعلق بموضوع أسعار السلع حتى المستوردة، لأن موضوع ارتفاع النفط أو ارتفاع المشتقات النفطية تصاحب مع الأسف مع انخفاض جديد وربما يكون حادا في القيمة الشرائية للليرة السورية، وبالتالي هذا التضخم المزدوج وقع في السوق السورية سبب الكثير من الفوضى سواء في التكليف أو حتى في التسعير. وبالتأكيد اليوم الضغوط التضخمية تلعب دورا حاسما ومهما في موضوع استقرار الاقتصاد ككل، يصل الأمر حتى لقرارات المستثمرين.
0: طيب، يتحدث أيضا التقرير عن تضخم تقريبي يبلغ متوسطيا تقريبا 21%، هل هذا الرقم دقيق؟
1: يعني بشكل عام البيانات التي يعتمد عليها البنك الدولي هي بيانات وفق معايير ستاندرد، يعني تؤكدها طبعا ليس فقط النظرية الاقتصادية وإنما الوقائع بالنسبة للكثير من الدول. أعتقد بأنه أيضا معدل تضخم متفائل، يعني ربما مبني على أساس أن الربع الأخير من هذا العام سيكون هناك انخفاض في التضخم أو استقرار، ولكن بالتأكيد خلال الأشهر الماضية كان معدل التضخم يقترب من 25% بالنسبة لسلة عائلة مؤلفة من سلة استهلاك عائلة مؤلفة من 5 أشخاص.
0: برأيك دكتور، إن تحققت هذه الأرقام التي يتحدث عنها البنك الدولي، كيف سينعكس ذلك على المواطن؟
1: مع الأسف حتى الآن يعتبر المستهلك هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد السوري. طبعا هناك ربما طريقة تفكير جديدة بدأت منذ أيام قليلة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية، فيما يتعلق بالتشاركية مع حالة المواطن، ولكن ما تزال هناك الكثير من المشكلات فيما يتعلق بواقع الخدمات. الأخطر بالنسبة للمواطن السوري هو استمرار انخفاض القدرة الشرائية له، انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وأيضا بالنسبة لموضوع القطاع الصناعي وقدرته على استيعاب قوى عاملة أكثر. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن ضغوط داخلية مرتبطة بواقع الدخل وانخفاضه وأيضا بواقع فرص العمل، بالتأكيد الضغوط شديدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم الحلبي، أكاديمي وخبير اقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب. بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد

تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه

0: شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف واليعربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500,000 متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، و4 عقود في المنطقة الحرة باليعربية بمساحة تقارب 125,000 متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية العراقية. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، وسط وجود آراء تجد في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
1: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
2: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
1: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
3: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
1: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
4: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
5: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
6: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
7: بالنسبة للمواصلات يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا وأحيانا متوصل لل 70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا انه تكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا يعني.

0: تشكل قلة وسائل النقل تحدياً للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
1: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة بصناعة الرعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما يمأمنة.
2: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم ده تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
0: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
3: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظي حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
4: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة، عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر، إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية، خبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتقديم السياحة.
3: أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني وموائمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم. وأوضح الصالحاني أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سوريا، بل تهدف أيضا إلى توفير تجربة سياحية آمنة وموثوقة ومتكاملة تقوم على وضوح الحقوق والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار. ولفت إلى أن تزايد الإقبال على زيارة سوريا يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بتطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز التنسيق بين الجهة المعنية. يواصل الفريق الطبي في مشفى حمال الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القسطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
5: أنا من فترة رحت لعند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا، سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم.

0: حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
1: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
2: وافق مجلس بلدية شانلي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شانلي أورفا ومدينة الرقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديات. وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شانلي أورفا الكبرى وبلدية الرقة إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به.

0: أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ بسحب الحماية من عدد من السوريين في ألمانيا على أساس أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوافرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة، استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ، رغم استمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر مساكن ملائمة. ولم تحدد الصحيفة عدد السوريين المشمولين بالقرارات أو الفئات المستهدفة. ومن برلين ينضم إلينا مراسلنا عبر الهاتف براء الرزوق. أهلا بك معنا براء. براء، هل لديك معلومات أوفى حول هذه القرارات؟ من تستهدف وكم أعداد السوريين المستهدفين؟
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني منذ البارحة بدأ هذا الخبر بالتداول عبر الإعلام العربي والألماني بعد حديث صحيفة بيلد عن هذا الموضوع. الواقع تماما يشير إلى أن هذه القرارات التي أرسلت إلى السوريين هي ليست قرارات جديدة، لم يكن هناك قرارات جديدة أو نوع أو شرائح جديدة مستهدفة في هذه القرارات، إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بدأ بإرسال عدد أكبر من هذه القرارات في الأيام الفائتة. وبحسب التقرير الذي نشره بيلد، نشر صورة لقرار مكون من 16 صفحة لسوريين وصلهم هذا القرار، يفيد بسحب صفة الحماية أو اللجوء عنهم ولأسباب محددة. كانت يعني يتم سحب الإقامة سابقا بموجب هذه الأسباب، أو يرسل إشعار لسوريين بسبب هذه الأسباب، وهي إما أن يكون شخص لديه سوابق جنائية أو ما تم ذكره تحديدا في الإعلام الألماني، أي لديه لدى الشرطة علم به، وكذلك أشخاص زاروا سوريا وهم لديهم صفة اللجوء أو الحماية في ألمانيا. إذن لا قرارات، لا تطورات جديدة أو لا استهداف لشرائح جديدة من السوريين بهذه القرارات. وأيضا ليس هناك رقم معروف حتى الآن للمستهدفين من هذه القرارات، حيث تصل بشكل فردي وهي ليست حالة جماعية للسوريين في ألمانيا.
0: ولكن براء، بعد استلام مثل هذه القرارات، ما الذي يجب أن يفعله اللاجئ السوري كإجراءات في الدولة؟
1: أيضا يعني هذه القرارات كاترين ليست قرارات لتعني الترحيل بشكل مباشر، إنما هي سحب الصفة القانونية كلاجئ أو

0: شخص حاصل على الحماية يمكنه التقدم، أو يمكن أن تعطيه الدولة الألمانية ما يعرف بالدولدونج، وهو صفة منع الترحيل في الوقت الحالي لانتفاء أسباب الترحيل أو لوجود موانع للترحيل إلى سوريا في الوقت الحالي، موانع قانونية أو إنسانية على هؤلاء الأشخاص. وهذا الأمر يعني من الممكن أن يقوم بمعالجة هذا الأمر لاحقا عبر الطعن أو إيجاد حلول بديلة للإقامة عبر العمل أو التدريب المهني أو حتى الزواج من مواطن أو مواطنة ألمانية.
1: ما الذي يفقده اللاجئ السوري عند استلام مثل هذا القرار من امتيازات في ألمانيا؟
0: يعني أهم ما يتم فقدانه هو حق العمل. الشخص اللاجئ أو الحاصل على إقامة الحماية أو صفة الحماية يكون لديه حقية في العمل، أما هؤلاء الأشخاص ليس لديهم حق في العمل في ألمانيا، لذلك من الممكن أن يفقدوا حق العمل وهو من الحقوق الأساسية في هذه البلاد.
1: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. في الأخبار العربية، قالت القوات الحكومية اليمنية إن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى مقتل نحو 1200 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأضافت أن وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تواصل تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدا أن قرار إنهاء الانقلاب نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
2: أيتها المواطنات، أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة، ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
1: دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراء

0: موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان 13 والفيلق الخامس اللي موجودة هي هو 17.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم في ساعة جديدة من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. شحنات بنزين مخالفة للمواصفات تتسبب بأضرار في مركبات مواطنين، ووزارة الطاقة تتعهد بتعويض المتضررين. تشييع 4 عناصر من أمن الطرق قضوا أمس الثلاثاء باستهداف دوريتين في ريف حماة. الشيباني يقول إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة في السويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين خلال مداهمة طالت مناطق في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

0: أعلنت وزارة الطاقة أن التحقيق في أزمة البنزين الفاسد كشف عن شحنة مخالفة للمواصفات جرى تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى مصدرها. وأوضحت الوزارة أن خطأ وقع أثناء إعادة الشحنة عبر شبكة الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات مطابقة للمواصفات ووصول جزء من الخليط إلى الأسواق، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. وأكدت تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل متتابعة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة، حدثنا أكثر عن تفاصيل التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة حول البنزين الفاسد.
1: نعم كاترين، يعني حقيقة وزارة الطاقة السورية كانت قد أصدرت البيان يوم الأمس. هذا البيان حقيقة جاء لتوضيح الأسباب التي أدت إلى وصول شحنة البنزين المخالف أو الفاسد التي أدت إلى تعطيل عدد كبير من محركات السيارات لدى السوريين في أغلب المحافظات السورية. وزارة الطاقة السورية كانت قد شرحت الآلية التي وصل فيها البنزين بعد أن ذكرت بأن هذه الشحنة هي شحنة كانت مخالفة للمواصفات السورية، لكن أثناء إعادتها يعني كان هناك خطأ في عمليات التفريغ ووصلت إلى المحطات. هذا الأمر حقيقة قالت عنه وزارة الطاقة السورية بأنه أمر مخالف وبأنها بدأت بتحقيقاتها بشكل مباشر مع يعني المسؤولين عن هذا الأمر بشكل مباشر. وزارة الطاقة قالت بأن الشركة السورية للبترول هي المعنية بهذا الأمر، شكلت لجنة ستقوم بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الشحنة الأخيرة، المسؤولين عن تفريغ هذه الشحنة أيضا والتي وصلت حقيقة إلى أغلب المناطق السورية وأدت إلى مشاكل كبيرة في محركات السيارات لدى السوريين في أغلب المحافظات السورية. طبعا كاترين، يعني وزارة الطاقة السورية فندت الأسباب أيضا التي أدت إلى هذا الأمر من خلال يعني عملية ستقوم من خلالها أيضا خلال الفترة القادمة بعملية تحقيق. هذه العملية ستحاسب كما ذكرت المسؤولين عن هذه الشحنة والمسؤولين أيضا عن وصولها، إضافة إلى أيضا محاسبة اللجنة التي تقوم بفحص يعني خزانات الوقود الموجودة في المحطات. وزارة الطاقة السورية قالت بأن هناك لجنة أيضا يعني هي مختصة بفحص يعني خزانات الوقود الموجودة داخل المحطات، وهي كانت يعني المعنية أيضا بدور كبير بمعرفة نوعية البنزين بشكل مباشر بعد وصوله إلى هذه المحطات. طبعا يعني كان أيضا هناك جزء من البيان مخصص حقيقة ل يعني آلية تعويض المواطنين. وزارة الطاقة السورية تقول بأن الشركة السورية للبترول ستقوم بإنشاء لجنة، هذه اللجنة مهمتها تلقي الشكاوي من المواطنين الذين سيقدمون بشكاويهم بعد تعرضهم لأعطال بسبب البنزين الذي يعني كانوا قد استخدموه خلال الفترة القادمة، لكن حقيقة لم يتم شرح الآلية التي سيتم من خلالها تعويض المواطنين ولا حتى الفترة التي ستبدأ يعني معها آلية التعويض. لكن وزارة الطاقة قالت بأنه سيتم نشر خلال الفترة القادمة يعني عبر معرفاتها الرسمية الآلية التي سيتم من خلالها تعويض المواطنين وكيف سيتم هذا الأمر، من خلال تقديم شكاوى أو عن طريق أيضا مراجعة المحطات التي يعني استخدموا من خلالها البنزين خلال الفترة الماضية. بالعموم كاترين، يعني بيان وزارة الطاقة السورية حقيقة يوم الأمس كان مرحب فيه من قبل عدد كبير من السوريين، وأيضا كان هناك عدد كبير من السوريين يعني ما زال يحمل الوزارة المسؤولية الكبرى بأن هذا الأمر حقيقة لا يجب أن يحدث، خصوصا مع يعني التقنيات التي باتت متوفرة لدى الحكومة السورية. اليوم هناك عدة وسائل يتم خلالها الكشف وفحص هذه الشحنات ولا يجب أن تصل إلى هذا العدد الكبير من المحطات. ويبقى حقيقة هذا الأمر مرهوب يقومون بآلية تعويض المواطنين خلال المرحلة القادمة. هناك انتظار حقيقة من السوريين بأن يكون يعني آلية لتعويض السوريين، خصوصا أن كثير من الأهالي حقيقة قد كانوا قد نشروا عبر معرفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعطال كانت قد تسببت بها هذه الشحنة، خصوصا أن هذا الأمر حقيقة كان قد توزع على أغلب المحافظات السورية.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع أرحب بالخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة دكتور زياد عربش من دمشق. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية دكتور، هل لديك أي ملاحظات حول التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة بشأن البنزين الفاسد؟
2: الملاحظات هي أنه يوضع موضع التنفيذ، بعد التحية لك طبعا أخت كاترين ولمشاهدينا، يوضع موضع التنفيذ بشكل جدي. أي قرار يتخذ بأي مجال وخاصة هكذا نوع من القرارات الإجرائية أو معالجة مشاكل، بعد

0: بيكون في نواحي إيجابية ونواحي سلبية. بنأمل إنه يكون نواحي الإيجابية فوق 70-75%، لأنه في نواحي سلبية. هلأ الملاحظة اللي علي أولى إنه هو بيان عام، يعني هو قرار يعني هيك اتخذ بس امتصاص غضب العالم بس، ولكن تنفيذيا ما بده كتير يعني خبراء يعني لحتى يقولوا لك شو لازم تسوي. الحكومة بشكل جدي وفعلي وشفاف لكل المتضررين، بجيب بهالمحافظات السورية المصلحين اللي بيشتغلوا بتصليح السيارات أحسن ما أقول للمواطنين روح تشكى، لأنه مواطن أنا رحت اشتكيت ما بجوز ماني مصلح سيارتي وبشتكي إنه غيرت موتوري، وأصلا المصلح بيصلح لها 20 زبون، ف20-30 مصلح بكل محافظة، 100 مصلح يكونوا بيحلفوا على كتاب مقدس انه انا كل بيانات بدي اقدمها مضبوطه. اي مستهلك او مواطن صلح سيارته عند مين صلحتها؟ عند اكس واي. تعال يا اكس واي انت صلحت لفلان اعطيها $1,000، لان في ناس حطت فوق $800 بصراحه تصليح السياره، في منه غير الموتور، هلا في منه شغل خفيف مضخه على ترمبه على جوان كولاس على يعني شغله $200-$300 او بخاخات بدون ما افوت تفاصيلها. هاي ملاحظتي انه التطبيق الجدي، لانه مو بس مشان المتضررين، انا مشان سمعت بلدي ودولتي، يعني انا بدي اوثق بحكومتي، ما بدي انه كل فتره وازمه وتوعدني وتقول لي بكره احلى وبعد بكره شو بيصير، مثل ما صار بمازوت التدفئه. وهون اللي منيح عم تطرحي الموضوع حضرتك، بقدر اقول عفا عما مضى لانه بجوز ما يعوضوا بجوز يعوضوا. طب الجاي موسم الشتاء وين مازوت التدفئه تبع ال 11500؟ ما كافي عندنا مازوت 1-2-3؟ هلا ما في غير الاثنين، ما في لا الواحد ولا الثلاثه. طب هلا جاي بخت مطر شوي بالقرى النائيه بمصياف بدرعا في مناطق بارده جدا، بده يعبي هلا مازوت، بلش الناس يحطوا اللحف ليدفوا، فبكره بدهم صوبتين مازوت، انا منين بدي اجيب مازوت تبع ال 15؟ هلا في ناس صراحه امبارح كنت جاي من حلب عم على الطريق عجا على المازوت، عم بسال ليش العجا، في كذا مواطن قال لي عم بعبي للبيت مو للسياره او للشحن، يعني عم بيتحوط العالم. فخلينا نحل ازمه مره لكل المرات، مو كل مره تطلع معنا اختناقات يا بالكميه يا بالنوعيه يا بالسعر يا يا يا يا، لانه هي بدها حل متكامل. وقال الاوان بعد سنه وثمان شهور يكون في عندنا خطه، يعني شو بده رقابه البنزين؟ في عندك رقابه فيزيائيه ونوعيه وكيميائيه وبالمظهر باللون وبالريحة، وسائل الحديثة صار متوفرة، ما تروح تحط لي قليلة مسكرة وتقول لي هاي البنزين طلع صافي، ما بزبط. المصداقية مهم جدا للدولة وللعالم. نعم،
1: يعني تحدثت عن مبالغ اللي كلفت أصحاب السيارات بسبب البنزين الفاسد، ولكن هل فعلا باستطاعة اليوم الوزارة تعويض الأهالي بهذه المبالغ برأيك؟
0: هلا انت ربحتي ما بدك تعطيني الربح اللي غشيتي فيه، مو حضرتك يعني الشركه اللي غشيت مع تجابت بنزين باسعار بخسه، بيجي بدفع للمواطن السوري وباخذ مربح انا بروح بتفتل فيها باوروبا وبشتري ساعه حقها $60,000؟ هذا منطق وعداله؟ عداله اجتماعيه هي؟ انا ماني مجبور اتعطل 10 ايام وصلح انا ما عندي سياره، بس يعني عندي سياره تعطلت $50 ومنين بدي اجيبها ل $50؟ عندي مدارس و100 قصه، عم احكي على العيال كل العيال السوريه تقريبا خاصه المتوسطه والفقيره، عنده هالسياره عم تعكز عليه عم بيجي 40-50 كيلومتر بالنهار، ماني مجبور اعطل 10 ايام وتشنطط بالبكاري وروح وهلا تصلح السياره وهذا خورفني وهذا قال لي روح غير مدري شو، في ناس نزلت محرك انا عم شوفهم، يعني انا مشكلتي اني بعرف شو عم بيصير، بسال العالم البنزين المغشوش هذا يعتبر مو مخالفه بسيطه هي، يعني ما بتقدر تمرق مرور الكرام، بدك تبرئ مرور الكرام معناتها كانه عم تقول لي ما بدي اعمل شفافيه، ما بصير تمرق هيك مرور الكرام. هلا انا اخشى بالمعالجات، المعالجات كمان انا اول واحد بجوز زعبير روح اقول لك انا صلحت باي ستيتمنت بعمل بيان ان انا صلحت، ليش عم اقول لك الحل بده يكون متكامل؟ بس بجيب اصحاب الورش، مثل انا عشت دول عالم مختلفه، في شيء اسمه فحص فني، متى ما قلتي انه سيارتك خرج تمشي بالشارع باوروبا بفيينا لما بباريس لما وين ما بدك بتمشي، اذا طلعت انا المصلح او صاحب وكاله السيارات او الكوميسي يعني الكراجيست انه طلعت انا عم زعبر بيسكروا لي محلي طول السنه. هلا بيجي هذا الزلمه لورشات الدهان وتصليح السيارات والميكانيسيانجيه يعني بيكتب تعهد انه انا كل معلومات بعطيكم اياها صحيحه، فبيقول انا هالجمعتين زمان عالجت 16 سياره، بيجي المواطن اللي عالج سيارته او صلحها عند فلان الفلاني بيقدم بيان وبيوقع، هلا بده يخالف يخالف بالاخير بس يعني بدها معالجه، عم نحكي على بجزء ما بدي احكي ارقام ماليه يعني بعطيك ارقام ماليه يعني بس البنزين المغشوش هذا هلا هو مو هو بنزين رديء السمعه، ما بدي احكي تفاصيل لانه هي مو بجزء مو مستورد بجزء موجود كان، ما بدي احكي تفاصيل معينه.

0: هلا اذا اتيتوه بالسوق يعني كيف عم بيعنا غش؟ بعدين بخلطه بماده ثانيه وماده ثالثه، بروح بعطيه محافظه رابعه ما يعني بدك مصداقيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور زياد عربش، خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقه، كنت معنا من دمشق. بدأت عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحماة وحلب، في حين لا يزال البنزين متوفرا بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 28% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسية في المدينة مع ازدحام كبير عليها. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة تنسقت مع مصفاة حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفاة بانياس إلى العمل. قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب يوسف الشبلي إن السبب الأول لفقدان مادة المازوت بالمحافظة يعود لحدوث خلل في عملية الاستيراد والتفريغ والتوزيع بسبب وجود إشكاليات في تفريغ البواخر في الميناء. وأوضح الشبلي لمديرية إعلام حلب أنه تم يوم أول أمس استئناف عمليات التوريد والتفريغ والتوزيع إلى المحافظات، في حين بدأت صهاريج المازوت بالوصول إلى محافظة حلب.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات جيش الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أرض خالية وتنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار التحركات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية وما يرافقها من تدخل في أنشطة السكان وتحركاتهم داخل أراضيهم. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. شيع 4 عناصر من أمن الطرق لقوا حتفهم مساء أمس في أثناء أداء مهامهم على طريق سلامية أثرية، وذلك من مشفى حمال وطني وسط حضور رسمي وشعبي.

0: ومن حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر، لو تحدثنا أكثر عن مراسم هذا التشييع.
1: نعم، بأبريل بداية الرحمة للشهداء الذين قضوا يوم أمس في إثر استهداف مباشر من قبل المسلحين المجهولون. طبعا اليوم منذ الصباح

0: تشييع العناصر بمراسم يعني رسميه في من مشفى حماة الوطني مع حضور رسمي وشعبي من ذوي الضحايا. بعد ذلك تم نقل الجثامين الى مثواهم الاخير في قراهم. طبعا العناصر الاربعه كاترين منحدرين من ريف حماة الشرقي او ريف سلاميه بالتحديد. تم نقل الجثامين بشكل رتل الى قراهم ليتم يعني ليتم دفنهم وفي مثواهم الاخير. طبعا كاترين يوم امس كان يعني يوم حزين وصادم بالنسبة لأهالي محافظة حماة وتحديدا ريف حماة الشرقي، يعني إثر استشهاد أربعة عناصر من قوى أمن الطرق، يعني إثر الجنين الغادر والمباغت في ليلة أمس الذي وقع على الطريق الدولي المعروف بالاستراد الرفاط. بحسب المعلومات الموجودة لدينا فقد جرى الاستهداف كاترين بإثر استهداف دوريتين عبر بعض الملثمين الذين يركبون دراجات نارية، وقاموا باستهداف المباشر على هاتان الدوريتان وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر عليهم، وبعد ذلك لاذوا بالفرار. طبعا بعد قليل من الحادث الذي حصل يوم أمس استنفرت دوريات قوى الأمن الداخلي، وإلى الآن تواصل عمليات التمشيط والتحقيق لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الهجوم والجهة التي يعني تقف خلفه والتي لم تعلن عن مسؤوليتها حتى الآن. طبعا وزارة الداخلية صرحت عبر منصاتها أنها تلاحق يعني الفارين ولم يعني ترتاح حتى تقوم بإلقاء القبض عليهم ليتم الأمن ويعود الأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا كاترين يعني أمن الطرق هو على تماس مباشر مع هو يعني مع الناس مع المواطنين بشكل عام، نلقاهم يتجولون بساعات متأخرة من الليل في جميع الأوقات في الطرقات العامة والطرقات الفارغة، عادة ما يقوم بمساعدة يعني المواطنين الذين ينقطعون على الاسترادات كاستراد الرقة الذي يكون غالبا في المساء فارغ. يعني هناك يعني حزن شديد من قبل أهالي مدينة حماة بشكل عام وريف حماة الشرقي بشكل خاص على هؤلاء العناصر الذين قضوا إثر العملية المباغتة ليلة أمس. طبعا لا يوجد أي معلومات إضافية عن حول الحادثة وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
1: الرحمة لهم جميعا وشكرا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وسقيلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا خلال الجلسة على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين بما يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطلبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
2: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا، ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها وفي القريب العاجل. ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة، نعطي

0: دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
1: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
2: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
1: ولفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
2: آخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1.5 عام والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
1: وفي ملف الأسلحة الكيميائية، قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف، كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
2: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصورا لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولا إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
1: توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي،

0: معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010 بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف واليعربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500 ألف متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، و4 عقود في المنطقة الحرة باليعربية بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية العراقية. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، وسط وجود آراء تجد في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
1: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
2: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة بعدين وصلت لمرحلة انه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بانه دعم الصناعة بكذا ناحية، انه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
1: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
3: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض موجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
1: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
4: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر.

0: لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
1: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي فير في حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
3: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
4: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل لل 70، فالموضوع صعب جدا، خصوصا بهالوقت هذا انه التكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا. يعني
3: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينه الصناعيه، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد اعباء الوصول اليوميه في وقت يشكو فيه اصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والانتاج.
5: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة بصناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما مأمنة.
6: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
3: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
2: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
7: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة، عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية وخبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتقديم السياحة.
2: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن انضمام سوريا إلى

المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني وموائمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم.

0: مؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار، ولفت إلى أن تزايد الإقبال على زيارة سوريا يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بتطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف أدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم، وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
1: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
2: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شيء أقسم بالله شيء بضايق الحظ. أنا ما بعرف بدي شيل ابني اللي بدي يشيل اسفنجي اللي ايش بدي اعمل. الموقف كان يعني بجنن، المي وصلت لبدي 50 60 سنتي، قعدت هت حيطان في هاي حديدي.
1: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية، وصولاً إلى نقطته الطبية الوحيدة.
3: في عنا أرض هون قبلي مثلاً، المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت مبارحة على النقطة الطبية حتى صرنا عاجزين يعني إن نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
4: هلق المنطقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لأن صار له 5-6 سنين ما في صيانة، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع تضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الأمر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم، يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
1: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظلوا عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة، تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف أدلب.
0: وفي الأخبار الفلسطينية، حيث قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل خلال حملة مداهمات طالت أحياء بالمدينة. وبحسب مصادر أمنية للوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبي الخليل واعتقلت شابا وفتاة بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية البرج جنوب غربي دورة بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش منزله وتدمير محتوياته. وفي القدس المحتلة، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرقي المدينة بعدما اقتحموا القرية وفق محافظة القدس. ومن القدس المحتلة معنا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تضعين في صورة آخر تطورات الضفة الغربية.
5: كاترين، تشهد مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا عسكريا إسرائيليا مع استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في كل يوم في مناطق متفرقة من الضفة، تشمل اقتحامات واسعة لهذه المدن والبلدات.

0: القرى يتخللها حملة اعتقالات تبدأ منذ فجر هذا اليوم، كما حدث فجر هذا اليوم الأربعاء، أيضا بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين التي أيضا تصاعدت بشكل ملحوظ وكبير بالآونة الأخيرة. فجر هذا اليوم كان هناك عدة اقتحامات لعدة محافظات، من ضمنها محافظة رام الله والبيرة، واقتحام بلدة سلواد في المحافظة، وأيضا هناك إصابة لشابين بالرصاص المطاطي، حاول أن يجتاز إحدى البوابات التي ركبها الاحتلال بين قرى غرب رام الله. هذه البوابات بالمناسبة يضعها الاحتلال ليغلقها وقت ما يشاء، تفصل بين القرى والبلدات الفلسطينية، وعند الاقتراب منها يتم على الفور إطلاق النار على المواطنين. أيضا كان هناك اقتحامات لمحافظة نابلس، وأيضا في محافظة الخليل وفي طوباس وفي نابلس، أيضا كان هناك عدة اقتحامات واعتقالات. كذلك في مدينة قلقيلية شن حملة اعتقالات شملت أسرى محررين. إذن نحن نتحدث عن ما يجري بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين التي نفذوها صباح هذا اليوم، تحديدا في قرية مخماس في محافظة القدس، شمال شرق القدس تحديدا. هاجمها المستوطنون، قاموا بإحراق مسجد ومركبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أيضا أنهم هاجموا قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة منزل للفلسطينيين. أصبحت أيضا أشكال اعتداءات المستوطنين متعددة، ليس فقط الاعتداء على المزارعين في موسم قطاف الزيتون، ولا إحراق الأشجار وإتلافها أو سرقة المعدات الزراعية والمواشي، بل أيضا مهاجمة المنازل الفلسطينية. نتحدث عن عائلات تكون تقطن في منزلها، يقومون بمهاجمة هذا المنزل والاعتداء على من في داخله أيضا، ناهيك عن إحراق بعض المنازل أيضا، ويقومون بخط شعارات عنصرية على الأسوار في هذه المناطق. ويقول الأهالي أن كل هذا يحدث بحماية قوات الاحتلال التي تشكل درعا حاميا لهؤلاء المستوطنون أثناء اقتحامهم القرى والبلدات. أيضا في ننوه أن هناك بؤر استيطانية كثيرة قد انتشرت في الضفة الغربية، وبحسب جهاز الإحصاء المركزي تحدث عن 180 بؤرة استيطانية بين عامي 2023 و25، بمعنى منذ بدء الحرب على قطاع غزة. هذه البؤر الاستيطانية ينطلق منها المستوطنون للاعتداء على الأهالي في القرى، وبالإضافة لأنهم يقدمون الأراضي الزراعية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتل. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا تتجاهل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة عقب هجوم جوي مكثف استهدف البنية التحتية الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي في منشور له على منصة إكس أن الضربة الروسية بالصواريخ الباليستية الموجهة استهدفت على وجه التحديد البنية التحتية للطاقة المشمولة بوقف إطلاق النار، ومشيرا إلى أن موسكو لم تظهر من قبل هذا القدر من عدم الاحترام تجاه الولايات المتحدة بحسب وصفه.

0: ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، ما موقف الكرملين من إعلان ترامب لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة؟
1: مرحبا كاترين. حسب التصريحات الروسية الرسمية فإن المفاوضات أو العملية التفاوضية بمشاركة موسكو وواشنطن حول أوكرانيا مستمرة، لكن حتى الآن فإن موسكو غير مستعدة لتوجيه الضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية المتعلقة بقطاع الطاقة، ما عدا الامتناع من توجيه الضربات فقط ليوم واحد في حال قررت أوكرانيا إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ورغم ما

0: أعلنت عنه الولايات المتحدة حول التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة، ورغم التصريحات الأوكرانية حيث قالت الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا مستعدة لوقف الضربات في حال قامت روسيا بوقف توجيه الضربات ضد قطاع الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، إلا أن القوات الأوكرانية قامت اليوم بتوجيه الضربات ضد قطاع الطاقة، تحديدا ضد ثلاث محطات للطاقة الكهربائية في كييف ومحطتين للطاقة الكهربائية في مدينة خاركوف، وذلك بشكل واضح وصريح. وقد خرجت القنوات الفيدرالية اليوم بتقارير مفصلة حول ذلك، ويتم تناول هذه الأخبار بشكل استعراضي. وبالتالي يعني يمكن القول بأن الجانب الروسي يرفض تنفيذ هذه بنود هذه الهدنة. وايضا تم تناول الهجمات الروسيه ضد البنيه التحتيه الاوكرانيه في مجال الطاقه، لاحتمال روسيا بان هذه المحطات تستخدم لمساعده القوات الاوكرانيه. يتم تناول هذه الاخبار بنبره من السخريه بشكل واضح جدا. وفي نفس الوقت فقد تجاهلت وسائل الإعلام الفيدرالية اليوم الخبر عن وفاة مدنية في محافظة ساراتوف جراء هجوم أوكراني بالمسيرات في محافظة ساراتوف. قامت القوات الأوكرانية باستهداف مركز بيانات تابع لسبيربانك، وهو أكبر بنك روسي. وقد أكدت إدارة سبيربانك على أن البنية التحتية المعلوماتية التابعة لسبيربانك تعرضت اليوم للهجوم من المسيرات الأوكرانية، لكنها نفت تضرر العمليات التي كانت تقام على أساس هذا المركز للبيانات، رغم أن المستهلكون في روسيا اليوم يقولون أن
1: نعم. ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصا قتل وأصيب آخر من جراء غارات جوية روسية استهدفت منشآت الطاقة في العاصمة الأوكرانية. وأضاف فيتالي وفق وكالة رويترز أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية استمر خلال ساعات الصباح، في حين تأتي الضربات في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم التدفئة. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين

0: قالهم يا شباب تراه مجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
1: فريق المستكشف حدد موقع الكميد كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا

للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟ هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا؟
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر. لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.

أسأل النهر عن ملامح وجهي صورة الطفل ضاحكا للحياة. راحل في أم أنا فيك أمضي أيها النهر؟ هل شربت صفاتي؟ أين قلبي يطير سرب ظباء وجنون الصبا ووجه فتاتي؟ وكؤوس إذا فرغن مرارا عدن من ضوء نظرة مترعاتي. أين أمي وصوتها إذ تنادي كان يكفي لكي ألم شتاتي؟ أيها النهر لم أجد فيك شيئا غير شبابة من الذكريات. ها أنا الآن في زجاج المعاني غبش في الرؤى وفي الأغنيات كتبتني الرمال.

0: ما لغيما بعيدا، فأنا البرق في نشيد الرعاة، وصدا سال من جرار الأغاني، يلمع الآن في سراب الجهات. أيها النهر صورتي محض ماء، وأنا أنت رحلة نحو ذاتي. في منزل جديد من منازل القصيد، الأمير الشاعر حسن بعيتي، مرحبا بك.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
0: أهلا بك في منازل القصيد.
1: سعيد جدا وتشرف بالتأكيد. يعني
0: شكرا جزيلا على هذه النجمة التي كانت على صدر ما تبقى من كلام وعلى صدر الكلام كله.
1: تسلم.
0: آخر ما طبعت من دواوين،
1: صحيح،
0: نجمة أخرى. تحب هذا الديوان؟
1: ما في شك. يعني إذا اخترت ديوان ليمثلني في هذا الوقت تحديدا فهو بالتأكيد نجمة أخرى على صدر الكلام. طبعا أنا يعني بدت أملك اليوم ديوانا جديدا إلى حد ما، يعني جاهز، لكن بالتأكيد هذا الديوان الصادر هو الأغلى على قلبي.
0: مبارك،
1: يبارك بعمرك.
0: مبارك لنا، يعني نحن جمهور الشعر، أننا نحظى بديوان جديد بلغة أخرى مختلفة.
1: شكرا للطفك، هذا من لطفك.
0: لا شك أن التعامل مع حسن بعيتي شكل مختلف من أشكال التعامل مع القصيدة، لأنها تنزل من غمام وربما يعني يسبح فيها البحر مثلما تسبح في بحر العروض. الشاعر الذي تسميه، تتحدث عنه فيما لا تدعي امتلاكه من عطر في ديوانك، يعني لا أدعي عطرا، تقول: بادرا في الغمام قبضة شك حركت في السماء ماء السكون، روحه ظل وردة ويداه من مجاز وقلبه من ظنون، دمعه الشعر كلما سال نجم راح يسقي بريقه للعيون.
1: نعم،
0: هذا الشاعر؟
1: يعني هو وصف للشاعر، نعم، الذي ربما أحب أن أكونه.
0: فكيف هو الشعر إذن إذا كان هذا هو الشاعر؟
1: هلأ نحن دائما علينا أن نتفق على أن الشعر لا يعرف. هناك كثير من المفاهيم اللي يصعب تعريفها ولا يقبض عليها أي تعريف مهما بلغ، لكن الشعر من وجهة نظري، إذا نحن ما بنقول تعريفات، بنقول مقاربات. يعني من وجهة نظري الشعر، يعني أنا أنحاز كثيرا إلى من يقول بأن الشعر هو أن نجعل اللغة تقول أكثر مما تقوله عادة. يعني أنا إذا بدي قيم أو أضع أي قصيدة في الميزان، أول سؤال أسأله لنفسي: إلى أي مدى يتمتع هذا القول بالفرادة؟ يعني بمعنى أن يكون قولا
0: مختلفا
1: فريدا. من هنا برأيي تأتي قيمته. كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، خاصة عندما يعني أفكر بتطوير التجربة الشعرية، سؤال هو إنه إذا ترجم الشعر إلى لغة أخرى، إذا فقد، من وجهة نظري الآن أقول، إذا فقد هذا الشعر كل خصائصه الجمالية، يعني لم يبقى فيه أي طاقة شعرية، فهو في رأيي ليس شعرا عاليا. برأيي أنا الشعر العالي هو الذي يحتفظ ببعض يعني مقومات الشعر أو بطاقة شعرية تظهر حتى بعد الترجمة،
0: وتظهر حتى بعد مرور السنين، وتظهر
1: بدون شك
0: حتى بعد
1: بدون
0: اختلاف
1: شك
0: المتلقي.
1: بدون شك
0: صعبتها علينا.
1: لا، هو أنا لا أتحدث الآن عما قمت به أو عما أدعيه، أنا أتحدث عما أحلم أن يكون عليه الشعر، ليس الذي أكتبه فقط ولكن الذي يكتبه أي شاعر حقيقي. من وجهة نظري حتى إذا رجعنا إلى الشعراء الخالدين، الشعر الأكثر بقاء هو الشعر الحقيقي، يمكن أن نسميه الشعر الصافي.
0: سميته قبل قليل بالشعر العالي، الآن قلت الصافي.
1: الصافي بمعنى أنه هو ليس حالة لغوية وليس مجرد حالة صوتية. يعني إذا فككنا الوزن لا يفقد طاقته الإيحائية. يعني في كثير من الشعر يمكن أن ينطبق عليه هذا الكلام، ولكن يخرج بهذا المعنى كثير من الشعر أيضا من دائرة الشعر العالي. يعني مثلا المتنبي العظيم يقول مثلا: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. يعني هذا القول

0: ما فينا يعني أنا من وجهة نظري لا يمكن أن أقول أنه من الشعر الصافي، لأنه هو قائم يعني على إضافة الوزن. أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية،
1: وإنما
0: أن نضيف الموسيقى للعبارة فوق العادية، يعني يجب أن تكون العبارة في أصلها فوق عادية، ثم نضيف إليها الموسيقى، وإلا لكان الشعر يعني هو مجرد يعني حالة صوتية بأننا نكتب على وزن وعلى قالب وعلى قافية.
1: هذا يحيني فورا إلى أن أسأل مكان يعني السادة المتابعين، ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: عندما تقول أكثر مما يقوله الكلام المعجمي، يعني عندما أخرج من الكلام العادي الذي يستطيعه أي إنسان،
1: يعني قول المتنبي مثلا: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر.
0: هو بدون شك بالمعنى يعني بالمعنى التقليدي للشعر العربي، لكن أنا لا أوافق مثلا على هذا البيت من حيث المعنى. دعني أسأل، هل مجد المتنبي كان من السيف؟
1: كان من الشعر.
0: كان من الشعر. فإذن برأيي أنا أنحاز إلى موقف مقابل. دعني أقول لك بيتين لبدوي الجبل في قصيدته الشهيرة عن العظيم عظيم المعرة أبو العلاء. يقول برأيي هذا يمثل موقف مقابل أو معارض لفكرة المتنبي. البيتين بيقولوا لبدوي الجبل: زرت السنون الفاتحين كأنهم رمل تناوله مهب رياحي، الدهر ملك العبقرية وحدها لا ملك جبار ولا سفاح.
1: يا سلام.
0: طيب هذا الموقف برأيي هو الموقف الحقيقي، هو الشعر الذي أرى أنه لو ترجم إلى لغة أخرى لظل شعرا. أن تقول الدهر ملك العبقرية وحدها، وليس أن تقول فما المجد إلا السيف. يعني أنا لست مع هذا الموقف شعريا. بالمناسبة يعني دعني أسأل الآن مثلا، ما هي القيمة الشعرية؟ وأرجو أن يسامحني كل الجمهور والمتابعين يعني الذين يخالفونني الرأي، يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هل هذا موقف شعري؟
1: يعني ربما لأننا في زمن انكسار، يعني السياق العام للأمة إذا اتفقنا على مفهوم الأمة ومصطلح الأمة هو زمن مليء بالضعف أمام التقدم الغربي الصناعي والتقني، فعندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا، وكما قال يعني الفرزدق مثل ما قال عمرو بن كلثوم: إن الزحام لغيرنا إن الزحام لغيركم فتحينوا ورد العشي إليه يصفو المنهل. عملية التسابق في الوجود في
0: طيب اليوم أنا لو ترجمت لك يعني شاعر أمريكي من أمريكا مثلا، من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول: ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة، هل ستراه شاعرا كبيرا؟ برأيي أنا ستراه شاعر الآن في هذا الزمن يعني للأسف يعني يدعو للسخرية،
1: مع أنه بيطلع له يعني.
0: فما بالك أن يقول ذلك وهو حقيقة يعني أنا هذا ما أقصده بلا أدعي، يعني أنا ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذن؟ لماذا اعتذرت من الشعراء إذن؟ أرى في المدى ما يرى البسطاء جميعا وأشركهم ما استطعت معي في الغناء، فمعذرة أيها الشعراء تركت لكم كل أوسمة النقد، ثم اكتفيت بهذا الفراش الذي طار نحوي وتلك البروق التي ضحكت في عيون النساء.
0: لا، هذا مجرد موقف شعري. نحن بالموقف الشعري ممكن أن نقول كثير من الأشياء اللي بيكون يعني بالواقع بيكون موقفنا أحيانا مختلف عنها، لكن بشكل عام أنا أتحدث هنا عن الشعر. يعني مثلا سمعت في أحد المرات في أحد المهرجانات خارج سوريا ترجمة لقطعة شعرية صغيرة ما يسمى بالهايكو لشاعر دانماركي. وقف الشاعر على المنبر وأنا فعلا شعرت بأنه يقول كلمات جميلة مع أني لا أفهم اللغة. حضور هذا الشاعر كان رقيقا ويعني شفافا إلى درجة بعيدة، ولكن كان بجواره يقف المترجم. عندما ترجم الكلام شعرت بارتعاشة أمام هذا النص المليء بالشعر، رغم أنه نقل من لغة إلى لغة أخرى. هذا تماما ما أقصده. أذكر وقتها يعني المقطع كان يقول، اسمع ماذا يقول: السلام يعم، المدافع يتم تزويبها إلى خواتم حب.
1: لذلك كتبت لا تقاتل؟
0: طبعا، لأني أنتمي إلى هذا الموقف. يعني أنا أكيد لا أنتمي إلى موقف ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذا لا نعطينا. علينا أن نتذكر أنه في نفس الزمن كتب عروة ابن الورد، أو قال عروة ابن الورد: أقسم جسمي في جسوم كثيرة. يعني هناك موقف آخر، موقف شعري حقيقي. يعني أنا مع المتنبي عندما يقول يقول بشاب بوان حصاني: أعن هذا يسار إلى الطعان؟ أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. أنا أميل إلى هذا الموقف الشعري أكثر مما أميل إلى قوله وما المجد إلا السيف.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: لا تقاتل يعني أنا لا أعتبر أنها قصيدة تمثل لغتي الشعرية، لكن أعتبر أنها قصيدة تمثل موقفا أردت أن أسجله. ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر قبل 10 سنوات تقريبا
1: أو 8 سنوات،
0: يعني بحدود ثمان، نشرت قبل 8 سنوات، كتبتها في زمن آخر، كانت تريد أن تسجل هذا الموقف. وأنا يعني كنت أنظر، طبعا أنا لم، حتى في ناس يعني سألت يعني كتبت لي أنه قصيدة أمل دنقل لا تصالح، أنها قصيدة متفوقة وكذا. طبعا أنا لم يكن قصدي أبدا أن أدخل في منافسة مع قصيدة أمل دنقل، أنا كنت يعني أريد أن أسجل الموقف الآخر. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح؟ قتل أبناء أختي. القصيدة تدور حول هذه الفكرة، فأنا سميت القصيدة من كليب إلى أخيه سالم الزير وصية لم تقرأ. لا تقاتل ولو قيل باع دماء أخيه ولم يطلب الثأر من قاتليه، فإن أخاك الذي مات غدرا، أخاك الذي أزهقت روحه فوق أرض بعيدة، سيصبح أكثر موتا بسفك دماء جديدة. تكون أخي حين تجعل موتي سلاما على الآخرين، تكون أخي حين تلتمس الصلح. واعلم إذا مات بعدي بريء وحيد، بأنك خنت دماي وأنك تقتلني من جديد. لا تقاتل، ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل. لا تقاتل ولو وصموك بأنك تهوى الجليلة، فأحسن عندي إذا كان لابد من أجل سوف يأتي غدا أن يكون دمي في صلاح القبيلة. لا تقاتل، لا تقاتل، لا تقاتل.
1: الله الله الله، نزوع نحو السلام، نزوع نحو الإنسان. لماذا نحن قصدير وما يبقى من الإنسان حين يصير قصديرا؟
0: صحيح.
1: نزوع نحو البناء أكثر من
0: في زمن كتابة القصيدة. يعني كان أيضا هناك في أكثر من دولة عربية كما تعلم، في ليبيا بعض الأصدقاء في ليبيا، يعني أحد، أذكر تعليق لأحد الأصدقاء في ليبيا كتب لي إن قصيدة إن أمل دنقل وقصيدته تنحنيان. طبعا أنا قرأت القصيدة الآن مختصرة، لكن إنه كتب لي إنه إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص. يعني أنا شعرت في ذلك الوقت إنه كثير، هناك كثير من يعني الأطراف في العالم العربي بدأوا يقرؤون هذا المشهد ويتردد في أعماقهم صدى هذه الكلمات، يعني إنه حان الوقت لكي نغير لغة لا تصالح.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يد النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: ما في شك طبعا، طبعا. بالمناسبة هذا يذكرني بموقف أيضا طلب مني ذات مرة أن أقدم يعني كلمات لإشارة مسلسل تاريخي كان يتحدث عن المهلب. كان المسلسل بعنوان المهلب. تحدث معي المخرج وحدثني عن أجواء المسلسل وعن فكرته، ومنعرف نحن أنه حارب الخوارج يعني، فطلب مني أن أكتب له كلمات. فسألته يعني أنه عن الوقت المتاح، فقال لي أريدها في المساء، يعني أعطاني بضع ساعات فقط. كتبت له يعني ولحنت بشكل جميل يعني من خلال المنتج والملحن ياسر فهمي، وكانت إشارة مسلسل موفقة إلى حد ما، لكن كتبتها بعجالة يعني. كتبت باختصار: يضحك التاريخ منا كلما عدنا إلينا نادمين، كان وجه الصبح أحلى قبل أن يغرق فينا، إنني أبسط كفي أيها الإنسان بالحب إليك، كن أخي وامدد يديك. ثم يعني مقطعين آخرين، ولكن هذا لا يبتعد كثيرا عن البيت الذي ذكرته لي
1: صديقنا أنس.
0: صديقنا أنس.
1: جميل. ونحن نتحدث عن الشعر الصافي، ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أمير الشعراء يعني هي مسابقة، أحب الآن أن أقول بأني من اللحظة الأولى اعتبرت أنها محطة مهمة في حياتي، لكن دائما كان هذا اللقب يعني هو صحيح جواز سفر بالنسبة لي، لكن لم يكن يعني الحفرة التي يقع فيها الشاعر، بمعنى أنه يشعر بأنه راض عن نفسه.
1: طبعا كانت عام 2009،
0: طبعا هذا الكلام قديم، وأنا الآن أصبح ذكرها يشكل لي أحيانا بعض العبء الحقيقة.
1: يحملك مسؤولية
0: طبعا، لأنه سيبدو وكأنني أنا أتبنى لقب المسابقة. أنا أدرك أنها مسابقة يعني لها ظروفها الإعلامية، ولكن هي طبعا محطة رائعة أعتز بها في حياتي، لكن حاولت، ما حاولته أنا هو أن أكتب شعرا حقيقيا، وأن يعني أن تظل تجربتي في حالة نمو مع مرور السنوات، يعني عدم التوقف عند لحظة معينة. كانت يعني دعني أتذكر هنا أنه إحدى قصائد التفعيل التي قدمتها في أمير الشعراء تبدأ بعبارة الآن منتصف الطريق، وكنت دائما في رحلة الشعر أكرر بأنني دائما في منتصف الطريق.
1: لذلك قلت في قصيدة النهر التي ألقيتها في بداية المجلس: ها أنا الآن في زجاج المعاني، غبش في الرؤى وفي الأغنيات، كتبتني الرمال غيما بعيدا، فأنا البرق في نشيد الرعاة.
0: بالتأكيد.
1: من شعرك الصافي ماذا تسمعنا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمها الله.
1: رحمها الله.
0: أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لو أن أمي هنا يا أيها البرد، كانت مواويلها دفئا يسافر بي مع الغمام، وكان الأفق يمتد. أمي التي ألبست صوتي زنابقه، أيام كان يقفي عطره الورد، مدت إلى الشمس خيطا من تبسمها، ولم أزل مثل طفل فوقه أعد. ترى الضباب على قلبي فتفهمني قبلي، وتقرأ وجهي لا كما يبدو، عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد. أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لعلها من بعيد لم تزل تشدو.
1: الله الله،
0: تسلم،
1: رحمة الله عليها.
0: الله يسلمك، تسلم، شكرا.
1: حضور الوالدين في حياة الشاعر حضور وثيق ولصيق بالقصيدة.
0: بدون شك علاقتي بوالدتي رحمها الله يعني كانت علاقة فعلا استثنائية، ليس هذا مجرد ادعاء، لأنه بالفعل هي يعني التي ربت الكثير من الجمال. أنا أقول في نص آخر تفعيلة، أقول: كانت تربي الحب في قلبي، فأكبر شاعرا للورد والقمر المسافر في أغاني العاشقات، وكنت أحمل قلبها فأرش منه في القصائد كلما احتاجت إلى عطر جديد، لم أقل إلا لهذا البحر علمني اتساعك، لم أقل إلا لهذا الليل دربني لأكتب نجمة أو نجمتين، ولم أقل إلا لأمي علميني كيف أمتلك السماء. ما زلت أذكر كل عطر من ملامح قلبها، أمي التي من يومها صارت تعلمني الغناء.
1: لغة شعرية مختلفة، نظرة إلى النص بطريقة أخرى، حضور وجداني عميق. وقد ذكرت عن الوالدة رحمها الله، فذهبت بي إلى نصك الثاني في هذا الديوان كصوفي أبي. تقول في نهايته، في نهاية القصيدة: يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها. طبعا أنت لم تطعه في هذا ولم تكن بارا، فما زلت تمسك بالغموض وبالإيهام في القصيدة حتى تعتصر المتلقي معك. يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها، لكنه ما زال يذكر حصتي من وهج عينيه ومن دعواته. ما زلت في عينيه ألمع كلما صلى، وقد شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس، لم يجبني مرة، لكنني أحببت وجه الله في صلواته.
0: نعم صحيح، كانت نوع من المصالحة والاعتذار، لأنني فعلا شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس. هذه المشاكسة كانت أحيانا تحملني عبء، كان ضميري يعذبني، فصالحته بهذه الكلمات وهو يعتز بهذه القصيدة.
1: الوالد على قيد الحياة؟
0: نعم.
1: بلغه السلام.
0: يصل إن شاء الله. شكرا.
1: ونحن نتحدث عن الأب والأم.
0: نعم.
1: ونتحدث عن القصيدة التي تجتاز المجاز وتغير العبارة لتكون فوق عادية، بينما يندس فيها، يعني تندس فيها الموسيقى، موسيقى الكلام، موسيقى العروض، وموسيقى التفعيلة، والرؤى الجديدة التي نراها مختلفة. وأنا لما ذكرت الغموض وقلت لك لم تكن بارا، إنما أردت أن أستفزك قليلا ليس إلا.
0: أدرك أنه كان استفزازا يعني، لكن هو فعلا أنا كنت مشاكس وما زلت ربما.
1: مع شجن القصيدة الأولى التي قرأتها ووجدان القصيدة الثانية، يعني الأولى في الأم والثانية في الأب، هذا يحيني فورا أمسكت الورقة لأن أعود بك إلى البواكير الأولى.
0: نعم.
1: لأن هناك جزء من السادة المتابعين والسيدات المتابعات يتساءل أن هذه اللغة الشعرية الجميلة الفخمة التي تكتب فيها، والتي يعني غرق فيها المجاز بالانحياز، والتي يعني حصل فيها ما يفاجئ المتلقي وهو يستمع إليك، ثم تركب الصورة بطريقة خاصة، بالرغم من هذا هي لغة بسيطة. يعني أنا أحاول أن أمسك السر فلا أمسك به. هذا عادني إلى بواكيرك. سأقرأ لك وللسادة المتابعين هذه المقطوعة. تقول: لست إذ أملك الجمال أغني، إنما حين للجمال أتوق. بعض ما يحجب الملامح قتل للمعاني، وبعضه تشويق. إنه الحب قاتل وقتيل، وعدو لنفسه وصديق. كان موتا كأنه ليس موتا، وسقوطا كأنه التحليق. قد تطيب الرؤى وأنت سجين، ويضيق المدى وأنت طليق. ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة وأني وثيق. ما هذا؟
0: شكرا.
1: ما هذا؟
0: أحب البيتين الأخيرين أيضا.
1: ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة.
0: اللذين لم تقرأهما: أيها النجم في سماوات حزني، غني لي قبل أن تجف العروق، واسقني الوحي قد سكرت اشتياقا، فلعلي إذا شربت أفيق.
1: الله الله الله. هذه لغة يعني كتبت انطلقت هكذا في اللغة الشعرية
0: إلى حد ما. يعني هذه القصيدة قرأتها على مسرح شاطئ الراحة في المرحلة الثالثة من مسابقة أمير الشعراء.
1: هناك رؤى في هذه القصيدة: قد يضيق المدى وأنت
0: نعم
1: سجين،
0: أو قد يضيق المدى، قد يطيب تطيب الرؤى،
1: وأنت سجين، ويضيق المدى وأنت طليق.
0: صحيح.
1: ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة
0: وأني وثيق.
1: يعني كانت تبكي عليك، هذه مخالفة.
0: لا، هي يعني كانت محاولة للإشارة إلى، تعرف أنت، أقول وقد ناحت بقرب حمامة يا جارتها، يعني هي محاولة مشاكسة

0: بالمناسبة هذا البيت لما أقرأه على مسرح شاطئ الراحة تحديدا، يعني لكي أهرب من أخذ القصيدة باتجاه قصيدة أبي فراس أو التعليل، يعني اختصرت هذا البيت وقرأت القصيدة على مسرح شاطئ الراحة. طبعا كان في هذه المرحلة من مسابقة أمير الشعراء كان هناك قيد، يعني أنا كنت قدمت نفسي كشاعر يكتب قصيدة التفعيلة، لكن في هذه المرحلة وإلى آخر المسابقة صار مطلوبا أن نقدم حصرا النص العمودي المقفى، فقدمت هذه القصيدة، ولأنهم يعني ألزمونا بالنص العمودي كتبت في ختام المسابقة يعني بيت يشير إلى هذه النقطة من قصيدتي التي لا أستطيع إلا أن أتذكرها بحب الآن. يعني هي كانت في الحلقة الختامية: شفت الروح خلعت الآن ظلي، وقطفت الوحي عن طور التجلي، باحسا ما زلت عن نار هدى أصطليها مثل ما عهدت أهلي، هتف الشعر وقد أعجزته، علك الآن تراني قلت علي. أقول بالقصيدة بيتين أيضا: كنت طبق الكأس في نشوتها أشرب الخمر التي تشرب عقلي، ليس لي في الحب شكل ثابت، إذ أغني يصبح المضمون شكلي.
1: الله الله الله. فلسفة تعتمد فيها على قراءة جديدة للموقف، على بناء فكرة جديدة مخالفة لكل شيء تقليدي، وهذا واضح. غرك أن يعني كما قال المجنون للحمامة: غرك يا حمامات بطوق فقد هيشت مشغوفا حزينا، أغرك يا حمامات بطوق بأني لا أنام وتهجعين، ولست وإن حننت أشد وجدا ولكني أسر وتعلنين. أنت تجعل الحمامة عندك معلنة لشيء آخر مختلف تماما عن موقف المجنون، مختلف تماما عن موقف أبي فراس. القصيدة هذه اللامية التي قرأتها قبل قليل ذات القافية اللامية، تمازج الشكل بالمضمون بطريقة أخرى، من يشرب عقل الآخر، أنت والكأس يعني وما في الكأس. هذا كله يحيني إلى علاقتك بالفلسفة، علاقتي. وقد وجدت لك قصيدة أو ربما أكثر في منادمة للمعري.
0: نعم، قصيدة من أوراق أبي العلاء المعري طبعا هي من القصائد التي أعتز بها يعني، لكن يعني هي نتجت عن أني عشت 3 سنوات كاملة وأنا أقرأ تجربة أبي العلاء كاملة. هذا يعني صاحب التجربة الكبيرة وهو يعاني هذه المعاناة مع ظلمته الأبدية، فكانت القصيدة تحاول أن تتقمص حالته. تخيلت لو أنه موجود الآن كيف سيعبر عن هذه التجربة، فكانت القصيدة على لسانه. بالمناسبة نشرتها مجددا قبل حوالي شهر، وفاجأني أحد الأصدقاء في دولة الإمارات بأنه أرسل لي قراءة الذكاء الاصطناعي لتحليل القصيدة. قرأت التحليل وأنا بصدق يعني أبكي، يعني فوجئت حقيقة. هذا موضوع كتير اليوم جدير أن يطرح، إلى أين سيصل مستوى الذكاء الاصطناعي؟
1: أو أنك شعرت أن الذكاء الاصطناعي فهمك أكثر مما فهمناك؟
0: استطاع أن يغوص في القصيدة وأن يعني يستنطقها بطريقة مذهلة
1: أكثر مما يعني يفهمها.
0: لا، ليس بمعنى ذلك، ولكن بمعنى أنه لو جمعت ربما عدد من النقاد الكبار وأقمت لهم مؤتمرا لكي يقرأوا القصيدة ويعني يتحدثوا عنها ما بلغوا هذا المبلغ.
1: والله يا أستاذ أنا أردت أن أشير إلى أن لديك اغترابا أو شكل من أشكال الاستيحاش إذا جاز من المحيط أو في العلاقة مع الآخر البشري الذي يعني تراه أنه تحول في لحظة ما إلى وحش، أو أنه يعني صار مفترسا للفكرة، مفترسا للجديد، مفترسا للرؤى، فاستعذبت ما جاء به الذكاء الاصطناعي.
0: ربما لهلا أنا ما بدي أقدم نفسي كشخص انعزالي، بالعكس أنا شخص على
1: أنا قلت اغتراب
0: نعم شخص تفاعلي مع الناس دائم وقوي دائما، لكن نعم لا يخلو شاعر. يعني المتنبي يقول: وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. طبعا هو يمدح نفسه بأنه نفيس، لكن هي لا تبتعد عن غربة المتفوق. يعني المتفوق في أي مجال
1: المبدع.
0: هو يشعر طبعا المبدع، المبدع هو شخص يعني لا شك يعيش في عالم مختلف، يعني لا يستطيع أن يواكبه كل الناس. يعني مثلا حتى المتنبي يقول وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب
1: قل المساعد وعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. وحتى نعم. الشاعر القديم قال نعم. أقيم بني أمي صحيح. صدور مطي فإني إلى قومي سواكم نعم. لأميلوا
0: صحيح.
1: وكان يرى في الوحوش أنسا والفرزدق حاول يفعلها نعم. مع الذئب نعم. ويقيم أنسنة خاصة نعم. من صحيح. نمط خاص
0: صحيح.
1: فلما دنا قلت ندون كأنني وإياك في زادي لمشتركان فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني. هذا كله مقدمة جعلته لكي أقول هل من الممكن أن يستأنس الشاعر إلى الذكاء الاصطناعي؟
0: لا أنا أكثر. أنا فوجئت يعني بهذا أنا شعرت بالخوف بصراحة أنه الذكاء الاصطناعي أن يبلغ هذا المبلغ في قراءة قصيدة، دخل إلى أعماق، وحتى أصابني شيء من الإغراء يعني أني أنشر
1: التحليل
0: لأرى يعني ما هو رأي الناس. يعني
1: ماذا قلت في قمر المعرة؟
0: أولا أنا أنتمي إلى هذه التجربة، بمعنى كنت أتحدث عن أنني أرفض الموقف، موقف يعني التصوير المجد اللي تحدثنا فيه عن المتنبي، يعني أن المجد هو السيف وكذا. يعني أبو العلاء المعري كان يعيش في عالم آخر وفي فلسفة أخرى للحياة، فكان ينظر إلى أسئلة الحياة بعمق برأي أكبر، خاصة وهو يعاني من كما تعلم من العمى. يعني فوسط هذا الظلام كيف كانت أسئلته؟ وأنا قرأت اللزوميات، طبعا اللزوميات أنا أعتبرها يعني تحفة من تحف الأدب العالمي التي لم تأخذ حقها من الدراسة ومن الإضاءة حتى الآن. قرأتها مرارا يعني على مدار 3 سنوات، فلأني عشت في عالم المعري كتبت هذه القصيدة على لسانه. طبعا أسميتها من أوراق أبي العلاء للغيب فتنته، ولي أن أرهق المعنى بأسئلتي، وجودي نزوة مرت على جسدين أحمل عبئها وحدي، وأسأل عن صفات الضوء، هل للضوء ملمس قطة لأجس فروته، وهل للفجر جسم كي أعانقه قليلا عندما يأتي، أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها، لأسئلتي شجون، هل كان يمكن أن أكون كما أشاء، أكان يمكن أن أشاء فلا أكون، أنا الأخير زمانه سأقول في وصف الحياة وأهلها ما لم يقله المبصرون، لغتي هي الضوء الذي أشعلته لأرى الحياة، أسير في طرقاتها ملكا على عرش الكلام، لكنني وحدي أواجه بالبلاغة ظلمة لا تنتهي أبدا، أنا قمر المعرة، غير أني أشتهي رغم البلاغة أن أرى قمرا حقيقيا يطل، وأن أرى لونا سوى لون الظلام، ملك على عرش الكلام، لكنني وأنا المتوج أشتهي وجها أرى أثر القصيدة في ملامحه، أبادله بعيني التحية، أشتهي امرأة أحدثها أمام البحر عن لون السماء، أما النساء فلم أزق طعم الندى يوما على أجسادهن، ولم يزرني في خيالي مرة عسل الشفاه، وكيف لي أن أشتهي ما لا أراه، كون من الكلمات يسحرني دقيق محكم الإيقاع، يوشك أن يبصرني جلاء القصد بين الصوت والمعنى، أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها، وأسئلتي تلاحقني، لماذا لم أقل في الشعر يوما إن أمي قد جنت أيضا، أحبت أن ترش العطر في ذاك المساء لكي تصيد البرق في عيني أبي بحرير لمستها، فجئت أنا ابن العطر، أحمل لحظة الجسدين في جسدٍ

أراه حين ألمسه صهيل الريح كان هو الدليل. إذا مشيت جعلت صوت الريح عكازي، أفكر في شؤون الكون، في قلق الوجود وفي عذاباتي.

0: ظمأ لتقبيل الحياة بناظري وعبارتي فوق الضريح جلية هذا جناه أبي علي.
1: يا سلام يا سلام، قصيدة مبصرة. لكن لماذا
0: شكرا.
1: تبحث عن متلقٍ خاص دائما لكي يستمع إلى هذا الشعر الصافي أو إلى هذا الشعر العالي؟
0: أشكرك أشكرك. يعني هو يعني في اعتقادي ليس شيئا تختاره، هناك سياق، هناك سياق ينتج تجربة كل منا. يعني أنا السياق اللي عشته يعني ممكن نتحدث عنه ربما اليوم أو حتى في أيام قادمة. يعني إحنا عشنا تجربة الحقيقة في مدينة حمص، تحديدا في العقد الأول من الألفية. كان الشعر يتجه فعلا ليس في حمص وحدها، ولكن في حمص بشكل خاص كان هناك جمهور يمتلك ذائقة فنية متطورة فعلا، وكان يعني جمهور يبتعد عن التصفيق، يعني يستمع إليك تشعر بأنه يفكر يتأمل أكثر مما يصفق. هذا الجمهور وهذه البيئة الثقافية والشعرية في حمص أثرت في كثير من الشعراء، أنا واحد منهم طبعا.
1: للجميلين ملء قلبي وروحي، للمضيئين في سماوات حزني، للبعيدين في أقاصي حنيني، للمقيمين بين جفني وجفني، من إذا قلت في القصيدة ليلى وحدهم يعرفون من كنت أعني.
0: أصدقائي الذين في كل ريح حملوا الدرب والمسافة عني، أرفع الآن كأس شعر وحب علهم يعرفون في البعد أني.
1: الله الله، لقطات سريعة.
0: نعم.
1: غروب تقول: تعصر الشمس فيه عنقود ضوء، فإذا البحر مرؤا ولهيب.
0: راق كوب المدى فأي شراب ترشف العين من نبيذ الغروب، نشوة في السماء كل مساء تمسح الغيم عن زجاج القلوب.
1: يا سلام يا سلام على هذه الصور.
0: شكرا.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: يا سلام.
0: شكرا.
1: الشمس هي التي توزع أم الأم؟ يعني المشبه والمشبه به اتحدا إلى درجة أنا ما عرفت من الذي خبز.
0: الشمس هي التي تخبز النور وتوزع رغيفا
1: والأم
0: لكل بيت.
1: تفعل هذا أيضا.
0: طبعا.
1: حرير لفراشة الضوء.
0: أصغي وليست هنا شوقا لضحكتها، وأكتفي بالذي أغنى وما أغنى، فيا له من حضور لا يبلغني، ويا له من غياب يكمل المعنى.
1: هنا التقينا أمام البحر ذات هوى،
0: هذا البريق على أمواجه منا،
1: وحولنا كل قلب قرب نجمته، من عاشق ذاب أو من واله غنى، والبدر يترع كاسات الضياء على قول المحبين، يا ساقي الهوى زدنا، وقد دنا فوق وجه الماء مكتملا، فزاد فوق اكتمال أن يرى مثنى، مسافر تخلق الأكوان لفتته، فحيثما راح يرنو زادها كونا، قد يسأل البحر هل نخفي هوى وجوا، وكاذبان إذا قلنا له لسنا، كنا نخبئ في ثلج عواطفنا.
0: حتى إذا اتضحت أشواقنا ذبنا، فلم نذق لذة للوصل موشكة، ولم نمت أسفا لكننا كدنا.
1: قالت معزية قلبي وقلت لها:
0: عدنا إلى الحب
1: يكفي أننا عدنا. يا سلام مع هذا الحب.
0: شكرا.
1: وهذه الرومانسية الخاصة، الغروب، أنا مررت على الغروب، مررت على الشمس أيضا التي في مشهدين مختلفين. الغروب والشمس التي توزع أرغفة النور على كل بيت كأنها الأم، أم من طراز آخر. والحق أنني يعني في لحظة ما ظننت أنك تقصد الأم، ثم في لحظة أخرى قلت لعله يشبه الأم بالشمس، ثم في لحظة أخرى قلت لقد تجاوز صاحبنا أن يقال في البلاغة العربية أمي كالشمس في ضيائها، أمي كالنور في كذا، أمي كريمة كالشمس.
0: أوافقك أن البلاغة اليوم تجاوزت يعني هذه المعاني التقليدية، ليس بمعنى تركها، ولكن بمعنى أنه صارت برأيي أنا القصيدة الحديثة هي صورة متكاملة، يعني القصيدة بمجملها صورة، وبالتالي لم يعد يعني في كثير خاصة بالشعر التفعيلي لم يعد الحديث عن التشبيه.

0: استعارة، صارت القصيدة كلها أشبه بالتجربة الفنية المكتملة.
1: فماذا قلت في قصيدة وقت كثير الندى؟
0: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه.
1: الآن ذهبنا إلى الشطرين لنرى يعني كما رأينا قبل قليل حسن بعيتي في الشطرين واللغة الشعرية الخاصة التي يجرها معه إلى قصيدة التفعيلة.
0: نعم.
1: وإلى ماذا؟ إلى قصيدة الشطرين. وهنا أقف وقفة قبل أن
0: نعم.
1: ترتشف ما ارتشفت. أنت حائز على جائزة كثارة للرواية عن روايتك وجوه مؤقتة.
0: نعم.
1: وحائز على مركز متقدم في جائزة الشارقة أيضا.
0: صحيح.
1: الأول كنت في الشارقة.
0: الثاني.
1: الثاني. وكنت أمير الشعراء عام 2009.
0: نعم.
1: ومصر على أن تكتب بهذه اللغة الإنزياحية التي تقدم المعنى بعد أن تقشر ألفاظه. كأنك تكحل يعني مع الشاعر، أو كأن المتلقي يكحل مع الشاعر بعض عيون الألفاظ.
0: نعم.
1: ثم يعود فيبصرها من جديد. تقتسم تقتسم مع المتلقي شيئا من هذا الشعر وشيئا من هذا العطر، ثم تقول في ديوانك قد لا أدعي أو لا أدعي عطرا، تدعي شعرا فقط.
0: لا أدعي عطرا.
1: وقت كثير الندى.
0: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه. رآكما في عناق فهو يعرفه، ودار في البال شيء بعد ما عرفه. وقت كثير الندى مما تقول يد خجولة كارتجاف الصمت مرتجفة. رقت فما هي إلا ما تقول لها، وأنت تمسك من خيط الرؤى طرفه. كأنما حسنها سر يؤلفه ورد الكلام، فقل وردا لتكتشفه. صفها بضوء جديد كلما ابتسمت، فالحب يقتله المعنى الذي ألفه. واذكر هنا كيف ذاب الوقت من ألق، يا جمر قلبك من فوت ويا أسفه. أسرعت ترجو وقد سابقت أوله، لكن تأخرت حتى جئت منتصفه. ليل تجنب ذاك الاسم بينكما، ما كان أكرمه لو أنه اقترفه.
1: الله الله.
0: شكرا.
1: ما كان أكرمه لو أنه اقترفه. جريء.
0: يعني هذا من مما يقوله الشعراء ولا يفعلونه.
1: جميل جميل.
0: شكرا.
1: وهذه الدهشة في اللغة، الحقيقة أنها لغة دهشة، يعني شعرية الدهشة.
0: أشكرك.
1: أكثر مما هي الإيهام، أو ما يمكن أن يزعمه يعني جزء لا يستهان به من الجمهور أو المتلقين، أنه غموض أو شكل من أشكال محاولة البحث عن المعنى خلف المعنى، أو البحث عن اللفظ خلف المعاني، عفوا البحث عن المعنى خلف الألفاظ. وهكذا.
0: هلأ دائما بالشعر وفي مختلف ميادين الإبداع، يعني دائما هناك في مستويات للتلقي. يعني هناك شيء، يعني حتى في الغناء في الموسيقى هناك أغاني خفيفة تنتشر بسرعة، وهناك أشياء يعني علينا أن نذهب لكي نستمع إليها بشيء من الجهد في التلقي. يعني أيضا يعني الجمهور مطالب إلى حد ما أن يبذل بعض الجهد في التلقي، وليس كل الأشياء التي نتناولها فنيا وإبداعيا يعني بتكون قريبة. وأنا برأيي يعني أنه من مطلوب من الشاعر أن يمرن جمهوره إلى حد ما على التلقي الأكثر عمقا. يعني لن يظل في كل، يعني ما رح يضل دائما أنه الشعر كحالة صوتية وكأنه الهدوء لا يمكن أن يكون شعرا. يعني نحن مثل ما حدثتك سابقا في حمص عندما نشأنا، كان فعلا في جيل من الشعراء الذين يكتبون القصيدة الهامسة، وكنا نرى بأنه كل الاتجاه طبعا كان هذا ما هو سائد في ذلك الوقت. لكن هذه أمور تتغير بكل الأحوال. مع ذلك أنا أرى بأنه القصيدة التي تملك عبارة شعرية حقيقية وفيها شيء من الفرادة والعمق هي التي ستدوم أكثر.
1: لماذا إذن جعلت قلبك أقل من الكلام؟

0: هذا نوع من الاعتراف، يعني ليس أيضا ليس مجرد كلام، يعني ليس ادعاء، هذا اعتراف. أقل من الكلام عندما تقف أمام أحداث كبيرة لا تبلغ أن تقول فيها رأيا قاطعا. أنا أقول في نفس القصيدة، يعني
1: ماذا قلت في القصيدة؟
0: جربتها إثما وقلبا ناصعا، وخبرتها سجنا وأفقا واسعا. ماذا جنيت من الحياة؟ قرأت فيها الصمت والمعنى البعيد الشاسع، وقرأت هذا البحر حتى كنته، وشهدت أنواء به ومصارع مجد اقتراحات العواصف. لم يكن فضلي سوى أني أجدف دافعا، أني مررت على الحياة مجازفا وتركت في يدها سؤالا لامعا.
1: يا سلام، بهذه اللغة كيف تتغزلون أستاذ حسن؟ ما أنتم معشر القصيدة هامسة وما تحت هامسة، ولغة شعرية يعني تدثر نفسها كما قال البدوي، وقد تبهر الأحزان وهي سوافر، أو خلينا نحرف البيت، وقد تبهر الأشعار وهي سوافر ولكن أحلاهن شعر تنقبة.
0: صحيح.
1: كيف تتغزل؟
0: هبيني حزنا لم يمر بمهجة
1: فما كنت أرضى منك حزنا مجربة. بالمناسبة الموقف ذاته يعني هي الرؤية النفسية وقناعة الشاعر منطلقة تماما من قوله فما كنت أرضى منك حزنا مجربة، ما كنت أرضى منك شعرا مكررة، ما كنت أرضى منك شيئا
0: صحيح
1: واضحة. كيف تتغزل بهذه اللغة؟ يعني ماذا تقول مثلا؟ كذبت على قلبك الموجع،
0: كذبت على قلبك الموجع، على حسنك الباذخ الأرفع، سقيت يديك غريب الخيال، صحبتك للمدهش الأروع، وأترعت روحك ما لم تري من المبهجات ولم تسمعي. كذبت قليلا لأرضيك بالمستحيل من القول بالممتع، غسلت صباحك بالأغنيات بكل خضيل السنا مترعي، وشبهت وجهك إذ تعبرين بنجم خفيف الخطى مسرع، وأسمعتك السحر من طائر يرف جناحاه في أضلعي. كذبت قليلا وحين بكيت بكيت فما كذبت أدمعي، وأدركت أنك قلبي الذي إذا ذبت شعرا يذوب معي، ويخلص في الحب من أجل أنسى تصدق في الحب ما أدعي.
1: الله الله، ونحن أيضا نصدق ما تدعي من شعر وما تدعي من عطر.
0: شكرا.
1: في منزل جميل من منازل القصيد، حل علينا الأمير حسن بعيتي.
0: شكرا.
1: بل والله نحن ضيوف عندك يعني.
0: شكرا جزيلا.
1: كنا سعداء معك بهذا الفضاء الجميل الذي يعني أخذتنا إليه، ولربما قفزنا معك يعني غيوما وغيوم.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا لهذا الحضور الآسف.
0: الشكر لك، أنا أتشرف جدا بهذا الحوار اللي ما في شك أنه من أهم الحوارات التي استمتعت بها في حياتي.
1: حضورك البهي والله. شكرا جزيلا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
2: في القدس،
1: عمر بن الخطاب
2: في إيليا،
1: صفرونيوس هو دمشقي.
2: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
2: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل.

0: المستقبل. سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الساعة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غربي قرية صيدا بالجولاني في القنيطرة تطرد رعاة أغنام وتستهدف صهريج مياه بالرصاص. معاون وزير الاقتصاد يقول أن الحكومة استلمت هذا الموسم كميات من القمح تزيد بمقدار 200,000 طن عن احتياجات سوريا. استمرار عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحما وحلب. مجلس الشيوخ الهولندي يقر قوانين أو قانونين متعلقين بتجديد إجراءات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وفي التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغل نفذته في منطقة صيد الجولان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن التوغل استمر لنحو ساعتين، حيث مرت الآليات العسكرية عبر مزرعة الرزانية التابعة لمنطقة صيد الجولان، وسلكت طريق بحتة الواقعة غربية مزرعتي الرزانية والحانوت ضمن نطاق عمل قوات الأندوفة. وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال منعت خلال انسحابها الرعاة من البقاء في منطقة أدبابة وطردتهم منها، كما استهدفت صهريج المياه الذي يعتمد عليه المواشي للشرب في أثناء الرعي دون تسجيل أي حالة اعتقال. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إلي، مرحبا بك يا محمد. إذن توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة، التفاصيل الإضافية عن هذا التوغل.
1: بالفعل حسام، يعني في هذه اللحظات الآن يعني أيضا هناك توغل في نفس المكان الذي أطلقت به قوات الاحتلال النيران باتجاه رعاة المواشي وأصابت أحد الصهاريج المياه. في هذه اللحظة توغلت قوة عسكرية أيضا بثلاث عربات عسكرية إلى نفس المكان تقوم باستطلاع المنطقة التي قد توغلت إليها سابقا وقامت بإطلاق النيران. طبعا هناك في تلك المنطقة يوجد رعاة مواشي ومزارعين يعملون في أراضيهم، ويعني أيضا مراعي يقصدونها رعاة المواشي من الأغنام والأبقار في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل منذ ساعتين باتجاه تلك المنطقة وقام بإطلاق النيران على رعاة المواشي منعهم من الوصول إلى هذه المنطقة.

0: أصاب أحد صهاريج المياه الذي يستخدم لسقاية المواشي في تلك المنطقة كونها بعيدة عن منازل المدنيين، وهي تعتبر منطقة مراعي يقصدها رعاة المواشي في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي حسام يصعد من عملياته العسكرية في تلك المنطقة، يمنع المزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى أماكن عملهم، يطلق النيران عليهم، يحاول اختطافهم واعتقالهم والتحقيق معهم، طبعا يتهمهم بارتباطهم بحزب الله وإيران وغيرها، ويقوم بتفتيش جوالاتهم والتضييق عليهم في تلك المنطقة. أيضا حسام يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح الباكر كان قد توغل أيضا إلى تلك المنطقة، وهناك تحريق لطيران الدرون والمسير في سماء المنطقة. أيضا يعني في ريف القنيطرة الشمالي كان هناك دوريات مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في ريف دمشق الغربي حسام أيضا البارحة كان هناك توغل وإطلاق نيران أيضا باتجاه المزارعين الذين كانوا يقصدون الأراضي الزراعية لقطاف موسم التين والزيتون والعنب في تلك المناطق. فهنا نقول يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يصعد من عمليات العسكرية، خاصة في هذا الشهر قد وثقنا أكثر من 200 يعني خلال هذا 15 يوم أكثر من 200 توغل وانتهاك داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي ومنطقة حوض اليرموك. عملية تصعيد غير مسبوقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق نيران بشكل مباشر على رعاة المواشي، على المدنيين، على أي شخص يقترب من أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أماكن يعني أو القواعد العسكرية التي تقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. وفي ريف درعا قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي أرقاد واقتحمت منزلة مدنية وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسل تلفزيون سوريا أضاف أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
2: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني تتوغل يعني بالشهر هذا يعني صارت تتوغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي موتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي غير ايش ما فيه، والناشد يعني احنا ناشد الجهات المعنيه ناشد الامم المتحده ناشد كل من هم الامر يعني لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
1: افادت مراسله تلفزيون سوريا بخروج مظاهره احتجاجيه في مدينه البابل في حلب رفضا لاشتراط تسديد رسوم تصفيه الطرق لاعاده شحن بطاقات الكهرباء.
3: مدينه البابل
1: 13/10/2023. شيع أربعة عناصر من أمن الطرق لقوا حتفهم مساء أمس في أثناء أداء مهامهم على طريق سلامية أثرية، وذلك من مشفى حماء الوطني وسط حضور رسمي وشعبي.

بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المديق وسقيلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكداً خلال

0: خلال الجلسة على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. هذا وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين بما يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطلبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: وندعو إلى السلم الأهلي، وندعو إلى المصالحة، وندعو إلى الأخوة، ونبذ الكراهية، ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا. ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها، وفي القريب العاجل ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة. نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا وكان محافظ الحسكة نور الدين أحمد التقى بوجهائي وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة قال إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطن وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني في بيان أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذويه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. كشف معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن عن استلام نحو 2,700,000,000 طن من القمح هذا الموسم، مؤكدا أن المخزون في أفضل حالاته، في حين يبلغ حاجة البلاد نحو 2,500,000 طن مع توقف عمليات الشراء منذ نهاية شباط الماضي. ولفت الحسن إلى رفع دعم الخبز إلى 72%، بحيث يتحمل المواطن 28% فقط من ثمنه، مشيرا إلى تعاقدات مع شركات سعودية لإنشاء 4 مطاحن كبرى وصيانة 4 أخرى. وأضاف أن الوزارة سلمت أكثر من 100 سيارة حديثة و400 كاميرا لتعزيز الرقابة والشفافية. عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق ينضم إلي. مرحبا بك يا عبادة. إذن كميات القمح في هذا الموسم تزيد بمقدار 200,000 طن عن احتياجات سوريا، وهو رقم لم تشهده سوريا منذ سنوات.
2: نعم، يعني حقيقة بحسب ما صرح به معاون وزير الصناعة خلال هذا العام، حقيقة كان الموسم جيد بالنسبة للقمح. خلال المؤتمر حقيقة اليوم كان هناك عدد أو عدة تصريحات خرج بها ماهر الحسن معاون وزير الصناعة. هذه التصريحات حقيقة جاءت ليقدم بها إحاطة كاملة عن عمل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. عمل يعني هذه الإدارة حقيقة على مدار العام والنصف الماضيات كان هناك

0: عدة أمور رئيسية تحدث بها بداية عن موضوع القمح الذي تحسن إنتاجه لهذا العام، لكن تحدث حقيقة أيضا على يعني الصعوبات التي تعيشها هذه الإدارة بسبب ما خلفه النظام البائد من يعني مؤسسات يعني كانت تقريبا متوقفة عن العمل، إضافة إلى أيضا عدد كبير من الصوامع خارج الخدمة. تحدث بأن كثير من هذا المخزون اضطر أن يترك خارج الصوامع بسبب تخريب عدد كبير منها، إضافة إلى أيضا الحاجة الكبيرة حقيقة لإنشاء مستودعات جديدة لحفظ هذا يعني لهذه الكميات الكبيرة من إنتاج القمح لهذا العام. طبعا أيضا تحدث عن موضوع تحسين موضوع المخابز في سوريا بشكل كبير وإنشاء عدد من المطاحن، هذه المطاحن ستدخل الخدمة خلال الفترة القادمة وستؤمن حقيقة احتياج المخابز التي تم ترميم جزء منها في عدد من المناطق، وإنشاء عدد أيضا حقيقة جديد في مناطق لم يكن يوجد فيها هذا العدد من المخابز. تحدث أيضا عن دعم مادة الخبز بشكل كبير وتحدث عن إيجاد خطة حقيقة لاحقا ستكون هي يعني السوق الحر أو البيع بشكل كامل بشكل حر، لكن هذا الأمر حقيقة هو بحسب يعني معاون الوزير سيحتاج إلى يعني زيادة أكبر بنسبة الرواتب حتى يستطيع المواطن شراء بهذا المبلغ. بالعموم الإحاطة حقيقة كانت هي شاملة لموضوع عمل الإدارة العامة في جميع المناحي، إن كان موضوع القمح أو الخبز أو حتى المطاحن أو حتى يعني المؤسسات الداخلية التي تم افتتاحها في عدد كبير من المناطق، تجاوزت 400 مؤسسة. هذه المؤسسات تؤمن كثير من المواد الاستهلاكية للمواطنين وتوفرها حقيقة بأسعار جيدة، وهذا الأمر يعني كما اعتبره هو مرحلة جديدة تساعد المواطنين على حماية المواطنين بداية من ارتفاع الأسعار وأيضا ضمان وجود جودة جيدة يعني تقوم الحكومة بمتابعتها بشكل كامل.
1: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق على هذا الإيضاح. توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996 مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطورات التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، بما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. كشف تقرير لمنظمة ريتش وشركائها عن استمرار الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا، مصنفا 9 نواحٍ ضمن فئة خطر الوفيات الزائدة وثمان منها في محافظة الحسكة، إضافة إلى ناحية السخنة بريف حمص. وأشار التقرير إلى تركيز المخاطر في ضعف الخدمات الأساسية ولا سيما المياه والصحة والسكن، لافتا إلى أن أكثر من 93% من الأسر في الحسكة تعتمد على صهاريج المياه، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية. بدأت عملية توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحما وحلب، في حين لا يزال البنزين متوافر بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 34% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة

0: المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسية في المدينة مع ازدحام كبير عندها. ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماية ضم إلي، مرحبا بك يا ياسر. إذا بدأت توريدات المازوت إلى المحافظات ومنها محافظة حماة، ماذا عن التوريدات وعن محطات الوقود وعن الازدحام إن كان موجود هناك؟
1: نعم حسام، يعني بالفعل بدأت التوريدات منذ ليلة أمس. كان هناك 3 صهاريج معبأة ل3 كازيات تم توريدها يوم أمس أو ليلة أمس بالأحرى. كان كل صهريج يعني يحتوي على 24 ألف لتر من مادة المازوت. يوم في الصباح تم تزويد المحطات ب18 طلب توريد للمحطات المتفرقة داخل محافظة حماة. نشاهد في الكاميرا أن هناك يعني ازدحام يعني خفيف نوعا ما على الطرمبات المازوت. طبعا خلفي في هذه المحطة منذ قليل تقريبا انتهت مادة المازوت يعني في هذه الكازية، ولكن بحسب أصحاب هذه الكازية فإن التوريد القادم سيأتي بعد ساعات، يعني ممكن أن يأتي في المساء، ولكن هناك محطات يوجد فيها يعني مادة الديزل. طبعا حسام، يعني أود أن أنوه إلى أن هناك هيئة من الرقابة والجودة تقوم بفحص الصهاريج قبل تعبئتها في الكازيات لمعرفة مدى جودة هذه المواد سواء كان بنزين أو مازوت. طبعا بشكل عام يعني أيضا يعني على مادة البنزين هناك يعني توفر في هذه المادة، ونلاحظ أن الكازية خلفي يعني حركة طبيعية جدا. طبعا هذه الكازية هي حكومية حسام، ويتم يعني توافد إليها من قبل المواطنين بشكل كبير كونها يعني قريبة يعني من يعني المدينة. طبعا بشكل عام يعني الوضع جيد، وهناك يعني توريدات قادمة بحسب السورية للبترول. هناك يعني جميع الطلبات التي طلبت للمحطات في مدينة حماة سيتم تزويدها خلال اليومين المقبلين، يعني بحسب ما ذكر لنا المسؤول الإعلامي في سوريا للبترول.
0: نعم، وماذا عن مادة البنزين؟ هل هناك أزمة في المادة أم البنزين متوفر بشكل اعتيادي؟
1: حسام، مادة البنزين لم تقطع وهي متوفرة، ولكن هناك كان هناك تخوف من قبل المواطنين بعد أن قاموا بالفترات السابقة بتعبئة بنزين، وكان يعني البنزين غير صالح للاستخدام. يعني هناك العديد من المركبات تعطلت، ويعني المنطقة الصناعية امتلأت بالمركبات بسبب البنزين الذي لم يكن صالح للاستخدام. طبعا اليوم الكازيات بشكل عام والمحطات الوقود ضمن مدينة حماة يوجد فيها مادة البنزين، وأنا قمت شخصيا بتعبئة مركبتي من عدة محطات وقود وشاهدت أن جودة البنزين جيدة. وهناك بعض المحطات حسام يعني تقوم بتعبئة عينات صغيرة قبل تعبئة المركبة ليطمئن يعني المواطن قبل تعبئة مركبته، إضافة إلى أن هناك بعض المحطات أيضا تبيع عبوات أوكتان تقوم بتعبئتها ضمن أو تخلطها مع مادة البنزين ليكون المركبة يعني يكون أدائها بشكل أفضل.
0: نعم، شكرا لك على هذا الإيضاح ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة. وحول أزمة البنزين الرديء، أعلنت وزارة الطاقة أن تحقيقات كشفت عن شحنة مخالفات للمواصفات جرت أو تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى مصدرها. وأوضحت الوزارة أن خطأ وقع أثناء إعادة الشحنة عبر شبكات الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف في كميات مطابقة للمواصفات ووصول جزء من الخليط إلى الأسواق، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. وأكدت تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل متتابعة.

0: أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر، أوضح أن الشركة نسقت مع مصفات بانياس لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفات بانياس إلى العمل. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، وسط وجود آراء تجد في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكييف مع متطلبات السوق المفتوحة.
1: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
2: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ما له عم يتخفض الإنتاج عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كتير معامل كتير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كتير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
1: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
3: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
1: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
4: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
5: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
1: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
2: بالنسبة للمواصلات يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا وأحيانا بتوصل لل 70، فالموضوع صعب جدا خصوصي بهالوقت هذا انه التكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا. يعني
1: تشكل قله وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينه الصناعيه، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد اعباء الوصول اليوميه في وقت يشكو فيه اصحاب المنشات من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والانتاج.
3: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما مأمنة.
4: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم ده تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
1: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
5: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة، عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر الى دراسة مسبقة مسويتها ايكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله الى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، اوريدي بلش من تقريبا اسبوعين ثلاثه، تكلمنا مع منظمه الطيران العالميه، خبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر الى مطار مدني لتخديم السياحه.
0: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي قال ان الوزاره ستعمل على خفض الاقساط الجامعيه الى مستويات اكثر عداله تتناسب مع القدره المعيشيه. واكد الحلبي في منشور عبر منصه اكس، أكد أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للآباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. أكد وزير السياحة مازن الصلحاني أن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياحة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني ومواءمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم. وأوضح الصالحاني أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سوريا، بل تهدف أيضا إلى توفير تجربة سياحية آمنة وموثوقة ومتكاملة تقوم على وضوح الحقوق والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار.

0: ولفت إلى أن تزايد الإقبال على زيادة أو زيارة سوريا يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بتطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. يواصل الفريق الطبي في مشفى حماة الوطني بالتعاون مع جمعية سيغما تنفيذ حملة القثرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا. تشمل القثرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
1: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
2: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيغما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
0: مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة نازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب من غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
3: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
4: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شيء أقسم بالله شيء بضايق الحظ. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني اللي بدي شيل سفنجي اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بيجنن. المايز وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هت حيطان في هاي حديدي.
3: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
5: في عنا أرض هون قبلي مثلا المي بتطوف فيها من الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما بتلحق. انكتت مبارحة على النقطة الطبية حتى صرنا عاجزين يعني إن نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
6: هلأ المنطقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لأن صار له 5-6 سنين ما في صيانة، وهي عساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصل لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الأمر أنه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم، يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
3: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وافق مجلس بلدية شنالي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شنالي أورفا ومدينة أرقة

في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين. وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح التوأمة بين بلدية شانلي أورفا الكبرى وبلدية

0: وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قانون لتجديد إجراءات اللجوء في تطور يزيد من مخاوف آلاف السوريين المنتظرين البتة في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل إعلام هولندية، يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، فيما يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب. هذا وعبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لموقع تلفزيون سوريا عن قلقهم إزاء إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم، في وقت يعيش فيه نحو 17 ألف سوري في مراكز الإيواء الهولندية وسط ظروف معيشية صعبة. في سياق ذي صلة، أفادت صحيفة بلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ بسحب الحماية من عدد من السوريين في ألمانيا، على أساس أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوافرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة، استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ، رغم استمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر مساكن ملائمة. ولم تحدد الصحيفة عدد السوريين المشمولين بالقرار أو الفئات المستهدفة. بشير علي، باحث في شؤون الهجرة واللجوء، معي من فرانكفورت. مرحبا بك أستاذ بشير. إذن تحول في مزاج دول الاتحاد الأوروبي عبر فرض قوانين أو قرارات جديدة للتضييق على اللاجئين أو طالبي اللجوء أو رفض من وصل إلى دول الاتحاد في وقت قليل سابق.
1: نعم، عند تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام في المقدمة. وأيضا عندما نتحدث عن الدول الأوروبية كهولندا وألمانيا، نرى بأن هناك اختلاف بالتعامل مع ملفات اللاجئين. هولندا ما زالت تتعامل فقط مع من هم ضمن إجراءات اللجوء وتجديد أو إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية بإلزام مغادرة البلاد لمن لا يحق له البقاء، ولا يشمل فقط اللاجئين وأيضا الأجانب الذين فقدوا حقهم في الإقامة في هولندا. وهذا أمر يجب توضيحه في هولندا. وأيضا عندما لا يلتزم بالتعاون مع السلطات المحلية، يحق للسلطات المحلية حسب القانون الجديد بحجزهم مؤقتا حتى مغادرتهم البلاد. فنحن هنا نتحدث فقط عن الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء وتم البدء بطلبات لجوءهم بالرفض. أما في ألمانيا فالأمر مختلف كليا. نحن نتحدث في ألمانيا عن أشخاص حصلوا على إقامات لجوء بأنواعها الأربعة، التي هي حق اللجوء وصفة اللجوء
0: والكفاية الثانوية قبل
1: ومنع الترحيل.
0: لو سمحت لي لكي يعني نميز ونفرق بين البلدين. تحدثت في نقطة في غاية الأهمية عن هولندا، يعني اليوم الشخص الذي رفض طلب لجوءه من السوريين في هولندا أصبح يحق للسلطات الهولندية ترحيل هذا الشخص إلى بلده، أم هناك إجراءات قانونية يجب أو يمكن اتباعها من قبل الشخص الذي رفض طلب لجوءه؟
1: هنا يجب أن نفرق بين شيئين. إلى أين سوف يرحل؟ هل سوف يرحل إلى دولة أوروبية أخرى لأنه تقدم بطلب لجوء هناك، أم إلى سوريا؟ حتى الآن إلى سوريا يمنع ترحيله لموانع يعني قانونية، لأنه حتى الآن لم يتم البت بأن الوضع في سوريا

0: يستقر على المدى الطويل. أما إذا كان ترحيله إلى بلد أوروبي آخر لأنه مسؤول عن ملف لجوء هذا الشخص فهذا أمر آخر، ولربما يتم ترحيله إلى ذلك البلد. لذلك من تم رفض طلب لجوء هو لأول مرة يتقدم بطلب لجوء وليس كان لديه إقامة لجوء وتم إلغاء أو سحبه يعني.
1: نعم، لنعود إلى ألمانيا. الفرق بين قوانين اللجوء التي تسن الآن في دول الاتحاد الأوروبي بين هولندا وألمانيا، ألمانيا أكثر تجديدا على ما يبدو.
0: صحيح، ألمانيا تتوجه ليس بإصدار قانون جديد، فهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون جديد في ألمانيا، بل هو إجراء يعني قانوني وإجراء إداري يعود إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. هناك يعني توجه إلى زيادة عدد السوريين الذين يجب فتح ملفاتهم ضمن إجراءات السحب والإلغاء لأن الوضع في سوريا تغير. لكن ما يثير الانتباه في التصريحات في ألمانيا أن وزارة الداخلية الألمانية حتى الآن تمتنع عن القول بأن الوضع في سوريا أصبح مستقرا على المدى الطويل وبشكل دائم. هذا ما يمنح السلطات المحلية تنفيذ الترحيل إلى بلد مثل سوريا، ويجب أن يكون هناك ضمانات من الحكومة السورية بأن هؤلاء الأشخاص لن يتعرضون إلى تعذيب أو اعتقال أو أي شيء من يعني يهين كرامتهم في سوريا. فهذا الأمر يعني للأسف هناك اختلاف بين المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من وجهة نظره وأيضا وزارة الداخلية. فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يوجد عنده حتى الآن تقرير أو قرار بأن الوضع في سوريا أصبح آمنا على المدى الطويل حتى يصبح يعني بيده مسند قانوني بتنفيذ الترحيل إلى سوريا. فهذا الأمر يجب أن يعني نفرق بينهما.
1: طيب جيد.
0: فلربما
1: جيد، هذا الأمر جيد. كنت أتحدث عن وجود أربع أنواع يمكن أن يرحلوا أو أربع أنواع إقامات، هذا التفسير. يعني أريد أستاذ بشير يعني تفاصيل عن هذا الأمر. من الآن من الموجودين في ألمانيا مهدد بالترحيل إلى سوريا؟
0: الفئات المهددة بالترحيل إلى سوريا هم أربع فئات: من لديهم حق اللجوء السياسي، ومن لديهم صفة اللجوء حسب اتفاقية جنيف للاجئين، وأيضا من لديهم الحماية الثانوية أيضا حسب اتفاقية جنيف، ومن لديهم منع الترحيل الوطني. هؤلاء عددهم قرابة تقريبا 670 ألف مقيم في ألمانيا. حتى الإقامات الدائمة على هذه الإقامات لربما تلغى صفة اللجوء أو حق اللجوء أو الحماية الثانوية أو منع الترحيل. لكن هناك فرق بانتفاء أسباب لجوء كل شخص حسب نوع الإقامة التي حصل عليها. مثلا الذي لديه حق اللجوء وصفة لجوء ليس فقط يعني لديه أسباب اضطهاد شخصية في سوريا، لربما لا تكون فقط من جهات حكومية، لربما تكون من جهات ما زالت فاعلة على الأرض، ويخاف الشخص أن يعود إلى هناك ويتعرض إلى اضطهاد، والحكومة السورية لا تستطيع إعطاء ضمانات لعودته إلى سوريا آمنا. هذا بالنسبة يعني لحق اللجوء وصفة اللجوء. أيضا هناك أسباب أخرى لإلغاء إقامات صفة اللجوء، وهذا ما ذكر في تقرير جريدة بيلد، وهي أن الشخص ذهب إلى زيارة بلده الأم ثم عاد وتم اكتشاف أمره، وهذا أيضا إذا لم يكن هناك سبب إنساني طارئ فيفتح ملفه ضمن إجراءات السحب والإلغاء. أما بالنسبة للحماية الثانوية فقط يكفي أن تنتفي أسباب اللجوء في البلد الأم وزيارة البلد الأم دون سبب إنساني طارئ. أما منع الترحيل عندما تنتفي أسباب المانع يعني كان صحيا أو عائليا أو حتى بسبب عدم إمكانية ترحيله إلى بلده الأم، فبمجرد ذلك يمكن إلغاء إقامة منع الترحيل عنه. ولكن يجب أن نفرق بين ما يسمى إلغاء إقامة اللجوء في ألمانيا بغض النظر عن نوعه والترحيل. الترحيل لا يمكن ترحيل شخص إلى بلد لم يتم البت يعني بقرار رسمي أو أن هناك تقارير أممية من الأمم المتحدة أو من الخارجية الألمانية بأن الوضع في سوريا أصبح مستقرا على المدى الطويل. لذلك هدف باعتقادي هدف وزارة الداخلية الألمانية هي زيادة عدد الأشخاص على قائمة يعني الترحيل القسري وليس الترحيل.

0: من أجل
1: ماذا يعني الترحيل القسري؟
0: أن يندمجون في المجتمع الألماني.
1: نعم، يعني ماذا يعني الترحيل القسري وليس الترحيل؟ يعني هؤلاء الذين تم إبلاغهم بأنهم أو بأن إقامتهم قد سحبت أو رفضت طلبات لجوءهم، هؤلاء وأنت قلت ما يقارب 670 ألف شخص، ما مصيرهم؟
0: مصيرهم يعني هناك أشخاص كثيرون مندمجون يعني في المجتمع الألماني، وهناك إقامات كثيرة في قانون الإقامة غير قانون اللجوء يسمح لهم بالحصول على نوع إقامة آخر لغرض آخر، مثلا بسبب غرض العمل، بسبب التدريب المهني، بسبب دراسة في ألمانيا، لربما يحصل على إقامة أخرى بجانب إقامة اللجوء، حتى لو ألغيت إقامة اللجوء يحصل على نوع إقامة آخر. لكن السؤال هو ما معنى الاندماج وعلاقته يعني بإلغاء إقامات اللجوء؟ الاندماج ليس له علاقة بانتفاء أسباب لجوء أي شخص في ألمانيا، لكن الاندماج أيضا لا يكفي أن يعمل الشخص وأن يكون لديه مستوى لغة متقدم B1 ولا B2، لكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع نوع الإقامة التي سوف يحصل عليها كبديل لإقامة اللجوء التي يحصل عليها. لذلك أكثر فئات مهددة هم الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا من مدة لا يعني تقل عن 6 سنوات، وأيضا يعني لمن رفضت طلبات لجوءهم وعددهم ما يقارب 100,000 شخص.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل الأستاذ بشير علي، باحث في شؤون الهجرة واللجوء، كنت معي من فرانكفورت.
0: أهلا وسهلا.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى مقتل نحو 1200 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأضافت أن وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تواصل تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وتأمين الطريق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدا أن قرار إنهاء الانقلاب نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
2: أيها المواطنات، أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة، ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين عادوا إلى التصرف بشكل سيء، رغم اعتقاده أنهم تعلموا الدرس بعد القصف الأمريكي قبل عام والذي أوقفته واشنطن بناء على طلبهم. واتهم ترامب الحوثيين بمهاجمة السعودية بطريقة وصفها بالخبيثة، مرجحا أن يكون يتحركون بتحريض من إيران، ومتهما إياهم بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل الانتخابات. وأشار ترامب إلى احتمال طلب تدخل تركيا في اليمن لدعم السعودية. استهدف قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان تزامنا مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف الإسرائيلي طال بلدتي المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وأطراف بلدتي حداثة وبرعشيد، ومنطقة العرايش في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى محيط بلدة شقرة ووادي أسلقي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجودها مهما. وعبر الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن

0: الدولية مع طلب لبنان الإبقاء على مهمة اليونيفيل خلال السنة المقبلة. يواجه فلسطيني وأسرته في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، يواجه قيودا متزايدة يفرضها مستوطنون إسرائيليون طالت حركتهم وممتلكاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية في وقت تتمسك فيه الأسرة بالبقاء في أرضها رغم مخاوفها من محاولات دفعها إلى الرحيل.
1: هان الكرفانات تبعت المستوطنين، هان الزقاح المرجحة تبعتهم، هاي سكروا على الحمام من المنطقة هاي. الحين هم قاعدين بيسكروا في الشبابيك هذول، هذا الشباك وهذا الشباك، قاعدين بيسكروا فيهم بالشوادر لأجل يمنعوا حتى الهواء، بدهم يمنعوه. يعني تصور أنت فوق، يعني فوق البنيان ما هو متواضع وفيش فيه لا تكييف ولا شيء، يعني نسمة هواء بدهم يمنعوها لتفوت عليك.
2: أيوة، ما خلوا هنا ولا حاجة، اللي أخذوها حطب أخذوها، الصوبة وأخذوها، وهي شباك حاولوا يسكروا المرة الأولى علينا من هان، وهي عاود حطوا في الشادر، شايف كيف.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
2: في إيليا،
1: صفرونيوس هو دمشقي.
2: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
2: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائنا.

بنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. وفي العناوين: مظاهرة في مدينة البابر في حلب احتجاجا على اشتراط تسديد رسوم تصفية الطرق لإعادة شحن بطاقات الكهرباء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بثلاث آليات غربية مزرعة الحانون في ريف القنيطرة. وزارة الطاقة تعلن تخفيض كمية المياه الممررة من سد الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس. إسرائيل تؤكد نيتها السيطرة على مزيد من مناطق جنوبي لبنان بحال تدخل حزب الله إلى جانب إيران في

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة احتجاجية في مدينة الباب بريف حلب، وذلك رفضا لاشتراط تسديد رسوم تسفيت الطرق لإعادة شحن بطاقة الكهرباء. 14/10. ينضم إلينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا مباشرة من حلب. محمد أهلا ومرحبا بك. إذن هناك مظاهرة احتجاجية بريف حلب طبعا في مدينة الباب رفضا لاشتراط تسديد رسوم التسفيت لإعادة شحن بطاقات الكهرباء. ما التفاصيل لديك محمد؟
1: نعم فرات، مساء الخير لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه هي المظاهرة الثانية خلال هذا الأسبوع. قبل يومين كان هنالك أيضا احتجاج أمام مجلس مدينة الباب لذات السبب. المشكلة فرات بأن مجلس مدينة الباب قام بتسفيت الشارع الرئيسي، السوق الرئيسي في مدينة الباب قبل 3 أشهر. أصحاب المحال التجارية يقولون بأنهم تضرروا طيلة فترة تنفيذ المشروع خلال 3 أشهر، ليتفاجأوا ما بعد الانتهاء من هذا المشروع بفرض ضرائب عليهم او رسوم عليهم نتيجه لتسفيت الشوارع او لتعبيد الطريق الذي هو امام محلهم التجاريه، ووضعوا كلفه كل متر طولي قرابه 190 دولار امريكي، وهذا يعني مبلغ كبير يروه يعني اصحاب المحل التجاريه، وايضا الشقق السكنيه ب 75.
0: نعم محمد، هل يصلك صوتي محمد؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد نور. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال توغلت ب3 آليات غربية مزرعة الحانون في ريف القنيطرة، وفي وقت سابق من اليوم انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغل نفذته في منطقة صيد الجولان بريف القنيطرة.

وأوضح مراسلنا أن التوغل استمر لنحو ساعتين، حيث مرت الآليات العسكرية عبر مزرعة الرزانية التابعة لمنطقة صيدا الجولان، وسلكت طريق بحتة الواقع غربي مزرعة الرزانية والحانوت ضمن نطاق عمل قوات الإندوفا.

0: ينضم إلينا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا من القنيطرة. محمد أهلا بك. إذن توغل جديد ويعني خروقات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حدثنا عن آخر التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
1: نعم فرات، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يستمر في هذه الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية وتحديدا في محافظة القنيطرة هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. نحن الآن متواجدين يعني في بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، طبعا على غرب هذا الطريق أو غرب هذه البلدة تماما. ما تزال قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلك المنطقة تمنع رعاة المواشي والمزارعين من الوصول إلى مراعيهم وأراضيهم الزراعية. قد أطلقت النيران قبل يعني ساعتين تقريبا باتجاه احدى الصهاريج التي كانت معبأه بالماء لسقايه المواشي في تلك المنطقه. هنا يعني ما يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يضيق على المزارعين، يمنعهم من الاقتراب من الاراضي الزراعيه والمراعي القريبه من خط وقف اطلاق النار، علما انها يعني هي اراضي مراعي تعود ملكيتها لابناء هذه المنطقه، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يضيق عليهم ويمنعهم من الوصول اليها. ايضا يوجد هناك تحليق لطيران الدرون وطيران المسير فوق سماء القنيطره بشكل عام، يعني وتصعيد عسكري اسرائيلي امني داخل الجنوب السوري من حوض اليرموك. يعني كان هناك اليوم ايضا توغل وتضييق على المزارعين وتهديد بعض المزارع المدنيين من اخلاء المنطقه القريبه من خط وقف اطلاق النار. احد المنازل او احد يعني المزارع القريبه من وادي الرقاد تم ابلاغه بالانسحاب من تلك المنطقه. طبعا هناك من في تلك المنطقه يتوغل بيوميا جيش الاحتلال الاسرائيلي بعربات عسكريه وجنود يمنعون المزارعين والاهالي من الدخول الى تلك المنطقه. ايضا في ريف القنيطره الشمالي ومنطقه بيت جن هناك تضييق على المزارعين وإطلاق نيران عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وموسم قطاف الزيتون والعنب والتين في تلك المنطقة أيضا أطلق النار عليهم وأغلق الطرقات باتجاه الأراضي والكروم المحيطة ببلد بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي. يعني نشاهد أنه هناك تصعيد عسكري إسرائيلي كبير جدا في تلك المنطقة، أكثر من 200 توغل وثق خلال 15 يوم من هذا الشهر، يعني بين حملات دهم وتفتيش، بين حواجز مؤقتة، بين إطلاق نيران على المزارعين ومربي المواشي، بين يعني منع قصف مدفعي ايضا باتجاه بعض الاراضي الزراعيه التي يعني يقصدها الاهالي والمزارعين في عموم محافظه القنيطره. ربما هي يعني هذا التصعيد هو يعني ممنهج من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اما لفرض واقع امني او لفرض امر ما، او يعني هناك مفاوضات قد تجري ويحاولون تحقيق مكاسب سياسيه. لم يعرف ما سبب يعني هذا الضغط الكبير من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على القرى والبلدات في محافظه القنيطره.
0: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان في داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أرض خالية وتنسحب منها.
2: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني تتوغل يعني بالشهر هذا يعني صارت تتوغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي متور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي يا موت بالارض هاي يا احيا بالارض هاي، غير ايش ما في؟ والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم الامر يعني لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
0: شيع 4 عناصر من امن الطرق لقوا حتفهم مساء

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وصقلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة، استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا خلال الجلسة على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين بما يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: أخوة، وندعو إلى السلم الأهلي، وندعو إلى المصالحة، وندعو إلى الأخوة، ونبذ الكراهية، ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا. ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحو الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها وفي القريب العاجل. ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة. نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرق الحسكة. وأضاف الدفاع المدني في بيان أن عملية الانتشال استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان إلى ذويه. إذ أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا، ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. كشف معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن عن استلام نحو 2,700,000,000 طن من القمح هذا الموسم، وأكد أن المخزون في أفضل حالاته، في حين تبلغ حاجة البلاد نحو 2,500,000 طن مع توقف عملية الشراء منذ نهاية الشباط الماضي. ولفت الحسن إلى رفع دعم الخبز إلى 72%، بحيث يتحمل المواطن 28% فقط من ثمنه، مشيرا إلى تعاقدات مع شركات سعودية لإنشاء 4 مطاحن كبرى وصيانة 4 أخرى. أضاف أن الوزارة تسلمت

أكثر من 100 سيارة حديثة و400 كاميرا لتعزيز الرقابة والشفافية، إلى جانب تحديث وإنشاء أكثر من 150 مخبزا، متوقعا دخول 75 مخبزا الخدمة قبل نهاية العام. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 18% خلال عام 2026، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد. وبحسب بيان هيئة الاستثمار، فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراض نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن مثل النقل وتدوير نفاياته. كشف تقرير لمنظمة ريتش وشركائها عن استمرار الاحتجاجات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا، مصنفا 9 نواحي ضمن فئة خطر الوفيات الزائدة، وثمان منها في محافظة الحسكة إضافة إلى ناحية السخنة بريف حمص. وأشار التقرير إلى تركز المخاطر في ضعف الخدمات الأساسية لا سيما المياه والصحة والسكن، ولفت إلى أن أكثر من 93% من الأسر في الحسكة تعتمد على صهاريج المياه، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية. بدأت عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحماة وحلب، في حين ما يزال البنزين متوفرا بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 34% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسة في المدينة مع ازدحام كبير عندها. أعلنت وزارة الطاقة أن التحقيق في أزمة البنزين الفاسد كشف عن شحنة مخالفة للمواصفات جرى تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى مصدرها. وأوضحت الوزارة أن خطأ وقع أثناء إعادة الشحنة عبر الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات مطابقة للمواصفات ووصول جزء من الخليط إلى الأسواق، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. وأكدت تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل متتابعة. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة تنسقت مع مصفاة حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبنياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية لا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفاة بنياس إلى العمل. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، ودعت في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر

0: السباحه فيه وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالاضافه الى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادره عن الجهات المعنيه. ينضم الينا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا معي من دير الزور، اهلا ومرحبا بك عهد. اذا بحسب اعلان وزاره الطاقه، تخفيض كميات المياه الممرره من سد الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس، هذا كيف سيؤثر على المنطقه بشكل عام عهد؟
1: تحية لك فرات والسادة المشاهدين. نعم، هذا هو اليوم المقرر له أن يعني تتخفض فيه الدفقات من سد الفرات إلى المناطق التي تليه، وهذا يعني كان قد أعلن عنه قبل نحو شهر تقريبا بأن دفعات المياه ستكون مستقرة على مستوى عال يعتبر منذ تقريبا 20 أيلول حتى 15 من يعني أكتوبر. حقيقة يعني يوم غد هو كما وعدت وزارة الطاقة فعلا يعني أصبح الأمر واضح تماما. بما يخص الأضرار التي قد تنتج عن هذا الانخفاض، حكما لن يكون هناك أي أضرار، بل على العكس ربما بعض المناطق التي وصلت إليها مياه نهر الفرات وتعتبر يعني قد تضررت خلال الارتفاع، قد يعني الآن ربما بعد الانخفاض تتكشف بعض الأضرار التي لحقت في ممتلكاتهم سواء العامة أو الخاصة. ونتحدث هنا عن الممتلكات الخاصة، ربما أكثر يعني الأشياء التي تضررت هي المنتزهات الموجودة على نهر الفرات. بما يخص الممتلكات العامة، هي يعني اقتصرت فقط على محطات المياه التي خرجت عن الخدمة البعض منها، وأخرى قد يعني شكلت يعني لجنة الاستجابة الطارئة طوق حولها من التراب والركام حتى لا تصل إليها مياه نهر الفرات وتصبح أو تبقى تعمل لتقديم الخدمات للأهالي في المنطقة. يعني حقيقة في ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هذه المرة الثانية خلال هذا العام، تعتبر الأضرار لا تذكر حقيقة إذا ما قارناها مع يعني الارتفاع المرة الماضية قبل نحو 4 أشهر تقريبا، كانت الأضرار كبيرة للغاية. فإذا كان هناك استفادة حقيقية من قبل الأهالي أولا، ثم لجنة الاستجابة الطارئة ثانيا، ووزارة الطاقة ثالثا، إذ أنها كانت تعلن قبل وصول المياه أو يعني قبل فتح بعض العنفات يعني على المنطقة من سد الفرات. فهنا كانت يعني الأمور واضحة تماما على الجميع، وتم التعامل مع الأمر بشكل منطقي ومعقول بحسب تقييم المختصين وتقييم الأهالي ذاتهم. فإذا بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، ولا أعتقد هنا أن المنسوب سيبقى يعني منخفضا وربما يعني تعود المياه على ما كانت عليه، لأننا نحن الآن فعليا بدأنا في موسم الخريف ثم بعد ذلك الشتاء، وأمطار يعني البادية كلها يعني تنصب إلى وادي الفرات بدءا من سد الفرات ومن بحيرة الفرات ووصولا إلى يعني حتى الحدود السورية العراقية. كل الأمطار التي تسقط وتهطل على البادية السورية والمحافظات الشرقية الثلاث هي تنحدر باتجاه المنطقة الأرخى تعتبر، وهي نهر الفرات كما ذكرنا. يوم أمس كان قد خرج جسر الخان في بلدة أو ناحية التبني غربي دير الزور عن الخدمة نتيجة هطول أمطار لمدة لا تتجاوز نصف ساعة فقط. فإذا يعني هطول الأمطار خلال فترة الشتاء ربما تعيد ارتفاع منسوب نهر الفرات مرة أخرى، وربما تكون هناك بعض المشكلات. لكن في يعني فترة الشتاء أعتقد المشكلة الأساسية ستكمن عند موضوع الجسور العائمة على نهر الفرات. يوجد جسرين على نهر الفرات في محافظة دير الزور، جسرين حربيين أنشأتها وزارتي الدفاع السورية والتركية في دير الزور والميادين. هذه تعتبر التعامل معها سهل نوعا ما، لكن يعني المنحدرات التي ما قبل الوصول إلى الجسر تعتبر هي مناطق زلقة للغاية، وكانت قد يعني انزلقت كثير من السيارات خلال الفترة الماضية. فكيف إذا كان هناك يعني أمطار أو يعني يوجد حالة انزلاق أكبر في هذه الطرقات وكذلك في الجسر ذاته؟ فهنا يعني يحتاج الأمر إلى رفع مستوى الحماية أكبر مما هو عليه، وأيضا تسريع عمليات صب يعني أو إعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور لتنتهي هذه المأساة. ولكن عندما سألنا هذا السؤال حول يعني جسر السياسية كيف ومتى ستنتهي، أعمال إعادة التأهيل، يعني أجابنا

0: المهندس عبد الكريم خضر المسؤول عن بناء الجسر، قال بأنهم لن تنتهي أعمال التشييد والبناء حتى أواخر الشهر أيار من العام المقبل. فإذا هذا الموسم من الشتاء كله سيعتمد عليه أهالي محافظة دير الزور على الجسور العائمة على نهر الفرات، والتي ما تلبث أن تعمل حتى تتوقف عن العمل تارة وتعود للعمل مرة أخرى. فإذا على الأهالي أن يبقوا ويصبروا على هذا الأمر ريثما يكون هناك انتهاء من أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية وكذلك جسر الميادين الذي يربط الميادين مع الضفة الأخرى من نهر الفرات.
1: نعم، شكرا جزيلا عادل الصطيبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. طلب مجلس أمناء حيي جوبر والقبون محافظة دمشق بوقف العرض الحالي لإعادة أعمار الحيين لخلافات تتعلق بنسب الاستثمار وحقوق المالكين والكثافة السكانية. وأشار بيان مشترك للحيين إلى أن محافظة دمشق طرحت عقب سقوط النظام المخلوع مقترحا لإعادة أعمار الحيين، ما دفع الفرق المحلية إلى دراسة تفاصيله ومناقشة الخيارات المتاحة للوصول إلى صيغة مناسبة، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت اختلافا بين مطالب الأهالي والعرض المطروح خصوصا في نسب الاستثمار والكثافة السكانية. ودعا البيان إلى نشر المخططات والدراسات المتعلقة بالمشروع وتوضيح حقوق الأطراف والتزاماتها وإشراك ممثلي المجتمع المحلي في القرارات المرتبطة بمستقبل الحيين وعودة السكان إلى الممتلكات. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، وسط وجود آراء تجد في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج. ورغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة،
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
2: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
5: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
2: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
6: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية.

0: حماية خاصة. يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم لقلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
2: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
3: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل لل 70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا انه التكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا. يعني
2: تشكل قله وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينه الصناعيه، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد اعباء الوصول اليوميه في وقت يشكو فيه اصحاب المنشات من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والانتاج.
4: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة بصناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات المواصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما مأمنة.
5: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناه شديده من ناحيه الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السوريه ولا التركيه، والمواصلات اهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينه على المدينه الصناعيه.
2: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
1: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع قدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور عبر منصة إكس إلى أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. قالت وزارة الصحة أن الدبلوماتي المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها حق ممارسة المهن الطبية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الترخيص الإلزامي الصادر عنها يعد الشرط الوحيد للعمل في هذه المجالات، ويقتصر حصرا على حملة الإجازة الجامعية المتخصصة من كليات معترف بها أو معادلة رسميا، مستبعدة الدورات والمعاهد غير الأكاديمية من شرط الترخيص. وشددت الوزارة على أن ممارسة المهنة أو افتتاح مركز دون ترخيص رسمي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري. أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني ومواءمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم. وأوضح الصالحاني أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سوريا، بل تهدف أيضا إلى توفير تجربة سياحية آمنة وموثوقة ومتكاملة تقوم على وضوح الحقوق والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار. ولفت إلى أن تزايد الإقبال على زيارة سوريا يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بتطوير الخدمات السياحية ورفع جاهزية المنشآت وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم وسط

0: تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
1: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
2: كل سنة هيك ولا أيمت، يعني مبارحة شي يقسم بالله شي بضايق الحرق. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني اللي بدي شيل السفنجي اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان بجنن، المي وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هد حيطان في هاي حديدي.
1: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
3: في عنا أرض هون قبلي مثلا المي بتطوف فيها من الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية حتى صرنا عازين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
4: هلق البنقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لان صار له 5-6 سنين ما في صيانة، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع تضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضياعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسلامه.
1: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائله الى 1000 عائله، تبقى ماساه القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الام ولا عوده متاحه تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشه المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وافق مجلس بلدية شانلي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شانلي أورفا ومدينة الرقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديات. وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، إذ طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شانلي أورفا الكبرى وبلدية الرقة إلى جانب توقيع بروتوكول التوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى محمد قاسم غولبينار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قانونين لتشديد إجراءات اللجوء في تطور يزيد من مخاوف آلاف السوريين المنتظرين البت في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل إعلام هولندية، يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، فيما يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب. هذا وعبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لموقع تلفزيون سوريا عن قلقهم إزاء إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم، في وقت يعيش فيه نحو 17 ألف سوري في مراكز الإيواء الهولندية وسط ظروف معيشية صعبة. في سياق ذي صلة، أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ بسحب الحماية من عدد من السوريين في ألمانيا، على أساس أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوافرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة، استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وإنهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ، حيث

استمرار أو رغم استمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر مساكن ملائمة، ولم تحدد الصحيفة عدد السوريين المشمولين بالقرارات أو الفئات المستهدفة.

0: 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأضافت أن وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تواصل تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدا أن قرار إنهاء الانقلاب نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
1: المواطنات، أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدية، ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين عادوا إلى التصرف بشكل سيء، رغم اعتقاده أنهم تعلموا الدرس بعد القصف الأمريكي قبل عام والذي أوقفته واشنطن بناء على طلبهم. واتهم ترامب الحوثيين بمهاجمة السعودية بطريقة وصفها بالخبيثة، مرجحا أن يكونوا يتحركون بتحريض من إيران، ومتهما إياهم بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل الانتخابات. وأشار ترامب إلى احتمال طلب تدخل تركيا في اليمن لدعم السعودية. استهدف قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق في جنوبي لبنان تزامنا مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف الإسرائيلي طال بلدتي المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوبي لبنان، وأطراف بلدتي حداثة وبرعشيت ومنطقة العرايش في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وأضاف كاتس أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في حال تدخل الحزب، ومحذرا من أنه سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه لأي هجوم إيراني وفق تصريحه.

0: أتحول مباشرة إلى مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا أهلا بك. إذن ما آخر التطورات الميدانية على الأرض؟
1: نعم فرات، يكاد لا يمر يوم في لبنان وتحديدا في الجنوب اللبناني إلا ويقوم جيش الاحتلال باستهدافات إسرائيلية في الجنوب. في ساعات الصباح كان هناك استهداف لمنطقة وادي سلوقي، كذلك أيضا وادي الحجير وبلدة كفر تبنيت، فضلا عن قصف مدفعي طلع عددا من القرى والبلدات في الجنوب، إضافة أيضا إلى بلدة المنصوري التي يقصفها بقصف مدفعي ويستهدفها بقصف مدفعي جيش الاحتلال بشكل يومي، فضلا أيضا عن عملية نسف المنازل التي ينتهجها جيش الاحتلال منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي القديم المتجدد مع تصعيد باللهجة الخطابية والتهديدات من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي صعد بلهجته الخطابية وتوعد باستهداف مناطق عدة في الجنوب اللبناني وتوسيع رقعة عمل المناطق التجريبية لتصل إلى النبطي وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت في حال قرر حزب الله الدخول إلى جانب إيران لاستهداف إسرائيل. فعلا إن هذه الأيام هي تمر بشكل عصيب على اللبنانيين الذين ينتظرون مرحلة انقضاء الانتخابات الإسرائيلية ومن الذي سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية، سواء جادي أيزنكوت أو بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من ذلك فإن اللبنانيين على يقين أن من الذي سيفوز، سواء يعني جادي أيزنكوت أو بنيامين نتنياهو، ذلك لن يغير شيئا في مصير

0: لبنان ورؤية إسرائيل تجاه لبنان، ولكن أيضا ذلك من المرجح يعني في ما يمكن أن يقوله اللبنانيين أن بنيامين نتنياهو هو صاحب التاريخ الأكثر عنفا في لبنان والمجازر، وذلك طبعا يعي اللبنانيون أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في حال وصول نتنياهو. ولكن على أي حال إن الانتخابات الإسرائيلية وبعد الانتخابات الإسرائيلية هي فعلا ستكون فترة حاسمة في لبنان والمنطقة، ما إن قامت إسرائيل بشن حرب جديدة على لبنان، هذا ما يخشاه اللبنانيون، وهذا أيضا ما يتوعده بنيامين نتنياهو بالقضاء على حزب الله وشن حرب جديد. في هذه الفترة تغيب المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولا سبل للتواصل بين الجانبين بعد جلسات مفاوضات، تقريبا 8 جلسات للمفاوضات، ولكن لم تقدم بشكل كبير، على الرغم من أن المفاوضات أوصلت إلى وقف يعني استهداف لبنان بأكمله ووقف الحرب على لبنان بأكمله، ولكن المفاوضات لم تستطع أن يعني تضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، التي يستمر جيش الاحتلال في استهداف الجنوب اللبناني بشكل يومي.
1: أيضا مايا، يعني لو سألتك عن الوضع الإنساني، لأنه يعني هناك تهديد من كاتس أيضا إذا ما تدخل حزب الله في يعني ما وصفه بهجوم لربما أو استهداف لإسرائيل، قد يكون هناك يعني حرب في الجنوب اللبناني، وأيضا يعني يقومون بإبادة أو يعني عملية إخلاء كما تحدث عن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. هل هناك يعني تخوف لدى سكان الضاحية من هذه التهديدات مايا؟
0: نعم، التخوف قائم ومستمر من قبل سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، كذلك أهالي الجنوب الذي العديد منهم في هذه الفترة هم خارج منازلهم وخارج أيضا بيوتهم وقراهم التي تحتلها إسرائيل. إسرائيل اليوم متواجدة في الجنوب اللبناني بأكثر من 60 بلدة في الجنوب اللبناني، وأيضا هناك يعني يحتاج الجنوب لإعادة الإعمار فترة طويلة، إضافة أيضا إلى ميزانية كبيرة جدا من أجل إعادة الإعمار. ولكن الآن نتحدث ويتحدث جيش الاحتلال عن جولة جديدة، يتحدث عن خوف مرتقب يصيب اللبنانيين وعدد كبير من اللبنانيين، العديد منهم الآن خارج منازلهم في مناطق أكثر أمنا وأمانا، وأيضا العديد من الجنوبيين حتى لم يتمكنوا من العودة بفعل وجود الاحتلال في الجنوب اللبناني. كذلك ما يحدث في الجنوب يتخوف حول الخوف، يتخوف منه أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت سكان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين يسمعون هذه التهديدات بحذر وخوف وقلق على مصيرهم من أي تصعيد مرتقب تشنه إسرائيل على لبنان في الأيام المقبلة.
1: نعم، شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود تمويلا لحزب الله من إيران، مشيرة إلى أن تمويله يأتي من أنشطة إجرامية كتهريب المخدرات. وقالت الوزارة في بيان إن حزب الله سيتشارك أو يتشارك مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية للحصول على الأموال، معتبرة أن إعلان الحزب حصوله على تمويل من إيران زائف ويهدف إلى إنقاذ سمعته، مضيفة أن حزب الله جر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجودها مهما. وعبر الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن الدولي مع طلب لبنان الإبقاء على مهمة اليونيفيل خلال السنة المقبلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية وإصابة 17 آخرين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وقالت الوزارة إن إجمالية حصيلة قتل الإبادة الإسرائيلية تجاوزت بذلك 74 ألفا منذ تشرين الأول من عام 2023. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل خلال حملة مداهمة طالت أحياء المدينة. وبحسب مصادر أمنية للوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وقامت باعتقال شاب وفتاة بعد مداهمة منزلهما. كما اعتقلت فلسطينيا من قرية البرج جنوب غربي دورة بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش منزله وتدمير محتوياته. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرقي المدينة بعدما اقتحموا القرية وفقا لما ذكرته محافظة القدس. ختام النشرة مشاهدينا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم

0: لهم خغم سبعه وطمشوهم وساقوهم.
1: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتابا في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وزارة الطاقة تكلف شركة سورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين من البنزين المخالف للمواصفات. تراجع الموارد المائية في درعا يفاقم أزمة المياه وسط انتشار الآبار المخالفة واستنزاف المياه الجوفية. وفي ملفنا الثالث، القرباط في سوريا يواجهون تحديات معيشية وقانونية بسبب غياب الجنسية ومطالب بمنحهم الهوية السورية لضمان حقوقهم الإنسانية.

أعلنت وزارة الطاقة انتهاء التحقيقات بخصوص أزمة البنزين التي لحقت به أضرار في مركبات عدد من المستخدمين في سوريا بعد انتشارها بشكل واسع في محطات تزويد الوقود بعدة محافظات. وكشفت نتائج التحقيق عن وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة سبق تفريغها في المستودعات التابعة لشركة سوريا البترول، وذلك بحسب بيان أصدرته الوزارة. ووفقا للوزارة، قررت الشركة إعادة ترحيلها إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية. ووعدت وزارة الطاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عن الخطأ والتقصير، كل بحسب مسؤوليته، مع معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أعلنت عن تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين وإعلان تفاصيلها، على أن تنفذ عملية التعويض على مراحل متتابعة. وبعد أزمة المحروقات، بدأت عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحماة وحلب، في حين لا يزال البنزين متوافرا بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 28% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسية في المدينة مع ازدحام كبير عندها. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر، أوضح أن الشركة نسقت مع مصفات حمصة لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة. وأضاف الأعسر، أضاف أنه يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس، وذلك لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفات بانياس إلى العمل.

0: ولمناقشة هذا الملف والتعويضات وكمية المازوت التي وصلت إلى الأسواق، ينضم إلي شبكة مراسلي تلفزيون سوريا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، ومحمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وأيضا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حما. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع حلب ومحمد نور. محمد، أزمة المحروقات وخاصة البنزين، 28% فقط من محطات الوقود وصلت إليها مادة المازوت، كيف هي حالة الازدحام على محطات الوقود، وهل هناك دفعات أخرى ستأتي خلال الساعات المقبلة القادمة؟
1: نعم حسام، مساء الخير لكم لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا ما أكد عليه مدير المشتقات النفطية هنا في مدينة حلب، بأن يعني المزيد من صهاريج نقل المازوت والبنزين هي باتجاه مدينة حلب. بالأمس بدأت يعني وصول أولى دفعات المازوت بعد انقطاع لقرابة اليوم كامل هنا في مدينة حلب. وصل قرابة 12 كازية أو محطة وقود المازوت الجديد أو الدفعة الجديدة من المازوت، وأيضا يعني بالكمية الجيدة، ولكن باقي الكازيات لم تصلها الكميات يعني الكافية، وكان هنالك ازدحام نوعا ما على الكازيات لكثرة الطلب على مادة المازوت نتيجة يعني توقف اليوم كامل هذه الكازيات وعدم وجود المازوت فيها. لذلك هنالك يعني أزمة نوعا ما وأزمة ثقة في توفير مادة المازوت في الكازيات، يعني المشاكل المتكررة في التوريد سواء البنزين والمازوت حسام دفع يعني الأهالي للطلب أكثر على هاتين المادتين، وأينما وجدت هذه المادة جذب المواطن يعني جلب هذه المادة، إن كان يكتفي سابقا بعشرين لتر اليوم لم يعد يكفيه 50 أو 60 لتر. في الحسبان أي شخص الآن في مدينة حلب بأن هذه المادة سوف تعود إلى الانقطاع بعد فترة، لذلك يعني بالفعل هنالك أزمة نوعا ما، أزمة ثقة أكثر ما هي أزمة وجود هذه المادة. الشركة السورية للبترول عبر يعني المديرية المشتقات النفطية أرسلت عشرات الصهاريج إلى مدينة حلب، ولكن حجم الطلب الكبير عليها أدى أيضا إلى تناقص المخزون في العديد من الكازيات، وأيضا انقطاع يعني المازوت عن بعض الكازيات نتيجة الطلب الكبير. ومديرية المشتقات النفطية أكدت بأن يعني المزيد من الصهاريج تصل تباعا إلى مدينة حلب، وأن خلال يعني هذه الليلة سيتم يعني جلب الكمية الكافية وتأمين مادة المازوت في كل كازيات مدينة حلب.
0: نعم، إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، مرحبا بك مجددا. هل تم إشباع محافظة إدلب وأرياف إدلب من مادة المازوت، أم ما زال هناك نقصا في المادة؟
2: نعم، يعني حقيقة يعني حتى هذه اللحظة لم تكتفي يعني محافظة إدلب من ناحية توريد مادة الديزل هنا في سواء كان في المدينة أو حتى الأرياف، لأن أغلب الكميات التي أتت إلى يعني المحطات الرئيسية المتواجدة في المدينة أو حتى في الريف أغلبها بدأ ينفذ يعني في هذه اللحظات. هناك ازدحام على بعض الكازيات الأخرى قبل قليل، يعني قبل وصولنا إلى صناعة مدينة إدلب شاهدنا تقريبا محطتين كانت هناك الكثير من السيارات التي لا تزال تقف عند تلك المحطات. هناك محطات أخرى يعني في المدينة ولكن بازدحام أكبر. بالنسبة للريف يعني الريف يختلف حقيقة الازدحام ما بين مدينة إدلب وبين الريف، كون الكثافة السكانية يعني أعلى في المدينة، وبالتالي في الريف هناك يعني بعض المحطات كان قد وصلها مادة الديزل بشكل أساسي وبدأت يعني تنفك يعني أزمة المازوت بشكل أساسي، لكن المدينة تحديدا مدينة إدلب والحدود السورية التركية تحديدا مدينة سرمدة وأدانة يعني المناطق التي ذكرتها هي الأشد ازدحاما حقيقة من ناحية يعني الطلب على مادة الديزل، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن يعني الأزمة المحروقات انفرجت هنا في محافظة إدلب، إلا أن يعني هناك تسيير بشكل مؤقت بعض المحطات نفذ المخزون لديها بسبب يعني الإقبال الكبير، خاصة يعني ذكر الزميل محمد نور عن يعني ثقة الأهالي حقيقة بتوريد الديزل بشكل أساسي شبه مفقودة. هناك حتى الأهالي الذين يملكون يعني مثلا نصف يعني خزانهم في الأليات يتوجهون لتعبئتها بشكل كامل، لأن محافظة إدلب تحديدا والشمال السوري جله يعتمد تقريبا يعني آلياته على مادة الديزل بشكل أساسي كونها هي يعني الأكثر استخداما. أما مادة البنزين فهي متوفرة حقيقة اليوم، أي محطة يمكن أن تدخل عليها وتتواجد بها مادة البنزين. لكن ما حدث خلال يعني الأيام السابقة وهي عملية يعني رداءة البنزين الذي كان متواجد هنا والذي أدى إلى حقيقة الكثير من الأعطال السيارات التي توافدت بالعشرات والمئات إلى الصناعات المتواجدة في الحرب.
0: نعم ياسر الروح، أيضا مادة المازوت في حماة توزعت على ثلاث محطات رئيسية، وهذه المحطات في معظم نفذ منها المازوت وبانتظار أيضا شحنات أخرى، ما هي التطورات الآن؟ وأيضا في الشق الثاني من السؤال، ماذا عن أعطال السيارات، خاصة بأن وزارة الطاقة صرحت بأنها ستعوض الذين تضررت مركباتهم على مراحل؟
3: نعم يعني حسام، بالفعل يوم أمس بدأ توريد مادة الديزل أو المازوت إلى مدينة حماة، وكان هناك ثلاث محطات تم تزويدها ليلة أمس، ولكن مع صباح اليوم تم تزويد 18 محطة بمادة الديزل. شاهدنا يوم أمس ازدحام كبير في المحطات، إلا أن مع يعني بلوغ الصباح خفى الازدحام نوعا ما، ويعني خرجنا منذ ساعات من إحدى المحطات وشاهدنا أن هناك يعني ازدحام خفيف. يعني اليوم مدينة حماة تختلف عن باقي المحافظات، ممكن أن تكون استخدام البنزين أعلى من استخدام الديزل. يعني بشكل عام هناك توريدات مستمرة، وبحسب يعني سوريا للبترول أن هناك توريدات ستأتي بعد يومين لتكتفي كافة المحافظة بشكل عام من مادة الديزل. أما بالنسبة للبنزين والبنزين وأعطال السيارات التي تعطلت بسبب الكميات التي وصلت إلى الغازيات التي كانت غير مطابقة للمواصفات، فهناك أعطال كبيرة. أنا في المدينة المنطقة الصناعية في مدينة حماة، وخلفي هناك عشرات المركبات المعطلة، هناك تفاوت في الأعطال. يعني حسام، يعني تكلمنا مع أحد أصحاب الورشات وشرح لنا بعض الأعطال، ويعني للمزيد من التفاصيل معي أحد الفنيين في المدينة الصناعية العامل في يعني إصلاح البنزين. أنا في
4: العافية. سلام يا سلام،
3: كيف الحال؟
4: الحمد لله.
3: لكن لو سمحت عن موضوع الأعطال البنزين اليوم، أعطال سيارات البنزين اليوم، شو الأعطال اللي عم تواجه السيارات بشكل عام؟
4: هلا أكترية الأغلبية الأعطال أعطال بنزين، عم بيجي البنزين في مادة صمغية. أكترية الأعطال الصبح ما عم بدور السيارة، بيعلق الصباب بيدور على صاحب السيارة، ما بيعرف بده يدور السيارة أول مرش ثاني مرش، كسر البسطون، عم يكسر البسطون، بدق بالصباب يكسر البسطون، وعم يعطل طرمبات بنزين. أكترية الأعطال طرمبة بنزين كولاس بسطون.
3: طيب
4: يعني بروح الميتورات المحركات.
3: التكلفة شو عم تكون لصاحب المركبة يعني؟
4: هلا التكلفة حسب نوع السيارة، في سيارات 600 دولار، في سيارات 1000 دولار، في سيارات 2000 دولار، يعني حسب نوع المركبة، بس يعني ما في محرك تحت ال 1500 1200.
3: شوي وضحت لي شوي، انت في مجال من ناخذ التنين المطور، شفينا بعض الأعطال اللي حطت فيها السيارات،
4: لأن هاي السوداء علق فيها صبابات، طلع هون عندنا سياخ صبابات، علق فيها صباب انطعج الصباب، انطعج السيخ الصباب، شايفكم عم ينطعجوا سياخ؟ هذول كلهم هيك عم ينطعجوا. في اجتنا سيارة انكسر بسطونة، هذا بسطون المحرك، علق الصباب أو ما بيضرب مرش كسر البسطون.
3: تقريبا قديش عدد السيارات اللي عم تصلحوها بشكل يومي؟
4: والله يعني هلا كل يعني ما في يوم بيمر علي 5-6 سيارات هيك اعطال، نفس الاعطال نفس الاعطال.
3: شو نوع البنزين عم يطلع من السيارات؟ اذا في مجال شفينا عينه.
4: هلا العينه في عندي لا هذا البنزين شايف لونه احمر. هلا صار معي شغله انه في اجاني زبون نظفنا له الدبه وجاب بنزين نظيف اصفر، رفع على ثاني نهار انه يصرف القديم، اجى لقى احمر. لثاني نهار لقى احمر.
3: اللون يعني
4: لونه اصفر، اجى ثاني يوم بده يحطه بالسياره لقى لونه احمر.
3: اليوم شو وضع الغازيات انت كانه مصلح يوم نشوف السيارات؟ احد مدح من البنزين موجود؟
4: والله كل العالم عم بتقول البنزين، يعني شو بدي اقول لك، زباله. بنزين جاي

0: له بنزين زباله.
1: طيب بشكل عام شو انواع هلا الكافيات او محطات الوقود عم بتحاول انه
0: إيه
1: يعني في بنزين شفناه نظيف انا
0: في كازيات يعني اذا بنزين بيجي مثلا البنزين اذا عاطل بتقول له ما تنزل لي حلله يعني بيحاولوا يحللوه هلا الفتره بس قبل يعني من فتره 5 ايام 10 ايام البنزين كله سيء كل السيارات قبل ما كان العالم تعرف يعني بتجي العالم مثلا عاطل السياره نفحص الطرمبه نفحص البخاخات بعدين اكتشفنا انه الاعطال يعني من البنزين
1: بشكل عام في سيارات انتم عم تحاولوا يعني تصلحوها من دون ما تفكوا المحرك او شيء
0: هلا ما في معنا هي الريو اذا بتحب برجك هلا هي السياره الريو اجت مع بتدور يعني حاولنا اذا بتجي لهون برجك هاي السياره السياره الريو حاول يدورها ما درت لا تدورها اشرت له شو يساوي دارك معه بعدين جبناه لهون حطينا له منظف للبوابه نظفنا مصفايه البنزين هلا انت ما حطيت له اوكتان بدي احط له اوكتان علبه اوكتان علبه اوكتان هي بتجي مع البنزين تحسن البنزين ترفع البنزين وعم نحط شغله ثانيه عم نحط معه زيت محرك مشان البنزين عم يجي عم يدبق مشان ما الصباب ما يلزق عم نحط معه زيت عم نضطر نحط معه كميه زيت
1: يعني هي حلول اسعافيه لانه سيارات انه ما تكلف
0: يعني
1: حتى يعني اكبر لفعل.
0: ابدا هلا اليوم يعني صار في طلب كثير على الاوكتان يعني كنا السيارات الحديثه بس نحط لها اوكتان هلا السيارات القديمه والحديثه عم نحط لها اوكتان يعني هلا في عندنا سياره هايبرد بي واي دي ما ماشي شيء السياره انضرب ميتورها هلا بوريك عليك هون صافي فكينا ميتورها هاي يعني شو حديثه السياره يعني يا حرام صاحبها
1: شكرا لك طبعا حسام يعني كما لاحظت اعطال كبيره في السيارات وهناك اعطال متفاوته يعني اغلب السيارات الحديثه نلاحظ ان الاعطال تكون هي تبديل محرك يعني اشاهد امامي سياره حديثه تم يعني قام صاحبها باستبداء المحرك بشكل كامل بسبب استخدام البنزين الرديء ويعني تكلف بمبالغ كبيره يعني هناك مبالغ تكبدها صاحب المركبه تصل الى 1500 دولار امريكي يعني هذا مبلغ ضخم ويعني بشكل عام
2: نعم يعني سوء مادة البنزين للأسف تكبد المواطنين خسائر كبيرة أنتقل إلى عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق عبادة ماذا عن دمشق والبنزين غير المطابق للمواصفات وأعطال السيارات أيضا وتصريح سوريا البترول عن تعويض للمتضررين يبدو أن هناك مشكلة في الصوت عبادة لحين حل هذه المشكلة أعود إلى محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب محمد الأهالي الذين تعطلت مركباتهم بسبب سوء البنزين كيف يصفون المشهد كيف يعبرون يتذمرون من الأمر خاصة اليوم هناك تصريح عن تعويض الأشخاص الذين تضرروا كيف تعاطوا مع هذا التصريح إن كانوا قد سمعوا به جميعهم
3: تأكيد حسام يعني هنالك مشكلة كبيرة واجهها الأهالي خلال الفترة الماضية يعني بالأخص في ظل يعني الظروف المعيشية والاقتصادية يعني السيئة التي يعانيها يعني جل السوريين نتحدث اليوم مع اقتراب فصل الشتاء ويعني كل تفكير رب أسرة بتأمين يعني بعض الاحتياجات أو تأمين التدفئة في الشتاء لنفترض أي تكلفة قرابة 200-300 دولار أمريكي أتى في هذه 200-300 دولار أمريكي وضعها على سيارته لذلك هنالك أزمة كبيرة وامتعاض بالنسبة للأهالي يعني اليوم لا نتحدث عن سيارة أو اثنتين أو مدينة نتحدث عن محافظات سورية هنالك خسائر كبيرة
2: صحيح
3: حسام يعني إن سلطنا الضوء أكثر على هذه المشكلة وحسبناها يعني بعض الأشخاص يدفع 100 دولار أمريكي نتيجة يعني لتنظيف البخاخات وتغيير المضخة وغيرها هذه هي أخف الأضرار بينما البعض الآخر يضطر إلى تغيير المحرك بشكل كامل وأن كانت السيارة حديثة يعني ربما المبلغ يتجاوز 1000 دولار أمريكي اليوم يعني هنالك خسارة كبيرة في الاقتصاد السوري على مستوى 14 محافظة نتيجة هذا البنزين الرديء بالتأكيد يعني الردود فعل الأهالي غاضبة الآن لا يمكن لأحد الأشخاص أو لمالكي السيارات يعني تزويد سيارتي بالوقود إلا عندما ينظر ما هو هذا الوقود يعني يقومون ب يعني تعبيد أول شيء يعني قنينة

0: من فاضيه يقوموا بتعبئتها بالبنزين او المازوت، ومن ثم ليؤمن ان يضعها في دب السياره. وهذه يعني ازمه ثقه كبيره، يعني ان بدات الان بدات سابقا ولتتكرر. يعني تحدث في الشهر السابع كان هنالك ايضا وصول شحنات مخالفه للمواصفات القياسيه
1: نعم
0: او المواصفات التي تعتمد شركه سوريه للبترول، والان تكررت. وان لم يكن هنالك يعني حسام عقود طويله الاجل ما بين الشركه السوريه للبترول واحدى الشركات العالميه لتوريد يعني النفط او البنزين الى السوريين، ستتكرر هذه المشاكل، لكون يعني الشراء يكون فوري بالنسبه للشركه السوريه للبترول، اي شركه لديها يعني كميه معينه سواء في روسيا او في امريكا او في غيرها من الدول يقومون بجلبها. عند جلبها ان كانت مخالفه للشروط تضطر تحدث ازمه في سوريا. يعني انا اذا قمت بتفريغها في خزانات بانياس ساعطي المواطن منتج سيء ورديء، ويؤدي الى ما حصل سابقا خلال الخمسه او العشره ايام الماضيه. وان يعني امتنعت عن تفريغها ستنقطع المادة عني كما حصل في المازوت الآن.
1: نعم
0: خلال
1: نعم
0: العشرة الأيام الماضية حسام عشنا التجربتين، إن امتنعت الشركة السورية للبترول من التفريغ يحدث انقطاع في المادة، وإن فرغتها وكانت الشحنة سيئة تؤدي إلى هذا يعني الخسائر، إلى هذه الخسائر الكبيرة في الاقتصاد السوري.
1: للأسف. إبراهيم سويد، ماذا عن إدلب وأعطال السيارات بسبب البنزين غير مطابق للمواصفات، وكيف عبر أهالي إدلب عن امتعاضهم عن هذا الأمر؟
2: نعم حقيقة يعني لا يختلف الوضع في إدلب عن باقي المحافظات السورية حسام، يعني الجميع شارك في هذا الأمر، وحتى نحن كمراسلين يعني في تلفزيون سوريا يعني تقريبا حوالي خمسة أيام كنا نعيش ما بين هل يعني الآلية ستتوقف بشكل كامل أم أنها ستتابع العمل معنا، لأننا يعني حقيقة أنا عندما أقوم بتعبئة مادة البنزين من المحطات يعني أشاهد رائحة غريبة جدا لم أعهدها سابقا عندما كنا نقوم بعملية تعبئة للبنزين. وحتى مع وجود الدفعات الجديدة اليوم يعني كانت هناك يعني رائحة البنزين هي شبيهة بالدفعات السابقة، إلا أن لونه أصفر حقيقة، وربما يعني كما ذكر يعني أحد الميكانيكيين الذي في مدينة حماة قال بأنه بالفعل يعني في اليوم الثاني يكون لونه يعني مختلف. وبالتالي هنا حقيقة يعني الأهالي بشكل عام هنا يعني هناك الكثير من الجدل والنقاشات منذ يوم أمس وحتى الآن. حتى يعني شاهدت يوم أمس هناك سيارات لوزارتي الداخلية والدفاع كانت قد تعطلت في شوارع المدينة وفي محافظة إدلب والأرياف بشكل عام، تعطلت تقريبا كل يعني الآليات التي يتم استخدامها. لكن وحتى وضع الديزل كان هنا يعني صعب جدا، آليات الإسعاف وغيرها، وحتى عمليات النقل وزارة الدفاع شهدت أكثر من ثلاثة حافلات لوزارة الدفاع النقل تقوم بنقل العناصر بين الشمال السوري ومدينة دمشق كانت قد توقفت بسبب الديزل على الطرقات، والعناصر كانوا تقريبا لساعات منتشرين على الطرقات بسبب هذا الأمر. وبالتالي اليوم نتحدث عن يعني حقيقة حسام مشكلة كبيرة جدا تتعلق بمادة الديزل، وحتى مشكلة الأكبر هي بمادة البنزين. هنا في صناعة إدلب يعني قبل قليل كنت أتجول يعني مئات السيارات ما بين موديل يعني موديل هذه السنة 26 وموديل حتى يعني القديم، كلها متعطل وتتفاوت حقيقة عملية الصيانة ما بين كما ذكر الزميل محمد نور ما بين $100 و$150. منها قبل قليل وجدت سيارة تحتاج إلى $2,300، تحتاج إلى محرك كامل، وهو يعني محرك يعني نتحدث عن سيارة موديلها 2023. وبالتالي يعني مثل هذا الأمر يعني هو مرهق للأهالي وخاصة للسيارات الحديثة، الاقبال على ماده الاوكتان ووضع زيت في يعني في دبو المحرك وهذا يعني في دبو السياره، هذا امر يعني حقيقه اشياء بدائيه ذكر لي احد الميكانيكيين هنا في محافظه ادلب ان هذه الاشياء هي اشياء بدائيه فقط لمنع يعني عمليه يعني تحطم داخل هذا المحرك. لكن حتى مع عمليه يعني ذكر انه سيكون هناك عمليه يعني تعويض للاهالي، لم يكن هناك حقيقه حسام، وهذا الجدل الذي حصل هنا لم يكن هناك آلية محددة أو يعني بحسب البيان توضح كيف سيتم عملية التعويض. هناك يعني الكثير من الأعطال، وهناك أيضا يعني الكثير الذين قاموا بعملية صيانة بدون أي فواتير هنا، وبالتالي يجب بحسب ما سمعنا من قبل يعني الاهالي والميكانيكيين ان يكون هناك اليه واضحه لاليه يعني او لوضع يعني بنود التعويض هنا للاهالي في المنطقه، وخاصه يعني مع تكرار هذه الاعطال حتى اليوم تحديدا هناك اعطال للسيارات.
1: نعم، اهالي ادلب كيف احتجوا على ذلك؟ يعني حلب، حماة، دمشق وجميع المحافظات السورية، الأشخاص تضرروا بسبب المحروقات ومادة البنزين على وجه الخصوص الرديئة، واستطلعنا من خلالكم آراء بعض الأهالي، ولكن تصريحات السورية للبترول الآن عن تعويضات، هل هذا الأمر إبراهيم يعني جعل هؤلاء دعنا نقول يعني يرتاحون قليلا، يمتص غضب البعض منهم، خاصة يعني ربما تكليف تصليح سيارة ربما بسعر سيارة إذا كانت قديمة؟
2: بالتأكيد حسام، يعني كان من المفترض أن يكون هناك يعني انخفاض لوتيرة يعني الغضب في شارع سوريا عموما وحتى محافظة إدلب، لكن فقط التصريح الذي كان يعني باختصار هو عن أن هناك يعني خطأ في عملية تحويل من خزان إلى خزان التي لم يقتنع حقيقة. يعني أنا كنت قد رصدت آراء الأهالي بشكل مباشر سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، لم يقتنع الكثير من الأهالي للأسف بهذه الرواية، وهذا يعني رأيهم بشكل أو بآخر. أما عن آلية التنفيذ، كان الجدل الأكبر أنه كيف سيتم عملية التعويض، هل سيكون هناك تعويض كلي للأعطال التي حصلت هنا للمركبات، أو سيكون هناك يعني تعويض جزئي، لأننا نتحدث عن أعطال وصلت إلى 2000 دولار بالفعل. نعم. 2000 دولار أمريكي وصلت بعض الأعطال، وبعض الأعطال وصلت تقريبا إلى 100 أو 150 دولار. أسألت الأهالي بشكل أساسي هو آلية عملية التعويض، هل هي جزئية أو كاملة، وكيف سيتم التعويض؟
1: نعم إبراهيم، دعني أنتقل إلى محمد نور في حلب. محمد نور، ماذا يتحدث الأهالي عن التعويض؟ هل أخذوا هذا التصريح على محمل الجد دون وجود آلية لتطبيق هذا التصريح وبنوده من التعويض عن الخسائر؟
0: جل الأهالي الذين التقيت بهم حسام قالوا بأن هذه التصريحات أو يعني تكليف وزارة الطاقة للشركة السورية للبترول بتعويض الأهالي يعتبروها هي لتبريد الموقف لا أكثر، لأن آلية التعويض ستكون معقدة ومشكلة كبيرة للشركة السورية للبترول. صحيح. أنا من أعوض الآن؟ يعني هل أعوض كل المتضررين؟ أحتاج إلى ميزانية سوريا لعامين قادمين، لأن هنالك ملايين الدولارات أهدرت نتيجة شحنة غير مطابقة للمواصفات. هل بإمكان أن يعني أعوض الأضرار الكبيرة كتغيير المحرك أو تنزيل المحرك؟ أنا بإمكاني الآن أجلب فاتورة، أي فاتورة بتغيير محرك، وهذه إشكالية ثانية. صحيح. بحاجة إلى إعداد لجان كبيرة وكم كبير من الكوادر البشرية المختصة وإرهاق أكبر للميزانية الدولة من أجل تشكيل هذه اللجنة والإشراف على عمليات التعويض وتحديد من يحق له بالتعويض. هذه مشكلة كبيرة إن فعلتها وزارة يعني الطاقة أو الشركة السورية للبترول فهذا إنجاز كبير، ولكن على حساب ميزانية الوزارة أو على حساب ميزانية الدولة. الأجدى من ذلك كان حسام هو يعني عدم تفريغ أي ناقلة نفط أو أي حمولة إن كانت بنزين ومازوت بفحصها لمدة ساعتين. نعم. لا أكثر.
1: محمد، ربما سيكون هناك آلية ستصدر بشكل لاحق. شكرا لك محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب، والشكر أيضا موصول لإبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وإلى ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وإلى عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. وينضم إلي الأستاذ عبد الرحمن العبد الله محام ومستشار قانوني معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية، لو سألتك عن قرار السورية للبترول بتعويض الأشخاص الذين تضرروا بسبب شحنة البنزين الغير مطابقة للمواصفات، وكما سمعنا هناك أضرار بآلاف الدولارات، هل هناك آلية فعلية لتعويض هؤلاء أم لا؟
3: الله يعطيك العافية. طبعا هو قرار استباقي من الشركة السورية للنفط لتعويض المتضررين، لأن هي تعرف أن هناك سيكون هناك شكاوي عديدة إدارية أو قضائية. للأسف هي لا يوجد اليوم آلية، يعني ربما حتى تسمح لهذه الشركة بالتعويض إلا بوجود قرارات من مجلس الإدارة. هذا الموضوع خطير جدا أصلا. يعني اليوم البيان الذي صدر يتحدث عن أخطاء، الموضوع يتجاوز الأخطاء، هذه جرائم ارتكبت سواء بالإهمال أو بالغش أو بالقصد أو حتى بعدم القصد. اليوم هذه جرائم يطالها قانون العقوبات الاقتصادية، أدت إلى خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى خسائر كبيرة للمواطنين. لا يمكن تبرير ذلك بخطأ تقني أو خطأ والله، يعني كيف تم إدخال هذه المادة وكيف يعني فقط جزء بسيط منها أثر على مئات المواطنين وعلى عشرات يعني محطات الوقود. الموضوع ربما هذا البيان قاصر وغامض ومشوب يعني تغطية على هذه الجرائم التي حصلت. نعم
1: نعم. الآن هل يحق للمواطن الذي تضررت مركبته برفع دعوة على السورية للبترول لتعويضه عن مئات وربما آلاف الدولارات التي خسرها بسبب من السورية البترول؟
3: نعم، لا شك نحن لا نعرف اليوم طبيعة هذه التعويضات التي يعني تقدمت اليوم بمبادرة فيها شركة سورية البترول أو وزارة الطاقة. يجب على كل متضرر أن يسارع إلى إقامة دعوة وصف حال راهني بشكل مستعجل أمام قاضي الأمور المستعجلة ليكلف الخبير المناسب للكشف على الأضرار التي حصلت في السيارة، ويقدم يعني كافة التقارير الفنية والفواتير وغيرها ليضبطها، ثم يبادر إلى إقامة يعني دعوة للمطالبة بكافة التعويضات والخسائر التي يعني أدت إلى يعني أعطال السيارات، بالإضافة إلى فوات المنفعة ويعني التعويض يعني الإضافي. نعم
1: نعم. أستاذ عبد الرحمن، وصفت بالقرار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمؤسسة السورية للبترول بأنه قرار منقوص وغير كامل بتعويض المتضررين، إن كان هناك آلية لتعويض هؤلاء هل يمكن ذلك؟ يعني خاصة كما تحدث مراسل تلفزيون سوريا بأنه هناك لا يوجد فواتير، وهناك أشخاص يمكن أن يأخذوا فواتير بأنهم غيروا المحرك على سبيل المثال. الإجراءات كيف ستكون لمسك الأمر قانونيا؟ هل يمكن أم لا؟
3: نعم، الموضوع طبعا معقد جدا، لأن اليوم كيف يعني ستشكل هذه اللجان التي ستقوم بالتعويض؟ كيف ستتأكد من الأعطال؟ هل يمكن أن يدعي يعني أناس لم تصبهم أذى بأنهم قد تعطلت؟ يعني هناك موضوع يعني ليس بالسهل، هذه أمور يعني عندما تتولى مثلا شركات التأمين التعويض المتضررين يعني تحتاج إلى لجان وخبرات وكشوف ويعني فواتير. الموضوع ليس بهذه السهولة، يعني هذه أنا رأيي بيان إعلامي أكثر منه بيان واقعي. يعني ممكن غدا تقول السورية نحن نعوض كل شخص 100 دولار أو 200 دولار، يعني هذا موضوع غير. يعني اليوم يجب كان أن المبادرة إلى التعويض أن تحدد نحن سنعوض كامل الأعطال أم لم، يعني ماذا يعني أن نعوض على مراحل؟ يعني هل ستقوم الشركة بالتقسيط للمتضررين؟ يعني موضوع أنا أعتقد كان يجب أن تشكل مباشرة لجان لتلقي الشكاوي وتلقي البيانات في كل المحافظات، خصوصا في المحافظات التي يعني فيها الأكثر عددا من المتضررين كإدلب وغيرها. نعم.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الرحمن العبد الله، محام ومستشار قانوني، كنت معي من دمشق. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، من بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
4: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياماً.
5: هذا البير معروف ضمن المزيري ودرعة، كل الأهالي بتعرف هذا البير مغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظة، رحنا على الرياض.

0: ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي من بدنا نشرب إحنا؟ إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا بخمسين ألف تنعبي ريحة المي نشرب؟ يعني ما الله ما قال هالشي.
1: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من مزيرين، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 مترا مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
2: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
1: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
3: يقدر استهلاك محافظة درعا من المياه بنحو 15,000 متر مكعب يومياً، تحصل عليها عبر محطات إرواء ومراكز ضخ وآبار حفر 80 بئراً منها في حملة أبشر حوران. بدأت ملامح أزمة مياه الشرب في محافظة درعا في منتصف فصل الصيف، عندما تراجعت غزارة الينابيع المغذية لمحطات مياه الشرب، وهو ما دفع الشركة العامة للمياه إلى دق ناقوس الخطر. بدأت الإجراءات الحكومية في نهاية شهر آب بإصدار تعميم يقضي بإحصاء عدد الآبار المخالفة، حيث يقدر مراقبون عدد هذه الآبار بأكثر من 10,000 بئر. أثار قرار محافظة درعا احتجاج أصحاب الآبار المخالفة، وهو ما دفع المحافظة إلى تمديد مهلة تسجيل الآبار حتى نهاية شهر أيلول الماضي. وثقت محافظة درعا تسجيل أكثر من 2500 بئر مخالفة في نقاط معتمدة هي البلديات ووحدات المياه التابعة لشركة مياه درعا. تضخ مياه الشرب إلى مدينتي نوى ودرعا عبر مشروع الثورة بمراحله المختلفة، وقد تراجعت غزارة الينابيع المغذية لهذه المشاريع بنحو 80% عما كانت عليه. فعلى سبيل المثال، انخفضت غزارة الينابيع المغذية لمشروع الثورة في مرحلته الثالثة والذي كان يؤمن مياه الشرب لمدينة نوى من 700 متر مكعب إلى نحو 30 مترا مكعبا. أجبر تراجع ضخ مياه الشرب الأهالي على شرائها عبر الصهاريج، ومع ارتفاع أسعار الوقود قد يصل سعر برميل المياه الواحد إلى نحو 15,000 ليرة سورية، وهو ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا.
4: وينضم إلي الأستاذ بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائية والبيئية معي من حلب. مرحبا بك أستاذ بهاء. بداية لو سألتك، إلى أي مدى يسهم انتشار الآبار المخالفة والحفر العشوائي في استنزاف المخزون الجوفي؟
5: تحياتي لك للسادة المشاهدين جميعا، شكرا على الاستضافة. طبعا نحن مشكلة المياه في درعا صارت يعني مشكلة مزمنة، وفي كل سوريا عنا شيء بيشبه هذا الموضوع. يعني إذا بنمثلها بمثال بسيط، إنه نحن عنا في حسابي أنا رصيدي في البنك اليوم 100,000، أنا عم بصرف 150,000. اللي عم بيصير إنه الآبار كلها عم تنحفر بشكل يعني جائر جدا، كل واحد بده يعمل في أرضه بده يعمل بئر، ما في خلاف على هذا الموضوع، بس لازم يكون في عنا هون في عنا مشكلة، عنا مشكلة في التفكير، ومشكلة علينا واجب أنه نعمل صناعة وعي جديد ومختلف. اليوم نحن ما بنقدر نجي نحل المشكلة بطريقة التشميع والإنذار والتهديد وبطريقة يعني هيك متسرعة. الترتيب المنطقي لحل هذه المشكلة، أولاً الاجتماع مع لجان وتشكيل لجان مائية مع الفلاحين. اليوم أغلب المياه المستخدمة من الآبار اللي بيتم سحبها من الآبار الجوفية تستخدم للزراعة، وقليل جدا منها لمياه الشرب. فنحن اليوم نلاقي له حل بديل للفلاح. ما معقول نقول له ما تزرع والله شمعنا لك البقر، أنت اليوم عم تقطع عنه سبل العيش، هذا غير منطقي طبعا. فالمنطقي أنه نحن نبحث له عن بدائل. بالزمان الماضي كانوا يجتمعوا يعملوا لجان بتدير الأمور هاي. يعني اليوم أنا

0: تفاهم وتشاركية بين الموارد المائية، بين مياه الشرب، بين جماعة الآبار، كلهم بيجتمعوا مع الفلاحين، مع المخاطير، مع المزارعين في المنطقة، وبيشرحوا لهم الوضع بعد العمل. عمل قياسات انه اليوم انتم عندكم في اباركم مثلا عندكم مليون متر مكعب، هاي المفروض يعني بين ما تتعوض بدها سنتين او ثلاثه، المفروض تقننوا استخدامها. ما معقول انتم لهلا عم تسقوا بالطرق التقليديه القديمه مثلا، هاي مهمه جدا. فعمليه فرض اليوم الزراعه والري بالتنقيط بالتكنولوجيا الحديثه مهمه جدا، هي يعني اولى الاولويات والبديهيات. ما معقول لهلا طرق ري قديمه وتبخر وهدر واسراف في المياه. فيجب كل نقطه يعلم الجميع اهميتها، ويعلم انه نحن قادمين على حروب مياه، على جفاف اكثر، على مشاكل بيئيه اكثر، على غلاء اسعار الديزل والطاقه اكثر. هي كلها بتاثر، بالاضافه لعمليه التخطيط الزراعي، وضع السياسات والالزام بها. يعني ما معقول يزرعوا مثلا مناطق نوى ودرعا اليوم مزروعات بتستهلك مياه كتير كبيرة، هذا الأمر لازم يمنع بتاتا، يعني ما يسمحوا لهم فيه. إن متعودين إنه آباءهم إنه هالمنطقة مشتهرت بهالزراعة بهالأمور هاي، فبدهم يزرعوا. المفروض اليوم أكساد مثلا يستعينوا ببعض المنظمات الخبيرة بأمور الزراعية، إيكاردا، أكساد، في كتير منظمات زراعية ممكن تعمل دراسات، وموجودة على الغالب هاي الدراسات بتقول إنه هالمنطقة المفروض تغير سياستها الزراعية، تزرع محاصيل ومزروعات أقل استهلاكاً للمياه.
1: جيد.
0: يعني عدة أمور اليوم بدها تنجمع مع بعضها وتكون حزمة متكاملة، واجتماع بشكل دوري أو أسبوعي مع أصحاب الأراضي الزراعية، مع المزارعين، حتى يفهموا ويستوعبوا كيف نحن بدنا نعدي هالفترة هاي اللي في أزمة المياه، حتى يتعوض هذا الآبار. طيب. هاي أنت عم تسحب رصيدك أكثر مما يجي، هتوصل مرحلة الإفلاس المائي، وهذا ما لازم نحذر منه ونشرحه للمزارعين حتى هن يتعاضدوا مع بعضهم يحافظوا على هالكمية الموجودة عندهم حاليا.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائية والبيئية، كنت معي من حلب. يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
2: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها، بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
3: يعني خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط يعني كمان بدنا حقوقنا، أهم شيء يعطونا يهتموا بينا، بدنا هواية كمالك. بنتي أنا حفيظتي دعز ضربتها ماتور، وأخذنا على المشفى ما عم يستقبلوها، يعني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد، نحن شلون علينا؟ يعني اهم شيء نحن بدنا يطلعوا لنا جنسيات كمالك، يعني كمالك اهم شيء، مشان اولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يامل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
2: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول الى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس ايضا على حق اطفالهم في التعليم، ويقيد حركتهم، ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
4: جميع القربات حاليا ما عنده جنسيات مثلا، يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضربها الموتور مثلا، بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في يعني كإنسانية مثلا. اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا، ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا، بدون هوية، بنقول لهم قرباط، عم يقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا إنه يعطونا الجنسية السورية مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا اولادهم على المدرسه مثلا، بدي يحطوه

0: على المدرسة يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الإنسان لازم يبني مستقبله ومستقبل أولاده.
1: بين الصحة والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
2: مستمرون معكم في عين سوريا، وفيها بعد الفاصل: تربية النحل تستعيد نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين.

0: قال وزير التعليم العالي مروان حلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور على منصة إكس، أكد أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي وسط تحديات في ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالين.
1: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاماً، مستفيداً من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
2: طبعاً الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جني العسل. بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب متوفر كثير مناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص به، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل. وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
1: نحو 170 نحالاً في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار، لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراماً من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
3: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
1: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
0: من بدء انفراجة أزمة المازوت في العديد من المحافظات السورية إلى أزمة البنزين الغير مطابق للمواصفات وما سببه من تضرر الكثير من السيارات وتصريح السورية للبترول لتعويض هؤلاء وقانونية هذا التعويض إلى أزمة المياه في درعا، وصولا إلى عودة زراعة أو تربية النحل من قبل النحالين في الرقة. انتهى برنامج عين سوريا لليوم، نلقاكم غدا في ملفات أخرى من الداخل السوري. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
3: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
2: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
3: في إيليات،
2: صفرونيوس هو دمشقي.
3: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
2: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
3: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
2: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لطالما تحدثنا في ريبوست عن قضية البنزين الأحمر منذ أن انتشرت مقاطعها على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار، ورصدنا شكاوى المواطنين من أضرار طالت مركباتهم وفواتير إصلاح مرهقة لم يكونوا يتوقعونها. وقد طرحت القضية منذ البداية تساؤلات جدية عن منظومة الرقابة على جودة الوقود ومدى جدية المحاسبة حين تقع أخطاء تمس حياة المواطنين اليومية. وزارة الطاقة كشفت عن نتائج التحقيق الفني الذي أجرته لجنة مختصة في هذه القضية. تبين أن شحنة بنزين كانت قد رصدت مخالفة للمواصفات القياسية، وعلى إثر ذلك قررت الشركة السورية للبترول إعادة ترحيلها إلى مصدرها، غير أن خطأ تشغيلي وقع في أثناء تنفيذ عملية الترحيل عبر شبكة الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بشحنة أخرى مطابقة للمواصفات قبل أن يصل جزء من هذا الخليط إلى السوق المحلية ويتسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. الوزارة أكدت أن نتائج التحقيق ستترتب عليها إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الخطأ والتقصير، إلى جانب معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة. الأهم أن الوزارة كلفت الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطن المتضرر وإعلان تفاصيل هذه الآلية على أن تنفذ على مراحل متتابعة في خطوة طال انتظارها من قبل كثير من أصحاب المركبات المتضررة. اليوم بات جميع السوريين يعرفون حجم المشكلة وحجم الأضرار التي خلفتها المحروقات الرديئة في المركبات الآليات، ويوثق ناشطون وصناع للمحتوى يوثقون أضرار جديدة لسيارات جديدة ومركبات جديدة تعرضت للأذى نتيجة هذه المادة. نشر ناشط مقطعا مصورا من ورشة لإصلاح السيارات يتحدث فيه عن المشكلة، دعونا نتابع.
1: فرجولي على البنزين، قرب لعندي تفرج شاي. مبين؟ مبين بالكاميرا؟
2: مبين
1: مبين؟ يا صباح الأعطال، سلامة خيركم. الطرمبة والخرطوشة كلها والبخاخات والكولاس، تعيشوا أنتو. هاي مبدئيا الليكزس تبعي، الليكزس اللي بحياتها ما عملت شيء، ما ضل ضو فيها ما اشتغل، بس الليكزس بعمرها ما عملت شيء معي، ما ضل ضو ما اشتغل. تفرجوا على البنزين، قرب لعندي تفضل. يا صباح الأعطال يا عين، يا سلام، غير شكل والله. الله يعوض، الله يعوض علينا وعلى كل شيء نضر، قولوا امين. الله يعوض علينا وعلى كل شيء نضر، والله لا يضر حدا. اخي انا برايي تاخذوا قنينه وتفوتوا على الكازيه، قول له عبي لنا هون شوي، بيعبي لك اذا طلع هيك لونه، لا تعبيه اصفر عبي، الله بيعوض.
0: لكن مع وصول شحنه المحروقات الجديده راى البعض بصيص امل، واتجه ناشطون وصحفيون وصناع محتوى الى اماكن وجود الصهاريج لتوثيق جوده المحروقات.
3: هاي قنينة ما لسدت لحي يوم 13/10 الساعة 1:43 بعد منتصف الليل، نشوف البنزين اللي بدا ذهب.
0: طبعا مشاهدينا لم تقتصر هذه الحالة على الصحفيين والناشطين وصناع المحتوى، إنما عمد عمال في المحطات، محطات المحروقات، إلى عرض تلك الاختبارات لجودة المحروقات أيضا.
4: خرجوا يا شباب، هذا بنزين كازيت
5: سكر لي السكرون، سكر السكرون. بس ابو بكر
6: عبي اخوي، عبي ابو بكر. هاي العين الرابعة، العين الثالثة.
2: ساعة ربع ساعة.
0: طبعا عديد من الاختبارات المشابهة لجودة المحروقات نشرها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، رصدنا أيضا منها هذا المقطع. بينما لجأ بعض المواطنين إلى طريقة شعبية لاختبار مادة البنزين بأنفسهم إذ أحرقوه في الشارع لمراقبة لون اللهب والدخان المنبعث بحثاً عن دليل عن مدى جودته.
7: هذا البنزين عبيناه من يومين كان لونه أصفر صافي، اليوم صار لونه بهذا الشكل. طبعاً هلأ رح نعمل تجربة. طبعاً في شغلة تانية كتير مهمة اللي هي ريحته، هذا ريحته أقرب للتنر وليس للبنزين. التجربة اللي حاليا رح نعملها رح نحرق هذا البنزين بهذا المكان، لازم يكون اللهب لونه أزرق. رح نشوف مع بعض إذا رح تكون هاي الأمور واضحة 100% ورح يكون اللهب فعلا أزرق.

نتائج التحقيق في قضية البنزين المغشوش وإعلان تعويض المتضررين أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رحب بالمحاسبة ومن تساءل عن آلية التعويض وكيفية إثبات الضرر والحصول عليه. محمد، طيب سؤال يطرح نفسه، عناصر اللجنة الفنية المختصة شو كانت عم تعمل أثناء حدوث هذا الخطأ؟ فرح عم تقول كيف بدي أقدم على التعويض؟ أخذ لكم المصافي تبع السيارة لإثبات إثبات ودليل يعني على الموضوع تقصد؟ أبو عبد الرحمن عم يقول شو هي آلية التعويض، بدنا نعرف كيف نقدم. محمود جنيد، كيف بدكم تعرفوا المتضررين؟ بسام عم يقول بتعليق أخير على الموضوع، إذا كان هذا الخبر صحيح كيف يتم معرفة المتضرر الحقيقي؟ غدا ممكن أن يتقدم معظم مالكي الآليات التي تعمل على البنزين بالتعويض، بالرغم أنه غالبيتهم لم يقوموا بتعبئة البنزين الغير مطابق للمواصفات المعتمدة. تتواصل في سوريا محاولات زعزعة الاستقرار التي تستهدف عناصر الأمن وقوى الدولة في مناطق متفرقة، في مشهد يكشف أن مسيرة بناء الأمن والاستقرار لا تخلو من تحديات حقيقية تسعى جهات مجهولة إلى تعطيلها. وفي هذا السياق، وزارة الداخلية تعلن مقتل 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين من قبل مجهولين على طريق سلمية أثرية أو سلمية أثرية في ريف حماة، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف رجال الأمن في أثناء أداء واجبهم. ونعى المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا، نعى العناصر الأربعة معربا عن تعزيه وتأكيده أن هذه الحادثة لن تثني قوى الأمن الداخلي عن مواصلة عملها وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وتبقى التساؤلات مطروحة عن هوية الجهات التي تقف وراء هذه الاستهدافات المتكررة وما تسعى إليه من زعزعة الاستقرار في مرحلة بالغة الحساسية. وقد أثار مقتل عناصر أمن الطرق موجة واسعة من الاستنكار والحزن كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. كثيرون عبروا عن تضامنهم مع عائلة العناصر وطالبوا بالقصاص من الجنات. رواد وسائل التواصل تداولوا مقاطع من

كان الاستهداف لدوريتي الأمن أمن الطرق على طريق سلمية أثرية بريف حماة توثق حجم هذا الاعتداء الذي راح ضحيته كما ذكرنا مشاهدينا 4 من عناصر الأمن.

وثقت مشاهد تشييع عناصر أمن الطرق الذين قتلوا إثر استهداف مجهولين دوريتهم على طريق سلمية أثرية بريف حماة. نتابع.

مقتل عناصر أمن الطرق الأربعة أثار موجة واسعة من الحزن والاستنكار على وسائل التواصل، وعبر كثيرون عن تضامنهم مع عائلات الشهداء مطالبين بالكشف السريع عن الجناة ومحاسبتهم. جمعة، ما استهدفوا مجرد رجال أمن؟ استهدفوا أول إيد كانت تنمد لأي مسافر مقطوع بنص الليل، استهدفوا الشاب اللي كان بيركض قبلك ليساعدك إذا تعطلت سيارتك، واللي كانت ابتسامته تسبق هويتك. نطلب من الدولة تسليم أمن الطرق سيارات مصفحة لسلامتهم. إبراهيم الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء يا رب. تعد قضية اللاجئين السوريين في أوروبا من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في المرحلة الراهنة، إذ تتصادم فيها اعتبارات قانونية وإنسانية وسياسية متشعبة. فمنذ سقوط النظام المخلوع بدأت دول أوروبية عدة بإعادة النظر في أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها، في ظل تباين واضح في تقييم الوضع الأمني في سوريا ومدى ملائمته لعودة من غادروا البلاد خلال سنوات الثورة. وتقف عائلات سورية كثيرة اليوم أمام مستقبل مجهول بعد أن بنت حياتها وأرسل جذورها في بلدان اللجوء على مدار سنوات طويلة. وفي ألمانيا التي تحتضن أكبر جالية سورية في أوروبا بما يزيد على 900,000 شخص، فقد كشفت صحيفة بيلد الألمانية، كشفت أن المكتبة الاتحادية للهجرة واللاجئين أصدر قرارات رسمية تقضي بسحب صفة اللجوء من عدد من السوريين، استنادا إلى تقييمات تتعلق بالتطورات الأمنية في سوريا طبعا عقب سقوط النظام المخلوع. يرى المكتب بأن شروط منح الحماية لم تعد متوافرة في بعض الحالات، وأن العودة إلى سوريا باتت ممكنة من حيث المبدأ، رغم إقراره باستمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية، ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم توافر مساكن ملائمة. وهو تناقض لافت في المواقف لم يفوت كثيرين ملاحظته. في مادة عدها الزملاء في قسم نيوميديا نستعرض تفاصيل القرار الألماني بسحب صفة اللجوء من عدد من السوريين وما يثيره من تساؤلات عن مستقبل آلاف العائلات السورية في ألمانيا.

0: القرار الألماني بسحب صفة اللجوء عن عدد من السوريين أثار موجة واسعة من القلق والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون من أبناء الجالية السورية في أوروبا عن خشيتهم من توسع هذه القرارات، مطالبين بضمانات قانونية تحمي من بنوا حياتهم في بلدان اللجوء. أويس علق قائلا: لو القرار انطبق على كل الجاليات عادي، ولكن ليش عيونهم على السوريين بالذات؟ محمد عم يقول: لا، عندي مخالفات عند الشرطة، ولا غادرت ألمانيا لفترة قصيرة ودارس هون وبشتغل من 2016 وما عم اقبض يورو من الدولة، وتلقيت هالرسالة الحلوة بس للأمانة رسالتي كانت 25 صفحة مو 16. آخر تعليق من فراس عم يقول: كالعادة بس مشان الانتخابات، كل انتخابات بنعيش نفس القصة. مع بداية الشتاء وموسم الأمطار تعود إلى الواجهة مخاوف متكررة تطول كثيرا من المدن والبلدات السورية التي تفتقر إلى بنية تحتية كافية لاستيعاب مياه الأمطار والتصريف السليم لها. فالشتاء في سوريا مشاهدينا لم يكن يوما مجرد فصل برد وأمطار، بل بات مع مرور السنوات اختبارا حقيقيا لصمود البنية التحتية وقدرة البلديات والجهات المعنية على التعامل مع الفيضانات والسيول التي للأسف تتكرر في كل عام بصورة شبه حتمية. تعاني سوريا من إرث ثقيل في هذا الملف، فشبكات الصرف الصحي والتصريف المائي التي أنهكتها الحرب وإهمال سنوات الاستبداد باتت عاجزة في كثير من الأحيان عن استيعاب كميات الأمطار حتى الاعتيادية منها، فضلا عن موجات الهطول الغزير والتي تتحول في غمضة عين إلى فيضانات تغمر الشوارع تهدد سلامة المواطنين كذلك. في ظل هذا الواقع تتحول كل موجة مطر إلى اختبار جديد، ويكشف هذا الاختبار حجم الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما تستطيع تقديمه المؤسسات المعنية. تداول الرواد على وسائل التواصل مقطع يوثق قوة السيول التي اجتاحت البادية السورية ليلة أمس بعد هطول أمطار غزيرة في مشهد، يذكر بما تخلفه موجات الهطول المفاجئة من مخاطر على الطرق والمناطق المكشوفة. دعونا
1: نتأمل. يا رب وفقك يا الله، يا رب وفقك يا رب، يا رب وفقك يا رب، يا رب وفقك وفقك يا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه تاريخية على مستوى العالم كله، مستوى العالم كله، أول مرة حياة تسويه. يا رب وفقك يا الله، هذا فوق الجسر. يلا شباب يلا هو مشينا
2: شباب، لا حد ينزل.
1: لوين؟
0: رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع يوثق سيولا اجتاحت بادية حمص بسبب الهطولات المطرية الغزيرة والخلايا الركامية في مشهد، جمع بين قوة الطبيعة وفرحة سكان المنطقة بمياه الأمطار التي طال انتظارها.
3: شلونك؟ حلو والله، مبروك مبروك، ثق الله يبارك.

0: الله تبارك الرحمن.
1: هذا نجوم
0: هذا مبروك مبروك.
1: صور هون
0: تروح لقدام؟
1: قدام لسه قدام يا عزيز، ما شفت شيء قدام، لسه ما شفت شيء،
0: بس على حرف المقطع.

نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقطعان يوثق أعمال الاستجابة للأضرار التي لحقت بجسر الخان في بلدة تبني على طريق الرقة دير الزهور بعد أن جرفت سيول الأمطار الغزيرة أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة.

حاليا تقوم مدير الطوارئ والكوارث بترميم الجسر خان الواقع بين دير الزور ورقه اللي عدى وصلت الوصل بين المحافظتين. طبعا الجسر تضرر نتيجه الهطولات البطاريه التي حصلت مساء البارحه، تضرر قسم كبير من الجسر، تم هدم الجسم المتضرر وقيام بردمه بالصخور وبالاشتراك مع الخدمات الفنيه ومديريه الطرق والسدود حاليا متابعه العمل لحين الانتهاء من ترميم الجسر.

0: مشاهد السيول وما خلفته من أضرار أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من عبر عن فرحته بهطول الأمطار بعد موسم جفاف طويل، ومن طالب بتسريع أعمال صيانة الجسور والطرق استعدادا لموسم الشتاء. نأخذ أول تعليق معنا على هذا الموضوع من رضا، يقول لابد من عمليات تكريك وتعميق لاستيعاب أكبر كمية ممكن من المياه وتجنب الفيضانات. محمد عم يقول هنا يأتي دور وزارة الزراعة للاستفادة من هاي المياه وبناء سدود ترابية لتخزينها وزرع الأشجار المقاومة للعطش لتكثيف الغطاء النباتي. سلطان وآخر تعليق على هذا الموضوع عم يقول جسر الخان ينتظر إعادة بناء وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية والهندسية بما يضمن متانته وسلامته لسنوات طويلة. مشاهدينا، زار مؤخرا وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد والتقوا وجهاء وأهالي من المحافظة هناك. دعونا نستعرض جانبا من تلك الزيارة في هذه المادة من إعداد الزملاء في قسم نيوميديا.
1: ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
0: وصلنا وإياكم إلى ختام ريبوست هذا اليوم، مشاهدينا غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس، جرائم لم يتم التحقيق فيها ولا جمعت الأدلة من مسارح الجريمة، بينما وجه الاتهام بشكل فوري إلى جهة واحدة وهي تنظيم داعش. لكن لأهالي الضحايا رواية أخرى، رواية لم يجرؤوا على طرحها في ذلك الوقت.
1: كانت بالعين وبالرأس شي 15 سنتي ملقوح المخ، كل طريقة القتل من هنا بالرأس وبالعين. طريقة القتل هذه كليتهم 11 واحد اللي حصلنا عليهم وجبناهم.
2: يوم خميس كان 10 رمضان، راحوا يجمعون الكماء وصارت عليهم حادثة ودكن تقريبا شيء 35 شخص. ال 35 شخص فلت منهم الكثير وخلهم 7 أشخاص. السبع أشخاص شتلوهم وطعنوا منهم 2 وبعثوهم.
0: نتحدث هنا عن سلسلة من الجرائم ضربت البادية السورية واستهدفت جامعي الكمأة ورعاة الماشية، وخصوصا في عامي 2023-2024. في ذلك الوقت كانت أخبار هذه الجرائم تصل عبر وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كانت تختصر في معلومتين: عدد الضحايا واتهام تنظيم داعش في المسؤولية. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟ أسئلة لم يكن من السهل طرحها في مناطق كانت تخضع لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. أما الشهود فلم يسألهم أحد، بل جرى تهديدهم لإجبارهم على الصمت. على مدار حلقتين سنعيد في المستكشف فتح هذا الملف ونكشف تفاصيل جديدة عن هذه الجرائم التي تظهر للمرة الأولى على الإعلام. نستمع إلى شهادات من أهالي الضحايا وشهود عايشوا بعض هذه الجرائم، ونعيد رسم خريطة مواقعها والجهات التي كانت تسيطر على المنطقة في ذلك الوقت. فهل كانت هذه الجرائم مجرد عمليات قتل وسرقة، أم أن وراء بعضها دوافع أخرى؟ وهل تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هذه الجرائم، أم كان هناك آخرون لكنهم اختبأوا خلف اسم التنظيم؟

0: إذن من قتل جامعي الكمأة ورعيان الرقة؟ قادنا البحث عن إجابة لهذا السؤال إلى صنع قاعدة بيانات لجرائم القتل التي حدثت في عامي 2023 و2024، واستبعدنا منها حوادث انفجار للألغام أو مخلفات الحرب، ثم وضعنا مواقع للجرائم التي حدثت على الخريطة، وبدأنا بمقارنة أماكنها وتوقيتها مع طبيعة السيطرة العسكرية والأمنية على المنطقة، وبدأت تبرز أمامنا مؤشرات على أن هذه الجرائم لم تكن فقط طمعاً بالمال أو القتل لمجرد القتل، وأن داعش مجرد متهم ضمن قائمة من المتهمين وعلى رأسهم الميليشيات الإيرانية. وبحثاً عن معلومات أكثر حول ظروف وكيفية وقوع هذه الجرائم، توجهنا إلى الرقة ودير الزور، حيث التقينا بأهالي الضحايا وشهود عيان تحدثوا عما رأوه وعن تفاصيل لم يجرؤوا عن الحديث عنها في زمن النظام المخلوع. واليوم في المستكشف يقدمون روايتهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة.
1: طلعنا من هين، قالوا من تشتلم وتشماية، وطلعنا من هنا. كنت أنا بالغنم فوق من هين، وطلعت لي قادي. طلعنا كل هالمجموعة، رحنا من هين. تلقونا اثنين طعايا.

0: قال لهم يا شباب ترى مو بس احنا، ترى خذهم يجي 30 شخص ومفلتين ناس الطعاين، جبناهم وصلناهم لهين وخذوهم على الرقا. طبعا رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قال لهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم، سبع شباب افزعوا للي يريد يفزع. ورحنا عدة آليات وناس من هنا فزاعين.
1: احنا بالحقيقة أجرينا عدد كبير من التحقيقات بالجرائم اللي وقعت على خلفية محصول الكمعة، جمع المحصول، وبشكل أساسي تصاعدت هاي الانتهاكات بعام 23 وعام 24، يعني تقريبا حصيلة الضحايا، وطبعا هدول مدنيين لأنه عم يجمعوا المحصول، فتجاوزت 220 شخص بهدول السنتين، وبيناتهم نساء وأطفال، ست أطفال وأيضا ست نساء، وبالتالي جرائم ارتكبت، وأيضا عم نحكي بمناطق واسعة من البادية السورية.
2: في 21 من آذار 2023 وصل إلى قرية المغلى في ريف الرقة خبر مقتل سبعة من أبنائها في البادية. الخبر نقله ناجيان من المجموعة التي كانت خرجت لجمع الكمة. الهلع عم في المكان وتنادى الأهالي للخروج بحثا عن أبنائهم، لكن قبل وصول المجموعة الفزعة التي خرجت إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق نار كثيف كان كمينا.
0: لقم كمين قدامهم باثنين كيلومتر قبل المسافة، ودخلهم بهم ودخلهم صارهم بنصهم، وصار بيناتهم الضرب، كل واحد شايل يجي 100 طلقة 90 طلقة 60 طلقة، جمال واحد منهم شايل 25 طلقة الله يرحمه.
3: فقمنا احنا من هنا مثل ما قال فزعة العرب والعشائر أهل النخوة، وقمنا بالفزعة رحنا. قبل ما نصل موقع الحادثة تقريبا شيء باثنين ثلاثة كيلو قاموا تلقونا بالمنطقة ان احنا نحسها آمنة، تصادمنا احنا وياهم وتضاربنا وما تمنا أربعة من الفازعة قبل مكان الحادثة، قبل بشي باثنين كيلو. مات الله يرحمه حسين الفندي، أحمد السحمان، أحمد السالم، جمال العلوش، وأنا انطعنت. معنا شاب زاد ثاني اسمه أحمد العثمان السالم، زاد انطعن بيده.
2: حاولت المجموعة الرد على مصادر إطلاق النار لكن الأسلحة لم تكن متكافئة، حيث كان المسلحون في الكمين يستخدمون أسلحة متوسطة وثقيلة، فقتل أربعة من المجموعة وتمكن الباقون من الانسحاب والعودة إلى القرية. من بين القتلى كان ابن العم سحمان.
0: بالعين وبالرأس شي 15 سنتي ملقوح المخ، كل طريقة القتل من هنا بالرأس وبالعين. أيوة. طريقة القتل هذه كليتهم 11 واحد اللي حصلنا عليهم وجبناهم.
3: طريقة القتل بالرأس كأنه طلق متفجر، تلقى الرأس مفكوك، المخ مرمي تقريبا 20 سنتي 30 سنتي على ترسه.
2: في اليوم التالي عاد الأهالي إلى المنطقة، وهناك عثروا على جثث أبنائهم السبعة.
4: نحن عدنا إلى الأخبار التي نشرت في ذلك الوقت، ووجدنا أن وسائل الإعلام تحدثت عن مقتل 11 من جامعي الكمأة في ريف الرقة. أما الرواية التي تبناها نظام الأسد فكانت تتهم تنظيم داعش بالجريمة كما في كل جرائم قتل جامعي الكمأة، لكن والد أحد الضحايا أكد أن من قتل ابنه والآخرين هم من الميليشيات الإيرانية.
3: العملية الرسمية أنه بعملية أنه اسمه داعش، الفكر المنتشر أنه على أساس أنه عملية داعش، هو مو عملية داعش، كلياته مو عملية داعش. اشتبك نحن يوم تطعنا وظليت مكان الحادث ثاني مكان الحادثة وشفتوا أنه جيش، والمدفعية ضربتنا من تقريبا شيء 20 كيلو تبعد عن مكان الحادثة.
1: علاقة النظام السوري هو مع تنظيم داعش بجرائم الكمأة، هو النظام الأسدي أراد أن يعطي انطباع أنه تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هي الجرائم اللي عم تقع أثناء محصول الكمأة، ولكن هذا ليس دقيق، لأنه نحن تبين لنا بالتحقيقات أن النظام السوري نفسه هو متورط مع الميليشيات الإيرانية بكم كبير من حوادث القتل التي وقعت على خلفية جمع المحصول، وبالتالي هذا التصور الانطباع اللي حاول النظام أنه يعطيه غير صحيح وغير دقيق. ولكن تنظيم داعش هو صحيح أنه كان يسيطر على مناطق في

0: البادية السورية، ولكن ليس هو الطرف الوحيد الذي تسبب بهي الجرائم التي وقعت أثناء جمع محصول للكمأة.
1: العم سحمان زودنا بصور للجثث ونعتذر عن عرضها بسبب قساوتها، ومن بين الصور رأينا صورة أحد الضحايا الذي تم وضع لغم تحت رأسه بحيث ينفجر عند رفعه لقتل من يحرك الجثة.
2: والله لقينا جمال العلوش الله يرحمهم حاطين جوا رأسه لقم. الألقام هذه لا تدقق عنها، يحطون ألقام على الطريق.
1: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم، ثم عدنا إلى خرائط السيطرة بالمنطقة في ذلك الوقت، وبحسب خرائط أعددناها اعتمادا

0: توزعت بالشكل التالي: جيش النظام وميليشيا الدفاع الوطني ينتشرون في الحواجز والنقاط المتقدمة بين حما وتدمر، الميليشيات التابعة لإيران وهي فاطميون وزينبيون وحزب الله والميليشيات العراقية، تركز انتشارها في بادية دير الزور الجنوبية والشرقية ومحيط محطة البث ومحطات الضخ T2 و T3 والشريط الحدودي مع العراق لا سيما البوكمال. القوات الروسية والفيلق الخامس ولواء القدس، إشراف جوي ومجموعات تمشيط تركزت في بادية تدمر وقرب جبل البشري، خلايا لتنظيم داعش تنتشر في بعض مناطق البادية، قوات أمريكية في قاعدة التنف، قوات سوريا الديمقراطية قسد في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لنهر الفرات.
1: في قطاع آخر هو للقوات الروسية حقيقة، ويتمثل بشكل مركز سواء من إحدى الكتائب العسكرية التابعة للجيش الروسي أو من قبل لواء القدس اللي كان هو أيضا منتشر في هاي البادية وكانت مقراته الأكثر انتشارا في جمعية الرواد وعمق البادية السورية بالجهة الغربية. فإذا يعني بكل منطقة كان في تداخل بعض الأحيان للجهات والقوى المسيطرة.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال17 الأمر والنهي حسين الهلال تركي الأمن العسكري رئيس اللجنة الأمنية.
3: بالحقيقة أطراف عديدة تورطت بهي الانتهاكات، من أبرزها تنظيم داعش، ولكن تنظيم داعش ليس الوحيد، هناك أيضا النظام السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية اللي متصلة بالنظام السوري. هدول الأطراف الثلاثة هن اللي تسببوا بوقوع هاي الانتهاكات بشكل أساسي. بعض الحوادث أيضا وقعت نتيجة انفجارات ألغام، فمما تسبب بإصابات وعمليات قتل.
1: هي كانت يعني من قبل مجهولين يهاجمون رعاة جامعي الكمى، وبعض الأحيان أيضا رعاة الأغنام، فيعني تكون الإحصائية كبيرة جدا، وأكثر يعني أكثر إحصائية كانت هي في آذار عام 2023، يعني بدفعة واحدة 42 شخص فارقوا الحياة بهجوم لمجهولين، ويعني أيضا يعني هو أشبه بكمين كان بهاي المنطقة. يعني إذا بدنا نتكلم إمتى بدأت هاي الحالة من يعني قتل أو فقدان جامعي الكمى، لأنه هي ما كانت فقط قتل، يعني في أشخاص لليوم ومعروف مصيرهم، قد يكونوا أحياء حقيقة لكنهم فقدوا بذاك الوقت، يعني ضمن مجموعة البعض فارق الحياة على الفور.
4: لكن السؤال الأكثر إلحاحاً الذي واجهنا خلال بناء قاعدة البيانات، لماذا انفجرت هذه الجرائم تحديداً في عامي 2023 و2024؟ عندما قمنا بترتيب الحوادث أفقياً وزمنياً، لاحظنا قفزة حادة وغير مسبوقة في أعداد الضحايا وطبيعة الاستهداف المباشر خلال هذين العامين مقارنة بالأعوام السابقة. وأظهرت قاعدة البيانات التي أعدها فريق المستكشف أن هذين العامين شهدا تصاعداً مرعباً في عمليات القتل والتصفية المباشرة التي طالت جامعي الكمأة خارج نطاق الحوادث، وأحصى فريق المستكشف نحو 200 قتيل من جامعي الكمأة في البادية السورية. ومن قاعدة البيانات وجدنا أمامنا سؤالين هامين: لماذا هذان العامان بالتحديد؟ وهل هناك دلالة على أماكن حدوث عمليات القتل؟
0: شهدت أواخر 2022 ومطلع 2023 توسعاً كبيراً لنشاط الميليشيات الإيرانية في مسعى منها لتأمين الممر البري من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان الذي تستخدمه لنقل السلاح وتهريب المخدرات. ولتحقيق هذه الغاية قامت هذه الميليشيات بإرهاب السكان المحليين لإبعادهم عن قواعدها والطرق التي تستخدمها لمنع أي استطلاع محلي لنشاطها أو تحركاتها.
5: دافع الهجوم يريد يخلون المنطقة كليتها، سواء مو مشان الشمة، يعني الشمة صار هالموسم هذا، القبله اشتلم ناس يقتلون العالم واشتلم ناس كثيرة، يريد يخلون هالمنطقة وتستر من الجيش. طبعا قاعد تطلع ارتال بيكامات باتجاه حمص، باتجاه مغرب، باتجاه صفيان، تطلع ارتال، يعني بأنه هالمنطقة يكون خالية بدون قال وقلت.
3: الميليشيات الإيرانية التي كانت متواجدة هناك بالتنسيق مع قوات النظام السوري فرضت على الأهالي عمليات تنسيق معها بهدف احتكار المحصول، بمعنى أن الأهالي يقوموا بجني المحصول إعطائه للميليشيات الإيرانية والنظام السوري هي تحت

0: تكر الأسعار ثم تعطي الأهالي نسبة.
1: اللي شفناه وعرفناه أنه أخلاء المنطقة، يعني قاعد يقول لك لا تيجي. أخلاء المنطقة أتشم موسم بدهم هم أولى بي، مو أنا، هم أولى بي، شادوا النظام ولا منو ما كان هو أبلى بي بالنسبة للموسم أتشمه. والغني من راحت كلياتها يعني قتل وأخذ، يمنعك أنه ما تقرب عن نقطة يسوي لك أنه بي ألقام أو بي شمة أو بي حقول ألقام يبعدك عنها. أما أنا بهاي السنة ما جبت حبة شمة.
2: ولوحظ زيادة هوس إيران بتأمين قواعد ميليشياتها ونقاط انتشارهم بعد تنفيذ إسرائيل في 13 من كانون الثاني 2021 واحدة من أكبر ضرباتها في شرق سوريا، حيث استهدفت مواقع ومستودعات أسلحة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في البوكمال ودير الزور.
3: بعدها يعني في ربيع عام 2018 تقريبا بلشت هي الحالة تنتشر في المنطقة 2018-19 وصولا لحد إسقاط النظام. قبل إسقاط النظام 5 شهور أو 6 شهور تقريبا أيضا كان يعني في عملية مماثلة، وهي يعني أيضا مقتل أشخاص بظروف أو يعني على أيدي مجهولين في البادية السورية كانوا يحاولون يجمعون الكماء.
4: لا تكشف قاعدة البيانات الأعداد فقط، بل تكشف نمطاً جغرافياً مثيراً للاهتمام. فالجرائم لم تكن عشوائية، بل كانت تتمركز في المساحات الفاصلة بين نقاط نفوذ الميليشيات وطرق المهربين، مما يضع شبهة القتل الممنهج فوق شبهة الجريمة العابرة. وكانت تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن استخدام إيران للممر البري لنقل الأسلحة إلى ميليشياتها في سوريا وإلى حزب الله في لبنان، بالإضافة لنشاط تهريب المخدرات الذي تحولت سوريا في عهد الأسد إلى مركز رئيسي لتصنيعها وتهريبها، لا سيما الكبتاجون المصنع محلياً والميثامفيتامين أو ما يعرف بالكريستال القادم عبر العراق.
5: الإيرانيين والجيش النظام والجيش السوري هو اللي بده شدانه طبعا، بضباط تعلم وتعرف هاللعبه كليتها، اما العسكري الاحتياط ولا عايف ترين وتشاتل الجوع ملقوحين ما عارف السالفه شنو، اما هم يعرفون من هل يروح ومن هل يجي، يعبرون سلاح، يعبرون كوكايين، يعبرون بطيخ، يا شقاره شقاره العالم لا تجرب على المنطقه، وخاصه اللي لقونا احنا رخيص دمنا، احنا رخيص دمنا، ما اقدر احكي اكثر من الحكي لو نبي كاميرا مشدرة وتروح تباتين بصفية وتروح على غير مكان، ما حد يندلت وين تروح وين تجي، شقالين شقالين بس لا تجرب حواليهم.
6: يعني هم اللي كانوا يعدون على لبنان؟
5: هم بذاتهم، بدي أقول هم بذاتهم 100% زادين وألف بالمية زادين.
3: كان في حوادث أخرى مثلا في بادية البوليل، في بادية يعني البوليل أو ناحية محسن، كذلك الأمر في بادية بقرص والميادين، وكذلك في معيزيلة أو يعني في بادية البكمال. هاي منطقة كلها كانت مسيطرة عليها من قبل النظام، كان في قطاعات حقيقة يعني ميليشيات إيرانية وأيضا من فاطميون زينبيون الفوج 47 وكل التفصيلات الأخرى اللي هي تتبع بنهاية المطاف لميليشيا الحرس الثوري الإيراني اللي كانت موجودة على الأراضي السورية سواء بعناصر محلية أو عناصر أجنبية.
4: وضعنا نقاط تنفيذ هذه الجرائم على الخريطة لنلاحظ أنها تتوزع قرب الطريق الدولي T4 القادم من العراق باتجاه تدمر، ومنها يتفرع إلى دمشق وحمص ومنهما إلى لبنان. لاحظنا في اللقاءات التي أجريناها مع السكان في الرقة ودير الزور أنهم يتهمون نظام الأسد وإيران بقتل جامعي الكمأة، لكن هذه الاتهامات لم تأتي فقط من الأهالي الذين تحدثنا إليهم. ففي شباط 2023 وبعد مقتل عشرات جامعي الكمأة في منطقة السخنة، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ميليشيات إيرانية كانت من الجهات المشتبه بها، مشيرة إلى أن المنطقة كانت تحت سيطرتها وسيطرة قوات النظام، وأن خلافات متكررة كانت تحدث بسبب استيلاء هذه الميليشيات على محصول الكمأة.
1: ما شفت داعش؟ لا، اللي كانوا بالحمة مشهم قبل السقوط بيوم، الساعة 5 العصر نزلن 4 شاصات. اللي حكومة كلها افتحت ضبوط، مثلا أنا راح لحدا رحت كتب الضبط مين اللي قتل داعش، إذا أنها داعش حط داعش وإذا أنها مي داعش

0: حد داعش، مجبورة داعش به.
1: في الثامن من كانون الأول 2024، ومع دخول قوات المعارضة السورية وسقوط النظام وانسحاب قواته وتفكك كثير من التشكيلات والميليشيات التابعة لإيران التي كانت تنتشر في البادية من مقارهم وقواعدهم، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع مثيرة أظهرت وجود أزياء ورايات لتنظيم داعش في مقار بمحافظة دير الزور، ما عزز الروايات التي كان يتناقلها السكان المحليين عن قيام عناصر من ميليشيات فاطميون وغيرها من التابعين للحرس الثوري الإيراني بارتداء أزياء داعش ومهاجمة السكان.
2: الجماعة النقطة البربرية حماية للإيرانيين، والإيرانيين والصورة المنتشرة وموجودة هين بالمنطقة كلها داعش، حاطين داعش وجايبينهم كم واحد مثل ما قال حاطينهم مسوي لهم تركيبة، لقي مسكنا التركيبات ومسكنا الباكستانيات، لقي أكيد سمعتم بهم، لقينا برضه الروس أطنان برضه الروس بروكات وكل شيء والحاء وكل شيء، المسكن هذا موجودات والحكي صحيح. هو اللي يسوي أنه حاله داعش يعني لابس القلابية الداعش، والضمن القانوني مو داعش بقلبه قادي بس القلابية الداعش،
0: وإنهم مسوين أوكار بأنه شيء وحمي أو شيء أنه ناطور، مثلا حاطين هالأشخاص المندسة معاهم أنهم خيو أنكم تظلون تكشفون المنطقة، أنه ما بين مثلا الروح على غير مكان على حمص على يمين على يسار، أنه ليه رجعنا أنه بإخبارية أنه الطريق آمن أو ما بحدا يكون واصل على المكان ومكمن لهم على أساس اللي هي داعش، هل موجودين على أساس أن اللي هي داعش متواجدين، اللي حتى ما صار السقوط ما ظل وجود
3: اليوم. يعني هاي العملية آخر حادثة وقعت في البادية السورية هي بربيع عام 2024، أي قبل عدد من الأشهر من إسقاط النظام. اليوم نحن مرينا على موسمين من جمع الكماء، لكن انتهت هذه المواسم دون تسجيل أي حالة خطف أو قتل من جهات مجهولة مثل ما كانت في السابق.
4: حوادث قتل جامعي الكماء لم تبدأ في عام 2023، بل قبل ذلك ولكنها لم تكن بهذه الكثافة. والتقينا في دير الزور بأفراد عائلة فقدت العديد من أبنائها في هجوم عليهم في أثناء جمع الكماء في ريف دير الزور في عام 2019.
5: 3 رجال و7 نساء راح لها اليوم هذا تقريبا من شيء ما يقارب سنة ونص بعد التحرير، وهاي طلع مع البرية ذكر لهم انه بيه بالمكان الفلاني، يعني شخص خبرهم انه شايف سيارة السيرفيس اللي طلعهم بيه، ولقم جثث السبع نسوان تعرفهم ذويهم عليهم رفاتهم، الثلاث رجال ما لقوهم.
6: اجانا ميكابين بيهم 9 شي هنا وقفونا بمكاننا قالهم قعدن، بلشهم يحققون معانا شو تسوون ما تسوون، رادهم ياخذون يعني من ابو حمزه معلومات انه انت مدري ايش باي فصيل، قال لهم اني عامل عادي اطلع اجيب عالم على الشمه، ما ظل اي معلومه لمده 6 سنين، مو رمضان الماضي اللي قبله بي زلمه لقى جثث وبعثوا له الصور، وكنت اتذكر انه شنو لابسات بهاي الجواكيت، ذكرت لباسهم قلت لهم اي هذنهن وطلعوا وجابوا مجفف بعد 6 سنين.
4: في 27 من تشرين الثاني 2024 بدأت معركة ردع العدوان، ومع تقدم قوات المعارضة السورية كان انسحاب قوات النظام المخلوع والميليشيات التابعة لإيران فوضوياً وسريعاً، وما جرى في البادية السورية كان مفاجئاً حيث خلت من العناصر والمجموعات المسلحة بعد انسحاب النظام وإيران، وبحسب ما جمعناه من بيانات وشهادات تراجعت بشكل كبير التقارير عن جرائم القتل المباشر التي كانت تستهدف جامعي الكماء في المناطق التي كانت خاضعة للنظام والميليشيات المرتبطة به.
2: ما شفنا شيء حتى الا طيور، نهار زاد سقطت حلب، نهار سقط مطار حلب، هذا لنا 4 شاصات حدرنا الساعه 5 العصر، ما ظل شيء خالص الا طيور، يحرم والذيب والحصيني
0: لحد الساعه لحد السقوط راحم، من بعدها مشت الناس

0: حرة طليقة بل بادية.
1: على مدى سنوات كان اسم داعش حاضراً في كل مرة يقتل فيها جامع الكمأة في البادية، لكن عندما عدنا إلى تفاصيل هذه الجرائم وجدنا أسئلة لم نجد إجابتها حتى اليوم. كيف قتل الضحايا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة من مسارح الجريمة؟ ولماذا تكررت روايات الأهالي التي تشير إلى جهات أخرى؟ لا نستطيع أن نقول إن كل هذه الجرائم ارتكبها طرف واحد، فالمعطيات التي جمعناها تشير إلى أن داعش كان موجوداً في البادية ونفذ بالفعل بعض الهجمات ضد جامعي الكمأة، لكنها تشير أيضاً إلى وجود حوادث أخرى وقعت في مناطق كانت تخضع للنفوذ قوات النظام وتشكيلات مسلحة مرتبطة بإيران. فهل كان داعش هو الفاعل دائماً أم أن اسمه استخدم في بعض الحالات لإخفاء جرائم ارتكبها آخرون؟ وأشار بعض الشهود إلى أسماء وكيانات متورطة في هذه الجرائم وما زال بعضها موجوداً في سوريا.
2: بكل تأكيد هناك بعد حقوقي قانوني لهي الجرائم، لأنه نحن نتكلم عن جرائم قتل واسعة في مناطق واسعة بحق مواطنين سوريين مدنيين، فلابد من إعادة فتح هذا الملف، لأنه هذه مسؤولية الدولة. عندما تقع جريمة في أي دولة معينة فهي مسؤوليتها الأساسية أن تحقق فيما حصل، وبالتالي عدم التحقيق بهي الانتهاكات ربما يؤجج مشاعر العائلة الواحدة أو العشيرة الواحدة أو أبناء المنطقة الواحدة.
1: في الحلقة القادمة من المستكشف نقترب أكثر من هذه الفرضية، نعود إلى مواقع القتل ونتتبع طرق تهريب السلاح والمخدرات ونقارنها بمواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، ونستمع إلى شهادات أخرى تكشف ما جرى في البادية السورية. فمن كان يقتل هؤلاء السوريين؟ وهل كان من مصلحة أحد أن تبقى الحقيقة مدفونة؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية أطراف قرية الصمدانية وتلة الحمرية بريف القنيطرة. روسيا تتوقع توقيع الاتفاقية مع سوريا بشأن قواعدها العسكرية قبل نهاية العام الحالي.

وزارة الاقتصاد تعمل على تأسيس شركة جديدة تتولى إدارة أكثر من 500 صالة للسورية للتجارة. وزير التعليم العالي يعلن العمل على خفض الأقساط الجامعية بما يتناسب مع القدرة المعيشية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. وأوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية الصمدانية الشرقية وتلة الحمرية على أطراف قرية الطرنجة. كما لفت المراسل إلى أن قوات الاحتلال توغلت بثلاث آليات غربية مزرعة الحانون في ريف القنيطرة. هذا وفي وقت سابق من اليوم انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغل نفذته في منطقة صيد الجولان بريف القنيطرة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أرض خالية وتنسحب من المنطقة.
1: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني توغل يعني بالشهر هذا يعني صارت توغل القوات الإسرائيلية علينا أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي الموتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي. يا موت بالارض هاي يحيى بالارض هاي، غير ايش ما في؟ والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم والامر يعني يلاقوا لنا حل يعني. احنا بهالبلد يا نموت بالارض هاي يا نعيش بالارض هاي.
0: لمزيد من التفاصيل ينضم الينا مراسلنا من القنيطره محمد فهد. محمد مرحبا بك. اذا استهداف اسرائيلي قصف على اطراف قريه الصمدانيه الشرقيه وتله الحمريه على اطراف قريه الطرنجه، ما التفاصيل لديك؟
2: نعم يمان، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملياته الأمنية والعسكرية، يعني كما نشاهد اليوم أكثر من خمسة خروقات أو انتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء محافظة القنيطرة. القصف الأخير كان باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية بقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الأراضي الزراعية ومنازل المدنيين. طبعا هناك عدة مشاريع زراعية يعمل بها أهالي محافظة القنيطرة، تم استهداف هذا المكان الذي يعمل به المزارعين وأيضا بالقرب من منازل المدنيين. طبعا هو استهداف غير مسبوق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولم يعرف ما هو سبب الاستهداف، ربما هي عمليات تدريبية أمنية عسكرية داخل تلك المنطقة أو أنها يعني عملية ترهيب وتخويف للمدنيين في تلك المنطقة. أيضا في ريف القنيطرة الشمالي هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه يعني تلة الحمرية ومحيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، أيضا هي أراضي زراعية وأماكن عمل للمدنيين في تلك المنطقة. أيضا في بلدة صيدا الحانوت أو باتجاه صيدا الحانوت كان هناك توغل وإطلاق نيران على المزارعين ومربي المواشي في تلك المنطقة وإصابة أحد صهريج المياه الذي يسقي هذه الماشية في تلك المنطقة. لما حاولنا الوصول إلى تلك المنطقة لم نستطع الوصول يمان إلى تلك المنطقة، وأيضا تواجهنا يعني عدة مشكلات بصراحة. اليوم لم يستطيع أحد المدنيين أو أي أحد من المدنيين الخروج عبر وسائل الإعلام. اليوم هناك حالة من الخوف والهلع تصيب المدنيين، لم يخرجوا في هذه المقابلات، لم يستطيعوا الخروج عبر الكاميرا، باتوا يعني يشعرون بالخوف نتيجة هذه الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على الأهالي والمزارعين في محافظة القنيطرة. اليوم حاولنا يعني إجراء مقابلات مع الكثير من المدنيين في ريف القنيطرة الجنوبي، جميعهم رفضوا الخروج عبر الكاميرا وقالوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدفنا، بات يعني يطلق النيران علينا، بات يتوغل بشكل يومي.

0: تكرر. بتنا يعني نخاف من الاعتقال والاختطاف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال خرجنا عبر وسائل الإعلام وتكلمنا عن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالفعل يعني يمان هناك تصعيد عسكري غير مسبوق في هذه الأيام. يعني خلال هذه 15 يوم أكثر من 200 توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك من بيت جن في أقصى الشمال بريف دمشق الغربي وصولا إلى حوض اليرموك وصولا إلى محافظة القنيطرة. هذا أمر يعني غير اعتيادي وغير مسبوق في تلك المناطق، وتصعيد عسكري إسرائيلي والأهالي في حالة من الخوف والقلق وعدم الاستقرار نتيجة هذه التوغلات والتصعيد العسكري.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. شيع 4 عناصر من أمن الطرق لقوا حتفهم مساء أمس في أثناء أداء مهامهم على طريق السلمية أثرية، وذلك من مشفى حماة الوطني وسط حضور رسمي وشعبي.

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وإسقيلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية والوثيقة بين المدينتين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. هذا ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالية مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وهذا وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا، ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحو الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها، وفي القريب العاجل ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة، نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز

تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذويه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه.

0: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جيروغي بوريسينكو أن الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا قد توقع قبل نهاية العام الجاري. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن الاتفاقية ستنص على الاستخدام المشترك بين البلدين لهذه القواعد. ويأتي التصريح الروسي بعد إعلان دمشق وموسكو في آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا تتضمن تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع تولي الجانب السوري إدارة المنشآت المدنية. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من موسكو ليلى كف الغزال. ليلى مرحبا بك. إذن بحسب نائب وزير الخارجية الروسي، الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا قد توقع قبل نهاية العام الحالي، ما التفاصيل لديك؟
1: مرحبا يمان. حسب ما جاء في تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري بوريسينكو لإحدى الوكالات الروسية، فإن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها وتوقيعها في أغسطس الماضي بين موسكو ودمشق حول إعادة تشغيل القواعد الروسية في سوريا، فإن هذه الوثيقة هي ليست نهائية، وسيتم تشكيل ووضع صيغة أو صياغة الاتفاقيات النهائية وتوقيعها حتى نهاية هذا العام حسب تقديراته. وبالنسبة لمضمون الاتفاقيات القادمة بين موسكو ودمشق حول مستقبل القواعد الروسية، فإن مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أغسطس الماضي مبدئيا هو ذات المضمون وذات البنود والشروط التي سيتم التوقيع عليها أثناء التوصل إلى الاتفاقيات النهائية. وأكد على أن القواعد الروسية في سوريا سيتم تشغيلها على أن تكون مراكز لتدريب القوات السورية العسكرية، وكذلك استخدامها كمراكز لوجستية. إلى ذلك أدلى بتصريحات أخرى مهمة حول بعض الملفات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك سئل عن تقييم موسكو لنتائج الحكومة، نتائج عمل الحكومة السورية الجديدة بعد مرور عامين تقريبا على سقوط نظام بشار الأسد. فقال نائب الوزير إن موسكو تنظر بشكل عام بإيجابية إلى نتائج عمل الحكومة السورية الجديدة، معتبرا أن من أهم نتائج عمل هذه الحكومة تعزيز الدولة الوطنية في سوريا، وأيضا اعتبر بأن المنهج الذي تتعامل الحكومة السورية بها مع قضية الأقليات في سوريا منهج متوازن حسب رأيه. أيضا اعتبر بأنه مهم جدا أن الأفكار التي كان يتبعها

0: بعض قادة أو قادة بعض المجموعات المعارضة في الماضي حسب تعبيره، الآن أصبحت غير متغلبة على الوضع السياسي في سوريا. إلى ذلك فقد سئل عن مصير بشار الأسد، وأشار بشكل واضح إلى أن موسكو لن تغير رأيها فيما يتعلق بمصير بشار الأسد، أي أنه لا يتم النظر إلى إمكانية تسليم بشار الأسد إلى سوريا، لأنه الآن يتمتع باللجوء الإنساني حسب تعبير بوريس يانكا. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الحديث عن التقييم الروسي للعلاقات السورية الروسية الاقتصادية، واعتبر بأنه الآن الحكومة السورية أصبحت تتجاوز مرحلة إعادة النظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية السابقة، والآن هناك طموحات روسية فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف العلاقات الروسية السورية الاقتصادية، ولكن يعتبر بأن هذا الموضوع محلول بحكم عمل اللجنة الثنائية الروسية السورية الحكومية التي تعمل على إعادة النظر إلى العلاقات الروسية السورية الاقتصادية، وإلى التوصل إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، منها مجال البناء ومجال الإنتاج الصيدلي ومجال الثقافة والتعليم والطب.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل. ليلى كف الغزال، مراسلة التلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. إلى هولندا، حيث خصصت الحكومة هناك 15 مليون يورو خلال عامي 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد، ولا سيما القطاع الزراعي. أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد القوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرة 2026 البحرية التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. وقالت الدفاع التركية إن العميد السعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية. هذا وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتضمنت تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها، وتنفيذ عمليات لمكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا إن العمل جار على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتستلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة بشروط خاصة، منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
2: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا العديد من الأسئلة، احنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية مع المستهلك وبيهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي

0: في إلزام الشركة بتأمين مخزون من المواد التي تبيعها في الصالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
1: وكشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
0: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود للمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة وكذلك في منبج وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
1: هذا وقال الحسن لتلفزيون سوريا إن هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وتم رصد كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
0: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي. الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد أننا خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلية. عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية والرقمية لملف الشركات وحماية الملكية الموجود في مبنى التجارة الداخلية المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمة. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب، بحثت تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد. وبحسب بيان هيئة الاستثمار، فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. كشف تقرير لمنظمة ريتش وشركائها عن استمرار الاحتياجات الإنسانية في مختلف أرجاء سوريا، مصنفا 9 نواح ضمن فئة خطر الوفيات الزائدة، وثمان منها في محافظة الحسكة، إضافة إلى ناحية السخنة بريف حمص.

وأشار التقرير إلى تركز المخاطر في ضعف الخدمات الأساسية ولا سيما المياه والصحة والسكن، لافتا إلى أن أكثر من 93% من الأسر في الحسكة تعتمد على صهاريج المياه، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية.

0: أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة نسقت مع مصفات حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفات بانياس إلى العمل. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، مرحبا بك. إذن بحسب وزير التعليم العالي، الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. لو تضعنا في صورة التفاصيل لديك، تفضل.
1: نعم، مساء الخير. يعني حقيقة بحسب تصريح وزير التعليم العالي مروان الحلبي، فإن هذه الخطة حقيقة يعني تندرج ضمن خطة وزارة التعليم العالي السورية في تسهيل أمور الطلاب السوريين. كان هناك عدة خطوات قد بدأت فيها خلال الفترة الماضية حقيقة، وهذه يعني الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي يعني ستسهل دخول الطلاب إلى الجامعات دون أن يكون هناك حرمان لعدد كبير من الطلاب الذين لا يستطيعون حقيقة دفع تكاليف التعليم ضمن الجامعات الخاصة أو الافتراضية. هناك يعني أقساط بحسب ما وصفها وزير التعليم العالي مرتفعة التكلفة، وهذا يؤثر على عدد كبير من الطلاب الذين يرغبون في الدخول إلى فروع يرغبون بالتسجيل بها لكن لا يستطيعون حقيقة بسبب يعني ارتفاع الأقساط. وزير التعليم قال بأن الخطة سيتم طرحها على مجلس التعليم الأعلى يوم الأحد المقبل، وستكون على رأس الأولويات. سيكون هناك يعني تصويت كامل ل يعني العمل عليها. هذا الأمر حقيقة تم دراسته بحسب وزير التعليم العالي ليكون أيضا مناسب لوضع الجامعات والتكلفة التشغيلية لها ووضع الأسر السورية والوضع المعيشي. يكون هناك توازن حقيقة بين يعني وضع الأسر والراغبين بتسجيل يعني أولادهم في الجامعات أو الجامعات التي أيضا يعني تستقبل هؤلاء الطلاب الذين هم يعني وهي أيضا يعني تتكلف بأمور تشغيلية وغيرها. والوزير أيضا تحدث على كلفة الساعة التعليمية للأساتذة الخاصين بالجامعات. هنا كانت يعني مبالغ بها كما وصف.

0: أيضا سيتم تحديدها لتكون أيضا تناسب الوضع في سوريا وتناسب أيضا وضع الجامعات ووضع الطلاب، وهي كما ذكرنا يعني خطة لتسهيل وضع الطلاب السوريين، لتسهيل دخول الطلاب السوريين في جميع الجامعات دون أن يكون هناك عوائق، منها عوائق مالية حقيقة يعني تمنعهم من الوصول إلى رغباتهم في الجامعات.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عبادة المنصور مراسلنا من دمشق. قالت وزارة الصحة إن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها حق ممارسة المهن الطبية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الترخيص الإلزامي الصادر عنها يعد الشرط الوحيد للعمل في هذه المجالات، ويقتصر حصرا على حملة الإجازة الجامعية المتخصصة من كليات معترف بها أو معادلة رسميا، مستبعدة الدورات والمعاهد غير الأكاديمية من شرط الترخيص. وشددت الوزارة على أن ممارسة المهنة أو افتتاح مركز من دون ترخيص رسمي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري. أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي الوطني وموائمته مع المعايير الدولية المعنية بحماية الزوار وضمان حقوقهم. هذا وأوضح الصالحاني أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح الوافدين إلى سوريا، بل تهدف أيضا إلى توفير تجربة سياحية آمنة وموثوقة ومتكاملة تقوم على وضوح الحقوق والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة لاحتياجات الزوار. ولفت إلى أن

0: عذرا. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
1: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياماً.
2: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، مغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظة ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي، من بنشرب إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا ب50,000 تنعبي ريحة المي نشرب، يعني ما الله ما قال هالشي.
1: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 متر مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
3: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة، مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة إلى أن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة، وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي، مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.

0: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعر تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
1: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا.
2: كيف فعلنا هذا قبل أن نقدم ذلك؟ يعني
3: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة؟ كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية، لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة، هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
1: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
4: في إدلب يعني طبعا يعني بالنسبه لي يعني هذا اول زياره الى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبه لي ان الممكن يعني بشوف من معي عيوني الصعوبات الوضع، وبسمع من الناس يعني هون يعني ناس من ريف إدلب، بس حتى من هسكة، من ريف هلب، يعني وما عندهم امكانيه الان يعني لرجوع للعوده الى بيوتهم، عشان يعني في كثير من الحالات يعني ما في بيوت. طبعا نحن كاتحاد الاوروبي يعني عندنا كمان مع مبادره يعني الحكومه، عندنا كمان مبادره وبرنامج يعني لمساعده للعوده، ولكن طبعا يعني مستمر بالمساعدات الانسانيه، عشان نحن قبل الشتاء وبصير يعني صعوبات يعني مع الأمطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل الكل مع بعض يعني أن نعطي الفرص للعودة يعني مع الاستثمار للبنية التحتية يعني في الديات وفي قرياتهم.
1: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
5: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
6: بالنسبة للمواصلات يعني اليوم المنشأة الصناعية أو المدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل لل 70، فالموضوع صعب جدا خصوصي بهالوقت هذا، انه التكاليف المشتقات النفطيه يعني صارت غاليه جدا جدا. يعني
5: تشكل قله وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينه الصناعيه، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد اعباء الوصول اليوميه في وقت يشكو فيه اصحاب المنشات من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والانتاج.
7: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما مأمنة.
8: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مساء.

0: مثلا أعمال على المدينة، على الاسم، على المدينة الصناعية.
1: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول.

المجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شانلي أورفا الكبرى وبلدية الرقة، إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى محمد قاسم جولبينار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قانونين لتشديد إجراءات اللجوء في تطور يزيد من مخاوف آلاف السوريين المنتظرين البت في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل إعلام هولندية، يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، في حين يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب. هذا وعبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لموقع تلفزيون سوريا عن قلقهم إزاء إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم في وقت يعيش فيه نحو 17 ألف سوري في مراكز الإيواء الهولندية وسط ظروف معيشية صعبة.

0: قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة. ويأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم وأضرارا مادية محدودة من جراء سقوط شظايا في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستي. تأتي الحادثة في ظل تكرار اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق سعودية بينها الرياض مع تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وأضاف كاتس أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان حال تدخل الحزب، ومحذرا من أنه سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى أي هجوم إيراني وفق تصريحه. لمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. ريم، مرحبا بك. إذن وزير دفاع الاحتلال يحذر أو يقول إن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، ضعينا في التفاصيل لو سمحتي.
1: تماما يمان، مساء الخير. بالفعل هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها وزير الجيش إسرائيل كاتس بالبقاء بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لكن هذه المرة تصريحات تأتي خلال جولة له كما أسموها تفقدية في منطقة جنوب لبنان مع قائد المنطقة الشمالية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وجاءت هذه التصريحات في خضم الحديث عن اقتراب ضربة لإيران، وهناك مشاورات وحديث مع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بشكل عام حول هذا الموضوع. الحديث يدور عن الخشية من أن يكون هناك ضربة إيرانية قبيل الانتخابات الإسرائيلية، ولكن أيضا لربما توجه إسرائيل ضربة إلى إيران أيضا قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

0: إسرائيلية، نحن نتحدث عن أقل من أسبوعين. الذي قاله اليوم وزير الجيش هو في حال انضم حزب الله إلى إيران في هذه الضربة أو في أي ضربة قادمة على إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تقوم باحتلال مناطق إضافية في الجنوب اللبناني، تحديدا أراضي من النبطية ومن الليطاني، وسوف أيضا تجعل أكثر من 1 مليون لبناني نازح كما قال، وخاصة بعد إخلاء الضاحية الجنوبية التي سوف تضربها إسرائيل بقوة، وتضرب جميع المعاقل الخاصة لحزب الله والبنى التحتية العسكرية، ولن تبقي على شيء. تهديدات كاتس هذه كانت لحزب الله تحديدا أن لا ينضم إلى إيران في أي ضربة قادمة من الممكن أن تكون خلال الفترة المقبلة. كما أكد أيضا على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية الموجودة فيها حاليا في الجنوب اللبناني، وهو قال أنه ذهب لتفقد ما أسموه خروقات إطلاق النار التي تحدث في الجنوب اللبناني، رغم توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين، إلى أن إسرائيل تتهم حزب الله أنه قام ببعض الخروقات لوقف إطلاق النار. إذن كاتس هذه جولة ربما يبعث من خلالها رسائل، جولة استعراضية، رسائل يوصلها بأن إسرائيل سوف تبقي على كل الجبهات التي فتحتها مع الدول، سواء مع لبنان، مع سوريا، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، اليمن وإيران، تريد أن تبقي على جميع الجبهات. يكثر الحديث في هذه الفترة يمان عن احتمالية العودة إلى الحرب من جديد، وكلما اقترب موعد الانتخابات أكثر كلما زادت احتمالية أو اقتربت احتمالية أن تكون هناك فعليا ضربة موجهة إلى إيران.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجودها مهما، وعبر الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن الدولي مع طلب لبنان الإبقاء على مهمة اليونيفيل خلال السنة المقبلة. نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود أموال لحزب الله من إيران، مؤكدة أن تمويله يأتي من أنشطة إجرامية كتهريب المخدرات. وقالت الوزارة في بيان إن حزب الله يتشارك مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية للحصول على الأموال، معتبرة أن إعلان الحزب حصوله على تمويل من إيران زائف ويهدف إلى إنقاذ سمعته، مضيفة أن حزب الله جر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوماً فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جالاتا سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة

التي كانت برئاسة الأتاسي، وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال غورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة، وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر غورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول توقعات البنك الدولي بتسارع نمو الاقتصاد السوري بمعدل 8 إلى 10% خلال العام الجاري، وسط تحذيرات من عودة التضخم ومن المخاطر التي قد تعرقل النمو. فهل تعكس توقعات البنك الدولي تعافياً حقيقياً للاقتصاد السوري؟ أما في محورنا الثاني فنناقش موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قانونين جديدين متعلقين باللجوء، بينهما إلغاء دفع الغرامات المالية لطالبي اللجوء والسماح باحتجاز المرفوض طلباتهم، بالتزامن مع قرارات تقضي بسحب صفة اللجوء من سوريين في ألمانيا. فما مصير اللاجئين السوريين في ظل تغير سياسات اللجوء الأوروبية؟ مرحبا بكم.

توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مستنداً إلى عوامل ترتبط بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن أداء الموازنة السورية خلال عام 2025 أظهر تحسناً ملحوظاً في تحسن العجز الاقتصادي قبل أن يعود مجدداً للارتفاع نتيجة الإنفاق الحكومي، متوقعاً أن يصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي بنهاية عام 2026. وفي المقابل، حذر البنك الدولي من عودة الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن توقعاته للنمو الاقتصادي تخضع لدرجة مرتفعة من عدم اليقين نتيجة الاضطرابات الأمنية وتصاعد الصراعات الإقليمية، إضافة لمحدودية الوصول إلى نظام المصرف الدولي وضعف البنية التحتية وغياب إطار فعال للسياسة النقدية.

0: ينضم إلينا محمد سامر القصارى، دكتور الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ يعرب، هل فعلا يلمس المواطن السوري تحسنا نتيجة تعافي الاقتصاد كما يشير تقرير البنك الدولي؟
1: يعني إذا كنت هنا بصفتي متحدثا بالنيابة عن المواطن السوري سأكون صادقا وأقول لا أبدا. يعني هناك تحسن نظري، هناك الكثير من الوعود، هناك الكثير من الأرقام التي لا يستطيع المواطن أن يلمسها بشكل مباشر، يعني حتى زيادة أجور، حتى يعني تتبخر مع الحالة التضخمية التي ترافق أي زيادة في الاقتصاد السوري. يعني حتى أنا في مقدمة التقرير ربما لخصتم جزءا من تقرير البنك الدولي، البنك الدولي بنى توقعاته الإيجابية عن الاقتصاد السوري على مجموعة من المؤشرات، أحدها أن الموسم الزراعي كان أفضل من المواسم السابقة. يعني هذا حتى هذا الأمر الذي هو بشكل رئيسي تحسن في موسم الحبوب، ارتفاع موسم الحبوب، محاصيل إنتاج القمح من 1.2 مليون في عام 25 إلى 3.6 مليون طن في عام 26، حتى هذا الأمر لم ينعكس على المواطن، لأنه حتى الآن لم يتم تسديد سوى ثلث قيمة المحصول للمنتجين.
0: وهو التقرير أشار إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسنا موازيا في دخول الأسر، ويعني بالتالي كيف يمكن فهم ذلك؟ يعني أن الأرقام لا تنعكس مباشرة فعلا على حياة المواطنين.
1: يعني في اقتصاديات سليمة هناك قد يحصل هذا ارتفاع في الاقتصاد دون أن ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، يكون هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية سيلمس المواطنون آثارها فيما بعد، أو أشياء من هذا القبيل. هذه أشياء تجري في دول كثيرة، لكن عفوا المشكلة أن الاقتصاد السوري هش جدا كما كل شيء آخر في سوريا، وهو اقتصاد يعني ضعيف، عجلة الإنتاج فيه لم تتحرك بعد. هناك نقطة هامة جدا أساسا حتى في التقرير أشار إليها البنك الدولي في تقريره الأخير وفي تقاريره الدورية الأخرى، أن هناك نقص في البيانات. يعني بخصوص سوريا لدينا نقص في البيانات، ليس لدينا مؤسسات تنتج أرقام دقيقة تتابع الاقتصاد بشكل دقيق، آلية العمل، حوكمة المؤسسات لا تتيح الآن الحصول على معلومات دقيقة. هو يبني التقارير ويبني التوقعات على مؤشرات غير مباشرة، والمؤشرات غير المباشرة ليس بالضرورة أن تكون يعني حقيقية أو مرتبطة بحياة الناس بشكل دقيق. يعني أحد المؤشرات مثلا التي بنى عليها تقرير البنك الدولي هو عدد الرحلات الجوية. مثلا ارتفع عدد الرحلات الجوية 120% عن العام الماضي، هذا أمر طبيعي. يعني هذا لا يدل عادة في اقتصاد مستقر، في بلد مستقر، هذا يعطي مؤشر لتحسن في وضع الاقتصاد، لكنه في سوريا ليس بالضرورة أن يكون دقيقا، لأن لدينا مشكلة أخرى أعمق وهو سنة القياس. على ماذا تقيس المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي يعني وغيرها، على ماذا تقيس؟ على أي سنة أساس؟ سنة الأساس هي كانت سنة رديئة للغاية، نحن نقيس على عام 25 أو 24، يعني هي كانت أسوأ السنوات في تاريخ سوريا منذ قرون ربما. القياس إلى سنة الأساس، يعني حين يتحدث البنك الدولي عن نمو بمعدل 10%، على ماذا؟ عن السنة السابقة. يعني نحن نتحدث عن 2 مليار دولار، وهو رقم ضئيل جدا جدا، لا يمكن أن يحدث فارقا لا في اقتصاد، حتى في اقتصاد صغير مثل الاقتصاد السوري، ولا يمكن أن يشعر المواطن بأثر هذا النمو. نحن نتحدث عن رقم مجرد 10%، لكن ماذا يعني؟ يعني 2 مليار، يعني 2 مليار دولار ليست رقم ذو قيمة في اقتصاد يحتاج إلى، حسب التقديرات، المؤسسات المالية نفسها، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، حسب التقديرات اقتصاد يحتاج إلى 400 إلى 600 مليار دولار ليعود إلى ما كان عليه في عام 2010.
0: دكتور سامر، هذا يقودنا إلى سؤال، هل تعكس توقعات البنك الدولي تعافيا حقيقيا في الاقتصاد السوري؟
2: بداية شكرا لكم على الاستضافة. إجابتي المختصرة بداية نعم، لأن البنك الدولي هو مؤسسة دولية عريقة ولا تنشر أرقام لغاية الإعلان أو خلينا نقول تسويق منتج. أو البنك الدولي يعطي أرقام دقيقة لسبب أساسي ومهم. ما هي مصلحة البنك الدولي في أن يصدر مؤشر نمو إيجابي عن الاقتصاد السوري؟ لا يوجد مصلحة سوى أن الاقتصاد السوري حقيقة يحقق نمو وسيحقق نمو بدبل ديجيتس أو مثل ما قالت تقريبا بحدود 10% وأكثر. هي المرة الثانية التي يؤكد فيها المؤسسة الدولية مالية بهذا الحجم هذا المعدل النمو. هذا المعدل بالنسبة لاقتصاد بسنة الـ 24، بحب أذكر الضيف الكريم، بسنة الـ 24 معدل نمو الاقتصاد كان أقل من 1%. بسنة الـ 25 طلع 3.5%. بسنة الـ 26 نحن عم نتوقع هيك أرقام، وهذا نمو طبيعي. لماذا؟ حقول النفط عادت، تم تحرير حقول النفط في المنطقة الشرقية شرق الفرات، وهذا جزء من الدخل وجزء مهم جدا. موضوع حركة النقل اللي تفضل فيها الأستاذ هي مهمة جدا، هي تعكس ثقة العالم بأمان الأجواء السورية. إذا طلعنا على الخريطة الجوية الآن في بقعة من العالم مجاورة فارغة تماما بسبب الأزمات التي تحصل فيها، والجغرافيا السورية بأجوائها الطيبة والمباركة تزخر بالطائرات القادمة والغائدة من من من أوروبا ومن كل أصقاع العالم. سوريا الآن هي نقطة وعقدة لوجستية مهمة جدا لتوريد النفط من العراق وإلى العراق. نحن من فترة وردنا شحنة بنزين للعراق، تخيل ثاني أكبر بلد عربي بإنتاج النفط. اللي بدي أقوله شغلة واحدة، 2 مليار اللي تفضل فيها الأخ الكريم هي رقم ما نسال. 2 مليار دولار بالنسبة لاقتصاد كان ما تحت الصفر، كان اقتصاد مبني على الكبتاجون، لاقتصاد الآن يبنى على أسس حقيقية. ومن قال أن عجلة الإنتاج لم تتحسن؟ المناطق الصناعية حسية، الاستثمارات، الصين شركات صينية كبرى تأتي الآن وهي في صدد ضخ استثماراتها. معمل عدرا، خذ معمل عدرا بس، تجاوز إنتاجه اليومي من المواد الأولية للإسمنت 2000 طن يوميا. من قال أنه كانت عدرا عبارة عن مربط مدفعية يعني. فنحن الحمد لله بتوجه إيجابي جيد، لكن انعكاسه على المواطن مثل ما تفضل الأستاذ لن يتم، خلينا نقول لمسه مباشرة. لكن الدولة كانت عندها خطوة حكيمة ورائعة جدا، قبل ما يتحسن الاقتصاد ويصل لحجم 10 مليار اللي هو المتوقع، رفعت الأجور، زيادة النوعية والزيادة العادية وإلى آخره.
0: طيب دكتور سامر، أريد أن أسألك عن نقطة، لأنه نحن الآن يعني نشعر أن هناك فجوة بين أرقام تشير إلى تحسن في الاقتصاد لكن لا ينعكس ذلك على المواطن. نعم. التقرير نفسه حذر من التضخم وأشار بأنه معدل التضخم السنوي بلغ 27.5% في نيسان، وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم خلال 2026 21.4%. بالتالي إلى أي درجة أيضا التضخم يبتلع يعني شيء من هذا النمو؟
2: 100%، لكن التضخم لن يبتلع القوة الشرائية، سيبتلع 5%. لكن هذا الأمر ما فينا نعزل سوريا عن البيئة المحيطة. العالم الآن نفطيا، لوجستيا، خطوط التوريد والإمداد كلها تتعرض لمشاكل. ما باب المندب ومضيق هرمز، يعني لتر البنزين البترول الـ 98 ولا 95 الموجود بدول الخليج ارتفع من أسبوع 10 أيام ل 4 درهم، ومن ثم كان في زيادة أخرى ل 5 درهم بلس يعني. فنحن ما عم نقول أنه نحن المشكلة، نحن مفروض علينا المشكلة، هذا خطر عام، هذا خطر ما لنا فيه نحن، خطر عام فرض علينا لأننا دولة مستوردة، ورثنا 60 سنة من الاقتصاد المتهالك لا يمكن إصلاحه في سنتين، لكننا نأتي بخطوات ونمشي بخطوات إيجابية. الهدف من كلامي 20% المتوقع من وسط التضخم والذي سيأكل القوة الشرائية بخمس القوة الشرائية سيرو، وهذا الشيء شفناه نحن في ارتفاع بالمستوى العام للأسعار، والذي تعاني منه ليست سوريا، أوروبا ودول الخليج وإلى آخره، جزء كبير منه مستورد. هذا ما يسمى بالاقتصاد، والأستاذ بيعرف اسمه التضخم مستورد لأنه نعتمد على المستوردات. لكن التضخم المحصور أو المسبب له دائرة الإنتاج وخطوط الإنتاج وإمكاناتنا، هذا مساهمته كتير ضعيفة. ليش؟ لأنه عم نعتمد شوي شوي على الإنتاج. مثل ما تفضل الأستاذ، عنا إنتاج القمح زاد بفضل الله، اكتفينا ذاتيا، عنا آبار نفط عم ترجع، بغض النظر عن الشوشرة اللي عم تصير وممكن تكون حقيقية أو لا من ناحية الفساد الموجود وهذا موجود
0: طيب
2: بأي دولة،
0: هذه نقطة
2: لكن
0: مهمة.
2: الجميل بالأمر أن أي مشكلة الآن تظهر إلى السطح. تفضل سيدي تفضل.
0: نقطة مهمة وربما يعني أسأل الأستاذ يعرب عنها، لأنه البنك الدولي أيضا أشار بأنه تحسن أو تراجع معدلات الفقر سيكون محدودا رغم يعني هذه الأرقام الإيجابية. البعض يقول ربما إذا هذا التحسن يذهب إلى فئة صغيرة مستفيدة من تحسن الاقتصاد، لكن الأغلبية الساحقة تبقى ترزح تحت خط الفقر. إلى أي درجة يعني هذا يفسر المشهد إلى حد ما؟ أستاذ يعرب ما رأيك؟
1: يعني هذا ما قصدته حين قلت أن الاقتصاد لن يتحسن حتى تدور عملية الإنتاج، وأقصد بعملية الإنتاج هو الإنتاج الحقيقي الذي يبرع السوريون به أو يعرفون كيف ينتجونه. نحن السوريون نعرف كيف نزرع، نزرع قمح، نزرع قطن، نربي غنم عواس، نقطف زيتون، ننتج زيت زيتون، لدينا صناعات نسيجية، لدينا بعض الصناعات الغذائية، صناعات تحويلية أخرى. هذه هي عجلة الإنتاج التي يجب أن تدور يعني أن تقترب من سرعتها الحقيقية أو إيقاع الحقيقي. الآن يعني هناك الكثير من الوعود والعقود ومذكرات التفاهم، ودول تقول نرغب ونريد، وهذا أمر بعيد المدى حتى ينعكس على المواطن قد يحتاج لسنوات طويلة. يعني هذه المشاريع عقارية، مشاريع يعني بعيدة المدى، هذه ستحتاج لسنوات. لكن يعني انعكاسها على تخفيف الفقر، أنا أعتقد أن المهمة الأولى لأي مدير اقتصاد في العالم، أي بنية اقتصاد سواء كانت اقتصاد دولة أو اقتصاد بلدية أو اقتصاد يعني منطقة صغيرة أو اقتصاد قبيلة، يعني المهمة الأولى لمن يدير الاقتصاد هي تخفيف الفقر، هي تأمين حاجات الناس. يعني هذه هي المهمة الأولى، الأولوية الأولى. أما الاقتصاد الذي بدون عواطف، الاقتصاد الذي لا ينظر إلى التفاصيل، لا يشعر، لا يتحسس نبض البيانات التي بين يديه، يعني هذا موجود وهذا شيء موجود. والبنك الدولي بالمناسبة، تقارير البنك الدولي عن كل دول العالم يعني هي تصاغ أو تكتب غالبا بقلوب باردة وليس بعقول باردة، هي تكتب بقلب بارد. يعني هي يعنيها الأرقام. حين مثلا بني هذا التقرير على مؤشرات معينة، مثلا حين تقول زيادة إنتاج القمح، طيب إذا زاد إنتاج القمح وهذا الفلاح سلم أنا زاد إنتاجي، أنتجت 10 شوالات من الحنطة، جيت سلمت للدولة لم أقبض ثمنها حتى الآن، جاء الآن موسم بذار التالي، يعني ما الذي سينعكس على حياتي، على على على على اقتصاد المواطن كما تسميه، على اقتصاد المواطن المنتج وليس المواطن المستهلك. وتفضل الدكتور ضيفك الكريم بأنه يعني نحن بلد مستورد وتضخمنا مستورد، وهذا أمر مرعب حقيقة، أمر مرعب. يعني إذا راجعت كل بيانات وزارة المالية، كل ما تعلن عنه وزارة المالية في أكثر من مناسبة منذ بداية العام، الكتلة الأكبر من دخل الخزينة العامة يأتي من يعني من الجمارك، من الجمارك. إذا نحن نستورد أكثر بكثير مما ننتج ومما نعمل ومما، وهذا أمر مرعب حقيقة. هذا سيظهر أثره على المدى الطويل. الأرقام دقيقة وصحيحة، وبالمناسبة البنك الدولي في تقريره عن الربع الأول توقع معدل نمو أعلى من ذلك، يعني لم يحددوا رقم يومها لكن كانوا مفرطين في تفاؤلهم، وقالوا نتوقع نموا من مرتبتين. يعني هذا هو التصريح الدقيق الذي قاله البنك الدولي، أعتقد تماما يعني من مرتبتين، لم يحدد إذا كان 11 أو 99، يعني لكن توقع نموا من مرتبتين. بنى على مؤشرات كما قلت أنه ازدياد حركة الطيران، طبعا لأن حركة الطيران كانت شبه صفرية، كانت صفر لأسباب فنية ولأسباب أمنية ولأسباب سياسية ولأسباب متعددة. الآن هناك رحلات، يعني مثلا فتحت رحلات خطوط جوية على برلين، على كوبنهاجن، على يعني صارت رحلات تأتي من أماكن مختلفة من الدوحة. فهو البنك الدولي يرصد أنه والله دخل بشهر أيلول مثلا حطت 279 طائرة في مطار دمشق، في شهر أيلول من العام الماضي مثلا كانت 30 طائرة، من عام 24 كانت 4 طائرات. طبعا هذا معدل نمو كبير، لكن ما معناه من الداخل؟ ماذا يعني من الداخل؟ سيدة سورية مهاجرة إلى ألبانيا جاءت لمدة 20 يوم، سأستخدم العامية، عملت مورة مكدوس وأخذت وراحت. يعني هذا لا يعني معدل نمو للاقتصاد، هذا لا يترك أثرا على الاقتصاد. بمعنى أحد المؤشرات التي أخذها البنك الدولي، لا أعرف إذا كان كالذكر في التقرير، هو رصد الصور الجوية ورأى تحسن في الإنارة الليلية في المدن السورية بنسبة 8%. هذا مؤشر مهم نعم، لكن التقرير لا يرصد أن هذه 8% التحسن في الكهرباء ازداد سعرها 1000%. يعني المواطن الذي يضيء لمبة على شرفة منزله وتظهر في القمر الصناعي لا يظهر في تقرير البنك الدولي، لأنه لا يوجد بيانات، هو يعتمد على مؤشرات غير مباشرة. وغياب البيانات ليس أمر مقصود، يعني هذا لا تقصده الحكومة أن تغيب البيانات أو أنها تتصرف بشكل مقصود. هذا ناتج عن تأخر مؤسساتي حصل على مدى السنوات الماضية، آلية تعامل النظام السابق مع المؤسسات، مع المركز الإحصاء وهيئة التخطيط الدولة وتجميد هذه.
0: بالحديث عن الدور المؤسسي، دكتور سامر، يذكر التقرير بأن هناك محدودية في القدرات المؤسسية والإدارية للدولة، وضعف في الإدارة المالية العامة، وعدم وضوح بعض الأطر التنظيمية، وغياب إطار فعال للسياسة النقدية. إلى أي درجة هذه المشاكل الإدارية إن صح التعبير تشكل عقبة من يعني قد تعيق أو يعني لا تسمح بالاستفادة من أي تحسن في الاقتصاد؟
2: هي مشاكل حقيقية ومؤثرة جدا، لكن علينا أن ننصف ما تفعله الدولة السورية الجديدة. بالنسبة للسياسة النقدية، نحن من أول التحرير لهلأ في استقرار كبير، وليس يعني استقرار تام بسعر صرف الليرة السورية. تعرض سعر صرف الليرة السورية مؤخرا إلى نكسة بسيطة، لكن هي نتيجة الظروف الجيوسياسية. عم بحكي كسياسة نقدية، لا، في خطوات كتير مهمة. استبدلوا العملة، خلصنا من عملة البائد، ما في ضخ لعملة من دون إنتاج، من دون ربط باستثمار، ما يسمى بالاقتصاد بيعرف الأستاذ يعرب، هي التمويل بالعجز. لا يوجد استدانة مسيسة، وبالتالي الدولة عم تدير المالية إلى حد كبير صحيح، بشكل صحيح. السيد وزير المالية كان شفاف جدا، بيحكوا لك عن شفافية. من فترة شهر أو شوي قال لك نحن يا جماعة عنا عجز بالميزانية، حيكون في عنا عجز مليار ونص دولار إذا استمرينا على هذا المستوى الإنفاق. ليش؟ لأنه الدولة عم تنفق بحدود 10، حيجينا بحدود 8 مليار.
0: شوفي، هو البنك الدولي توقع استمرار العجز التجاري عند مستويات مرتفعة.
2: تماما. العجز التجاري هذا شيء، العجز التجاري المقصود في حضرتك مثل ما بتعرف هو الفرق بين استيراد وتصدير. هذا إجباري، بده يضل سنوات، لأنه مثل ما قال الأستاذ يعرب لسه ما عندنا بيئة إنتاجية وما عندنا تولز مضبوطة، لسه المعامل ما أقلعت بالشكل المطلوب. البنك الدولي سيدي الكريم بيستخدم معايير الستاندردز البنشمارك العالمي، يعني هو بيستخدم بنشمارك أوروبي، أمريكا، الخليج، دول الخليج، وعم يعمل على الأساس. أضف لذلك، لذلك بيطلع عنا هالفروقات وبيطلع عنا هالملاحظات الدقيقة بالنسبة للسياسة النقدية والسياسة المالية والآخرة. بس نقطة صغيرة برجع وبزرق.

0: اذكر شغله مهمه، البنك الدولي مؤسسه كريديبيليتي تبعها عالي جدا، يعني الموثوقيه والمصداقيه عاليه جدا، لا مصلحه له باصدار ارقام يسال عليها على مصداقيتها واليه استخراجها بشكل هوائي لاحقا، ولا مصلحه للمصرف او للمؤسسه الماليه الدوليه اللي طلعت هيك رقم انه والله محبه بسوريا او بالشعب السوري، لا هو يعلن دوليا ان سوريا هي بلد استثمار وبلد ناشئه وبلد جاهزه لاستقبال هذه الاموال، هو هذا اللي عم يقوله. اي مستثمر بالعالم خليجي اوروبي امريكي لما بيشوف في اقتصاد بيعمل دبل ديجيتس، هذا بسموها فيرتايل لاند، يعني ارض خصبه جدا لهذا الاستثمار. هذا ما الرساله التي اراد ان يؤديها المصرف الدولي. في نقطه صغيره، الدوله تدار بعقليه العقليه الاتيه، ان تؤمن الناس من الخوف وتؤمن الناس من الجوع، وما قامت به الدولة إلى الآن هي الاستثمار الكبير والضخم في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والآخري، لأنه مخاطرنا كتير كبيرة. كيف بدك ترفع دخول وتأمن الناس تنفق دخولها باقتصاد لا سمح الله ما كان آمن؟ في عنا مشاكل بما يتعلق بالسرقات والتجاوزات وما تقوم به لك إلى الآن ترصد ملايين حبات الكبتاغون كل يوم والتاني بين بلدنا وبلد مجاور. يعني الهم كبير، الهم كبير. أنا إلي مطلب واحد بس كمواطن سوري، لا تحمل الدولة كل شيء. أنا ما عم أقول إنه والله طبل للدولة أو لا، نحن كلنا لازم نشتغل كلياتنا. مثل ما تفضل الأستاذ يعرب، نحن ماهرين في الزراعة وفي الصناعة وإلى آخره، لا تعتمد على الدولة، تحرك. الدولة عم تأمن كهرباء، صح غالية بس أمنت كهرباء. ما طيب عندها قدرة في هذا السياق كهرباء، رخيل قاطع، خليك على الطاقة الشمسية مثلا. يعني تفضل
1: في هذا السياق يذكر يعني البنك الدولي أستاذ يعرب بالأحرى يقترح أن تقوم الحكومة بدعم مشاريع لتمويل أو دعم الأسر الأكثر هشاشة. ما أهمية أن تستجيب الحكومة فعلا لهذا الاقتراح؟
2: السؤال لي أستاذ محمد.
1: نعم أستاذ يعرب.
2: يعني طبعا هو أمر مهم التركيز على يعني المشاريع الصغيرة. كثير من الخبراء يقولون أن لا يمكن لسوريا في الظرف الحالي أن تبدأ ببناء اقتصادها إلا بالتركيز على المشاريع الصغيرة وخلق يعني عناقيد إنتاجية قطاعية وجغرافية، يعني المناطق التي ينتج فيها كذا، المناطق التي تربي كذا، تخلق حاضنات أعمال، شبكات عنقودية من العمل تدعم المشاريع الصغيرة. لكن وهو بالنسبة هذا رأي شخصي، يعني هي مسألة مختلف عليها بين الخبراء. رأيي الشخصي أنا أميل إليها، أنا أميل إلى المشاريع الصغيرة، لكن يبدو أن التوجه العام عند الدولة ليس باتجاه المشاريع الصغيرة، وهو توجه يعني له وجاهة في الطرح. يعني هناك نرى الآن نوع المشاريع التي يتم يعني توقيع مذكرات تفاهم، لا نريد أن يعني لا بيصل أي شيء منها إلى مرحلة التنفيذ، هي مشاريع كبرى في قطاعات مبنية تبنى تاريخيا على المشاريع الصغيرة. مثلا حين تتعاقد وزارة الزراعة مع شركة مثلا تركية لإنتاج الدواجن، شركة تركية كبرى لإنتاج الدواجن، هو قطاع الدواجن أصلا مصمم للمشاريع الصغيرة. يعني أنه عدد كبير، نحن لدينا في سوريا مثلا 15,000 هنجار مصمم لتربية المداجن، يعمل في كل هنجار 4 أشخاص، ينتج 5,000 طير كل 45 يوم، هذه مثلا الأرقام. لكن في كثير من القطاعات نرى أن هناك توجه إلى المشاريع الكبيرة، خصوصا في مثلا يعني شهدنا توقيع عقود في قطاعات زراعية، الشوندر السكري وعدة قطاعات. هناك شركة أعتقد قطرية إن لم أكن مخطئ يعني أخذت من لديها مشروع كبير، مشروع بحدود 300,000 دنم، يعني 30,000 هكتار. طيب. لإنتاج زراعي متعدد القطاعات، بقطاع الدواجن، بقطاعات مختلفة. يعني هناك توجه يبدو للمشاريع الكبرى، وهذه أيضا وجهة نظر، والدكتور يمكن طيب. أستاذنا يعرف هذه المدارس. يعني هناك مدارس. طيب ناخد البنك الدولي يوصي بالمشاريع الصغيرة. أنا شخصيا
1: ناخذ يعني رأي الدكتور سامر في ذلك، لأنه الدكتور سامر فعلا يعني قد يكون هناك تحسن على في الأرقام على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن يستفيد من ذلك فئة صغيرة. تعلم هناك اقتصادات أوليغارشية، يعني طبقة قليلة 1% مثلا تسيطر على الموارد. من المهم يعني أن يكون هناك نوع من العدالة في توزيع الثروة، أليس كذلك؟ ما أهمية هذه المقاربة؟ دقيقة دكتور سامر.
0: طبعا 100% وافقك ووافق الاستاذ يعرب بهذا الموضوع. جزئيه صغيره، السيد الرئيس من يومين 11 الشهر اصدر مرسوم 188 بتخفيض التعرفه الجمركيه على كثير من المواد الاساسيه، منها طبيه ومنها ما يتعلق بالطاقه البديله. هذا التخفيض له مدلول كبير، سينعكس مباشرة على ضاغط على الأسعار باتجاه الأسفل. أيضا لاحظ شغلة، لما السيد الرئيس بياخذ هيك قرار، وزير الماليه عم يقول في عندنا فجوه تقريبا مليارين، معناتها اكيد الموضوع ما نو رايح باتجاهين متعاكسين، اكيد في تخطيط وفي توقع لايرادات مهمه جدا ستاتينا ليس من المعابر فقط وانما من ثرواتنا الباطنيه لتغطي هذه الفجوه، الفجوه التي ستسببها انخفاض الرسوم الجمركيه والفجوه الموجوده حالا وهي بحدود المليارين من هون لاخر السنه، هذا جزئيه صغيره. توزيع الثروه مهم جدا، لا يمكن أن نحقق أمن اجتماعي في مجتمعنا من دون عدالة بتوزيع الثروة، لكن عدالة توزيع الثروة لا تعني الملكية الجماعية والنظريات الاشتراكية التي أثبتت فشلها في كل العالم. اللي بيشتغل بياخذ نتيجة عمله، في استثمار، في بيقول لك بالانجليزي نو بين نو جين، ما في مخاطرة ما في، في ناس بتحب تشتغل موظف، في ناس بتحب تشتغل رائدة أعمال، هذا اللي لازم الدولة تأمن له بيئة حاضنة لكل هالأطيافي. نقطة صغيرة ومهمة بعرج على موضوع الفكرة أستاذ يعرب، لابد من دعم المشاريع الصغيرة مثل ما تفضلت، وهنا يأتي دور المصارف المحلية بهذا الأمر. يجب على المصرف المركزي تقديري الشخصي أن يشجع المصارف ويحررها من بعض القيود التي تتعرق بمنح الائتمان لدعم المشاريع الصغيرة، لأنه مثل ما قال الأستاذ يعرب هذه المشاريع بتعطي استقرار اجتماعي واقتصادي لمكونات المجتمع اللي ممكن لاحقا تصير مشاريع كبيرة مثل ما تفضل الأستاذ.
1: شكرا لكم الدكتور محمد سامر القصار، الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش ما مصير اللاجئين السوريين في ظل تغير سياسات اللجوء الأوروبية.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا،
4: أن يكون في مفاوضات. أنا معترض على
3: فكرتين. حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
6: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
5: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله
6: في القدس
5: عنه عمر بن الخطاب
6: في إيليا،
5: صفرونيوس هو دمشقي.
6: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
5: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
6: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
5: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتب

0: من الرؤية، تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. في 3 دول أوروبية يتحرك ملف اللاجئين على وقع متسارع نحو حسم ملف اللجوء، فمن هولندا إلى ألمانيا وصولا إلى بريطانيا، يجد اللاجئون وفي مقدمتهم السوريون أنفسهم أمام واقع جديد يجري العمل على ترسيخه في سياسات أوروبا، في حين تثار التساؤلات عن موقف دمشق وقدرتها على التعامل مع عودة قسرية محتملة قد تفرض على مواطنيها في الخارج. في أحدث فصول هذا المسار، وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانونين يتيح أحدهما سجن بعض اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم ممن يرفضون المغادرة، في حين يلغي الآخر التعويضات المالية عن التأخر في البت في طلبات اللجوء. هذان القراران أثارا مخاوف طالبي اللجوء السوريين الذين أعربوا عن قلقهم من إمكانية السجن حال امتناعهم عن العودة إلى سوريا. المسار الهولندي سبقته خطوات ألمانية تمثلت في إصدار قرارات رسمية تقضي بسحب صفة اللجوء من سوريين بحسب صحيفة بيلد الألمانية. هذا القرار جاء اعتمادا على تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط الأسد وتزايد أعداد العائدين منذ ذلك الحين. في بريطانيا كشفت صحيفة الغارديان مؤخرا عن وضع مشابه، حيث تحدثت عن قرار وزارة الداخلية سحب صفة اللجوء من سوريين، مسلطة الضوء على قضية طبيب يواجه خطر الترحيل من المملكة المتحدة بسبب سحب صفة اللجوء منه. خطوات متتالية تثير مخاوف سوريين في أوروبا وتعيد طرح سؤال مهم: ماذا عن موقف دمشق التي كررت في مناسبات عدة رفضها أي مسار لفرض العودة القسرية على اللاجئين؟ وهل هناك خطة واضحة لمعالجة هذا الملف في حال تصاعد الدفع الأوروبي نحو الترحيل القسري؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا. معنا عبد القادر الشيخ الخبير في قانون الهجرة واللجوء من هامبورغ، ومعنا في الاستوديو أيضا نيسان بابلي المديرة التنفيذية لمنظمة سيوار. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا محمد. يا هلا.
0: في البداية سيدة نيسان، كيف تتعامل دمشق مع هذا، يعني هذه السياسات المتصاعدة الأوروبية التي تضغط باتجاه إعادة أو ترحيل لاجئين سوريين من أوروبا؟
1: مساء الخير أستاذ محمد لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين والمشاهدات. الحقيقة لا شك أن ملف اللجوء أو الحماية للاجئين السوريين بدأ يطرح الآن وفي أوروبا بقوة، وينتقل من مرحلة كيفية حماية هؤلاء السوريين الذين اضطروا للجوء لأوروبا بسبب ممارسات النظام البائد وبسبب ظروف الحرب، إلى مرحلة الآن إعادة تقييم لهذا الملف بشكل كامل لأحوال هؤلاء اللاجئين الذين هم الآن في أوروبا ومنهم عادوا. طبعا المفوضية السامية للاجئين يعني أصدرت في شهر 5 2026 تقريرا يقول بأن هناك 1,600,000 أو أكثر بقليل أيضا من السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال منذ التحرير منذ 8 ديسمبر 2024 إلى 23 أبريل 2026. هذا لا شك رقم كبير ويتطلب الكثير جدا من الأمور التي تحتاجها سوريا لكي تستوعب هذه الأعداد.
0: وهذا يطرح سؤال: ما مدى قدرة سوريا فعليا على التعامل مع هذا الملف، على استقبال اللاجئين العائدين؟
1: الحقيقة أن هذا الاستقبال يعني من ناحية المبدأ، نعم لا شك نحن يعني كسوريا لا شك نرحب جدا بعودة كل مواطنين السوريين إن شاء الله إلى بلدهم. هؤلاء حملوا خلال سنوات الغربة الماضية يعني كم كبير من الخبرات والكفاءات والمهارات وغيرها، فلا شك وطنهم سوريا هو يعني يحتاجهم في مرحلة البناء هذه. لكن في المقابل لا شك أن هذا الموضوع يعني من الناحية العملية يحتاج للعديد من الأمور. بداية نحتاج إلى استقبال هؤلاء اللاجئين، الاستقبال الإداري، بمعنى أن يكون هناك توثيق لحالات عودتهم، ممتلكاتهم، أيضا استقبالهم، تدوين بياناتهم بشكل كامل، معابر يعني تستوعب هؤلاء. أيضا رقم 2، هم بحاجة أيضا إلى الموضوع الاقتصادي، بمعنى أن يكون هناك تدريبات مهنية، أن يكون هناك تأمين لسبل العيش، أن يكون هناك العديد من الأمور التي يحتاجها لكي يعودوا. الخدمات أيضا، البنية التحتية، يعني أي إنسان سيعود إلى وطنه لا شك هو سيفكر بـ4 أمور أساسية: أين سأسكن؟ ما هي المدارس التي أريد أن أضع أولادي فيها، ما هي المشافي التي يمكن أن ألجأ إليها في حال تعرضت لأي مشكلة صحية، وأيضا ماذا سأعمل، كيف يمكن أن أسخر خدماتي وكفاءاتي بهذا البلد لكي أستطيع أن أضمن مستقبل لأبنائي وأيضا أن أساهم ببناء البلد الوطن.
0: أستاذ عبد القادر، ما الذي تعنيه في البداية موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قانون يتيح سجن طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم؟ يعني الآن صار إذا شخص مخالف يمكن أن يوضع في السجن كي يرحل قسرا لاحقا.
2: بداية تحياتي لك أستاذ محمد ولأختنا الفضيلة أستاذ نيسان. نريد هنا أولا توضيح نقطة هامة جدا، الترحيل القسري لا يمكن أن يتخذ بقرار مباشر، ووضع الشخص في السجن لا يمكن أن يتخذ بقرار مباشر، وإنما قبل اتخاذ هذا القرار هناك عملية طويلة يجب أن تسبق تنفيذ هذا القرار بالأحرى. عندما يتقدم الشخص أولا بطلب لجوء يجب أن يفحص أسباب لجوءه على أصعدة كثيرة، منها أسباب اللجوء السياسي، ثم يتم البحث أيضا عن أسباب الحماية، وإذا لم تتوفر هذه الأسباب هنا يطلب من الشخص المغادرة طبعا بعد صدور قرار الرفض. يتم المناقشة مع طالب اللجوء المرفوض أمام على الطاولة ويسألونه بشكل شخصي لماذا لا تستطيع العودة، ويعطوه أحيانا مبالغ مالية وتسمى هذه المبالغ المساعدة بالعودة الطبيعية والجميع يعلمها. يحاولون أولا السير بطريق استراتيجي، ومن ثم يتحققون هل هذا الشخص لديه مثلا جواز سفر سوريا ساري المفعول، إذا تكلمنا عن السوريين قادر به بالسفر إلى سوريا عودة طبيعية، حتى إذا أرادت لنفترض ألمانيا أو هولندا إجباره عودة مثلا إجبارية أو عودة قصرية، يتطلب هذا الشخص بالبداية ثبوتيات تثبت بأنه سوري، وإذا لم يتفاعل مع الحكومة أو مع الموظف والقيام بواجبه باستخراج جواز السفر هنا تأتي وسائل ضغط أخرى. إذا التصعيد يبدأ بخطوات، وثم يمكن أن يجبر الشخص هنا على التواصل مع سفارة بلده لاستخراج جواز السفر، وإذا لزم الأمر ممكن أن تأتي مثلا الشرطة وتجبر الشخص عنوة إلى الذهاب إلى السفارة لكي يستخرج جواز السفر. إذا فشلت كل هذه المحاولات هنا يأتي الموضوع الذي تتحدث عنه وهو السجن. والسجن هنا ليس يعني وضعه كعقوبة تأديبية له، وإنما خوفا بأن يتنقل أو أن يهرب إلى دولة أوروبية أخرى أو إلى المدن الأخرى ويتخفي، هو هذا السبب.
0: وسبق هولندا أيضا يعني منذ أيام ألمانيا وفق صحيفة بيلد أيضا يعني أصدرت قرار بسحب صفة الحماية عن بعض اللاجئين السوريين، صحيح أستاذ عبد القادر؟
2: نعم صحيح، ولكن للأسف دائما يتم الحديث إعلاميا وحتى تصريحات سياسية وهي غير مطابقة للواقع. لا يمكن اليوم القول بأن ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى قادرة على اتخاذ قرار جماعي بالترحيل القسري أو سحب الإقامة أو الحماية من اللاجئين دفعة واحدة. هذا الأمر مخالف للقانون، لا يمكن تطبيقه، غير عملي، يجب فحص كل حالة على حدة. القرارات التي قد نسمعها من بعض الأشخاص حالات فردية يتم فحص سبب لجوئه، لربما ذهب إلى دول مجاورة من سوريا ويتم الشك بأنه دخل سوريا، لهذا السبب بالوقت الراهن يعاد فتح ملفه للتأكد عما إذا كان ذهب إلى سوريا أم لا، وبنفس الوقت يتطرقون إلى موضوع أن سوريا بلد آمن وتستطيع بكل بساطة العودة إلى بلده. ولكن الكثير من القضايا المفتوحة حتى التي نعالجها نحن استطعنا إغلاقها بكل بساطة.

0: او من سواء من المانيا الى سوريا، سواء من هولندا الى سوريا، قائمه وموجوده ويوجد عمليات ترحيل، ولكن ليس ترحيل جماعي، وانما هو حالات فرديه خاصه. لنفترض شخص ذهب الى سوريا، لديه صفه لجوء، ذهب الى سوريا، فهذا الشخص لم يعد يستطيع القول بانني ملاحق سياسيا، سقطت عنه صفه اللجوء، وبالتالي يجب عليه المغادره، فاذا لم ينجح امام القضاء بالمحافظه على حقه، سيحول فيه الامر الى الرفض ومن ثم الترحيل الاجباري. هذا النوع من الترحيل لم يحصل الا نادرا في المانيا، الترحيل اليوم منصب او متركز على الاشخاص الذين يخالفون القانون والذين لديهم سوابق جنائيه وسوابق متكرره في العمل الاجرامي. فهذا الشخص هنا يتم ترحيله طبعا بعد التشاور مع الجهات المختصه في سوريا والتنسيق عبر قنوات ضيقه جدا ايضا.
1: طيب استاذ نيسان، اشرت الى مواضيع تتعلق بعودة اللاجئين واهميه تامين بنيه تحتيه وما الى ذلك، هناك ايضا ربما مساله تطرح وهي أن هناك جيل ربما من الأطفال والمراهقين عاشوا في أوروبا، يعني تشكل وعيهم، لغتهم، ثقافتهم في أوروبا، وبالتالي قد يجد هؤلاء أيضا صعوبة بالعودة إلى بلد آبائهم. إلى أي درجة هنا أيضا يوجد قضية تتعلق باندماج هؤلاء في هذه البيئة؟
2: بس اسمح لي فقط بعد إذنك محمد، قبل أن أنتقل إلى جواب عن سؤال حضرتك، أن أتمم ما ذكره الأستاذ عبد القادر. الحقيقة يعني أشار لبعض الأمور المهمة وضرورية جدا، ويعني أضيف عليها أيضا أن هناك يعني حالة من المخاوف التي يعني مع تصاحبت هذين القرارين بهولندا وألمانيا، لكن الأرقام تقول شيء آخر، تقول أن هناك أكثر من 900,000 شخص موجودين سوري موجود في ألمانيا، وهؤلاء من غير المجنسين، و حصلت عملية تجنيس ل 65,000 منهم في 2025 فقط. فيعني كما قال الأستاذ عبد القادر، الأمر ليس عشوائي وهناك ترحيل والآن هناك دفع باتجاه، لا شك أن الدول الأوروبية من حقها الآن أن تعيد النظر بوضع الكثير، لكن هناك كثير من الخطوات التي يجب العمل عليها.
1: ربما يعني هو التركيز أكثر على الطلبات التي لم يبت بها.
2: نعم
1: بعض هؤلاء يتخوفون
2: وغيره طبعا، وهناك فرق بين طالبي اللجوء بسبب أسباب سياسية، وهناك أيضا أسباب إنسانية و عائلية وعمل وغيره. الأمر الآخر هو أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حصلت على 35% من تمويلها لعام 2026 للسوريين، وهذا دليل على أن ملف اللجوء ما زال قائم، وما زالت المفوضية تحصل على تمويل لدعم ملفات اللاجئين، وبالتالي يعني لنتريث بموضوع الإثارة.
1: ليس هناك ترحيل جماعي بالتأكيد.
2: نعم نعم نعم نعم نعم. وأيضا يعني هناك في 2025 فقط هناك تقريبا حالة تجنيس تجاوزت 29%، وبالتالي يعني الأمور مثل ما قلت تأخذ هي يعني وقت وليست. لكن بالعودة إلى سؤال حضرتك، كما قلنا هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يعني وتعمل عليها الحقيقة الخارجية السورية وكل اللجان المتعلقة بموضوع عودة اللاجئين بالتعاون مع الحكومات الأوروبية. وكان لدينا مؤخرا الحقيقة، أنا كان لدي في حلب لقاء مع السفارة السويدية، مع وفد من السفارة السويدية، وأيضا لقاء مع وفد من السفارة السويسرية، ولدي إن شاء الله في نهاية الشهر هذا أيضا لقاء مع الأعضاء من السفارة الدنماركية، والكل يتحدث عن عودة اللاجئين لا شك، أو يعني هذه بعض القضايا التي هي موضوع على الطاولة في النقاش معهم، بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة ب يعني أوضاع البلد عموما وغيره. يعني طبعا هناك نحن نقول بأن يعني وندعوهم دائما، كما أنكم يعني الحقيقة تم صرف مبالغ كبيرة جدا على السوريين الذين ذهبوا إلى أوروبا بسبب مثل ما قلنا ظروف الحرب. هؤلاء كونوا كفاءات، ولا شك أن أوروبا من حقها أن تستثمر بهؤلاء، ولذلك استمرار دعم هؤلاء حين عودتهم لبلادهم هذا الأمر بالضروري، لأنه سينعش الاقتصاد في سوريا التي تهتم الحقيقة الأوروبا كاملة بهذا الموضوع، ناهيك عن بقية الدول.
1: وبالتالي هل هناك فعلا، هذا يعني يقودنا إلى السؤال، هل هناك ألا يستوجب ذلك أن يكون هناك خطة شاملة على مستوى الدولة
2: تماما
1: للتعامل مع ملف اللاجئين؟
2: تماما ولذلك هناك خمس مستويات لهذا الأمر. المستوى الأول هو الموضوع الإداري، أن يكون هناك تسجيل لكل هؤلاء ببياناته وكل يعني معلوماته وغيره مع حماية هذه المعلومات بشكل كامل، وهذا يحتاج إلى بيئة رقمية ضخمة ما زالت سوريا لا تمتلكها، ولذلك هي تحتاج للدعم الأوروبي بها. الأمر الآخر هي تحتاج لمواضيع الاستيعاب الاقتصادي.

0: الاقتصادي والخدمات، بمعنى أن يكون هناك بيئة كما قلنا متعلقة بالسكن، متعلقة بتأمين سبل العيش، متعلقة بالخدمات التعليمية والصحية وغيره. الأمر الثالث أن يكون هناك، وهذا ما نطلبه دائما وهذا ما نعمل عليه نحن في سوار، وأيضا الكثير الآن الحمد لله من المنظمات بدأت تعمل عليه، موضوع دعم لمشاريع متعلقة بتدريبات مهنية للشباب، وأيضا أيضا دعم للمشاريع الصغيرة لكي يكون هناك استيعاب لهؤلاء الشباب العائدين لكي يساهموا في إعادة الإعمار وبناء الوطن. الأمر الرابع، هناك أشرت لحضرتك مهمة جدا، موضوع متعلق بإعادة الإدماج، كيف يمكن لمن غاب عن بلده 10 أو 14 سنة أن الآن يعود والبيئة تغيرت والوضع تغير، والناس نسمع كثيرا عن يعني حالات، يعني نعمل على موضوع التماسك المجتمعي أن يعاد، لكن الحقيقة نحن بحاجة لدعم نفسي اجتماعي ليس فقط للعائدين وإنما أيضا للمقيمين، يعني أن تعود الصلات والعلاقات، الأمر ليس بالهين يعني، وبالذات بعد سنين من الحرب.
1: وكما ذكرنا خصوصا أنه في كثير منهم أصبح لديهم عائلات وأطفال، نعم، ربما نشأوا في الدول الأوروبية.
0: صحيح صحيح، موضوع دعم اللغة وغيره أيضا، والآن شهدنا أكثر من مدرسة بدأت بموضوع كيف نعلم اللغة لغير الناطقين بها، وهذا من البرامج التي يجب تمويلها والعمل عليها، لأننا أكيد أمام أطفال ولدوا في المغترب وعادوا الآن عمرهم 14 عام لربما هو لا يتقن اللغة العربية أو التكلم بها أو التعلم بها، وبالتالي هو أيضا يحتاج لهذا الأمر.
1: أستاذ عبد القادر، يعني نتحدث، تقول حضرتك والأستاذ نساء لا داعي للخوف، ليس هناك ترحيل جماعي، لكن هناك بعض الحالات حسب دراسة الملف قد يعني يجري رفض الطلب وإعادة اللاجئ. السؤال، ما نلاحظه من تصريحات حتى سياسية المسؤولين السياسيين، دائما هناك يعني إشارة إلى ذلك، نريد عودة اللاجئين، أوروبا تريد ذلك، وبالتالي إلى أين يمكن أن تصل في النهاية هذه السياسات الأوروبية، خاصة مع صعود كثير من الأحزاب اليمينية في بعض الانتخابات في أكثر من دولة؟
2: نعم أستاذ محمد، في الحقيقة إن موضوع ترحيل السوريين بين قوسين هو ليس موضوع حديث العهد، يعلم السوريين جيدا منذ دخولهم إلى أوروبا منذ عام 2015 عندما كان هناك العدد الأكبر بعدد السوريين الذين دخلوا له، من اليوم الثاني كانوا يسمعون وما زلنا نسمع حتى تاريخ اليوم بأن أوروبا سوف تعيد اللاجئين، أوروبا سوف ترحل السوريين قصرا، لا يوجد إقامة للسوريين، ودائما نجد نحن على أرض الواقع أمر مخالف، إنه مخالف كليا لما يحدث على أرض الواقع.
1: نعم،
2: لا يعني تستطيع ألمانيا اليوم لا تستطيع ألمانيا اليوم كما بدأنا الترحيل بشكل عشوائي، هناك كما قالت الأستاذ نيسان هناك سوريين هنا من عام 2015، طفل ولد هنا اليوم عمره 10-15 سنة، وبالتالي يعني هذا الطفل ولد هنا ونشأ هنا، ولربما يكون قد حصل على الجنسية الألمانية، ربما يكون أخاه قد حصل على الجنسية، ربما والده والدته، كيف سنتعامل مع هذه الملفات؟ لنفترض جزء من الأسرة اليوم لديه لجوء، وجزء آخر لديه إقامة دائمة، وجزء آخر لديه جنسية، هل يمكن فصل العائلات ومن ثم العودة ونقول له أنت كجزء من هذه العائلة لم تعد تحقق شروط اللجوء لنفترض هنا وعليك العودة؟ هنا تفتح المسارات الأخرى، هنا يوجد لدينا قوانين أخرى تحمي هذه الأشخاص، قوانين تتعلق بالاندماج، قوانين تحمي الأسرة، المادة السادسة من الدستور الألماني على سبيل المثال تحمي الأسرة، وهناك مبادئ قانونية كثيرة، قوانين تتعلق بلم الشمل وهي تطبق حتى لو كانت الزوجة داخل ألمانيا، مثلا تحصل على الزوجة على إقامة لم شمل من الزوج حتى ولو كانت تعيش داخل ألمانيا، قانون لم الشمل مثلا.
1: نعم،
2: الطفل يحصل على إقامة بموجب والديه، والعكس أيضا تستطيع الأم الحصول على إقامة بسبب ابنها، إذن لا يوجد هذا الكم الكبير من السحب المتوقع، حتى ولو حصل السحب هناك أسباب قانونية أخرى للبقاء، هذا ما أردت قوله.
1: أستاذ نيسان، ذكرتي بأنه البيئة في سوريا ما تزال قاصرة عن استيعاب عدد اللاجئين العائدين على أكثر من مستوى، إلى أي درجة تستطيع ربما منظمات غير حكومية سد جزء من هذه ربما الفجوة؟
0: الحقيقة دور المجتمع المدني هو مهم.

0: جدا وضروري، وهذه من الأمور التي أيضا نطالب بها من ضمن التعاون الذي يجب أن يتم بين الحكومة السورية والحكومات الأوروبية في سبيل دعم عودة اللاجئين. جزء منه هو متعلق بدور منظمات المجتمع المدني، ويمكن أن يتلخص هذا الدور بعدة أمور، منها أن يكون هناك تقييم لاحتياجات هؤلاء العائدين وما هي أهم الضروريات اللازمة لهم. الأمر الآخر تأمين إعادة تأهيل البيوت والمساكن. لدينا في حلب مثلا، نعرف أن كمية الدمار بحلب تجاوزت 80% لربما، ولذلك مثلا تتخيل أي شخص يريد أن يعود الآن، وشهدنا ذلك فعليا، وهذا ينطبق على العديد من المناطق السورية أيضا، كيف يستطيع أن يعود إذا لم يكن لديه بيت ومأوى يعني يليق به؟
1: التصريحات الحكومية تقول دوما هناك تراجع في الدعم الدولي يعني مواضيع الإنسانية وما إلى ذلك.
0: يعني ليس هناك، أعتقد أن ليس هناك تراجع، وإنما هناك تحويل من مسار إلى آخر. يعني كل ما كان يوجه للإجابة الطارئة وللإغاثة تحول الآن للتعافي، أو على الأقل نحن نطالب بأن يتحول للتعافي. وهناك يعني أعتقد بدأت الإعدادات لمؤتمر المانحين الذي كان ينعقد سنويا في بروكسل، وعقد السنة الماضية وقبلها في سوريا بعد التحرير، والآن إن شاء الله سيعقد أيضا. لعله يكون هذا جزء من التمويل، هو يتجه باتجاه ملف إعادة اللاجئين وكيف يمكن تأمين بيئة آمنة. لأنه محمد الحقيقة الموضوع لا يتعلق بأعداد من عاد، يعني نتحدث عن 3 مليون بين نازح ولاجئ عادوا إلى سوريا، هذا عدد ضخم جدا. المخيمات ما تزال موجودة جزء منها، هؤلاء كيف سيعودون إن لم يكن هناك بيئة آمنة مستقرة لهم؟ إذا نتحدث عن عودة طوعية كما أشار الأستاذ عبد القادر، ونتحدث أيضا عن بيئة مستقرة آمنة لهم وعودة طوعية كريمة.
1: شكرا جزيلا لك نيسان بابلي، المديرة التنفيذية لمنظمة سيوار في اسطنبول، ولضيفنا الأستاذ عبد القادر الشيخ الخبير في قانون الهجرة واللجوء من هامبورغ.
2: لو سمحت ممكن أقول آخر كلمة
1: باختصار؟ تفضل.
2: باختصار أرجو دائما التمييز ما بين الخبر السياسي أو النقل الصحفي وما بين القانون. للأسف يتم تخويف اللاجئين دائما بهذه العبارات، ترحيل السوريين والخوف، وهذا نوع من الأخبار يجعل هناك ضغط كبير داخل الأسر وصعوبة الاندماج سواء في التفكير هنا أو في التفكير حتى بالعودة.
1: شكرا.
2: نرجو قدر الإمكان دائما توضيح الأمور وأخذ المسألة على محمل الجد. هناك أسر وعائلات هنا تتألم عندما تسمع هذا الخبر، ولربما
1: نعم، ونتمنى يعني أن تكون التصريحات السياسية يعني أن يكون هناك عوائق قانونية كما تقول. لذلك شكرا لكما، شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد.
5: الأرض

0: أمي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. بنت سورية بتدرس وبتتعب وبتجيب علامات وبتفتح المفاضلة تختار مستقبلها، بتلاقي قدام اختصاصات للذكور فقط وقدام غيرها للإناث فقط. وهون طبعا بيجي السؤال، شو اللي لازم يحدد مستقبل الشاب والبنت؟ قدرتهم ورغبتهم ولا جنسهم؟ وبنفس الوقت تحت قبة مجلس الشعب بيثور جدل عن اللي تسمى تأنيث التعليم. يعني حتى بالمجال اللي النساء علموا فيه أجيال صار حضورهم موضوع سؤال. خلونا نشوف الأرقام شو بتقول بحسب سناك سوري. وزيرة واحدة من أصل 23 ولا امرأة بين 14 محافظ، ومن أصل 809 مواقع قرار النساء بيشغلوا 45 فقط، يعني 5.5%. طيب وين الطبيبات والمهندسات والمحاميات والأستاذات؟ شلون المرأة موجودة بكل هالمجالات وبتختفي فجأة لما منوصل للكرسي اللي بيتاخذ منه القرار؟ في ناس بتقول المشكلة مش بالباب، المشكلة بقلة اللي عم بيدقوه، النساء ما عم تيجي بتجرب، وانه الكفاءة هي المعيار وبس. ماشي، الكفاءة هي الأساس، بس إذا النتيجة كل مرة أغلبية ساحقة من الرجال، مو لازم نسأل شلون عم ندور على الكفاءات؟ ومين بيأخذ الفرصة؟ ومين بيظل برا؟ الليلة رح نطرح بعض الأسئلة ربما صعبة. هل الطبيعي اليوم نكون عم نسأل عن لبس المرأة وشكلها واللي مسموح لها واللي ممنوع عليها 2026؟ هل غياب النساء عن مواقع القرار سببه إقصاء ولا سببه المجتمع والظروف؟ هل الكوتا بتفتح باب حقيقي ولا بتجيب حضور شكلي؟ مين لازم يقرر شو بتدرس البنت وشو بتشتغل، هي ولا العادات ولا القوانين؟ وشو بدنا نضمن انه الدستور القادم رح يحمي حق المرأة بالمشاركة مش بس بالحكي؟ احنا عم نعيد بناء سوريا والبلد بحاجة لكل عقل وكل خبرة، فشلون بدنا نبني بلد بكل طاقته إذا نص المجتمع حضوره بمواقع القرار 5.5%؟ عن النساء بالحياة العامة والأبواب المفتوحة والمسكرة بوجههن راح نحكي الليلة من وسط البلد، لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية ومقولتها لحلقة اليوم هي: الكوتا الملزمة هي الطريق الأكثر جدوى لرفع مشاركة النساء السياسية. ضيفاء المناظرة مع المقولة شهد رائد نزال وهي طالبة هندسة معلوماتية، ضد المقولة رشيد المنصور وهو طالب طب أسنان. قبل هيك خلونا نتذكر كالعادة قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خليني أرحب بشهد ورشيد. شهد أنت طالب طب معلوماتية، أي سنة؟
2: رابعة.
0: طالب طب أسنان؟
3: تماماً.
0: أي سنة؟
3: ثالثة.
0: سنة ثالثة؟
3: تمام.
0: أنت من سلمية وأنت من رستم مو هيك؟
3: تمام.
0: حيا الله بيكم.
3: أهلا وسهلا.
0: أنت مع المقولة وأنت ضد المقولة.
2: تمام.
0: معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، وأنت معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. أوكي؟ لا تقاطعوا بعضكم، ممنوع المقاطعة. معك 90 ثانية، استغلوها للأخير.
2: تمام.
0: أوكي؟ وأنا بس تقرب النهاية بخبركم. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: على مهلكم، خذوا نفس، رواق.
3: رواق.
0: تمام؟ يلا يا شهد هاتي لنشوف العداد على الشاشة. يلا تفضلي.
2: تمام.
4: بداية رح أعرف مفهوم الكوتا أو الكوتا الملزمة. الكوتا هي نظام دستوري أو قانوني بخصص حصة رقمية معينة، مثلاً 20-30% من المقاعد السياسية اللي بيشغلوها النساء. أما كونها وصفة بالملزمة يعني إنه هي مو بس توصية، هي لازم تكون شرط ما بتتم العملية الانتخابية بدون تحقيقه. ليش هي عملية مهمة؟ أو لما نخصص عدد مقاعد معين للنساء، نحن بنحمي هي العملية من سلطة الأحزاب، وبنحميها كمان من آراء السياسيين. بنخلي هي العملية تفرض احترامه وتكون شرط ما بتتم عملية الانتخاب أو التعيين بدونه. ليش بنشوفها هي الأكثر فعالية؟ نحن ما فينا نعالج عقود من الإقصاء بمجرد الدعوة للمساواة وننطر الواقع السياسي أو الثقافة السياسية إنها تتغير. العملية السياسية هي مانا متكافئة. نساء رح يلاقوا حالهم بواقع مليء بالمشكلات، بمشكلات التمويل، أيضا النفوذ، أيضا أصلا أنه ما فين يوصلوا للمكان اللي فين ياخذوا منهم قرار سياسي. رح يقول البعض أنه الكوتا هو مجرد معالجة للأضرار، يعني أنا بس بخصص لهم أماكن بيوصلوا للسلطة، هو ما عم يعالج المشكلة الأساسية. بس أنا عم قول أنه معالجة العوائق البنيوية هي الحل. الكوتا ما بتنهي التمييز، لكن هي باب للتغيير.
0: أنت عم تحكي عن عقود من إقصاء، ما فيك العقود الإقصاء هاي تتجاوزها من دون إجراءات تمييز إيجابية أو ما

0: شابة، بمعنى لحتى أنت النساء بعيدات عن النفوذ مثل ما عم بتقول شاهد، بعيدات عن التمويل، بعيدات عن التشبيك، فهن بحاجة لإجراء مؤقت إلى أن تعود الموازين إلى طبيعتها. أنت بتقول هذا الحكي مش ظابط.
1: تمام،
0: هات لنشوف.
1: هلا أنا اليوم ماني عم أحكي إنه أنا ما بدي كوتا وأنا ضد التمثيل النسائي للمرأة، أنا بس عم أحكي إنه أنا مع حقوق المرأة، أنا مع تتمثل المرأة ولكن بالشكل الأمثل. أنا ضد وجود الكوتا، مثل ما ذكرنا نحن الكوتا إنه أنا بيجي بحط نسبة، مثلا عندي مجلس شعب فأنا بحط إنه 20% من أعضاء مجلس الشعب لازم يكونوا نساء. فإذا يعني لازم يكونوا 20% من النساء، فأجيت أنا هون ظاهريا أنا عمليا مثلت النساء، صار أنا في عندي تمثيل نسائي موجود بالبرلمان بمجلس الوزراء بأي هيئة سياسية. لكن لما أنا بدي أجي أطلع على هذا التمييز اللي أنا عم أخلقه بالمكان هون، لما عم يكون شخص عم يتعب عم يوصل بتعبه بجهده غير شخص جاي بسبب وجود كوتا. هلأ ممكن تكون في نساء جاي، طبعا في نساء تطلع بدون كوتا وتثبت وجودها تثبت جدارتها، لكن الذكور نظرة الذكور شو رح تكون؟ نساء إجت بالكوتا، نساء إجت بالكوتا، شفنا هذا الشيء بالبرلمان الأردني، تطلع دائما في احد اعضاء البرلمان تطلع تكون عم تحكي شيء، فبيقوم احد الذكور انه انت اجيتي بالكوتا لو الكوتا ما كنت عندنا. فانا لما احط هي الكوتا انا بنظري انه انا عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون ما عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون عم اسمها بوصمه عار وحطيها انه انت ما انك قادره توصلي الا عن طريق الدوله، وانا حطيت لكم الكوتا مشان انتم تكونوا موجودين هون، فانتم ممثلين بس انه كل العالم صارت تعرف انه المراه ما اجت الا بالكوتا. لكن لما انا اشوف امراه اجت صارت بمنصب سياسي معين عضو بالبرلمان، هاي الامرأة تعبت بحالها بدون وجود كوتا وصلت لهون، أنا كشخص رح يصير في عندي ثقة أكبر بهي المرأة وبمكانها، ورح يصير في عندي احترام أكبر لها، غير أنه لما تكون هي جاي بس لأنه في كوتا هي اللي جابت.
0: شكرا، مبسوط أنه ملتزمين كثير أنتم بالوقت. عم بيقول وعم بيستحضر من الأردن أقعدي يا هند، مو هيك؟ أنه الكوتا عم تستخدم كوسمة ضد النساء، أنه أنت لولا الكوتا ما بتشوفي البرلمان، فهذا بيجعل من تقليل من شأن الهي. بينما لو المرأة تيجي بشكل طبيعي عبر الانتخابات فهي فارضة حضورها بشكل مباشر، مو عبر آليات جابتها هيك على البرلمان. أنت شو رأيك؟
2: هلا بس في فكرة لازم نعرفها، أنه سوريا مثل ما بنعرف طالعة من سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، من الحروب، من الصراعات، فنحن قدام تحديات رئيسية، كيف نعمل مؤسسات سياسية أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً، وبنفس الوقت كيف نأخذ قواعد أو كيف نحط قواعد سياسية رح تأثر على واقع سوريا بالعقود الجاية. مثل ما شفنا أنه بالسنوات الماضية كان للمرأة دور كتير مهم بكتير مجالات، تعليم، بالإغاثة، بقيادة المجتمعات المدنية، أثبتت كفاءتها بهي المجالات، بس نفس الوقت ما شفنا أسقاط لهي الكفاءة بالعمل السياسي. هون لازم نميز بين مصطلحين كتير مهمين، مصطلح غياب القدرات وغياب الكفاءة، ومصطلح غياب الفرص. عدم أو عدم وجود تمثيل للمرأة لا يعني عدم وجود قدرات لديها، ومثل ما حكينا أن الوصول للعملية السياسية هي عملية مليئة بالعوائق. الأخطر بهي المرحلة خلينا نقول أنه نحن بمرحلة انتقالية، المرحلة الانتقالية هي معنا مرحلة انتظار، بس هي المرحلة أو اللحظة اللي بتبلش فيها تتخذ القوانين، تبنى المؤسسات، حتى بتتناقش مثل ما شفنا بإعلان الدستور تتناقش المبادئ الدستورية. فإذا قررنا ننطر، إذا قررنا ناخد حلول بدها وقت أطول، فنحن رح نكون بواقع عم ناخد فيه هي القرارات المصيرية بدون مشاركة نسائية يعني كافية.
0: شكرا. عم بتقول كلام بتفكر فيه يا رشيد. المشكلة انت عم بتقول انه خلي المرأة تيجي بكفاءتها، طيب هي اثبتت قدراتها بالمجتمع المدني، هي اثبتت قدراتها بالمؤسسات، لكن لما اجينا على الانتخابات واجينا على التشريع ما في مساحة كافية لها، ونحن بمرحلة مصيرية يلي هي المرحلة الانتقالية، عم تنحط مبادئ دستورية، عم بيتم نقاش المستقبل السياسي، الدستور الدائم، هي فرصة لنضمن حضور عادل للنساء، إذا أجلناها إلى مأجل بعيد نحن عم نخسر. أنت رأيك غير هيك؟ هات لشوف.
1: تمام، هلا بداية متفقين نحن خلصنا مرحلة حكم استبدادي، حاليا بمرحلة انتقالية بحاجة أنه نحن نعمل تمثيل حقيقي للنساء، لأنه إذا ما كان في تمثيل حقيقي بالمرحلة الانتقالية نحن رح ننتقل وما رح يكون موجود النساء بالمشهد السياسي موجود بسوريا. لكن أنا بدي أجي نفكر مع بعض اليوم، نحن هل النساء إذا أنا أجيت حطيت لها كوتا معينة هل هي رح تكون عن جد ممثلة؟ هل إذا أجيت أنا حطيت أعضاء مجلس شعب نساء، حطيت أنا وزيرات نساء، هل هذا الشيء عم يحل المشكلة ولا عم تضل المرأة ما أنا قادرة تشارك سياسيا؟ نحن اليوم عدم مشاركة المرأة

0: سياسيا، ما لانه ما في لها كوتا ملزمه. نحن بنشوف اي امراه بتحاول تحكي بالشان العام، بتحاول تصير صانعه محتوى، بتحاول تحكي اي شيء بالشان السياسي بمنشور فيسبوك، عم نلاقي تعليقات من الاف الاشخاص، ما بس عم يشتموا الفكره مثل ما بيتعرض لها اي ذكر، لا، نحن عم نلاقي في وصمه عار بحق المراه اللي عم تشارك سياسيا، عم يصير في تمييز على اساس الجنس او الجندر تبعها، عم يصير في يعني تمييز ضدها على مواقع التواصل. هذا الشيء هو اللي عم يخوف المرأة من المشاركة سياسيا. الشيء عم يمنع المرأة من المشاركة ما لأنه أنا ما في عندي مقعد روح، لا، الشيء عم يمنعني أنه أنا في عالم رح تحكي علي إذا رحت. هذا الشيء ما بيخلص منه أي حدا، أي وزيرة، أي شخص ممكن يوصل. هذا الشيء رح يضل يتعرض له حتى لو كان جاي بكوتا، رح يضل عم يخاف أنه أنا حتى لو في كوتا بتضمن لي وجودي أنا ما رح روح. ليش؟ لأنه أنا ماني متعرض لأنوسم هي الوصمة الاجتماعية المعينة ضل لاحقتني طول فترة مشاركتي أنا، وما بعد مشاركتي بالشارع أتعرض لمضايقات، بدون الشارع على الفيسبوك وعلى الإنترنت أتعرض لمضايقات إلى آخره. فهذا الشيء هو السبب الحقيقي من عدم مشاركة النساء بسوريا. فبالمرحلة الانتقالية بدل ما نشتغل على الكوتا بدنا نشتغل على المجتمع أكثر.
1: بدل ما نشتغل على القوانين تعال نشتغل على المجتمع. يعني إذا كان القوانين سمحت للنساء تشارك، مين اللي بدها تسترجع تشارك؟ وهالفضاء السوشيال ميديا مليان يعني إهانات وعنف رمزي، وكل واحدة بتحكي كلمة بالشأن السياسي من النساء فورا ببلش تعليقات يعني مسيئة للغاية. فالناس في النساء ستعكف عن المشاركة، مش لأنه ما في كوتا، مش لأنه ما في قانون، لأنه هي ما رح تسترجع تفوت على الشأن السياسي والضغط والهجوم يكون عليها. أنت شو بتقولي؟
2: هلا أنا رح أحكي عن فكرة أنه أنا ما عم ألغي معايير المؤهلات. يعني المرأة المؤهلة أو المرأة القادرة أن تفوت بهذا الواقع السياسي رح تكون مرأة قادرة على التعامل مع هيك نوع من المضايقات ومع هيك. فعلا عم نشوف مؤثرات على السوشيال ميديا، ماشي هي استثناءات حاليا، ولكن ممكن مثل ما رح أحكي بعد شوي تصير، ممكن تصير حالة طبيعية نشوف تمثيل حقيقي للنساء بالعملية السياسية. رح أحكي كمان عن مفهوم الكوتا والديمقراطية، أنه هنن ما بيتعارضوا مع بعضهم. الديمقراطية هي مانا بس صندوق اقتراع، وإنما هي ضمان لتكافؤ الفرص للوصول للسلطة. فأنا ما عم قول أنه كل امرأة هي مؤهلة فقط لأنها امرأة، وماني كمان عم إلغي معايير اللي بتخليها تكون مؤهلة. يعني أنا بدي بالأخير نساء مؤهلات بهيك مرحلة خطرة وحساسة يعرفوا يتعاملوا مع هاي المشاكل، بس أنا عم دافع عن وضع حد أدنى للمقاعد يكون ملزم بس لوصل النساء لهي السلطة. الكوتا رح تحدد الحد الأدنى، النساء رح يكونوا مؤهلات، ورح أضمن أنا وصول النساء المؤهلات للمشاركة.
1: بيقدروا يقاوموا الهجوم اللي بيقدروا؟
2: بيقدروا. في كمان فكرة كتير مهمة اللي هي الحلقة المغلقة المنتشرة بين المجتمع، اللي هي انه النساء غير قادرات على او ليسوا مؤهلين ليدخلوا الحياه السياسيه، بس نفس الوقت ما عندهم فرص اصلا ليكسبوا هاي الخبره،
1: فبالتالي ما بيتعلموا.
2: الحلقه مغلقه، فبتجي الكوتا الملزمه بتكسر هاي الحلقه وبتعطيهم فرصه ليكسبوا خبره من اماكن صنع القرار.
1: شكرا.
2: وتتحول مشاركتهم لواقع.
1: كسر الحلقه المغلقه، انت اذا ما بتدخل الحياه السياسيه ما بتتعلم. صح. واذا ما تعلمت ما فيك تفوت الحياه السياسيه، ونحن بنمشي بهالحلقه المغلقه. كسرها بده قاعده جديده اللي هي الكوتا، كسرها بتفوت النساء على الحياه السياسيه، بتكتسب الخبره، بصير المنافسه اكثر عدلا. وعم بتاكد شهد انه لا، هي النساء قادره تواجه حملات الهيئة. الله وكيلك، لا رجال ولا نساء عم نتواجه، عم نواجه مواجهه الله والله مولاها. انت شو رايك رشيد؟
0: اوكي، هلا صح نحن موجودين بحلقه مفرغه اليوم ما بين انه نحن مرأة ما نعم تشارك سياسيا. ليش؟ لانه خايفه. ليش خايفه؟ لانه ما نعم تشارك سياسيا، مشهد ما نو كثير اعتيادي على الساحه السوريه مثل ما حكينا بهي الفتره تحديدا. فلهيك عم يصير في عندنا هون، اجينا نحن بدنا نكسر هي الحلقه المفرغه ونحط الكوتا. بنظري انا الكوتا رح ترجع تعمل حلقه ثانيه اللي هي انه في نساء عم يطلعوا بس بسبب الكوتا. يعني رح تحول التمييز من تمييز انه المرأة ما قادره تكون موجوده وفي عنف او خلينا نحكي يعني ذباب الكتروني عم يهاجم اي امراه عم تشارك، رح يتحول هذا الذباب ليتحول لانه الامراه الموجوده بالكوتا هي امراه ما يعني ما عندها المؤهلات وهي جاي بس بالكوتا. ونرجع نفوت بالدوامه اللي عم تفوت فيها الدول الاخرى بالمنطقه بشكل عام اللي مطبقه الكوتا بس ما فيها لها اي تمثيل حقيقي. لانه نحن لما ما بكفيني انا وجود اعضاء بمجلس الشعب او بالوزارات، انه النظام السابق كان في عنده 3 وزيرات يمكن او شيء، بس نحن بنسال المراه السوريه هل انت ممثله سياسيا؟ اكيد جوابها لا. نفس الشيء، فانا الكوتا عم تكون عندي تمثيلها هيك ظاهري، فرح نرجع نفوت بحلقه مفرغه طبعا انه التمثيل ظاهري ما انا موجودين تحت. طيب انا شو في عندي حل ثاني اكسر هي الحلقه بشكل عام؟ نحن بنشوف في مؤسسات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني والعمل المجتمعي والانساني والاغاثي، نساء موجودات بادوار قياديه كثير، هي اغلب الموجودين هن النساء. ليش بيقدروا يكون عندهم قدره يكونوا موجودين؟ لانه هن قادرين النساء مثلهم مثل الشباب، بس هنيك ما في كثير

0: تلامس مع المجتمع، هذا الشيء بيعطيهم مجال من الراحة بالعمل أكبر. لما نحن نحكي بالعمل السياسي بصير في عندنا تلامس مباشر مع المجتمع، هذا الشيء عم يعمل سلبية. فأنا كدولة بدل ما أحط كوتا تكسر لي هالحلقة المفرغة، لا، أنا بحاول ألعب على المجتمع بشكل عام، أخلق بيئة مريحة للنساء أكثر لتكون عم تشارك سياسيا.
1: يعطيكم العافية رشيد وشهد. هلا أكثر شغلة حبيتها اليوم إنه بالعادة الشباب لما عم يشاركوا، بالمناسبة هي جزء من رسالة البرنامج، إنه هو بده يكسر حالة احتكار الختايرة للشأن العام، إنه يخلي الشباب يدخلوا على الكاميرا ويدنية. أنا مبسوط إنه هالمرة الشباب العادة بالمناظرة بيكونوا دو سريعين سريعين سريعين، هالمرة هيك رواق. فيعني شكرا كثير لكم. فاصل قصير وبنرجع لنسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور بالاستوديو، مين مع شهد مين مع رشيد. تفضل يا أنسة.
2: مرحبا، أنا آية ديوب.
1: قربي المايك.
2: مرحبا، أنا آية ديوب، طالبة هندسة. هلا أنا رأيي إنه محايد. هلا الحقوق ممكن تكون موجودة بالنصوص القانونية، بس المشكلة الأساسية إنه المرأة ما عم تقدر تمارسها على أرض الواقع. هلا وين راح تكون المشكلة؟ هي بالقوانين، أو مثلا ممكن تكون، أو ممكن مثلا إنه هي تكون بالعقلية، أو مثلا إنه ممكن إنه في شيء غلط، إنه مثلا إنه ما عم تقدر توصل صوتها.
1: طب أنا رح أسألك سؤال، أنت برأيك طمع. النساء بسوريا قادرات يواجهوا حملات التشهير بصراحة؟
2: ممكن.
1: قادرات؟
2: ممكن.
1: طب حملات التشهير هاي برأيك ما عم تمنع النساء من المشاركة بالحياة السياسية؟ ما عم تلعب دور؟
2: طبعا.
1: بس طب كمان انت عم تقولي قادر وبعدين عم تقولي يعني شو
2: بس
1: رأيك؟
2: بس كمان إنه هي ممكن إنه توصل صوت.
1: طيب خلينا نشوف غير مين في كمان حب يشارك. تفضلي أنسة.
3: هلا انا مع محاربه الكوتا، والسبب
1: مع محاربه الكوتا.
3: yes.
1: اسم حضرتك؟
3: شامس صالح، طالبه علم اجتماع سنه ثالثه.
1: اهلا.
3: وبشتغل رئيسه جمعيه خيريه.
1: اهلا. هاي بمعنى انه هاي انا رئيسه. اوكي.
3: انا مع محاربه الكوتا. السبب لانه مثل ما تفضل الاستاذ، هي بتجي في واسطه حطتك، فهيك فحيضل في وصمه مجتمعيه. اما اذا المراه هي حاربت وهي حطت حالها بهذا المكان، فاكيد رح يكون النظر لها بشكل مختلف تماما. برايي انا، بمثل ما حكى الاستاذ، نحن اليوم لازم نشتغل على المجتمع اكثر ما نشتغل على القانون. يعني اليوم في عنا دور الاخصائي الاجتماعي هو غايب تماما، بحيث انه خلص المجتمع بيشتغل هو بيفكر، ما في توعيه، ما في حملات توعويه، ما في طرح دور للمراه ان هي تحاول، بفكره انه المراه هل هي قادره ان تحاول على محاربه التشهير. طبعا اكيد هي قادره اذا كانت عندها الاراده، فما في شيء بيوقف بوجه المراه. اذا كانت حابه تحارب هي التشهير، فهي قادره على محاربته ومواجهته، وقادره على اثبات مكانها بشكل صحيح ومناسب في المجتمع.
1: الله ما حيصلك، باين انه انت قادره تحاربي اي شيء. على عيني وراسي. بحب حدا يعلق بيناتكم؟ تفضل.
0: هلا انا بدي اعلق على موضوع محاربه المراه لحملات التشهير او الكذا. مثل ما تفضلت الانسه هون، نحن المراه قادره انه تحارب هي الحمله. كيف المراه من شو بتخاف؟ يعني لما عم تخاف هاي من عمليات التشهير، حتى بصير من الدائره تبعها الاجتماعيه انه بصيروا اهلها انه شو بدك بهالحكي، عم تجيبي لنا حكي وكذا وهيك. لما عقليه اهل المراه وعقليه المجتمع بشكل عام تتحول لانه انا عادي اتعرض لحملات تشهير، حملات ذباب الكتروني مثلي مثل اي ذكر، لما بصيروا اهلها واصدقائها بيدعموا المراه، فهي قادره تقاوم مثل اي ذكر عم يقاوم حاليا هي الحملات اللي عم تصير بسوريا.
1: متاكد انت شايفه نفس الشيء يا شهد؟
4: طبعا.
1: واو. طيب مين كمان حاب يشارك؟ شباب شو رايكم؟ اعطي للاخوان.
4: مع المراه مشان الله.
1: تفضل استاذ. ايه انت مو رفعت ايدك؟
5: لا.
1: إيه يلا ماشي الحال، انا ورطتك. انت مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
5: انا سهيل الغفري، طالب اعلام.
1: اهلا.
5: انا رايي محايد، بس انا بدي اسال مين بيمتلك حق القرار انه تنحط كوتا او ما يكون في كوتا؟
1: سؤال مهم. شو رايك يا شهد وبعدين يا رشيد؟
4: هلا بحس لازم ندرس الواقع السوري اكثر.
1: بس مين بيحط القرار؟ الرئيس، البرلمان، مين بيحطه؟
4: سؤال
1: صعب.
4: ايه.
1: انت رشيد شو رايك مين لازم يحطه؟
4: يعني اذا قلنا التوافق ممكن عقد اجتماعي مثلا.
1: اوكي، بس يعني عقد اجتماعي انه نروح على الدستور اخر شيء. انت شو رايك مين لازم يحطه؟
0: تماما. هلا نحن الحقوق لا تعطى تؤخذ، فيعني يا بده يكون سلطة عليا اللي هي رئيس جمهورية يطلع بمرسوم واضح وصريح بحكي لي أنا بدي تمثيل مرأة بكوتا بنسبة معينة.
1: هاي يعطى مو تأخذ.
0: أي هاد هي تعطى. لكن نحن غالبا منشوف أنه الحقوق تأخذ ولا تعطى، المرأة هي اللي بتفرض وجود.

0: شلون بتفرضها؟
1: تفرض
0: مين
1: وجود
0: مين رح يخليها يعني سؤاله هو؟
1: ايه تفرض وجودها عن طريق البرلمان.
0: انت رايك البرلمان، انت انسى شو رايك؟
2: ما حدا بيقدر يحدد قرار المراه شو بدها. فينا نعمل استفتاء ويكون عن طريق استمارة الكترونية، استفتاء للنساء اذا هن بحبوا، طبعا شرح للكوتا قبل ما يكون في استفتاء، هل هن مع قرار الكوتا انه يحدد وجودهم ام لا. فما في حدا بيحدد قرار المرأة، هي بتحدده بنفسها.
0: بدك استفتاء فقط للنساء؟
2: بما انه
0: طبعا رح اسألك سؤال، معلش اذكرني باسم مرة ثانية.
2: شام.
0: شام، اذا عملنا استفتاء اليوم بسوريا، برأيك الرجال شو رح يقولوا، مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
2: هلا الرجال ما بعرف، طبعا اكيد حيكون في قسمين، قسم ضد وقسم مع، بس انا رح ركز.
0: جواب دبلوماسي، بس انت مصدقه انه الرجال رح يقولوا ايه على الكوتا؟
2: ايه طبعا اكيد في رجال واعيين ودارسين.
0: طيب جيد، مين كمان حاب يشارك؟ في حدا حاب يشارك؟ طيب خليني اول شيء قبل ما اروح لخاتمه المناظره بدي اشكر كثير شهد ورشيد، واكرر مره ثانيه انه نحن مو دائما بنشوف هذا الانضباط بالوقت وهاي الرواق، بالعاده في توتر وفي خوف. وبرجع بقول جزء اساسي من رسالة البرنامج انه الشباب ياخذوا فرصتهم اخيرا بالحياه السياسيه بسوريا. قبل ما اروح لرساله المناظره خليني اذكر بالاستفتاء. استفتاء الحلقه اليوم هو: النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل الى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، أم امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، أم تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أو كل ما سبق. امسحوا الشاشة الباركود، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. لكن حاليا وكالعادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. كل ما انفتحت سيرة الكوتا بنسمع بس المهم الكفاءة. طيب خلونا نسأل، كل الرجال يخزي العين اللي وصلوا لمواقع القرار وصلوا بكفاءتهم؟ ما شاء الله، ما في حدا وصل بعلاقاته بولائه لأنه بيعرف فلان أو بيعرف علان تام؟ ليش بس نوصل عند النساء فجأة منصير حريصين لهالدرجة على الكفاءة؟ طيب إذا بدنا الكفاءة بدنا معايير واضحة للجميع، مو هيك؟ ما بصير نتسامح مع الوساطة والعلاقات بوصول الرجال ونوقف عباب النساء ونطلب هون إثبات الجدارة هون. ها، وفي حدا بيقول خلي المرأة توصل لحالها. طيب شلون لحالها؟ مين بيختار المرشحين؟ مين عنده التمويل؟ مين عنده العلاقات؟ ومين عنده وقت يشتغل بالسياسة؟ وفي حدا شايل عنه مسؤولية البيت والأولاد؟ إذا الطريق أصلا مو متساوي، عبارة تتنافسوا بالتساوي، ما بتصنع عدالة. وياما فضل الناخب اللي غالبا رجل انه فضل رجل على امرأة اكثر كفاءة بس لانها مو رجل. لهيك الكوتا الملزمة لها ضرورة، ربما بتقول للي عم يختاروا ما عاد مقبول تختاروا من الدائرة نفسها وتنسوا النساء وبعدين تقولوا ما لقينا كفاءات، فتشوا وافتحوا المنافسة واعطوا الفرصة. بس كمان ما بدنا كوتا يعبوها بأسماء مرضي عنها ويقولوا خلص مثلنا النساء وصلى الله وبارك. بدنا نساء قادرات ينافسوا ويحكوا ويعترضوا وعندهم صلاحيات فعلية شكلية، وإذا قصروا يتحاسبوا كالرجال. ما في حصانة لامرأة لأنها امرأة أكيد، بس كمان لا إقصاء لامرأة لأنها امرأة. ولا لا؟ اللي ضد الكوتا حقه أكيد، بس لازم يجاوب على سؤال: شو البديل؟ شلون رح يغير الواقع؟ وخلال فترة قديش؟ لأنه النساء ما رح يظلوا ينتظروا وعود وشعارات وسوالف. الكوتا بتلزم اللي بيختار يوسع دائرة اختياره، واللي بيرفضها لازم يقدم ضمانة أقوى منها لفرصة عادلة. أما نقول للنساء استنوا المجتمع بيوم الأيام رح يتغير، فهذا مو حل. هذا إبقاء للإقصاء بلا موعد للنهاية، نقطة من أول السطر. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
3: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من

0: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
0: في إيليا،
1: صفرونيوس هو دمشقي.
0: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
0: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي في الاستوديو، سيادة العميد هدى سرجاوي، عميد المدرسة النسائية، مدرسة الشرطة النسائية، السيدة كندا حواصلي، باحثة في الشأن السوري. ومعي من لندن السيدة آمنة خولاني، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين. ومن بيروت السيدة رولا الركبي، عضو مؤسس في الحركة السياسية النسائية. ولاحقا ستنضم إلينا من أبوظبي السيدة أسماء كفتارو، مديرة المنتدى الإسلاميات السوري أو السوريات الإسلامي. حيا الله بكم جميعا، نورتونا. كيفكم؟ راح أبلش معك سيادة العميد، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: شنو لقيتي منصب سيادة العميد؟ الرتبة
1: جيد.
0: طيب خليني أبدأ معك من القصة اللي طرشت الدنيا كلياتها، اللي هي قصة المفاضلة. وبصراحة الموضوع بمس القضية بشكل أساسي، إنه في تمييز عم بصير. هل ما جرى بوجهة نظرك تمييز؟ وين الحدود القانونية فيه؟ هل هو تمييز ضد النساء لما أنا عم بخصص شيء للذكور وبمنعه للنساء؟ وشو مبرر برأيك؟
1: تمام. هلأ نحن بداية بدنا ننطلق من مبدأ اللي هو ورد بالإعلان الدستوري، تكافؤ الفرص للجميع وحق المرأة في التعليم. هذا أساس كمبدأ وإطار لازم ننطلق منه.
0: نعم.
1: النظرة الأخرى اللي هي المؤسسات، حق المؤسسات في أنها توضع شروط ومتطلبات مهنية وأكاديمية.

0: تقديمية وفنية للأشخاص اللي بدون يضموا إلها، ومنها المؤسسة العسكرية. فإذا نحن بداية حق تساوي الفرص للجميع، المساواة ضمن الإعلان الدستوري، حق التعليم للمرأة مصان، ومع الأخذ بعين الاعتبار حق هاي المؤسسات بأنها توضع شروط للانتساب وفق المتطلبات اللي هي بتشوفها
1: ليش
0: الحاليه اللي هي بتشوفها.
1: ليش بالشرطه ما في شروط
0: بالرجال او المؤسسه العسكريه؟ يعني نحن في وقتنا الحالي، انا ما بدي احكم، بدي دافع عن القرار او اقول انه غلط، ولكن قبل ما نعطي حكم انا عم بطلب انه نحن نشوف حيثياته.
1: طيب
0: نشوف نحن في هاي المرحله الانتقاليه، مرحله عم يتاسس فيها جيش وطني، والمؤسسة العسكرية عم تقوم بتأسيس هذا الجيش، وله متطلبات أنه يكون تضم وتدمج الفصائل، مرحلة غير مستقرة حاليا، انضمام الفصائل، انضمام قوات
1: النساء رح يزعوا استقرار، يعني هل إذا انضموا للعسكرية؟
0: ولكن نحن بهاي المرحلة ربما يكون في متطلبات، أو ربما تكون المؤسسة غير جاهزة حاليا لانضمام النساء، البيئة غير ملائمة. ربما أنا عم أقول إنه ندرس كل متطلبات وكل شروط، ونطلب بإنه يكون في مبررات وشرح واضح لهي الشروط وهي المعايير اللي انوضعت.
1: ما حدا شرح يا سيادة العميد.
0: تمام، أنا عم أقول إنه نحن نطلب هذا الأمر، حق التعليم مصان للجميع. طيب
1: خليني
0: للنساء،
1: خليني أشوف السيدة كندا، أنت من قلبك مرتاحة للقرار بصراحة؟
2: هلأ لا أنكر أنه في بعض الأسئلة اللي ما زالت غير واضحة، لكن أنا متابعة على هذا الوضع بحكم أنه ابنتي تستعد لدخول الجامعة وأنا أقرأ المفاضلات. في شيء منقوص في قراءة هذا المشهد، اللي هو أنه هذه الكليات تابعة لوزارة الدفاع، صحيح تحتاج إلى فحص قبول، وهذا الفحص القبول يشترط أيضا طول وعرض ووزن ومقابلة مسبقة حتى يتقدم إليها الطالب. ليش؟ لأنه الجامعة هون تدفع للطالب راتب منذ بداية العام، منذ بداية دخول،
1: يعني معليش الرجال يأخذ رواتب والنساء لا، اللهم صل على النبي العربي.
2: تدفع لهم راتب وتشترط عليهم التزام لمدة 10 سنوات، وذلك لطلاب المعهد، ولمدة 20 سنة لطالبات المعهد، لطالبات الكلية أو لطلاب الكلية.
1: نعم.
2: فإذا هناك رؤية معينة بأن هذا الدخول إلى هذا المجال، وأعتقد أنه صار في شرح عنا أنه هذه ليست كلية مدنية وإنما كلية عسكرية، والنظام فيها نظام منضبط وفق الآليات العسكرية. هناك بعض الاختصاصات فعلا قد يكون هناك فيها أخذ وعطاء، لكن أنا أحترم المؤسسة العسكرية.
1: أول شيء أنت مؤسسة عسكرية، خلينا نحكي فيها بقى.
2: تمام.
1: أنت حدا اشتغل بالحوكمة،
2: صح؟
1: هل من حق أي مؤسسة أنها تحط اشتراطات تخالف نص الإعلان الدستوري؟ نص الإعلان الدستوري يقول بالمادة 10 إذا ماني غلطان، تحظر التمييز على أساس العرق، صح، الدين، الجنس. صح. الآن هذا القرار يميز، هل من حق هذه المؤسسة أن تفرض تمييز ضد النساء؟
2: يا أستاذي، كل دول العالم في كثير من الجامعات تضع في بعض الأحيان شروط معينة لكليات معينة، في بعض الكليات تحصرها فقط في النساء، في بعض الكليات تحصرها بالرجال، في بعض الأحيان تغلق بعض الكليات بسبب سوق العمل أو من أجل أن تضمن فرص عمل لهذول الأشخاص. نحن الآن كما
1: برأيك ليش ممنوع على السوريات دخول معهد السكك الحديدية؟
2: يعني قد يكون الأمر لفرص العمل الموجودة. يعني خلينا نكون نحن كمان واقعيين، أنا الآن أنتقل من بيئة المرأة فيها، في مجتمع، في بيئة، في كيان معين أريد أن أنتقل فيها، هل أنا سأنتقل فيها بشكل كامل؟ النقطة الأخرى التي يجب أن يعني أن أنظر إليها، طلعت من فترة قريبة على نقاش تم في أحد المجموعات، مجموعات طلابية عم تتحدث فيه خصوص موضوع المفاضلة. يا أستاذي الكريم، الناس الآن تجد صعوبة في تأمين تأمين كلفة الانتقال للجامعة، وهذا عم يؤثر على قراراتهم. يعني نحن الآن يعني لسنا
1: يعني
2: في أمان،
1: يعني نحن نقصي النساء لأنه ما عندهم القدرة على الانتقال؟
2: لا لسنا نقصي، أنا النساء عندي مقصيات بسبب ضعف القدرة المالية، مقصيات
1: بنيجي نحن بنزيد عليهم إنه ما بنخليهم يفوتوا على معهد بدهم إياه،
2: لأنهم أنا عندي هل اطلعت إلى على قائمة المفاضلة؟ إيه؟ أنا لا أدافع عن القرار، أنا أعتقد أنه

0: هناك في مشكلة حقيقية في هذا
1: كويس
0: القرار.
1: هذا اللي بدي منك.
0: تمام، في مشكلة حقيقية في هذا القرار، ولكن لا يستدعي الموضوع هذا الحالي، لأنه موضوع دخول الجامعات وحق الجامعات، أنا بداية يجب أن أكفل أنه ماشي الحق موجود، ولكن الطلاب ما نحسنانين يفوتوا. الحق موجود، هناك تكافؤ فرص، ولكن الظروف غير مناسبة. فهذا الأمر يحتاج إلى حد ما، خلينا نكون واقعيين وسط الظروف، نقرأ المؤشرات، نقرأ الاحتياجات.
2: تقرين أن هناك خلل في هذا القرار؟
0: هناك خلل، ولكن هناك
2: خلل.
0: هناك ظروف استدعت في بعض الأحيان
2: جيد.
0: تتطلب
2: جيد. خليني أروح لعند،
3: إحنا بحاجة إلى شرح أكثر عن المبررات، وأي قرار هو قابل للمراجعة.
2: برأيك رح تضغطوا لحتى يتراجعوا عنه القرار؟
3: أنا أتكلم أنه أي قرار من هاي المؤسسات، يعني صدر قرار عن مؤسسة رسمية لا يعني بالضرورة أنه هو هذا القرار
2: طيب.
3: قانوني، ولكن هل هو قابل للمراجعة؟ نعم،
0: يعني منعت النساء بشكل كامل؟ لا، هي أنه وضعوا تصورات لبعض المعابر جعلوها مشتركة وبعض المعابر.
2: أنا ماني فهمان عن جد أنه طيب أنت ما منعت هلالة من الطب ولا من الهندسة ولا من شيء، إيش معنى ما حد السكك الحديدية؟ أنا لحد لا ماني، ليش ما حد الإعلامي كمان؟ ماني فهمان. خلينا نروح لعندك
3: إذا نحن بحاجة
2: مدام رولا. مدام رولا سمعانيتني؟
4: سمعانتك استاذ زيدو.
2: انت شو رايك بالقرار؟
4: هلا انا بعتبره قرار فيه اشحاف ضمن الاشحاف العام اللي عم بيصير. يعني ما بدي كبر الموضوع، القصه بالتعليم والعمل لا يحق للمؤسسات انها تقرر مستقبل النساء. من حق المؤسسات انها فعلا تحط معايير، بس المعايير على اساس امكانيه الاشخاص، في بتحدد معايير عامه وقابله للنقد وللرفض على اساس امكانيه الاشخاص. انت وقت عم تحط هلا تمييز تفرض انه الكليه الفلانيه مثلا اخراج وانت واخراج تلفزيوني مثلا انه بإدلب بكليه بمعهد إدلب، ليش ما لازم يكون في النساء مثلا؟
2: طب خليني معليش اسالك سؤال بتمنى انه ما يزعجك رولا. في كثير من هاي الاشكال كانت موجوده بحقبه النظام البائد، بس بصراحه الحركه النسائيه والنسويه ما اعترضت، ما احتجت كثير على التمييز تجاه الطلاب بنفس الحجم اللي صار هسه قام القيامة. وانا ما عاد قوم القيامة، بس يعني سؤالي ليش الحركة النسائية والنسوية لم تقم القيامة يعني سابقا؟
4: طول بالك، انا ما مسؤولة عن الحركة النسائية، انا بحكي بلسان نفسي.
2: نعم.
4: النقد اللي كان موجود سواء بما يتعلق بالقوانين او الممارسات كنا نحكي فيه وبصوت عالي، وأنا مني شخصياً كنت انتقد وأحكي بصوت عالي. هلأ إذا بتعتبر أنه في موجة كبيرة كتير، فبجوز هلأ لأنه الناس مقفعة معه يعني القصص، يعني أنه وصلت في احتياجات كتير كبيرة، في تذمر من الفقر، في تذمر من كتير قصص عم تصير، فخلص يعني ما عاد في إمكانية لأنه الناس يرجعوا لورا بهيك تقبلهم للأشياء يلي غير مقتنعين فيها. فصار في أنا بشوف يعني
2: الثورة يعني السورية مش ما
4: الثورة في خليني أكمل
2: ايه تفضلي.
4: الثورة السورية كتير طورت بأدوات المجتمع السوري، يعني صار كتير صعب يقبل بقصص مش مقتنع فيها. أنا معك إنه هذا موجود من قبل، هذا الاستثناء، وأنا هذا ماني عب يعني أنا ماني مع إنه هاي شغلة ضخمة كتير وكذا، شغلة منوقف عندها لأنه إذا سكتنا على الأشياء الصغيرة بدها تطور لأشياء تانية. في بالونات اختبار عم تصير معنا نحن بها، يعني صرنا من سقوط النظام في بالونات اختبار كل شوي بيطلع تجربة، شيء يا إما تتعلق بالحرية الشخصية يا إما بمظهر النساء يا إما بقوانين. بالونات اختبار تنطلق بنشاف ردة الفعل العامة بتنسحب، يعني صرنا سنتين تقريبا على هذا النوع.
2: طيب أنت آمنة شو رأيك؟
5: سلامات مرة تانية، مساء الخير رولا، هدى، كندا، سعد مساكن. هلأ أنا بشوف هذا

القرار بالنسبة لي ما بناقشه كقرار منفصل لوحده عن أي قرار أو أي شيء عم يصير بسوريا. يعني أنا بشوفه هو بينزل أو بيجي تحت مظلة حالة عامة بسوريا. نحن اليوم بمرحلة انتقالية.

0: افريقيا وغيره، انه بتشوف باماكن، بتشوف بعض مؤسسات الدولة تتعامل بطريقة منفتحة راقية جدا متقدمة مع دور النساء كصانعات للعمل، كشركات ببناء استراتيجية الوزارة أو المؤسسة، ومؤسسات أخرى بنفس الدولة في سوريا تراها تتعامل مع النساء على أنهن مستفيدات من قانون لا أكثر ولا أقل. وهذا الغياب لاستراتيجية موحدة هو شيء متوقع بالنسبة إلي، وخاصة أنا حدا دارس تاريخ وأفهم أنه
1: مسؤولية مين
0: هذا
1: إنتاج استراتيجية موحدة يا آمنة؟ مسؤولية مين؟
0: مسؤولية مؤسسات الدولة مع بعضها بالشراكة مع المجتمع المدني نفسه، مسؤولية الوزارات، دور مجلس الشعب، دور المجتمع المدني
1: ليش ما
0: لحتى
1: عم بصير
0: تكون
1: هيك؟
0: بنفعل.
1: ليش ما عم بصير هيك؟
0: لا، ما عم يصير هيك بظل حالة من الفوضى الكبيرة، واللي هي انا ما زلت اتفهمها. برجع بقول لك انا اتفهم هذا الواقع لانه نحن خرجنا من استبداد، من فوضى، من دمار، من اجرام، مو بس 60 سنه، 60 سنه فوضى واستبداد، رجعنا اجرام 15 سنه. نحن هذا ليس تبرير وانما توصيف للواقع. اليوم المسؤوليه كثير كبيره على مجلس الشعب، على الوزارات، وبكثير حالات هي قرارات افراد، بمعنى مثل ما قلت تماما. واكبر مثال العزيزات، العزيزه هدى معك هون، يلي هي برتبه عميد في اداره مدرسه الشرطه في وزاره الداخليه، ما وضع نفسه هو اليوم المفاضله تبع الجامعه ما بتعترف عليه، بمعنى قصدي هذا اللي عم اقوله. اليوم زميلات عزيزات كثير موجودات بوزاره الخارجيه لهم دور متقدم. طبعا في ما زلت أرى أنه في ضعف شديد بالدور المتقدم، بده شغل أكثر، لكن هذا بيرجع حسب المؤسسة نفسها. أنا بشوف كل مؤسسة عم تبني استراتيجيتها، بعضها
1: طيب.
0: منغلق
1: سؤال
0: وبعضها
1: سريع،
0: عم
1: سؤال
0: يكون
1: سريع،
0: منفتح.
1: سؤال سريع لسيادة العميد هدى. اليوم سمعنا أنه السيدة فيروز خليل وسيدة دجلة تبوأوا مناصب عليا في مكافحة تجار المخدرات وبالشرطة بكوباني، مزبوط؟ هاي ناس عم تقراها انه معلش لانه في اندماج، نحن نسمح بسيدات قياديات انه يصيروا يتبوأوا مناصب قياديه بالشرطه. ليش هي هون؟ ليش بالشرطه مسموح وبالجيش لا؟ بعبارتين قصيرات، ليش بالشرطه نساء قياديات مثلك ومثل سيده فيروز وسيده دجله وبالجيش لا؟
2: ما هذا جواب لسؤالك، انه لو كان هاي سياسي كدوله كحكومه اقصاء النساء فكانت عن كل الوزارات،
1: لانه
2: ما
1: هي
2: كان
1: مش لانه هي القصد.
2: فاذا نحن عندنا هون عندنا مؤسسه عندها متطلبات، عندها شروط، عندها معايير، ربما نظرتها تكون، ما بقول انه هاي نظرتها هي صحيحه، ولكن لو كانت سياسي عامي لكانت تبعتها كافه الوزارات، ما كانت بالداخلية في انفتاح على مشاركة المرأة أو في تشجيع. فنحن بعد التحرير صار في خطوات متسارعة، يعني
1: انت
2: كان في دعم.
1: برأيك
2: دعم
1: سنرى
2: كبير
1: يوما
2: المؤسسة كبير
1: العسكرية
2: المرأة.
1: الجيش سيكون فيه نساء من سوريا؟
2: طبعا طبعا
1: طبعا
2: طبعا بالتأكيد، ولكن بالتدريج. يعني نحن ما بدنا ننطلق ونتجاوز 180 درجة. مبارح صار تحرير، فورا بدنا بعد سنة أو سنتين تكون كل الأمور تمام. في تدرج، ولكن ما بقول أنه تأجيل مطلق
1: سيكون يوما ما. رح أقعد هنا على محلك عميد بالجيش امرأة
2: إن شاء الله.
1: طيب قبل ما نسمع رأي الحضور، خلينا إذا سمحتوا نشوف مع بعض هالتقرير اللي تصور بعدد المدن السورية، تصور بجرمانة وبالأتارب مدينة حلب. خليكم معنا.
3: يعني هلا ما كتير مهم الجنس اللي عم يستلم الحكم، يعني طالما هو شخص قادر على انه يستلم كل المهام وعنده الخبره الكافيه وعنده المؤهلات اللازمه فانه ايه اكيد يستلم، ليش لا؟ حتى في حكومات برا نسيان تماما المكان. يعني بس شفت خبر انه زادت نسبه السعاده عند المواطنين بحكومات مستلمينها فقط نساء، نسيان شو البلد صراحه، بس لو كان بذاكرتي كنت حكيت. فما بشوف اي مشكله بانه ايه مره تكون مستلم الحكم او حتى ان كان رجل مستلم الحكم، ما كتير رح تفرق، بس بدنا حدا يكون كفو قادر على يستلم هي المهمه.
4: بالنسبة للمحافظ تمام وممتاز، بتراعي شعور العالم وأسباب تكون تتعاطف معهم بسبب الأسلوب اللي عم يلقي الشخص المواطن لدى المسؤول. أما بالنسبة للسياسي، للسياسي بديش عاطفي وإنما بدي عقل كامل متكامل دون عاطفي نهائيا، لأنه العقل هو الأساس والأرجح بكل شيء.
5: يعني

0: أمنا وأبائنا وأخوتنا، ولازم يكون في عنا شيء يرمز لنا كوطن لهذا الوطن. فالوطن هو الأم، والأم هي القدوة، ويمكن نحن فينا نقول عنها أنه ست بيت صارت في مجتمعنا بأماكن عالية، ما هو عيب ولا هو غلط.
1: حتى بسوريا ترى متعودين أنه في وزيرات وفي مسؤولات في كثير مناصب عبر تاريخ سوريا كله.
2: لا، أنا بالنسبة لإلي لا، بالنسبة لإلي لا، الزلمة غير المرأة، المرأة بتضل عاطفية، أما الرجل غير.
3: الحالتين مو مستفيدين شيء، يعني إن كان مرأة ولا زلمة نفس الشيء بالآخر، كله شكلي. بعدين بظن أنا أنه المرأة ما بتتحمل هيك شيء، يعني ضغوطات كتير بيكون على الزلمة، مستحيل تتحمل المرأة.
4: أكيد من حق المرأة يعني أنه يكون لها دور بالمجتمع وأنه تستلم مناصب كبيرة بالدولة، ولكن بتعرفوا يعني حتى يعني المرأة تحكم أكثر العاطفة.
5: أنا برأيي وراء كل مجتمع عظيم امرأة آمنت بنفسها وآمنت بما حولها، فكانت قادرة على بناء جيل يساير ركب الحضارة والمدنية.
6: هلأ لا شك أنه المرأة هي عنصر فاعل وأساسي وأصيل بالمجتمع. في مفهوم خاطئ بمجتمعاتنا أن المرأة دورها بس بالمطبخ، بس بتربية أطفال. لا، مو صح. المرأة لها دور، يعني أنا واحد من الناس اللي بيت مثلا عند أنساد، درست عند أنساد لحتى وصلت لمرحلة معينة، بعدين درست عند رجال. هذا الشيء كان له عامل نفسي انه انا راح اعرف اتعامل مع هاي الانسانه اكثر ما اعرف اتعامل مع هذا الشخص، ومن هذا الحساب بتقدر تقيس. يعني في كثير مناصب لازم تكون فيها المراه الامانه موجوده وصوتها فاعل، بس يعني الموضوع بده مؤهلات، بده كفاءات عاليه، بده حاله مزاجيه مستقره، بده كثير تفاصيل بصراحه.
7: يعني بالنسبه للمراه لما بتستلم احيانا بتبدع واحيانا بتفشل، بس بقى المعظم انه بشوف المبدعين حتى بالنسبه للدول الاوروبيه كمان. يعني بالنسبة لميركل كانت مبدعة.
8: أنا مع استلام المرأة مناصب عالية، لأن كانت المرأة خلال الثورة السورية عاشت كتير أوضاع حرجة من خلال الاعتقال والنزوح، وساهمت كتير بمبادرات كانت ناجحة في قيادة الفرق، فهي قادرة على استلام هدول المناصب في الدولة والحكومة.
9: بالنسبة لتواجد النساء بأماكن صنع القرار خلينا نسميها، أو وجودها بمنصب معين ضمن الدولة أو ضمن منظمات المجتمع المدني، أنا بدعم هي الفكرة. ليش؟ لأنه النساء اليوم أثبتت خلال فترة الثورة السورية أنه هي قادرة أنه هي تكون بأي مجال.
10: طيب، حيا الله بكم مرة ثانية. سمعتوا أحسن شيء اللي بيقول لك أنه شو فارق، لا فارق معنا هذا وفارق معنا هذا، لا عجبه لا رجال ولا عجبه نساء. خلينا نسمع رأي الحضور بالاستديو، شو رأيكم؟ مين حاب يحكي؟ تفضل يا أنسة.
11: برأيي أنا ما بيحق لأي حدا يحدد دور المرأة ورغبتها، سواء بالمفاضلة الجامعية أو بشيء أي شيء تاني. هي بتقدر تحدد، ما بيصير نحن نحط سواء للمرأة أو سواء للشاب خاص بالنساء أو خاص بالشباب. هن من حقهم أنهم يجربوا، وما فيني أقول أنه الحياة المعيشية أو التكلفة للدراسة، أنا ما فيني حدد. بجوز هي تحب هذا الشيء وتصير تحاول تعمل عمل مثلا تاني اضافي تقدر تطلع منه شيء لدراستها، فمو من حق اي شخص.
10: اسمحي لي اسالك انسى سؤال. لو كان وزير التعليم امراه او عنده معاونه امراه، كان برايك بيطلع هيك قرار؟
11: ما بعرف، ما بقدر اقول ايه او لا.
10: خليني اسال السيده كندا هذا السؤال. لو كان معاون، لو كان لوزير التعليم معاونه، كان أو هو معاون أو هو امرأة، كان امرأة تشغل يعني.
12: مو شرط وجود امرأة أنه أنا أحصل أو تكون هذه المرأة واعية تماما لحقوق النساء وموضوع التمييز، بقدر ما هو تأثير النساء. في بعض من الأشخاص قد يكونوا حساسين والبعض لا. ويعني هون ربما يجب أن نسأل الجهة التي أصدرت بيان مفاضلة، لأن أنا أعتقد أن هنا مفاضلتين منفصلتين جمعوا في مكان واحد. لكن أنا أريد أن أعقب على نقطة قبل شوي ذكرتها حول هل يوجد استراتيجيات، هل هناك من يبحث في إدماج النساء أو تحسين وضعهم؟ نعم، الآن هناك جهود من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في ورشات الآن متخصصة عم تشتغل على بناء استراتيجية حول حماية أو من أجل حماية النساء من العنف. الهدف منه هو الدفع باتجاه تبني قانون بمجلس الشعب حول هذا الموضوع. عندنا أيضا استراتيجية أخرى يتم العمل عليها وبجهود

0: كبيرة حول إشراك النساء في عملية بناء السلام ومشاركة فعلية للمرأة في هذا الأمر، وأنا حضرت وحصلت على المسودات اللي عم يتم نقاشها، وفي مجموعة كبيرة من النساء مشاركات بهذا الأمر. وربما أزيدك بأمر أنه الآن هناك نقاشات تجري في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تبحث في وضع استراتيجية، هناك حديث عن وضع خطة للدولة أو رؤية شاملة بين 2027 ل 2030، وهناك حديث ونقاشات الآن تبدأ حول ما هي رؤية الدولة واستراتيجيتها تجاه دعم وتمكين النساء.
1: رح نشوف كوتا مثلا؟
0: هل ضروري أني أنا أشوف كوتا؟ يعني ليش أنا دائما المنظور هو صورة نمطية تشابه الآخر؟ أنا أدعم أن يكون هناك مقاعد مخصصة للنساء، بشرط أن تكون فعلا النساء التي تصل إلى هذه المناصب تستحق.
1: بس أنت مع الكوتا مو هيك؟ يعني أنت هلا عم تقولي
0: مع مو شرط يكون كرقم، شرط أن نكون حساسين أنه هذه في كل مثلا وزارة يكون فيها نسبة تمثيل معينة، أو تضع الحكومة مثلا مقاييس يعني قابلة أني أنا أحاسبها عليه، مثلا أريد أن أرفع مشاركة النساء في المستوى الأول من نسبة كذا إلى نسبة كذا. لكن فكرة الكوتا كفكرة معينة أنا لا أعتقد أنها تضمن مشاركة فعلية للنساء، سوى هي أنها حجز مقاعد. حيصير فينا مثل ما صار بأيام المعارضة السورية أنه نتخانق مين بده يقعد على هذه المقاعد، بقدر ما أنه نحن نفقد إمكانية الدفع بالمرأة الجيدة والمرأة المؤهلة لتشغل هذا المكان. فهي أمر حساس، أنا بحاجة لشيء تمييزي، بحاجة أني أن أمكن النساء في بعض المناطق، ولكن أيضا بحاجة أن أكون حريصة أن لا تذهب هذه المقاعد محاصصات ولا تذهب لنساء لا يستحقون لمجرد أنها امرأة فقط.
1: يا رولا، قبل ما تطلع الحلقة، يعني من هسه بقول لك رح يطلع لنا حدا يقول لنا أنه يعني هلأ أنتم بكل سورية عنا اعتداءات الإسرائيل بالجنوب، عنا وضع صعب جدا بالسويدة، اقتصاد متعثر، راح يطلع حدا يقول هل أنتم من كل هاي المشاكل اللي عايشين بسوريا ما عاد عندكم مشكلة غير مشاركة سياسية للمرأة؟ وليش هلأ يعني تتصدر الأولوية؟ شو بدك تجاوب الناس هاي؟
2: يا سيدي أنا معه، مش أنا ما فيني أفصل واقع المرأة السورية عن أزمة بالمواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والرجل، يعني مش بس للمرأة، يعني ما فينا نفترض أنه الرجل يتمتع بكامل حقوقه ونقيس على أساسه وضع المرأة. في شيء اسمه مواطنة منقوصة للمرأة والرجل لم تكتمل، في تمييز بيتمارس عليها تمييز قانوني واجتماعي وسياسي وعائلي. ف يعني في مشاكل كتير مثل ما عم تقول، بس نحن بدنا نوقف على شيء اساسي يلي منه بتبدا كل المشاكل، اللي هو قضيه الحريه الشخصيه للمرأة والرجل، الحرية في التكلم، في اختيار اللباس، في المظهر، في الموقف. هي أساس كل شيء، إذا تساهلنا فيه فكل الأمور ممكن التساهل عندها. الكرامة تبنى على أساس أنه أنا مواطنة كاملة ويحق لي التعبير.
1: سريعاً آمنة، انت من اللي اتصلوا فيني مره من المرات وقلت لي زيدون ليه ما فتحتوا ملف المشاركه السياسيه للنساء؟ بدي تجاوب على نفس السؤال، هل هو اولويه الان بظل كل هالمشاكل هاي؟ امنه،
3: يعني قضيه المراه ليست قضيه منفصله عن المجتمع لحتى اصلا هي المشكله، هي المشكله الاولى انه انا اعتبرها هي قضيه منفصله تماما، وأي نقاش فيها يعتبر رفاهية بالآخر. هذا أصلاً أحد مشاكل المعارضة السورية قبل التحرير، فترة الثورة السورية، واليوم نفس الشيء. حتى إحدى المشاكل هي أنه عم يتم استخدام قضية المرأة كورقة ضغط سياسي من قبل، يعني كل حدا بده يضغط على الثاني بيستخدم المرأة أكثر منها يعني رغبة حقيقية بأن هي مواطن له حقوق وعليه واجبات. لذلك الاعتبار الحديث بالموضوع رفاهية هو يعني شيء غير دقيق وغير صحيح أصلا. يعني أنت عم تحكي عن حالة وطن، مثل تماما لما بدي احكي عن الاطفال، بس هو دائما الفئات الاضعف المهمشه مثل الاطفال والنساء هن اللي

0: عند الحديث عنهم بتصير انه ليش بدنا نحكي، مثل تماما انا اذا بدي افتح هلا موضوع الاطفال المغيب المشردين اللي طالعين من المدرسه و و و الى اخره، ممكن حدا يجي يقول ايه هلا مو وقتها، خلينا هلا نشوف حالات ثانيه هي اهم. لكن انا بشوف القضيه متكامله، نحن بحاله اعاده بناء لهذا المجتمع، بحاله اعاده بناء لاستراتيجيات المؤسسات لتصير في مثل ما حكيت قبل شوي
1: خليني معلش معلش سيد آمنة، خليني أقاطعك لأنه بدي أروح على الفاصل، بس قبل ما أروح على الفاصل خليني أذكر السيدات والسادة الحضور المشاهدين أنه يصوتوا على استبيان حلقة اليوم يلي بيقول النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أم كل ما سبق. بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان كالعادة بمسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وأخبركم نتيجة الاستبيان كالعادة مرة ثانية بنهاية الحلقة، ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
3: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
2: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
3: في القدس
2: عمر بن الخطاب
3: في إيليا،
2: صفرونيوس هو دمشقي.
3: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
2: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
3: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
2: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
1: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان الحلقة يلي بيقول النساء السوريات يحتجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة أم كل ما سبق. رح أروح لعندك وأسألك السؤال اللي كنا عم نحكي فيه هلا تحت الهواء. أنتوا بالشرطة عم تتواصلوا مع دول المحيط، وضع صحيح. سوريا متردي كثير قياسا بدول الجوار من ناحيه تمثيل النساء بالسلك الشرطه والسلك العسكري
1: تماما. هلا نحن كتجربه قصيره ولكن خطوات مهمه اللي قطعناها. اليوم كنت عم بحكي لك هلا قبل شوي انه كان في جلسه مع خبير اردني، ولانه مهم ان نحن نستفيد من التجربه الاردنيه. فعلا هن قطعوا شوط كبير، يعني هم باشروا من 1950 باشراك المراه في القطاع الامني والعسكري، ولكن أثناء الشرح عن هاي التجربة تم ذكر أنه الذكور بينتسبوا للمؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل مباشر 4 سنوات بيتخرجوا ضابط، ولكن كنساء ما فيهم ينتسبوا مباشرة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وإنما بعد الشهادة الجامعية فبينتسبوا بيتخرجوا صف ضابط. فهون ما في تساوي بالفرص،
0: في حين بسوريا في. وطبعا هذا الحكي كمان كان موجود ايام النظام السابق، صح؟
1: طبعاً. يعني
0: النظام
1: بعد كمؤسسة أمنية نحن اعلنا عن دور الضباط للذكور والإناث، بعد سنة بيتخرجوا كلا الطرفين معهم طبعا شهادة جامعية ضباط سواء ذكور او إناث.
0: قديش
1: فانا قلت له نحن متقدمين في هاي الناحية.
0: كويس، متقدمين في شغلة نحن بالعمر. وين قديش نسبة النساء والذكور بهاي العملية، يعني اللي تخرجوا من عندنا بسوريا
1: بعده ما تخرجوا
0: بس
1: رح يلتحقوا قريبا ان شاء الله؟
0: النسبة قديش تقريبا؟
1: حسب المتقدمين نحن أعلننا عن هاي الفرصة، عن هاي الدورة، تقدموا أعداد طبعا اللي بينطبق عليهم المعايير، في طبعا 3 أضعاف تقريبا الذكور عن الإناث.
0: 3 أضعاف تقريبا. يعني عم نحكي نحن 25% إناث 75%.
1: أيوة ذكور. تقريبا
0: بالموقع القرار سيدة كندا سمعت الرقم 4.5% من أصل 809 وظائف عليا حسب تقرير سناك سوري، هناك 45 امرأة. من يلام وما الحل؟
2: هلأ طبيعي أنه يكون الرقم قليل، ونحن بدنا ننظر هل هذا الرقم عم يزيد ولا عم ينقص. بدي أشوف أنا وين المعيار الذي أقيس معه، هل أقيس على من بداية التحرير إلى الآن، يعني هل كان مثلا 0 وطلعنا 4.5 ولا كان 10 ونزلنا، هل سأقيسه مع النظام اللي كان فيه التمثيل شكلي، كان هناك نساء في مواضع القرار ولكن ليس لهم تأثير، ما الذي أريد أن أطمح له؟ أن الرقم مبدئيا قليل، ولكن يعني ما ألاحظه أن هناك في نوعا ما تجاوب مع الضغط، في هناك تحسن، في هناك محاولة لسد هذا الأمر. طبعا دائما هناك يعني عذر، وأنه لا نجد نساء مؤهلات، لا يوجد من يسد اللي نحن في مرحلة حساسة، في حساسية كبيرة في اختيار النساء في صناعة القرار وأيضا من الرجال، لأنه نحن الآن أمام حالة منافسة بصراحة. يعني هل الدولة تقصي النساء لأنه نساء، ولا لأنه أنا عندي حالة منافسة شديدة؟ الآن السوريين استعادوا إحساسهم بالسلطة، استعادوا إحساسهم بالبلد، فما حدا بالمنطق رح ينسحب ويقول لك أنا سأعطيك مكاني لامرأة إلا إذا كان وصلان إلى درجة من الوعي الكبير جدا وحالة من تكافؤ الفرص. الآن كل السوريين يجدوا بأنفسهم أنه هن الأصلح والأكفأ وبدهم يشاركوا في هذه اللحظة، ففي حالة تنافس حادة. هاي لا
0: طيب معلش مدام كندا، يلي حط 20% هيئة ناخبة متوقع نعم. أنه يطلع 20% بالانتخابات؟
2: هلا هون هذه كان في فجوة، هون أنا وضعت 20% بالهيئة الناخبة، لكن لم يكن هناك القانون يلي يسمح بإني أنا يخرج 20% ضمن الانتخابات. كان في مشكلة في صياغة القانون الداخلي، وبنفس الوقت كان في عندي حالة من التنافس الشديد جدا وحالة من التحالفات والأحزاب أو هيك تحالفات داخل الهيئات الناخبة، كانت المرأة فيها مستوى.

0: تفترضي انه المفروض تكون اكثر من 20% يكون حصه النساء؟
1: لا، مو افترض انه اكثر من 20%، انا ما افترض ان يكون هناك في في في الانتخابات ان احجز 20% الى حد ما من يعني اخذ مثلا بدمشق كان 10 كراسي، اخذ اكثر سيدتين حصدوا تصويت مع اكثر 8 رجال حصدوا على التصويت، وهيك انا بكون ضمنت الى حد ما انه
0: رجعت للكوتا مدام كنت
1: رجعت للكوتا، لانه هو القانون اساسا وضع كوتا.
0: طب معلش معلش ما تزعل بدي اقاطعك، شو مشكلتنا مع الكوتا؟ يعني اذا الغرب عنده يعني اكيد اكيد ما بدنا ننسى
1: انا ما عندي
0: الغرب.
1: انا ما عندي
0: بس ليش معتبرين انه الكوتا مسبه؟
1: لا لا لك شغلي، لانه ذاكرتنا خلال الثورة، ذاكرتنا خلال العمل السياسي، ذاكرتنا خلال كيف استعملنا الكوتا، لم نستعملها بشكل صحيح، واستعملناها بشكل محاصصات وبشكل مناطقي وبشكل حجز كراسي. والكوتا أحضرت لي نساء غير مؤهلات بصراحة في بعض الأماكن، ولكن فعلا في أماكن أخرى تعرفنا على سيدات جيدات. أنا أحتاج أن أدرس التجربة الماضية وأستفيد منها في الدروس وأفكر كيف أطورها بما يحصل. أنت سألتني على شق مجلس الشعب اللي هو، وتم إلى حد ما محاولة تعديل الكفة وإن كانت غير مرضية أو أقل من التوقعات. نحن توقعنا فعلا أن تصل بنسبة النساء في مجلس الشعب بعد القائمة اللي تبع الرئيس إلى إلى إلى الكوتا اللي بدأوا فيه الحديث فيها عند الهيئات.
0: وصلنا ل 10.34
1: 10.34 تمام جيد ولكن غير ما هو هذا سقفي، ما هو هذا السقف الذي أريده؟ أريد أكثر وأكثر، ولكن أريد
0: شو هو الأكثر؟ شو هو الأكثر؟
1: بهيك حال أنا لا أستطيع أن أحدد رقم. أنت عم تشوف
0: ما الذي يرضي النساء؟ 30%، 40%، 50%؟ مناصفة؟
1: الذي لا، مو شرط الذي يرضي النساء هو أن نسأل النساء فعلا هل هون
0: أنا عم بسأل
1: أولوياتهم. أنا لا أمثل النساء،
0: أنا عم بسأل رأيك أنت. أنا
1: أولويتي أن تأخذ أن تدخل المجلس النساء اللي فعلا بتعطي الكرسي حقه وبتعطي.
0: لنفترض أن 5% أعطت الكرسي حقه، بتكتفي؟
1: لا،
0: سؤال
1: لكن قديش؟ لكن هو في البداية أنا محتاجة لهذا الموضوع حتى يدخلوا في يعني أنت تريد
0: رح أظني وراك. ليش صعب نقول أنه لازم يكون في مناصفة بالنهاية؟ مو هي الطبيعي.
1: أعطيني دولة حتى الآن مجلس الشعب عنده أو الـ الـ
0: الـ أيسلندا، فنلندا، وصلوا
1: ماشي. أنت تقارني الآن بدولة مستقرة اقتصادياً.
0: أنا عم بسألك عن طموحك مش
1: تمام. ربما طموحي بعد 50 سنة إيه، لكن الآن في ظل
0: مش اليوم طموحك 50%.
1: أنا بمجتمع الآن ما زال لم يتقبل فكرة مشاركة النساء في الحياة السياسية، فأنا بحاجة إني أنا أنهض، يعني أنا أريد أن أعيد بناء الوعي من القاعدة إلى
0: والله الطموح. أنا ماني ضد، بس أنا عم بسأل الطموح لوين بدنا نوصل؟
1: وقت بصير وضعي في البلد مثل أيسلندا، نسبة التعليم، نسبة البطالة، نسبة وجود
0: لا بس أن تكون 50%،
1: لا بس أن تكون
0: جيد.
1: أما وقت أنا يكون عندي ملايين النساء في المخيمات وملايين النساء
0: وبالمناسبة ملايين رجال كمان بالمخيمات،
1: صحيح طيب. صحيح.
0: آمنة أنا راح أسألك سؤال كمان شوي بجوز يزعج البعض. بالمجالس المحلية نسبة تمثيل النساء كارثية، ما بدي أفوت عم بقول نسبة تمثيل النساء بالمحليات بالمجالس المحلية بالمناطق سيئة للغاية، ما بدي أحكي الرقم يعني لأنه قريب الصفر هو. لكن القرارات اللي طلعت مؤخرا مثلا طلعت مثلا من مجلس منتخب بدوما، مثلا المجلس الوحيد المنتخب أصدر قرار مثلا اعتبروا الناس غير مريح لما نحكى عن مثلا أنه الرجل لا يستطيع أن يدخل إلى حفل العرس مثلا. هل تعتقدين أن الديمقراطية اليوم ستنتج مؤسسات ذات طابع ذكوري، أم أن الديمقراطية ستكون عادلة وتنتج مؤسسات ذات طابع متوازن بين الرجال والنساء؟
2: أنا برأيي لا، يعني من الصعب الحديث عن ديمقراطية حقيقية في مع حالة من التصحر المعرفي والسياسي كنا عايشينها نحن كسوريين. لما بدي أحكي اليوم عن ديمقراطية ووضع وهيئات محلية حاكمة منتخبة أو غير منتخبة، أنا برأيي ومن هاي الفكرة نفسها بدي أروح لفكرة أنه جزء من مشكلة مشاركة النساء اليوم هي ثقافة مجتمعية ليست فقط قوانين سياسية. يعني اليوم ممكن أنت تحط قوانين كتير لدعم النساء، ولكن بالآخر العائلة، البيئة، الأسرة.

0: المجتمع يحرمها من ممارسة القانون اللي هو موجود أصلاً. فلذلك العمل لما حكينا عن قبل شوي، لما كنت عم تقول أنت شلون نحن بدنا نوصل لاستراتيجية موحدة بحالة المؤسسات السورية، غير مجلس الشعب وغير الحكومة، دور المجتمع المدني، دور المجتمع المحلي يشتغل على رفع الوعي عند بالمجتمع السوري على أهمية وجود النساء ومشاركتهم. بس بنفس الوقت أنا هون كتير مهتمة أشير إلى، لا يعني أنه والله أنا يجب أن أجبر النساء على المشاركة، حتى هذا هو انتقاص من المواطنة. قسم كبير من النساء لا يردن الخوض أو العمل في الشأن العام،
1: لماذا؟
0: وهذا حقهم.
1: حقه،
0: هي
1: بس
0: فقط
1: لماذا؟
0: تريد أن تبقى في البيت مع أولادها، وهذا حقها يجب أن أحترمه.
1: مية مية.
0: من أرادت أن تشارك تكون لها المساحة مفتوحة، ومن أرادت أن تبقى في البيت لا تعمل أي عمل، أو ربما تعمل بأعمال بسيطة، فهذا حقها. هذا ما نتحدث عنه، المواطنة الحقيقية، الحرية، الكرامة للجميع، بدون أنا أخلق حالة معينة ألزم النساء فيها. إذا المرأة ما راحت على مجلس محلي أو صارت مجلس شعب هي مسحوقة، ما لها دور، ما عندها
1: لا
0: كرامة.
1: لا لا
0: هذا
1: لا
0: كلام
1: ابدا ابدا،
0: كثير مهم.
1: معاذ الله، معاذ الله ينحكى هيك. بس انا عم بس
0: طبعا أنا
1: انا سؤالي
0: أعرف
1: ما تجاوبتي عليه. آمنة، هل تعتقدين ان الديمقراطية ستنتج مؤسسات متوازنة من حيث تمثيل النساء والرجال اليوم؟
0: لا لا، بهي المرحلة لا، لن تفعل ذلك. وأكبر مثال مجلس الشعب. مجلس الشعب
1: ما الحل؟
0: بالانتخابات اللي صارت
1: ما الحل؟
0: كانت نسبة النساء مخزية، يعني نسبة الاختيار مو يعني مؤلمة جدا، وصار التعديل بالاختيارات اللي أضافها السيد الرئيس، وإن كانت يعني وصلت لفوق 10 بس يعني غير كافية تماما مثل ما قالت كندا.
1: طيب،
0: الحل مثل ما قلت، العمل على توعية المجتمع، العمل أولا سن قوانين، والقوانين مهمة جدا، لكن لا يكفي سن القوانين. كتير في كتير حالات بتقول إنه في قانون موجود لكن الناس تضرب فيه عرض الحائط، العائلة، الزوج، المجتمع، الفقر
1: رح نرجع بالمحور الثالث
0: للنصوص
1: آمنة،
0: الدينية، لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، كل هذا بيأثر. لذلك الحل حقيقة ما له قريب أبدا. أنا ما يعني لأني واقعية عم أقول لك، هو الحل على المستوى البعيد العمل على بناء ثقافة من خلال التوعية، من خلال المدارس، من
1: جيد
0: خلال
1: جيد،
0: الجامعات،
1: خليني
0: لا ليصير هذا التبديل. تماما مثل ما الثورة السورية هي رغم حجم الآلم فيها، بس هي عملت نقلة نوعية لدور النساء، لأنه صار في حالة من، خليني أقول لك مصطلح أنا اخترعته بالثورة السورية اسمه الوعي القصري. بفترة الثورة السورية صارت المجتمعات، مجتمعنا السوري عنده وعي قصري لدور النساء، لأنه مجبر المرأة تطلع وتشتغل هي، لأنه زوجها معتقل أو جريح أو طبعا عم نحكي بالحالة العامة، مو بكل الحالات، بس بشكل عام في كتير نساء كنا نحن ما نشوفها، هي ربما ما تزور الطبيب لوحدها، ممكن ما تروح على مؤسسة حكومية تراجع أوراقها، صرت تشوفها موجودة لأنه غاب
1: طيب.
0: الرجل. المجتمع
1: يا
0: هون انحط
1: يا
0: في
1: آمنة، يا
0: نظام
1: آمنة، أنا ما حقوق النساء، عم تقمعيني
0: هذا التغيير، هذا صار.
1: يا آمنة يعني بدي أضطر أروح للتقرير، تحمليني شوي رح أرجع لك والله. وبدي أعتذر من السيدة رولا، المشكلة عندها الإنترنت سيء كثير ببيروت، ويمكن مو مفاجأة. للأسف ما عم نقدر نرجع نتواصل معها، فرح الفريق التقني رح يرجع يحاول يزبط الاتصال معها، بس المشكلة هي والله عندها الإنترنت ببيروت سيئة. قبل ما نكمل خلينا نروح عند الزميلة هبة ونشوف مع بعضنا التقرير.
2: سوريا الجديدة هل تتسع للنساء؟ ليست قضية المرأة السورية قضية حقوق تمنح أو تحجب فقط، إنها مرآة لعلاقة السلطة والمجتمع بالفرد. تغيرت السلطات والخطابات على امتداد عقود، لكن السؤال لم يتغير: هل تعامل المرأة بوصفها صاحبة قرار في حياتها، أم تعتبر مجالاً للتنافس بين القوى المختلفة على تحديد ما ينبغي أن تكونه؟ ومع إعادة تشكيل الدولة والمجتمع في سوريا يصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً. قد يقر الدستور مبدأ المساواة، في حين تبقى بعض الحقوق متفاوتة حين يتعلق الأمر بالأسرة أو بالأطفال أو بالملكية. في سوريا تتقاطع مبادئ المواطنة مع منظومة من القوانين والأحكام التي تنظم الزواج والطلاق والحضانة والإرث، مع قيود على قدرة الأم السورية على نقل جنسيتها إلى أطفالها. لذلك

0: لا يكفي أن نسأل ماذا يقول القانون عن المرأة، يجب أن نسأل أيضا أين يعترف لها بحقوق متساوية وأين يؤسس للتمييز ضدها. وجود النساء في المؤسسات لا يعني بالضرورة امتلاكهن سلطة التأثير في القرارات. الفرق جوهري بين أن تكون المرأة حاضرة في المشهد وأن تشارك في تحديد القواعد التي تحكمه. من يشارك في صياغة القوانين؟ من يحدد أولويات الدولة؟ وهل تستطيع النساء تمثيل مصالحهن المتنوعة أم يختزل حضورهن في أرقام ومواقع رمزية؟ في المرحلة الانتقالية لا تختبر الوعود بما تقوله النصوص وحدها، بل بما ينتج عنها من سياسات وممارسات. فحين تثير شروط القبول في اختصاصات جامعية جدلاً حول التفريق بين النساء والرجال، يتجاوز السؤال حدود المفاضلة نفسها. ما الأساس الذي تبنى عليه هذه القرارات؟ وما حدود سلطة المؤسسة في تحديد خيارات الأفراد؟ ومن يضمن ألا تتحول الحماية أو الخصوصية أو الاعتبارات الاجتماعية إلى مبررات لتقييد فرص النساء؟ قد تمتلك المرأة حقا على الورق، لكن لا تملك دائما الوسائل اللازمة لممارسته. فالاستقلال الاقتصادي يرتبط بفرص العمل والأجر والملكية، والأمان يتصل بقدرتها على الحركة وطلب الحماية والوصول إلى العدالة. ضعفت الحرب والفقد والنزوح مسؤوليات كثير من النساء، من دون أن يعني ذلك أن تجاربهن واحدة أو أنهن مجرد ضحايا. والسؤال ليس فقط ماذا ينقص المرأة من حقوق، بل ماذا تحتاج كي تستخدم حقوقها وتشارك في تقرير مستقبلها. ليس كل عنف مرئيا، وليس كل إكراه يصدر في صورة قرار رسمي. هناك عنف يعمل عبر اللغة، يرسم المسموح والممنوع، ويحدد كيف ينبغي للمرأة أن تلبس أو تتكلم أو تظهر. يستخدم جسد المرأة وسمعتها للنيل منها، وحين تراد إهانة رجل أو تحقيره تستحضر أمه أو زوجته أو أخته، ومع التكرار تتحول هذه اللغة من أحكام عابرة إلى قواعد اجتماعية غير مكتوبة. ترسم للمرأة حدود المقبول وتجعل تجاوزها سبباً للوم أو التشهير أو الإقصاء. في الشأن العام السوري لا تهاجم النساء دائما بسبب ما يقولنه فحسب، بل قد يستهدفن لأنهن تكلمن أصلا. وببساطة يتحول الخلاف مع صحفية أو ناشطة إلى تشهير جنسي أو طعن في السمعة أو تهديدا يصل أحيانا إلى العائلة، والغاية دفعها إلى التراجع أو الصمت. من القانون إلى الجامعة، ومن الأسرة إلى الشارع والفضاء الرقمي، تتخذ الوصاية أشكالاً متعددة. والسؤال الذي يجمع هذه الملفات: من يضع القواعد التي تحكم حياة النساء؟ ومن يملك حق الاعتراض عليها أو تغييرها؟ فالقضية ليست فقط ما يسمح للمرأة بفعله، بل ما إذا كانت شريكة في صياغة القوانين والسياسات التي تمس حياتها، وفي رسم السياسات العامة وتحديد أولويات الدولة والمجتمع.
1: يعني إذا بنحكي عن التحديات اللي بتواجهها المرأة، فبنبلش وما بنخلص. بدي أروح لملف كثير حساس، قصة الخطف. ما ممكن نفتح ملف المرأة بسوريا وما نحكي عن خطف، وخصوصا انه نحكى عن تحقيقات وما شفنا نتائج، وبنفس الوقت في استغلال سياسي له، في شائعات ومزايدات، وبنفس الوقت في حاله من الانكار. حضرتك ضابط بالشرطه، وين صار ملف خطف النساء، وخصوصا انه يحمل دائما ابعاد طائفيه؟
2: تمام. قبل ما فوت بهي النقطه بدي اضيف نقطتين بيتعلقوا بالمحاور السابقه. نحن حاليا بهي المرحله عم نشارك بإعداد خطة وطنية للقرار 1325، مشاركة فيه جميع وزارات الدولة.
1: معليش تشرحي للناس يعني قرار 1325؟
2: اللي بيتعلق بالمرأة والسلام والأمن،
1: بمعنى
2: مع مشاركة المرأة. يعني هذا القرار جدا مهم لمشاركة المرأة، لدعمها في مشاركتها في كافة القطاعات، ومن أهم القطاع الأمني في بناء السلام في جميع الأمور. فالدولة وقت اللي عم تشارك في أو عم توضع خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار، فهي خطوة جدا مهمة في دعم مشاركة النساء في كافة المجالات.

0: هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا في عملية اللي هي معالجة ضحايا العنف الجنساني أثناء النزاعات، أيضا مشاركة في عدة وزارات تحت إشراف هيئة العدالة الانتقالية. فأيضا هذا النقطة أو هذا المحور من ضمن ملف حماية النساء.
1: بالإعلان الدستوري في يعني واضح لحماية المرأة من العنف، لكن نحن عم نشوف حالات خطف، وامبارح يمكن صار في حالة اغتصاب للطفلة، ودائما تلبس لبوس طائفي أو هي لها جذور طائفية. صحيح. اليوم ما شفنا نتائج تحقيق، وبنفس الوقت يتم استثماره سياسيا، وين نحن بهذا الملف؟
0: صحيح. دكتور زيدون، بداية نحن دولة خارجي من نزاعات، فما فينا نتوقع أنه ما تصير أي حوادث من هذا النوع اللي هي موجودة في الكثير من الدول. طبيعي، الطبيعي أنه تصير هاي الحالات، ولكن هل ما عم تتم معالجتها؟ هل عم يتم إنكار هاي الحالات؟ أنا حسب اطلاعي وحسب وجودي بهذا المكان أنه عم يتم معالجة هذا الأمر،
1: يعني في حالات خطف،
0: إنه هاي والدليل أنه هاي الحالات خفت. فإذا بتذكر من فترة سنة وأكثر كان في يعني نسمع كل يوم على وسائل السوشيال ميديا وغيرها، كل يوم كنا نسمع عن حالات خطف، ولكن الآن هل في هذا الزخم ما زالت عليه أم خفت هاي الحالات؟
1: طيب ليش ما عم تعلنوا نتائج التحقيقات للناس؟
0: تمام، أنا بدي أحكي لك عن أمر أنه أنا كنت جزء بالمجلس الاستشاري النسائي الواب التابع لمكتب المبعوث الدولي، وكان عندي زميلات من كافة المكونات، ونحن بما أنه ضمن هذا المجلس فنحن هدفنا الأول اللي هو حماية النساء وإيصال صوتهم. فكانت هاي الحالات، حالات العنف، الحالات الخطف من أولى أولوياتنا. فأنا مباشر بعد ما انتسبت لوزارة الداخلية فطلبت لقاء مع وزير الداخلية ومع النساء اللي هن ضمن المجلس الاستشاري لبحث هاي النقطة كأولوية. فاستجاب للأمن، استجاب وبسرعة قصوى، فقعدنا أكثر من ساعتين وأجاب عن كل التساؤلات، وأنه في أعلن عن لجنة التحقيق، كان وقتها ما هو معلن عن هاي اللجنة
1: بس لسه ما عرف نتائج التحقيق يا سيد العميد.
0: تماما. وبعد هاي الجلسة كان في مؤتمر صحفي وصار في الكلام عن اللجنة وعن النتائج اللي طلعوا فيها هاي اللجنة. فإذا في اعتراف بهذا الأمر وليس إنكار، وفي خطوات عم نشاهدها لمعالجة هذا الأمر. يعني في فرق بين أنه حالات عم تقع، حالات عنف ضد النساء، حالات غطف وغيرها وفي هذا الوقت، ولكن هل الدولة ما عم تسعى لحل هاي الأمور؟ هل ما عم تعالج؟ هل هذه الحالات لا زالت بنفس المستوى أم خفت؟
1: طيب
0: أنا عم أسألك.
1: أنت أدرس يا العميد، أنت بالسلك، أنا مالي بالسلك، أنا بتمنى. أنا شايف إنه على السوشيال ميديا خفت كثير، من عدمت. نحن بنتمنى إنه مش نحن بدنا نسمع نتائج، بدنا نتائج التحقيق نحن آخر.
0: صحيح، نحن نتمنى إنه ما نسمع عن أي حالة، عن أي اعتداء على أي امرأة.
1: رح أنتقل لشق آخر أيضا لا يقل حساسية، هو المفقودات والمعتقلات ولواتي تعرضنا أيضا لعنف جنساني مثل ما حكت سيادة العميد. أنتوا وين وصلتوا بهذا الموضوع آمنة بالهيئة الوطنية للمفقودين؟
2: أولا بس خليني أوضح هون، النساء الناجيات من المعتقل هم اليوم يعني ليسوا تحت اختصاص الهيئة الوطنية للمفقودين فقط، يعني من الاسم واضح المفقودين والمفقودات، ومن نجا من المعتقل وليس من المفقودين والمفقودات، بس لأوضح هون.
1: نعم صحيح.
2: أما بالنسبة لي هذا اللي كنت بدي أشير عليه كمثال للفرق بين مؤسسات الدولة نفسها في التعامل مع حالة وجود النساء وحالة قضايا النساء. مثلا بالهيئة الوطنية للمفقودين هناك دور واضح، كل من يزور المكتب يرى هذا الدور، بأنه لهن دور واضح في إدارة شؤون الهيئة، قيادة شؤون الهيئة، بناء الاستراتيجية اليوم، هذا من حيث النساء القائمات على العمل. أما من حيث متابعة

0: ملف المفقودات من النساء، فأكيد هو جزء أساسي من عمل الهيئة ضمن إطار كل المفقودين في سوريا. لكن كما يعلم الجميع في سوريا نسبة المعتقلين من الرجال هي أعلى بكثير، ومن فقدوا اليوم من يعني المعتقلين المغيبين والمفقودين من الرجال هم أكثر، وبالتالي أكثر بكثير طبعا، وبالتالي المعيلات أو الأسر الباحثة عن المفقودين هن من النساء، وبالتالي دعم ومساعدة والوقوف إلى جانبهم هو شيء مهم جدا. هذا ما تقوم عليه الهيئة وتسعى له بكل يعني ضمن إمكانيات المتاحة. لا أريد أن أرفع السقف وأبالغ، لأنه كمان الإمكانيات المتاحة ما لها كتير عالية بهذه الحالة، لكن مثلا لأعطيك مثال التوظيف مثلا بحال يعني بالتوظيف بأي دور إداري في الهيئة الوطنية، هناك أولوية لأهالي المفقودين طبعا ضمن شروط الخبرة، لكن يعني هناك أولوية لأهالي المفقودين، ومعظم أهالي المفقودين هن من النساء. لذلك اليوم معظم مدراء
1: طيب
0: مكاتب الهيئة
1: خليني
0: الممتدة في سوريا بأكثر من محافظة
1: شكرا
0: هن من
1: آمنة.
0: النساء من ذوي المفقودين.
1: بدي أول شيء أتشكر رولا وأعتذر أنه ما زبط، بس والله من عندها، وأرحب بسيدة أسماء كفتارو. سامعتيني سيدة أسماء؟
2: أهلا وسهلا دكتور زيدون،
1: يا
2: سمعتك،
1: متأهل
2: شكرا
1: وسهلا.
2: على الدعوة، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. ست أسماء، لباس المرأة اليوم عم نصحى على بأذربيجان مثلا على منع المحجبات من الدخول إلى الجامعات، ليش اليوم، ليش دائما لباس المرأة هو نقطة فصل في كل ما يحدث؟ ليش لباس
2: أول
1: المرأة؟
2: شيء
1: تفضلي.
2: أول شيء مساء الخير عليك وعلى المشاهدين، مساء الخير للزميلات الموجودات معك على الهواء وبالاستديو للعميد هدى ولكل الزميلات. بالحقيقة اليوم يا أستاذ زيدون موضوع المرأة أصبح يعني عم عم عم عم يعني عابر للقارات، يعني صار الموضوع، ومثل ما تفضلت اليوم لباس المرأة هو الموضوع اللي صار بيقدروا يتحكموا فيه بالمجتمعات. يعني العميد هدى حكت كلام يعني مهم جدا، وحضرتك استندت للمبادئ اللي أعلى من الدستور بكلامك. فنحن إذا بدنا ناخذ المحور الرابع بالبند الثالث والحريات والحقوق والتعبير عن الرأي والمواطنة وحق المرأة في المشاركة السياسية، فهذا كله بالنسبة للفئات اللي عم تعبر عن نفسها كشرطي مجتمعي، بلاقي أنه بداية القمع وبداية التحكم بالمجتمع هو المرأة، ولا تتحكم بالمرأة فهو بلباسها، ولا تتحكم بلباسها من عبر ببعض القضايا، ممكن التشهير أو الخطف أو التخويف، لحتى نقدر نخلق جو ديكتاتوري نحكم فيه المجتمع ونمنع فيه المرأة من الشراكة ببناء وطن متلاحم متماسك. لباس المرأة ما حدا بيقدر يتحكم فيه غير المرأة بنفسها. إذا كان بده يكون في جماعات نصبت نفسها بغياب الحكومة أو بغياب الدولة كمؤسسة بديلة لشرطة مجتمعية، فهذا الشيء نحن لازم نكون أكثر وعي فيه. اليوم نحن عندنا بمدينة التل بريف دمشق كلية الشرطة النسائية، هذا فخر إلنا نحن كنساء اليوم بعد عقد من النزاع، أن نشوف الفتيات حاملين السلاح للدفاع عن المرأة، للدفاع عن المجتمع، للدفاع عن الشاب، للدفاع عن الشابة. ولكن هذا الشيء ما عم يوصل لكل المجتمعات على الأرض بسوريا. أنت أخذت مثال أذربيجان، لا خلينا نحن على بلادنا، ما بدنا لا أذربيجان ولا إيران ولا أي مكان، خلينا نحن على بلادنا. نحن لما بده يجي نتحكم بأنه ما يدخل على الجامعة إلا من تكون بلباس معين، فهل هذا يا ترى هي هي هي الدولة
1: هل هنالك
2: نطلع
1: ست أسماء في بسوريا في بسوريا حدد لباس دخول الجامعة؟ أنا ما سمعت، ما بعرف، بجوز تقصير مني.
2: في حملات صارت بالجامعات، صارت بالمولات، صارت
1: عم تقصدي حملة الشيخ الذهبي؟
2: بغض النظر عن المسمى أو الاسم، ولكن هاي الحملات هي أعطت لنفسها صفة الشرطة المجتمعية لحتى تحكم بالبسطار أو بالصوت على المرأة، وهي بداية قمع المجتمع، مش فقط قمع

0: المرأة، قمع المجتمع بأسره من خلال لبوس بيلبسوه باسم الدين. اللباس والحشمة لا يحق لأي مخلوق أن يتحكم به في أي مجال، لا للمرأة ولا للرجل. المرأة هي نفسها من تحدد شكل حشمتها وأدبها والفضيلة. الفضيلة مش عنوان، الفضيلة قناعة، الحشمة قناعة، فنحن وتربية. فنحن ما من صالح أحد ولا من مهام أحد أن يفرض شكل اللباس على مجتمع معين
1: طيب
0: في أي مكان بسوريا.
1: خليني اروح لعند الاستاذه كندا، اللي عم تثيره الاستاذه اسماء يعني مثير للاهتمام جدا، انه الشرطه المجتمعيه اليوم بفوت شيخ بيفرض وبيعمل حملات لفرض لباس، ما الدوله لا تتدخل، بيصبح حاله عامه، ليش؟
2: خليني أجيب على السؤال الأول اللي طرحته، إنه ليش لباس المرأة بالذات؟ غالباً ما تحدد أول نظرة لهوية المجتمع يمكن أن تلتقطها من لباس المرأة. يعني يمكن أن تصف في المجتمعات بأنها إسلامية من خلال وجود كم كبير من النساء اللي يرتدوا الزي الإسلامي، أو تجد مثلاً
1: ليش والذقن عند الرجل؟
2: لا، لكن إذا أنت من البعيد قد لا تميز الذقن بقدر ما تميز الحجاب. الحجاب قد يكون أميز بالالتقاط. فهون أنا أعتقد أنه في حالة تصارع شوية على بناء الهوية المجتمع، وبالتالي يتم البدء بالفئات اللي قد تكون مستضعفة في بعض الأحيان، قد تكون فقيرة وإجبارة على شيء ما. الآن حديث عن هاي الحملات اللي عم تصير، هذه الحملات تندرج ضمن نشاط المجتمع المدني. هل الدولة فسحت المجال لها بشكل كبير؟ أعتقد أن هناك ضوابط. إلى
1: ما قام به الشيخ الذهبي هو نشاط مجتمع مدني؟
2: نعم، نشاط مجتمع مدني، لأنه لم يجبر أحد، هو كان عم يوزع. وكان
1: لو كان بالمقابل في مجتمع مدني يطالب النساء مثلا بارتداء بعدم ارتداء مثلا النقاب،
2: لنفترض
1: عادي،
2: ممكن إذا لم يجبر. يعني الشيخ الذهبي أنا لا أدافع عنه، وأنا ضد الحملة أساسا، لأن أنا أعتقد أنها تستفز المجتمع وضررها أكبر من اللي، وأنها مجال للتدخل،
1: لكنه حرية شخصية له.
2: لكن تدخلت الدولة في وقت ما وأوقفت الحملة التي كان مخطط لها في أحد الأماكن، لأنها رصدت أن هذا الأمر غير محبذ وأنه يسبب توترات مجتمعية وأوقفته، ولم نعد نجد هذه الحملات.
1: هل هو نشاط مجتمع مدني يجب أن يسمح به، أم هل هو نشاط غير محبب والدولة يجب أن تقيده؟
2: يجب أن يتم تنظيم هذه الأنشطة بحيث أن لا تكون يعني على على على يسموك على عباها،
1: الحبل على غاربه.
2: تمام. هذه الأنشطة يجب أن تكون بعلم الدولة إلى حد ما، أن يكون لديها علم، وأن يكون لدي الدولة القدرة على التدخل لمنع إذا كانت تجد مصلحة يعني أو تجد ضرر يحدث من هذه الأمور دون أن تنمس بالحريات. يعني أنا لا أريد، من حق كل فئة أن تدعو للأفكار التي تراها. نحن نطالب بدولة حريات ومنفتحة، وكل الأفكار وكل أصحاب الخلفيات أن يقوموا بأنشطتهم. كما هناك حملات مثلا للترويج للفكر النسوي والتعريف به، هناك حملات أيضا لأمور دعوية. يجب أن تضبط، يجب أن يوضع لها شيء تنظيمي بحيث تكون الدولة قادرة على إيقاف هذه الحملات في حال أصبح ضررة أكثر من نفعة، دون أن تمس بالحريات. يعني توزيع الملابس، مثل أنا عندي أيضا منظمة معينة راحت وزعت أموال، وزعت ملابس للأطفال، وزعت كذا، هذا يندرج من وجهة نظري ضمن موضوع المجتمع المدني الذي يحتاج إلى المزيد من التنظيم بحيث لا يخلق ضرر. وأهم مبدأ في في عمل المدني أن لا تخلق ضرر. هذا الأمر يجب أن تكون الدولة إلى حد ما واضعة هذه الضوابط، تراقب عن كثب، تستطيع أن تكبح جماح بعض التجاوزات بطريقة ما. ومن وجهة نظري أن وزارة الأوقاف على ما أعتقد تدخلت في وقت ما وأوقفت هذه الحملات المستفزة للمحجبات قبل غير المحجبات.
1: يعني أنت مع إيقاف نشاط مثل نشاط الشيخ
2: عندما يسبب استفزاز مجتمعي، وعندما يسبب توتر، وعندما يتم إدارته بطريقة غير حكيمة وربما تصادر حريات الآخرين.
1: طيب الشيخ ذهبي وينه هلا؟ انت حضرتك بسلك الشرطه، احنا ما عاد سمعنا عنه شيء.
3: انت جاوبت هلا، عم بيقول ما عاد سمعنا عنه شيء، معناتها اللي كان عم يعمله في حد من هذا التصرف.
1: هل بتعتقدي انه الدوله غير راضيه عن مثل هذا النشاط؟
3: بداية هذا النشاط وغيره الناس بتفكر أنه

0: حرية التعبير. يجب الفصل بين حرية التعبير أني أنا أعبر عن رأيي وأني أنتقد أو إلى ما هنالك، وبين أني أسيء للآخرين. هاي الحملة ضمن هذا الجو، ولكن اللي شفناه أنه ما عاد سمعنا عن الشيخ الذهبي هاي الحملة، دليل على أنه تمت معالجته.
1: طيب
0: ولا تم إجبار النساء على الارتداء زي معين.
1: أنت ضد إجبار النساء على الارتداء زي
0: طبعًا.
1: معين أيا كان
0: طبعًا.
1: حجاب أو عدمه
0: طبعا،
1: ضد إلزام إجبار النساء بالحجاب وضد نزع الحجاب
0: أكيد.
1: وهذا أنت بتوافق عليه؟
0: طبعا
1: بتوافق عليه أستاذ آمنة؟
2: طبعا أكيد بوافق، وهذا الأصل، يعني شيء ما يحتاج للنقاش.
1: أنا بدي أسألك سؤال إذا سمحت، وأنا قالوا لي أنه حضرتك مستعجل، بس أنا بسألك سؤال مهم كثير برأيي. اليوم اللي بيمنع المانع الغالب للنساء من المشاركة بالحياة السياسية هو العنف الرمزي، هو الهجوم. أي امرأة تشارك بالحياة العامة تتعرض للتهجم على قضايا قد تمس العرض أحيانا، المظهر. يعني أنا بعرف سيدات بيشاركوا بالشأن العام قالوا لي الله وكيلك لما بتيجي الكاميرا علينا نحن بناخذ وجه جامد، لأنه أي تعبير من وجوهنا عم بيتفسر مليون تفسير.
2: وين السؤال؟
1: السؤال إليك، هل هذا مانع حقيقي؟ هل هناك يجب أن يكون هناك تدخل من السلطات لإيقاف مثل حملات التحريض هذا أم لا؟
2: هلا أول شيء رح جاوبك إذا حقيقي ولا لا. أنا شخصيا موجودة بالشأن العام من قبل الثورة السورية يعني بس ما كان في إعلام ولا في سوشيال ميديا، غير أنه بالجامعة كان عندي نشاطي اللي أصلا اعتقلت فيه من 2003. لا ما صار أنا شخصيا، ولما صار بالثورة السورية موجودة على الإعلام وموجودة بالشأن العام حقيقة ولله الحمد. أنا ما تعرضت مثلا ولا مرة لهذا الشيء، وبعرف كتير زميلات وناس ما تعرضت، وكمان بعرف أنه في كتير زميلات ونساء شاركنا بالشأن العام تعرضوا لحملات. يعني اللي بدي أقوله أنه هذا موجود وهذا موجود. صحيح السوشيال ميديا للأسف هي وباء وشيء سيء جداً بتعامله بالذات مع النساء، بس كمان لا يختلف كتير الحال عن الرجال، لأنه أحيانا لما بيستهدفوا أحد كمان نفس الشيء بهي الحالة. بس هل منع يمنع النساء؟ إيه بعض النساء منعهم من الـ الإكمال أو المشاركة في الشأن العام. وأنا برأيي اللي بيساعد المرأة أو وأنا قناعتي هيك وأنا نفسي هيك، إنه الأسرة الداعمة، المجتمع الصغير الداعم، لما بيكون في أسرة، الأسرة الصغيرة والكبيرة داعمة لهي المرأة واقفة جنبها، هذا كتير بيأثر. كمان يعني خليني يكون هيك كتير واقعية وصريحة، خطاب النساء أو خطاب أي حد بده يطلع على الشأن العام لما بده يحكي كلام غير متوازن، في استفزاز للشارع السوري بحالات معينة، هي بتكون أحيانا بعض الأسباب، لا أعني كل الأسباب. أحيانا في ناس يعني في ناس إنه جاهزين للهجوم بغض النظر شو حكى اللي قدامهم، بس عم أقول كمان يعني في أكتر من سبب هو اللي بيخلق هاي الحالة.
1: طيب خليني أروح لعند الضيوفي بالاستوديو. مين حاب يحكي؟ تفضل أستاذ
3: كرم الخبي، طالب بكلية الإعلام. مين اللي عم
1: يعطي قرب المايك؟
3: مين اللي عم يعطي الحق للشيخ الذهبي حتى ينزل بحملات على الشارع للحجاب وللنقاب ويفرض على البنات او النساء بشكل عام حجابهم او نقابهم؟ عم يسوي هذا الشيء انقسام بين اطياف الشعب السوري.
1: مين اللي عم يعطي الحق؟ ما بعرف لمين السؤال عم توجهه.
3: السؤال
1: سيادة العميد.
3: نعم،
1: مين اللي اعطى الحق؟
0: ما كنا عم نحكي قبل شوي الفكره انه جزء من النظره الخاطئه للحريات، انه في نوعا ما اطار حريات، فهو ضمن تفكيره انه انا بحق لي اعمل هاي الامور، ولكن حريتي هون بتتوقف عند اذا كانت عم تسبب ضرر للمجتمع، اساءه للاخرين.
1: فما حدا اعطى حق، هو اعطى حاله،
0: هو يفوت حاله اكيد.
1: تفضلي انسه.
4: حمله الحجاب،
1: عارفه عن حالك بس.
4: حنين محمد، طالبه بكليه الاعلام. حملة الذهبي بجملة الحجاب فريضة، هي خربت المرافق العامة، الطرقات صارت مليانة بهاي العبارات. ما لازم يتم محاسبة اللي خرب هاي المرافق العامة، ولا نحن خلص تمت إيقافه بعدين إلا ما عاد في أخبار عن هذا الشيخ، مو لازم يتم محاسبته.
1: تخريب قصدك بالجرافيتي اللي انكتب والعبارات اللي كتبت على الحيطان؟
4: هي تعتبر مرافق عامة خاصة بالدولة، فهو تشوه منظر تقريبا إذا هي ما أنا مرخصة من الدولة لإقامة هاي الحملات.
1: شو رأيك سيادة العميد؟
0: هلا نحن عم نقول تمت معالجته، ولكن ما عنا التفاصيل شو هي اللي تم والطريقة.
5: هل هذه الحملة هي فعلا تابعة للذهبي؟ أو يعني نحن عنا مشكلة أساسا في تشويه المنظر العام.

عام. عنا كل الجدران مستباحة، لا يوجد قانون ينظم الفضاء العام. بتلاقي نعوات، بتلاقي إعلانات، بتلاقي دعايات، بتلاقي رسم، بتلاقي رسائل وذكريات. ربما هذا كان يعني يدفع المسؤولين لتفعيل قانون أو تفعيل

0: مين اللي عم يصور ومين اللي عم يكتب ومين اللي عم ينظم، لكن أعتقد أنه ردة الفعل المجتمعية على هذه الحملات اللي استنكرت تشويه المدينة بهذا الأمر كافي تشير أنه نحن عندنا درجة من الوعي. لا يمكن أن تفرض شيء على المجتمع فرض إذا لم يكن هو نابع من صميمه، يعني إذا لم يكن المجتمع من الأساس مؤمن بهذه الأفكار، وحتى لو مؤمن بهذه الأفكار ويحترم ويقدس الحجاب، أحيانا التذكير بطريقة مستفزة قد يعطي مفعول عكسي.
1: يعني لو كان حدا ثاني كتب عبارات مرتبطة بشيء ثاني يدعو إلى شو بعرفني، ما بدي أقول كلمة مش هيمسكوا علينا، كان نفس ردة الفعل الدولة راح تكون؟
0: أنا أتوقع بالحالتين ردة الفعل كانت نفسها، لأنه فعلا حيطاننا مشوهة وهي مستباحة، وهي يعني مين ما كان لا يوجد حتى الثقافة المجتمعية أنه أنا هذا مرفق عام ما بيصير أنا أتطاول عليه أو شيء. وأنا أعتقد فعلا أنه ربما هذه الحملة أضاءت بعض الإنذارات أنه يجب أن نضبط هذا الأمر بشكل مجتمعي بشكل أفضل، حتى يعني من منظر جمالي ومن منظر تنظيمي، من وجهة نظر تنظيمية أيضا.
1: ست أسماء، بإحدى اللقاءات مع سيدات قالت سيدة العرف أقوى من الدين والدين أقوى من القانون في بلادنا، بمعنى ما يحكم حياة النساء في سوريا هو العرف لا الدين ولا القانون. من المسؤول اليوم عن إعادة تفعيل القانون قبل كل شيء؟ هل أنت مقتنعة بأنه اليوم العرف ينافي وأن الدولة عموما سابقا والآن متسامحة مع العرف أكثر ما هي متسامحة مع حتى الدين والقانون؟
2: للأسف يا دكتور زيتون، اليوم نحن بنحكي عن العرف وكأنه صار أحد المقدسات أو أحد الرسائل السماوية يلي لازم نحن نقدسها ونعتبرها هي أساس بديننا. العرف هو أحد مصادر اللي بتعتمد على صياغة الشريعة، ولكن هو قبل يعني هو آخر بعد الاستحسان والاستصلاح وبعد الاجتهاد وبعد الإجماع وبعد القرآن والسنة. العرف إذا مد عليه عقود ممكن يصير جزء من التشريع، جزء من التشريع، ولكن لا يسبق القرآن ولا يسبق السنة ولا يسبق حياة الصحابيات. نحن اليوم إذا بدنا نعزز العرف يلي عم تمسكوا الحملات، ونقول مثل ما عم تقول الأختي اللي موجودة معك كندا أنه والله المجتمع المدني إذا كان بدون ما يستفز، مو شرط يستفز، بس هذا عم يمشي إلى مسار خاطئ، عم يشرع ما لا يوجد لا بدين ولا بقانون. إذا نحن بدنا نحكي عن القانون الوضعي بالشريعة الإسلامية، كل ما يحدث اليوم غير موجود. كل ما يحدث اليوم على المرأة من تقييد وحبس وإلزام وضبط فهو غير موجود. نحن اليوم لما شفنا الحديث عن المفاضلة، يعني اليوم نحن بدنا نقول المفاضلة اليوم ما أزعجت النساء، أزعجت المجتمع، أزعجت الجميع. وين الإرادة السياسية؟ نحن إذا بدنا نحكي عن العرف، بدك تقلي العرف ولا القانون ولا الدستور ولا القرآن ولا السنة، وين الإرادة السياسية لتثبت إنه الحقوق مصانة بالدستور وبالتشريع؟ وإذا كان مثل ما تفضل بالمبادئ العليا الدستور الفقه الإسلامي هو المصدر الأساس والرئيس للتشريعات، فخلينا اتركونا نبحث بالتشريع بالشريعة، خلونا نبحث بالفقه ما ما ما ما يثبت لنا المشاركة. لما بدك تقلك 13-25، لما بدك تقلك 13-25 بدنا نجي نحن هلأ نطالب فيه، نحن جاوزنا 13-25، نحن اليوم أمام كتابة عقد اجتماعي ملزم للمواطنين والمواطنات. نحن اليوم بدنا دولة قانون، نحن بدنا دولة مواطنة. تجي تقلي العرف، تجي تقلي الحملات اللي بدها تفرض اللباس على النساء، بدك تقلي المفاضلة للذكور دون الإناث، ليش من قيمت؟ نحن إذا بدنا نحكي عن العسكرة، ليك عنا هلأ عنا عميد برتبة عميد بنرفع رأسنا فيها كلياتنا. لما بدنا نقول مثل لما بدنا نحكي عن الشفاء بنت عبد الله العدوية بعهد سيدنا عمر بن الخطاب، إذا بدنا نحكي لهم نسرد لهم عن النساء في الموروث، وتجي ترجع تقلي العرف وترجع تقلي التقييد وترجع تقلي كيف نحن بدنا نشهر بالنساء.
1: بدي أسألك سؤال شوي، هل بتعتقدي انه في قضية عند النساء اليوم بسوريا؟ يعني هل النساء من التيار المحافظ والنساء من التيار الليبرالي او العلماني أو النسويات

0: قادرات على إنتاج قضية مشتركة؟ هل هناك والله إمكانية؟ وراح أوجه هذا السؤال أيضا لسيدة كندا وسيادة العميد هدى.
1: دكتور زيدون القضية موجودة وجامعة بتجمعنا كلنا نحن النساء النسويات واللي بيعملوا على حقوق المرأة، يلي إذا بدنا نقول حقوق النساء النسويات وحقوق النساء. أنا اليوم بدي أقول لك إنه بس مشان كمان يعني أنا عم حقق اليوم النسوية وتأصيلها بالفقه الإسلامي. فنحن لما عم نحكي بالنسوية، النسوية هي مش خارج الشرع، هي مش مثل ما بينظروا لها وبيعرفوا عليها بمجتمعاتنا لترفضها مجتمعاتنا، هي إعطاء الحق والإلزام بالواجب والمسؤولية. فأنت
0: شو يا مدام كندا موافقة على حكي الست أسماء؟
2: لا أنا عندي بعض الاعتراضات وبعض بعض الأشياء. هناك قضية للنساء، أعتقد أنه كل الناشطات النسائيات وكل الصبايا يعتقدن أنه في مشكلة عندنا في وضع المرأة في سوريا وتحتاج إلى معالجة، سواء كانت معالجة مجتمعية، معالجة شرعية، معالجة قانونية، معالجة سياسية، معالجة حتى في مجال الحماية والمنظومة المتكاملة. هل نستطيع أنه نتجاوز اختلافاتنا ونتقاطع نشتغل مع بعض؟ ربما في بعض المساحات نعم، لكن قد تكون أدواتنا مختلفة، مو ضروري كلنا متشابهات بنفس الطريقة وبنفس طريقة التفكير، مو ضروري يفرض علينا منظومة وحقيبة جاهزة أنه أنت لا يجب أن تتحرك إلا بهذا الأمر.
0: ست آمنة، أنت مقتنعة أنه بقادرات النساء السوريات على تشكيل جبهة مشتركة بغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية ما بين التيار المحافظ والليبرالي واليساري والعلماني؟
3: أنت تسألني؟
0: نعم.
3: عفوا ممكن تعيد السؤال، أنا عندي الصوت واضح.
0: قادرة النساء اليوم في سوريا على تشكيل جبهة مشتركة بغض النظر عن اختلافات الأيديولوجية بينهن؟ بمعنى
3: لا، من الصعب بهذا الوضع، ليس من السهل عمل ذلك
0: أبدا. لا توجد قضية،
3: ما في شيء،
0: لا توجد قضية، لا توجد قضية جامعة،
3: يعني ما هو شيء سهل.
0: سيادة العميد
3: لأنه أصلا ما صار حتى بفترة الثورة السورية، على فكرة ما صار هذا الشيء.
0: شو رأيك يا سيادة العميد؟
3: لأنه بالآخر النساء إن كل يعني هن جزء من هذا المجتمع، عندهم كل حدا له رؤيته.
0: مفهوم بس في شيء، بس المشاركة السياسية المفروض تكون جامعة. ما بعرف شو سيادة العميد شو رأيك.
4: تم هلا، قبل شوي كنت عم تقول جبهة، يعني اللي عم تفترض انه نحن بحرب ولا
0: لا لا لا لا، ما هيك
4: جبهة مشتركة،
0: مركز مو مقص جبهة لتورطينا، لا القصد انه تحالف.
4: نعم، في خطوط عريضة في كتير من الأمور متفقين عليها النساء، حماية المرأة، دعم مشاركة المرأة، ممكن نختلف على التفاصيل. انه أنا برأيي الكوتا أفضل هون، الطرف الآخر بشوف لا، أنه أنا بدي أترك الفرصة متاحة للجميع وكل صاحب كفاءة هو اللي ياخذ. ولكن الجميع متفق على حماية النساء، على أمنهم، على دعم مشاركتهم بأي،
0: يعني بتخالفي آمنة، بتحس أنه ممكن تشكلوا؟
4: نعم، أنه في أهداف عامة مشتركة.
0: كنت بتمنى لو كانت معنا السيدة رولا بال
4: متفقين عليها، وأنا اختلفنا على بعض،
0: استمرت موجودة معنا لحتى نأخذ رأيها هي كمان، لكن للأسف هذا اللي صار. بدي أتشكر العزيزات والحقيقة الصديقات هن كلهن في اللي شاركونا، واعتذر من رولا اللي صار، يعني نت ببيروت دائما ما بيساعد. السيادة العميد هدى سرجاوي، سيدة كندا حواصلي، سيدة آمنة خولاني، ست أسماء كفتارو، ورولا الركبي. وأعطيكم نتائج الاستبيان. نتائج الاستبيان بعتقد أنها لم تكن مفاجئة. 62% يرون، طبعا عدد الأصوات للأمانة، وراح أكون شفاف، مخيب. عدد الأصوات ما تجاوز 3500 صوت. نحن بالعادة الحلقة بوصل 6000 7000 10000، مرات وصل ل 15 16 ألف، لكن ضعف مشاركة الناس بها قد، وأقول قد، يعزى لأنه ما زالت قضية النساء لم يدافع عنها كما يجب. يعني محبط لنا كان أنه ما نشوف غير 3500 صوت. النسب هي بشكل أساسي تشريعات فعالة تحميهن من، عفوا، أول نسبة هي كل ما سبق 62%، تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف 29%، في حين امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن 6%، وتمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة 3%. وبدي أعتذر من الست أسماء أنه أنا ما أعطيت وقت كافي، معك حق، بتستاهل أكثر من هيك ست أسماء، أنا مقر وبعتذر منك كثير، بس صارت هيك الحلقه شوي تلبك. تفضلي تفضلي تفضلي، راعطيك دقيقه رغم انه مستحيل كان. ايه تفضلي
1: دكتور زيدون. انت انت انت انت سالت سؤال لكل السيدات اللي معانا،
0: بسرعه
1: انه نحن في قضيه جامعه.
0: بسرعه بسرعه،
1: نحن انا بشكر العميد هدى انه لا في قضيه جامعه تجمعنا، وانت عندك اكبر مثال فيك تستشهد فيه، عملت عليه 8 سنين مجلس الاستشاري النسائي على اختلافنا، قدر يعمل توافقات، قدر يخدم بلده، قدر يعمل ورقه حقيقيه لخدمه سوريا. نحن قادرات على أن نخلق تحالف تجمع لأجل قضية نسائية نسوية على أرض سوريا، ونحقق مواطنة حقيقية.
0: شكرا يا أسماء، وشكرا أنك طلبتي الحديث مشان نختم هيك بحالة إيجابية ونحكي كلمتين على رواق. بعد كل اللي سمعناه تعالوا نرجع للبنت اللي بلشنا بالحديث عنها بداية الحلقة، البنت اللي فتحت المفاضلة ولقت قدامها كلمة فقط للذكور. هاي مو بس مشكلة تمييزية، هاي مشكلة إدارية واقتصادية واللي بدك. هاي البنت ما بدها منا تعاطف فارغ، ولا بدها كرسي هدية، بدها معايير مهنية واضحة، والباب اللي بينفتح لأخوها ينفتح لها، وإذا في شروط مهنية تنقاس قدرتها عليها مثل ما بتنقاس قدرته هو، مو بالجنس. في جملة صارت شوي ممجوجة، النساء نصف المجتمع، أنا والله خجلت إني بدي أكتبها وأحكيها، لكن البنات بيتعلموا وبيتخرجوا وبيشتغلوا بمختلف المجالات، نص المجتمع بالتعليم، نص المجتمع بالوظائف، وأقل من عشره ساعة القيادة. وين نص المجتمع؟ وين بيروحوا لما نوصل لمواقع القرار؟ وعسير التأنيث التعليم، النساء بيعلموا بالمدارس الذكور بس ممنوع يقودوا الذكور اللي بيعلموهم، يا سبحان الله نهفن احنا. من ناحية حق الحق المواطنة ما بتنقسم على اثنين، ما هيك؟ المرأة إلها نفس الحق اللي إلي وإلك وإلك بالمشاركة والفرصة العادلة، فشلون بيطلع حضور النساء بمواقع القرار 5.5%؟ ما لازم هالفجوة تخلينا عن جد نسأل وين عم يتسكر الطريق، ومين عم يحصل على الفرصة، ومين عم ينحرم منها؟ اقتصادياً حرمان النساء من دخول بعض الأقسام وحرمانهم من صناعة القرار والمشاركة بالحياة العامة بيخلينا قدام هدر اقتصادي مباشر. ما معقول نتوقع نمو اقتصادي وتطوير ونحن عم نحد من نص القدرات البشرية اللي عنا إياها، خصوصاً ببلد طالع من دمار مثل سوريا. وإذا طلعنا حوالينا، أيسلندا رئيسة الجمهورية امرأة ورئيس الحكومة امرأة، بأستراليا 46% من البرلمان نساء، عالمياً عالمياً ها جنبينا بالعراق 25%، عالمياً أكثر من ربع المقاعد البرلمانية هي للنساء، نحن بعدنا عند 10% وبسبب التعيين. مشاركة النساء لحالها طبعاً ما بتصنع دولة قوية، بس ما في دولة قوية قدرت تستغني عن نص عقولها. ونحن بعد كل هالخراب هل عندنا ترف نضيع أي طاقة؟ سوريا ما انبنت بزنود رجال وحدها، لما رجال كثير كانوا بسجون أو بالجبهات أو بالغربة، نساء كثير حافظوا على البيوت وعلموا الأولاد واشتغلوا ودخلوا مصاري وتعلموا وحملوا مسؤوليات فوق طاقتهم. اللي منوثق فيها تتحمل كل هالمسؤولية، ليش بنشكك بقدراتها لما تطلب صلاحية؟ بدنا الكفاءة؟ اهلا وسهلا، منعلن المعايير ومنفتح المنافسة ومنعطي الفرصة بالتساوي ومنحاسب الجميع على شغلهم، بس ما بصير نسكر الابواب بعدين نسأل النساء ليش ما وصلوا. اذا كان فعلا عم نعيد بناء سوريا، فالسؤال مو هل المرأة بتقدر، السؤال شلون بدنا ننهض ونحن عم نعطل قدرة نص طاقاتنا. هذيك البنت اللي فتحت المفاضلة، ان شاء الله لما بنتها بتفتح المفاضلة ما تلاقي إلا كلمة واحدة، حسب القدرة. وإن شاء الله نتعلم رياضيات أحسن من هيك، ويصير النص عندنا 50%، مو النص عندنا 5.5%. تصبحوا على خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وتختطف شابا من قرية العشاء. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن العلاقات مع سوريا تتطور بشكل نشط ويتوقع تقدما متسارعا في الملفات الاقتصادية. وزير المالية وحاكم المصرف المركزي يبحثان مع صندوق النقد والبنك الدوليين أولويات التعافي الاقتصادي ودعم المرحلة المقبلة. وزير التعليم العالي يوقع في تركيا مذكرة لتنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمالي سوريا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. وأوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية الصمدانية الشرقية وتلة الحمرية على أطراف قرية الطرنجة، كما استهدف تل أحمر الشرقي بعدد من القذائف المدفعية. هذا ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من قرية العشة بريف المحافظة واقتاده إلى داخل الجولان السوري المحتل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أرض خالية وتنسحب من المنطقة.
1: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني داري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني تتوغل يعني بالشهر هذا يعني صارت تتوغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي الموتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق.

0: من اخر الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني، وين اروح؟ 3 عيال احنا قاعدين بالوادي، يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي، غير ايش ما فيه. والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم والامر يعني، لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد، يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
1: شيع 4 عناصر من أمن الطرق لقوا حتفهم مساء أمس في أثناء أداء مهامهم على طريق السلمية أثرية، وذلك من مشفى حماة الوطني وسط حضور رسمي وشعبي.

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق وصقيلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. هذا ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالية مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا. ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن هو الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها، وفي القريب العاجل ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة. نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذويه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جيورغي بوريسينكو أن الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا قد توقع قبل نهاية العام الجاري، وستنص على الاستخدام المشترك لهذه القواعد بين البلدين. وأوضح بوريسينكو أن القواعد الروسية ستصبح مراكز للتدريب والدعم اللوجستي بما يشمل التدريب العسكريين السوريين، مشيرا إلى أن استئناف دوريات الشرطة العسكرية الروسية جنوبية سوريا غير مطروح حاليا. هذا ووصف المسؤول الروسي نهج القيادة السورية بالمتوازن، معتبرا أن حكومة الرئيس أحمد الشرع نجحت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار، وأشار إلى تطور الحوار السياسي بين البلدين وتوقع تسارع التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقرؤون تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي؟
2: أول شيء مساء الخير أستاذ يمان وللأخوة المشاهدين. يعني لا شك تصريحات واضحة بشأن الاستقرار بسوريا، لأنه فعليا كان هناك دهشة في الأروقة السياسية وخصوصا في الخارجية الروسية ووزارة الدفاع الروسية عن ما يسمى نتيجة، بعد يعني كان هناك توقعات بعد سقوط النظام يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية للإصراع على السلطة وتصارعات مناطقية وحتى طائفية. كان هناك كثير من التوقعات، ولكن لم هذه التوقعات الحمد لله رب العالمين لم تتحقق. لذلك كان الاستغراب الشديد كيف استطاعت قوة كانت ليست بالكبيرة، وأتكلم عن قوة أحمد الشرع، استطاعت أن تزرع الاستقرار في سوريا وتستوعب. يعني هناك استيعاب كثير بخصوص الطرف الكردي، هذا استيعاب جيد، كان خطر كبير على سوريا. وبالنسبة للجنوب السوري تعلم روسيا جيدا أن هذا خارج نطاق الحكومة السورية، ولا يعني ليس تحت سيطرتها، لأن إسرائيل هي من زرعت هذه الفتنة داخل سوريا في الجنوب السوري. ولكن بشكل عام ضمن يعني التوقعات السياسية التي كانت مطروحة على الطاولة في الكريملين أن سوريا تتحول إلى بؤرة نزاعات داخلية، لم يحصل ذلك. يعني كان حتى أقول من ذلك كان روسيا تحضر نفسها يعني في حال النزاع العسكري أن تتدخل نوعا ما مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك هذه النقاشات موجودة، ولكن لم يحصل هذا الشيء. هذا كان خارج التوقعات، وهذا ما أظهره الرئيس الروسي يعني عدة مرات في بعض اللقاءات، أظهر يعني دهشته من هذا الموضوع أن سوريا لن تتحول إلى بؤرة للصراعات. هذا أمر مهم جدا. نعم. وخصوصا يعني أنا حتى أذكر أكثر من ذلك أن كثير من المسؤولين السياسيين يعني بدأوا يحترمون القيادة السورية نتيجة أنها زرعت الاستقرار، لأن روسيا بشكل عام كحكومة روسية تريد الاستقرار بسوريا. هذا أمر مهم جدا لتصبح دولة يعني ذات سيادة وتحامي أراضيها بشكل كامل. يعني هذه يعني الاندهاش كان أن استطاعت هذه الحكومة بأقل الإمكانيات، أقل الإمكانيات أتكلم العسكرية والأمنية، لأنه انهارت منظومة أمنية في الكامل. أنت تتكلم عن منظومات وكم فرع أمني، وتعلم هذا الشيء في سوريا كان. يعني استطاعت الحكومة بهذه القدرة القليلة أن تستوعب الشعب السوري وتطفئ ما يسمى نار النزاعات. هذا أمر جيد، وهذا ما أثار الاستغراب.
0: نعم. طيب دكتور محمود، بالنسبة للقواعد العسكرية الروسية، صرح نائب وزير الخارجية الروسي أن الاتفاقيات المتعلقة بهذه القواعد قد توقع قبل نهاية العام الجاري، طبعا ستنص على استخدام المشترك لهذه القواعد بين البلدين. أيضا أوضح أن القواعد الروسية ستصبح مراكز للتدريب والدعم اللوجستي. ما تعليقكم؟
2: يعني في شهر آب كان هناك توقيع بين الطرف الروسي والطرف السوري، توقيع مذكرة تفاهم حول الوجود العسكري ووجود القواعد الروسية في سوريا ومستقبلها، إن كان الساحلية وإن كانت القاعدة الجوية في حميميم والقاعدة في طرطوس. ومذكرة التفاهم هي مذكرة تفاهم مدتها 90 يوم حتى إنتاج اتفاق كامل. لذلك حتى الآن نحن في مرحلة انتقالية حتى نصل إلى اتفاق. الاتفاق سيتم في نهاية هذا العام، ويسن أنا حسب المعلومات التي أملكها أن الرئيس أحمد الشرع سيزور موسكو زيارة رسمية وحكومية إلى روسيا ضمن ما يسمى يعني حفو رسمي للرئيس وتوقيع هذه الاتفاقية. الاتفاقية ستكون ما يعني كيف مستقبل
0: عفو الرئيس؟ لم نفهم هذه النقطة دكتور محمود، ماذا تقصد بذلك؟
2: الاحتفاء بالرئيس. أنا قلت الاحتفاء، يعني الاحتفال نعم. بالرئيس نعم. كاحتفال توقيع
0: الصورة.
2: توقيع ما يسمى الاتفاقية على مستوى حكومي، وسيكون رئيس وسيكون هناك كثير من الحكومة السورية من وزراء وأيضا من الطرف الروسي لتوقيع كثير من الاتفاقات القادمة، وخصوصا مستقبل قواعد عسكرية ومستقبل علاقات اقتصادية. حسب المعلومات التي أملكها هناك الآن تجهيز إلى حوالي 28-30 اتفاقية في كافة المجالات الزراعية والعسكرية والاقتصادية ومجال الطاقة، يعني كثير من الاتفاقيات يمكن أن توقع في نهاية هذا العام. لذلك نحن أمام تحور، يعني تحول بشكل 180 درجة الآن في الاتجاه العلاقات الروسية السورية. إذا كانت العلاقات الروسية السورية سابقا يعني كانت عبارة عن إملائية نوعا ما، وكانت هناك نوعا ما ليست بالهذا، ولكن الآن هي احترام مصالح الطرفين، هذا أمر مهم جدا، وهذا ما يطور علاقة أكثر بأكثر والتحول إلى علاقة أفضل. لذلك أنا في رأيي أن القواعد العسكرية مستقبلها أصبح واضح نوعا ما، أن القاعدة البحرية ستكون عبارة عن مرفأ ما يسمى للاستخدام لتصدير الحبوب إلى أفريقيا كمصدرات تصدير الحبوب، وإضافة إلى الصيانات للمواقع العسكرية الروسية. أما قاعدة الحميمين فإن كان الجوية وإن كان على الأرض سيتم تدريب الطيارين السوريين الجدد، وأيضا هناك صفقة طائرات عسكرية ستقدمها ضمن الاتفاقية التي ستوقع في نهاية العام. لذلك نحن يمكن أن نقول أنه في ديسمبر أو قبل نهاية العام هذا العام نحن أمام يعني تحول جذري في العلاقات الروسية السورية لأول مرة في تاريخ سوريا، لأنه دائما نعلم جيدا كان هناك اتجاه سياسي لروسيا عفوا لسوريا اتجاه الشرق أو اتجاه الاشتراكية. الآن الاختلاف الأمور، الآن هي علاقات واتفاقيات ستحترم من الطرفين. وبالإضافة أن في رأيي أن الجيش السوري يعني أمر مهم جدا أن يكون لديه مواقع للتدريب داخل أراضي السورية، هذا أمر مهم جيد، لأنه نعلم جيدا سوريا بحاجة لجيش. يعني لماذا السؤال واضح أنه لماذا إسرائيل تخترق بشكل يومي الحدود السورية؟ لأن حتى الآن سوريا في حالة تشكيل الجيش، فروسيا يمكن أن تساعد بهذا الأمر وتشكل جيش حدودي وتدريب جيد للقوات السورية.
0: طيب أشار أيضا نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع سوريا تشهد تطورا متسارعا خلال أو ستشهد خلال الفترة المقبلة. دكتور محمود، يعني روسيا كيف يمكن أن تسهم في الاقتصاد السوري، في دفع الاقتصاد السوري، في إعادة الإعمار أو في مجالات أخرى اقتصاديا؟
2: يعني نعلم روسيا تعلم جيدا أن روسيا يعني سوريا الجمهورية العربية السورية كانت شريك تجاري لأوروبا ولدول الغرب ودول العربية الأخرى، ولكن روسيا لم تكن هناك شريك تجاري، كان على مجال ما يسمى البنية التحتية، نتكلم عن السدود، نتكلم عن السكك الحديدية، عن المنشآت الحيوية في سوريا. لذلك الآن ستختلف الأمور بالشكل، يعني سيكون هناك منشآت حيوية مشتركة ستقوم روسيا بمساعدة سوريا في هناك، وهناك أيضا مشروع أنا اليوم يعني كان هناك تسريبات إعلامية البارحة أن هناك اتفاق بمجال الطاقة لإنتاج محطات حرارية جديدة، وبالإضافة إلى أنه نعلم جيدا أن خطوط النفط ستدخل سوريا وخطوط الغاز ستدخل سوريا، ويمكن إنشاء منشآت حرارية لتوليد الطاقة، وبالإضافة يمكن أن يكون هناك أيضا مشروع في المستقبل لبناء محطة نووية.

0: هذا اول شيء. ثاني شيء في هذا على هذا سيكون يعني سيكون واضحا في عندما يزور احمد الرئيس احمد الشرع موسكو نهايه قبل نهايه هذا العام. هذا اول شيء بالاضافه الى التعاون الكامل في مجال الطاقه، لانه نعلم جيدا ان الان الطاقه هي العصب الاساسي واسباب كل الحروب. لذلك التعاون في مجال الطاقه بين روسيا كدوله منتجه للطاقه بشكل هائل، وبالاضافه الى يعني لديها هيمنه على الطاقه في مع شركائها، تستطيع ان تساعد الجمهوريه العربيه السوريه لانتاج ما يسمى لتهيئه ما يسمى امن الطاقه. لانه عندما الدوله تكون لديها امن طاقه وامن غذائي، لا تستطيع أي دولة أن تنال منها لا عقوبات ولا غير عقوبات. أي صراحة لا تستطيع أي دولة أن تهددها، وهذا ما كانت تفتقر إليه الجمهورية العربية السورية السابقة. لذلك أنا في رأيي أن ما يقصده باريسوف، هناك كثير من المشاريع كما قلت في بداية اللقاء حوالي 28 اتفاقية، وحسب المعلومات تقول هناك 7 أو 2 وزراء سيكونوا مع الرئيس أحمد الشرع في قبل نهاية هذا العام في الاتفاقيات. لذلك نحن أمام تطوير مشاريع ولكن ليست تجارية كما يتصور آخرين. يعني البضائع الروسية نعلم جيدا لا السيارات ولا الطائرات المدنية ولا شيء، يعني لا تعمل في الجمهورية العربية السورية، وهي ليست بالجودة اللي كانت يعني هي لتصديرها. ولكن العلاقات أنا في رأيي ستكون عن طريق المنشآت الحيوية وبالإضافة وأمن الطاقة، هذا سيكون أهم شيء في الاتفاقيات القادمة.
1: أشكرك على كل هذه التحاليل الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو.
0: شكرا جزيلا سيدي.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد القوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرة 2026 البحرية التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. وقالت الدفاع التركية إن العميد السعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية. هذا وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتتضمن تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها، وتنفيذ عمليات لمكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك ورشة طاولة مستديرة حول الشراكة مع سوريا لإعادة الإعمار بمشاركة وزير المالية يسر برنية وحاكم المصرف المركزي صفوة رسلان. وبحسب وزارة المالية، بحث اللقاء الذي يأتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة. كما ناقش اللقاء كذلك مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تنسيق مساهمات الشركاء وموائمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية. هذا وخلال ورشة الطاولة المستديرة بشأن سوريا، أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي. هذا وعقد وزير المالية يسر برنية وحاكم المصرف المركزي صفوت رسلان اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية لبحث التعاون والتنسيق المالي والمصرفي بين البلدين. وجاء الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلاند. وبحسب وزارة المالية، تناول الاجتماع سبل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية في سوريا، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ناقش الأداء الاقتصادي والمالي وآفاق التعافي وخلق فرص العمل في ظل الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أعلن الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لاستئناف التعاون مع سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وقال المدير العام للصندوق رشيد البدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة إعمار سوريا في تايلاند إن الصندوق أجرى مؤخرا مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي. كما لفت البدر إلى أن الصندوق يدرس المشاركة في مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لإعادة إعمار سوريا يتولى البنك الدولي إدارته. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر الذي يتعلق بإعلان الصندوق الدولي الصندوق الكويتي على هامش اجتماعات بانكوك واستعداده لاستئناف التعاون مع سوريا وغير ذلك، تفضل.
2: نعم، مساء الخير. يعني حقيقة خلال الزيارة التي يجريها حاكم مصر في سوريا المركزي ووزير المالية يعني محمد يوسف البرنية إلى بانكوك، هذه الاجتماعات التي تجري حقيقة خلال يعني الجلسات الخاصة بصندوق النقد الدولي يعني هي تأتي حقيقة في ظل يعني محاولة سوريا استعادتها للنظام المالي العالمي. خلال الفترة الماضية حقيقة كان هناك عدة خطوات قامت بها سوريا، خطوات يعني تحسين وضع المالي والاقتصاد، وهذه الخطوات بحسب يعني وزير المالية السوري حقيقة هي خطوات متعددة تحتاجها سوريا حتى تستعيد مكانتها المالية وتستعيد مكانتها بين الدول. طبعا كان هناك عدة اجتماعات حقيقة أجريت على هامش يعني الاجتماعات الرسمية التي تجري في بانكوك. هذه الاجتماعات حقيقة كانت بداية مع صندوق النقد الدولي الذي يعني شملت اجتماعات احتمالية إعادة افتتاح مكتبه في دمشق أو افتتاح مكتب جديد في دمشق. هذا المكتب يساعد حقيقة كثير الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة، ويساعد حقيقة يعني مرحلة إعادة الإعمار بالتحديد. سوريا بحاجة إلى كثير من التعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة إصلاح النظام المالي، تحديدا الفترة التي عاشتها خلال سنوات الحرب وسنوات الثورة التي كان هناك يعني انقطاع بشكل كامل، وتوجه سوريا حقيقة إلى دول كروسيا وابتعادها عن صندوق النقد الدولي. وأيضا كان هناك اجتماعات على هامش الجلسات التي تجري في بانكوك كانت مع الصندوق العربي. هذا أيضا سيكون خلال الفترة القادمة اجتماعات حقيقة ستعيد سوريا إلى النظام المالي العربي والصندوق النقد العربي، يعني هو جزء من الصندوق النقد المالي العالمي، لكن أيضا يعني يحتوي بعض المزايا وتوجد فيه حقيقة بعض المزايا. أيضا كان هناك حديث عن يعني إعادة الكويت حقيقة لعلاقتها الكاملة بشأن الاقتصاد والمال، هذا أيضا من شأنه أن يساعد حقيقة الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة. بحسب يعني محمد يوسف برنية وخلال الاجتماعات التي تجري كثير من خطوات التحسين حقيقة التي ستمكن سوريا من استعادة موقعها الصحيح، وأيضا ستساعد حقيقة يعني البنوك السورية الاقتصاد وأيضا العاملين في هذا المجال من تحسين وضعهم بشكل كامل وتحسين فرص الاستثمار التي يعني هي تعتبر يعني بالأساس هي استثمار بين البنوك عالميا مع سوريا، وأيضا إعادة يعني علاقات التواصل التي كانت منقطعة بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عبادة المنصور مراسلنا من دمشق. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا إن العمل جار على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتستلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة بشروط خاصة، منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
3: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا عديد الأسئلة، احنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية مع المستهلك وبيهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي إلزام الشركة بتأمين مخزون من المواد التي تبيعها في الصالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
1: وكشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
3: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود كمان في طور توقيع العقود اللمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة وكذلك في منبج وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة، ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
1: هذا وقال الحسن لتلفزيون سوريا إن هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وتم رصد كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
3: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي. الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد إحنا خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلية. عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية والرقمية لملف الشركات وحماية الملكية الموجود في مبنى التجارة الداخلية المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمة. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. كشف تقرير لمنظمة ريتش وشركائها عن استمرار الاحتياجات الإنسانية في مختلف أرجاء سوريا، مصنفا 9 نواحي ضمن فئة خطر الوفيات الزائدة، 8 منها في محافظة الحسكة، إضافة إلى ناحية السخنة بريف حمص. وأشار التقرير إلى تركز المخاطر في ضعف الخدمات الأساسية ولا سيما المياه والصحة والسكن، لافتا إلى أن أكثر من 93% من الأسر في الحسكة تعتمد على صهاريج المياه، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية.

تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاذ الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. وفي إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توفر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. أما في حماة فوصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة نسقت مع مصفات حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفات بانياس إلى العمل. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من يوم غد الخميس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية.

0: أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي تهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمالي سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غاز عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غاز عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. هذا وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غاز عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من أنقرة يوسف ملا. يوسف، مرحبا بك، ما التفاصيل لديك؟
1: حياة طيبة لك وللسادة المشاهدين. شهدت تركيا اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السورية ومجلس التعليم العالي التركي لتنظيم انتقال فروع الجامعات التركية في الشمال السوري إلى منظومة التعليم العالي السورية. بموجب الاتفاقية ستواصل كليات التربية في عفرين والعلوم الإسلامية في عزاز والاقتصاد والعلوم الإدارية في الباب ومعاهد جرابلس المهنية عملها ضمن جامعة حلب، أما طلاب كلية الطب والخدمات الصحية في الراعي فسيواصلون دراستهم في مؤسسات سورية معادلة مع الحفاظ على حقوقهم الأكاديمية. تشمل الاتفاقية أيضا تنظيم أوضاع الطلاب والخريجين ومعادلة الشهادات وأيضا ضمان استمرار البرامج التعليمية واستقرار الكوادر التدريسية والإدارية. كما بحث أيضا الجانبان اليوم في تركيا مشروع تأسيس جامعة سورية تركية دولية في العاصمة دمشق وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا وتركيا. في ملف القرارات المنتظرة أيضا

0: أعلنت الوزارة أن التعليمات التنفيذية لمرسوم الطلاب المستفيدين ستصدر الأسبوع المقبل، فيما يجري أيضا العمل على إصدار تعليمات تفصيلية لدمج فروع الجامعات التركية خلال اليومين القادمين بعد جلسة مجلس التعليم العالي يوم الأحد القادم. ويعني يبقى الأهم اليوم هو ضمان انتقال منظم يحافظ على حقوق الطلاب المسجلين سابقا في منظومة التعليم التركية إلى منظومة التعليم السورية ومستقبلهم التعليمي، ويضع حدا لحالة القلق والغموض التي يعيشها الكثير من الطلاب في الشمال السوري.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل مراسلنا من أنقرة يوسف ملا. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. قالت وزارة الصحة إن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها حق ممارسة المهن الطبية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الترخيص الإلزامي الصادر عنها يعد الشرط الوحيد للعمل في هذه المجالات، ويقتصر حصرا على حملة الإجازة الجامعية المتخصصة من كليات معترف بها أو معادلة رسميا، مستبعدة الدورات والمعاهد غير الأكاديمية من شرط الترخيص. هذا وشددت الوزارة على أن ممارسة المهنة أو افتتاح مركز من دون ترخيص رسمي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري. انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا.
2: كيف فعلنا هذا قبل أن نقود التالي؟ يعني أخذنا تشارج.
3: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة؟ كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية. لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
1: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
4: في إدلب يعني طبعا يعني بالنسبة لي يعني هذا أول زيارة إلى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبة لي أن الممكن يعني بشوف من مع عيوني الصعوبات الوضع، وبسمع من الناس يعني هون يعني ناس من ريف إدلب، بس حتى من هسكة، من ريف هلب، يعني وما عندهم إمكانية الآن يعني لرجوع للعودة إلى بيوتهم، عشان يعني في كثير من الحالات يعني ما في بيوت. طبعا نحن كاتحاد الأوروبي يعني عندنا كمان مع مبادرة يعني الحكومة، عندنا كمان مبادرة وبرنامج يعني لمساعدة للعودة، ولكن طبعا يعني مستمر بالمساعدات الإنسانية عشان نحن قبل الشتاء وبيصير يعني صعوبات يعني مع الأمطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل كل مع بعض يعني أن نعطي الفرص للعودة يعني مع استثمار للبنية التحتية.

0: التحتية يعني في الـ في الـ في الديات وفي قرياتهم.
1: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة

0: عملية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
1: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا متوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا أنه التكاليف المشتقات النفطية يعني صارت غالية جدا جدا. يعني
0: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
2: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الرعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما يمأمنة.
3: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم ده تجي تروح كذا والعمال كذا، فيه معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
0: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
4: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكد الرئيس الأوكراني أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي، معتبرا أنه من المؤلم أن يختار ترامب الوقوف في صف آخر، كما أشار إلى أن أوكرانيا تخسر شريكا قويا. وأضاف زيلينسكي أنه لا يمانع أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا. هذا وتأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب دعوة ترامب إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. شعبان، مرحبا بك، لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر.
5: نعم، مرحبا نيمان. هو ليس، هو أبعد وأكثر من مجرد خبر في الحقيقة. يعني هذه التصريحات يعني التي تعبر عن الإحباط التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني، تعكس وجود مشكلة كبيرة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس زيلينسكي. يعني المسألة ربما تفجرت في الأيام الأخيرة إثر الغضب الأوكراني من إعلان الرئيس ترامب اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على تزويد موسكو أو ضخ روسيا لمادة الديزل في الأسواق بنحو 300,000 طن في المرحلة الأولى في شهر نوفمبر، ثم 500,000 طن، ثم 1,000,000 طن بعد ذلك. هذا اعتبرته أوكرانيا يعني يعطي فرصة للجانب الروسي لزيادة إيراداته، وبالتالي استمرار ودعم ماكينة الحرب الروسية ضد أوكرانيا. بعض المراقبين يعتقدون أن الخلاف يعني تفجر قبل موضوع الديزل وإعلان ترامب عن هذا الاتفاق. الخلاف قديم، يعني الرئيس دونالد ترامب يعتقد أو يقول أن الرئيس زيلينسكي لم يقدم أو يبدو غير مستعد لإنهاء هذه الحرب أو للدخول في تسوية، لكن مراقبين أيضا بنفس الوقت يقولون أن الرئيس دونالد ترامب غايته فقط الوصول إلى تحقيق إنجاز سياسي دون الأخذ بالاعتبار المتطلبات الأوكرانية والمتعلقة بسيطرة

0: روسيا على بعض الأراضي الأوكرانية، والمخاوف الأمنية، أوكرانيا تريد ضمانات أمنية ولا تشعر بالثقة إذا الجانب الروسي. إذا هناك يعني خلافات عميقة أبعد من مسألة الديزل، والتي فيما بعد تطورت ووصلت إلى حد مطالبة الرئيس دونالد ترامب من زيلينسكي الاستقالة أو استبداله برئيس آخر. طبعا كل ذلك يجري وسط تقارير او ادعاءات يعني لمسؤولين اوكرانيين في وسائل اعلام امريكيه ان واشنطن اوقفت يعني نوع من التعاون الاستخباراتي، وايضا هناك يعني شركه سبيس اكس اوقفت التعاون مع اوكرانيا، بحيث اثر ذلك على الطائرات المسيره الاوكرانيه سواء في النواحي الدفاعيه او الهجوميه. طبعا كل ذلك نفاه مسؤول في البيت الابيض، واكد ان التعاون الامني والاستخباراتي ما زال موجودا مع اوكرانيا. طبعا يعني هذه الخلافات مرشحه ربما للتطور، وهناك من يعتقد انه قد يتم احتوائها، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورا في ذلك، وبشكل يعني أكثر تحديدا بريطانيا التي زارها الرئيس الأوكراني وطلب يعني التوسط، وحصل أيضا على مساعدات من بريطانيا بقيمة 45 مليون دولار. لكن بنفس الوقت يعني المشكلة أن أوكرانيا تدرك تماما أنه لا يمكن لأحد أن يغطي هذا الغياب، غياب شريك كبير وقوي يملك إمكانيات كبيرة في دعم أوكرانيا مثل الولايات المتحدة. لذلك يعني يمكن تفسير هذه الخيبة التي عبر عنها الرئيس زيلينسكي بسبب ذلك. يعني يشعر الرئيس زيلينسكي أنه يفقد شريكا قويا جدا جدا. نعم، إليك يا مان.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. قال رئيس بلدية كييف إن شخصا قتل وأصيب آخر بغارات روسية استهدفت منشآت الطاقة في العاصمة الأوكرانية. وأضاف رئيس بلدية كييف وفق وكالة رويترز أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية استمر خلال ساعات الصباح، في حين تأتي الضربات في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم التدفئة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأضاف الوزير الأمريكي أن مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليته تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أعلنت ولاية إسطنبول التركية تعليق التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة يوم غد الخميس بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المدينة. ودعا والي إسطنبول داود جول السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وحث المقيمين في الطوابق السفلية على الانتقال إلى أماكن أعلى وأكثر أمانا والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة للفيضانات. هذا وتسببت الهطولات المطرية الغزيرة بسيول في مناطق مختلفة من إسطنبول وقطعت عددا من الطرقات.

ختام نشرة، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
3: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
2: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
3: في القدس،
2: عمر بن الخطاب
3: في إيليا،
2: صفرونيوس هو دمشقي.
3: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
2: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
3: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
2: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003.

ثلاثة. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول توقعات البنك الدولي بتسارع نمو الاقتصاد السوري بمعدل 8 إلى 10% خلال العام الجاري، وسط تحذيرات من عودة التضخم ومن المخاطر التي قد تعرقل النمو. فهل تعكس توقعات البنك الدولي تعافيا حقيقيا للاقتصاد السوري؟ أما في محورنا الثاني فنناقش موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قانونين جديدين متعلقين باللجوء، بينهما إلغاء دفع الغرامات المالية لطالبي اللجوء والسماح باحتجاز المرفوض طلباتهم، بالتزامن مع قرارات تقضي بسحب صفة اللجوء من سوريين في ألمانيا. فما مصير اللاجئين السوريين في ظل تغير سياسات اللجوء الأوروبية؟ مرحبا بكم،

توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مستندا إلى عوامل ترتبط بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الإعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن أداء الموازنة السورية خلال عام 2025 أظهر تحسنا ملحوظا في تحسن العجز الاقتصادي قبل أن يعود مجددا للارتفاع نتيجة الإنفاق الحكومي، متوقعا أن يصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي بنهاية عام 2026. وفي المقابل، حذر البنك الدولي من عودة الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن توقعاته للنمو الاقتصادي تخضع لدرجات مرتفعة من عدم اليقين نتيجة الاضطرابات الأمنية وتصاعد الصراعات الإقليمية، إضافة لمحدودية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وضعف البنية التحتية وغياب إطار فعال للسياسة النقدية.

0: ينضم إلينا محمد سامر القصارى، دكتور الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق أيضا. مرحبا بكما أستاذ يعرب. هل فعلا يلمس المواطن السوري تحسنا نتيجة تعافي الاقتصاد كما يشير تقرير البنك الدولي؟
1: يعني إذا كنت هنا بصفتي متحدثا بالنيابة عن المواطن السوري سأكون صادقا وأقول لا أبدا. يعني هناك تحسن نظري، هناك الكثير من الوعود، هناك الكثير من الأرقام التي لا يستطيع المواطن أن يلمسها بشكل مباشر، يعني حتى زيادة أجور، حتى يعني تتبخر مع الحالة التضخمية التي ترافق أي زيادة في الاقتصاد السوري. يعني حتى أنا في مقدمة التقرير ربما لخصتم جزءا من تقرير البنك الدولي، البنك الدولي

0: بنى توقعاته الإيجابية عن الاقتصاد السوري على مجموعة من المؤشرات، أحدها أن الموسم الزراعي كان أفضل من المواسم السابقة. يعني هذا حتى هذا الأمر الذي هو بشكل رئيسي تحسن في موسم الحبوب، ارتفاع موسم الحبوب، محاصيل إنتاج القمح من 1.2 مليون في عام 25 إلى 3.6 مليون طن في عام 26، حتى هذا الأمر لم ينعكس على المواطن، لأنه حتى الآن لم يتم تسديد سوى ثلث قيمة المحصول للمنتجين.
1: وهو التقرير أشار إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسنا موازيا في دخول الأسر، ويعني بالتالي كيف يمكن فهم ذلك؟ يعني أن الأرقام لا تنعكس مباشرة فعلا على حياة المواطنين.
0: يعني في اقتصاديات سليمة هناك قد يحصل هذا ارتفاع في الاقتصاد دون أن ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، يكون هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية سيلمس المواطنون آثارها فيما بعد، أو أشياء من هذا القبيل. هذه أشياء تجري في دول كثيرة، لكن عفوا المشكلة أن الاقتصاد السوري هش جدا كما كل شيء آخر في سوريا، وهو اقتصاد يعني ضعيف، عجلة الإنتاج فيه لم تتحرك بعد. هناك نقطة هامة جدا أساسا حتى في التقرير أشار إليها البنك الدولي في تقريره الأخير وفي تقاريره الدورية الأخرى، أن هناك نقص في البيانات. يعني بخصوص سوريا لدينا نقص في البيانات، ليس لدينا مؤسسات تنتج أرقام دقيقة تتابع الاقتصاد بشكل دقيق. الآلية العمل، حوكمة المؤسسات لا تتيح الآن الحصول على معلومات دقيقة. هو يبني التقارير ويبني التوقعات على مؤشرات غير مباشرة، والمؤشرات غير المباشرة ليس بالضرورة أن تكون يعني حقيقية أو مرتبطة بحياة الناس بشكل دقيق. يعني أحد المؤشرات مثلا التي بنى عليها تقرير البنك الدولي هو عدد الرحلات الجوية. مثلا ارتفع عدد الرحلات الجوية 120% عن العام الماضي، هذا أمر طبيعي. يعني هذا لا يدل عادة في اقتصاد مستقر، في بلد مستقر، هذا يعطي مؤشر لتحسن في وضع الاقتصاد، لكنه في سوريا ليس بالضرورة أن يكون دقيقا، لأن لدينا مشكلة أخرى أعمق، وهو سنة القياس. على ماذا تقيس المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي يعني وغيرها، على ماذا تقيس؟ على أي سنة أساس؟ سنة الأساس هي كانت سنة رديئة للغاية، نحن نقيس على عام 25 أو 24، يعني هي كانت أسوأ السنوات في تاريخ سوريا منذ قرون ربما. القياس إلى سنة الأساس، يعني حين يتحدث البنك الدولي عن نمو بمعدل 10%، على ماذا؟ عن السنة السابقة. يعني نحن نتحدث عن 2 مليار دولار، وهو رقم ضئيل جدا جدا، لا يمكن أن يحدث فارقا لا في اقتصاد، حتى في اقتصاد صغير مثل الاقتصاد السوري، ولا يمكن أن يشعر المواطن بأثر هذا النمو. نحن نتحدث عن رقم مجرد 10%، لكن ماذا يعني؟ يعني 2 مليار، يعني 2 مليار دولار ليست رقم ذو قيمة في اقتصاد يحتاج إلى، حسب التقديرات المؤسسات المالية نفسها، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، حسب التقديرات اقتصاد يحتاج إلى 400 إلى 600 مليار دولار ليعود إلى ما كان عليه في عام 2010.
1: دكتور سامر، هذا يقودنا إلى السؤال: هل تعكس توقعات البنك الدولي تعافيا حقيقيا في الاقتصاد السوري؟
2: بداية شكرا لكم على الاستضافة. إجابتي المختصرة بداية نعم، لأن البنك الدولي هو مؤسسة دولية عريقة ولا تنشر أرقام لغاية الإعلان أو خلينا نقول تسويق منتج. أو البنك الدولي يعطي أرقام دقيقة لسبب أساسي ومهم. ما هي مصلحة البنك الدولي في أن يصدر مؤشر نمو إيجابي عن الاقتصاد السوري؟ لا يوجد مصلحة سوى أن الاقتصاد السوري حقيقة يحقق نمو، وسيحقق نمو بدبل ديجيتس أو مثل ما قال التقرير بحدود 10% وأكثر. هي المرة الثانية التي يؤكد فيها المؤسسة الدولية مالية بهذا الحجم هذا المعدل النمو. هذا المعدل بالنسبة لاقتصاد بسنة 24، بحب أذكر الضيف الكريم، بسنة ال 24 معدل نمو الاقتصاد كان أقل من 1%، بسنة ال 25 طلع ل 3.5%.

0: سنة 26 نحن عم نتوقع هيك أرقام، وهذا نمو طبيعي. لماذا؟ حقول النفط عادت، تم تحرير حقول النفط في المنطقة الشرقية شرق الفرات، وهذا جزء من الدخل وجزء مهم جدا. موضوع حركة النقل اللي تفضل فيها الأستاذ هي مهمة جدا، هي تعكس ثقة العالم بأمان الأجواء السورية. إذا طلعنا على الخريطة الجوية الآن، في بقعة من العالم مجاورة فارغة تماما بسبب الأزمات التي تحصل فيها، والجغرافيا السورية بأجوائها الطيبة والمباركة تزخر بالطائرات القادمة والغائدة من من من أوروبا ومن كل أصقاع العالم. سوريا الآن هي نقطة وعقدة لوجستية مهمة جدا لتوريد النفط من العراق وإلى العراق. نحن من فترة وردنا شحنة بنزين للعراق، تخيل، ثاني أكبر بلد عربي بإنتاج النفط. اللي بدي أقوله شغلة واحدة، 2 مليار اللي تفضل فيها الأخ الكريم هي رقم ما نسال. 2 مليار دولار بالنسبة لاقتصاد كان ما تحت الصفر، كان اقتصاد مبني على الكبتاغون، لاقتصاد الآن يبنى على أسس حقيقية. ومن قال أن عجلة الإنتاج لم تتحسن؟ المناطق الصناعية حسية، الاستثمارات، الصين، شركات صينية كبرى تأتي الآن وهي في صدد ضخ استثماراتها. معمل عدرا، خذ معمل عدرا بس، تجاوز إنتاجه اليومي من المواد الأولية للإسمنت 2000 طن يوميا. من قال أنه كانت عدرا عبارة عن مربط مدفعية يعني. فنحن الحمد لله بتوجه إيجابي جيد، لكن انعكاسه على المواطن مثل ما تفضل الأستاذ لن يتم لمسه مباشرة. لكن الدولة كانت عندها خطوة حكيمة ورائعة جدا، قبل ما يتحسن الاقتصاد ويصل لحجم 10 مليار اللي هو المتوقع، رفعت الأجور، زيادة النوعية والزيادة العادية وإلى آخره.
1: دكتور سامر، أريد أن أسألك عن نقطة،
0: لأنه نحن باختصار
1: تفضل يعني نشعر أن هناك فجوة بين أرقام تشير إلى تحسن في الاقتصاد لكن لا ينعكس ذلك على المواطن. نعم. التقرير نفسه حذر من التضخم وأشار بأنه معدل التضخم السنوي بلغ 27.5% في نيسان، وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم خلال 2026 21.4%. بالتالي إلى أي درجة أيضا التضخم يبتلع يعني شيء من هذا النمو؟
0: 100%، لكن التضخم لن يبتلع القوة الشرائية، سيبتلع 5. لكن هذا الأمر ما فينا نعزل سوريا عن البيئة المحيطة. العالم الآن نفطيا، لوجستيا، خطوط التوريد والإمداد كلها تتعرض لمشاكل. ما باب المندب ومضيق هرمز، يعني لتر البنزين البترول ال 98 ولا 95 الموجود بدول الخليج ارتفع من أسبوع 10 أيام لأربعة درهم، ومن ثم كان في زيادة أخرى لخمسة درهم بلس يعني. فنحن ما عم نقول أنه نحن المشكلة، نحن مفروض علينا المشكلة، هذا خطر عام، هذا خطر ما لنا فيه، نحن خطر عام فرض علينا لأننا دولة مستوردة، ورثنا 60 سنة من الاقتصاد المتهالك لا يمكن إصلاحه في سنتين. لكننا نأتي بخطوات ونمشي بخطوات إيجابية. الهدف من كلامي 20% المتوقعة من وسطي التضخم، والذي سيأكل القوة الشرائية بخمسة القوة الشرائية سيرو، وهذا الشيء شفناه نحن في ارتفاع بالمستوى العام للأسعار، والذي تعاني منه ليست سوريا، أوروبا ودول الخليج وإلى آخره، جزء كبير منه مستورد. هذا ما يسمى بالاقتصاد، والأستاذ بيعرف اسمه تضخم مستورد، لأنه نعتمد على المستوردات. لكن التضخم المحصور أو المسبب له دائرة الإنتاج وخطوط الإنتاج وإمكاناتنا، هذا مساهمته كتير ضعيفة. ليش؟ لأنه عم نعتمد شوي شوي على الإنتاج. مثل ما تفضل الأستاذ، عنا إنتاج القمح زاد بفضل الله، اكتفينا ذاتيا، عنا آبار نفط عم ترجع، بغض النظر عن الشوشرة اللي عم تصير وممكن تكون حقيقية أو لا من ناحية الفساد الموجود، وهذا موجود
1: طيب بأي دولة. هذه نقطة
0: لكن
1: مهمة.
0: الجميل بالأمر أن أي مشكلة الآن تظهر إلى السطح. تفضل سيدي تفضل.
1: نقطة مهمة، وربما يعني أسأل أستاذ يعرب عنها، لأنه البنك الدولي أيضا أشار بأنه تحسن أو تراجع معدلات الفقر سيكون محدودا، رغم يعني هذه الأرقام الإيجابية. البعض يقول ربما إذا هذا التحسن يذهب إلى فئة صغيرة مستفيدة من تحسن الاقتصاد، لكن الأغلبية الساحقة تبقى ترزح تحت خط الفقر. إلى أي درجة يعني هذا يفسر المشهد إلى حد ما؟ أستاذ يعرب، ما رأيك؟
2: يعني هذا ما قصدته حين قلت أن الاقتصاد لن يتحسن حتى تدور عملية الإنتاج، وأقصد بعملية الإنتاج هو الإنتاج الحقيقي الذي يبرع السوريون به أو يعرفون كيف ينتجونه. نحن السوريون نعرف كيف نزرع، نزرع قمح، نزرع قطن، نربي غنم عواس، نقطف زيتون، ننتج زيت زيتون، لدينا صناعات نسيجية، لدينا بعض الصناعات الغذائية، صناعات تحويلية أخرى. هذه هي عجلة الإنتاج التي يجب أن تدور بـ يعني أن تقترب من سرعتها الحقيقية أو إيقاع الحقيقي. الآن يعني هناك الكثير من الوعود والعقود ومذكرات التفاهم، ودول تقول نرغب ونريد، وهذا أمر بعيد المدى حتى ينعكس على المواطن، قد يحتاج لسنوات طويلة. يعني هذه المشاريع عقارية، مشاريع يعني بعيدة المدى، هذه ستحتاج لسنوات. لكن يعني انعكاسها على تخفيف الفقر، أنا أعتقد أن المهمة الأولى لأي مدير اقتصاد في العالم، أي بنية اقتصاد، سواء كانت اقتصاد دولة أو اقتصاد بلدية أو اقتصاد يعني منطقة صغيرة أو اقتصاد قبيلة، يعني المهمة الأولى لمن يدير الاقتصاد هي تخفيف الفقر، هي تأمين حاجات الناس. يعني هذه هي المهمة الأولى، الأولوية الأولى. أما الاقتصاد الذي بدون عواطف، الاقتصاد الذي لا ينظر إلى التفاصيل، لا يشعر، لا يتحسس نبض البيانات التي بين يديه، يعني هذا موجود، وهذا شيء موجود. والبنك الدولي بالمناسبة، تقارير البنك الدولي عن كل دول العالم يعني هي تصاغ أو تكتب غالبا بقلوب باردة وليس بعقول باردة، هي تكتب بقلب بارد. يعني هي يعنيها الأرقام. حين مثلا بني هذا التقرير على مؤشرات معينة، مثلا حين تقول زيادة إنتاج القمح، طيب إذا زاد إنتاج القمح وهذا الفلاح سلم أنا زاد إنتاجي، أنتجت 10 شوالات من الحنطة، جيت سلمت للدولة لم أقبض ثمنها حتى الآن، جاء الآن موسم بذار التالي، يعني ما الذي سينعكس على حياتي، على على على على اقتصاد المواطن كما تسميه، على اقتصاد المواطن المنتج وليس المواطن المستهلك. وتفضل الدكتور ضيفك الكريم بأنه يعني نحن بلد مستورد وتضخمنا مستورد، وهذا أمر مرعب، حقيقة أمر مرعب. يعني إذا راجعت كل بيانات وزارة المالية، كل ما تعلن عنه وزارة المالية في أكثر من مناسبة منذ بداية العام، الكتلة الأكبر من دخل الخزينة العامة يأتي من يعني من الجمارك، من الجمارك. إذا نحن نستورد أكثر بكثير مما ننتج ومما نعمل ومما، وهذا أمر مرعب حقيقة. هذا سيظهر أثره على المدى الطويل. الأرقام دقيقة وصحيحة، وبالمناسبة البنك الدولي في تقريره عن الربع الأول توقع معدل نمو أعلى من ذلك، يعني لم يحددوا رقم يومها، لكن كانوا مفرطين في تفاؤلهم، وقالوا نتوقع نموا من مرتبتين. يعني هذا هو التصريح الدقيق الذي قاله البنك الدولي، أعتقد تماما يعني من مرتبتين، لم يحدد إذا كان 11 أو 99، يعني لكن توقع نموا من مرتبتين، بنى على مؤشرات كما قلت أنه ازدياد حركة الطيران، طبعا لأن حركة الطيران كانت شبه صفرية، كانت صفر لأسباب فنية ولأسباب أمنية ولأسباب سياسية ولأسباب أسباب متعددة. الآن هناك رحلات، يعني مثلا فتحت رحلات خطوط جوية على برلين، على كوبنهاجن، على يعني صارت رحلات تأتي من أماكن مختلفة، من الدوحة. فهو البنك الدولي يرصد أنه والله دخل بشهر أيلول مثلا حطت 279 طائرة في مطار دمشق، في شهر أيلول من العام الماضي مثلا كانت 30 طائرة، من عام 24 كانت 4 طائرات. طبعا هذا معدل نمو كبير، لكن ما معناه من الداخل؟ ماذا يعني من الداخل؟ سيدة سورية مهاجرة إلى ألبانيا جاءت لمدة 20 يوم، سأستخدم العامية، عملت مورة مكدوس وأخذت وراحت. يعني هذا لا يعني معدل نمو للاقتصاد، هذا لا يترك أثرا على الاقتصاد. بمعنى أحد المؤشرات التي أخذها البنك الدولي، لا أعرف إذا كان كذكر في التقرير، هو رصد الصور الجوية ورأى تحسن في الإنارة الليلية في المدن السورية صحيح. بنسبة 8%. هذا مؤشر مهم نعم، لكن التقرير لا يرصد أن هذه 8% التحسن في الكهرباء ازداد سعرها 1000%. يعني المواطن الذي يضيء لمبة على شرفة منزله وتظهر في القمر الصناعي لا يظهر في تقرير البنك الدولي، لأنه لا يوجد بيانات، هو يعتمد على مؤشرات غير مباشرة. وغياب البيانات ليس أمر مقصود، يعني هذا لا تقصده الحكومة أن تغيب البيانات أو أنها تتصرف بشكل مقصود. هذا ناتج عن تأخر مؤسساتي حصل على مدى السنوات الماضية، آلية تعامل النظام السابق مع المؤسسات مع المركز الإحصاء وهي التخطيط الدولة وتجميد هذه.
1: بالحديث عن الدور المؤسسي، دكتور سامر يذكر التقرير بأن هناك محدودية في القدرات المؤسسية والإدارية للدولة، وضعف في الإدارة المالية العامة، وعدم وضوح بعض الأطر التنظيمية، وغياب إطار فعال للسياسة النقدية. إلى أي درجة هذه المشاكل الإدارية إن صح التعبير تشكل عقبة من يعني قد تعيق أو يعني لا تسمح بالاستفادة من أي تحسن في الاقتصاد؟
0: هي مشاكل حقيقية ومؤثرة جدا، لكن علينا أن ننصف ما تفعله الدولة السورية الجديدة. بالنسبة للسياسة النقدية، نحن من أول التحرير لهلا في استقرار كبير، وليس يعني استقرار تام بسعر صرف الليرة السورية. تعرض سعر صرف الليرة السورية مؤخرا إلى نكسة بسيطة، لكن هي نتيجة الظروف الجيوسياسية. عم بحكي كسياسة نقدية، لا، في خطوات كتير مهمة. استبدلوا العملة، خلصنا من عملة البائد، ما في ضخ لعملة من دون إنتاج، من دون ربط باستثمار، ما يسمى بالاقتصاد بيعرف الأستاذ يعرب هي التمويل بالعجز. لا يوجد استدانة مسيسة، وبالتالي الدولة عم تدير المالية إلى حد كبير صحيح بشكل صحيح. سيد وزير المالية كان شفاف جدا، بيحكوا لك عن شفافية. من فترة شهر أو شوي قال لك نحن يا جماعة عنا عجز بالميزانية، حيكون في عنا عجز 1.5 مليار دولار إذا استمرينا على هذا المستوى الإنفاق. ليش؟ لأنه الدولة عم تنفق بحدود 10، حيجينا بحدود 8 مليار.
1: شوفي أحمد، والبنك الدولي توقع استمرار العجز التجاري عند مستويات مرتفعة.
0: تماما. العجز التجاري هذا شيء، العجز التجاري المقصود في حضرتك مثل ما بتعرف هو الفرق بين استيراد وتصدير. هذا إجباري، بده يضل سنوات، لأنه مثل ما قال الأستاذ يعرب لسه ما عندنا بيئة إنتاجية وما عندنا تولز مضبوطة، لسه المعامل ما أقلعت بالشكل المطلوب. البنك الدولي سيدي الكريم بيستخدم معايير الستاندردز البنشمارك العالمي، يعني هو بيستخدم بنشمارك أوروبي، أمريكا، الخليج، دول الخليج، وعم يعمل على الأساس. أضف لذلك، لذلك بيطلع عنا هالفروقات وبيطلع عنا هالملاحظات الدقيقة بالنسبة للسياسة النقدية والسياسة المالية والآخرة. بس نقطة صغيرة برجع وبذكر شغلة مهمة، البنك الدولي مؤسسة كريديبيليتي تبعها عالية جدا، يعني الموثوقية والمصداقية عالية جدا. لا مصلحة له بإصدار أرقام يسأل عليها على مصداقيتها وآلية استخراجها بشكل هوائي لاحقا، ولا مصلحة للمصرف أو للمؤسسة المالية الدولية اللي طلعت هيك رقم أنه والله محبة بسوريا أو بالشعب السوري. لا، هو يعلن دوليا أن سوريا هي بلد استثمار وبلد ناشئة وبلد جاهزة لاستقبال هذه الأموال. هو هذا اللي عم يقوله. أي مستثمر بالعالم، خليجي، أوروبي، أمريكي، لما بيشوف في اقتصاد بيعمل دبل ديجيتس، هذا بسموه فيرتايل لاند، يعني أرض خصبة جدا لهذا الاستثمار. هذا ما الرسالة التي أراد أن يؤديها المصرف الدولي. في نقطة صغيرة، الدولة تدار بعقلية العقلية الآتية، أن تؤمن الناس من الخوف وتؤمن الناس من الجوع. وما قامت به الدولة إلى الآن هي الاستثمار الكبير والضخم في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والآخرة، لأنه مخاطرنا كتير كبيرة. كيف بدك ترفع دخول وتأمن الناس تنفق دخولها باقتصاد لا سمح الله ما كان آمن؟ في عنا مشاكل بما يتعلق بالسرقات والتجاوزات وما تقوم به إلى الآن ترصد ملايين حبات الكبتاغون كل يوم والتاني بين بلدنا وبلد مجاور. يعني الهم كبير، الهم كبير. أنا إلي مطلب واحد بس كمواطن سوري، لا تحمل الدولة كل شيء. أنا ما عم أقول إنه والله طبل للدولة أو لا، نحن كلنا لازم نشتغل كلياتنا. مثل ما تفضل الأستاذ يعرب، نحن ماهرين في الزراعة وفي الصناعة وإلى آخره. لا تعتمد على الدولة، تحرك. الدولة عم تأمن كهرباء، صح غالية بس أمنت كهرباء. ما عندها قدرة تدفع كهرباء، الخيل قاطع، خليك على الطاقة الشمسية مثلا. يعني تفضل.
1: في هذا السياق يذكر يعني البنك الدولي أستاذ يعرب بالأحرى يقترح أن تقوم الحكومة بدعم مشاريع لتمويل أو دعم الأسر الأكثر هشاشة، ما أهمية أن تستجيب الحكومة فعلا لهذا الاقتراح؟
2: السؤال لي أستاذ محمد؟
1: نعم أستاذ يعرب.
2: يعني طبعا هو أمر مهم التركيز على يعني المشاريع الصغيرة. كثير من الخبراء يقولون أن لا يمكن لسوريا في الظرف الحالي أن تبدأ ببناء اقتصادها إلا بالتركيز على المشاريع الصغيرة وخلق

0: يعني عناقيد إنتاجية قطاعية وجغرافية، يعني المناطق التي ينتج فيها كذا، المناطق التي تربي كذا، تخلق حاضنات أعمال، شبكات عنقودية من العمل تدعم المشاريع الصغيرة. لكن وهو بالنسبة هذا رأي شخصي، يعني هي مسألة مختلف عليها بين الخبراء. رأيي الشخصي أنا أميل إليها، أنا أميل إلى المشاريع الصغيرة، لكن يبدو أن التوجه العام عند الدولة ليس باتجاه المشاريع الصغيرة، وهو توجه يعني له وجاهة في الطرح. يعني هناك نرى الآن نوع المشاريع التي يتم يعني توقيع مذكرات تفاهم، لا نريد أن يعني لا بيصل أي شيء منها إلى مرحلة التنفيذ، هي مشاريع كبرى في قطاعات مبنية تبنى تاريخيا على المشاريع الصغيرة. مثلا حين تتعاقد وزارة الزراعة مع شركة مثلا تركية لإنتاج الدواجن، شركة تركية كبرى لإنتاج الدواجن، هو قطاع الدواجن أصلا مصمم للمشاريع الصغيرة، يعني أنه عدد كبير. نحن لدينا في سوريا مثلا 15,000 هنجار مصمم لتربية المداجن، يعمل في كل هنجار 4 أشخاص، ينتج 5,000 طير كل 45 يوم. هذه مثلا الأرقام. لكن في كثير من القطاعات نرى أن هناك توجه إلى المشاريع الكبيرة، خصوصا في مثلا يعني شهدنا توقيع عقود في قطاعات زراعية، الشمندر السكري وعدة قطاعات. هناك شركة أعتقد قطرية إن لم أكن مخطئ، يعني أخذت من لديها مشروع كبير، مشروع بحدود 300,000 دنم، يعني 30,000 هكتار. طيب. لإنتاج زراعي متعدد القطاعات، بقطاع الدواجن، بقطاعات مختلفة. يعني هناك توجه يبدو للمشاريع الكبرى، وهذه أيضا وجهة نظر، والدكتور يمكن طيب. أستاذنا يعرف هذه المدارس. يعني هناك مدارس. طيب. البنك الدولي يوصي بالمشاريع الصغيرة. أنا شخصيا
1: ناخذ يعني رأي دكتور سامر في ذلك، لأنه دكتور سامر فعلا يعني قد يكون هناك تحسن على في الأرقام على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن يستفيد من ذلك فئة صغيرة. تعلم هناك اقتصادات أوليغارشية، يعني طبقة قليلة 1% مثلا تسيطر على الموارد. من المهم يعني أن يكون هناك نوع من العدالة في توزيع الثروة، أليس كذلك؟ ما أهمية هذه المقاربة؟ دقيقة دكتور سامر.
2: طبعا 100% وافقك ووافق الاستاذ يعرب بهذا الموضوع. جزئيه صغيره، السيد الرئيس من يومين 11 الشهر اصدر مرسوم 188 بتخفيض التعرفه الجمركيه على كثير من المواد الاساسيه، منها طبيه ومنها ما يتعلق بالطاقه البديله. هذا التخفيض له مدلول كبير، سينعكس مباشرة على ضاغط على الأسعار باتجاه الأسفل. أيضا لاحظ شغلة، لما السيد الرئيس بياخذ هيك قرار، وزير الماليه عم يقول في عندنا فجوه تقريبا مليارين، معناتها اكيد الموضوع ما نو رايح باتجاهين متعاكسين، اكيد في تخطيط وفي توقع لايرادات مهمه جدا ستاتينا، ليس من المعابر فقط وانما من ثرواتنا الباطنيه لتغطي هذه الفجوه، الفجوه التي ستسببها انخفاض الرسوم الجمركيه والفجوه الموجوده حالا وهي بحدود المليارين من هون لاخر السنه. هذا جزئيه صغيره. توزيع الثروه مهم جدا، لا يمكن أن نحقق أمن اجتماعي في مجتمعنا من دون عدالة بتوزيع الثروة، لكن عدالة توزيع الثروة لا تعني الملكية الجماعية والنظريات الاشتراكية التي أثبتت فشلها في كل العالم. اللي بيشتغل بياخذ نتيجة عمله، في استثمار، في بيقول لك بالانجليزي نو بين نو جين، ما في مخاطرة ما في. في ناس بتحب تشتغل موظف، في ناس بتحب تشتغل رائدة أعمال، هذا اللي لازم الدولة تأمن له بيئة حاضنة لكل هالأطيافي. نقطة صغيرة ومهمة، بعرج على موضوع الفكرة أستاذ يعرب، لابد من دعم المشاريع الصغيرة مثل ما تفضلت. وهنا يأتي دور المصارف المحلية بهذا الأمر. يجب على المصرف المركزي، تقديري الشخصي، أن يشجع المصارف ويحررها من بعض القيود التي تتعرض بمنح الائتمان لدعم المشاريع الصغيرة، لأنه مثل ما قال الأستاذ يعرب هي المشاريع بتعطي استقرار اجتماعي واقتصادي لمكونات المجتمع اللي ممكن لاحقا تصير مشاريع كبيرة مثل ما تفضل الأستاذ.
1: شكرا لكم دكتور محمد سامر القصار، الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش ما مصير اللاجئين السوريين في ظل تغير سياسات اللجوء الأوروبية.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. في 3 دول أوروبية يتحرك ملف اللاجئين على وقع متسارع نحو حسم ملف اللجوء، فمن هولندا إلى ألمانيا وصولا إلى بريطانيا، يجد اللاجئون وفي مقدمتهم السوريون أنفسهم أمام واقع جديد يجري العمل على ترسيخه في سياسات أوروبا، في حين تثار التساؤلات عن موقف دمشق وقدرتها على التعامل مع عودة قسرية محتملة قد تفرض على مواطنيها في الخارج. في أحدث فصول هذا المسار وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانونين يتيح أحدهما سجن بعض اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم ممن يرفضون المغادرة، في حين يلغي الآخر التعويضات المالية عن التأخر في البت في طلبات اللجوء. هذان القراران أثارا مخاوف طالبي اللجوء السوريين الذين أعربوا عن قلقهم من إمكانية السجن حال امتناعهم عن العودة إلى سوريا. المسار الهولندي سبقته خطوات ألمانية تمثلت في إصدار قرارات رسمية تقضي بسحب صفة اللجوء من سوريين بحسب صحيفة بيلد الألمانية. هذا القرار جاء اعتمادا على تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط الأسد وتزايد أعداد العائدين منذ ذلك الحين. في بريطانيا كشفت صحيفة الغارديان مؤخرا عن وضع مشابه، حيث تحدثت عن قرار وزارة الداخلية سحب صفة اللجوء من سوريين، مسلطة الضوء على قضية طبيب يواجه خطر الترحيل من المملكة المتحدة بسبب سحب صفة اللجوء منه. خطوات متتالية تثير مخاوف سوريين في أوروبا وتعيد طرح سؤال مهم: ماذا عن موقف دمشق التي كررت في مناسبات عدة رفضها أي مسار لفرض العودة القسرية على اللاجئين؟ وهل هناك خطة واضحة لمعالجة هذا الملف في حال تصاعد الدفع الأوروبي نحو الترحيل القسري؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا. معنا عبد القادر الشيخ الخبير في قانون الهجرة واللجوء من هامبورغ، ومعنا في الاستوديو أيضا نيسان بابلي المديرة التنفيذية لمنظمة سيوار. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا محمد. أهلا.
0: في البداية سيدة نيسان، كيف تتعامل دمشق مع هذا يعني هذه السياسات المتصاعدة الأوروبية التي تضغط باتجاه إعادة أو ترحيل لاجئين سوريين من أوروبا؟
1: مساء الخير أستاذ محمد لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين والمشاهدات. الحقيقة لا شك أن ملف اللجوء أو الحماية للاجئين السوريين بدأ يطرح الآن وفي أوروبا بقوة، وينتقل من مرحلة كيفية حماية هؤلاء السوريين الذين اضطروا للجوء لأوروبا بسبب ممارسات النظام البائد وبسبب ظروف الحرب، إلى مرحلة الآن إعادة تقييم لهذا الملف بشكل كامل لأحوالها هؤلاء اللاجئين الذين هم الآن في أوروبا ومنهم عادوا. طبعا المفوضية السامية للاجئين يعني أصدرت في شهر 5 2026 تقريرا يقول بأن هناك 1,600,000 أو أكثر بقليل أيضا من السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال منذ التحرير منذ 8 ديسمبر 2024 إلى 23 أبريل 2026. هذا لا شك رقم كبير ويتطلب على كثير جدا من الأمور التي تحتاجها سوريا لكي تستوعب هذه الأعداد.
0: وهذا يطرح سؤال: ما مدى قدرة سوريا فعليا على التعامل مع هذا الملف، على استقبال اللاجئين العائدين؟
1: الحقيقة أن هذا الاستقبال يعني من ناحية المبدأ، نعم لا شك نحن يعني كسوريا لا شك نرحب جدا بعودة كل مواطنين السوريين إن شاء الله إلى بلدهم. هؤلاء حملوا خلال سنوات الغربة الماضية يعني كم كبير من الخبرات والكفاءات والمهارات وغيرها، فلا شك وطنهم سوريا هو يعني يحتاجهم في مرحلة البناء هذه. لكن في المقابل لا شك أن هذا الموضوع يعني من الناحية العملية يحتاج للعديد من الأمور. بداية نحتاج إلى استقبال هؤلاء اللاجئين، الاستقبال الإداري، بمعنى أن يكون هناك توثيق لحالات عودتهم، ممتلكاتهم، أيضا استقبالهم، تدوين بياناتهم بشكل كامل، معابر يعني تستوعب هؤلاء. أيضا رقم 2 هم بحاجة أيضا إلى الموضوع الاقتصادي، بمعنى أن يكون هناك تدريبات مهنية، أن يكون هناك تأمين لسبل العيش، أن يكون هناك العديد من الأمور التي يحتاجها لكي يعودوا. الخدمات أيضا، البنية التحتية، يعني أي إنسان سيعود إلى وطنه لا شك هو سيفكر بـ4 أمور أساسية: أين سأسكن؟ ما هي المدارس التي أريد أن أضع أولادي فيها، ما هي المشافي التي يمكن أن ألجأ إليها في حال تعرضت لأي مشكلة صحية، وأيضا ماذا سأعمل، كيف يمكن أن أسخر خدماتي وكفاءاتي بهذا البلد لكي أستطيع أن أضمن مستقبل لأبنائي وأيضا أن أساهم ببناء البلد الوطن.
0: أستاذ عبد القادر، ما الذي تعنيه في البداية موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قانون يتيح سجن طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم؟ يعني الآن صار إذا شخص مخالف يمكن أن يوضع في السجن كي يرحل قسرا لاحقا.
2: بداية تحياتي لك أستاذ محمد ولأختنا الفضيلة أستاذ نيسان. نريد هنا أولا توضيح نقطة هامة جدا، الترحيل القسري لا يمكن أن يتخذ بقرار مباشر، ووضع الشخص في السجن لا يمكن أن يتخذ بقرار مباشر، وإنما قبل اتخاذ هذا القرار هناك عملية طويلة يجب أن تسبق تنفيذ هذا القرار بالأحرى. عندما يتقدم الشخص أولا بطلب لجوء يجب أن يفحص أسباب لجوءه على أصعدة كثيرة، منها أسباب اللجوء السياسي، ثم يتم البحث أيضا عن أسباب الحماية، وإذا لم تتوفر هذه الأسباب هنا يطلب من الشخص المغادرة طبعا بعد صدور قرار الرفض. يتم المناقشة مع طالب اللجوء المرفوض أمام على الطاولة ويسألونه بشكل شخصي لماذا لا تستطيع العودة، ويعطوه أحيانا مبالغ مالية وتسمى هذه المبالغ المساعدة بالعودة الطبيعية والجميع يعلمها. يحاولون أولا السير بطريق استراتيجي، ومن ثم يتحققون هل هذا الشخص لديه مثلا جواز سفر سوري ساري مفعول، إذا تكلمنا عن السوريين قادر به بالسفر إلى سوريا عودة طبيعية، حتى إذا أرادت لنفترض ألمانيا أو هولندا إجباره عودة مثلا إجبارية أو عودة قصرية. يتطلب هذا الشخص بالبداية ثبوتيات تثبت بأنه سوري، وإذا لم يتفاعل مع الحكومة أو مع الموظف والقيام بواجبه باستخراج جواز السفر، هنا تأتي وسائل ضغط أخرى. إذا التصعيد يبدأ بخطوات، وثم يمكن أن يجبر الشخص هنا على التواصل مع سفارة بلده لاستخراج جواز السفر، وإذا لزم الأمر ممكن أن تأتي مثلا الشرطة وتجبر الشخص عنوة إلى الذهاب إلى السفارة لكي يستخرج جواز السفر. إذا فشلت كل هذه المحاولات هنا يأتي الموضوع الذي تتحدث عنه وهو السجن. والسجن هنا ليس يعني وضعه كعقوبة تأديبية له، وإنما خوفا بأن يتنقل أو أن يهرب إلى دولة أوروبية أخرى أو إلى المدن.

0: الأخرى ويتخفي، هو هذا السبب.
1: وسبق هولندا أيضا يعني منذ أيام ألمانيا وفق صحيفة بيلد أيضا يعني أصدرت قرار بسحب صفة الحماية عن بعض اللاجئين السوريين، صحيح أستاذ عبد القادر؟
0: نعم، صحيح، ولكن للأسف دائما يتم الحديث إعلاميا وحتى تصريحات سياسية وغير مطابقة للواقع. لا يمكن اليوم القول بأن ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى قادرة على اتخاذ قرار جماعي بالترحيل القسري أو سحب الإقامة أو الحماية من اللاجئين دفعة واحدة. هذا الأمر مخالف للقانون، لا يمكن تطبيقه، غير عملي، يجب فحص كل حالة على حدة. القرارات التي قد نسمعها من بعض الأشخاص حالات فردية يتم فحص سبب لجوئه، لربما ذهب إلى دول مجاورة من سوريا ويتم الشك بأنه دخل سوريا. لهذا السبب بالوقت الراهن يعاد فتح ملفه للتأكد عما إذا كان ذهب إلى سوريا أم لا، وبنفس الوقت يتطرقون إلى موضوع أن سوريا بلد آمن وتستطيع بكل بساطة العودة إلى بلده. ولكن الكثير من القضايا المفتوحة حتى التي نعالجها نحن استطعنا إغلاقها بكل بساطة، واستطاعوا الأشخاص المتضررين الحصول على الإقامة مرة أخرى. إذن طيب. حتى تاريخ اليوم لا يوجد أداة ألمانية تجبر اللاجئين على العودة الإجبارية. أيضاً هذا مخالف لقواعد القانون الدولي، لا تستطيع ألمانيا إجبار الشخص على العودة إجبارياً.
1: طيب.
0: نتكلم نحن هنا عن قرار جماعي، أما القرار الفردي فهو موجود وقائم، وعمليات الترحيل قائمة أيضاً.
1: عمليات الترحيل قائمة من؟
0: قائمة سواء من سوريا أو من سواء من ألمانيا إلى سوريا، سواء من هولندا إلى سوريا، قائمة وموجودة ويوجد عمليات ترحيل، ولكن ليس ترحيل جماعي، وإنما هو حالات فردية خاصة. لنفترض شخص ذهب إلى سوريا، لديه صفة لجوء، ذهب إلى سوريا، فهذا الشخص لم يعد يستطيع القول بأنني ملاحق سياسيا، سقطت عنه صفة اللجوء وبالتالي يجب عليه المغادرة. فإذا لم ينجح أمام القضاء بالمحافظة على حقه سيحول فيه الأمر إلى الرفض ومن ثم الترحيل الإجباري. هذا النوع من الترحيل لم يحصل إلا نادرا في ألمانيا. الترحيل اليوم منصب أو متركز على الأشخاص الذين يخالفون القانون والذين لديهم سوابق جنائية وسوابق متكررة في العمل الإجرامي. هذا الشخص هنا يتم ترحيله طبعا بعد التشاور مع الجهات المختصة في سوريا والتنسيق عبر قنوات ضيقة جدا أيضا.
1: طيب أستاذ نيسان، أشرت إلى مواضيع تتعلق بعودة اللاجئين وأهمية تأمين بنية تحتية وما إلى ذلك. هناك أيضا ربما مسألة تطرح، وهي أن هناك جيل ربما من الأطفال والمراهقين عاشوا في أوروبا، يعني تشكل وعيهم، لغتهم، ثقافتهم في أوروبا، وبالتالي قد يجد هؤلاء أيضا صعوبة بالعودة إلى بلد آبائهم. إلى أي درجة هنا أيضا يوجد قضية تتعلق باندماج هؤلاء في هذه البيئة؟
2: بس اسمح لي فقط بعد إذنك محمد، قبل أن أنتقل إلى جواب عن سؤال حضرتك، أن أتمم ما ذكره الأستاذ عبد القادر. الحقيقة يعني أشار لبعض الأمور المهمة والضرورية جدا، ويعني أضيف عليها أيضا أن هناك يعني حالة من المخاوف التي يعني مع تصاحبت هذين القرارين بهولندا وألمانيا، لكن الأرقام تقول شيء آخر، تقول أن هناك أكثر من 900 ألف شخص موجودين سوري موجود في ألمانيا، وهؤلاء من غير المجنسين، و حصلت عملية تجنيس ل 65 ألف منهم في 2025 فقط. فيعني كما قال الأستاذ عبد القادر، الأمر ليس عشوائي وهناك ترحيل والآن هناك دفع باتجاه. لا شك أن الدول الأوروبية من حقها الآن أن تعيد النظر بوضع الكثير، لكن هناك كثير من الخطوات التي يجب العمل عليها.
1: ربما يعني هو التركيز أكثر على الطلبات التي لم يبت بها.
2: نعم،
1: بعض هؤلاء يتخوفون
2: وغيره طبعا، وهناك فرق بين طالبي اللجوء بسبب أسباب سياسية، وهناك أيضا أسباب إنسانية و عائلية وعمل وغيره. الأمر الآخر هو أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حصلت على 35% من تمويلها لعام 2026 للسوريين، وهذا دليل على أن ملف اللجوء ما زال قائم، وما زالت المفوضية تحصل على تمويل لدعم ملفات اللاجئين، وبالتالي يعني لنتريث بموضوع الإثارة.
1: ليس هناك ترحيل جماعي بالتأكيد.
2: نعم. وأيضا يعني هناك في 2000

25 فقط هناك تقريبا حالة تجنيس تجاوزت 20%، وبالتالي يعني الأمور مثل ما قلت تأخذ هي يعني وقت وليست. لكن بالعودة إلى سؤال حضرتك، كما قلنا هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يعني

0: الدنماركية، والكل يتحدث عن عودة اللاجئين لا شك، أو يعني هذه بعض القضايا التي هي موضوع على الطاولة في النقاش معهم، بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة ب يعني أوضاع البلد عموما وغيره. يعني طبعا هناك نحن نقول بأن يعني وندعوهم دائما، كما أنكم يعني الحقيقة تم صرف مبالغ كبيرة جدا على السوريين الذين ذهبوا إلى أوروبا بسبب مثل ما قلنا ظروف الحرب. هؤلاء كونوا كفاءات، ولا شك أن أوروبا من حقها أن تستثمر بهؤلاء، ولذلك استمرار دعم هؤلاء حين عودتهم لبلادهم هذا الأمر بالضروري، لأنه سينعش الاقتصاد في سوريا التي تهتم الحقيقة أوروبا كاملة بهذا الموضوع ناهيك عن بقية الدول.
1: وبالتالي هل هناك فعلا، هذا يعني يقودنا إلى السؤال، هل هناك ألا يستوجب ذلك أن يكون هناك خطة شاملة على مستوى الدولة للتعامل مع ملف اللاجئين؟
0: تماما، ولذلك هناك خمس مستويات لهذا الأمر. المستوى الأول هو الموضوع الإداري، أن يكون هناك تسجيل لكل هؤلاء ببياناته وكل يعني معلوماته وغيره، مع حماية هذه المعلومات بشكل كامل، وهذا يحتاج إلى بيئة رقمية ضخمة ما زالت سوريا لا تمتلكها، ولذلك هي تحتاج للدعم الأوروبي بها. الأمر الآخر هي تحتاج لمواضيع الاستيعاب الاقتصادي والخدمات، بمعنى أن يكون هناك بيئة كما قلنا متعلقة بالسكن، متعلقة بتأمين سبل العيش، متعلقة بالخدمات التعليمية والصحية وغيره. الأمر الثالث أن يكون هناك، وهذا ما نطلبه دائما وهذا ما نعمل عليه نحن في سوار، وأيضا الكثير الآن الحمد لله من المنظمات بدأت تعمل عليه، موضوع دعم لمشاريع متعلقة بتدريبات مهنية للشباب، وأيضا دعم للمشاريع الصغيرة، لكي يكون هناك استيعاب لهؤلاء الشباب العائدين لكي يساهموا في إعادة الإعمار وبناء الوطن. الأمر الرابع، هناك أشرت لحضرتك مهمة جدا، موضوع متعلق بإعادة الإدماج، كيف يمكن لمن غاب عن بلده 10 أو 14 سنة أن الآن يعود والبيئة تغيرت والوضع تغير، والناس نسمع كثيرا عن يعني حالات يعني نعمل على موضوع التماسك المجتمعي أن يعاد، لكن الحقيقة نحن بحاجة لدعم نفسي اجتماعي ليس فقط للعائدين وإنما أيضا للمقيمين، يعني أن تعود الصلات والعلاقات، الأمر ليس بالهين يعني، وبالذات بعد سنين من الحرب.
1: كما ذكرنا خصوصا أنه في كثير منهم أصبح لديهم عائلات وأطفال ربما نشأوا في الدول الأوروبية.
0: صحيح، موضوع دعم اللغة وغيره أيضا، والآن شهدنا أكثر من مدرسة بدأت بموضوع كيف نعلم اللغة لغير الناطقين بها، وهذا من البرامج التي يجب تمويلها والعمل عليها، لأننا أكيد أمام أطفال ولدوا في المغترب وعادوا الآن عمرهم 14 عام لربما هو لا يتقن اللغة العربية أو التكلم بها أو التعلم بها، وبالتالي هو أيضا يحتاج لهذا الأمر.
1: أستاذ عبد القادر، يعني نتحدث، تقول حضرتك والأستاذ نيسان لا داعي للخوف، ليس هناك ترحيل جماعي، لكن هناك بعض الحالات حسب دراسة الملف قد يعني يجري رفض الطلب وإعادة اللاجئ. السؤال، ما نلاحظه من تصريحات حتى سياسية المسؤولين السياسيين، دائما هناك يعني إشارة إلى ذلك، نريد عودة اللاجئين، أوروبا تريد ذلك، وبالتالي إلى أين يمكن أن تصل في النهاية هذه السياسات الأوروبية، خاصة مع صعود كثير من الأحزاب اليمينية في بعض الانتخابات في أكثر من دولة؟
2: نعم أستاذ محمد، في الحقيقة إن موضوع ترحيل السوريين بين قوسين هو ليس موضوع حديث العهد، يعلم السوريين جيدا منذ دخولهم إلى أوروبا منذ عام 2015 عندما كان هناك العدد الأكبر في عدد السوريين الذين دخلوا له، من اليوم الثاني كانوا يسمعون وما زلنا نسمع حتى تاريخ اليوم بأن أوروبا سوف تعيد اللاجئين، أوروبا سوف ترحل السوريين قصرا، لا يوجد إقامة للسوريين، ودائما نجد نحن على أرض الواقع أمر مخالف، إنه مخالف كليا لما يحدث على أرض الواقع.
1: نعم،
2: لا يعني تستطيع ألمانيا اليوم لا تستطيع ألمانيا اليوم كما بدأنا الترحيل بشكل عشوائي، هناك كما قالت الأستاذ نيسان هناك سوريين هنا من عام 2015، طفل ولد هنا اليوم عمره 10-15 سنة، وبالتالي يعني هذا الطفل ولد هنا ونشأ هنا، ولربما يكون قد حصل على الجنسية الألمانية، ربما يكون أخاه قد حصل على الجنسية، ربما والده والدته، كيف سنتعامل مع هذه الملفات؟ لنفترض جزء من الأسرة اليوم لديه لجوء وجزء آخر لديه إقامة دائمة، والجزء الآخر لديه

0: جنسي؟ هل يمكن فصل العائلات ومن ثم العودة ونقول له أنت كجزء من هذه العائلة لم تعد تحقق شروط اللجوء لنفترض هنا وعليك العودة؟ هنا تفتح المسارات الأخرى، هنا يوجد لدينا قوانين أخرى تحمي هذه الأشخاص، قوانين تتعلق بالاندماج، قوانين تحمي الأسرة، المادة السادسة من الدستور الألماني على سبيل المثال تحمي الأسرة، وهناك مبادئ قانونية كثيرة، قوانين تتعلق بلم الشمل وهي تطبق حتى لو كانت الزوجة داخل ألمانيا مثلا، تحصل على الزوجة على إقامة لم شمل من الزوج حتى ولو كانت تعيش داخل ألمانيا، قانون لم الشمل مثلا.
1: نعم.
0: الطفل يحصل على إقامة بموجب والديه، والعكس أيضا تستطيع الأم الحصول على إقامة بسبب ابنها. إذن لا يوجد هذا الكم الكبير من السحب المتوقع، حتى ولو حصل السحب هناك أسباب قانونية أخرى للبقاء، هذا ما أردت قوله.
1: أستاذ نيسان، ذكرتي بأنه البيئة في سوريا ما تزال قاصرة عن استيعاب عدد اللاجئين العائدين على أكثر من مستوى، إلى أي درجة تستطيع ربما منظمات غير حكومية سد جزء من هذه ربما الفجوة؟
2: الحقيقة دور المجتمع المدني هو مهم جدا وضروري، وهذه من الأمور التي أيضا نطالب بها من ضمن التعاون الذي يجب أن يتم بين الحكومة السورية والحكومات الأوروبية في سبيل دعم عودة اللاجئين. جزء منه هو متعلق بدور منظمات المجتمع المدني، ويمكن أن يتلخص هذا الدور بعدة أمور، منها أن يكون هناك تقييم لاحتياجات هؤلاء العائدين وما هي أهم الضروريات اللازمة لهم. الأمر الآخر تأمين إعادة تأهيل البيوت والمساكن. لدينا في حلب مثلا نعرف أن كمية الدمار بحلب تجاوزت 80% ربما، ولذلك مثلا تتخيل أي شخص يريد أن يعود الآن، وشهدنا ذلك فعليا، وهذا ينطبق على العديد من المناطق السورية أيضا، كيف يستطيع أن يعود إذا لم يكن لديه بيت ومأوى يعني يليق به؟
1: التصريحات الحكومية يعني تقول دوما هناك تراجع في الدعم الدولي يعني مواضيع الإنسانية وما إلى ذلك.
2: يعني ليس هناك، أعتقد أن ليس هناك تراجع، وإنما هناك تحويل من مسار إلى آخر. يعني كل مكان يوجه للإجابة الطارئة وللإغاثة تحول الآن للتعافي، أو على الأقل نحن نطالب بأن يتحول للتعافي. وهناك يعني أعتقد بدأت الإعدادات لمؤتمر المانحين الذي كان يعقد سنويا في بروكسل، وعقد السنة الماضية وقبلها في سوريا بعد التحرير، والآن إن شاء الله سيعقد أيضا. لعله يكون هذا جزء من التمويل، هو يتجه باتجاه ملف إعادة اللاجئين وكيف يمكن تأمين بيئة آمنة، لأنه محمد الحقيقة الموضوع لا يتعلق بأعداد من عاد، يعني نتحدث عن 3 مليون بين نازح ولاجئ عادوا إلى سوريا، هذا عدد ضخم جدا، المخيمات ما تزال موجودة جزء منها، هؤلاء كيف سيعودون إن لم يكن هناك بيئة آمنة مستقرة لهم؟ إذا نتحدث عن عودة طوعية كما أشار الأستاذ عبد القادر، ونتحدث أيضا عن بيئة مستقرة آمنة لهم وعودة طوعية كريمة.
1: شكرا جزيلا لك نيسان بابلي، المديرة التنفيذية لمنظمة سيوار في اسطنبول، ولضيفنا الأستاذ عبد القادر الشيخ الخبير في قانون الهجرة واللجوء من هامبورغ.
0: لو سمحت ممكن أقول آخر كلمة
1: باختصار؟ تفضل.
0: باختصار أرجو دائما التمييز ما بين الخبر السياسي أو النقل الصحفي وما بين القانون. للأسف يتم تخويف اللاجئين دائما بهذه العبارات، ترحيل السوريين والخوف، وهذا نوع من الأخبار يجعل هناك ضغط كبير داخل الأسر وصعوبة الاندماج سواء في التفكير هنا أو في التفكير حتى بالعودة.
1: شكرا.
0: نرجو قدر الإمكان دائما توضيح الأمور وأخذ المسألة على محمل الجد. هناك أسر وعائلات هنا تتألم عندما تسمع هذا الخبر، ولربما
1: نعم نتمنى يعني تكون التصريحات السياسية يعني أن يكون هناك عوائق قانونية كما تقول. لذلك شكرا لكما، شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
7: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
6: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
7: في القدس،
6: عمر بن الخطاب
7: في إيليا،
6: صفرونيوس هو دمشقي.
7: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
6: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
7: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
6: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. بنت سورية بتدرس وبتتعب وبتجيب علامات وبتفتح المفاضلة تختار مستقبلها، بتلاقي قدام اختصاصات للذكور فقط وقدام غيرها للإناث فقط. وهون طبعا بيجي السؤال، شو اللي لازم يحدد مستقبل الشاب والبنت؟ قدرتهم ورغبتهم ولا جنسهم؟ وبنفس الوقت تحت قبة مجلس الشعب بيثور جدل عن اللي تسمى تأنيث التعليم. يعني حتى بالمجال اللي النساء علموا فيه أجيال صار حضورهم موضوع سؤال. خلونا نشوف الأرقام شو بتقول بحسب سناك سوري. وزيرة واحدة من أصل 23، ولا امرأة بين 14 محافظ، ومن أصل 809 مواقع قرار النساء بيشغلوا 45 فقط، يعني 5.5%. طيب وين الطبيبات والمهندسات والمحاميات والأستاذات؟ شلون المرأة موجودة بكل هالمجالات وبتختفي فجأة لما منوصل للكرسي اللي بيتاخذ منه القرار؟ في ناس بتقول المشكلة مش بالباب، المشكلة بقلة اللي عم بيدقوه، النساء ما عم تيجي بتجرب، وانه الكفاءة هي المعيار وبس. ماشي، الكفاءة هي الأساس، بس إذا النتيجة كل مرة أغلبية ساحقة من الرجال، مو لازم نسأل شلون عم ندور على الكفاءات؟ ومين بيأخذ الفرصة؟ ومين بيظل برا؟ الليلة رح نطرح بعض الأسئلة ربما صعبة. هل الطبيعي اليوم نكون عم نسأل عن لبس المرأة وشكلها واللي مسموح لها واللي ممنوع عليها 2026؟ هل غياب النساء عن مواقع القرار سببه إقصاء ولا سببه المجتمع والظروف؟ هل الكوتا بتفتح باب حقيقي ولا بتجيب حضور شكلي؟ مين لازم يقرر شو بتدرس البنت وشو بتشتغل، هي ولا العادات ولا القوانين؟ وشلون بدنا نضمن انه الدستور القادم رح يحمي حق المرأة بالمشاركة مش بس بالحكي؟ احنا عم نعيد بناء سوريا والبلد بحاجة لكل عقل وكل خبرة، فشلون بدنا نبني بلد بكل طاقته اذا نص المجتمع حضوره بمواقع القرار 5.5%؟ عن النساء بالحياة العامة والأبواب المفتوحة والمسكرة بوجههن راح نحكي الليلة من وسط البلد، لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية ومقولتها لحلقة اليوم هي: الكوتا الملزمة هي الطريق الأكثر جدوى لرفع مشاركة النساء السياسية. ضيفاء المناظرة مع المقولة شهد رائد نزال وهي طالبة هندسة معلوماتية، ضد المقولة رشيد المنصور وهو طالب طب أسنان. قبل هيك خلونا نتذكر كالعادة قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. طب معلوماتي. أي سنة؟
2: رابعة.
0: طالب طب أسنان؟
3: تماماً.
0: أي سنة؟ سنة ثالثة؟
3: تمام.
0: أنت من سلمية وأنت من رستم هيك؟
3: تمام.
0: حيا الله بكم.
3: أهلا
0: وسهلا. أنت مع المقولة وأنت ضد المقولة.
2: طبعا.
0: معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. وأنت معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. أوكي؟ لا تقاطعوا بعضكم، ممنوع المقاطعة. معك 90 ثانية، استغلوها للأخير.
2: تمام.
0: أوكي؟ وأنا بس تقرب النهاية بخبركم. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: على مهلكم، خذوا نفس، رواق. تمام. يلا يا شهد، هاتي لنشوف العداد على الشاشة. يلا تفضلي.
2: تمام.
4: بداية رح أعرف مفهوم الكوتا أو الكوتا الملزمة. الكوتا هي نظام دستوري أو قانوني بخصص حصة رقمية معينة، مثلاً 20-30% من المقاعد السياسية اللي بيشغلوها النساء. أما كونها وصفة بملزمة يعني إنه هي مو بس توصية، هي لازم تكون شرط ما بتتم العملية الانتخابية بدون تحقيقه. ليش هي عملية مهمة؟ أو لما نخصص عدد مقاعد معين للنساء، نحن بنحمي هي العملية من سلطة الأحزاب، ونحميها كمان من آراء السياسيين، منخلي هي العملية تفرض احترامه وتكون شرط ما بتتم عملية الانتخاب أو التعيين بدونه. ليش منشوفها هي الأكثر فعالية؟ نحن ما فينا نعالج عقود من الإقصاء بمجرد الدعوة للمساواة وننطر الواقع السياسي أو الثقافة السياسية إنها تتغير. العملية السياسية هي مانا متكافئة. نساء رح يلاقوا حالهم بواقع مليء بالمشكلات، بمشكلات التمويل، أيضا النفوذ، أيضا أصلا أنه ما فين يوصلوا للمكان اللي فين ياخذوا منهم قرار سياسي. رح يقول البعض أنه الكوتا هو مجرد معالجة للأضرار، يعني أنا بس بخصص لهم أماكن بيوصلوا للسلطة، هو ما عم يعالج المشكلة الأساسية. بس أنا عم قول أنه معالجة العوائق البنيوية هي الحل. الكوتا ما بتنهي التمييز، لكن هي باب للتغيير.
0: أنت عم تحكي عن عقود من إقصاء، ما فيك العقود الإقصاء هاي تتجاوزها من دون إجراءات تمييز إيجابية أو ما شابه؟ بمعنى لحتى أنت النساء بعيدات عن النفوذ مثل ما عم بتقول شهد، بعيدات عن التمويل، بعيدات عن التشبيك، فهن بحاجة لإجراء مؤقت إلى أن تعود الموازين إلى طبيعتها. أنت بتقول هذا الحكي مش ظابط.
5: تمام،
0: هات لنشوف.
5: هلا أنا اليوم ماني عم أحكي إنه أنا ما بدي كوتا وأنا ضد التمثيل النسائي للمرأة، أنا بس عم أحكي إنه أنا مع حقوق المرأة، أنا مع تتمثل المرأة ولكن بالشكل الأمثل. أنا ضد وجود الكوتا. مثل ما ذكرنا نحن الكوتا إنه أنا بيجي بحط نسبة، مثلا عندي مجلس شعب، فأنا بحط إنه 20% من أعضاء مجلس الشعب لازم يكونوا نساء. فإذا يعني لازم يكونوا 20% من النساء، فأجيت أنا هون ظاهريا أنا عمليا مثلت النساء، صار أنا في عندي تمثيل نسائي موجود بالبرلمان، بمجلس الوزراء، بأي هيئة سياسية. لكن لما أنا بدي أجي أطلع على هذا التمييز اللي أنا عم أخلقه بالمكان هون، لما عم يكون شخص عم يتعب عم يوصل بتعبه بجهده غير شخص جاي بسبب وجود كوتا. هلأ ممكن تكون في نساء جاي، طبعا في نساء تطلع بدون كوتا وتثبت وجودها، تثبت جدارتها، لكن الذكور، نظرة الذكور شو رح تكون؟ نساء إجت بالكوتا، نساء اجت بالكوتا. شفنا هذا الشيء بالبرلمان الاردني، تطلع دائما في احد اعضاء البرلمان تطلع تكون عم تحكي شيء، فبيقوم احد الذكور انه انت اجيتي بالكوتا، لو الكوتا ما كنت عندنا. فانا لما احط هي الكوتا انا بنظري انه انا عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون ما عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون عم اوسمها بوصمه عار وحطيها انه انت ما انك قادره توصلي الا عن طريق الدوله، وانا حطيت لكم كوتا مشان انتم تكونوا موجودين هون، فانتم ممثلين. بس انه كل العالم صارت تعرف انه المراه ما اجت الا بالكوتا. لكن لما انا اشوف امراه اجت صارت بمنصب سياسي معين، عضو بالبرلمان، هاي المرأة تعبت بحالها بدون وجود كوتا وصلت لهون، أنا كشخص رح يصير في عندي ثقة أكبر بهي المرأة وبمكانها، ورح يصير في عندي احترام أكبر لها، غير أنه لما تكون هي جاي بس لأنه في كوتا هي اللي جابت.
0: شكرا، مبسوط أنه ملتزمين كثير أنتم بالوقت. عم بيقول وعم بيستحضر من الأردن، اقعدي يا هند، مو هيك؟ أنه الكوتا عم تستخدم كوسمة ضد النساء، أنه أنت لولا الكوتا ما بتشوفي البرلمان، فهذا بيجعل من تقليل من شأن النائب. بينما لو المرأة تيجي بشكل طبيعي عبر الانتخابات فهي فارضة حضورها بشكل مباشر، مو عبر آليات جابتها هيك على البرلمان. أنت شو رأيك؟
4: هلأ بس في فكرة لازم نعرفها، أنه سوريا مثل ما بنعرف طالعة من سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، من الحروب، من الصراعات. فنحن قدام تحديات رئيسية، كيف نعمل مؤسسات سياسية أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً، وبنفس الوقت كيف نأخذ قواعد أو كيف نحط قواعد سياسية رح تأثر على واقع سوريا بالعقود الجاية. مثل ما شفنا أنه بالسنوات الماضية كان للمرأة دور كتير مهم بكتير مجالات، تعليم، بالإغاثة، بقيادة المجتمعات المدنية، أثبتت كفاءتها بهي المجالات. بس نفس الوقت ما شفنا أسقاط لهي الكفاءة بالعمل السياسي. هون لازم نميز بين مصطلحين كتير مهمين، مصطلح غياب القدرات وغياب الكفاءة، ومصطلح غياب الفرص. عدم أو عدم وجود تمثيل للمرأة لا يعني عدم وجود قدرات لديها. ومثل ما حكينا أن الوصول للعملية السياسية هي عملية مليئة بالعوائق. الأخطر بهي المرحلة خلينا نقول أنه نحن بمرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية هي معنا مرحلة انتظار، بس هي المرحلة أو اللحظة اللي بتبلش فيها تتخذ القوانين، تبنى المؤسسات، حتى بتتناقش مثل ما شفنا بإعلان الدستور، تتناقش المبادئ الدستورية. فإذا قررنا ننطر، إذا قررنا ناخد حلول بدها وقت أطول، فنحن رح نكون بواقع عم ناخد فيه هاي القرارات المصيرية بدون مشاركة نسائية يعني كافية.
0: شكرا. عم بتقول كلام بتفكر فيه يا رشيد. المشكلة انت عم بتقول انه خلي المرأة تيجي بكفاءتها. طيب، هي اثبتت قدراتها بالمجتمع المدني، هي اثبتت قدراتها بالمؤسسات، لكن لما اجينا على الانتخابات واجينا على التشريع ما في مساحة كافية لها، ونحن بمرحلة مصيرية يلي هي المرحلة الانتقالية، عم تنحط المبادئ الدستورية، عم بيتم نقاش المستقبل السياسي، الدستور الدائم. هي فرصة لنضمن حضور عادل للنساء. إذا أجلناها إلى مأجل بعيد نحن عم نخسر. أنت رأيك غير هيك؟ هات لشوف.
5: تمام. هلا بداية متفقين نحن خلصنا مرحلة حكم استبدادي، حاليا بمرحلة انتقالية بحاجة إنه نحن نعمل تمثيل حقيقي للنساء، لأنه إذا ما كان في تمثيل حقيقي بالمرحلة الانتقالية نحن رح ننتقل وما رح يكون موجود النساء بالمشهد السياسي موجود بسوريا. لكن أنا بدي أجي نفكر مع بعض اليوم، نحن هل النساء إذا أنا أجيت حطيت لها كوتا معينة هل هي رح تكون عن جد ممثلة؟ هل إذا أجيت أنا حطيت أعضاء مجلس شعب نساء، حطيت أنا وزيرات نساء، هل هذا الشيء عم يحل المشكلة ولا عم تضل المرأة ما أنا قادرة تشارك سياسيا؟ نحن اليوم عدم مشاركة المرأة سياسيا ما لأنه ما في إلى كوتا ملزمة، نحن بنشوف أي امرأة بتحاول تحكي بالشأن العام، بتحاول تصير صانعة محتوى، بتحاول تحكي أي شيء بالشأن السياسي بمنشور فيسبوك، عم نلاقي تعليقات من آلاف الأشخاص ما بس عم يشتموا الفكرة مثل ما بيتعرض لها أي ذكر، لا، نحن عم نلاقي في وصمة عار بحق المرأة اللي عم تشارك سياسياً، عم يصير في تمييز على أساس الجنس أو الجندر تبعها، عم يصير في يعني تمييز ضده على مواقع التواصل. هذا الشيء هو اللي عم يخوف المرأة من المشاركة سياسياً. الشيء اللي عم يمنع المرأة من المشاركة ما لأنه أنا ما في عندي مقعد روح، لا، الشيء اللي عم يمنعني أنه أنا في عالم رح تحكي علي إذا رحت. هذا الشيء ما بيخلص منه أي حدا، أي وزيرة، أي شخص ممكن يوصل. هذا الشيء رح يضل يتعرض له حتى لو كان جاي بكوتا، رح يضل عم يخاف أنه أنا حتى لو في كوتا بتضمن لي وجودي أنا ما رح روح. ليش؟ لأنه أنا ماني متعرض لأنوسم هي الوصمة الاجتماعية المعينة ضل لاحقتني طول فترة مشاركتي أنا وما بعد مشاركتي بالشارع، أتعرض لمضايقات بدون الشارع، على الفيسبوك وعلى الإنترنت أتعرض لمضايقات إلى آخره. فهذا الشيء هو السبب الحقيقي من عدم مشاركة النساء بسوريا. فبالمرحلة الانتقالية بدل ما نشتغل على الكوتا بدنا نشتغل على المجتمع أكثر.
0: بدل ما نشتغل على القوانين تعال نشتغل على المجتمع. يعني إذا كان القوانين سمحت للنساء تشارك، مين اللي بدها تسترجي تشارك؟ وهالفضاء السوشيال ميديا مليان يعني إهانات وعنف رمزي، وكل واحدة بتحكي كلمة بالشأن السياسي من النساء فورا ببلش تعليقات يعني مسيئة للغاية. فالناس النساء ستعكف عن المشاركة، مش لأنه ما في كوتا، مش لأنه ما في قانون، لأنه هي ما رح تسترجي تفوت على الشأن السياسي والضغط والهجوم يكون عليها. أنت شو بتقولي؟
4: هلا أنا رح أحكي عن فكرة أنه أنا ما عم ألغي معايير المؤهلات. يعني المرأة المؤهلة أو المرأة القادرة أن تفوت بهذا الواقع السياسي رح تكون مرأة قادرة على التعامل مع هيك نوع من المضايقات ومع هيك. فعلا عم نشوف مؤثرات على السوشيال ميديا، ماشي، هي استثناءات حاليا، ولكن ممكن مثل ما رح أحكي بعد شوية تصير، ممكن تصير حالة طبيعية نشوف تمثيل حقيقي للنساء بالعملية السياسية. رح أحكي كمان عن مفهوم الكوتا والديمقراطية، أنه هنن ما بيتعارضوا مع بعضهم. الديمقراطية هي مانا بس صندوق اقتراع، وإنما هي ضمان لتكافؤ الفرص للوصول للسلطة. فأنا ما عم قول أنه كل امرأة هي مؤهلة فقط لأنها امرأة، وماني كمان عم ألغي معايير اللي بتخليها تكون مؤهلة. يعني أنا بدي بالأخير نساء مؤهلات بهيك مرحلة خطرة وحساسة يعرفوا يتعاملوا مع هاي المشاكل، بس أنا عم دافع عن وضع حد أدنى للمقاعد يكون ملزم بس لوصل النساء لهي السلطة. الكوتا رح تحدد الحد الأدنى، النساء رح يكونوا مؤهلات، ورح أضمن أنا وصول النساء المؤهلات للمقاعد.
0: بيقدروا يقاوموا الهجوم؟ نعم. بيقدروا؟
4: بيقدروا. في كمان فكرة كتير مهمة اللي هي الحلقة المغلقة المنتشرة بين المجتمع، اللي هي انه النساء غير قادرات على ليسوا مؤهلين ليدخلوا الحياة السياسية، بس نفس الوقت ما عندهم فرص اصلا ليكسبوا هاي الخبرة،
0: فبالتالي ما بيتعلموا.
4: الحلقة مغلقة، فبتجي الكوتا الملزمة بتكسر هاي الحلقة وبتعطيهم فرصة ليكسبوا خبرة من اماكن صنع القرار.
0: شكرا.
4: وتتحول مشاركتهم لواقع.
0: كسر الحلقة المغلقة، انت إذا ما بتدخل الحياة السياسية ما بتتعلم. صح. وإذا ما تعلمت ما فيك تفوت الحياة السياسية، ونحن بنمشي بهالحلقة المغلقة كسرها بده قاعدة جديدة اللي هي الكوتا، كسرها بتفوت النساء على الحياة السياسية، بتكتسب الخبرة، بصير المنافسة أكثر عدلا. وعم بتأكد شهد أنه لا، هي النساء قادرة تواجه حملات هي. الله وكيلك، لا رجال ولا نساء عم نتواجه، عم نواجه مواجهة الله والله مولاها. أنت شو رأيك رشيد؟
5: أوكي، هلا صح نحن موجودين بحلقة مفرغة اليوم ما بين أنه نحن مرأة ما نعم تشارك سياسيا. ليش؟ لأنه خايفة. ليش خايفة؟ لأنه ما نعم تشارك سياسيا، مشهد ما نو كثير اعتيادي على الساحة السورية مثل ما حكينا بهي الفترة تحديدا. فلهيك عم بصير فينا هون، اجينا نحن بدنا نكسر هي الحلقة المفرغة ونحط الكوتا. بنظري أنا الكوتا رح ترجع تعمل حلقة تانية اللي هي أنه في نساء عم يطلعوا بس بسبب الكوتا، يعني رح تحول التمييز من تمييز أنه المرأة ما أنا قادرة تكون موجودة وفي عنف أو خلينا نحكي يعني ذباب الكتروني عم يهاجم اي امراه عم تشارك، رح يتحول هذا الذباب ليتحول لانه الامراه الموجوده بالكوتا هي امراه ما عند يعني ما عندها المؤهلات وهي جاي بس بالكوتا. ونرجع نفوت بالدوامه اللي عم تفوت فيها الدول الاخرى بالمنطقه بشكل عام اللي مطبقه الكوتا بس ما فيها لها اي تمثيل حقيقي. لانه نحن لما ما بكفيني انا وجود اعضاء بمجلس الشعب او بالوزارات، انه النظام السابق كان في عنده 3 وزيرات يمكن او شيء، بس نحن بنسال المراه السوريه هل انت ممثله سياسيا؟ اكيد جوابها لا. نفس الشيء، فانا الكوتا عم تكون عندي تمثيلها هيك ظاهري، فرح نرجع نفوت بحلقه مفرغه طبعا انه التمثيل ظاهري ما انا موجودين تحت. طيب انا شو في عندي حل تاني اكسر هي الحلقه بشكل عام؟ نحن بنشوف في مؤسسات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني والعمل المجتمعي والانساني والاغاثي، نساء موجودات بادوار قياديه كثير، هي اغلب الموجودين هن النساء. ليش بيقدروا يكون عندهم قدره يكونوا موجودين؟ لانه هن قادرين النساء مثلهم مثل الشباب، بس هنيك ما في كثير تلامس مع المجتمع. هذا الشيء بيعطيهم مجال من الراحه بالعمل اكبر. لما نحن نحكي بالعمل السياسي بصير في عندنا تلامس مباشر مع المجتمع، هذا الشيء اللي عم يعمل سلبيه. فانا كدوله بدل ما احط كوتا تكسر لي الحلقه المفرغه، لا انا بحاول العب على المجتمع بشكل عام، اخلق بيئه مريحه للنساء اكثر لتكون عم تشارك سياسيا.
0: يعطيكم العافية رشيد وشهد. هلا أكثر شغلة حبيتها اليوم إنه بالعادة الشباب لما عم يشاركوا، بالمناسبة هي جزء من رسالة البرنامج، إنه هو بده يكسر حالة احتكار الختايرة للشأن العام، إنه يخلي الشباب يدخلوا على الكاميرا ويدنية. أنا مبسوط إنه هالمرة الشباب العادة بالمناظرة بيكونوا دو سريعين سريعين سريعين، هالمرة هيك رواق. فيعني شكرا كثير لكم. فاصل قصير وبنرجع لنسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور بالاستوديو، مين مع شهد مين مع رشيد. تفضل يا أنسة.
6: مرحبا أنا آية ديوب.
0: قربي المايك.
6: مرحبا أنا آية ديوب، طالبة هندسة. هلا أنا رأيي إنه محايد. هلا الحقوق ممكن تكون موجودة بالنصوص القانونية، بس المشكلة الأساسية إنه المرأة ما عم تقدر تمارسها على أرض الواقع. هلا وين راح تكون المشكلة؟ هي بالقوانين أو مثلا ممكن تكون، أو ممكن مثلا إنه هي تكون بالعقلية، أو مثلا إنه ممكن إنه في شيء غلط، إنه مثلا إنه ما عم تقدر توصل صوتها.
0: طب انا راح اسالك سؤال، انت برايك طمع. النساء بسوريا قادرات يواجهوا حملات التشهير بصراحه؟
6: ممكن.
0: قادرات
6: ممكن.
0: طب حملات التشهير هاي برايك ما عم تمنع النساء من المشاركه بالحياه السياسيه؟ ما عم تلعب دور؟
6: طبعا.
0: بس طب كمان انت عم تقولي قادر وبعدين عم تقولي يعني شو
6: بس
0: رايك؟
6: بس كمان انه هي ممكن انه توصل صوت.
0: طيب خلينا نشوف غير مين في كمان حبشان. تفضلي انسه.
7: هلا انا مع محاربه الكوتا، والسبب
0: مع محاربه الكوتا.
7: yes.
0: اسم حضرتك؟
7: شامس صالح، طالبه علم اجتماع سنه ثالثه.
0: اهلا.
7: وبشتغل رئيسه جمعيه خيريه.
0: اهلا. هاي بمعنى انه هاي انا رئيسه. اوكي.
7: انا مع محاربه الكوتا. السبب لانه مثل ما تفضل الاستاذ، هي بتجي في واسطه حطتك، فهيك فحيضل في وصمه مجتمعيه. اما اذا المراه هي حاربت وهي حطت حالها بهذا المكان، فاكيد رح يكون النظر لها بشكل مختلف تماما.

0: برأيي أنا بمثل ما حكى الأستاذ، نحن اليوم لازم نشتغل على المجتمع أكثر ما نشتغل على القانون. يعني اليوم في عنا دور الأخصائي الاجتماعي هو غايب تماماً، بحيث أنه خلص المجتمع بيشتغل هو بيفكر، ما في توعية، ما في حملات توعوية، ما في طرح دور للمرأة أنها هي تحاول بفكرة أنه المرأة هل هي قادرة أنها تحاول على محاربة التشهير. طبعاً أكيد هي قادرة إذا كانت عندها الإرادة، فما في شيء بيوقف بوجه المرأة. إذا كانت حابة تحارب هاي التشهير فهي قادرة على محاربته ومواجهته، وقادرة على إثبات مكانها بشكل صحيح ومناسب في المجتمع.
1: الله محيطك، باين أنه أنت قادرة تحاربي أي شيء. عيني وراسي. بحب حدا يعلق بيناتكم؟ تفضل.
2: الآن بدي أعلق على موضوع محاربة المرأة لحملات التشهير أو الكذا. مثل ما تفضلت الأنسة هون، نحن المرأة قادرة أنه تحارب هاي الحملة. كيف؟ المرأة من شو بتخاف؟ يعني لما عم تخاف هاي من عمليات التشهير، حتى بصير من الدائرة تبعها الاجتماعية انه بصيروا اهلها انه شو بدك بهالحكي، عم تجيبي لنا حكي وكذا وهيك. لما عقلية اهل المرأة وعقلية المجتمع بشكل عام تتحول انه انا عادي اتعرض لحملات تشهير، حملات ذباب الكتروني مثلي مثل اي ذكر، لما بصيروا اهلها واصدقائها بيدعموا المرأة فهي قادرة تقاوم مثل اي ذكر عم يقاوم حاليا هي الحملات اللي عم تصير بسوريا.
1: متأكد؟ انت شايفة نفس الشيء يا شهد؟
3: طبعا
1: طبعا. واو. طيب مين كمان حاب يشارك؟ شباب شو رأيكم؟ أعطي للأخوة
3: مع المرأة مشان الله.
1: تفضل أستاذ. إيه أنت ورفعت إيدك؟
4: لا.
1: يلا ماشي الحال، أنا ورطتك. أنت مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
4: أنا سهيل الغفري، طالب إعلام.
1: أهلا.
4: أنا رأيي محايد، بس أنا بدي أسأل مين بيمتلك حق القرار أنه تنحط كوتا أو ما يكون في كوتا؟
1: سؤال مهم. شو رأيك يا شهد وبعدين يا رشيد؟
3: هلا بحس لازم ندرس الواقع السوري أكثر.
1: بس مين بده يحط القرار؟ الرئيس، البرلمان، مين بده يحطه؟
3: سؤال
1: صعب. ايه. انت رشيد شو رايك مين لازم يحطه؟
3: يعني اذا قلنا التوافق ممكن عقد اجتماعي مثلا.
1: اوكي، بس يعني عقد اجتماعي انه نروح على الدستور اخر شيء. انت شو رايك مين لازم يحطه؟
2: تماما. هلا نحن الحقوق لا تعطى تؤخذ، فيعني يا بده يكون سلطة عليا اللي هي رئيس جمهورية يطلع بمرسوم واضح وصريح بحكي لي أنا بدي تمثيل مرأة بكوتا بنسبة معينة.
1: هاي يعطى مو تأخذ.
2: أي هاد هاي تعطى. لكن إحنا غالبا بنشوف إنه الحقوق تأخذ ولا تعطى، المرأة هي اللي بتفرض وجودها.
1: شلون بتفرضها؟
2: تفرض
1: مين
2: وجود.
1: مين راح يخليها يعني؟ سؤال هو.
2: أي تفرض وجودها عن طريق البرلمان.
1: أنت رأيك البرلمان؟ أنت أنسى شو رأيك؟
0: ما حدا بيقدر يحدد قرار المرأة شو بدها. فينا نعمل استفتاء ويكون عن طريق استمارة الكترونية، استفتاء للنساء إذا هن بيحبوا، طبعا شرح للكوتا قبل ما يكون في استفتاء، هل هن مع قرار الكوتا أنه يحدد وجودهم أم لا. فما في حدا بيحدد قرار المرأة، هي بتحدده بنفسها.
1: بدك استفتاء فقط للنساء؟
0: بما أنه
1: طبعا أنا رح أسألك سؤال، معلش أذكرني باسم مرة ثانية.
0: شام،
1: إذا عملنا استفتاء اليوم بسوريا برأيك الرجال شو رح يقولوا، مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
0: هلا الرجال ما بعرف، طبعا اكيد حيكون في قسمين، قسم ضد وقسم مع، بس انا رح ركز.
1: جواب دبلوماسي. بس انت مصدقه انه الرجال رح يقولوا ايه على الكوتا؟
0: ايه طبعا اكيد في. طيب رجال واعيين ودارسين.
1: طيب جيد، مين كمان حاب يشارك؟ في حدا حاب يشارك؟ طيب خليني اول شيء قبل ما اروح لخاتمه المناظره بدي اشكر كثير شهد ورشيد، واكرر مره ثانيه انه نحن مو دائما بنشوف هذا الانضباط بالوقت وهاي الرواق بالعاده، في توتر وفي خوف. وبرجع بقول جزء اساسي من رسالة البرنامج انه الشباب ياخذوا فرصتهم اخيرا بالحياه السياسيه بسوريا. قبل ما اروح لرساله المناظره خليني اذكر بالاستفتاء. استفتاء الحلقه اليوم هو النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل الى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، أم امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، أم تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أو كل ما سبق. امسحوا الشاشة الباركود، وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم بنتيجة الاستبيان. لكن حاليا وكالعادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. كل ما انفتحت سيرة الكوتا بنسمع بس المهم الكفاءة. طيب خلونا نسأل، كل الرجال يخزي العين اللي وصلوا لمواقع القرار وصلوا بكفاءتهم؟ ما شاء الله، ما في حدا وصل بعلاقاته بولائه لأنه بيعرف فلان أو بيعرف على انت. ليش بس نوصل عند النساء فجأة منصير حريصين لهالدرجة على الكفاءة؟ طيب إذا بدنا الكفاءة

0: بدنا معايير واضحة للجميع، مو هيك؟ ما بصير نتسامح مع الوساطة والعلاقات بأصول الرجال ونوقف على باب النساء ونطلب هون إثبات الجدارة هون. ها، وفي حدا بيقول خلي المرأة توصل لحالها. طيب شلون لحالها؟ مين بيختار المرشحين؟ مين عنده التمويل؟ مين عنده العلاقات؟ ومين عنده وقت يشتغل بالسياسة؟ وفي حدا شايل عنه مسؤولية البيت والأولاد؟ إذا الطريق أصلاً مو متساوي، عبارة تتنافسوا بالتساوي، ما بتصنع عدالة. وياما فضل الناخب اللي غالباً رجل، إنه فضل رجل على امرأة أكثر كفاءة بس لأنها مو رجل. لهيك الكوتا الملزمة إلها ضرورة، ربما بتقول للي عم يختاروا ما عاد مقبول تختاروا من الدائرة نفسها وتنسوا النساء وبعدين تقولوا ما لقينا كفاءات، فتشوا وافتحوا المنافسة واعطوا الفرصة. بس كمان ما بدنا كوتا يعبوها بأسماء مرضي عنها ويقولوا خلص مثلنا النساء وصلى الله وبارك. بدنا نساء قادرات ينافسوا ويحكوا ويعترضوا وعندهم صلاحيات فعلية شكلية، وإذا قصروا يتحاسبوا كالرجال. ما في حصانة لامرأة لأنها امرأة أكيد، بس كمان لا إقصاء لامرأة لأنها امرأة، ولا لا؟ اللي ضد الكوتا حقه أكيد، بس لازم يجاوب على سؤال شو البديل، شلون رح يغير الواقع وخلال فترة قديش؟ لأنه النساء ما رح يظلوا ينتظروا وعود وشعارات وسوالف. الكوتا بتلزم اللي بيختار يوسع دائرة اختياره، واللي بيرفضها لازم يقدم ضمانة أقوى منها لفرصة عادلة. أما نقول للنساء استنوا المجتمع بيوم الأيام رح يتغير، فهذا مو حل. هذا إبقاء للإقصاء بلا موعد للنهاية، نقطة من أول السطر. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي في الاستوديو، سيادة العميد هدى سرجاوي، عميد المدرسة النسائية، مدرسة الشرطة النسائية، السيدة كندا حواصلي، باحثة في الشأن السوري. ومعي من لندن السيدة آمنة خولاني، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين. ومن بيروت السيدة رولا الركبي، عضو مؤسس في الحركة السياسية النسائية، ولاحقا ستنضم إلينا من أبوظبي السيدة أسماء كفتارو، مديرة المنتدى الإسلاميات السوري أو السوريات الإسلامي. حيا الله بكم جميعا، نورتونا. كيفكم؟ راح أبلش معك سيادة العميد، كيفك؟
3: الحمد لله.
2: شنو لقيتي منصب سيادة العميد؟ الرتبة
3: جيد.
2: طيب خليني أبدأ معك من القصة اللي طرشت الدنيا كلياتها، اللي هي قصة المفاضلة. وبصراحة الموضوع بيمس القضية بشكل أساسي، إنه في تمييز عم بصير. هل ما جرى بوجهة نظرك تمييز؟ وين الحدود القانونية فيه؟ هل هو تمييز ضد النساء لما أنا عم بخصص شيء للذكور وبمنعه للنساء؟ وشو مبرر برأيك؟
3: تمام. هلأ نحن بداية بدنا ننطلق من مبدأ اللي هو ورد بالإعلان الدستوري، تكافؤ الفرص للجميع وحق المرأة في التعليم. هذا أساس كمبدأ وإطار لازم ننطلق منه.
2: نعم.
3: النظرة الأخرى اللي هي المؤسسات، حق المؤسسات في أن توضع شروط ومتطلبات مهنية وأكاديمية وفنية للأشخاص اللي بدون يضموا إلها، ومنها المؤسسة العسكرية. فإذا نحن بداية حق تساوي الفرص للجميع، المساواة ضمن الإعلان الدستوري، حق التعليم للمرأة مصان، ومع الأخذ بعين الاعتبار حق هاي المؤسسات بأنها توضع شروط للانتساب وفق المتطلبات اللي هي بتشوفها.
2: ليش
3: الحالية اللي هي بتشوفها.
2: ليش بالشرطة ما في شروط،
3: وخاصة المؤسسة العسكرية؟ يعني نحن في وقتنا الحالي، أنا ما بدي أحكم، بدي دافع عن القرار أو أقول أنه غلط، ولكن قبل ما نعطي حكم أنا عم بطلب أنه نحن نشوف حيثياته.
2: طيب
3: نشوف نحن في هاي المرحلة، المرحلة الانتقالية، مرحلة عم يتأسس فيها جيش وطني، والمؤسسة العسكرية عم تقوم بتأسيس هذا الجيش، وله متطلبات أنه يكون تضم وتدمج الفصائل، مرحلة غير مستقرة حالياً، انضمام الفصائل، انضمام قوات
2: النساء
3: قسد،
2: رح يزعوا استقرار يعني هل إذا انضموا للعسكرية؟
3: ولكن نحن بهاي المرحلة ربما يكون في متطلبات، أو ربما تكون المؤسسة غير جاهزة حاليا لانضمام النساء، البيئة غير ملائمة. ربما أنا عم أقول أنه ندرس كل المتطلبات وكل شروط، ونطلب بأنه يكون في مبررات وشرح واضح لهي الشروط وهي المعايير اللي انوضعت.
2: ما حدا شرح يا سيادة العميد.
3: تمام. أنا عم أقول إنه نحن نطلب هذا الأمر، حق التعليم مصان للجميع. طيب خليني للنساء.
2: خليني أشوف السيدة كندا، أنت من قلبك مرتاحة للقرار بصراحة؟
4: هلأ لا أنكر أنه في بعض الأسئلة اللي ما زالت غير واضحة، لكن أنا متابعة على هذا الوضع بحكم أنه ابنتي تستعد لدخول الجامعة وأنا أقرأ المفاضلات. في شيء منقوص في قراءة هذا المشهد، اللي هو أنه هذه الكليات تابعة لوزارة الدفاع، صحيح تحتاج إلى فحص قبول، وهذا الفحص القبول يشترط أيضا طول وعرض ووزن ومقابلة مسبقة حتى يتقدم إليها الطالب. ليش؟ لأنه الجامعة هون تدفع للطالب راتب منذ بداية العام منذ بداية دخول
2: يعني معليش الرجال يأخذوا رواتب والنساء اللهم صل على النبي العربي
4: تدفع لهم راتب وتشترط عليهم التزام لمدة 10 سنوات وذلك لطلاب المعهد ولمدة 20 سنة لطالبات المعهد لطالبات الكلية أو لطلاب الكلية
2: نعم.
4: فإذا هناك رؤية معينة بأن هذا الدخول إلى هذا المجال وأعتقد أنه صار في شرح عنه أنه هذه ليست كلية مدنية وإنما كلية عسكرية والنظام فيها نظام منضبط وفق الآليات العسكرية هناك بعض الاختصاصات فعلا قد يكون هناك فيها أخذ وعطاء لكن أنا أحترم المؤسسة العسكرية
2: أول شيء أنت مؤسسة عسكرية خلينا نحكي فيها
4: تمام
2: أنت حدا اشتغل بالحوكمة
4: صح
2: هل من حق أي مؤسسة أنها تحط اشتراطات تخالف نص الإعلان الدستوري نص الإعلان الدستوري يقول المادة 10 إذا ماني غلطان تحظر التمييز على أساس العرق صح. الدين الجنس صح. الآن هذا القرار يميز هل من حق هذه المؤسسة أن تفرض تمييز ضد النساء؟
4: يا أستاذي كل دول العالم في كثير من الجامعات تضع في بعض الأحيان شروط معينة لكليات معينة في بعض الكليات تحصرها فقط في النساء في بعض الكليات تحصرها بالرجال في بعض الأحيان تغلق بعض الكليات بسبب سوق العمل أو من أجل أن تضمن فرص عمل لهذول الأشخاص نحن الآن كما
2: برأيك ليش ممنوع على السوريات دخول معهد السكك الحديدية؟
4: يعني قد يكون الأمر لفرص العمل الموجودة يعني خلينا نكون نحن كمان واقعيين أنا الآن أنتقل من من من بيئة المرأة فيها في مجتمع في بيئة في كيان معين أريد أن أنتقل فيها هل أنا سأنتقل فيها بشكل كامل النقطة الأخرى التي يجب أن يعني أن أنظر إليها طلعت من فترة قريبة على نقاش تم في أحد المجموعات مجموعات طلابية عم تتحدث في خصوص موضوع المفاضلة يا أستاذي الكريم أن

0: الناس الآن تجد صعوبة في تأمين كلفة الانتقال للجامعة، وهذا عم يؤثر على قراراتهم. يعني نحن الآن يعني لسنا
1: يعني
0: في أمان،
1: يعني نحن نقصي النساء لأنه ما عندهم القدرة على الانتقال؟
0: لا لسنا نقصي، أنا النساء عندي مقصيات بسبب ضعف القدرة المالية، مقصيات
1: ومنيجي إحنا منزيد عليهم إنه ما بخليهم يفوتوا على معهد بدهم إياه،
0: لأنهم أنا عندي هل اطلعت إلى على قائمة المفاضلة؟ إيه؟ أنا لا أدافع عن القرار، أنا أعتقد أن هناك في مشكلة حقيقية في هذا
2: كويس
0: القرار.
2: هذا اللي بدي منك.
0: تمام، في مشكلة حقيقية في هذا القرار، ولكن لا يستدعي الموضوع هذا الحالة، لأنه موضوع دخول الجامعات وحق الجامعات أنا بداية يجب أن أكفل أنه ماشي الحق موجود، ولكن الطلاب ما رح حسنانين يفوتوا، الحق موجود، هناك تكافؤ فرص، ولكن الظروف غير مناسبة، فهذا الأمر يحتاج إلى حد ما. خلينا نكون واقعيين وسط الظروف، نقرأ المؤشرات، نقرأ الاحتياجات
1: تقرين أن هناك خلل في هذا القرار؟
0: هناك خلل، ولكن هناك
1: خلل.
0: هناك ظروف استدعت في بعض الأحيان
1: جيد.
0: تتطلب
1: جيد. خليني أروح لعند،
3: خلينا نحاجة إلى شرح أكثر عن المبررات وأي قرار هو قابل للمراجعة.
1: برأيك رح تضغطوا لحتى يتراجعوا عنه القرار؟
3: أنا أتكلم أنه أي قرار من هاي المؤسسات، يعني صدر قرار عن مؤسسة رسمية لا يعني بالضرورة أنه هو هذا القرار طيب. قانوني، ولكن هل هو قابل للمراجعة؟ نعم،
0: يعني منعت النساء بشكل كامل؟ لا، هي أنه وضعوا تصورات لبعض المعابل جعلوها مشتركة وبعض المعابل.
1: أنا ماني فهمان عن جد أنه طيب أنت ما منعت لا من الطب ولا من الهندسة ولا من شيء، إيش معنى ما حد السكك الحديدية؟ أنا حد ماني، ليش ما حد الإعلامي كمان؟ ماني فهمان. خلينا نروح لعندك
3: إذا نحن بحاجة
1: مدام رولا. مدام رولا سمعانيتني؟
4: سمعانتك استاذ زيدوك.
1: انت شو رايك بالقرار؟
4: هلا انا بعتبره قرار فيه اشحاف ضمن الاشحاف العام اللي عم بيصير، يعني ما بدي كبر الموضوع. القصه بالتعليم والعمل لا يحق للمؤسسات انها تقرر مستقبل النساء، من حق المؤسسات إنها فعلاً تحط معايير، بس المعايير على أساس إمكانية الأشخاص، في بتحدد معايير عامة وقابلة للنقد وللرفض على أساس إمكانية الأشخاص. أنت وقت عم تحط هلأ تمييز تفرض إنه الكلية الفلانية مثلاً إخراج وإنت وإخراج تلفزيوني مثلاً إنه بإدلب بكلية بمعهد إدلب، ليش ما لازم يكون في النساء مثلا؟
1: طب خليني معليش أسألك سؤال بتمنى أنه ما يزعجك رولا. في كثير من هاي الأشكال كانت موجودة بحقبة النظام البائد، بس بصراحة الحركة النسائية والنسوية ما اعترضت، ما احتجت كثير على التمييز تجاه الطلاب بنفس الحجم اللي صار هسه قام القيامة، وانا ما عاد قوم القيامة، بس يعني سؤالي ليش الحركة النسائية والنسوية لم تقم يعني القيامة سابقا؟
4: طول بالك، انا ماني مسؤولة عن الحركة النسائية، انا بحكي بلسان نفسي. النقد اللي كان موجود سواء بما يتعلق بالقوانين او الممارسات كنا نحكي فيه وبصوت عالي، وأنا مني شخصياً كنت انتقد وأحكي بصوت عالي. هلأ إذا بتعتبر أنه في موجة كبيرة كتير، فبجوز هلأ لأنه الناس مقفعة مع يعني القصص، يعني أنه وصلت في احتياجات كتير كبيرة، في تذمر من الفقر، في تذمر من كتير قصص عم تصير، فخلص يعني ما عاد في إمكانية لأنه الناس يرجعوا لورا بهيك تقبلهم للأشياء يلي غير مقتنعين فيها. فصار في أنا بشوف يعني
1: الثورة يعني السورية مش
4: ما الثورة ما في خليني أكمل
1: فيها. ايه تفضلي.
4: الثورة السورية كتير طورت بأدوات المجتمع السوري، يعني صار كتير صعب يقبل بقصص مش مقتنع فيها. أنا معك إنه هذا موجود من قبل، هذا الاستثناء، وأنا هذا ماني عب يعني أنا ماني مع إنه هي شغلة ضخمة كتير وكذا، شغلة منوقف عندها لأنه إذا سكتنا على الأشياء الصغيرة بدها تطور لأشياء تانية. في بالونات اختبار عم تصير معنا نحن بها، يعني صرنا من سقوط النظام في بالونات اختبار كل شوي بيطلع تجربة شيء، يا إما تتعلق بالحرية الشخصية.

0: الشخصية، يا إما بمظهر النساء، يا إما بقوانين. بالونات اختبار بتنطلق، بنشاف ردة الفعل العامة، بتنسحب. يعني صرنا سنتين تقريبا على هذا العنوان.
1: طيب انت آمنة شو رأيك؟
2: سلامات مرة ثانية، مساء
1: هلا.
2: الخير رولا، هدى، كندا، سعد مساكم. هلا أنا بشوف هذا القرار بالنسبة لي ما بناقشه كقرار منفصل لوحده عن أي قرار أو أي شيء عم يصير بسوريا. يعني أنا بشوفه هو بينزل أو بيجي تحت مظلة حالة عامة بسوريا. نحن اليوم بمرحلة انتقالية، وبالمراحل الانتقالية أو الأطر الانتقالية بأي دولة بالعالم بتكون في حالة من اللا تنظيم أو الفوضى المؤسساتية، في حالة من الازدواجية أو الانفصام بالتعامل مع كتير أمور. فيعني وهذا اللي عم يصير، وهذا شيء متوقع بالحالة السورية، وصار بمصر وبتونس وبجنوب أفريقيا وغيره، إنه بتشوف بأماكن، بتشوف بعض مؤسسات الدولة تتعامل بطريقة منفتحة راقية جدا متقدمة مع دور النساء كصانعات للعمل، كشريكات ببناء استراتيجية الوزارة أو المؤسسة، ومؤسسات أخرى بنفس الدولة في سوريا تراها تتعامل مع النساء على أنهن مستفيدات من قانون لا أكثر ولا أقل. وهذا الغياب لاستراتيجية موحدة هو شيء متوقع بالنسبة إلي، وخاصة أنا حدا دارس تاريخ وأفهم إنه
1: مسؤولية مين إنتاج استراتيجية موحدة يا آمنة؟ مسؤولية مين؟
2: مسؤولية مؤسسات الدولة مع بعضها بالشراكة مع المجتمع المدني نفسه، مسؤولية الوزارات، دور مجلس الشعب، دور المجتمع المدني.
1: ليش ما عم بصير هيك؟ ليش ما عم بصير هيك؟
2: لا ما عم يصير هيك، بظل حالة من الفوضى الكبيرة، واللي هي انا ما زلت اتفهمها. برجع بقول لك انا اتفهم هذا الواقع لانه نحن خرجنا من استبداد، من فوضى، من دمار، من اجرام. مو بس 60 سنة فوضى واستبداد، رجعنا اجرام 15 سنة. نحن هذا ليس تبرير وانما توصيف للواقع. اليوم المسؤولية كتير كبيرة على مجلس الشعب، على الوزارات، وبكتير حالات هي قرارات افراد. بمعنى مثل ما قلت تماما، واكبر مثال العزيزات، العزيزه هدى معك هون، يلي هي برتبه عميد في اداره مدرسه الشرطه في وزاره الداخليه، ما وضع نفسه هو اليوم المفاضله تبع الجامعه ما بتعترف عليه. بمعنى قصدي هذا اللي عم اقوله، اليوم زميلات عزيزات كثير موجودات بوزاره الخارجيه، لهم دور متقدم. طبعا في ما زلت أرى إنه في ضعف شديد بالدور المتقدم، بده شغل أكثر، لكن هذا بيرجع حسب المؤسسة نفسها. أنا بشوف كل مؤسسة عم تبني استراتيجيتها، بعضها منغلق.
1: سؤال سريع لسيادة العميد هدى. اليوم سمعنا إنه السيدة فيروز خليل وسيدة دجلة تبوأوا مناصب عليا في مكافحة تجار مخدرات وبالشرطة بكوباني، مزبوط؟ هاي ناس عم تقراها انه معليش لانه في اندماج، ونحن نسمح بسيدات قياديات انه يصيروا يتبوأوا مناصب قيادية بالشرطة. ليش هاي هون؟ ليش بالشرطة مسموح وبالجيش لا؟ بعبارتين قصيرات، ليش بالشرطة نساء قياديات مثلك ومثل السيدة فيروز وسيدة دجلة وبالجيش لا؟
3: ما هذا جواب لسؤالك، انه لو كان هاي سياسي كدولة كحكومة اقصاء النساء فكانت عن كل الوزارات،
1: لانه هي مش لانه هي لقصد.
3: فاذا نحن عندنا هون عندنا مؤسسة عندها متطلبات، عندها شروط، عندها معايير، ربما نظرتها تكون، ما بقول انه هاي نظرتها هي صحيحة، ولكن لو كانت سياسي عامي لكانت تبعتها كافة الوزارات، ما كانت بالداخلية في انفتاح على مشاركة المرأة وفي تشجيع. فنحن بعد التحرير صار في خطوات متسارعة، يعني
1: برأيك سنرى يوما المؤسسة العسكرية الجيش سيكون فيه نساء من سوريا؟
3: طبعا طبعا
1: طبعا
3: طبعا بالتأكيد، ولكن بالتدريج. يعني احنا ما بدنا ننطلق ونتجاوز 180 درجة مبارح صار تحرير، فورا بدنا بعد سنة أو سنتين تكون كل الأمور تمام. في تدرج، ولكن ما بقول إنه تأجيل مطلق.

0: إطلاق
1: سيكون يوما ما رح أقعد هنا على محلك عميد بالجيش امرأة
0: إن شاء الله.
1: طيب قبل ما نسمع رأي الحضور خلينا إذا سمحتوا نشوف مع بعض هالتقرير اللي تصور بعدد المدن السورية، تصور بجرمانة وبالأتارب مدينة حلب، خليكم معنا.

0: فقط نساء. نسيان شو البلد صراحة، بس لو كان بذاكرتي كنت حكيت. فما بشوف أي مشكلة بأنه أي مرة تكون مستلمة الحكم أو حتى إن كان رجل مستلم الحكم، ما كتير رح تفرق، بس بدنا حدا يكون كفو قادر على يستلم هاي المهمة.
1: بالنسبة للمحافظ تمام وممتاز، بتراعي شعور العالم وأسباب تكون تتعاطف معهم بسبب الأسلوب اللي عم يلقي الشخص المواطن لدى المسؤول. أما بالنسبة للسياسي، للسياسي بديش عاطفي، وإنما بدي عقل كامل متكامل دون عاطفي نهائيا، لأنه العقل هو الأساس والأرجح بكل شيء.
2: يعني كلياتنا مربيين من أمنا وأبائنا وأخوتنا، ولازم يكون في عنا شيء يرمز لنا كوطن لهذا الوطن. فالوطن هو الأم، والأم هي القدوة. ويمكن نحن فينا نقول عنها أنه ست بيت صارت في مجتمعنا بأماكن عالية، ما هو عيب ولا هو غلط.
3: حتى بسوريا ترى متعودين أنه في وزيرات وفي مسؤولات في كثير مناصب عبر تاريخ سوريا كله.
4: لا، أنا بالنسبة لإلي لا، بالنسبة لإلي لا، الزلمة غير المرأة، المرأة بتضل عاطفية، أما الرجل غير.
5: الحالتين مو مستفيدين شيء، يعني إن كان مرأة ولا زلمة نفس الشيء بالآخر، كله شكلي. بعدين بظن أنا أنه المرأة ما بتتحمل هيك شيء، يعني ضغوطات كتير بيكون على الزلمة، مستحيل تتحملها المرأة.
6: أكيد من حق المرأة يعني أنه يكون لها دور بالمجتمع وأنه تستلم مناصب كبيرة بالدولة، ولكن بتعرفوا يعني حتى يعني المرأة تحكم أكثر العاطفة.
7: أنا برأيي وراء كل مجتمع عظيم امرأة آمنت بنفسها وآمنت بما حولها، فكانت قادرة على بناء جيل يساير ركب الحضارة والمدنية.
8: هلا لا شك إنه المرأة هي عنصر فاعل وأساسي وأصيل بالمجتمع. في مفهوم خاطئ بمجتمعاتنا إن المرأة دورها بس بالمطبخ، بس بتربية أطفال. لا، مو صح. المرأة لها دور. يعني أنا واحد من الناس اللي بيت مثلاً عند أنساد، درست عند أنساد لحتى وصلت لمرحلة معينة، بعدين درست عند رجال. هذا الشيء كان له عامل نفسي انه انا راح اعرف اتعامل مع هاي الانسان اكثر ما اعرف اتعامل مع هذا الشخص. ومن هذا الحساب بتقدر تقيس، يعني في كثير مناصب لازم تكون فيها المراه الامانه موجوده وصوتها فاعل، بس يعني الموضوع بده مؤهلات، بده كفاءات عاليه، بده حاله مزاجيه مستقره، بده كثير تفاصيل بصراحه.
9: يعني بالنسبه للمراه لما بتستلم احيانا بتبدع واحيانا بتفشل، بس بقى المعظم انه بشوف المبدعين حتى بالنسبه للدول الاوروبيه كمان. يعني بالنسبة لميركل كانت مبدعة.
10: أنا مع استلام المرأة مناصب عالية، لأن كانت المرأة خلال الثورة السورية عاشت كتير أوضاع حرجة من خلال الاعتقال والنزوح، وساهمت كتير بمبادرات كانت ناجحة في قيادة الفرق، فهي قادرة على استلام هدول المناصب في الدولة والحكومة.
11: بالنسبة لتواجد النساء في أماكن صنع القرار خلينا نسميها، أو وجودها بمنصب معين ضمن الدولة أو ضمن منظمات المجتمع المدني، أنا بدعم هي الفكرة. ليش؟ لأنه النساء اليوم أثبتت خلال فترة الثورة السورية أنه هي قادرة أنه هي تكون بأي مجال.
12: طيب، حيا الله بكم مرة ثانية. سمعتوا أحسن شيء اللي بيقول لك أنه شو فارق، لا فارق معنا هذا وفارق معنا هذا، لا عجبه لا رجال ولا عجبه نساء. خلينا نسمع رأي الحضور بالاستديو، شو رأيكم؟ مين حاب يحكي؟ تفضل يا أنسة.
13: برأيي أنا ما بيحق لأي حدا يحدد دور المرأة ورغبتها، سواء بالمفاضلة الجامعية أو بشيء أي شيء تاني. هي بتقدر تحدد، ما بيصير نحن نحط سواء للمرأة أو سواء للشاب خاص بالنساء أو خاص بالشباب. هن من حقهم أنهم يجربوا، وما فيني أقول أنه الحياة المعيشية أو التكلفة للدراسة، أنا ما فيني حدد. بجوز هي تحب هذا الشيء وتصير تحاول تعمل عمل مثلا تاني اضافي تقدر تطلع منه شيء لدراستها، فمو من حق اي شخص.
12: اسمحي لي اسالك انسى سؤال. لو كان وزير التعليم امراه او عنده معاونه امراه، كان برايك بيطلع هيك قرار؟
13: ما بعرف، ما بقدر اقول ايه او لا.
12: خليني اسال السيده كندا هذا السؤال. لو كان معاون، لو كان لوزير التعليم معاونه، كان او هو معاون او هو امراه، كان امراه تشغل
14: مو شرط وجود امراه أنه أنا أحصل أو تكون هذه المرأة واعية تماماً لحقوق النساء وموضوع التمييز بقدر ما هو تأثير النساء. في بعض من الأشخاص قد يكونوا حساسين والبعض لا. ويعني هون ربما يجب أن نسأل الجهة التي أصدرت بيان المفاضلة، لأنه أنا أعتقد أنه هنا المفاضلة

0: منفصلتين جمعوا في مكان واحد. لكن أنا أريد أن أعقب على نقطة قبل شوي ذكرتها حول هل يوجد استراتيجيات، هل هناك من يبحث في إدماج النساء أو تحسين وضعهم؟ نعم، الآن هناك جهود من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في ورشات الآن متخصصة عم تشتغل على بناء استراتيجية حول حماية أو من أجل حماية النساء من العنف. الهدف منه هو الدفع باتجاه تبني قانون بمجلس الشعب حول هذا الموضوع. عندنا أيضا استراتيجية أخرى يتم العمل عليها وبجهود كبيرة حول إشراك النساء في عملية بناء السلام ومشاركة فعلية للمرأة في هذا الأمر، وأنا حضرت وحصلت على المسودات اللي عم يتم نقاشها وفي مجموعة كبيرة من النساء مشاركات بهذا الأمر. وربما أزيدك بأمر أنه الآن هناك نقاشات تجري في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تبحث في وضع استراتيجية، هناك حديث عن وضع خطة للدولة ورؤية شاملة بين 2027 ل2030، وهناك حديث ونقاشات الآن تبدأ حول ما هي رؤية الدولة واستراتيجيتها تجاه دعم وتمكين النساء.
1: راح نشوف كوتا مثلا؟
0: هل ضروري أني أنا أشوف كوتا؟ يعني ليش أنا دائما المنظور هو صورة نمطية تشابه الآخر؟ أنا أدعم أن يكون هناك مقاعد مخصصة للنساء بشرط أن تكون فعلا النساء التي تصل إلى هذه المناصب تستحق.
1: بس أنت مع الكوتا مو هيك؟ يعني أنت هلا عم تقولي
0: مع مو شرط يكون كرقم، شرط أن نكون حساسين أنه هذه في كل مثلا وزارة يكون فيها نسبة تمثيل معينة، أو تضع الحكومة مثلا مقاييس يعني قابلة أني أنا أحاسبها عليه، مثلا أريد أن أرفع مشاركة النساء في المستوى الأول من نسبة كذا إلى نسبة كذا. لكن فكرة الكوتا كفكرة معينة أنا لا أعتقد أنها تضمن مشاركة فعلية للنساء سوى هي أنها حجز مقاعد. حيصير فينا مثل ما صار بأيام المعارضة السورية أنه نتخانق مين بده يقعد على هذه المقاعد، بقدر ما أنه نحن نفقد إمكانية الدفع بالمرأة الجيدة والمرأة المؤهلة لتشغل هذا المكان. فهي أمر حساس، أنا بحاجة لشيء تمييزي، بحاجة أني أن أمكن النساء في بعض المناطق، ولكن أيضا بحاجة أن أكون حريصة أن لا تذهب هذه المقاعد محاصصات ولا تذهب لنساء لا يستحقون لمجرد أنها امرأة فقط.
1: يا رولا، قبل ما تطلع الحلقة يعني من هسه بقول لك رح يطلع لنا حدا يقول لنا أنه يعني هلأ أنتم بكل سورية عنا اعتداءات الإسرائيل بالجنوب، عنا وضع صعب جدا بالسويدة، اقتصاد متعثر، راح يطلع حدا يقول هل أنتم من كل هاي المشاكل اللي عايشين بسوريا ما عاد عندكم مشكلة غير مشاركة سياسية للمرأة؟ وليش هلأ يعني تتصدر الأولوية؟ شو بدك تجاوب الناس هاي؟
2: يا سيدي أنا معه، مش أنا ما فيني أفصل واقع المرأة السورية عن أزمة بالمواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والرجل، يعني مش بس للمرأة، يعني ما فينا نفترض أنه الرجل يتمتع بكامل حقوقه ونقيس على أساسه وضع المرأة. في شيء اسمه مواطنة منقوصة للمرأة والرجل لم تكتمل، في تمييز بيتمارس عليها تمييز قانوني واجتماعي وسياسي وعائلي. ف يعني في مشاكل كتير مثل ما عم تقول، بس نحن بدنا نوقف على شيء اساسي يلي منه بتبدا كل المشاكل، اللي هو قضيه الحريه الشخصيه للمراه والرجل، الحريه في التكلم، في اختيار اللباس، في المظهر، في الموقف. هي اساس كل شيء، اذا تساهلنا فيه فكل الأمور ممكن التساهل عندها. الكرامة تبنى على أساس أنه أنا مواطنة كاملة ويحق لي التعبير.
1: سريعاً آمنة، أنت من اللي اتصلوا فيني مرة من مرات وقلت لي زيدون ليه ما فتحتوا ملف المشاركة السياسية للنساء؟ بدي تجاوب على نفس السؤال، هل هو أولوية الآن بظل كل هالمشاكل هاي؟ آمنة؟
3: يعني قضية المرأة ليست قضية منفصلة عن المجتمع لحتى أصلاً هي المشكلة. هي المشكلة الأولى أنه أنا أعتبرها هي قضية منفصلة تماماً، وأي نقاش فيها يعتبر رفاهية بالآخر. هذا أصلاً أحد مشاكل المعارضة السورية قبل التحرير، فترة الثورة السورية، واليوم نفس الشيء. حتى إحدى المشاكل هي أنه

0: يتم استخدام قضية المرأة كورقة ضغط سياسي من قبل، يعني كل حدا بده يضغط على الثاني بيستخدم المرأة أكثر منها يعني رغبة حقيقية بأن هي مواطن له حقوق وعليه واجبات. لذلك اعتبار الحديث بالموضوع رفاهية هو يعني شيء غير دقيق وغير صحيح أصلاً. يعني أنت عم تحكي عن حالة وطن مثل تماما لما بدي احكي عن الاطفال، بس هو دائما الفئات الاضعف المهمشه مثل الاطفال والنساء هن اللي عند الحديث عنهم بتصير انه ليش بدنا نحكي. مثل تماما انا اذا بدي افتح هلا موضوع الاطفال المغيب المشردين اللي طالعين من المدرسه و و و الى اخره، ممكن حدا يجي يقول ايه هلا مو وقتها، خلينا هلا نشوف حالات ثانيه هي اهم. لكن انا بشوف القضيه متكامله، نحن بحالة إعادة بناء لهذا المجتمع، بحالة إعادة بناء لاستراتيجيات المؤسسات لتصير في مثل ما حكيت قبل شوي
1: خليني
0: استراتيجية
1: خليني معلش معلش سيد آمنة، خليني أقاطعك لأنه بدي أروح على الفاصل. بس قبل ما أروح على الفاصل خليني أذكر السيدات والسادة الحضور المشاهدين أنه يصوتوا على استبيان حلقة اليوم يلي بيقول النساء السوريات يحتجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أم كل ما سبق. بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان كالعادة بمسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وأخبركم نتيجة الاستبيان كالعادة مرة ثانية بنهاية الحلقة، ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. أمطار غزيرة تسبب أضرارا بمخيمات للنازحين بريف حلب، وتوقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، وتختطف شابا من قرية العشا. البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري إلى 10% في عام 2026. الرئيس الأوكراني يقول إنه يشعر بالخيانة من قبل ترامب، ويؤكد أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. في التفاصيل، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس بريف حلب، وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة، مع توقعات باستمرار العاصفة طيلة اليوم الخميس. ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: تنضم معي عبر الهاتف مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي. أهلا ومرحبا بك إلاف. كيف يبدو الوضع في مخيمات النازحين بريف إدلب وحلب بعد العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة؟ ما أبرز المشاهد التي رصدتموها ميدانيا في ظل الحديث عن تضرر الخيام ودخول مياه الأمطار إلى أماكن إقامة العائلات؟
1: حقيقة العاصفة المطرية التي حلت مساء اليوم على عموم محافظة إدلب كان لها أثر على مناطق ريف إدلب أكثر من المدينة ووسط المدينة. كان هناك تساقط لحبات البرد في مناطق ريف إدلب، خاصة في منطقة جبل الزاوية وأيضا على الأوتوستراد حلب سراقب. كان هناك تشكل لحبات البرد وعرقلة أيضا عملية سير المركبات والشاحنات على تلك الطرقات. تسببت يعني اليوم هذه العاصفة المطرية أيضا بأضرار في مناطق ريف حلب الجنوبي كقرية الكسابية التي أيضا تعرضت فيها بضعة ألواح من الطاقة الشمسية بفعل هذه العاصفة للضرر. كما كان هناك شكاوى من مزارعين أو ربما استياء دعنا نقول من هطول هذه الحبات الكبيرة من البرد، لأنها بالتالي تعود بالضرر على أشجار الزيتون والمحصول بشكل عام. يقولون بأن هذا الوقت هو يحتاج فقط إلى أمطار ربما خفيفة لري أشجار الزيتون، ولكن مع تساقط حبات البرد هذا الأمر يؤدي إلى ضرر محصولهم بالكامل. أما بالنسبة بما يتعلق بمخيمات النازحين في هذه المناطق، لم تسجل إلى الآن أي أضرار في المنازل السكنية المؤقتة لهؤلاء المهجرين. كانت تعمل فرق الدفاع المدني الممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث على إزالة يعني العقبات من على الطرقات التي جرفتها هذه السيول. أيضا إضافة إلى تأهيل هذه الطرقات في المخيمات كانت تعمل فرق الدفاع المدني جمال على تسليك الطرقات داخل المخيمات والاستجابة.
0: وبما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد إلى في اليوم، مع استمرار هذه التحذيرات من هطولات مطرية جديدة، ما هي المخاطر التي لا تزال تواجه المخيمات، خاصة أيضا بما أشرت إليه بما يتعلق بما قام به الدفاع المدني؟ هل اتخذت أي إجراءات لتجنيب العائلات مزيد من الأضرار في حال تجدد الأمطار؟
1: صراحة جمال يعني ربما تكون هذه الإجراءات هي إسعافية كتعديل العبارات المائية وتسليك الصرف الصحي تجنبا لحدوث تجمعات مائية تتسبب بغرق المنازل المؤقتة لهؤلاء المهجرين. إلا أن يعني الحلول الجذرية ما زالت غائبة عن هذه المناطق، حيث الخيام تحتاج في هذه الفترة إلى عمليات استبدال العوازل والشوادر البلاستيكية التي هي عبارة عن أسقف لهذه المنازل. أيضا بحاجة هذه المنازل المؤقتة إلى عمليات ترميم مؤقتة في الجدران التي يعني بفعل سنوات الحرب والعوامل الجوية حصل فيها العديد من التصدعات والتشققات. بالتالي هناك يعني ربما نكون أمام كارثة في خلال فصل الشتاء المقبل إن لم يتم تدارك هذه المأساة التي ربما تحل بسكان المخيمات والاستجابة لهم بشكل فعلي، عوضا على اقتصار الاستجابة فقط على العمليات الإسعافية أو الاستجابة الطارئة. جمال،
0: نعم، كل شكر لك إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. وأوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية الصمدانية الشرقية والتلة الحمرية على أطراف قرية طرنجة، كما استهدف تل أحمر شرقي بعدد من القذائف المدفعية. ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من قرية العشة بريف المحافظة واقتاده إلى داخل الجولان السوري المحتل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية الاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزلا لمدني وأنذرته بالإخلاء. أضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
2: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني داري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا. يعني كل يوم الثاني توغل يعني بالشهر هذا يعني صارت توغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي الموتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي ادخل الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي، يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي، غير ايش ما في، ونناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم والامر يعني يلاقوا لنا حل يعني. احنا بهالبلد يا نموت بالارض هاي يا نعيش بالارض هاي.
0: شيع اربعه عناصر من امن الطرق قضوا الثلاثاء في اثناء

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق والإسقلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميمي بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمال مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور لها. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا. ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها وفي القريب العاجل. ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة، نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. قال محافظ الحسكة أن المطالب الأساسية لأهل المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تلحميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذوي، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. انتشرت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني أن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين،

0: وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة آثار إشعال نار داخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويها. أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد القوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرة 2026 البحرية التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. قالت الدفاع التركية أن العميد السعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية، وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتضمن تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها وتنفيذ عمليات لمكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996 مدفوعا بانتعاش قطاعة النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الأعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010 بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك ورشة طاولة مستديرة حول الشراكة مع سوريا لإعادة الإعمار بمشاركة وزير المالية يسر برنية وحاكم المصرف المركزي صفوة رسلان. وبحسب وزارة المالية، بحث اللقاء الذي يأتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة. كما ناقش اللقاء كذلك مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تنسيق مساهمات الشركاء وموائمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية. وخلال ورشة الطاولة المستديرة بشأن سوريا، أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة أعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر تحت الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الأعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا إن العمل جار على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتستلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة بشروط خاصة، منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
1: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا عديد الأسئلة، إحنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية في المستهلك وبهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي إلزام الشركة بتأمين مخزون من المواد التي تبيعها في صالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين.

0: لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
1: وكشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
0: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود للمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة، وكذلك في منبج، وكذلك في دير الزور. الآن في مطحن قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة، ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
1: هذا وقال الحسن لتلفزيون سوريا أن هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وتمرز كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
0: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي. الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد إحنا خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلية. عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية والرقمية لملف الشركات وحماية الملكية الموجود في مبنى التجارة الداخلية المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمة. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الأعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آليات تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حال مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاد الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. أما في إدلب أكد مراسلون أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توفر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. أما في حماة فوصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهة المعنية. مع مجلس التعليم العالي قالت إلا أنها تهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال

0: سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في شمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في أفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمة الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سوريا أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
1: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياماً.
2: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الاهالي بتعرف هذا البير، نغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجاه البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظ ورحنا على الرياح، ما حد رضي يعطينا موافقه اللي نشغل هالبير. يعني اذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي، من بدنا نشرب احنا؟ احنا عمال اولادنا بيشتغلوا ب 50,000 تنعبي ريحه المي نشرب؟ يعني ما الله ما قال هالشيء.
1: لا تبدو مدينه نوى افضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 متر مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
3: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي، مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
1: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
0: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا.
4: كيف فعلنا هذا قبل أن نقود ذلك؟ يعني أخذنا تشارج.
5: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة؟ كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية، لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
0: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
6: في إدلب. يعني طبعا يعني بالنسبة لي يعني هذا أول زيارة إلى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبة لي أن الممكن يعني بشوف مع عيوني الصعوبات الوضع، وبسمع من الناس يعني هون، يعني ناس من ريف إدلب، بس حتى من هسكة، من ريف هلب، يعني وما عندهم إمكانية الآن يعني لرجوع للعودة إلى بيوتهم، عشان يعني في كثير من الحالات

0: الاماكن اللي ما في بيوت. طبعا نحن كاتحاد الاوروبي يعني عندنا كمان مع مبادره يعني الحكومه عندنا كمان مبادره وبرنامج يعني لمساعده للاوده، ولكن طبعا يعني مستمر بالمساعدات الانسانيه عشان نحن قبل الشتاء وبيصير يعني صعوبات يعني مع الامطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل كل مع بعض يعني عن نعطي الفرص للأودة يعني مع استثمار البنية التحتية يعني في الديات وفي الكرياتهم.
1: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
2: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
3: بالنسبة للمواصلات يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا وأحيانا بتوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا خصوصي بهالوقت هذا إنه التكاليف المشتقات النفطية يعني صارت غالية جدا جدا يعني.
2: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
4: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات المواصلات. أهم شيء أهم ما يميز العمال يعني العمال انه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعه، انه اهم شيء المواصلات ما مأمنه.
5: اهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم بدها تجي تروح كذا والعمال كذا، في معاناه شديده من ناحيه الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان المواصلات، ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
2: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
1: وافق مجلس بلدية شالي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شالي أورفا ومدينة الرقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديات، وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شالي أورفا الكبرى وبلدية الرقة إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شالي أورفا الكبرى محمد قاسم جولبينار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قوانين لتجديد إجراءات اللجوء في تطور يزيد من مخاوف آلاف السوريين المنتظرين البت في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل الإعلام الهولندية يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، في حين يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب. هذا وعبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لموقع تلفزيون سوريا عن قلقهم إزاء إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم، في وقت يعيش فيه نحو 17 ألف سوريا في مراكز الإيواء الهولندية وسط ظروف معيشية صعبة.

0: يواجه أبناء عشائر القربات في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائها.
1: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها، بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
2: احنا خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط احنا كمان بدنا حقوقنا، اهم شيء يعطونا يهتموا بينا، بدنا هوايه كمالك. بنتي انا حفيدتي دعس ضربتها ماتور، واخذنا على المشفى ما عم يستقبلوها لاني ما عندنا كمالك، ما عندنا مكتوب القيد نحن، شلون علينا؟ يعني اهم شيء نحن بدنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك اهم شيء، مشان اولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يامل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
1: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول إلى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس أيضا على حق أطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
3: جميع القرباط حاليا ما عنده جنسيات، مثلا يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضربها الموتور مثلا، بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في يعني كإنسانية مثلا. اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا، ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا، بدون هوية، نقول لهم قرباط، عم يقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا انه يعطونا الجنسيه السوريه مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا اولادهم على المدرسه مثلا، بده يحطوهم على المدرسه يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الانسان لازم يبني مستقبله ومستقبل اولاده.
1: بين الصحه والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
0: تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي، وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالين.
4: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاماً، مستفيداً من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
5: طبعاً الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جني العسل. بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب، متوفر كثير بمناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
4: نحو 170 نحالا في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار، لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراما من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
6: تقوم دائرة شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم

0: صعبة جدا من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
1: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
2: أقامت مديرية الرياضة والشباب بدمشق حفلاً لتكريم السيدات نادي الوحدة لحصولهن على لقب دوري سيدات لكرة السلة لموسم 2026، وسيدات نادي الثورة لحصولهن على لقب كأس الجمهورية لكرة السلة للموسم ذاته.
3: سيدات نادي الوحدة بلقب دوري السيدات.
4: نحن اليوم تكريمنا لفريق السيدات نادي الثورة لأنه حققوا كأس الجمهورية، ولبنات نادي الوحدة لأنه حققوا بطل الدوري، والفريقين هن من دمشق، فنحن عم نعمل لهم تكريم نتذكرهم فيه ونقول لهم يعطيكم العافية، برافو عليكم، رفعتوا اسم دمشق فوق. طبعا بتشكر وجود الوزارة، وزارة الرياضة والشباب ودعمها.
5: الدوري السوري كان بالنسبة لنا كان شوي طويل السنة الماضية، كانت عبارة عن المباريات النهائية كانت عبارة عن سلسلة 5 مباريات اللي بيربح 3. نحن وفريق الثورة وصلنا للمباراة الأخيرة، قد ما كانت المنافسة شرسة مثل ما بيقولوا، كان في فوز وكان في خسارة للفريقين، كانت النتيجة 2-2 مع ضد 2. الحمد لله قدرنا نفصلها نحن المباراة النهائية، كانت مباراة جدا مميزة.
2: قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة. يأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم وأضرارا مادية محدودة من جراء سقوط شظايا في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستيك. تأتي الحادثة في ظل تكرار اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق سعودية بينها الرياض مع تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وأضاف كاتس أن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان حال تدخل الحزب، ومحذرا من أنه سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى أي هجوم إيراني وفق تصريحه.

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكد الرئيس الأوكراني أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي، معتبرا أنه من المؤلم أن يختار ترامب الوقوف في صف آخر، كما أشار إلى أن أوكرانيا تخسر شريكا قويا. أضاف زيلينسكي أنه لا يمانع أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا. وتأتي تصريحات زيلينسكي في عقب دعوة ترامب إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات على صادرة الديزل الروسية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأضاف الوزير الأمريكي أن مسؤولية رئيس دونالد ترامب ومسؤوليته تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي.

قال رئيس بلدية كييف إن شخصا قتل وأصيب آخر بغارة روسية استهدفت منشأة الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف رئيس بلدية كييف وفق وكالة رويترز أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية استمر خلال ساعات الصباح، في حين تأتي الضربات في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم التدفئة. أعلنت ولاية اسطنبول التركية تعليق التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة اليوم الخميس بسبب الأمطار.

0: المناطق المعرضة للفيضانات، هذا وتسببت الهطولات المطرية الغزيرة بسيول في مناطق مختلفة من اسطنبول وقطعت عددا من الطرقات.
1: دوندروجي

0: Dağlı gidiyor baksana. Dondurucu.
1: يا ذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1938.

0: 1958 بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.

0: أجل هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لطالما تحدثنا في ريبوست عن قضية البنزين الأحمر منذ أن انتشرت مقاطعها.